منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك كثير مهمة، لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجد عنده بلا دنس ولا عيب في سلام، له كل المجد. الكلام اللي قرأناه طويل، وإذا بدنا نتكلم عن كل موضوع ورد في هذه الرسالة ما بنخلص، بس كل هدفي اللي حطه على قلبي روح الرب إنه مش باقي شيء، مش عيب شيء. الذي في يوم الرب بس يجي الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة تذوب. شو العناصر؟ الأليمنتس، يعني حتى الذرات اللي هي ذرة الأتومز كله حيتفكك. كيف بيتفكك الأتوم؟ ما بيتفكك إلا بانفجار قوي، ما بيتفكك، لازم يكون في انفجار ذري قوي جدا جدا حتى يفكك العناصر. وبطرس الرسول عم يتكلم عن موضوع الذرة وهو صياد سمك، لكن أعلن له بالروح القدس عن انحلال العناصر. والهدف منها مش رح يبقى شيء. أحيانا نحن نعمل مثل سياسة يعقوب لما عرف أنه أخوه عيسو جاي، شو هي السياسة اللي عملها؟ قصم القوم اللي معه والقطعة.

وإذا مؤمن بلا ثمر لشو نفعه؟ ما بينفع، ما بينفع. المسيح عم يتكلم وعم يحكي وعم يعلم عن ملكوت الله، بيطلع لك واحد من الجماعة شو بيقول له للمسيح؟ يلا مين قالها؟ الرب باكر. وقف هذا عقلته وين؟ عقله بالأرض. قال له يا معلم قل لأخي أن يخاصمني الميراث. إيه أنا محل المسيح بلقط كرباج وبضربه ولك أنا عم بحكي كلام عن ملكوت السماء والأبدية؟ يا جاهل عقلك بالأرض، بد ما تفتح قلبك وتقول له ارحمني يا رب حتى توب وعيش لألك وأشكرك لأنك جاي تموت لأجلي، لأن المسيح كان بعد ما مات جاي تفتديني. عقله وين؟ الأرض. أخاف يكون في ناس في وسط شعب الرب، وإن شاء الله ما بيكون في حدا بهالمكان، واللي عم يسمعونا على الهواء إن شاء الله ما بيكون في حدا من هالنوعية، إنه عقله الأرض. لهذا بيقول لك الروح القدس اليوم تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة تذوب. ولهذا أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ كيف لازم نكون؟ إيه نحن مزبوط، نحن بنعرف الكلام يا خيي، جيد أن تعرف، بس الأفضل أنك تعيش بحسب هذا الكلام. المسيح علم التلاميذ درس حلو، غسل أرجل التلاميذ، قال له شفتوا شو عملت؟ شفتوا أنا غسلت أرجلكم. حلو أنه تعرفوا شو عملت، ما بس الأحلى أنه تنفذوا تعملوا. عم راقب أنا خدمة قناة الكرمة، وطبعا تعرفوا أنه أنا عندي برامج كتير بالكرمة ونشكر رب من أجل الخدمة، فبراقب بلاقي ناس كتير على قد حالهم بيبعتوا مثلا من مصر. في أخت دافعة يمكن 33 جنيه، يعني يمكن بيطلعوا يمكن 4 دولارات بس بدها تدفع، بدها تشارك في عمل الله. دولار دولار دولار واحد، أقل من دولار، لكن فإذا في واحدة تاني بعتت أكتر شوية طلعوا 4، 200 هديك ال 200 جنيه بيطلعوا 4. مهم يعني لما سمعت هالكلام قلت يا ربي، يعني الأرملة اللي معها فلسين حطتهم بالخزنة بحسب لوقا 21، المسيح انكتب عنه هذا الكلام، عم بيراقب كيف الناس عم تحط في خزانة الرب، يعني بمعنى التريجري، يعني شو بسموها؟ العطايا، العطايا. قامت أرملة وصلت وحطت فلسين، يعني ما حطت شيء بالنسبة للباقيين. فبيقول الحق أقول لكم هيدي الأرملة قدمت كل معيشتها. ليه؟ أما هؤلاء قدموا، هي قدمت من إعوازها، وهوديك عم بيقدموا من فضلتهم. نحكي ونشجع الناس يشاركوا بعمل الله، بيقعدوا 5-6-7 ساعات، وأنا أحيانا كنت شارك بالموضوع، أحيانا بسبب برودة الاستوديو رجلي بحس أنه تلجوا، لأنه لازم تضل الأجهزة مبردة. أنت وقاعد، أنت تصور قاعد 5-6 ساعات لما بكون معهم، القعدة صعبة، أنت قاعد على فرد قعدة ما إلك عين تقوم وما فوق توقف وتحرك جسمك هيك شوي وترجع تقعد، مش ما فيك، ما بتقدر تعملها وأنت مربط بالوايرز بالأسلاك. ليش؟ لحد أنه شخص من أو أشخاص يعني زي ما تقول كنزين، كنز عندهم كنوز كبيرة، بشطبة قلم هيك بيقول للكل قوموا فلوا على بيوتكم أنا بدفع الكل، ولا حدا بنسمعه. يعني اللي بيخجل إنه غير المسيحيين والعظماء من المسيح غير المسيحيين بس يسمع بالأمر أنا أدفع. عرفتوا شو قصدي؟ أنا أدفع. والرب بيحزن ليس لأنه هو محتاجنا، لكن عم يمتحن روح العطاء فينا. منقول إنه نحن تركنا الدنيا وما فيها، وأنا قبلت المسيح وسلمتك حياتي يا رب، لكن كتار منا بالعراقي مشلبين متمسكين بسناننا بالأرض وبهم

العالم، يقول لك هم العالم وغرور الغنى، وبعدين النتيجة يخنقان الكلمة فيصير هيدا الإنسان بلا ثمر. بلا ثمر يعني من مثمر أبدا لملكوت الله، يعني ما عم يخدم الله بالطريقة الصحيحة، ما عنده. فكتار صاروا من المؤمنين من نوعية يا معلم قل لي أخي أن يقاسمني الميراث. ينتهر الأرض وكل اللي فيها، يعني مش الناس، كل ما فيها. ليه؟ لأن الأرض ستحترق. شوف الكتاب المقدس خبرنا بمواضع كثيرة إنه أليس الأمم يتعبون للنار، مثلا بحبقوك، بإشعيا بيقول لك طبعا جملة طويلة مش هقدر أحفظها كلها، بس لما بيتكلم عن المسيح بإشعيا 9 بيتكلم عن المسيح بيقول مثلا أكثرت الأمة، أو خليني أقرأ لكم إياها حتى تعرفوا أنه هيدي عن المسيح، نبوءة عن المسيح. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمة. مين الأخير؟ المسيح هو آدم الأخير. أوكي؟ الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. وهذا الكلام قاله متى بإصحاح الرابع بوضوح أنه هو عن المسيح، بيقول له الوحي أكثرت الأمة في المسيح في بركات، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله، ثقل العدو، وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن، كما في يوم مديان. في يوم مديان كان في انتصار كبير لشعب إسرائيل، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. ما في شيء، مش هيبقى شيء، كل عدو كل شيء. أوكي. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، يولد المسيح بإنسانيته بس نعطى ابن الله الابن الأزلي، ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد، غيرة رب الجنود تصنع هذا. وكأنه في مقارنة، ما بنقدرش نشرح كل الكلام، في مقارنة، ما في شيء إلا ما رح يحترق، خاصة أنه كل سلاح العدو. أوكي. وبذات الوقت في مملكة اللي هي مملكة المسيح، إن كان مملكة الحكم الألفي أو الملكوت الإلهي الدائم. نحن رح نكون في هيدا الملكوت، في هيدا المملكة. طب إذا أنا رح أكون في مملكة الأمجاد الأبدية، لماذا أنا أهتم هم هذا العالم وغرور الغنى؟ نركض نركض نركض نركض لشو؟ خيل بده يجمع بيت، بده بيتين، ما في ناس بيهربوا مني، ما بيحبوا يسمعوني. أنا عم قلكم أنا بعرف إنه في ناس بيهربوا مني، بروح على كنائس تاني. لو بتروح ما بتروح، ضميرك رح يتعبك. اعملوا أول، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. إذا الله بده يعطيك بيتين ببلاش بيعطيك إياهم، إذا جاز تعبير، أو ثلاثة أو أربعة، بس أنت حط قلبك على ملكوت الله، حط قلبك أنك تخدم إلهك. بكرة منندم، بكرة منندم، بكرة منندم لما مطلع منوفة قدام الرب. يا ويلي شو في ناس رح تندم، بس شو بدهم يعملوا؟ خلاص راحت الفرصة. شو ليش بيندموا؟ لأن رح يعرفوا أنه كل الحياة اللي عاشوها على الأرض ما عاشوها بالطريقة الصحيحة. هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر، بلا ثمر. فتصور أنا قاعد أتفرج عم أقول يا ربي معقول المؤمنين ما حدش منهم عم يسمع وعارف أنه في واجباته؟ كانوا عم يحكوا على الأخ أندرو، كان عم يحكي الله يباركه، عملوا إحصائيات، إذا مش 47 أو 49، يعني يا 47 يا 49% القارة الإفريقية ها صارت مسيحية. طيب بتفتكر مين وصل لكل هؤلاء؟ بالجزائر، بتونس مثلا، بليبيا، بالقارة السمراء اللي جوا جوا جوا جوا، ها
أو السوداء بسموها، ما بسموها السمراء،

سوداء، لأن في سمراء وفي سوداء وفي الشقراء. المهم مين عم يوصل للداخل؟ الداخل الكرمة، وربما بعض القنوات الأخرى، بس الكرمة بتغطي كل هذه المناطق. مين عم يوصل على قلب السعودية والخليج؟ في عنا قمر اصطناعي طالع من قلب السعودية، سمحوا للكرمة الوحيدة قناة مسيحية تكون على هذا الساتلايت. طب هودي نحن، وأنا قلت على التلفزيون هذاك اليوم، قلت أنا إذا بدنا ندفع نحن، إذا بدنا نشتري هذا، مش عارف قديش حق المشوهد، الكتاب المشوهد إيش حقه؟ 100 دولار حقه الكتاب المشوهد، والكتاب مش مشوهد ده حقه 40-50. أحيانا نحن بنعطي ناس متحمس ونعطي ناس كتب بيش بيلقطوا بيحطوا على جنب وبصير عليه غبرة، هذه سمكتها. بينما لما نحن بنجي بنقول بدنا نحن ندعم عمل الرب بهذا الزخم يوصل للملايين، معقول المؤمنين مش سامعين؟ يمكن تقولوا لنا شو خصنا بالكرمة؟ لا، خصنا بالكرمة لأن نحن أيضا بدنا نخدم ونكرز بملكوت، يعني نكرز بملكوت الله. سامحوني أنا مش عم دخل زي ما تقول الدخل الكنيسي بالموضوع، بس أنا عم بحكي كعظة، لأنه هيدي العظة بتنزع في كل مكان، هي بتنزع في كل مكان على الساتلايتس، أوكي؟ فأنا عم بتكلم لكل أغنياء، الأغنياء المؤمنين، أين هو قلبك؟ لأن كتاب المقدس بيقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. طيب إذا مش عم تخدم الرب، معناتها قلبك هناك وليس على عمل الله. والكتاب المقدس بيقولنا كل شيء رح يحترق، ستحترق الأرض والمصنوعات اللي فيها. وبنعمل مثل ما قال سياسة يعقوب، بنحاول أنه نسيف، يعني زي ما تقول نحمي جهة إذا بدأت تنضرب جهة تانية. وعارف أنت في أغنياء، معلش ما تزعلوا مني الأغنياء الموجودين، أنا مش عارف، مش شايفكم كلكم هلأ، أنا بسد المسيح مش عارف مين موجود ومين غايب، بس في أغنياء في العالم المسيحي في كل مكان بتلاقيهم بيوزعوا أملاكهم في كل الأرض، بيقول لك إذا انضربت مثلا أوروبا أمريكا منتعشة، انضرب إذا ضرب الشرق الأوسط أوروبا منتعشة. عارف كيف قصدي؟ هيدي أوكي، مش غلط واحد يكون حكيم، انتبه، مش غلط يكون حكيم، بس هيدي الشطارة اللي موجودة على الأرض، ليش ما بتستخدمها أيضا شطارة تتربح نفوس للمسيح؟ لأن هيدي النفوس إلك فيها أكليل. أنتوا عارفين أنه ربح النفوس هو أكليل؟ بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي ألستم أنتم مجدنا وفخرنا وأنتوا أكليلنا وأنتوا فرحنا في يوم يسوع المسيح؟ في إكليل، إكليل ربح النفوس، في إكليل البر، في إكليل ربح النفوس، في إكليل الشهادة، في إكليل طبعا إكليل خلاص بناخده بنعمة المسيح، وفي الرعاة، في إكليل الرعاة بحسب بطرس الأولى 5، في إكليل إنه الواحد يتحمل التجارب، طوبى للرجل الذي إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. على ما بس الله بيشهد، أنا مش عم بركض حتى بس أخذ إكليل، الله بيشهد أنا بدي أقف قدام السيد الرب بلا لوم، بيقول لك لذلك اجتهدوا أيها الأحباء، أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا لوم وبلا دنس ولا عيب في سلام. إذن خلينا نكون حريصين، لأنه بده يجي وقت أحبائي رح نندم، رح نندم، أقول الصدق في المسيح ومن على منبر الرب، رح تندم نفوس كثيرة، خلص دخلنا السماء بس ما بقى فينا نعوض على الأخطاء اللي عملناها. لهذا الرب ينادينا حاليا. ليش قال له الرب، سوري، قال له بولس لتيموثاوس، قال له انت وبخ، انتهر، عظ، لا يستهن أحد بحدثتك كنشاب، وبخ، انتهر، عظ. ليه؟ قال له أنه سيأتي وقت فيه لا يحتملون التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم يجمعون لأنفسهم معلمين مستحكة ما سمعوا، بس مستحكة أذانهم. بده يجي وقت، هذا نحن هلأ بهذا الوقت، هلأ بدأ الناس واعز يلا حب ومحبة، حب ومحبة، حب ومحبة، وأنتوا أحلى ناس. لا، أمينة هي، سوري، غاشة هي قبلات العدو، وأمينة هي جروح المحب، أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. لازم يكون أنا بحاسب نفسي، أنا بقول يا رب سامحني إذا قصرت هون، سامحني بليز ساعدني، أنا مقصر هون بس ساعدني،
ليه؟

لأن ما بدي واقف قدام الرب واندم. البعض بيقول لي ايه ما السماء كلها سلام وفرح، اوكي اوكي فرح، بس يعني هو راحت الذاكره مني؟ هل انا فقدت ذاكرتي؟ نسيت شو عملت على الارض؟ ما الكتاب المقدس بيقول كل واحد منا عم يبني على هذا الاساس. بس

بقش هو رح يحترقه. لكن إذا بنى حط على الأساس حجارة كريمة ذهب فضة هودي بيبقوا. طبعا هو رمز، يعني إذا بتبني حياة غير أمينة بخدمتك بتتحترق. هيدا إذا كنت مؤمن. المؤمن بده يبني، كل مؤمن ومؤمنة لازم يبنوا. تبع شو عم تبني؟ إذا عم تبني خشب عشب قش احترقوا. يعني إذا الحياة كلها من هالنوعية ما إلك، رح تطلع لفوق. وبولس الرسول بيقول بهيدا الرسالة، بيقول ساعتها بيقول لك إن احترق عمل أحد فسيخسر. لحظة، فسيخسر أما هو فسيخلص كما بنار. شو خسر طيب؟ شو خسر؟ خسر البركات والأكلين، خسر الكلمة الحلوة اللي بيقول الرب يسوع قدام كل شيء في ملائكة وقدام كل المخلصين المفديين. شو هي العبارة الحلوة؟ نعمن نعمن أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. في أجمل منها أنه الرب يمدحك ويرضى عليك؟ ما في ناس رح تخلص بنعمة المسيح بس مش عم ينتبهوا أنه بده يجي وقت رح يندموا. وأنا أتكلم من على هذا المنبر، يا أغنياء المسيحيين قوموا، لأنه الوقت مناسب للزرع، زرع لربح النفوس. إذا بتربح نفوس هي خدمة من أجمل الخدمات. بولس الرسول بيقول لهم ويل لي إن كنت لا أبشر. واو، لأن الضرورة موضوعة علي. طب موضوعها على بولس بس مش موضوعها علينا؟ ما الرب يسوع بده ايانا نبشر وين ما كان. لما خلص الرب المجنون، مجنون قوت الجذريين، قال له بدي اروح معك بالسفينه، ما عندي حدا مرفوض. قال له لا، اذهب واخبر بكم صنع بك الرب ورحمك، راح يخبر. ها، اذهب الى اهلك وعشيرتك وروح خبرهم. قعد عائل وسكت، وراح بس وصل على البيت وشافوه عقلاته حلوين وجالسا ولابسا، لأنه لبسوه التلاميذ جالسا لابسا وعاقلا. بس راح لعندهم على البيت لأهله، أمه صارت لا لا لا لا لا لا لا ابني طاب ولائم، يلا عند أبو فلان وعند أبو فلان ولائم ولائم، هي تغير. وبعدين كان كل هدفه لا ولائم ولا طالعة ولا نازلة، كل هدفه كان بيقول لك فذهب وأخذ ينادي في العشر المدن، في ديكابوليس عشرة مدن، مدن عشر مدن. أحبائي ما بنقدرش ناخد الأمور بسهولة. شوف محبة المال ومحبة هذا العالم شو بتجيب مصايب. محبة المال بيقول بتيموتاوس الأولى 6:10، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. شفت الشخص اللي بيحب المال، هو لو قال لك لا، هو أصلاً كل الأمور باينة. يعني لو قال لك لا، بيقول لك أصل لكل شرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. يعني 100% إذا بتحب المال أنت ضالل عن الإيمان. وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. واو، فكرك الأغنياء. ما هو إبليس شو بيعمل فينا؟ تتذكروا لما إبليس أخذ المسيح كابن الإنسان على جبل عالي، بيقول له وأراه جميع ممالك المسكونة العالم ومجدهن، وبيقول له هذه لي قد دفعت، إن خررت بعطيك إياها، إن خررت وسجدت لي أعطيك إياها. طبعا المسيح شو قال له كابن إنسان؟ اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. بس شو بيعمل فينا نحن كمان؟ بياخدنا قدام، ها، بياخدنا على امكني. اذا جاء سبيل انه شوف فلان كيف مدبر حاله، مثلك انت مقلعط مش طالع منك شيء، شد حالك شوي. ممكن ابليس يحكي، سوري سامحوني، بلسان الزوجه. ممكن الابليس يحكي بلسان واحد تاني من اصدقائك انه انت شو طالع منك شيء، ما طالع منك شيء. بصير انت تبروف يور سيلف، حتى تبرهن نفسك وتكسر عينهم، تشتغل ليل نهار وتروح وتجي، وينسيك الهك وينسيك خدمتك وينسيك الحياة الحلوة المقدسة في الرب. يوم الجمعة كنا عم نتأمل تأملات، لما الرب قال له لموسى بتثني واحد، قال له في حريب، كانوا في حريب، قال له أكفاكم قعود في هذا الجبل، روح انتقل تحرك. لوين بده يتحرك؟ قال له بتروح بتعبر
يعني بدك تروح تدخل على أرض الموعد حتى تورى.

فكتورة الجبل والسهل والجنوب والشمال وجهة لبنان وإلى النهر الكبير إلى الفرات. طبعا هم ما كانوش أمناء، ما قدروش يحتفظوا بالبركات، بس الفكرة كان في بركات. بس الشخص اللي كنا عم نتكلم عنه، الشخص اللي قاعد شو عم بصير فيه؟ محروم من البركات. انت قاعد لي بجبل حوري، بتعرف شو جبل حوري؟ بصحراء سيناء. ناس كتير قاعدين بصحراء سيناء وإلهم مواعيد عظيمة جدا جدا جدا جدا، أو كما يقول بطرس أيها الأحباء لنا، السوري بيقول لك كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. شو ترك لنا؟ مواعيد عظمى، ترك لنا مواعيد عظمى. ونحن وين قاعدين؟ قاعدين بصحراء سيناء. قال له قوم روح امتلك الجبل السهل الجنوب الشمال، روح جهة لبنان إلى النهر الكبير الفرات. لا بدي أقعد هون، أخليك قاعد هون، ما فيش ما فيش بركة. إبليس بيلهينا، بيخدنا مثل ما أخذ المسيح تيجربه، يمتحنه يعني، يمتحن المسيح. بس المسيح طبعا هو الله، لكن قبل الإنسان كان لازم يمتحن. فبيخدنا إبليس وبيصير يقلنا ليك فلان عنده طيارات، لك فلان عنده كذا. إيه انت مين قال لك انه الاغنياء مرتاحين؟ مين قال لك انه ملوك الارض ورؤساء الارض وزعماء الارض مرتاحين؟ مش مرتاحين، مش مرتاحين. الراحه في الرب. والا المسيح اخطا، وحاشا انه المسيح يكون اخطا. تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. يعني العالم مش مرتاح بدون يسوع؟ اذا في ناس مرتاحه بدون يسوع المسيح في شيء غلط. يمكن لك لا نحن مرتاحين. مرتاحين بلحظة، ما هو أساف شاف الناس المرتاحين. إبليس وراه لأساف النبي اللي كان يرنم بالهيكل ويخدم بالأقداس يعني ببيت الرب، بيقول لك نظر إلى الأشرار شافوا المرتاحين ليس في موتهم شدائد ومع الناس لا يصابون، جحصت أعينهم من السمنة، كله تمام التمام. لكن برجع بيقول لا لا لا لا لا لا، إبليس خدعني وصدقت، وصار هو يتمرمر من جوا، يتمرمر. ما تتطلع بحدا، انت احلى، انت ملك في المسيح، انت كاهن في المسيح، انت المجد المنتظرك، بيتمنوا كل زعماء الارض ياخذوا لحس منه. هذا المجد الذي لنا في المسيح يسوع. بس ابليس بيخلينا ننسى اخره الاشرار وامجاد هذا العالم الباطل. بيقول لك لكن لما دخلت الى الاقداس وانتبهت الى اخرتهم، بيقول له يا رب حقيقة حقا في مزالق جعلتهم، فنوا من الدواهي، راحوا انتهوا، ما في شيء. ايه اوعى تنخدع. زعماء الارض ورؤساء الارض مش مرتاحين. المرتاح بيقول لك الكتاب المقدس اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. اللي مرتاح، مرتاح في الرب، هيدا مرتاح. الباقيين ما فيش راحة. بيجي علينا مصايب، ايه بيجي علينا تحديات، يس كثيرة هي بلايا الصديق، لكن من جميعها ينجيه الرب. بيجي بيجي، بس ما بنفقد سلامنا، بنتعب بنتوجع، بس بضل عنا سلام في المسيح اللي قال عنه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. طيب اللي بيحب المال والعالميات شو بصير فيه؟ بيقول عن عخان عم بحارب مع شعب الرب وبدهم ياخذوا أريحة. قال له الرب ما بتاخذوا ولا شيء من أريحة، بس كل شيء ما بيحترق بالنار بتجيبوه وتحطوه في بيت الرب، يعني أقداس للرب مثل النحاس والحديد وغيره، اوكي، والفضة والذهب. هو حضرته شو شاف؟ بيقول لك بيشوع 7:21 بيقول له ليشوع، بيقول له أنا رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها. مشلتنا منشتهي، لكن الكتاب المقدس بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل. بس لو شبعان. قال له ها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. شو صار فيه؟ أمر يشوع يرجم هو وكل من له ويعملوا عليهم رجمة. شو استفاد؟ شو استفاد؟ بيقول لك فلان هيدا علق بالمشكلة، بس في ناس ما بيعلقوا. يا خي إذا ما علقت

الناس عرفت بس ما الله شايف. أرملة عم تدفع فلسين بالخزانة والرب يسوع شايف عم براقب. وهي علامة لقلنا أنه لما نحن منضحي في عمل الرب، الرب شايف، شايف عم بيقول لك هيدي دفعت أكثر منهم كلهم، هوديك عم بيشوفوا حالهم بيعطوا، بس هيدي أعطت كل معيشتها، هوديك أعطوا من فضلتهم من فضلاتهم. فمحبة المال أصل لكل الشرور. تعرف شو بيعمل فينا إبليس يا أحبائي؟ إبليس بيقلنا، بيخلينا نقتنع لأنه المال إله. أنتوا بتعرفوا أنه المال إله ولا مش إله؟ المسيح قال عنه لا تقدروا أن تخدموا سيدين أو ربين، الله والمال، ما بتقدروا. شو بيقلنا إبليس؟ بيقلنا المال بيعطيك السلطة وبيعطيك القوة وبيعطيك قبول في المجتمع. أنت معك قرش، معك دولار، تسوى دولار. منقل له لإبليس اذهب يا شيطان، مثل ما قال المسيح اذهب يا شيطان، أنا معي يسوع، أنا ساكن في يسوع وأنا معي يسوع. فقديش أنا بساوي؟ أنا لا يمكن، أنا لا يمكن في شيء بيساويني، أنا قيمتي أعظم بكثير من كل ما في هذا العالم لأني في المسيح، نحن في المسيح. المال بيخدعنا وبيقلنا المال إذا بيكون معك سند عظيم لإلك، ما مكتوب خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. هيدا الشخص العادي، بس نحن كمؤمنين شو قال الرب؟ لا أهملك ولا أتركك، عيني عليك. مزمور 24 بيقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. يعني أنت كل ما هو موجود ربنا خلقه وربنا هو فادينا يسوع المسيح. يعني إذا أنا احتجت أي شيء بيجيب لي إياه. ما نحن منقول مثل إذا بده لبن العصفور بيجيب له، مزبوط؟ العصفور ما عندوش لبن، بس إنه كلمة مستحيلة، مستحيلة مش هيك؟ إذا أنا محتاج لشيء الرب حيدبرني. قال له يا إيليا اذهب إلى كريث، إلى النهر، في هونيك نهر عن كريث، هناك قد أمرت الغربان أن تعولك. صارت ولا ما صارت؟ صارت. نشف النهر، قال له يا رب، قال له لا اذهب إلى صرفة صيدون لأني أمرت، قد أمرت أرملة هناك أن تعولك. يا ربي أرملة وغربان، صدقني يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. طلع إلي على السماء بحسب ملوك الثاني الإصحاح الثاني، ورجع إليشع عبر الأردن، نشف الرب قدامه النهر وعبر، شافوه بنو الأنبياء سجدوا له احتراما وعرفوا أنه الرب أعطاه المسؤولية لإله بدل إيليا. إيليا طلع على السماء، من جمة ما بيقولوا له بحسب انزال شوي بعد ربي بعد توقف شوي هون، توقف شوي أوكي، لا يعني بدي أشوف أنا على الأواخر، سوري على الأواخر، على الأواخر أوكي هون أوكي. لما رآه بنو الأنبياء ملوك الثاني 2:15 الذين في أريحة قبالته قالوا قد استقرت روح إيليا على إليشع. يعني شو روح إيليا؟ الروح القدس الذي حالل على إيليا. فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض، سجود احترام مش تعبد، لأنه للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وقالوا له خلينا نفتش على سيدك على إيليا. فتشوا رجعوا ملقوه، قال لهم قلت لكم مش موجود، طلع على السماء بهالمعنى. المهم نزال شوي بعد لو سمحت أوكي، بيقول لك وقال رجال المدينة، مدينة أريحة لإليشع، هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فرديئة والأرض مجدبة. لا مياه ولا أرض، مع أنه موقع المدينة حسن. يا من ناس مقتنعين بالمكان اللي هني فيه بس كله حواليهم خراب بخراب، شو بدهم؟ بدهم يسوع المسيح. دخل يسوع على الخط الحياة مختلفة. فقال ائتوني بصحن جديد، رمز لشخص المسيح، وضعوا فيه ملح فأتوه به. فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. يعني إذا الرب بكلمة بده يبارك ببارك، بركة الرب هي تغني
ولا

يزيد معها تعب. باطل هو لكم القيام مبكرين، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. شو يعني باطلا؟ مزمور 127. باطلا لكم القيام مبكرين، مؤخرين الجلوس، ترجع آخر الليل، آكلين خبز الأتعاب. ليه؟ عم نركض بنركض، وعمل الرب ما خصه، لكنه الله يعطي حبيبه نوما. بكلمة، هكذا قال الرب. المدينة كلها تزبطت، الأرض تزبطت، المياه تزبطت. بالإصحاح السادس بنفس السفر، إصحاح 6، عم بيقطعوا حطب من شجر الأردن، نهر الأردن، تي بنوا الأنبياء تيبنوا موضع لهم ويعيشوا هناك ويعلموا هناك كلمة الله. سقط الفأس من إيد واحد منهم، بيصرخ بيقول له لأليشا عن النبي، بيقول له يا رجل الله إنه عارية مستعيره. قال له وين؟ وقع له هون، قطع غصن وطرحه بالنهر فوق منه فطفى الحديد. حبيبي لما الرب بيأمر الحديد يطفو، المياه الرديئة بتصير حلوة، الأرض المجدبة بتصير حلوة. الله ببارك. عم نتعب ومنركض ومنركض، أهم شيء إنه نبارك عملك يا رب. الناس مثل ما قال الكتاب بحسب متى 13، هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة. هود الناس، بس نحن كمؤمنين أحيانا كثير منعمل مثل أهل الناس، منعمل مثلهم، منغار منهم. لا تحب العالم كما يقول الكتاب، ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. كثير مهمة هاي النقطة هيدي. فإذا بيقنعنا إبليس إذا جاز تعبير، وبيخدنا على جبل عالي وبيقلنا شوف فلان كيف مدبر حاله، وشوف فلان يا مسكين أنت مبذر، أنت عم تحط فلوس هون وهون بعمل الرب، يا مجنون أنت شو عم تعمل؟ الله قادر يعود علي أضعاف الأضعاف. من زمان من زمان كنت يعني اشتغل وأعطي بس على يعني حدود. قررت أنا وابتسام أنه نعطي أكثر بكثير من توقعاتنا، يعني من إمكاناتنا. نحن منعطي والله بيعطينا. ليه؟ لأنه الرب يقول جربوني بهذا، هاتوا العشور إلى بيتي، يقول الرب طبعا، جربوني بهذا إن كنت لأفتح لكم قوة السماء، بعطيكم بركة حتى لا توسع. واو، أنا هدفي إذن، لكن أحلى تجارة، يلا بحط دولار الله بيعطيه مية مية. مش هذا الهدف، لا، عيب نحن نفكر هيك. بس عم نقول إنه الله لا يجيع نفس الصديق. أهم شيء فكر بعمله، مثل ما قلنا فوق، أيها الأحباء، بما أنكم منتظرون هذه اجتهدوا، اجتهدوا أن توجدوا عنده بلا عيب، بلا لوم وبلا عيب، في سلام، في سلام، في سلام. إبليس بيخوفنا من الفقر المدقع الشديد، بيقلنا ما شايف كيف هذا مسكين يا دوب يعني ما معه ياكل، يعني انت بدك تضلك توزع فلوسك وما تتعب وما تجاهد وما تجمع يا مسكين، شو بصير فيك اذا انت احتجت؟ لك عين تمد ايدك للناس؟ شو بيقول لهم داوود بمزمور 37؟ كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا، مش مسيحيا بالاسم. ما هو ممكن يقول لك انا مسيحي، لا لا لا لا لا لا، اولاد الرب. إليا ما فيش ولا بجيبته، ما فيه بجيبته شيء. قال له روح الغربان رح أجيب لك أكل. شو جابوا له؟ لحم وخبز كل يوم. أحلى عيشة. كنا نحن بالضيعة نشوفهم لما يذبحوا ذبيحة، يذبحوا يمكن بجمعة مرة أو بالشهر مرة. الناس تركوا تجيب شقفة لحمة، ما في، ما حدا ياكل لحم بهذيك الأيام كثير. كان بدهم يذبحوا، إذا ذبحوا بقرة بيخسروا البقرة بيعزوها للفلاحة، وإذا ذبحوا معزاية بياخذوا منها لبنها حليبها، فكانوا يوفروا. فإليا الناس كلها جوعانة والأرض عطشانة، وإليا صبح ومساء يجيبوا له خبز ولحم. راح لعند الأرملة قال له جيبي لي شوية مية، شربت مي. هو رايحة قال له جيبي لي معك هيك كعكة صغيرة. قالت له حي هو الرب وحي حياة يا نفسك، أنا ما عنديش، عندي شوية طحين وشوية زيت بعملهم كعكة باكلهم أنا وابني ومنموت. قال له ما بتموت،

اللي ماشي مع المسيح بميموت، والماشي مع المسيح ما بيحتاج. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، لأنه بركت الرب على بني البنين. الله أمين. بس ليش إبليس بيخوفنا وبيقلنا ركود جمع جمع وبيلهيني عن خدمة إلهي؟ حبيبي السامرية كان ما يمكن ما عنده شيء إلا هالجرة، ما بعرف، بس تعرفت على يسوع المسيح له كل المجد عند على بئر السامرة، تركت جرتها عند البئر وأسرعت بيوحنا 4 وأسرعت إلى المدينة تقول للناس هلموا هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح، وربحت المدينة. يا يسوع يا أحبائي، رب يعطينا نعمة نتكرس وننتبه. أنا مش عم بعطي عظة تدغدغ المشاعر، بصلي من كل قلبي يا يسوع المسيح ابن الله الحي إنك تلمس قلوبنا جميعا، وأنا أول واحد، وتلمس كل من يسمع هذه الكلمات، ونقوم ونعمل في عمل الرب وفي كرم الرب، ونعمل بدون رخاء، لأنه مكتوب ملعون من يعمل عمل الرب برخاء. بتكوين 22 بيقول له الرب لإبراهيم، إبراهيم قال له هانذا يا رب، قال له قوم خذ ابنك اللي بتحبه إسحاق وقربوا لي محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها. نحن عم نحكي عن مال. هلأ القصة صارت الابن المحبوب، وإسماعيل كان راح لأنه طرد الجاري وابنها. طب هداك راح وهذا بك تاخده؟ قال له حاضر يا رب. ممكن يوصل أحيانا الامتحان إلى حد أنه الرب يقول لك الغالي الغالي. أي ممكن ممكن بيقول لك بكر إبراهيم، جاب حطب أخذ ابنه وأخذ غلامين وما قالش لسارة، لأنه بالكتاب ما بيقول أنه قال لسارة، لأنه سارة ممكن تمنع، في زوجات ما بتقدرش تتحمل التضحية بهذا المقدار. بيقول لك وأخذ ابنه. بعدد 6 بيقول فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا، وقال إسحاق لإبراهيم أبيه يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. الله بيدبر، الله بيدبر، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. يدبر ربنا خلاصك ولا ما دبر؟ تتوقع أنه الله في المسيح يموت نق عنك؟ لا مش معقول، ما بتتوقعها أنت. قال له معنى هون الحطب والسكين والنطب، بس وين الخروف؟ قال له الله يرى لنفسه الخروف. أوكي؟ فذهبا كلاهما معا، فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم مذبحا ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء، ملاك الرب إشارة للرب، وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت، مش معناته أنه الله مش عارف، بس الامتحان تم وانت برهنت وتزكيت، الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك المكان يهوى ييراه، بالكسرة ييراه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. الله بيدبر، God will provide، الله بيعطي، ما تخافش لما بيقول الرب أعطوا تعطوا، ما تخافش لما بيقول الرب خدمني خدمني، اترك كل شيء واتبعني اتبعني، اوكي اتبعناك بس خدمني. ليه؟ لانه بده يجي وقت سنندم كثيرا على ما اضعناه من اموال ومن وقت. ناس كثير احبائي بيصرفوا عندهم وقت لكل الامور العالميه، لما بتقول له الكنيسه والخدمه لا لا يا اخي عندي كثير شغلات عندي كثير شغلات. الله يرى، الله شايف. المؤمن الحقيقي مش لازم يسمح بحياته يكون في شوك، الله يشيل كل الاشواك اللي حواليك باسم المسيح وتتكرس للرب وتكون جندي صالح ليسوع المسيح. والله ببارك، والله بباركك وببارك بني بنيك، حتى لو شفت الأمور محرجة وصعبة، بس الله في امتحانات بحياتنا، الله يتأنى علينا أحيان كثيرة، بس الله رح يباركنا
ويفيض علينا بركة حتى لا توسع.

الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إلهنا الصالح، نشكرك، كلمتنا بما فيه الكفاية، وكلمتني أنا أيضا حتى أتكرس أكثر وكون أكثر أمين لشخصك في كل ما أفعله لمجد اسمك العظيم. بارك علينا، الإرادة موجودة لكن محتاجين للقوة يا رب للتنفيذ. باسم المسيح يا رب أعطينا قوة حتى ننفذ ما سمعناه، نعمل بما سمعناه. بركتك على الكنيسة يا رب، بركتك على شعبك في كل مكان، واذكرنا يا رب حتى نوصل إلى النفوس البعيدة يا رب، لا قعود ولا دوران بل نذهب نحو الهدف كما قال بولس، أسعى نحو الغرض، نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. نشكرك لأنك كلمتنا، لكن حافظ على الكلام في قلوبنا وأفكارنا حتى لا نخطئ إليك، باسم المسيح. اللي عندي يسمعني، إذا مش مختبر خلاص المسيح، أنت مهما تعطي ما فيك تشتري الحياة الأبدية. أمتى الإنسان بيرخي ماله ببلش حتى يكسب الحياة الأبدية؟ في ناس كثير بتعطي فلوس حتى تكسب السماء، لا لا لا، ما فيك. لو بتعطي كل ما عندك لن تستطيع. أمتى الإنسان بيترك كل شيء؟ لما بخاف خلص الموت إجا. لا، ما فيك تعمل شيء، بتسلم حياتك للمسيح، قل له يا رب ارحمني، خلصني، اقبل توبتي، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، واعطيني يا رب أنه يسكن روحك فيي، يسكن الروح القدس فيك، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين.

صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل ينعم بسلام الله الذي يفوق كل عقل ويملأ كل نفس. السلام الذي مصدره الوحيد هو إله السلام، رب السلام، ملك السلام، رئيس السلام. ما هو هذا السلام الحقيقي؟ كيف نغتنمه؟ كيف ننعم به؟ كيف نحصل عليه؟ والأهم، كيف نحيا بموجبه؟ كيف نختبره؟ كيف نخبر به للبعيد والقريب في كل دوائر حياتنا، بداية ببيوتنا، أسرنا، عائلاتنا، وصولا لعالمنا الذي يفتقر للسلام، الذي يحتاج للسلام. والأهم، ما هي المعوقات والمعطلات التي تعيق تمتعنا بالسلام وتسلب وتسرق سلامنا؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نتغلب عليها؟ وما دور كلمة الله في ذلك؟ هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناة الكرمة، الفاضل القس أشرف سارة، راعي كنيسة الكلمة الحية العربية بدلس. أهلا وسهلا بيك، سعداء جدا أن حضرتك معنا.
1: أهلا وسهلا أخت مرفت، وأنا فرحان جدا أكون مع حضرتك ومع الأحبة الأخوة المشاهدين. وصلاتنا مثل ما تفضلتي، رب ينطينا وقت مبارك وعملي. أمين. ونستمتع بكلمة الرب وبغنى معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وننعم بالسلام. أمين. لأنه هو رئيس السلام.
0: أمين أمين. احتياج أمين. غير عادي حضرة الأسيس في هذه الأيام، احتياج على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى العالم.
1: صح.
0: السلام النهاردة احتياج وعلاج لأمور كتير جدا فعلا بتاخدنا لمراحل وخطوات قدام في كل جوانب حياتنا. لو ما فيش سلام، لو ما فيش أمان، لو ما فيش اطمئنان، لو ما فيش راحة، ما فيش استقرار. علشان كده حضرتك هتقودنا في صلاة، وأنا بدعو كل أحبائي المشاهدين الموجودين معنا، تعال وحط كل ما لديك من أمور شغلاك، قلقاك، تعباك، واخدك لتحت، كسر قلبك، قطع علاقتك بربنا، قطع علاقتك بالآخرين. تعال حط كل مخاوف بتهدد حياتك، تعال حط ولادك، كل متاعب وكل أمور محوطاهم قدام الرب، ونقول له من فضلك افتقد حياتنا بسلامك، بيوتنا، عائلاتنا، أسرنا، بلادنا الغالية علينا، في كل مكان، كل المنطقة العربية والبلاد اللي احنا عايشين فيها، وكل مكان هو النهاردة بيفتقر للسلام في اسم الرب يسوع. سلام غير عادي، سلام الله، السلام الكامل يجي فعلا نتلامس به، نعيش من خلاله، ونوصله للناس التعبانة اللي حوالينا. تفضل حضرة القسيس، خدنا في كلمة صلاة.
1: آمين. أبانا السماوي القدوس، يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، يا رب أغمرنا بسلامك. يا رب نشكرك من أجل أنه بوسط عالم مضطرب، وسط نزاعات وصراعات وحروب وأخبار حروب، لنا ثقة يا رب بمواعيدك

0: الصالحة. قلت سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا تخف. يا رب نشكرك من أجل هذا الوقت المبارك اللي سمحت فيه حتى ما نجي عند قدميك، حتى ما يا رب ندرس كلمتك، حتى ما يا رب نستمتع يا رب بغنى معرفة الكلمة اللي بتعطينا السلام، وأنت رئيس السلام يا رب اللي تدخل بسلامك الذي يفوق كل عقل وكل إدراك يا سيد إلى قلوبنا وعقولنا يا سيد. يا رب أنا بصلي من أجل كل شخص بيشاهدنا اليوم وهو يفتقر إلى سلام، يا رب بصلي زيارة خاصة، بصلي يا رب أنه تصل إلى نفوس كثيرة، إلى عائلات وإلى بيوت وإلى أفراد وإلى مجموعات وكوميونيتيز يا رب تفتقر إلى السلام، لأنه لا سلام من غيرك يا سيد، أنت هو رئيس السلام. يا رب تكلم من خلالنا الوقت الجاي، اسمح يا سيد أنه تضع من كلمتك يا رب على شفاهنا، حتى ما نخبر وحتى ما نعلن وحتى ما نتكلم يا رب كم أنت عظيم، كم أنت قادر اليوم يا رب تخترق يا رب كلمتك المخ والمفاصل والأفكار وتميز أفكار القلب ونياته. يا رب بصلي من أجل كل شخص سامعنا اليوم يا رب، ليس فقط سامعين خادعين نفوسنا، لكن يا رب بعد هذه الحلقة بصلي أنه حقا قد رأينا الرب، وحقا أنه سلامك الذي يفوق كل عقل يا رب يملأ ويسدد كل احتياج بحسب غناك في المجد، في المسيح يسوع نصلي. آمين.
1: أمين أمين أمين أمين في آمين. اسم الرب يسوع
0: آمين.
1: كل إنسان بيسمعنا بيشاهدنا النهاردة يجد سلام، يلاقي العلاج والدواء اللي بيبحث عنه يمكن من سنين نتيجة ظروف ونتيجة أمور هي بتجتاح العالم، لكن بتحتاج كمان بتجتاح الأفراد. علشان كده حضرة الأسيس في البداية، إيه هو السلام الحقيقي اللي بيفوق كل عقل؟ شخص بيسمع النهاردة ياه أنا بتمنى أعيش السلام دوت، إيه هو السلام ده؟ اتفضل.
0: يا طبعا أخت مرفت أنا حاب أشكرك على موضوع الحلقة. بالحقيقة يعني ما أحوجنا في هذه الأيام إلى السلام، يعني لما بنشوف العالم من حوالينا بنشوف اضطرابات وحروب ونزاعات، كل ما بنسمع الأخبار حقيقة يعني ما بتعطي سلام، كل العالم كل الخليقة تئن من حوالينا، لكن أيضا مرات مثل ما تفضلتي بداخل الإنسان بيكون في تشويش وبيكون في اضطراب وبيكون في عدم سلام. لذلك ما أحوجنا اليوم إلى السلام الله الذي يفوق كل عقل، هذا السلام اللي يختلف عن سلام العالم. بالمناسبة العالم بيعطي سلام لكن يختلف عن سلام الله. بنشوف اليوم بنسمع مثلا منظمات حفظ السلام العالمي، في منظمات مثلا اللي هي منزوعة أو مناطق، منظمات تخلي مناطق منزوعة السلاح من أجل السلام، ومنظمات حفظ السلام، لكن هذا كله سلام هو من الخارج. لما أجى يسوع كان يحب يحل مشكلة الخطية من الداخل. أنا ممكن ظروفي تكون جيدة، ممكن يكون الأمور المادية جيدة، ممكن الصحة جيدة، لكن أفتقر إلى السلام. لذلك لما إجا يسوع والكتاب المقدس كلمة الله اللي موجودة بين إيدينا مش بس حتى تغير لنا الواقع من حوالينا، لكن حتى تغير الإنسان من الداخل. فيجي الكتاب المقدس بولس يتكلم يقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل. أنا رحت فتشت عليها مثلا بترجمة الحياة، هو أولا السلام يفوق العقل يفوق الإدراك. ترجمة الحياة في الكتاب المقدس تقول الذي تعجز العقول عن إدراكه، فهو حاجة مش مفهومة، يعني لو حابين نحكي بالبلدي شيء مش مفهوم،
1: يمكن فوق إدراك الإنسان، فوق إدراك الإنسان
0: بالضبط، يعني ممكن الواقع من حوالي ما بيوحي بسلام، يمكن ظروفي تعبانة، يمكن المستقبل مش واضح، بس أنا حاسس بسلام. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس كان واضح بيقول السلام الله، فهو مش سلام العالم، هو سلام الله، نفس نوع السلام اللي تكلم عنه يسوع بإنجيل يوحنا، قال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. إذا العالم بيعطي سلام لكن ليس كما يعطي العالم، فهو نوع سلام الله. اللي يختلف عنه أنه هو يفوق الإدراك، يعني حتى بالإنجليزي يقول transcend all understanding، فهو يعني فوق مستوى إدراكنا وتصوراتنا.

0: حياتنا. هذا السلام يلي ما بيعتمد على الظروف. هذا السلام بولس لما كتب رسالة فيليبي هو حقيقة من داخل السجن وكتب سلام الله الذي يفوق كل عقل. فإذا بتفكري معي مدام مرفت أخت مرفت، فهو شخص شيخ كبير في السن مرمي في سجن صح بروما، هو أيضا بوقت من الأوقات قال الجميع تركوني وتخلوا عني، فلا شيء يوحي بسلام، لكن في عنده سلام وسط الألم، سلام وسط الألام. اللي بيحكي عنه بقية الآية يقول يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أو أنا شفت كلمة يحفظ هي كلمة عسكرية، يعني military word، مش protect بالإنجليزي لما نحكي، لكن to guard، زي واحد مثلا في عنده bodyguard، حد بيحافظ عليه، فهي كلمة عسكرية. بيقول يحفظ قلوبكم وعقولكم، فهو يفوق الإدراك. بالنتيجة أنا عندي سلام في قلبي. أنا بتذكر أخت مرفت لما كنا أطفال بمدارس الأحد من زمان، كان في ترنيمة بتقول لو كنت في وسط الغابي بين أسودي وديابي، وإن كان ما معي يسوع ما بتحميني الدبابي. دبابة يعني. فلو بوسط الغابة بين أسود وذياب، هذا هو إيمان الأطفال، لو ما معي يسوع حتى دبابة ما راح تحميني صح، لكن لما يسوع موجود في قلب المعادلة بنشوف سلام وسط الألام. فصلاتي كل واحد من عندنا اليوم يختبر هذا النوع من السلام.
1: أمين. حضرة الأسيس، حضرتك قلت عبارة وأنا وقفت من ساعة ما قلتها أنا واقفة عندها، مش السلام اللي بيغير الواقع الحوالينا، السلام اللي بيغيرنا من الداخل. ودي نقطة جوهرية، أو عايزة أقول هي العلاج أو هي الدواء أو هي المفتاح.
0: صحيح.
1: يس. النهاردة حد بيسمعني، أيوة الواقع حواليا رهيب، إزاي السلام اللي بتتكلموا عنه يغير الواقع الداخلي بقى، مش الواقع الخارجي، أو يغير زي ما حضرتك قلت الداخل. هل اللي ليه علاقة حقيقية ممكن يكون له فرصة، واللي ملوش علاقة حية بربنا يعني بجيله وقت ما الدنيا يبقى فيها أزمة بس من بعيد لبعيد انقذني، هل بتحس في فرق ما بين ده ومن ده؟ ايه التغيير السلام بقى الحقيقي اللي بيغيره جوه حتى يكون جوه شخص يسوع اللي هو بيقوم بالمعجزة؟ ازاي يحصل ده؟
0: أخت مرفت، الكتاب المقدس بيحكي لنا على نوعين سلام. نوعين سلام إلهي. احنا قلنا في سلام العالم اللي هو وقتي ومشروط ويعتمد على الظروف، لكن في نوعين سلامين إلهيين، نوعين سلام إلهي في الكتاب المقدس. في شيء اللي بنحكي عليه السلام الله الذي يفوق كل عقل، لكن في نوع سلام برومية 5:1 يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان
1: لنا
0: سلام مع الله. ففي عندنا سلام الله اللي هو يسوع قال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، سلام الله، وفي عندنا سلام مع الله. ففي فرق ما بين الاثنين. السلام مع الله اللي هو في التبرير في الإيمان، فإذ قد تبررنا في الإيمان لنا سلام مع الله. فباللحظة اللي أنا اختبرت يسوع مخلص شخصي وحصلت المصالحة مع الله، لأنه يسوع صالحنا بكورنثوس 2:5 بجسم بشريته، فصرت أنا بسلام مع الله، peace with God. فما ممكن أنا هاليوم يكون عندي سلام الله من غير ما يكون عندي بالأول سلام مع الله. فأنا بدعي كل الأحبة والأخوة والمشاهدين، لو ما بتعرف يسوع مخلص شخصي لحياتك فأنت ما عندك سلام مع الله. حتى يكون عندي سلام الله محتاج بالأول يكون عندي سلام مع الله، لأنه سفر إشعياء يقول لا سلام قال إلهي للأشرار. فللشخص البعيد عن الله
1: محسوم،
0: ما فيش سلام صح، ما عندوش سلام. فلما بنتبرك في الإيمان ناخد سلام مع الله، بعدها بيكون عندنا سلام الله الذي يفوق كل عقل.
1: أمين.
0: اللي يحفظ عقولنا وقلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.
1: وكأني حضرة الأسيس بتقول النهاردة

0: الشخص اللي بيفتقر للسلام، اللي مش شاعر بالسلام، اللي كل الأمور حواليه بتقول إنه لا سلام، عنده فرصة إنه يختبر السلام بس من خلال يسوع المسيح. يعني برأيك إنه النهاردة لو ما خدش قرار إنه هو ياخد المسيح سيد على حياته، هو هيفضل طول عمره في الحالة دي أو في الألم ده أو في الوجعة دي. طيب إزاي النهاردة، قبل ما نعدي الحتة دي، إزاي النهاردة يختبر ده؟ إزاي النهاردة يقبل عمل المسيح الكفاري لأجله على الصليب حتى يقدر ياخده؟ يعني لما هياخد المبادرة دي ما حق، يعني ما أظنش الله هيبخل عليه بقى بسلام، خلاص ده هو عايش في كيانه السلام، رئيس السلام نفسه، ملك السلام، إله السلام، هو عايش بداخله، خلاص اللي بره ده مش هيأثر عليه. في زوابع، في أمور صعبة، في اقتصاد واقع، في ألمات، في خلافات، في نزاعات، لكن جواه سلام. إزاي النهاردة يقبل المسيح؟ إزاي النهاردة ياخد المسيح سيد وملك على حياته؟ تفضل.
1: الحقيقة كنت بقرا من فترة على مهاتما غاندي الزعيم الهندي، فكان بيقول، لفتت انتباهي هاي العبارة، قال: لا يوجد طريق إلى السلام، السلام هو الطريق. لا يوجد طريق إلى السلام، السلام هو الطريق. أنا فكرت بها وتمعنت فيها، قلت لا يوجد طريق إلى السلام، يسوع هو الطريق، صح؟ يعني احنا ممكن بنعمل خارطة الطريق بنسمع عليهم، صح؟ ممكن بنحاول انه قوات حفظ السلام، منظمة السلام العالمي، بس حقيقة يسوع هو الطريق. بعدد 6 اللي قريناه: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لكن بنفس الأصحاح إذا بروح بعدد 9، يعني بعدها بعددين أو 3، يقول: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم.
0: رائع. ممكن كل شخص بيسمعنا يرجع للشاهد ده، من فضلك قولي الشاهد ده تاني.
1: فيليبي 4:9، بعد الآية اللي بأصحاح اللي بعدد 6، يقول: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم. فحقيقة السلام هو الشخص، صح؟ السلام يعني هي مش مجموعة نظم وقوانين ممكن أعيشها اليوم بدول العالم الأول اللي عندهم دساتير وكونستيتيوشنز وقوانين وأنظمة وريجوليشنز، لكن أنا مش بعرف أنام، أنا فاقد للسلام، صح؟ وممكن عندي كل حاجة. مثل ما قلنا، السلام الحقيقي هو في شخص، يسوع هو الطريق إلى السلام. فلو ما عنديش هاليوم إله السلام، يعني عدد 6 يقول سلام الله، بعدد 9 يقول إله السلام. أنا كنت بقراها بالإنجليزي، بيقول the peace of God، بعدين يقول God of peace. فما ممكن عندي سلام الله لو ما عنديش إله السلام نفسه. فأنا محتاج اليوم صلاتي لكل واحد بيشاهدنا اليوم أنه بيكون عنده إله السلام، لأنه من غير يسوع ما في سلام. إذا بنروح مثلا برومية 16:20، يقول وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا.
0: هللويا.
1: فلما الشيطان بيجيب أفكار، عارفة، بيحط أفكار وسهام الشرير الملتهبة بتفقدني سلامي وبتأرقني وبتتعبني، يجي الكتاب المقدس، الوحي المقدس برومية 16:20، يقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فهو إله السلام شفناه في فيليبي، إله السلام شفناه برومية، كورنثس الأولى 14:33 يقول لأن الله هو ليس إله تشويش بل إله سلام. فلو بنشوف كم بالمرات وفي العديد من الآيات بيتكلم عن إله السلام. فالسلام الله ما ممكن أحصل عليه من غير ما يكون عندي علاقة شخصية مع إله السلام. فهو إله السلام. بالعهد القديم أخت مرفت، كلمة السلام موجودة 200 أو شالوم بالعربي بالعهد القديم 255 مرة، وكأنه

0: الله بيعيد وبيزيد عارف جبلتنا وعارف تعبنا وعارف قلقنا. ف255 مرة بيتكلم العهد القديم عن السلام وبيجي بالعهد الجديد بيقول رئيس السلام. فهو صاحب السلام المطلق، هو رئيس السلام، هو إله السلام عبر صفحات الكتاب المقدس. فهو في العهد القديم رئيس السلام وإله السلام، وهو بالعهد الجديد إله السلام ورئيس السلام. فأنا بس لو تسمحي لي أوجه دعوة للأحبة اللي بيشاهدونا، كل من يفتقر إلى سلام، كل من تعبان ومضطرب ومشوش وفاقد للسلام، ما في سلام إلا بشخص يسوع المسيح. فإذ قد تبررنا في الإيمان
1: لنا
0: السلام مع الله. حتى ما أخذ سلام الله وسلام مع الله، محتاج أنه أعرف الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتي بالتبرير بالإيمان بالمصالحة، أكون ابن لله وبنت لله. فسلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلبي ويحفظ أفكاري في المسيح يسوع.
1: أشكرك حضرة القسيس عشان قلت عبارة أنا عايز أوجه للي بيسمعني الكلام ده بالإيمان. أنا عارفة أنه في مئات إن ما كانش ألفات حول العالم النهاردة بيسمعوا وفي الإعادة بيسمعوا، والكلام ده موجه مش عايزة أقول لواحد أو اتنين أو عشرة، لا، ألوف من الناس هي فعلا محتاجة للخطوة دي حتى ما تسيبش نفسها بتموت بدون السلام. وحضرتك قلت لكل شخص عنده فرصة إن إله السلام يكون معكم، يعني يكون واحد من اللي بيخاطبهم النهاردة الكتاب المقدس وكلمة الله.
0: آمين.
1: حضرتك قلت أوجه الكلام، ومحتاجة أطمع في حاجة أكبر، إن حضرتك تصلي مع شخص النهاردة مسك، عايز أقول مسك بإيديه وسنانه، أيوة أنا عايز أختبر السلام، أنا تعبت من الألم اللي بعيشه والاضطراب النفسي والقلق والمرض من غير سلام ومن غير إله السلام.
0: أمين.
1: صلي معاه النهاردة يقبل إله السلام يكون ملك على حياته ويغير كل مجرى حياته ويتحرر ويشفى وينتقل من الظلمة للنور.
0: أمين.
1: اتفضل.
0: أمين. إلهي الحي المبارك، يا من أنت رئيس السلام، يا رب أصلي بكل شخص بيشاهدنا اليوم
1: يا رب.
0: يا سيد حابب أحكي من كل قلبي أنه ليس صدفة أنه أنت بتشوف هاي الحلقة اليوم، وليس اعتباطا، لكن هو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لحياتك، لخطة مسبقة الله سمح أنه تشوف هذه الحلقة، لأنه على قلب الله أنه اليوم يدخل إلى قلبك ويغير حياتك ويملأ حياتك بسلامه العجيب. لو مفتقر إلى السلام، رئيس السلام ما زال يصنع المعجزات وما زال يغير الحياة. دعه يدخل إلى قلبك، دعه يدخل إلى بيتك، دعه يدخل إلى عقلك، يعطيك سلام يفوق كل إدراك. يا سيد واضعين كل شخص اليوم مكتوب بالمزامير، أما الأشرار فكالبحر المضطرب. يا رب كل شخص مضطرب اليوم، كل شخص بعيد عنك، بصلي أنه اختراقات إلهية بالروح القدس، استنارة بالروح القدس على كل نفس وعلى كل ذهن، مستأسرين كل فكر لإطاعة يسوع المسيح. يا رب نعلن سلطان قوة كلمتك، يا رب نعلن قوة قيامتك وصليبك، قادر اليوم أنه يا رب تغمرنا بسلامك الذي يفوق كل عقل. صلي معي هاي الكلمات، تقول يا رئيس السلام، يا رئيس الحياة، ادخل إلى قلبي، أنا تعبت، ادخل إلى حياتي، كن أنت الرب والسيد والملك. ولما يدخل رئيس السلام إلى أورشليم حياتك، لن تضطرب فيما بعد، لكن تنعم حياتك بسلامه الذي يفوق كل عقل. يا رب نشكرك من أجل أنه أنت قادر على كل شيء ولا يعصر عليك أمر. باسم يسوع المسيح نصلي ونؤمن.
1: أمين. أمين أمين أمين أمين في اسم الرب يسوع. أمين. يكون لك فعلا سؤل قلبك وتنال هذه الحياة في اسم الرب يسوع، وتنعم بسلام غير عادي، نعم يفوق كل عقل. أحبائي بنطلع لفاصل، أتمنى خلال الفاصل اتصل بحد أنت عارف أنه هو بيعاني من اضطراب، أنه هو فعلا يحتاج إلى سلام، عائلة تعبانة منقسمة، أولاد ضايعين تعبانين، روح لإنسان النهاردة أنت عارف أو عيلة أنت عارف هم محتاجين جدا يسمعوا الكلمات دي من فضلك،

وأتمنى إنك تردد كلمات الترنيمة دي. فعلا بنخرج لفاصل لكن بنرجع لاستكمال ما بدأناه، والسلام الذي يحتاجه العالم.

0: هل اختبرت ده؟ هل اتمتعت بده؟ هيكون سلام في فكرك، في سلام، وقلبك في سلام، وبيتك في سلام، وسط ولادك اللي بيواجهوا تحديات غير عادية في كل أماكن تواجدهم، مدارسهم وجامعاتهم وأشغالهم وحياتهم ودوائر حياتهم كلها معاناة. بيدخل الابن أو البنت مليانة تعب وقلق وخوف واكتئاب، هل بنعرف ننقل ليهم السلام المتاح ليهم؟ هل أخذناه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لو أنا مش شبعان بالسلام الإلهي مش هعرف أديه، بالعكس هكون سبب ذعر وخوف وإضافة أعباء وأحمال على أولادي وعيلتي وكل اللي حواليا. بشبع بالسلام، هدي سلام، وده اللي عايزين في الوقت الجاي نركز عليه. أنا أخدت سلام، إزاي أفعل السلام ده جوايا عشان أقدر أنقله للناس اللي حواليا، أقرب الناس ليا، ما سيبهمش يخوضوا في اكتئاب وأمراض نفسية وأمراض عضوية وأمور كتير تاخدهم للهوية، وأنا عندي المفتاح إله السلام. حضرة القسيس شكرا قوي على كل يعني فعلا ما سردت قدامنا من كم من الآيات الكتابية اللي هي تقدر فعلا من خلالها أقدر أمسك يعني قلم وورقة واكتب كل الأمور اللي تعباني، والعلاج في آيات كتابية أقدر رديتها جوايا وأقول وعودك يا رب بتقول إنك إله سلام، وهتقدر تديني ثقل قلبي، ومن خلال ده أنا هقدر أدي اللي حواليا. وخلينا نستخدم النقطة دي. لو أنا النهاردة أب أو أم، إيه دوري لو أنا مليان سلام ومش عارف أدي سلام؟ أعمل إيه وإزاي أقوى؟ وإيه العنصر اللي هيديني الكفاءة إن أكون سبب سلام لابني وبنتي عشان يواجهوا التحديات الصعبة اللي في كل دوائر حياتهم؟ تفضل
1: أخت مرفت. لحتى هاليوم يعني لحتى إبليس مثلا يضرب الدولة ويضرب الكوميونيتي ويضرب الكنيسة، رب يحمينا، يسوي شيء واحد إنه يضرب العائلة، لأنه العائلة هي النواة. فلما العائلة بتكون، مع الأسف بنسمع عن مشاكل عائلية وانفصال وطلاق وتبعاتها، فلما العائلة النواة الأولى اللي هو ديزاين الله، لما العائلة بتكون مضروبة في مشكلة من الداخل، فالمدرسة تنضرب، الكنيسة، الكوميونيتي والمجتمع والمدينة، فكله يبتدي من النواة الواحدة. لذلك إبليس عنده حرب شرسة على العائلة لسبب واحد، أن العائلة هو تصميم الله وهو ديزاين الله. فلما أنا كأب وكأم بنعرف أدوارنا، وبنعرف أنه أنا ممكن بالكنيسة يوم الأحد أكون لابس كويس ومتزوق صح، وممكن بعرف بعض كويس، لكن ابني بيشوفني بالبيت يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، هل أنا فعلا بعيش اللي مع جيراني، اللي في شغلي، اللي في دائرة علاقاتي، ولا أنا مختلف من الداخل؟ صح، أنا ممكن أبتسم وأضحك وبكون سوشال جدا، لكن من الداخل أنا جوا مكسور. حتى يكون أولادنا في بيئة صحية تنعم بسلام، أنا كأب

0: وكأم أيضا للأمهات وللأباء نتكلم اليوم، محتاجين يكون عندنا هذا النوع من السلام لحتى أولادنا يشوفوا سلام الله فينا. صح، لأنه ممكن يسمعوا عن الله لكن يشوفوا الله فينا، فإحنا بنعكس سلام الله وفرح الله ومحبة الله وحضور الله في البيت، فبيتشوقوا وليسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فلما الناس تشوفني أنا مختلف، أنا مش مضطرب، أنا يعني بوسط اضطرابات العالم أنا مبتسم، أنا سعيد، لا في شيء مختلف، يسألونكم عن سبب الرجاء لأنه يسوع حي فيه. لما يسوع حي فيه فأنا لا شك أنه أنعم بسلام.
1: أشكرك، واضح جدا أنه أنا النموذج الصغير. أنا يسوع اللي وسط عيلتي، كل ما بيطلع مني بيعكس صورة سلبية يا صورة إيجابية. لو أنا عايز أبني هطلع كل ما هو إيجابي، لو أنا عايز أهدم وبهدم مين، أعز الناس، بطلع كل ما هو سلبي نتيجة أني فارغ وما عنديش حاجة من جوه. لكن عايز أخد عشان أقدر أدي، عايز يعني أشبع عشان أقدر أشبع أسرتي واللي حواليا. أشبع من سلام الله عشان تقدر تدي سلام. استأذن حضرتك ناخد اتصال سريع من أخي مصطفى. أهلا وسهلا بيك.
2: الخير،
1: أهلا بيك أخي مصطفى، تفضل.
2: أولا ربي يباركك ويبارك حياتك يا رب، وتحياتي لضيف اللي يسمعني دلوقتي. السؤال النهاردة هي: هل السلام الذي يحتاجه العالم اليوم يمكن أن يوجد فقط في المسيح؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: شكرا جدا لسؤالك. شكرا. أخي الغالي، اتفضل حضرة القسيس.
0: حقيقة لا سلام خارج يسوع المسيح. يسوع هو رئيس السلام. لما بيكون عندنا روح الله اللي هو روح المسيح، واحدة من ثمار روح القدس هو السلام، محبة، فرح، سلام، 9 ثمار. ما ممكن هاليوم أنا شخصيا أقتنع بحسب الكلمة المقدسة أنه ممكن أعيش بسلام من دون شخص إله السلام يكون بداخلي. ممكن تكون محاولات، ممكن العالم بيعد بسلام، لكن مثل ما حكينا مشروطة ومؤقتة. لكن هاليوم برسالة مثل رسالة فيليبي، بشخص من قلب السجن يقول سلام الله. مثلا لما بنيجي على رسالة فيليبي نشوف 16 مرة بولس الرسول يتكلم عن الفرح. ف16 مرة يتكلم عن الفرح. شخص كبير في السن غالبا عنده شوكة في الجسد، غالبا مريض، متروك، قال الكل تركوني لا يؤخذ عليهم لكن الرب وقف معي وشجعني، والنتيجة كان عنده سلام. بالمقابل مثلا نشوف سليمان الحكيم كتب 29 مرة قال الكل باطل الأباطيل، وكان شاب وكان ملك وكتب من القصر. فإحنا عندنا واحد بيسجل، ملك وشاب بيسجل من القصر باطل الكل باطل وباطل الأباطيل، وفي عندنا واحد من السجن بيكتب فرح وسلام. ما في إلا أنه رئيس السلام موجود بداخله. أنا بس حابب أجاوب الأخ الفاضل اللي اتصل، أخي مصطفى. كنت بقى شوية إحصائيات على أظن التايم ماجازين لو أنا مش غلطان، بيقول أنه في، بنحكي عن أمريكا، في 50 مليون أمريكي في عندهم الخوف. الخوف هو عكس السلام، صح؟ الخوف والقلق والأنكزايتي عكس السلام. فعايشين بعالم هاليوم مضطرب مليان خوف. في أكثر من 500 نوع خوف ورهاب في العالم اللي هو الفوبيا. فكل أنواع الخوف من المناطق المغلقة، من المرتفعات، من في ناس مثلا اكتشفت أنه بيخافوا مثلا من الكنائس، إجليس فوبيا. في ناس بيخافوا من انقطاع التيار الكهربائي. في ناس بتخاف من الاستحمام. في ناس بتخاف اسمه فوباتيك فوبيا، أنا أخاف لا يوم من الأيام يجي لي خوف، أنا عندي فوبيا إنه يوم من الأيام يجي لي فوبيا.
1: صعب.
0: في أنواع كثيرة من القلق والخوف بتبتدي من شيء اسمه الجاد، الجنرال أنكزايتي ديسوردر، اللي هو الخوف والقلق العام، إلى مثلا اضطراب ما بعد الصدمة PTSD، إلى مثلا نوبات

0: الهلع والفزع البانيك اتاك الى الوسواس القهري الاو سي دي. ففي مجموعه مخاوف ووساوس وقلق. يعني لو عايشين بعالم مثالي الانسان خايف. كم بالاحرى العالم اللي عايشين في الوقت اللي عايشين فيه. مع كل هذا اللي حكيناه انا ثقتي انه ما في سلام من دون الله. لا سلام قال إلهي للأشرار. وهنا تعريف الشرير هو مش معناته شخص سيء جدا, هو بس أنا بعيد عن الله. أنا بحد ذاتي أنا مش متبرر بدم يسوع المسيح, فأنا عدو لله. فأي شخص مش في يسوع المسيح ما ممكن يختبر السلام الحقيقي.
1: ده كلام واضح جدا لكل إنسان النهاردة بيعاني وفي نفس الوقت سايب نفسه وهو عنده فرصة إنه ياخد لحياته إله السلام ويبدأ يعيش ويفرح وينبس. لما حضرتك بيقول إنه طبعا يعني أنا بيتكلم على الفرح عدة مرات بالطريقة دي. ولما نعرف إنه فرح الرب هو قوتنا, يعني أنا عندي مصدر للقوة والمعونة والسندة من سلام وفرح, وفي نفس الوقت بعاني وبحارب لوحدي وأنا عندي اليد القوية واليمين القوية اللي تقدر تعين ضعفي. لا يبقى أنا مش بضيع نفسي, لا ده أنا يعني بأهدر نفسي وحياتي وده هيحصل إلى المنتهى. لكن بتيجي لشخص الرب يسوع وزي ما حضرتك قلت هو بالنسبة لك الطريق, هو الحق, هو الحياة اللي هينقلك من الموت للحياة. وبكده بتاخد غفران للخطية بنوية وحياة أبدية.
0: آمين.
1: إزاي يكون ده متاح قدامي وأنا مشغول بأمور تاني؟ أشكرك جدا. إزاي النهاردة إحنا قلنا اختبرنا السلام واختبرنا إله السلام وخدنا المرحلة وصلينا مع حبيبنا المشاهدين, إزاي النهاردة أنت تملك الحق ده وتختبر الحق ده؟ إزاي أخبر بيه؟
0: أخت مرفت, أنا بس حابب أحكي شيء مهم جدا للناس اللي بتشاهدنا وبتسمعنا هاليوم. مثل ما حكينا الشخص السلام هو موجود في شخص أو السلام موجود في شخص يسوع المسيح. فمعرفة السلام شيء واختبار السلام شيء. المعرفة يعني المعلومة شيء والمعرفة شيء ثاني. إحنا عايشين بعالم كمية المعلومات والإنفورميشن هائلة هائلة. يعني نروح على الجوجل مثلا, نروح على الشات جي بي تي هسه, كمية المعلومات والإنفورميشن هائلة, لكن مش كل معلومة بتكون معرفة knowledge. والمسافة بين المعلومة والمعرفة هو في شيء اسمه الاختبار المعايشة. فأنا بعرف معلومات عن رئيس السلام غير أنه أنا بعرف رئيس السلام شخصيا. فمثلا التلاميذ لما كانوا في السفينة وكان البحر هايج, هم عارفين بهذاك الوقت أنه هو نور العالم, أنه هو خبز الحياة, أنه هو المعلم والراعي الصالح. لكن ما كان يسوع في سفينة حياتهم. لما إجا يسوع جي ماشي على المي وقال سلام, زال الخوف وزال الاضطراب. فأنا بعرف شيء يختلف عن أنه بختبر هالشيء هذا. فمش معلومات لكن اختبارات. وصلاتي اليوم أنه الله يحول معلوماتنا إلى اختبارات في حياتنا. نفس القصة مثلا نشوف التلاميذ بيوحنا أصحاح 20 مختبئين بسبب الخوف من اليهود والأبواب مغلقة. ده حتى بعد الصليب والقيامة صح. هم شافوا لكن كانوا خايفين والأبواب مغلقة. لكن إجا يسوع وقف في الوسط وقال سلام. إذا بنروح مثلا أنا كنت بتأمل هاليوم الصبح بس حقيقة يوحنا 20:19 يقول ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود, جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام. فإجا يسوع وقال لهم سلام. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. بعدد 21 يقول فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فيسوع بنشوفه بيأكد على موضوع السلام. طب ما هم عارفين أنه هو المقام من الأموات وهو في الصليب مات وقام.

0: بس الفرق أنه يسوع دخل العلية، دخل إلى أورشليم حياتنا، نطق بسلام، ولسه كانوا شوية مضطربين فقال لهم أيضا سلام. أنا ما حابب شخص اليوم يسمعنا ويطلع بكمية معلومات أنه، لكن أنا حاب يمكن سمعنا معلومات كثير، أنا حابب معلوماتنا تتحول إلى اختبارات في حياتنا، فبنعيش قوة إله السلام اللي مش سمعت عنه، لا هو يسوع حي فيه، هو عايش بداخلي، هو به نحيا ونتحرك ونوجد. فرجائي حول معلومتك إلى اختبار هاليوم، إلى معايشة، وهذا عمل الله. بس خلي روح الله القدوس أعطي المجال والمساحة أنه يعمل بحياتنا.
1: أمين أمين أمين. حضرت الأسيس، حضرتك اتكلمت على نقطة يمكن بيعاني منها عدد يعني لا حصر له، يمكن أمسك على يعني أخذ منهم معينة، الأمهات اللي بتخاف على أولادها، وده بنقول ده شعور طبيعي، والأم إنك تخافي لدرجة الرعب على أولادها، وإنها فقدة سلامها لمجرد إنها مش مرتاحة لأنه خايفة على ابنها، خايفة على بنتها، خايفة من العالم، خايفة من تيارات العالم، لكن خايفة عليهم من المرض، خايفة عليهم من الخروج والدخول، خايفة إزاي النهاردة نخاطب يعني كم من الأمهات، وأنا بتكلم على موضوع السلام وكذا أم تكلمني تشاركني تقول لي أنا بفقد سلامي لمجرد أني بنتي برة، ابني برة، أنه الحوادث الكتير، صح، الأمراض والأوبئة اللي بنسمع عنها في كمية أوبئة، مجرد أنه زميله في المدرسة جنبيه هياخد منه الوباء وهيحصل له كذا وكذا، فمسيطر حالة من الخوف غير عادية على الأمهات. حضرتك قلت كمان أنواع يمكن بشكل طبي رائع، كمية حاجات كمان مش بس يعني خوف طبيعي، لا خوف من أمور يمكن تكون نفسية مرضية، صح. لكن النهاردة أقول إيه لكل حد بيعاني فعلا من خوف، إن كان خوف مرضي، إن كان خوف طبيعي كخوف أم أو خوف أب على ولاده، إزاي أقول له أنك أنت تقدر تثق، المفتاح أنك تثق في الله، لما تثق في الله وتبقى متوكل عليه انت هتلاقي نتيجة، هتلاقي ان انت قادر تتمتع بالسلام. هل الثقة في ربنا وضعف ثقتنا وإيماننا ليه اصل وراء الخوف وراء اللي بيحصل، الهزيمة اللي موجودة في حياتنا؟ تفضل
0: اخت مربط، يعني انت حطيتي ايدك على الوجع مثل ما بيحكوا، عارفة الكتاب المقدس يتكلم كثير عن الخوف ومشكلة عبر التاريخ حقيقة، بس في آيتين أنا دائما موضوع الخوف يلمسوني. يوحنا الأولى 4:18 يقول لا خوف في المحبة، لكن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. بس في تكمال الآية تقول لأن الخوف له عذاب، الخوف له عذاب. الإنسان اللي خايف حقيقة بيتعذب، صح؟ الإنسان الخايف بيتعذب. إذا بروح في آية ثانية عبرانيين 2:15 رسالة العبرانيين أصحاح 2:15 تقول ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت عاشوا كل حياتهم تحت العبودية. فالخوف اللي بيعمله بحياتي، أول شيء الخوف له عذاب، بعدين الخوف يخليني أعيش تحت العبودية. أنا ممكن أقلق طول النهار على ابني. أنا ابني ابتدى يسوق عربية مثلا من 1.5 سنة، ما بنكر أني بقلق، صح؟ ونزلت الآب وبتابعه على الآب وبعمل كل حاجة كأب، بس في الأخير يعني أنا مسلم للرب، يعني أنا بعرف خوفي رح يعذبني وخوفي رح يخليني أعيش بعبودية، وأنا مش عايز أعيش بعبودية. أنا هو ابن يسوع وهو بيحب الرب ومؤمن، فهو بقول لي يا رب هو ابنك قبل ما يكون هو ابني، وأنت بتحبه أكثر ما أنا بحبه. قديش إحنا بنحب أولادنا، أنا ما متت من أجل ابني، صح؟ ولا أبويا مات علشاني أو أمي، لكن يسوع الله بذل ابنه الوحيد من أجلنا، يسوع مات علشاننا. فمرات مثل ما تفضلتي في خوف مش صحي، يعني في نوعين خوف يسموه راشنال فير، خوف صحي، وفي ايراشنال فير، هذا الخوف المرضي. الخوف الصحي مرات مثلا لما بقطع الشارع انا ببص يمين وشمال، صح؟ لو انا في مكان عالي بكون حذر، ده خوف صحي. لكن الخوف تشوه فين؟ بالسقوط، أول مرة نقرأ

0: عن الخوف بتكوين أصحاح 3 لما آدم وحواء أكلوا من الشجرة وعصوا الله. فلما جاء الرب بيفتش على آدم قال سمعت صوتك بالجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. ومن فجر التاريخ من السقوط من تكوين أصحاح 3 ولغاية اليوم إحنا بنختبئ وإحنا بنخاف ونجيب أوراق تين زي ما آدم وحواء وبنستخبى وراء أوراق التين ومش عايزين الناس يشوفون الخطية والعري اللي موجود بحياتنا فبنحاول نجمل حياتنا. لكن الحل هو في شخص يسوع المسيح مش في أوراق التين. لكن ألبسهما أقمصة من جلد والجلد هو يرمز إلى الذبيحة وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فأوراق التين احنا في العراق عندنا كلمة مش عارف لو معروفة بمصر اللي هو الترقيع لما ترقع حاجة. فاحنا بنقعد بنخيط وبنعمل ليش؟ لأنه بنخاف الناس شايفين ازاي، بنخاف من بعضنا البعض، خايفين من المستقبل، خايفين من الظروف. ده خوف مش صحي. خوف الرب هو نقي صح. بدء الحكمة مخافة الله. معرفة القدوس فهم. فإحنا لازم بنخاف الله. خوف الرب نقي مزمور 119. فإحنا مدعوين أنه نخاف الله مش نخاف من الله. لما بيكون عندنا خوف الله ما بنخاف لا من الظروف ولا من المستقبل ولا من الناس ولا من الأبدية. أنا عارف أنه أنا بيد قوية واللي ابتدى العمل الصالح معي قادر أن يكمل إلى يوم يسوع المسيح.
1: أمين. يعني رائع جدا كلمتنا على الخوف وعلى علاج الخوف. في خوف طبيعي وده لازم نوع من الحيطة أنا باخد، لكن الخوف اللي بيتعدى الحدود دي هو خوف مرضي. وعشان أتعالج منه أنا محتاجة علاج، طبعا علاج طبي علاج نفسي. لكن لازم أعرف ثقتي في ربنا وإني بمسك في ربنا وإني بقول له أنا عندي إيمان إن أنت هتحمي وتحفظ وتسيج ولادي. هيحصل كده. خليني نلمس دور تاني أو حاجة تاني يمكن علاج. هل حضرتك بتشوفها علاج؟ هل أني كل ما أشعر بالشعور دي أجي قدام ربنا وأسجد قدامه وأقول له يا رب الصلاة من أجل أولادي، هل بتشوف كمان صور حماية بالنسبة للأب وبالنسبة للأم طبعا من أجل أولادهم؟ هل إيه دور الصلاة في حماية عيلتي ككل؟
0: آمين. في آية أخت مرفت موجودة بمزمور 112 إحنا وبنتكلم بس افتكرتها. إحنا بصراحة بنخاف كل اللي بنحكي عليه، بنخاف من الأخبار السيئة. لا بسمع أنه في حادثة، لا بسمع أنه في مثلا مرض أو وباء أو مش عارف ابني عمل حاجة أو في آية بمزمور 112 حقيقة أنا الرب كلمني فيها وكانت سبب تعزية إلي. أنا واحد من الناس مرات حتى نكون حقيقيين وواقعيين مرات بخشى أو بخاف، بس هو النوع الطبيعي. بس مرات إحنا بشر فبنقلق زيادة. ففي آية مزمور 112 تقول لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا عليك. عدد 7 112:7 لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب. ففي ناس اليوم ما بتخاف من خبر سوء اللي هي الباد نيوز. احنا عايشين يعني في كلتشر وفي وقت اليوم في مقوله بالانجليزي بتقول لك نو نيوز اتس ا جود نيوز، يعني ما فيش اخبار هو بحد ذاته خبر جيد. ليه؟ لانه متوقعين دائما في خبر سيء راح يجي. فنو نيوز اتس ا جود نيوز للاسف. احنا بنفكر بس يجي كاتب المزمور يقول بيتكلم عن بيقول طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. فلما بتقي الرب أنا، لما بكون مسرتي بوصايا الرب، يقول الكتاب المقدس أنه هذا الشخص لا يخشى من خبر سوء الباد نيوز، قلبه ثابت متكلا على الرب. فالصلاة مثل ما تفضلتي، قراءة الكلمة المقدسة، هاي كلها بتساعدني أنه بشيل عيوني من العالم واضطرابات العالم وبخلي عيوني على ناظرين إلى رئيس السلام، رئيس إيماننا ومكمله يسوع المسيح.
1: أشكرك حضرة الأسيس. أنا عارفة أن في كمية أسئلة طلعت يعني مختلفة عن المادة، وحضرتك عندك مادة كبيرة، بس فعلا الخوف ويعني أمهات كتير بتكلمين عن السلام. إحنا عايشين في وسط عالم إزاي يعني أن أنا أتمتع بالسلام وولادي. فأشكرك لأن دي كلمات يجب أن إحنا نقف عندها وإلا بنسلم نفسنا لأمور فعلا هتاخدنا وتاخد

اللي حوالينا واولادنا للهويه. عايزه اقول انت هتخافي، طب والبنتك الصغيره اللي انت مودياها موصلها المدرسه وهي شايفه في عينيكي كل الرعب وكل الخوف، حالتها ايه؟ هينطبع فيها الخوف وهتعيش خايفه طول عمرها، وكده بيطلعوا مش سويين، لان احنا عندنا مشكله وبتتنقل لهم بدون ما نقصد. ليه؟ من كتر حبنا، للاسف حبنا بيبقى الحاجه اللي هي ممكن تاذي. تسمح لي نخرج لفاصل ونرجع احبائي، نخرج لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدأناه والسلام الذي يحتاجه العالم.

0: أحبائي مرة تانية بنرحب بحضراتكم معانا لاستكمال هذا الموضوع الهام الذي يحتاج كل منا، مش بس أنتوا وإحنا، وكل إنسان في كل العالم يحتاج إلى سلام. سلام الله، السلام الحقيقي اللي بيغير الحال، اللي بيدينا نعيش في اطمئنان رغم أي ظروف حوالينا. حضرة الأسيس مرة تانية بنرحب بحضرتك.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك وبالأحبة المشاهدين.
0: أمين. حضرة الأسيس يعني تكلمنا، وبطريقة أشكرك على كل اللي كلمت فيه باستفاضة، إزاي أختبر ده، إزاي أعيش ده، وإيه اللي أعمله وسط أسرتي. لكن النهاردة خلينا نقول في كل دوائر حياتنا، إزاي النهاردة نخبر بهذا السلام لناس محرومة من السلام. اتفضل.
1: آمين. هو حقيقة أخت مرفت، سفر أشعياء أصحاح 55 بيتكلم عن ما أجمل قدمي المبشر المخبر بالسلام المخبر بالخير. وإجا الرسول بولس اقتبس أشعياء 55 برومية 10، قال ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. فأنا عندي البشارة هي الأخبار الجيدة. احنا كنا قبل الفاصل بنحكي على الخبر سوء، لا يخشى من خبر سوء. عكس الأخبار السيئة هي الجود نيوز، البشارة، الأخبار الجيدة. فما أجمل قدمي المبشر اللي عنده أخبار جيدة، المخبر بالسلام، المخبر بالخيرات. فالكتاب المقدس بيطوب هذا الشخص. أنا اليوم لما عندي دواء، يعني لما الناس من حوالي بتعاني من القلق والخوف والفوبيا والهلع والوساوس، وأنا عندي دواء، فأنا محتاجها اليوم أنه أخبر، صح؟
0: yeah.
1: اذهب وأخبر بك وأخبر بكم صنع بك الرب
0: معي ورحمني
1: ورحمك. فلو اختبرت هذا السلام، ما أجمل أنه كل واحد من عندنا، ما أجمل أنه تخبر بهذا السلام. يعني نحكي الناس اللي معانا بالمدرسة، الناس اللي معانا بالجامعة، بالشغل، بالبيت مرات، صح؟ بس دائما مثل ما تفضلتي، فقد الشيء لا يعطيه.
0: نعم.
1: يعني أنا لو ما عنديش سلام،
0: yeah.
1: ما ممكن أنه أتكلم عن السلام، صح؟ مرة من زمان سمعت عظة عن الروح القدس، الملأ بالروح القدس، فكان المتكلم وشخص أمريكاني قال إذا أنت بتتكلم عن الروح القدس وما عندك قوة الروح القدس، مثل شخص بيعمل دعاية لمسحوق تنظيف وصابون بس هو سوري على الكلمة ريحته مش حلوة، ريحته طالعة.
0: Yeah.
1: فقال نفس الشيء لما بنتكلم عن الروح القدس، غير مختبرين قوة الروح القدس. لما بنتكلم عن السلام وإحنا عايشين بقلق واضطراب. فالرب بيطلب من عندنا أنه بنخبر، صح؟ ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المخبرين بالخيرات. لكن أنا محتاج بالأول أكون واخد سلام
0: yeah.
1: الله الذي يفوق كل عقل، فأنا ممكن أوصل للناس اللي حوالي.
0: ده كلام يعني عايز أقول لغاية اللحظة دي متاح لكل شخص. إحنا في الوقت الأول كنا فعلا بنقول وبنادي وفي نفس الوقت صلينا مع ناس تختبر السلام ده، لكن للحظة دي الله فتح أحضانه لكل أولاده اللي محتاجين النهاردة يتمتعوا بالسلام، زي ما قلنا يشبع بالسلام عشان يقدر يشبع الناس اللي حواليه بالسلام. طيب، مع المسيرة وعايز أقول في وسط تحديات الحياة، في أمور بتسرق سلامنا، في معطلات، في معوقات. ما هي المعطلات والمعوقات التي يعني عايز أقول تعطل أو تعيق التمتع بالسلام حضرة الأسيس؟
1: يعني إحنا حكينا قبل الفاصل أخت مرفت أنه أنا محتاج أكون في المسيح، بس في معوقات. يعني كلمة في المسيح مذكورة بالعهد الجديد 180 مرة. بولس تكلم عن في المسيح أو في الله أو فيه 149 مرة. فمع هذا الكم، إن كان

0: أحد في المسيح، تمثلوا بي كما أنا في المسيح، بدمه، بدم المسيح، فيه لنا الفداء، بدمه في المسيح. ف 149 مرة بولس، 180 مرة العهد الجديد. لا شك أنه الكتاب المقدس الله حاب يحكي لنا شيء، أنه أنا أكون في المسيح، فأنا أكون مخلص في شخص يسوع المسيح. بس هي عملية مضارع مستمر، هي it's a process. يعني مش أنا اختبرت المصالحة والتبرير وبقى عندي سلام مع الله، خلاص يبقى احنا بنقول تجدد وتمدد، يعني خدت الخلاص وريحت. لا، هي مضارع مستمر، لأنه حقيقة سهام إبليس الملتهبة بتحاول تفقدني سلامي. فإبليس هي حرب، هو حرب روحية، هو صراع، ما رح يتوقف هذه الحرب لغاية ما أروح عند الرب أو الرب يجي ويأخذنا.
1: يقول ملتمسا من يبتلعه، من يبتلعه مش بيسقط.
0: yes. دائما بحكي إبليس يجول ملتمسا من يبتلعه، لكن في عندنا يسوع كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فإبليس يجول، لكن يسوع أيضا يجول. فأنا لما أكون في يسوع في المسيح أنا في سلام. بس في أمور بتنزع سلامنا كمؤمنين، إحنا بنحكي مثلا عدم قراءة الكلمة المقدسة. عدنا مثلا بأمثال 3:1 يقول: يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلام. فبتديني السلام، كلمة الله بتديني سلام. مزمور 119 يقول: سلام جزيل لمحبي شريعتك. فلما أنا بكون بقرأ الكلمة المقدسة، يعني أنا لو بصحى كل يوم الصبح، في ناس كتير بتصحى على السوشيال ميديا، صح؟ بتصحى على الانستغرام والفيسبوك وكل السوشيال ميديا بلاتفورمز، التيك توك وإلى آخره. بالمقابل لما بصحى وأنا في كلمة الله، وأول ما بفتح عيني بقرأ كلمة الله، أنا في كتير ناس بيقولوا لي: قسيس إحنا ما في عندنا وقت. فدائما بقولهم، بقوله أنت لو ما في عندك وقت، بقوله لما بترجع شوف في حاجة اسمها screen time، وقت المشاهدة. فأنت قديش الآيفون مثلا بيدي لك كم ساعة screen time بالأسبوع، الأفرج، المعدل؟ فلو بقضي أنا 5 دقائق صلاة وخمس ساعات على السوشيال ميديا وعلى الأخبار وعلى الأفلام وعلى أكيد رح أعيش سلامي منزوع، صح؟ للأسف إحنا بثقافة اليوم، عارفة لما بيقول في مثل، يقول one apple a day keep the doctor away، تفاحة باليوم تبعد عنك الطبيب. إحنا عايشين بثقافة للأسف one verse a day keep the devil away. فيرس واحد، عدد واحد من الكتاب المقدس بيبعد عنك الشيطان. هذا ليس صحيح. يعني بقرالي بوست، بقرالي عدد، لا، يلهج به نهارا
1: وليلا.
0: فهي عملية لهج. فالحاجة الأولى اللي
1: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي.
0: آمين.
1: لو أنا مش يعني عندي وجبة جميلة، وجد كلامك فأكلته، معناها إني مش جزء أو حاجة صغيرة. لا،
0: سلام جزيل لمحبي شريعتك. ده مش اللي بيقرأ آية وآيتين، ده اللي بيقعد أمام الكلمة وبيتغذى مثل ما تفضلتي. فلو بعيد أنا عن الكلمة، غالبا منسوب السلام رح يقل في حياتي. لو بعيد أنا عن شركة المؤمنين، احنا بنحكي على المعطلات، لو بعيد على شركة المؤمنين أيضا منسوب السلام رح يقلب حياتي. الكتاب المقدس يقول: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. فأنا لما بنقعد بنتكلم كلام الرب واختبارات وترانيم، لا شك أنه رح يكون عندي سلام، صح؟ مثل الدهن النازل على اللحية، لحية هارون، ما أجمل وما أحلى أنه يسكن الأخوة معاً. هناك أمر الرب بالبركة، حياة إلى الأبد، مش خوف، مش اضطراب، لا، حياة وسلام إلى الأبد. فلما بكون بعيد عن شركة المؤمنين، أنا بكون بعيد عن السلام. زي مثلا توما لما إجا يسوع ودخل على العلية قال سلام، توما بقي مضطرب لأنه ما كان موجود مع التلاميذ. قال: لا، أنا إذا ما أحط أصبعي وما أحط إيدي بجنبه وأصبعي في إيده، أنا ما رح أصدق. فبعيد عن الكلمة، ده معطل. بعيد عن شركة المؤمنين، ده معطل. بعيد عن حياة الصلاة، ده معطل جدا. لأنه احنا في عندنا

0: أنواع صلوات بالكتاب المقدس أخت مقفت. في حاجة اسمها صلاة المضطر. يقول الله التفت إلى صلاة المضطر. صلاة المضطر هذا يجي لربنا بالزنقة. يعني لما يتزنق مضطر بيروح يصلي صح. بس الرب بمحبته بمعيته بعنايته بيسمع. في صلاة المضطر في حاجة اسمها عندنا الصلاة الوقاية خير من العلاج. فأنا بصلي علشان ما بيجيليش مرض, مش علاقة حقيقية. وفي حاجة اسمها الصلاة الحارة اللي تقتدر كثيرا في فعلها. وفي حاجة اسمها أما أنا فصلات. فأنا لما بكون الصلاة بكلم الله والله بيكلمني أنا أكون في سلام. لكن لما ما بتكلم مع الله أنا ما في عندي سلام, أنا بعيش بعيد عن السلام ومنزوع السلام. فمعطلات السلام هو بعيد عن الكلمة, بعدي عن الكلمة, بعدي عن شركة المؤمنين, بعدي عن حياة الصلاة, بعدي عن الروح القدس الملء بالروح القدس. لما كل اللي قلناه شركة المؤمنين والصلاة وقراءة الكلمة مش موجودة بحياتي, فأنا غالبا راح أكون بعيد عن الملء بالروح القدس. ومثل ما حكينا من ثمار الروح القدس هو السلام. فسلام الله اللي يفوق كل عقل من خلال روح الله القدوس اللي يسكن فيه. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فالملء بروح القدس مش معناه أنه أنا يعني أنا نص خزان روح قدس أو ربع خزان فأروح أمتلئ وأبقى فل. مش أنا أخذ حيز أكبر من الروح القدس, لكن أنا بأخضع ذاتي فروح القدس يأخذ حيز أكبر مني. فأنا أدي بخضع ذاتي لما روح القدس بيأخذ حيز أكبر مني, لا شك أنا عندي سلام. الله الذي يفوق كل عقل. وآخر شيء القداسة. الكتاب المقدس بيأكد في ارتباط حقيقة عجيب ما بين القداسة وما بين السلام. يعني في عندنا كمية آيات مثلا بيقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة. السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الله. فبيأكد على السلام والقداسة. بولس بيكلم تيموثاوس يقول أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام. دائما مع القداسة يجي سلام. لذلك أيها الأحباء إذا أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. بلا دنس اجتهدوا أن توجدوا بلا دنس ولا عيب في سلام. فدائما القداسة بتعطي السلام. الدنس والنجاسة بتنزع سلامي. فمحتاج أكون حياة قداسة. كل شخص بعيد عن الله صح مش عايش بقداسة. الكتاب المقدس قل طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. فأنا لما بتيجي علي أوقات مش شايف الله بحياتي بروح بختبر نفسي دائما. بقول يا رب أنا قلبي نقي معك, ليه أنا مش شايفك بحياتي؟ لأن طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. فمحتاجين نؤكد على الكلمة المقدسة, على حياة الصلاة, على شركة المؤمنين, على الملء بروح القدس وعلى القداسة. هذول الوسائط اللي بيساعدوني, ومن غيرهم غيابهم راح تكون معطلات للسلام في حياتي.
1: نقدر نقول يا حضرة الأسيس كلمة الله مراية نقية بتكشف كل ما فيا وبتكشف احتياجاتي وبتعالج أمراضي زي أشعة رهيبة حساسة جدا. بتكشف كل اللي جواي
0: خبايا.
1: بالضبط خبايا وكل أمور جواي قدام نقاء كلمة الله. يعني أنا بشوف إن الإنسان لو ما قعدش قدام المراية دي وقدام الأشعة الحساسة الرهيبة دي مش هيعرف, يمكن مش حاسس, يمكن ده يعني عايش ده أسلوب حياته. أو يمكن ده مجتمعه اللي ما خدش غير كده, أو ده المكان اللي يعني اتربى فيه, أو ده الخلفية اللي هو بيرجع ليها, هو ما عرفش غير كده, ملوش ذنب, أنا طلعت كده ومش عارف أتطور عن كده. لكن لما بيجي قدام نقاء الكلمة قدام المراية النقية كلمة الله بتكشف كل ثغرات جوه حياة الإنسان. وحضرتك قلت أول مفتاح لعلاج المعطلات اجري على كلمة الله. إزاي يحصل ده؟ وزي ما حضرتك قلت مش آية أو اتنين, إزاي أشبع بالكلمة؟ إزاي خلاص النهاردة اللي عدى واللي فات من عمري يعني ما اعتذرش عليه ولا ما اعتذر

0: لنفسي أقول أنا قصرت في حق نفسي، من حق إن كان قدامي موائد دسمة وأنا ما مدتش إيدي أخد من كلمة الله، وفي نفس الوقت عندي أمور محتاجة تتنقى، وفي نفس الوقت عندي المراية النقية. تشجع إزاي النهاردة الناس تقرب من كلمة الله ويعتبروها أولوية على سلم أولوياتهم؟ الإنسان حاطط أولويات كتير، 1، 2، 3، 4، وهو ما يقدرش يتنازل عنها، شغله، انشغالاته، اهتماماته، حياته، كل ده. لكن كلمة الله والشركة مع الله والقرب من الله يمكن في آخر أولوياته. إزاي يكون أعلى سلم أولوياتنا القرب من كلمة الله، من المراية النقية؟ اتفضل.
1: أخت مرفت، هو في شيء حقيقة برسالة فيليبي بيركز عليه الروح القدس من خلال بولس. فالروح القدس بيأكد برسالة فيليبي على فكر المسيح. فأنا حتى ما يكون عندي فكر المسيح لازم أكون عارف وصايا المسيح وكلمة المسيح وكلام الله. فمثلا بنشوف بنفس الأصحاح، مثلا بنشوف بعدد 2 يقول، بيتكلم عن أختين، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل وباقي العاملين معي الذين أسماءهم في سفر الحياة. يقول أطلب إلى أفودية وإلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. فبيتكلم عن فكر الرب. لما بنيجي بعدد 7 يقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما بنروح بأصحاح 2 بيحكي ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. بعدين بنفس الأصحاح يقول كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذا افتكروا.
0: نعم.
1: فبنفس الأصحاح بيحكي تفتكرا فكرا واحدا، هذول الأخوات أفودية وسنتيخي، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، كل ما هو طاهر وجليل في هذا افتكروا، ويحفظ قلوبكم وأفكاركم. ففي شيء هاليوم محتاجين نعرفه حتى يكون عندي سلام الله، أنا أحتاج يكون عندي فكر الله بالدرجة الأساس. لأنه مثل ما حكينا في عندنا حرب روحية، صح، وعندنا عدو ثلاثي، الجسد والعالم والشيطان. الأرض المعركة الباتل جراوند هو الذهن. أرض المعركة هو الذهن. فيقول هاي الحرب اللي هي في السماويات هي بذهني، صح. فإبليس بيرمي سهام الشرير الملتهبة، عارف العيار اللي ما بيصيب بيدوش. فهو السهم اللي ما بيصيب بيحرق، سهام الشرير الملتهبة. فأنا محتاج ألبس سلاح الله الكامل. ليش؟ حتى يكون أفكاري صح. لأنه أرض الباتل جراوند، أرض المعركة هو الذهن. بولس بيأكد جدا على معركة الذهن. ولو بنرجع بالعهد القديم أرمية 29:11 الله يقول لأني أعرف الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ففي حرب روحية أنا محتاج أعرف حقيقة اليوم إنه أفكار الله من نحوه هي أفكار سلام وليست أفكار شر. بس أنا محتاج يكون عندي هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ففي هذه افتكروا أفودية وسنتيخي، افتكروا فكر الرب، يكون عندكم فكر واحد يحفظ قلوبكم وأفكاركم. فكلمة الله لما بقرأها تترجم إلى أفكار سلام لا شر بحياتي. لما بيكون عندي فكر المسيح، ما ممكن أعرف فكر المسيح لما بعرف كلام المسيح اللي موجود بالكتاب المقدس. فدعوة اليوم حقيقة أنه نغير أفكارنا، أنه نغير أفكارنا مش بحسب برامج التنمية البشرية، مش بحسب الـ positive thinking. أنا مش ضد الـ positive thinking والتفكير الإيجابي، صحنا في عندنا شيء أقوى وشيء أحسن وشيء أفضل. في عندنا رئيس السلام اللي بيقول أنا أفكاري من نحوك هو أفكار السلام لا شر، وأعطيك آخرة وأعطيك رجاء. فأنا لما واحد مثل يسوع المسيح، مثل شخص الله، بيقول لي أنا عارف شو بفتكر عنك، أفكار سلام، هذا بحد ذاته يعطيني سلام. فصلاتي

0: يكون عندنا فكر المسيح اليوم، مش فكر العالم، مش حسابات العالم، مش أفكار الأخبار والظروف اللي بتنزعنا سلامنا والنيوس اللي من حوالينا، لا، يكون عندي فكر الرب. فالرب يساعدنا. بولس بيحكي بكورنثوس يقول هادمين ظنونا ومستأسرين كل فكر لإطاعة إنجيل يسوع المسيح. يعني لما تيجي الفكرة اليوم بتخش على علي، اختبرها، في عندي نوع من الفلتريشن، يعني زي نقطة تفتيش، تشيك بوينت، أو مصر تسموها اللجان، صح؟ فلو هي أفكار السلام ولا شر وآخرة ورجاء أخليها تعدي، لأن أعرف فكر الرب. لو هي مش أفكار سلام بس تأسرها، مستأسرين كل فكر وهادمين الظنون لإطاعة إنجيل يسوع المسيح، زي الشخص الأسير، لأن مرات الفكرة بتدخل بتعبث جواتي، صح؟ طبعاً. بتعبث جوا حياتي وببني سيناريوهات وبعمل أفكار وبروح بعيد جدا،
1: كل توجه جوايا
0: وبينتزع سلامي. لكن لو أنا مختبر الفكرة بالأساس وعندي فكر المسيح وبستأسرها، يعني أسير، يعني بجيبها وبحطها بالأسر، ما خليهاش، ما سبهاش تلف بداخل فكري، يكون عندي سلام الله اللي فوق كل عقل.
1: وتعبير رائع حضرتك ذكرته، كلمة الله هي بمثابة فلتر. ليه أنا يكون عندي الفلتر اللي بينقي كل فكر داخل لذهني وأنا سايبه؟ فإذا أنا أخذت فكر المسيح، إذا أخذت كلمة الله، فهي الفلتر الحقيقي اللي بينقي ذهني، أحفظه في نفس الوقت، أعيشه في نفس الوقت، أدرسه، وده اللي يبقى شغلني، وده اللي محرك كل حياتي. ما كنش بتحرك بتوجهات عالمية مختلفة متطورة ومتحدثة، رائع، روح ولا التطور، بس خد معاك الطريق حتى ما تضلش الطريق. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. إزاي بتشوفي حضرة القسيس إن ذهني محتاج يتجدد يوميا وأشيل كل ما هو يعني غير صحي روحيا، ويعني أشبع بالشيء الصحي؟ تفضل.
0: أنا مرة سمعت أحد رجال الله قال بالإنجليزي، قال كل مرة الله بيتكلم هو inspiration، هو إلهام، هو وحي. نعم. مقدس. كل مرة إبليس بيتكلم هو temptation، إغراء وتجربة. فالله يتكلم inspiration، بيلهمني. إبليس بيحط temptation. فأنا اليوم مع عملية الفلتر اللي بنحكي عليها، لمين بصغي أنا، صح؟ وهذا مهم جدا، أنا كيف بقضي وقتي؟ يعني لأنه إبليس بيستخدم الميديا. مش كل الميديا سيئة، نشكر الله من أجل قناة الكرمة، بتصل لكل العالم، بتصل لكل البيوت، وبتحمل رسالة المسيح. لكن مرات السوشيال ميديا ومواقع التواصل فمرات إبليس بيستخدم الميديا، مرات يستخدم الناس من حولي وكلام الناس من حولي، مرات إبليس بيرمي كذب على حياتنا، مرات إبليس بيستخدمني أنا، مثل ما حكي، أنا بيحط فكرة وأنا ببني سيناريوهات. عملية الفلتر بحسب كلمة الله، فإحنا بنرجع قارنين، لو كلام روحي بنقارنه بالروحيات، ونميز الأمور المتخالفة. هل الفكرة هاي من عند الله؟ لو تنزعني سلامي مش من عند الله. يعني أحد رجال الله قال الله لا يحطم أحلامك إلا لما أحلامك قد تحطمك. فالرب يساعدنا نعيش صح.
1: أمين. أمين. يساعدنا نعيش صح، وكلمة الله تكون دستور حياتنا، في اسم الرب يسوع.
0: أمين.
1: حضرة القسيس، يعني فعلا من كل قلبي بشكرك جدا على كل ما سردته قدامنا من تعليم روحي، عايز أقول ثابت، يقدر يكون بيعمل جوانا ويثمر فينا ونحيا حياة السلام. أحبائي، بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس وفي أصحاح 41، واليوم سوف نبدأ الدراسة من عدد 33 إلى نهاية الأصحاح. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ختم الجزء السابق بالحلقة السابقة بهذه الأقوال: وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. لكن في حل، بدأ الحل، يقول في عدد 33، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا إن الكرسي أكون فيه أعظم منك. عايز تعليق من حضرتك على هذه الأعداد التي تبدأ بالإشارة إلى أن الحل في رجل، هذا الرجل البصير والحكيم، تفضل.
1: بشوف حاجتين بداية. الحاجة الأولانية أن يوسف لم يفسر الحلم فحسب، لكن قدم المشورة والنصيحة. باعتباري خادم الله، مش رجل بيفسر وبعدين خلاص أنا مالي، أنا فسرت لك وتصرف، لا، بيقدم له حل. وأعتقد ده نفس الأمر اللي بنشوفه في دانيال. يعني عندما فسر دانيال حلم نبوخذ نصر، قال له هذه الكلمات: فلتكن مشورتي مقبولة لدي، وفارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين. يا له من شجاع وأمين أن يقول له ملك عظيم جبار زي نبوخذ نصر: فارق خطاياك بالبر. من يقول للملك يا لئيم؟ ما حدش يقدر يعمل الشغلات دي غير رجال الله الذي كان دانيال واحد منهم. هنا يوسف بيقدم نصيحة لفرعون: أنا شرحت لك ماذا سوف يحدث، لكني أقدم لك نصيحة. جاي سنين الشبع، خزن في سنين الشبع ما ينفعك في سنين الجوع. وعشان كده فيما بعد قال يوسف: لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامك. احنا عارفين لما بيكون في وفرة الناس ما بترمي الفائض، الزيادة ده يترمي، ما عندنا خير كتير. لكن مش عارفين ان بعد هذه الوفرة ستأتي ايام شح. يوسف الحكيم قال لنخزن في ايام الشبع ما ينفعنا في الايام الصعبة اللي جاية بعد كده. العالم داخل على ايام صعبة جدا، عندما الناس هتطلب الموت ولا تجده بعد اختطاف الكنيسة. لذلك كم ينبغي على الحكيم والعاقل أن يتدبر للمستقبل ولا يعش يومه فحسب.
0: تمام. إذا أخذت نصيحة للأباء والأمهات اللي هم للأسف مقصرين في تخزين مخزون روح لعيالهم، يعني عيالهم في بيوتهم مش بيسمعوا منهم كلمة الله، مش بيقروا لهم كلمة الله، مش بيصلوا معاهم، وبعد شوية الولاد دول يكبروا، اللي فيهم بيروح مدرسة، واللي فيهم بعد كده هيسيب البيت ويروح جامعة، واللي فيهم هيسافر ويروح مكان، وللأسف طالعين من بيوت أبائهم إيدهم فاضية، ما خدوش معهم حاجة من البيت. الأباء لم يخزنوا لأولادهم كلمة الله، مستقبل الولاد دول برا البيت إيه في أيام الجوع؟ كلمنا عن هذا الموضوع.
1: يعني حضرتك لو تذكرت بعض رجال الله، موسى مثلا اللي ما عادش مع أمه غير سنين الرضاعة فقط، ارضعيه لي، لكن أمه كانت بتعمل حاجة أكتر من الرضاعة، مش بس اللبن العقلي. فكانت تكلم

0: بيتكلموا عن يهوى، عن الله وعن شعب الله. وعشان كده طلع موسى العظيم، طالع من أمة محترمة. صموئيل هيروح يبقى في الهيكل، والهيكل ده كان مع أنه هيكل ربنا، لكن ربما كان في ذلك الوقت أنجس مكان في العالم. بس الأم علمت الابن، ربته، هذبته. نفس الحكاية مع دانيال، صبي وهو حدث شاب صغير، فتيان حسان لا عيب فيهم، لكن كان عارف المكتوب. أهيب بالآباء أنهم يقولوا بدري بدري قبل ما يتملك الذهن بتاع الولد بكلام فارغ من هنا ولا من هنا، خلينا نملى ذهنه بكلمة ربنا، بالقصص الروحية، بالآيات الكتابية، بالترانيم اللي تنفعه في المستقبل. ده ياريت يكون كده.
1: قال فرعون عن يوسف في عدد 38: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ بعد كده كلم يوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي. عايزين ناخد تعليق عن يوسف اللي فيه روح الله، الحكيم البصير.
0: الرائع أن يوسف ما يمدحش نفسه ولا يلمح حتى، يعني يقول يرمي كلمة كده يفهم منها فرعون أنه هو مستعد يبقى وزير التموين في ذلك الزمان. بالعكس، فلينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يرد فرعون يقول هو فيه بصير ولا حكيم زيك؟ بيفكرنا بكلمات الحكيم في الأمثال: ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. ما تتكلمش عن نفسك وتمدح نفسك وتزكي نفسك، لأنه ليس الذي يزكي نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الله. سيب عملك يشهد ليك، مش أنت اللي تتكلم عن إنجازاتك وأعمالك.
1: أحيانا على أرض الواقع الواحد مش بيستنى أن هو يدعى لخدمة، أو أن المحيطين بيشوفوا فيه أن هو نافع للخدمة ديت، لكن يرى في نفسه أنه هو الرجل الوحيد الحكيم، الرجل الوحيد البصير، الرجل الوحيد اللي ينفع يسد في الخدمة دي. برضو على دائرة الخدمة والتأثير، كلمني إمتى أحط رجلي في مكان أو أنتظر أن المكان يتفتح لي؟
0: كما بدأ أخ عياد، الذي يرى في نفسه أنه يصلح لشيء هو لا يصلح. الرب لما دعا الأفاضل في كلمة الله، ما حدش منهم كان حاسس أنه كفء يملى المكان. بولس العظيم الذي لم يتكرر يقول: من هو كفء لهذه الأمور؟ موسى الشخصية الفذة اللي ما تكررتش، حاول أن يستعفي بكل الطرق حتى حمي غضب الرب عليه. رجال الله لا يحسون بأنهم كفء في ذواتهم، ولذلك تأتيهم الكفاية من الرب. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، لكن حينما أنت حاسس بأنك تقدر على كل حاجة، أنت حقيقة لا تصلح لأي شيء على الإطلاق.
1: ربنا يساعدنا.
0: أمين.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 45، ليه الله بيسمح ليوسف أنه يقترن بزوجة وثنية؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة أنا أعتقد أن الله مش بس سمح، الله رتب، الله كافأ يوسف، الله أداله هدية. بداية أقول الله قال أنا أكرم الذين يكرمونني، ويوسف أكرم الرب في هذه النقطة بالذات، عرضت عليه الخطية وهو عبد. وأعتقد أن أي واحد تاني بنص إيمان أو بنص تقوى لكان مسك في الخطية دي بإيديه وسنانه، فرصتي، فرصة العمر اللي ما تكررش، هو أبى، وكانت النتيجة دخوله للسجن معرفش قد إيه ده، بس اللي اتنسى من رئيس السقاط سنتين، قعد كام سنة في السجن لأجل أنه أراد أن يكون متعففا بعيدا عن الخطية. الرب لازم يكرم الذي يكرمه، وأداله هذه العروس هدية من عند ربنا، مش فرعون اللي أداها له، أعتقد الله اللي أداها له. يؤكد ذلك، يعني هذا فكر يؤكده

0: الآتي أنه سمى ابن الأولاني منسة. إيه معنى كلمة منسة؟ يقول لي أن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. تخيل هذه الزوجة الفاضلة قعدت معاه سنة واحدة خلف منها منسة، نسى كل الغلب اللي شافه، ويوسف ما شافش غير غلب. أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. إيه دي؟ إيه الست دي؟ يعني أنا أعتقد لو كانت شكلية كان يقول فين أيام السجن.
1: صحيح،
0: ده كانت رحمة ألف مرة. ناكل في الأروانة ديني باكل في الأصل، لكن السكنة مع المرأة المخاصمة لا أحسن منها أن الواحد يسكن في البرية ويسكن في زاوية السطح. كونه هنا يقول الله أنساني كل تعب وكل بيت أبي، معناها أن أسناد دي مرهم ودواء، أو خليني أقول أنها هدية من الله لشخص يستحق اللي هو يوسف. وزي ما قلنا قبل كده ويمكن نقول بعضه مرة تاني، أنها صورة ورمز لاقتران المسيح بالكنيسة، والمسيح عندما اقترن بالكنيسة اقترن بأممية. والحقيقة ليس معنى أن المسيح اقترن بعروس من الأمم أننا ما زلنا نعبد الأوثان، لقد رجعنا من الأوثان إلى الله، لكن هنا أسناد صارت تعبد الله الحقيقي بالضبط زي ما صفورة اقترنت بموسى وهي بنت كاهن مديان، وهنا بنت كاهن.
1: تمام، أشكرك. أنا عايز أتوقف عند مراحل إكرام يوسف.
0: أيوة،
1: ربنا بدأ يكرم يوسف.
0: صحيح،
1: طلع من السجن وقف قدام فرعون، وقفته قدام فرعون في حد ذاتها دي إكرام.
0: صحيح،
1: علشان يحل ألغاز قدام فرعون ده إكرام. لكن بدأ في إكرام حقيقي فعلي لما فرعون يقول له أنت تكون على بيتي.
0: أيوة،
1: ده إكرام. وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك، ده إكرام. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. المراحل دي كلها بتشوف فيها إيه في يوسف، وتشوف فيها إيه في رب يوسف عن أمجاد المسيح بعد الألام.
0: أبتدي بالله اللي أكرم يوسف هنا. البعض يستعجب إزاي فرعون يعطي هذه الحظوة الهائلة لشخص كان عبد، لأنه فسر حلم لم يتبين صحة الحلم حتى هذه اللحظة،
1: لسه ما تحققش.
0: وأرى في ذلك سلطان الله، قلب الملك في يد الرب، كجداول مياه حيثما شاء يميله. الله أصدر أمر أن يا فرعون اكرم يوسف. يقدر فرعون أو غير فرعون يعصى كلام الله؟ عشان كده تتوالى الإكرامات ليوسف. مثلا على فمك يقبل جميع شعب، تعبير مش كده؟ يعني زي ما احنا مثلا لو قلنا كلامك على العين والراس.
1: صحيح،
0: كلمة على فمك يقبل جميع شعبي يعني يخضع كل شعبي لأوامره.
1: صحيح،
0: يعني انت تدي الأمر ومحدش في أرض مصر كلها يقدر يعصى أمر من أوامره. أركبه على مركبته الثانية ونادى على كل اللي في مصر يركعوا. مش عارف هل مرات فطفار من ضمن اللي ركعوا؟
1: أكيد
0: لا أستبعد، لأن كل أرض مصر ركعت ليوسف
1: وفطفار
0: نفسه. إيه الإكرام ده؟ لما الله يكرم الحاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. وأداله امتيازات رائعة وعظيمة، من ضمنها إن خلع عليه اسما جديدا أحب أعلق عليه، صفنات فعنيح. الاسم ده غريب شوية لأنه ليه معنى بالعبري وليه معنى بالمصري القديم. بالعبري يعني كاشف الأسرار، بالمصري يعني مخلص العالم. إزاي اسم ليه معنى بالعبري وليه معنى بالمصري؟ الله مسيطر على كل حاجة. لكني أرى فيها رجل بئر سخار. عندما جلس على البئر
1: كشف
0: هو هناك كاشف الأسرار ولا مخلص العالم؟

0: الاثنين
1: هو في الحقيقة الاثنين.
0: طيب.
1: كشف الأسرار، فكشف أسرار المرأة وكشف أسرار الله ومخلص العالم. أهل السامرة قالوا نحن نؤمن أن هذا هو مخلص العالم، ده المسيح اللي احنا بنحبه وبنتبعه وبنعبده ولينا كل الحق في ذلك.
0: عن ماذا يكلمنا الخاتم؟ وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف. فرعون بيدي الخاتم بتاعه ليوسف، بتشوف ايه في الإكرام ليوسف ولرب يوسف؟
1: الخاتم اي امر يصدر عليه ينبغي ان يختم بخاتم الملك. نشوف الكلام ده مثلا في سفر أستير لما هامان وقع بإبادة اليهود، بس كان لازم خاتم أحشاويرش الملك، كأنه عاوز يقول له كلامك هو كلامي.
0: أيوه.
1: اللي تقوله أنت يا يوسف كأني أنا فرعون قلته. وأعتقد هذا الإكرام وصل للمسيح الذي كلام المسيح وأوامر المسيح كأنها كلام الله، مع أنه باعتباره الإنسان لكنه هو الله الذي ظهر في الجسد.
0: والخاتم يتكلم عن الميراث والغنى.
1: بالضبط.
0: الذي جعله وارثا
1: لكل شيء.
0: لكل شيء. بعد كده بيقول لنا أعطاه اسما جديدا حضرتك أشرت إليه، صفنات فانيح، وأعطاه أسناد بنت فوطيفار كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: القراية اللي احنا قرناها يا يوسف قبل الفاصل تقول أن فرعون أعطى أسنات ليوسف. أسنات دي عطية من فرعون ليوسف.
1: صحيح.
0: شوف إيه لما يكون فرعون هيكافئ يوسف، شكل المكافأة إيه؟
1: يعني لابد أنها كانت آية في الجمال، وإلا لما توسط فرعون، واحد عايز يكرمه، واحد أنقذ المملكة من الضياع وهو عاوز يكرمه، هيديله مقلب؟ لا أكيد. بس هو فرعون ما يفهمش غير في الجمال الخارجي، مين يعرف القلب؟ مين يعرف الأخلاق؟ الله. فكانت آية في الجمال الخارجي لأنها هدية من فرعون ليوسف، لكنها أيضا كانت آية في الجمال الداخلي بدليل أنها أنسته كل ما صادفه من ألم في سنة واحدة. يا لها من امرأة فاضلة.
0: صحيح. استكمالا للكلام، بدأ من عدد 47 بدء تحقيق الحلم، وأثمرت الأرض في 7 سنين شبع. وعايز أخذ تعليق على صدق كلام الله، اللي يقوله لازم ينفذه. كلمنا عن الأعداد اللي جاي.
1: يعني مثلا لما يقول لك بلعام ليس الله إنسانا فيكذب، وكأن أي إنسان شغلته يكذب، ودي الحقيقة اللي احنا بنشوفها. مثلا مزمور 116، أنا قلت في حيراتي كل إنسان كاذب. رومية 3 يؤكد الرسول بولس ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. الله قال، هو قال، وطالما هو قال يعني ترتيلة جميلة بتقول عدو بيرمي أنصاص آيات بيلوي الحقائق، بإيه أصد وبإيه أرد غير إنه قال؟ الله قال، والله لما بيقول كلامه بيتم.
0: الرب اداله منسى واداله افرايم.
1: ايوه
0: حضرتك يعني اشرت الى معنى منسى، ان الرب انساه كل تعبه وكل بيت ابيه. افرايم بيكلمنا عن ايه؟
1: افرايم معناها ثمر مزدوج، وكلمه الف يه ميم دايما معناها مزدوج، مصرايم، محنايم، وافرايم ثمر مزدوج، ثمر مضاعف. وتلاحظ حضرتك الترتيب الجميل، لن نأتي بثمر مضاعف إلا إذا أولا نسينا، فيأتي درس النسيان أولا.
0: أيوه.
1: الواحد ينسى الماضي، عندئذ يستطيع، أو زي ما بيقول الرسول بولس، إذا أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. علينا أن نتعلم فن النسيان، حتى أن بعض المفسرين الأفاضل قالوا ما هي

0: القداسة هي فن النسيان.
1: تمام.
0: أنا أعتقد إحنا محتاجين نتعلم فن النسيان، ننسى زماني وانسى مكاني وانسى الكل وفكر فيه.
1: صحيح. بدأ من عدد 53، كملت 7 سنية الشبع، وبعد كده بكل تأكيد هتيجي السنية الجوع. لكن كان في أمر، الأمر من فرعون بيقول لهم الحل عند شخص
0: واحد.
1: عشان كده عايز تعليق أخير على عدد 55 لما قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا، اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. الناس اللي عندها مشاكل اذهبوا إلى يوسف واللي يقول لكم عليه اعملوه. عايز تعليق على الجزئية ديت أوسع شوية عن الرب يسوع المسيح.
0: يعني نقدر نقول المسيح هو المخلص والمعلم. المخلص هتموت من الجوع، مفيش قمح ولا حنطة غير عند يوسف. في الأصحاح الجاي يعقوب قال سمعت أنه يوجد قمح في مصر. القمح عنده واحد اللي هو مين؟
1: يوسف.
0: اللي هو يوسف. نقدر نطبق الكلام ده، الكلام اللي قاله الرسول بطرس في أعمال 4 الآية 12، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يلي عاوز تخلص، يلي عايز تخلص، مفيش مخلص غير واحد. وفرعون بيقول لكل المصريين اذهبوا إلى صفنات، فعنيه إلى مخلص العالم اللي هو الرب يسوع المسيح. يوسف رمز للمسيح.
1: ماذا قالت المطوبة مريم للخدام في عرس قانا الجليل عندما كانوا في احتياج؟ قالت كل ما
0: قال لكم افعلوا. وهنا نفس الحكاية، يقول وما يقوله لكم افعلوا. وهنا نجد مش بس المخلص لكن المعلم. ظهرت نعمة الله المخلص، لكن بعد كده النعمة بتشتغل. شو أنا مش محتاج نعمة، أنا خلص. لا، النعمة بتشتغل معك لغاية لما توصل هناك. ظهرت نعمة الله المخلصة معلمة إيانا. المسيح مخلص ولا معلم؟ هو المخلص الوحيد، وأنت المعلم الوحيد، عليك نستند وليس لنا غيرك عليه نستند.
1: يعني نقدر نشوف المسيح في هذا الأصحاح باعتباره هو كاشف الأسرار.
0: أيوة.
1: باعتباره مخلص العالم.
0: أيوة.
1: عندما خرج يوسف من السجن وقف أمام فرعون، المسيح الذي أقيم بمجد الآب.
0: أيوة.
1: وضع حدا للألام وللأحزان وللإهانات، بدأت مرحلة المجد. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. فرعون قال له أنت تكون نمرة 2 على كل الأرض، متسلط على كل الأرض. الآب دفع كل شيء ليد الإبن، جعله وارثا لكل شيء. يوسف ارتبط بأسنات، والمسيح ارتبط بالكنيسة. يوسف هو الحل لكل المشاكل، والمسيح الآن لحل لكل مشاكل الناس. واللي محتاج حاجة يروح له يخلص ويتعلم. الكتاب يقدم لنا المسيح.
0: ما تنساش أن الكل يكسو باسمه، الكل يكسو له. وده المسيح كده اتقال عنه، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة في السماء والأرض، وحتى اللي ماتوا مش مؤمنين وتحت الأرض في دائرة الظلام الأبدي هيكسو باسم يسوع.
1: عندي سؤال شخصي قبل ما نقفل الحلقة.
0: نعم.
1: هل احنا بنحمل النص اكثر مما يحتمل واحنا بنقول ان احنا بنشوف المسيح في قصة يوسف؟
0: خليني اقول اللي ما بيشوفش ده عنده حول، مش شايف كويس. الكتاب المقدس يحدثنا عن المسيح. موسى كتب عنه فين؟ كتب عنه في سفر التكوين. فين في سفر التكوين؟ قصة يوسف دي تصرخ، يعني اذا سكتنا نحن فالحجارة تصرخ.
1: صحيح.
0: نعم، كل الكتاب يتكلم عن المسيح، ومن لا يعرف هذه الحقيقة هو مسكين. شهادة يسوع
1: هي روح النبوة. شكرا. هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه النهاردة؟
2: الوقت اللي وقف فيه يوسف قدام فرعون ما كانش الحلم اتحقق، لكن منجد ان فرعون الرب بيأمره ان يكرم يوسف بكل الأمور اللي ملحها لي.
1: وده سلطان الله.
3: تعلمت ان يوسف برغم انه ايام فرعون كان الكل بيخضع ليه، واللي هو كان عنده الخلاص من الجوع، زي في العهد الجديد وفي ايامنا الحاضرة الرب يسوع هو المخلص الوحيد، ليس بأحد غيره الخلاص.

0: شكرا.
1: مكتوب: أكرم الذين يكرمونني. الرب أكرمه بزوجة فاضلة وأولاد منسى وأفرايم.
0: شكرا، رب يبارككم. شكرا، شكرا يا أخي. عزيز المشاهد، أعطى فرعون ليوسف اسما متميز، هذا الاسم صفنات فعنيح، اللي عرفنا معناه أنه كاشف الأسرار وهو أيضا مخلص العالم. والحقيقة المسيح هو كاشف الأسرار وهو مخلص العالم. لا يكشف الأسرار لكي يفضحك، لكن يكشف الأسرار لكي يخلصك. لا يكشف العيوب لكي يفضحك، لكن يكشف العيوب لكي يعالجك. هو الوحيد اللي يعرف يكشفك وإن كان الكل مخدوع فيك، حتى لو أنت مخدوع في نفسك، لكن مش بيكشفك علشان يشهر بيك، بيكشفك علشان يسترك. هو بيكشف لكنه بيخلص. أنا عايز أقولك عزيز المشاهد، لو أنت محتاس ومش عارف تروح فين ببلاويك، اذهب إلى المسيح. لو أنت جعان ومش عارف تروح فين بجوعك الروحي، اذهب إلى المسيح. لو أنت على كتافك ثقل من الذنوب والأثام، اذهب إلى المسيح. هو يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين. أنت مارست طقوس وفرائض وسافرت إلى آخر بلاد الدنيا وراجع ذنوبك على كتافك، غفران الذنوب والخلاص من الآثام والشبع الروحي فقط عند المسيح، صفنات فعنيح، مخلص العالم، كاشف الأسرار. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. اللي انا اعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

احنا بنتكلم مع بعض انه عن احتياج الكنيسة. هقول بسرعة الملخص السريع اللي بقوله كل مرة بنتكلم عن احتياج الكنيسة، ان الكنيسة في حاجات محتاجاها. وزي ما بقول لما بقول احتياج الكنيسة انا بتكلم عن الكنيسة العامة، مش عن كنيسة معينة ومش عن طائفة معينة ومش عن مجموعة معينة بما فيهم كنيستنا طبعا. وقلنا انه للأسف مرات كتيرة الكنيسة او الكنيسة هي موجودة في غيبوبة روحية بتعيش فيها الأيام دي. واتكلمنا عن من ضمن الأسباب دي غياب الكبير في الكنيسة، واتكلمنا من هو الكبير وصفاته والقصة دي كلها. والنهاردة بنتكلم عن أهمية وجود، المرة الماضية والمرة دي بنتكلم عن أهمية وجود الكبير في البيت والكنيسة المحلية والعامة، وخصوصا في البيت أهمية وجود الكبير في البيت. والبيت اللي ملوش كبير يعني ربنا يستر عليه، لأنه إن أجلا أو عاجلا هيتفلش، ولو ما تفلش في بيوت شكلها مش متفلش. حلو متفلش دي مش كده؟ مش مصرية دي. فيعني هم شكلهم قدام الناس مش متفلشين، لكن الحقيقة هم متفلشين من الصباحية، من تاني يوم ارتبطوا ببعض. بس anyway الرب يقدر يرد المسلوب زي ما كنا بنرنم، وأمين الرب يرد المسلوب للأفراد وللجماعات وللبيوت. فكنا بنتكلم المرة الماضية عن أهمية وجود الأب أو الكبير في البيت، وقلنا الأب هو بيأتي بالأبناء ويؤدبهم ويربيهم. وتكلمنا عن مشاركة الخبرات، شغلته مشاركة الخبرات والدروس والنتائج الشخصية والنصائح من الكبير إلى الآخرين. وتكلمنا عن مشاركة الخبرات في الشاهد اللي قدامكم، لما الرسول بيقول لتلميذه أما أنت فقد تبعته، دي مشاركة الخبرات، تعليمي وسرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، واتكنا شوية عند اضطهاداتي وألامي مثل ما أصابني في أنطاكيا وأيقونية ولسترة، أية اضطهادات احتملت. وما أعتقد أن احنا قلنا كده، السؤال هو بولس كان بيحتمل الاضطهادات ليه؟ إيه اللي يخليه يحتمل الاضطهادات؟ الناس بيقولونا، يمكن البعض اللي حوالينا وحتى بعض المسيحيين بيقولونا انه يعني اللي انتوا بتقولوه ده قصص، لكن لما تشوف حياة التلاميذ اللي كانوا مع الرب يسوع و11 منهم ماتوا مقتولين، ماتوا مردد يعني بسبب وجودهم مع المسيح، بسبب علاقتهم بالمسيح، تحتار. لو الناس دول مجرد كذبة، لو القصة كلها كذبة، لو حكاية المسيح والأمور القصة دي كلها كانت مجرد كذبة مش موجودة، لو المسيح ما اتصلبش والمسيح ما قامش والقصة دي كلها، تفتكروا كل التلاميذ اللي حوالين المسيح دول؟ أنا عارف إن هو كان بيعمل معجزات وكان بيمشي يعني معلم كبير وشيء رائع جداً، بس لو كان الموضوع كله كذبة كانوا وصلوا عند حكاية ان هم يعانوا، حكاية ان هم يضطهدوا، حكاية ان هم يموتوا، متهيالي محدش كان هيكمل في الموضوع. ليه؟ لانه مفيش حد هيموت عشان كذبة، مفيش حد هيموت عشان حاجة مش مصدقها. وده اللي انا كنت افكر فيه الحقيقة.

قبل ما اتكلم النهارده اللي خلى بولس ايه اللي خلى بولس احتمل كل الضيقات وكل المشاكل وكل اللي حصل معاه، ومش بس يعني زي ما قال الكتاب في كل قريه في كل مكان راحوا اضطهد واتمد للصياط وغيره وغيره وغيره. ايه اللي خلي واحد زي بولس يحتمل الكلام ده كله؟ ايه المكسب اللي عايد على بولس؟ بولس قبل ما يعرف الرب يسوع مخلص شخص لحياته كان عنده مكاسب كتيرة وهو اتكلم عنها. هو قال ان هو متربي عند رجلي غمالائيل، وقال ان هو فريس من الفريسيين، ودول كان يعني ليهم المكانة بتاعتهم، ومتعلم ومذاكر وحافظ وعلى علاقة كبيرة برؤساء الكهنة، واخد منهم توصيات عشان يروح ياخد المؤمنين من دمشق ويجيبهم مربوطين. يعني باختصار بولس الرسول كان عنده مكانة في الكنيسة، أي من يعني في العهد القديم مع اليهود، وما كانش محتاج مكانة تاني. ده هو كان متخيل ان هو المدافع عن الحق اليهودي ولازم يقبض على تلاميذ المسيح وينكل بيهم. لما عرف يسوع مخلص شخص لحياته اللي كان بيقبض عليهم واللي كان ابتدى يعمل لهم كنايس ويراعيهم، هم دول اللي وقفوا ضده. في ناس منهم وقفت ضده، وفي ناس منهم يعني تخيلوا معايا، انا مش عارف، انا ما جربتش الحكايه دي، بس تخيل معايا لما انا اكون اللي جبت جماعه للمسيح، وبعدين بسبب ان انا جبت جماعه للمسيح بيدخلوني السجن وبيعملوا فيا وبيسووا، وانا متخيل بقى ان المسيح بصراحه لازم يدافع عني. ليه؟ لانه ببساطه يعني انا بعمل كل الحكايه دي علشانك، يبقى المفروض انك انت تدافع عني. معرفش قلنا الكلام ده المره الماضيه ولا لا، لكن ليه المسيح بحسب مفهومنا، خلي بالك من الكلام بالظبط، حسب مفهومنا ليه ما دافعش عن التلاميذ؟ ليه ما دافعش عن بطرس؟ ليه ما دافعش اللي بيقول التاريخ ان هو اتصلب منكس؟ ليه ما دافعش عن بولس؟ ليه ما مش هو كان يقدر، مش كان يقدر ان هو ينزل نار من السماء الناس اللي هتموت بولس ده مثلا؟ مش يقدر ينزل نار من السماء زي ما عمل ايليا وياكلهم يحرقهم يخلص عليهم بكلمه واحده؟ كان يقدر ولا ما قدرش؟ متهيألي كان يقدر. أمال لما كان يقدر ما عملش ليه الحكاية دي؟ عارف ليه؟ لأن هو صحيح بيرافق بولس وغيره روحيا، ولكن في الوقت نفسه عايز يثبت واحدة من الحاجات، أنه عايز يثبت لنا أن اللي آمن به التلاميذ دول واللي ضحوا حتى بحياتهم علشانه ما كانتش مجرد قصة، ما كانتش مجرد خرافة، ما كانتش مجرد هي حاجة حصلت وخلاص وهم ماتوا، لكن لما بنشوف سيرتهم وهم موجودين ونشكر الله ان التلاميذ حتى ما كانش ليهم اين يسند الواحد فيهم رأسه، يعني هم ماشيين ورا المسيح. المسيح نفسه ما كانش معاه فلوس، المسيح لما حب يدفع الجزية اللي طلبوها منه ما كانش معاه فلسين عشان يقدر يدفع يعني يسوع عاش في الفقر ده، إنجاز التعبير ده مش فقر لكن ده ترتيب إلهي، عاش في الاحتياج والفقر ده. وتلاميذه بعد ما قام وخلاهم تلاميذ برضو عاشوا في نفس المستوى لغاية ما ماتوا، لو واحد فيهم سب غنيمة ولا واحد فيهم ساب حاجة معينة للناس، وفي الآخر خلص كمان ميتين مقتولين. هو الإله ده يستاهل انك تتبعه؟ ما تردوا عليه. طبعا احنا يستاهل نتبعه لان احنا قاعدين في التكييف، مش كده ولا ايه؟ لكن لو انا بطلع ولو انا بتحط في السجن ولو انا بتضرب ولو انا بتهان، وبعدين بتتهان ليه؟ بتهان عشان المسيح، عشان اسم المسيح، عشان إيماني بالمسيح. طب متوقع يعني هعمل لك إيه؟ الأسبوع ده كنا بنتكلم عن واحد من ولادي اللي عرفوا يسوع المخلص شخص لحياتهم من خلفية إسلامية. الشيء الطبيعي الولد ده كان عنده 17 سنة لما اتقبض عليه لأنه عرف يسوع مخلص شخص لحياته وحطوه في السجن. هو نفسه لما ما بيحكيش عن الموضوع ده لأن الحاجات اللي أنا سمعتها كأب لي يعني حاجات يمكن هي اللي شايبة دماغي ده وخليتها بقيت بيضة في الوقت اللي زي ده كنا بنحكي عليه.

الولد ده لما تشوفه، هو راجل دلوقتي كبير وتمام التمام. الولد ده بعد ما عرف يسوع مخلص شخص لحياته، اللي طلعه من السجن، كان أصغر مسجون في مصر في وقت من الأوقات، اللي طلعه من السجن الكونجرس الأمريكي، وقابلوه يعني طلع من السجن بالبيجامة للسفارة الأمريكية، وكان معاه الناس بتوع الضيوف بتوع الكونجرس، وتلاتين واحد من بتوع الكونجرس كانوا ماضيين له على طلب للرئيس، بلاش مهم يعني اسمه مين، الرئيس أو واحد من اللي موجودين، علشان ياخدوه من مصر ويجيبوه يطلعوه من السجن وياخدوه معاهم. فبيقولوا له تخلي بالكم ده ولد 17 سنة، ما هوش يعني راجل كبير وفاهم ودارس وبتاع، وبعدين طالع من السجن المسكين، ويعني فعايزين ياخدوه معاهم. قالوا له انت تيجي بالبيجامة بتاعتك دي واحنا هناخدك امريكا، كل حاجة هتبقى تمام التمام معاك، وهتنسى بقى ايام السجن واللي حصل فيك. في واحد عاقل عنده مخ بيفهم يقول لا على الفرصة دي؟ احنا طبعا بتردوا عليا مش كده؟ في واحد بس عنده ذرة مخ ممكن يقول لا على الفرصة اللي زي دي؟ متهيالي مش ممكن، ده كفاية اللي اتعمل فيه، فهو عايز يطلع يهرب بأي شكل من الأشكال. لكن هو بيقول لما عرضوا علي العرض ده أنا اتصلت بالسماء، اتصل بالسماء وسأل السماء. كم واحد فيكم اتصل بالسماء قبل كده وسأله لما كان في عنده مشكلة من المشاكل؟ صدقني نشكر الله من أجلكم، نشكر الله من أجل كل واحد اتصل بالسماء. زي ما في ترنيمة بتقول على فكرة تليفون السماء عمره ما كان مشغول، والشركة بتاع التليفون السماء شغال على طول، يعني السماء هترد عليك على طول. فالسماء قالت له ما تمشيش، خليك قاعد في مصر. معقولة؟ معقولة تقعد في مصر بعد كل اللي حصل فيك في مصر؟ في الجلسة بتاعت السفارة دي ما قالش ولا كلمة نيجاتيف على مصر ولا القوات اللي موجودة في مصر، مش لأنه خايف منهم، هو خلاص هو في حمى دلوقتي الكونجرس الأمريكي، فممكن يقول أي حاجة، يقول عزموني ضربوني عملوا فيا وسووا فيا والقصة دي كلها. لكن السماء أمرته أنه ما تقولش كده، وفي الوقت نفسه ما تقبلش الفرصة أنك أنت تروح أمريكا. والرب قال له كده بوضوح، قال له أنا عملت كل ده وسمحت بيه وخليتك هنا في مصر لأن عايزك تقدر تتصل بأنسبائك حسب الجسد علشان تربحهم للمسيح. حد مصدق؟ بصراحة بصراحة أنا لما شفتش الناس دول وعشت معاهم ما عرفش كنت صدقت القصص دي ولا، لكن أنا شفتهم وعشت معاهم وكلنا وشربنا مع بعض. الكتاب هنا بيقول إنه أهمية الوجود مع الكبير إن هو مشاركة الخبرات اللي قالها الرسول بولس، وبعدين كمان الدروس. الدرس هو إن من جميعها، إحنا مش هنعيده تاني، من جميع الخبرات السيئة دي أنقذني الرب. معلش برضو محتاج أقول لكم يعني إيه أنقذك الرب؟ أنقذك الرب إزاي؟ لما انت مدوك للصياط وعطولك علقة محترمة بسطة عراقية يعني مية مية، ومش مرة ولا اتنين ولا ثلاثة، انت بتتكلم عن انقذك الرب رغم اللي حصل فيك؟ لما بتطلع من القرية من القرى وهم بيرجموك، وده حصل لترالي حرفيا، بيرجموه بالحجارة وسابوه لما فكروا انه هو مات، انقذك الرب ازاي؟ مفهوم الإنقاذ بتاع الله بالنسبة لنا هو إيه؟ أقول لكم على مفهومي أنا البسيط الإنسان العادي. مفهوم الإنقاذ إن أنا ما اتحطش في الموقف ده، إن أنا ما اتضربش، إن أنا ما فيش حجارة تنزل على، مش هو ده الإنقاذ ولا إيه؟ لكن لو أنا النهاردة عمال أصرخ للسماء إنه أنت شايف اللي بيحصل فيا، أنا بكلم علينا نحن الأيام دي، أنا بكلم علينا نحن الأيام دي مش بس على القديم. لما أنا في الموقف اللي زي ده وعمال أقول وأطلب ومفيش فايدة، مفيش حد سمعني، ومريت في نفس الموقف ده، عارفين ده نفس الكلام اللي قال يوسف الصديق في سفر

سفر التكوين. يوسف الرجل كان برضو عنده 17 سنة ورايح يفتقد سلامة إخواته، رايح يسأل عليهم لأن أبوه كلفه بالحكاية دي، يمسكوه ويقلعوه القميص ويرموه في البير، وهو يتحايل عليهم عشان يسيبوه يروحوا مطلعينه من البير، يروحوا مودينه لقفلة الإسماعيليين ينزلوه يبعوه لرئيس الشرط اللي موجود في مصر. ربنا يكرم رئيس الشرط لدرجة أنه يخليه مسؤول عن بيته كله، وبعدين مراته الشريرة تتهمه أنه هو شخص مش كويس، يقوم رئيس الشرط حطه في السجن يفسر الحلم الرئيس السقاط اللي كان موجود ورئيس الخبازين، وزي ما فسروا حصل معاهم بالظبط، ويوصي الراجل يقول له اعمل معروف اذكرني عند فرعون وقول له ان في واحد اسمه يوسف موجود كان معانا في السجن وان هو اللي فسر لنا الحلم وانا ما عملتش حاجه، ده انا اتحطيت هنا في الظلم. عارفين قعد كام سنه؟ 13 سنه. 13 سنة في هذه المعاناة، ويطلع زي ما بنقول بالمصري من ساقية يقع في طحون، يطلع من ضيقة يخش في ضيقة أسوأ، يطلع من تجربة يخش في تجربة وفي الآخر هو بيقول يوسف اللي بيقول، لو الكتاب بس اللي كتب عنه يعني بشكل أو بآخر ده كان برضو يحترم، لكن يوسف بيقول لإخواته أنتم قصدتم بي شرا، أما الله فقصد بالشر ده اللي انتوا فكرتوا ان انتوا يعني بتعملوه قصد به خيرا. وبعدين الكتاب يذكر يقول لك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. انتوا معايا مش كده ولا ايه؟ اقعد فكر فيها كده، لو انا مكان يوسف ولو انت مكان يوسف. وبعدين الكتاب بيكتب عني او اللي حواليا بيقولوا وكان الرب مع ناجي فكان رجلا ناجحا. انا لو ناجي ده او انا لو مكان يوسف كنت هقول له امال لو ما كانش معايا كان ايه اللي حصل في حياتي؟ يعني ده انا بطلع من مقلب اخش في التاني. وبعدين انت جاي في منتهى البساطه تقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الأمور اللي أنا بتكلم عنها دي ما يفهمهاش غير المؤمنين الحقيقيين اللي ليهم علاقة حقيقية بالرب واللي الرب عايش في حياتهم فعلا، واللي يقدروا يقولوا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يقدروا يقولوا زي بولس الرسول إن إحنا بنصرف الضيقات وبنصرف للاضطهادات. لأن ليه؟ لأن أنا حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ليه؟ لأن أنا ماشي مع القوي. دي أمور إحنا محتاجين نتعلمها عشان نقدر نعيش بيها. فمن جميع أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. والنتائج قلنا معلش يبان إن اللي حوالينا المفتريين، وما أقصدش طبعا لما أقول حوالينا المفتريين لأن كل واحد في ذهنه مين هم المفتريين. واحد مثلا حاسس ان جماعتنا هم المفتريين عليه، واحد حاسس ان اسرته هم من المفتريين عليه، واحد حاسس ان اللي بيخلفوه في الدين هم اللي مفتريين عليه. كل واحد فينا الـ يعني اللي عنده الفلسفة بتاعته في دماغه. لكن لا، بيقول كده لكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. بغض النظر بقى عن خلفيتهم، عن قرايبي ولا مش قرايبي، من عيلتي ولا مش من عيلتي، من بلدي ولا مش من بلدي، كل الكلام ده عند الله ملوش أي وزن. ليه؟ لأن إحنا قدام الله إحنا متساويين في كل شيء، لأن إحنا كلنا خليقة يديه. بغض النظر عن خلفيتنا فإحنا كبشر متساويين قدام عينين الله، ما بناش حد أحسن من حد أبدا. لأنه في منتهى البساطة بيقول إن إحنا كلنا كنا أموات، فإيه الفرق بين ميت مؤدب وميت قليل أدب مثلا؟ يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ هم الاثنين ميتين مش كده ولا إيه؟ إيه الفرق بين ميت غني كان عنده فلوس كتيرة جدا وواحد تاني كان شحات مش لاقي ياكل؟ هما الاثنين برضو كل اللي هياخدوه اللي بيلفوهم بيه ده وخلصنا، وهيطلعوا ايديهم فاضية. فعشان كده الله لما بيبصلنا

في المسيح ان احنا خطاه، وهو من خلال المسيح غفر خطيتنا. واللي يصدق الحقيقة دي هو بس اللي هيبقى في المسيح. وعلى فكرة زي ما قلت لكم مرات كتيرة، الله مش هيودي حد جهنم. واضح المفاهيم اللي احنا متهيألي انتوا عارفين القصة دي مش كده ولا ايه؟ الله مش هيودي حد جهنم. ليه؟ لان ابليس بيصور لنا ان الله ده قاعد على كرسي حالي ومسك لنا ورقة وقلم، وكل غلطة بنعملها بيكتبها، وفي اليوم الاخير بقى كأنه مستنينا عشان يقرفنا في عشتنا، ده هيودينا جهنم. يعني فيش اسوأ من كده يعني. فهو قاعد مسك لنا قائمة كده بالحسنات والسيئات، وانت عملت وعملت وعملت وعملت، واجدع ما فينا اكتر يعني واحد واخد باله من الامور الروحيه، انا اؤكد لكم ان سيئاته هتبقى اكتر من حسناته عشرات المرات. صح ولا انا مفتري؟ ها مش انتوا ناس كويسين، انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي. عارف حتى لو الحسنه بعشره امثالها برضو الكفه بتاعت سيئاتنا هتطب. ليه؟ لأنه كم حسنة بنعملها في اليوم إحنا؟ طب كم سيئة بنعملها إحنا في اليوم؟ بالعينين وبالإيدين وبالدماغ وبال ب... ب... ب... ب... ب... يعني كمان الله ما بيتعاملش معنا بالطريقة دي. الله بيتعامل معنا في المسيح. هو شاف إن إحنا خطاه ورايحين جهنم، فعمل إيه؟ قال ما هو الخطية دي ما ينفعش تتغفر وبس. يعني ما ينفعش الله كده يقول ايه خلاص كل الخطايا بتاعت كل الناس مغفورة. مش هو الله هو يقول اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه، محدش يقدر يتكلم معاه. فهو هيقول ان كل الخطايا بتاعت كل الناس مغفورة، حد يقدر يتناقش معاه؟ حد يقدر يقول له لا؟ طب ما عملش كده ليه؟ اصل الحقيقة هو رحمته كان ممكن تخليه يعمل كده، لكن في فرق بين رحمته وعدله، والاتنين دول الرحمة والعدل ما ينفعوش يتقابلوا مع بعض. لأن الرحمة بتقول اغفر خطايا الناس كلها، والعدل بيقول أجرة الخطية موت، الكتاب بيقول كده. فنمشي بقى الله يمشي تبع رحمته ولا يمشي تبع عدله، ولا زي يوفق بين الاتنين بين رحمته وعدله؟ باختصار عشان ما فيش وقت كتير نتكلم في الموضوع ده، الصليب هو اللي وفق بين عدل الله ورحمته. فهو على الصليب حمل الرب يسوع المسيح خطايانا في جسده على الخشبة. أنا عارف هتقولي طب وإيه ذنبه؟ بقولك إيه، هو حر، هو عايز يعمل، هو عايز يحمل خطايانا في جسده على الخشبة. حد هيقدر يقوله أنت بتعمل كده ليه؟ ايوه بس احنا البشر مش قادرين نقتنع بالحكايه دي. يعني ايه اللي يخلي الله عمل كده؟ عارف ليه؟ لان الله محبه، ولانه محبه الكتاب بيقول هكذا احب الله العالم. على فكره الله ما حبش المسيحيين بس، ها لحسن طبعا احنا لما بنقول الكلام ده بتحس انه يعني ايه، اكيد بيتكلم عننا احنا المسيحيين. بالمناسبة ما كانش فيه مسيحيين زمان قبل المسيح، ما كانش فيه مسيحيين، وقبل ما ينزل التوراة ما كانش فيه يهود. الجميع زاغوا وفسدوا، كل الخليقة زاغت وفسدت، لكن الحل اللي عمله الله هو الصليب. النصائح: أما أنت فاثبت على من تعلمت وأيقنت. وبالتالي كلمنا عن الموضوع ده، تعلمت وأيقنت. خلي بالك أنت بتتعلم من مين، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. دي الحتة اللي احنا ما كلمناش عنها المرة الماضية، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. والأخ تمساوس كان الإيمان ساكن في أمه، والعيلة كلها ساكن فيها الإيمان. تقول لي لا، خلي بالك إيمان إيه؟ هو الإيمان ابتدى بشخص الرب يسوع. يعني إيه؟ يعني قبل الرب يسوع أكيد ما كانش في إيمان، لأنه بقى هو الرب يسوع اللي خلى فيه إيمان، واللي لما بنأمن به خلاص بتغفر الخطايا بتاعتنا. الكلام ده مش مظبوط بالمناسبة. يعني ليه؟ لأن الوصايا بتاعت المسيح واللي عمله المسيح ما ابتداش لما المسيح جه واتصلب.

ما ابتداش لما بقي في حاجة اسمها مسيحيين، وما ابتداش حتى لما الله نزل التوراة على موسى. القصة مبتدية من امتى؟ القصة مبتدية من اللحظة اللي سقط فيها آدم وحواء في الجنة. لا الحقيقة بقى، لأن الله عارف ان هم هي

وأعد الخروف اللي هيذبحه علشان عارف إن الإنسان هيخطئ وهيحتاج للفداء. عشان كده الكتاب قال عن دم الرب يسوع المسيح معروف سابقا قبل إيه؟ قبل تأسيس العالم، قبل ما نيجي، قبل ما نتولد، قبل ما نتخلق، قبل ما نبقى موجودين. وهو الرسول هنا بيتكلم بيقول لتلميذه هنا: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. بالمناسبة برضو، لو ولادي وولادك ما عرفوش ما في الكتب المقدسة واختبروا اللي ما في الكتب المقدسة وهم أطفال، هيبقى صعب جدا عليهم لما يكبروا، لأن هم ما تربوش حسب الكتب المقدسة، فيبقى صعب جدا عليهم إن هم يقدروا يكمبرهند أو يعني يقدروا يحيطوا باللي موجود في الكتب المقدسة. الله لا يعني يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، ما فيهاش فصال. لكن خلي بالك من الكلام اللي هو بيتقال ده. بولس الرسول بيقول له شوف، أنت تعرف الكتب المقدسة منذ طفوليتك، بس الكتب المقدسة دي ما كانتش كتب المسيحيين، دي كانت كتب اليهود، دي كانت التوراة وغيره. ما احنا اتفقنا ان الوصايا الإلهية ما ابتدتش بكتب اليهود. احنا مرات متخيلين ان لما تتكلم عن الأديان مثلا هتقول الدين الفلاني وابتدي باليهود وبعد كده مش عارف المسيحية وبعد كده اللي جه بعديه. فهي دي الأديان اللي احنا عارفينها. طبعا في أديان انتوا كلكم عارفين ان في thousands ما كانش millions من الأديان، لكن احنا بنتكلم على العلاقة الشخصية مش على دين اسمه ايه. لأن الدين زي ما بشار قال في المايدة، التدين الدين يوديك ورا الشمس. ليه؟ لأن الدين ده لازم تعرف المبادئ بتاعته ومين اللي حطه وتمشي على القصة دي. وونس أن الإنسان تدخل في موضوع الدين ده باظت كلها ما نفعتش. يعني الفكرة هي أنه ساعة ما الرب كلم آدم وحواء في الجنة وقال لهم من كل شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير التي في وسط الجنة لا تأكل منها، والقصة دي كلها إنجاز التعبير، لأن كلمة دين دي كلمة مفروض بتعمل أرتكارية الحقيقة، يعني إنجاز التعبير، ابتدى الدين من هنا، ابتدت الوصايا من هنا، من اللي قاله الرب لآدم وحواء في الجنة من قبل آدم وحواء ما يسقطوا في الجنة. واضح اللي أنا عايز أقوله مش كده؟ مش شكله انه واضح قوي. يعني باختصار احنا ما استنيناش، العالم ما استناش فترة معينة عشان ربنا ينزل دين. لا، الكلام ده مش مظبوط، والكلام ده ما هوش اي دليل. في فترات معينة جم مرسلين من الله، بشرط ان يكونوا مرسلين من الله، لان في ناس ارسلوا نفسهم وفي ناس ارسلوهم الناس وفي ناس ارسلوهم الشياطين وطيبر احنا بنتكلم دلوقتي على بتوع الله. فالله ابتدى الوصايا بتاعته لادم وحواء في الجنه، انجاز التعبير ده الكتاب بتاعهم، دي الوصايا بتاعتهم اللي هم تابعوها. عرفت انا منين الكلام يا عم ناجي؟ انت كنت في الجنه معاهم ولا ايه؟ يعني ازاي عرفت الكلام ده؟ شوف قايين وهابيل ولادهم عملوا ايه. قايين وهابيل اتكلموا عن حاجات وعملوا حاجات الله نفسه شهد عنها. ليه؟ لانه واضح انه فكره الذبيحه، ان تقدم ذبيحه على الانسان، دي فكره قالها الله لآدم وحواء وشافوها بعينيهم، لأنه زي ما بيقول المفسرين، مع أن الكتاب ما نصش على الموضوع ده نص واضح، لكن هو بيقول أن ربنا عمل لهم، هم حاولوا يعني يكسوا نفسهم بأوراق تين. ليه؟ لأن شجرة التين هي موجودة والورق بتاعها عريض، ما عرفش في الجنة كان شكله إيه، لأن أنا زي ما قلت لكم ما كنتش موجود هناك يعني. فمثلا الورق التين كان في الجنة كبير ده ميبي، ما عرفش. المهم يعني الكتاب بيقول إن هم خطوا أشجار التين علشان يكتشفوا إن هم عريانين. وبالمناسبة الخطية بتعريني وبتعريك، ومرات كثيرة ما بتاخدش بالك ان انت متعري، لان الخطية هي الخطية كده، الخطية زي ما قال الكتاب خطيئة جدا. ف
فهم حبوا يستوروا.

نفسهم. بعدين الله بص لأوراق التين وكأنه بيقول له يا آدم أنا وصيتك ما تاكلش من الشجرة أنت ومراتك، كمان لما تاكلوا من الشجرة وتخطئوا ليا مش المفروض تجيني؟ أنا اللي خلقتك، أنا أبوك، وانتوا الاثنين انت ومراتك في الجنة. لما تعمل مصيبة زي المصيبة اللي انت عملتها وتكتشف ان انت عريان، انت بتحاول تحل المشكلة اللي انت موجود فيها بدماغك، بامكانياتك، بتخيلاتك، بتصوراتك، ما تنفعش. ليه؟ لان كل مشكلة انت هتتحط فيها قبل ما تتحط فيها انا الله عارفها ومعد ليك الطريقة اللي تطلع بيها من المشكلة دي. فما تحاولش انت تدور، انا بكلمك انت وبكلم نفسي وبكلمك انت، انا مش بكلم عن ادم وحواء بس، انا بكلم نفسي. قبل ما تقع في المشكلة انا عندي الطريقة اللي تطلع، الطريقة الصح اللي انا وافق عليها اللي تطلعك من المشكلة، اللي تطلعك من القضية. لكن احنا كلنا في الموازين لفوق وكلنا بشر، اول ما الواحد فينا بيقع في مشكلة دماغه تروح جايبة حلول، ما تفهمش ازاي يا اخي الحلول بتتجاب ونعمل كذا ونسوي كذا. النهاردة اعتقد ان الرب عايز يقول لنا كده، لما تقع في مشكلة اجري عليه، اعترف، قول له انا انا انا انا غلطت، انا عملت كذا، سويت كذا، وسيبه هو يحلها لك، سيبه هو يقول لك تحلها ازاي. هم ما عملوش كده، هم في منتهى البساطه عملوا ايه؟ قال لك احنا بس يعني هي كل القصه اللي طلعتوا بيها من السقطه الرهيبه اللي انتوا سقطتوا بيها، ده انتوا بوظتوا حتى الخليقه زي ما قال الكتاب، لان الخليقه نفسها دلوقتي بقيت مسيطر عليها من العدو ومنتظره ان الله يفتديها لما يجي المسيح ثانيه. يعني اللي انتوا عملتوه كل اللي انتوا واخدين بالكم منه ان انتوا بقيتوا عريانين. طب ده انت ومراتك يعني موجودين في الـ في الـ في الـ في الجنه، انت ومراتك يعني متهيألي يعني انت ومراتك مش محتاجين تضغطوا يعني، لانه لا، اصل الموضوع ابعد من الحاجه الفيزيكال اللي حصلت، في حاجه روحيه حصلت. قبل ما يقعوا في الخطيه كان الله ساترهم وما كانوش واخدين بالهم ان طبيعتهم الخاطئه دي ان بتعريهم ان هم عريانين قدام بعض، وبالتالي اعتقد ان هم عملوا كده لان هم كانوا خايفين من الله. ليه؟ لان دلوقتي الله هيشوفهم وهم عريانين، وهم يعني كميه الغباء الانساني اللي موجود في الحادثه دي يعني متهيألي كان كتير جدا. يا عم انت متخيل ان الله هيشوفك؟ يعني لو انت حطيت ورق تين عليك ودريت على القصة ان الله مش هيشوفك؟ ده مكتوب عنه ان العينين بتخترق أستار الظلام. ده هو اللي خلقك، ده هو اللي عارفك، ده هو قبل ما تقع عارف انك هتقع، وقبل ما تحاول تحل المشكلة عارف انك انت هتحل المشكلة. فعشان كده في منتهى البساطة يمكن يكون في حد فيكم مستفيد من الحكاية دي، عشان كده لما تتحط في الموقف ده ما تقعدش تدور على حلول أرضية نفسانية شيطانية، لأن خلي بالك ان العدو هيتبرع ليك بشوية حلول منطقية تحس انها فعلا هتحل المشكلة بتاعتك. فهم في منتهى البساطة قال لهم ده، بصوا تقدروا تشوفوا ربنا بالمنظر ده؟ تقدروا تشوفوا ربنا وانتوا عريانين بالمنظر ده؟ لا ما نقدرش. طب تعملوا ايه بقى؟ دوروا لكم كده على ورق شجر كبير كده وتروحوا عاملين بيه مآزر وتغطوا نفسكم وتليموها. انا بتكلم في الحتة دي بتاعت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. الأيام دي هو من زمان شوية، بس الأيام دي الأفكار الجديدة اللي طالعة مش عايزة تقبل حتى القصة بتاعت السقوط. ده مش بس القصة بتاعت السقوط، دي مش عايزة تقبل إن آدم وحواء دول فعلا كانوا خليقة الله في الجنة. مش عايزة تقبل القصة دي كلها، ولا عايزة تقبل الطوفان، ولا عايزة تقبل الخلق الجنة. أمال يا عم هتقبل إيه؟ وبعدين إيه اللي أنت بتقول لك؟ يقول لك لا
دي أمور رمزية، ده ما هيش أمور حقيقية.

لا لا لا، وكان في صحيح آدم وحواء مخلوقين. أمال يا عم الكتاب لما بيقول ده، بيقول ده بيقول لكم بس عشان تعرفوا الجنس البشري ابتدى ازاي. لكن قبل آدم وحواء كان في قرد، وقبل القرد ما عرفش كان في ايه تاني يعني. مهم يعني القرد ابتدى يتطور وعمل في يوم من الأيام آدم وحواء. حد مصدق أخوانا؟ يعني يعني تحس ان الناس في حاجه ضربه في الدماغ، مش كده ولا ايه؟ المهم انه في منتهى البساطه الرب قال لك تعالى بص، حالتك القضيه بتاعتك العري بتاعك لي حل واحد، انك تتكسي جلد. حتى الجلد الله كان عينيها تجيب ما بعد الجلد. الموضوع انه الله عايز يشوف الترتيب الإلهي بتاع الذبيحة أو الذبيح اللي هو شخص الرب يسوع المسيح من أول ما آدم وحواء سقطوا في الجنة، وعشان كده كساهم بالجلد. ده المفسرين طبعا بيقولوا ان هو اكيد ذبح ذبيحة وخد، اللي ما بيقولوش الكتاب بالنص الواحد انا ما بفتش فيه، بس ما بنكروش. ليه؟ لأنه في منتهى البساطة الله عطاهم جلد، كسى آدم وحواء الجلد. طب في الوقت ده، في الوقت ده الكتاب المقدس كان كامل. في الوقت ده الوصايا كانت كاملة. تقول كمان أنت بتقول إيه؟ الكتاب المقدس كان كامل في الجنة، مش الكتاب المقدس اللي في إيدينا دلوقت اللي احنا بنتكلم عنه، لانه ما كانش حتى الطباعه كانت موجوده، وما كانش في لسه بولس جه ولا الناس دي كلها. لكن الاعلان الالهي، خلي بالك ان كلمه الله خلينا نقول عنها الاعلان الالهي للانسان، المشيئه الالهيه، الوصايا الالهيه متدرجه من قبل سقوط ادم وحواء. الوصايا اللي عطاها الرب لادم وحواء دي كانت بالنسبه لهم كل الكتاب، واعتقد ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده بعد كده. وبالدليل ان هم راحوا معطينها لاولادهم. ليه؟ لان هم شافوا لما اخطاوا ايه اللي حصل. لما اخطاوا الله كساهم جلد، وبعدين قال فهمهم بطريقه او باخرى انه لازم ذبيحه، لازم تقديمها لله. هو على فكره ده الدين، زي ما بقول انجاز التعبير يعني كلمه دين، هو ده الدين اللي بيقول الله من من من من مش عايز اقول من بقه عشان ما يتفهمش، بس الكلام يعني اللي بيقول الله من كيانه هو ده الدين، هو ده اللي الرب عايزنا نمشي عليه. عشان كده هو في منتهى البساطة لما ابتدى بالقصة دي، ابتدى وعمت كلكم عارفين ان هابيل وقايين الاثنين، واحد قدم ذبيحة والتاني قدم من افخر جني الارض زي ما بقول الكتاب، اجدع يعني ثمار الارض قدمها. فكر معايا لحظة عشان احنا نقف عند الحتة دي، هو مين اللي يستاهل ان الله يقبل التقديمة بتاعته؟ هابيل اللي راح جاب غنمة ودبحها وقدمها لله، ولا الراجل ده اللي قاعد يزرع ويحصد ويسقي ويتعب ويعني يعمل شغل ويصحى الصبح زي أي فلاح يعني بيقدم؟ وبعدين الراجل كان مخلص جدا، عايز يقدم لربنا أفخر حاجة، أفخر جني الأرض من إيديه، هو من تعب إيديه. هابيل ما تعبش في الموضوع، هابيل ما تعبش في ان هو يجيب الخروف ويذبحه وخلصنا. لكن ده اللي فضل يزرع ويزرع ويزرع ويزرع، وفي الاخر خالص خد ثمر الارض وراح بيه للرب. الرب قبل، واضح كلنا عارفين ان الرب قبل تقدمه هابيل، ما قبلش تقدمه قايين. طب بص يا رب، انت المفروض، انا بحاول افتي، ها خلي بالك انا لا من الرب ولا هينفع اقول انا مكان الرب، بس انا كانسان عندي دماغ اقول له بص يا رب بقى، خطيه زي ما انتوا بتقولوا بالعراقي، خطيه الراجل قايين ده تعب وقدم وزرع، فبص يا رب انا عايزك تعمل ايه؟ اقبل ذبيحه هابيل واقبل كمان ذبيحه قايين. ليه؟ لانه خطيه، الراجل تعب، الراجل يعني ومخلص وبيعمل كده من قلبه.
يقول لك الرب قبل

الذبيحة والتاني لأ. طب ليه يا رب انت عايز تعقده؟ لا انا مش عايز اعقده، انا عايز افهمكم انتوا المكتوب، وعايز افهمهم هم القضاء الالهي، الفكر الالهي. الفكر الالهي انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ومن غير دم الرب يسوع المسيح اللي سال على الصليب مفيش مغفرة للخطايا مهما كنت ومهما عملت. وبالمناسبة العمل مش موجود بس في المسيحية، العمل في كل الأديان موجود. ليه؟ لأن ده الفكر الإنساني من ساعة قايين. الفكر الإنساني هو إيه؟ يعني ربنا قال لازم يتقدم ذبيحة، يعني لازم يتقدم ذبيحة، يعني لازم يتقدم ذبيحة، يعني لازم يقدم خروف ولا مش عارف مين من عندي، ما أنا هقدم من تعب يدي. بالمناسبة الكتاب بيقول إن كل أعمال برنا، كل تعب إيدي وتعب إيديك كخرقة نجسة قدام الله. ليه؟ لأنك متعرفش تعمل حاجة، لأن هو قال بدوني لا تستطيعون أن تعملوا إيه؟ أن تعملوا شيء. أمال يعني طب وليه القصة دي كلها؟ عارف ليه القصة دي كلها؟ عشان تعرف إن الخلاص في الذبيح بس اللي اسمه شخص الرب يسوع المسيح. عشان تعرف إنك لما تحب تعبد الله تمشي حسب الوصايا الإلهية مش حسب استحسانك البشري، تمشي حسب ما هو أعلن في الكتاب المقدس، تقبل الحق الكتابي زي ما هو أعلنه. بس بصراحة أخ ناجي الحق اللي أعلنه في الكتاب المقدس ده مرات كتيرة بيبقى صعب علينا نفهمه، وبيبقى يعني متشابك كده ومحتاجين حد يفسره لنا. مفيش حد هيعرف يفسر لك اللي اتكتب في الكتاب المقدس أكتر من الروح القدس. والروح القدس على فكرة available، ما هوش يعني قافل على نفسه مكان ولا عنده سكرتيرة وقبل ما تخش له يعرفك في عيشتك. انت عندك اكسس على طول للروح القدس اللي تقدر توصل للروح القدس وتكلم، تقول له وصل له فين ده؟ وانت نايم، وانت بتاكل، وانت بتشرب، وانت قاعد، وانت واقف، في اي مكان، في اي وضع. ليه؟ لان الله مالي السماوات والارض زي ما احنا بقول اللي هو الروح القدس. امين. فبيقول له خلي بالك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. بس خلي بالك يا رسول بولس، اللي كان يعرفه التلميذ ده ما كانش فيه صليب، ما كانش أصلا الصليب، ما كانش جه، ما كانش الله أعلن عن نفسه على الصليب، مش مهم. عشان كده بعض المسيحيين تخيلوا، وبعض الخدام للأسف، وبعض الخدام الحلوين للأسف تخيلوا إن طريق الصليب ده طريق، وفي طريق تاني، بر تاني سموه بر المحبة الحر ولا مش عارف اسمه ايه مين، ويقول لك مش ابراهيم، هو ابراهيم ده كان قبل الصليب مش كده ولا ايه؟ امن بالله فحسب له برا، ملك صادق ده كان واحد ما كانش من شعب الله ودخل في البر بتاع الله. ده الكلام ده اللي احنا شايفينه واللي احنا فاهمينه، لكن عند الله بر واحد بس اللي هو بر شخص الرب يسوع المسيح اللي سمعنا عنه في المائدة. ده البر الوحيد اللي موجود عنده، ما حدش يقدر يقترب إلى الله إلا من خلال شخص الرب يسوع المسيح، ما ينفعش. تقول لي مين قال لك الكلام ده؟ والله الآب أعلن كده وقال هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت، والرب يسوع نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة. خلي بالكم من الألف واللام، ما قالش أنا طريق وحق وحياة، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. يعني يا رسول بولس أنت بتقول لتلميذك أنت منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك للخلاص. يعني كان ممكن الإنسان يخلص بكتب العهد القديم؟ آه ممكن الإنسان يخلص بكتب العهد القديم، لأن الكتاب الرب يسوع قال فتشوا الكتب لأنها تعمل إيه؟ تشهد ليه. فعشان كده كتب العهد القديم الموحى بها من الله هي دي الطريق اللي الرب استخدمه عشان الناس بتوع العهد القديم. قبل ما يجي شخص الرب يسوع المسيح قال لهم في هيكل، وفي قبلها كانت خيمة الاجتماع، وفي مذبح اسمه مذبح كذا، ومذبح اسمه مذبح كذا، وتجيب خروف او واتيفر التقدمه اللي هتقدمها، ولازم تتقدم في الهيكل ده وتحط ايدك على الخروف ويذبحوه وخطاياك تنطق.

ينتقل من منك للخروف وبعد كده يذبح وبعد كده هو ده الفداء. في العهد الجديد تقول لي اه بس في العهد الجديد لغى القصة دي. لا، العهد الجديد ما لغاش اللي الرب قاله في العهد القديم. في العهد الجديد الله كمل اللي عمله وقاله في العهد القديم. واضحة الحكاية دي؟ يعني في العهد القديم كان كل واحد بيعمل خطية بيجيب ذبيحة وبيروح للكاهن والكاهن يخليه يحط ايده عليها ويعمل الريتشوالز بتاعته لغاية ما ايه ربنا يكرمه ويغفر له خطيته. في العهد الجديد قال الناس دلوقتي مش محتاجة كل واحد يروح يجيب ذبيحة ويروح للكاهن علشان يفديه. لا، أنا في ذبيحة واحدة أو ذبيح واحد هيتقدم عن خطايا كل الناس، عن خطايا كل العالمين. علشان كده في ذبيحة المسيح، ذبيحة المسيح بالمناسبة ما أبطلتش ذبائح العهد القديم. معلش الحتة دي لازم تفهمها، أنا فاضل لي 3 دقايق. ذبيحة المسيح ما أبطلتش الذبائح بتاعت العهد القديم، ده ذبيحة المسيح أكدت الذبائح بتاعت العهد القديم وكملتها في ذبيحة واحدة، شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده بعد كده لما تقول لي الهيكل هيتبني وبعد كده هيقدموا عليه ذبائح، هيتبني حسب النبوات، هيتبني ويقدموا عليه ذبائح. تفتكروا الله هيقبل ذبائح من الشعب اليهودي بعد ما قبل ذبيحة المسيح؟ تفتكر ان ده يعني حاجة إلهية بيقول لهم كده ان انتوا هتعملوا كده وهتبنوا الهيكل؟ خلي بالك من النقطة دي، لان النقطة دي حساسة. مرات كتيرة احنا بنقول اسرائيل هتبني الهيكل، اسرائيل هتبني الهيكل، بس خلي بالك في فرق بين ان اسرائيل تبني الهيكل وبين ان الله يقول لهم ابنوا الهيكل. واضح؟ لو الله قال لهم ابنوا الهيكل وقدموا عليه ذبائح كنا اللهم لا اعتراض وكنا سكتنا، لان الله اللي قال انت مين وانا مين اللي احنا نعترض على الحكاية دي. لكن الله لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد اوصى الشعب اليهودي ان هو يبني الهيكل مرة تاني بعد مجيء المسيح. ده بالعكس، ده المسيح بص للهيكل وقال لهم لا يترك حجر على حجر في الهيكل ده. وحتى لما كان بيتكلم عن الصليب قال لهم انقذوا هذا الهيكل. هم طبعا بغبائهم فكروا انه بيتكلم عن الهيكل بتاع اسرائيل اللي هو بتاع الحيطان دي، فقال لهم انقذوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام. عشان كده مسكوا حجارة كانوا عايزين يموتوه، قالوا له يعني الهيكل اتبنى في 46 سنة انت هتبنيه تاني في 3 ايام؟ والكتاب بيوضح بيقول هو كما جتش بيتكلم على الحجارة، هو كان بيتكلم عن هيكل جسده، لان الهيكل دلوقتي ما هوش الهيكل اللي موجود في اورشليم الطوب اللي متكسر ده. الهيكل دلوقتي هو شخص الرب يسوع المسيح وهو انا، ولما يخش الرب يسوع المسيح لحياتي هيبقى جاء الى هيكله اللي هو انا. انتم هيكل الله زي ما قال الكتاب، انتم كلكم هيكل الله وروح الله يعمل ايه ساكن فيكم. واضح الكلام ده؟ بس خلي بالكم من اللي بيقوله الرسول هنا، بيقول ان الكتب القديمة دي قادرة ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع. الكتب بتاعت العهد القديم ما جابتش سيرة المسيح يسوع. ازاي انت بتقول له هنا ان هذه الكتب تحكمك للخلاص بالايمان بشخص المسيح يسوع؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ هو كان فين المسيح يسوع؟ اصل كل اللي حصل في العهد القديم، كل الذبائح بتاعت العهد القديم، كل الوصايا اللي كانت في العهد القديم تمت في شخص الرب يسوع المسيح. يعني الله الآب كان بيتكلم في كل اللي عمله في التاريخ كله عن شخص واحد بس اسمه شخص الرب يسوع المسيح. والرب يسوع المسيح هو قال كده، قال ما جئت لأنقض الناموس، يعني أنا ما جئتش أبوظ الناموس ولا ألغي الناموس، ما جئت لأنقض الناموس بل لأعمل أكمل الناموس. ليه؟ لأن الناموس بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، أنا حسفك دمي مخصوص علشانكم. الحاجات دي المفاهيم الروحية دي مفاهيم رائعة جدا. العهد القديم هو الرسول بولس بيقول لتلميذه كده بتحكمك
للخلاص. ليه؟ لأنك

لما تعرف ان ما كانش فيه خلاص في العهد القديم الا بالذبيحة، يبقى لما يجي الرب يسوع يقول انا الذبيحة، يبقى خلاص دي حكمتك. انا نزلت لك قبل ما يجي الرب يسوع، نزلت لك القصة دي and so on. في كل الأمور اللي حصلت في العهد الجديد ليها جذور في العهد القديم، لكن في النهاية خالص، لأن ما فيش اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم الرب يسوع المسيح. أيوة، أنتم مسيحيين متعصبين ليه؟ طب وفلان وفلان والنبي الفلاني والمش عارف مين. احنا مش مسيحيين متعصبين، احنا ده اللي الله اعلنه لينا بطرق مختلفة، واللي المسيح اكده لينا بطرق مختلفة. ومش بس المسيح اكده لينا بطرق مختلفة، احنا فهمناه لما قبلنا المسيح مخلص شخص لحياتنا، مش كده برضو؟ يعني لما يقول ان المسيح يحيى فيا، ايوه المسيح يحيى فيا. قبل ما اعرف يسوع مخلص شخص لحياتي، لو كان حد قال لي المسيح يحيى فيك، كنت دورت جوايا ازاي يعني يحيى فيا، ازاي يعني هيخش جوايا، ازاي يعني يحيى فيا ازاي. لكن لما اعترفت بخطيتي وقبلت يسوع مخلص شخص لحياتي، لقيت نفسي في عندي طبيعة جديدة، في حاجة جوايا بتخليني أكره الخطية، في حاجة جوايا بتخليني أقاوم الخطية، في حاجة جوايا مختلفة عن الأول. كان جوايا شر وجوايا حقد وجوايا محاولة للسيطرة على كل اللي حواليا وإجرام مختلف في كل حاجة. أنا بتكلم عن نفسي، وأنا متأكد أن منكم كتير اختبر الحكاية دي. لكن لما عرفت يسوع مخلص شخص لحياتي، في نفس اليوم صدقوني حسيت أن أنا خليقة جديدة، الأشياء العتيقة كلها قد مضت. لو ما تعرفش يسوع مخلص شخص لحياتك لغاية النهاردة، على فكرة الكنيسة مش هتنفعك. لك كنت أنت عمال تحضر في يوم كل يوم حد بقالك 10 سنين، مش هتقدر تقف قدام المسيح وتقول له ده انا كنت اخ، ده انا كنت في كنيسه الحصاد الاخير، ده انا صاحب القسيس، يعني انا والقسيس كده عايشين مع بعض. صدقني حتى القسيس اللي بيتكلم ده لو ما كانش يعرف يسوع مخلص شخص لحياته مغسول بدم الرب يسوع المسيح، القسيس هيروح جهنم. سواء أشكر الله، مش عايز أقول أنا، لأن أنا أعرف يسوع مخلص شخص لحياتي، وده مليش أي فضل فيه، لكن هو اللي حبيني الحكاية دي. أمين. تعالوا نحن رؤوسنا ونشكر ربنا ونشكره ونقول يا رب نشكرك لأجل التدبير الصالح اللي أنت دبرته لينا إن احنا نعيش في المسيح يسوع. أشكرك لأجل المسيح يسوع اللي جه وقدم حياته لأجلنا. أشكرك لأجل المفاهيم دي اللي أنت بتوضحها لينا. بل أشكرك لأنك أنت إلهي وسيدي وملكي.

0: أهلا بكم في برنامجنا المسيحية حياة. سعدنا ويشرفنا وجود القسيس بطرس فلتاوس معنا. أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك أختي ماجي، وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: النهاردة حلقتنا عن يسوع المسيح والنبوة. هل يا قسيس نبوات العهد القديم اتحققت في العهد الجديد في حياة السيد المسيح؟
1: طبعا أكيد، لأن لو اتكلمنا عن النبوات نأكد أن بيحتوي العهد القديم على ظلال العهد الجديد، فكثير من الأحداث والظروف اللي هي تخص الرب المجد يسوع ذكر عنها كثيرا في العهد القديم، والعهد القديم سرد لنا نبوات كثيرة. حرفيا تحققت هذه النبوات، وده عايز أقوله للناس اللي بتشكك والمشككين في كلمة الله، ده برهان قوي قاطع على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله. تحقق كتير من نبوات العهد القديم، مثلا في ميلاد

0: المسيح له كل المجد في حياته في مماته. فالنبوات دي اللي تتحققت تثبت للعقل والشخص الباحث في الكتاب المقدس صدق كلمة الله المقدسة. ده ما فيهاش زي ما بقول ما فيهاش فصال، ما فيهاش أي شك فيها، يعني إن الأحداث اللي ذكرت عن المسيح في العهد القديم نبوات، احنا نتكلم في حاجات كتير قوي، ديت ذكرت حرفيا وتحقق هدفا هاما في غاية الأهمية. تنبأت أو تنبأ العهد الجديد عن المسيح مثلا، فتجعل من هذا الشخص هو المسيح اللي كانوا اليهود بيسعوا بيسألوا عليه، وده اللي حسته سامرية لما راح وبدأ يتكلم معاها، لا ده أنت اللي بيقولوا عليك المسيح. فيعني بدأ حتى السامريين والبعيدين يحققه. وتكلم في نبوات اتكلموا عن يسوع المسيح الطفل يعني، واتكلمت عن المعجزات واتكلمت عن حاجات كتير. فهنا لازم نعرف قوي ان كلمة الله صادقة في نبوتها، في وحيها، في إعلان عن نبوة المسيح في العهد الجديد.
1: ممكن تكلمنا أكتر عن نبوات العهد القديم عن ميلاد المسيح؟
0: حاضر. النبوات عن المسيح في العهد القديم يعني مثلا ذكر في سفر العدد عدد 24 من عدد 17 ل 19، السفر اسمه العدد، هو أحد أسفار موسى الخمسة، اللي هو أن المسيح يخرج من بني إسرائيل، قل أراه ولكن ليس الآن، أبصره وليس ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الواغي، ويكون أدوم مراسا ويكون سعير أعداء مراسا، ويصنع إسرائيل ببؤس ويتسلط على وتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. بالطبع إن شخص المسيح هو اللي جه من نسل إبراهيم وإسحاق وإيه يعقوب، اتكلم عنه إن هو يراه بس مش دلوقتي، أبصره، ولا لأن سفر العدد اتكتب قبل ما جه الرب حوالي 1500 سنة، فيعني وقت طويل. وعشان كده النبوة ديت في سفر العدد من عدد 17 لعدد 19 بتتكلم عن مين؟ عن المسيح. مثلا في نبوة ان هو يأتي من نسل داود، احنا بنتكلم ان هو يأتي من نسل يعقوب، النبوة الاولى. طيب ايضا ربطوا النبوة جت بان هو من نسل داود، لا يزول قضيب من يهوذا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خدوع شعوب، تكوين 49. ويذكر في أشعياء 11 ويخرج قضيب من جذع يسع وينبت غصن من أصوله. يتكلم هنا عن مين؟ عن الرب يسوع من نسل يسع اللي هو أبو داود. وحتى أن لوقا الأممي اللي كتب أو الطبيب اللي كتب إنجيل لوقا يخبرنا بأن نبوات العهد القديم كلها تحققت في الرب يسوع، حتى يقول كده في لوقا 1، وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. ده بيتكلم عن المسيح. دي نبوة ان هو من نسل مين؟ داود. في نبوة ثالثة، يعني انا بتكلم عن اهم النبوات، نبوات كتير قوي، لو اتكلمنا عن نبوات المسيح في العهد القديم انا محتاج اسبوع اتكلم فيها، واقول واحدة واحدة. انا بقول شاهد كتابي والعنوان بدون ما بخش في تفاصيل ولا تفسير عشان الوقت، لكن بنقول مثلا في النبوة الثالثة يولد في بيت لحم، يعني المسيح اتولد في بيت لحم، رغم ان هم مريم ما كانتش عايشه القديسة العذراء مريم

0: كانتش عايشة في بيت لحم، لكن ولادته كانت فين؟ في بيت لحم. يقول: أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. النبوة دي جت في ميخا 5، فنجد أن ما نقدرش ننكر أن المسيح ولد فين؟ في بيت لحم. طب العهد الجديد كتب عنه لوقا 2: فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. مين اللي تمت أيامها؟ القديسة العذراء مريم، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هنا ما يقدرش حد ينكر ولادة الرب يسوع في بيت لحم. طب أنت مين كم سنة ميخا في العهد القديم عشان تتنبأ أنه هو يولد في بيت لحم؟ أيضا نبوة الرابعة من النبوات الرئيسية والأساسية أنه يولد من عذراء، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. أشعياء 7:14. طيب يعني ولادة المسيح كانت كده ولا ما كانتش كده؟ كانت كده بالظبط. كانت المرادف بتاعها في إنجيل متى 1 بيقول: لما كانت مريم أم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس، وهذا بيقول كده بعد إيه؟ وهذا لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي. عن مين؟ أشعياء، الآية اللي تنبأ عنها.
1: تمام.
0: زمن مجيئه اتكلم عنه: 70 أسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا والكفارة الإسم، وليؤتي بالبر الأبدي والختم الرؤية والنبوة والمسح قدوس القدسون أو القديسين، فيعلم وافهم أنه من خرج الأمر لتحديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبني سوق وخليك في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضبه. تكلم عن أورشليم. الكلام ده إيه هنا؟ إيه ذكر اسم المسيح حرفيا في سفر دانيال إصحاح 9 كان يقصد بالمسيح، واتكلم عن 70 أسبوع عايزين تفصيل 62 و7 ولسه الأسبوع 70 لأن التاريخ وقف عند الصلب، لكن الوقت ده اتكلم عنه دانيال لأن هو سفر نبوي في أحداث كتير كتبها دانيال إلى الآن لم تحدث، يعني لسه جاية. فهنا أحد الأزمنة مدة 94 سنة تفصل بين إعادة بناء أورشليم وقدوم الرب يسوع له كل المجد اللي مات في يسوع على الصليب. سادس نبوة وهي مهمة قوي، بيعلن قدوم المسيح بواسطة شخص يأتي قبله اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان. معايا ولا؟
1: ايوه تمام.
0: النبوة السادسة تؤكد، يعني في نبوة على يوحنا المعمدان قيل عنه في أشعياء 40: هو صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب بإيلي قاموا في القفر سبلا لإلهنا. يعني هنا الراجل اللي هو يوحنا المعمدان جه قبل الرب يسوع يسهل الطريق للرب أو بيعد الطريق. وده اللي جه في متى لما سألوه قال لهم أنا صوت صارخ فين؟ في البرية أعدوا طريق الرب اصنعوا سبل مستقيمة. سبع نبوة وهي هامة جدا، المسيح سيكون الله هو ربنا. إزاي؟ في أشعياء 9: لأن يولد لنا إيه؟ ولد

0: ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى نمرة واحد اسمه عجيبا وبعدين مشيرا وبعد الحاجة أن إثبات ألوهيته إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، يعني نبوة عن ألوهية المسيح بشكل واضح اللي هي في أشعياء 9:6 وتحدث عنها يوحنا على الكلمة باعتبار لآية خلقي في أصحاح 1 يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأيناه مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يعني إذن من أحد النبوات الهامة نبوة إعلان ألوهية المسيح في أشعياء 9.
1: طب بالنسبة للنبوات بتاعت الخدمة، نبوات عن خدمة السيد المسيح، عايزين حضرتك تكلمنا عنها أكتر وإيه المغزى منها؟
0: أول حاجة ذكر في هوشع 11 لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته إيه؟ ابني. دي نبوة عن مين؟ عن المسيح. حتى في متى 2:15 يقول وكان هناك إلى وفاة هيرودس اللي كان في مصر، يعني لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. هنا بيقصد مين؟ يشوع هوشع 2، خدت بالك؟ بيقصد بيه هوشع 11 سوري 1، يعني هوشع تنبأ عن المسيح
1: بيشيل النبوة دي صح كده؟
0: من مصر دعوت ابني. وأكد الوحي الكتابي في العهد الجديد في متى 2 وقال من الرب عن لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل من مصر دعوت ابني. اذا هوشع 11 يتفق تماما بما جاء في متى 2 في العهد الجديد. ايضا النبوه عن خدمه الرب يتالم ويكفر عن خطايانا. أشعياء 53 من الأصحاحات اللي جسدت قدامنا موت المسيح وألامه،
1: عملية الفداء.
0: يقول كده لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلام عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع اسم جميعنا. الكلام ده كله موجود في أشعياء 53، وهذا بالتحديد اللي ذكره الرسول بولس في رسالته الثانية في كورنثوس إصحاح 5:20. تكلم عن الرب لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا إنه يصير نحن بر الله فيه. يعني ده حقيقة عايز يوضح بما جاء في سفر أشعياء 53. من برضك من ضمن الحاجات الرائعة إن تنبأ عن دخول المسيح أورشليم العهد القديم على جحش بن أتان، والكلام ده موجود في زكريا 9. يقول كده ابتهجي جدا يا ابن الصهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك. هو نمرة 1 عادل، نمرة 2 منصور، نمرة 3 وديع، وبعدين راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. بالضبط اللي ذكره الرب يسوع في متى 21، وقال الرب يسوع اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أتانا مربوطا وجحش معها فحلوهما وأتياني بهما. فكان هذا زي ما بالضبط قال الوحي في العهد القديم هو اللي قاله في العهد الجديد، ولكن لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يعني وصية دخول أو نبوة دخول المسيح إلى أورشليم موجود في زكريا بالحرف قبل المسيح بمئات السنين. أيضا في رابع نبوة

يعطي مرا وخلا في ألمه على الصليب. الكلام ده في مزمور 69، يعني وقت طويل. ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. نبوة حرفية موجودة في المزمور 69، وهذا اللي ذكره متى في أصحاح 27 وقال كده: أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. ما أردش أن هو يشرب. ده أيضا في حاجة، إجراء كان نبوة، في أن أي شخص كان يصلب كان ما يجي يموت عايزين يعرفوا فارق الروح ولا لأ، فييجي عند ركبه من تحت يعملوا إيه؟ يكسروا عظمه من تحت. فلما اتكسر فالمسيح لا يقول عنه لن تكسر منه ايه؟ عظمه. تم كل اللي بحكم الاعدام في ذلك الوقت وقبل المسيح في اليهوديه او في اورشليم، كان اي واحد يتحكم عليه بالاعدام كان يعلقوه يموتوه مصلوبا، زي الشنق دلوقتي مثلا في معظم البلاد، حكم الاعدام شنقا. تنبأ عنه ان هو في مزمور 34 يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ايه؟ لا ينكسر. يعني معروف ان هو لا يمكن فعلا في عظمه من عظامه ايه؟ تنكسر. وده اللي تم بالظبط، وده اللي قاله يوحنا عن اللي حصل معاه: واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه، لأن هذا لكي يتم الكتاب القائل عظم لا يكسر إيه منه. دي أحد النبوات. ناخد النبوة الستة: يلقون أناس قرعة على لباسه، على هدومه، على اللي كان لابسه. النبوة في الكلمات ديت كانوا يقسمون ثيابه بينهما وعلى لباس يقترعون. الكلام ده موجود فين؟ في مزمور تقريبا جسد مزمور 22، جسد ثقبه يديه ورجليه مثلا. هو داود ثقبه رجليه ورجليه. مزمور 22 جسد مشهد الصليب اللي اتكتب قبل مجيء الرب بألف سنة. طب ايه ده؟ دي نبوة يؤكد على ان صدق كلمة الله، وأن الكتاب المقدس هو إيه؟ الكتاب المقدس هو موحي به من الله، وكتبوا أناس القدسون مسوقين من الروح القدس. الكلمات دي تحققت فعلا اللي جت في مزمور 22 لما يقول: كما صلبوه اغتسموا ثيابه مقترعين عليه، لكي يتم ما قيل بالناس بالنبي: اغتسموا ثيابي بينهما وعلى لباسي ألقوا قرعة. ده كان في متى 27. أيضا في نبوة رائعة: وسط ألام احتضاره كان بينطق بكلمات الصلاة. لما يقول كده في مزمور 22:1، بدأ المزمور ده على طول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تحققت هذه النبوة حرفيا. وفي الساعة يقول كده: وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم: أولي أولي لماذا شبقتني؟ الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني بالحرف الواحد النبوة اللي كتبت من ألف سنة اتحققت، والمسيح على إيه؟ على الصليب. النبوة التامنة قبل ما نتكلم عن مغزى تحقيق النبوات، تم ان هو يقوم من الموت. اعلن كاتب المزمور 16 بيقول كده: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا.

أنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع طقيك يرى فسادا. هنا بتكلم مين اللي جسده لن يرى فسادا؟ مين الذي سيبتهج بقيامته؟ مين الذي هيفرح قلبه؟ مين اللي نفسه مش هتترك في الهاوية؟ وكله هنا نبوات تتكلم عن مين؟ عن الرب يسوع في مزمور 16. وده الكلام لما امتلأ الرسول بطرس بالروح القدس، تكلم مؤكدا ان هذه الكلمات فعلا. لو راجعنا لاعمال 2 في الموعظه الاولى او الوعظ بها بطرس في يوم 50، قالوا ان كل ده تحققت في قيامه المسيح. تكلم العهد القديم، بطرس كان دايما زي متى كان يستشهد كتير بما قيل بالعهد او في التوراه متى. لكن المغزى الرئيسي لتحقيق هذه النبوات في هنا نجد بديلين. النبوات اللي اتحققت تؤكد اعلان الكتاب المقدس والرب يسوع، ان في ناس بتدعي ان اللي حصل ده ما حصلش، يعني المسيح ما اتصلبش. لا، ده احنا بنؤكد ان هو ايه ده، قبل ما جه الرب بألف سنة تنبأ عنه الكتاب المقدس. والكتاب المقدس من التكوين للرؤية بيتكلم عن مين؟ عن الرب يسوع. كلها هو الموضوع المحوري في الكتاب المقدس هو مين؟ المسيح. عشان كده علينا احنا كأولاد الله نقبل إعلانات والروح القدس في فرح. ملناش ابليس عايز يشغل او يشغل العالم. اللي مات على الصليب ده مش هو المسيح. عايز يضحك عليهم، عايز يخليهم ان هم مش فاهمين حاجه. ابليس ليه؟ لاني اضل. ده الكتاب قال عنه في متى 24، لو امكن يضل المختارين. يعني إبليس بيشتغل بكل جهده عشان يضل الناس. من أحد طرق ضلال إبليس للبشرية أن يقول أن المسيح لم يصلب، ده ما اتصلبش. وفي رب وفي إله اتصلب. فدي أحد طرق خدع إبليس الشيطانية أن يقول هذا الكلام. أيضا لابد أن نقبل كل ما كتب في الكتاب المقدس ونسجد له للرب يسوع. أشك مثلا توما شك أن الرب قام من بين الأموات. لما شك توما إيه اللي حصل؟ الرب راح له قال له ليه كده؟ لماذا شككت يا توما؟ تبقت إيدك شوف. على طول توما صرخ وقال ربي وإلهي. عشان كده إيماننا لابد أن يكون راسخا إلى الأبد، ونكون فعلا نقبل كل هذه النبوات. أنا ما اتكلمتش إلا على حاجات بسيطة، 7-8 نبوات في العهد القديم، لكن في أكثر من 334 نبوة لو تكلمنا بيها عايزين وقت طويل. واتكلمت بالشواهد، ما اتكلمتش تفاسير ولا المقصود بيها ولا تأملات ولا أي حاجة. اللي أنا عايز أقوله علينا أنا، وأنا بختم مع الأحباء ومع حضرتك الحلقة، وأقول علينا نقبل ما يقوله كلمة الله ونصدقه ونفرح به. ما كنش مكان توما، ولازم نأيد شهادة النبوات اللي اتحققت ونقبل بما جاء في الكتاب المقدس. اوعى إبليس يخدعك ويقول لك لا. في ناس مشككين كتير تقول لك لا، اللي مات على الصليب ده مش المسيح. وفي ناس يقول لك وفي إله يموت. وفي ناس مشككين. أحبائي، هؤلاء يعني أنا عايز أقول بيأيدوا خدع إبليس، لأن ما حدش يرعب إبليس إلا موت وقيامة المسيح. ما حدش سحق إبليس إلا نسل المرأة الذي كان على الصليب ومات وقام من بين الأموات. لذا أدعو كل الأحباء اللي بيسمعوني ويشوفوني دلوقتي في جميع أنحاء العالم، تعالى اقبل ما جاء
في إعلانات الله في الكتاب المقدس.

0: المقدس. اقبل شهادة الكتاب المقدس عن شخصية المسيح بفرح وابتهاج، حتى يكون لك مكان فين؟ في الأبدية. والرب يباركك.
1: أمين. شكرا لحضرتك جدا، شكرا جناب القسيس،
0: وأنا بشكرك كتير وبشكر الأحباء.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. أحبتي يسعدني كالعادة نرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الشيخ والأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة وكنا توقفنا في المحطة الأولى اللي هي الأردن، وأنت تكلمت عن الخدمة الموجود في الأردن وأهمية سماعنا للدعوة وأهمية أنه نحن نكون واقفين في الدعوة اللي أدانا له ربنا أنه نحن نمشي فوقه. الأردن ممكن زي ما أنا ذكرت في حلقة سابقة أنه ده محطة، واحدة من محطات اللي توقفت فيه في حياتك لمدة لسنين، ويتكلمت عنه المحطة ده كان مهم بالنسبة للوضع اللي موجود، أنه في كنائس كانت موجودة حولنا في المنطقة، وفي ناس كانوا

0: مؤمنين، ولكن مؤمنين ما عندهم الفرصة هلا أنهم يعلن إيمانهم. هل أنتوا قدرتوا تساعدوا بشكل أو بآخر أو تتواصلوا مع المؤمنين الموجودين في هذه الدول بشكل أو بآخر؟
1: خلال وجودي هناك أنا يعني كان الهدف الرئيسي يعني في خلال العمل بتاعي وكده برضو إنه نوصل للناس بالرسالة يعني في المنطقة ككل. يعني ما كنت يعني أكثر كانت فترة بتاعت يعني الصلاة من أجل بدء الكنيسة في الدول اللي ذكرناها في المرة الفاتت، حتى كنا مثقلين بالعراق بالنسبة لأنه الوقت ذاك كان عملت زيارتين أنا للعراق في الفترة دي، كانت قبل سقوط صدام. كان بيعمل مؤتمر بيدعو ناس ليحضروا لقاء مع الكنائس وناس من المسيحيين في العالم. فزرنا مناطق زي الشامية والعاصمة بغداد، شفنا المكان اللي تولد فيه إبراهيم، مش عاش فيه إبراهيم، كان هناك اسمها المدينة كده في وسط الجنوب، أنا نسيت الاسم بتاع المدينة حسا ما قادر أتذكر. المهم المنا جات الدعوة لإبراهيم، حتى قالوا في يعني أثار تثبت كأنه بيت إبراهيم هناك. شفنا بابل برضو، بس مشينا الموصل وكان مؤتمر يعني مفتوح للمسيحيين. وبعدين مشينا بعد سقوط صدام، نحن مشينا لبغداد بعد سقوط صدام لعمل يعني رحمة،
0: نعم
1: يعني
0: للمساعدة
1: فيه. للمساعدة مشينا من الكويت وبعدين دخلنا على العراق. كان الحقيقة حوالي أسبوع بعد أو أسبوعين بعد سقوط صدام، بعد ما سوري التمثال بتاع صدام كان ألقوا وكده، فكان الناس يعني بينظر بآمال كبيرة للمستقبل. وما كان في أي حوادث أو حاجة. نحن سوقنا دخلنا كنا 3 أشخاص بالعربية، مشينا وشفنا الاحتياجات، وكان يعني عن نتيجة لخدمة تانية لاحظنا إنه بعض الحاجات اللي ممكن نعملها للعراق كان مساعدة في للتعليم، خاصة تدريب معلمين. برضو كان في احتياج في الصحي، فده كانت بعض الأفكار الجاد من الزيارة. زرنا بعض المستشفيات الموجودة، قابلنا الناس، والناس كانوا ناطرين برجاء كبير لتغيير شامل في البلد. كان في حرية كاملة في التحرك، لكن طبعا بعدها ظروف
0: اتغيرت
1: بقى صعبة شوية.
0: نعم، الزيارة بتاعت العراق باعتبار أنه الكنيسة موجودة أصلا هناك، وده بيدي شوية فرصة لأنه أنتوا تمشي بشكل
1: مريح. نعم، نشكر الرب يعني في خدمة جميلة بواسطة الكنيسة. الظروف طبعا أصعب في العراق حاليا، فأنا ما مشيت بعد الزيارة ديك للمنطقة يعني للموصل أو بغداد أو كده، لكن من يتذكر الإخوة في العراق وبنصلي من أجلهم ومن أجل الكنيسة.
0: بالتأكيد
1: يعني الكنيسة بتعيش في ضغط شديد. الجزء الشمالي المنطقة المعتبرة كردستان جزء من العراق، في حرية أكثر للتحرك والخدمة، وفي اعتراف يعني بالكنيسة حتى تحت العابرين وكده. لكن نصلي من أجلهم لأنه واجهوا بعض الضغوطات المؤمنين هناك وكده. الحقيقة أنا خلال وجودي في الشرق الأدنى ما خطر ببالي كثير الفكرة بتحت الاحتياجات بتحت العابرين من ناحية الاضطهاد. لأنه دي ابتدت في 2008 بعد ما انتقلت للقاهرة. في زيارة من زيارتي لليمن. يعني لكن في الفترة دي يعني كان التركيز بتاعي والخدمة أكثر في إنه أنا يعني صلواتي كانت من أجل الشرق الأوسط

0: أقول من أجل زي ما قلت المناطق ما فيها كنيسة, إنه ناس يؤمنوا وتبدأ كنائس. وكمان عشان ده يحصل لازم نصل إنه ربنا يرسل خدام يوصل الرسالة. وطبعا في أغلب الدول دي يعني التبشير غير مسموح يعني, لكن لازم نحن نأخذ الرسالة, ده أمر يسوع. وكمان المناطق اللي فيها كنائس underground يعني تحيد بيجتمعوا كده برضو إنها تنمو, لأنه المسيح وعد قال أنا حابني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فالأمر جاي من يسوع, ونحن يعني ما جايين نعمل حزب, نحن دايرين الناس يتعرفوا بالله ويكونوا في علاقة شخصية منا. وكمان الحكاية دي اختيارية يعني إنسان تختار, لكن نحن عندنا مسؤولية نبلغ بالخبر السار
1: بالضبط
0: عن يسوع المخلص.
1: نعم,
0: ودي المسؤولية. وبرضو نحب الناس ولو في حاجات نساعدهم فيها ونشجع المواطنين المؤمنين إنه يقدروا يعيشوا إيمانهم ويعيشوا كمواطنين صالحين في بلادهم.
1: نعم,
0: إنه عاملوا الناس بالطريقة اللي أنت عاوزهم يعاملوك بها, ذا الجولدن رول. وده يعني حاجة أساسية في المسيحية, محبة الله محبة. فشيء أساسي. لكن طبعا الخلاص قدم بواسطة المسيح, حصل تجسد المسيح, جل الأرض, الله تجسد وظهر. في البدء كان الكلمة, والكلمة كان عند الله,
1: وكان الكلمة الله,
0: وكان الكلمة الله, والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فدي نعم. الرسالة, الخبر الساري إنه جاء ربنا, جاء لينا.
1: نعم,
0: جاي مش إحنا من يجتهد نوصل لله, لكن الله اجتهد جاء عشان يأخذنا من الحفرة اللي إحنا فيها.
1: نعم,
0: فده شيء أساسي, رسالة أساسية. ففي مناطق برضو قلنا فيها مؤمنين دارين برضو نصلي إنه هم يعني يحبوا ويشاركوا الرسالة مع الناس الموجودين معهم الغير مسيحيين.
1: نعم,
0: لأنه دي يعني قالوا لازم نشاركها, لأنه دي ما في اسم تاني به والإنسان يخلص إلا اسم يسوع المسيح.
1: نعم, أمين.
0: وندي الفرصة للناس يسمعوا, لأنه ما حيؤمنوا لو ما سمعوا.
1: أنتوا زرتوا العراق, هل تمكنتم في الفترة بتاعت وجودك في الشرق الأوسط زيارة بتاعت لليمن؟
0: نعم, هي طبعا زرت عدة مرات مناطق مختلفة, ويعني الرب وضع في قلبي اليمن برضو, لأنه في أنا كان عندي زميل في المدرسة برضو أخ من اليمن, وفي المناطق اللي نحن عيشنا فيها في السودان في كان يمنيين كتار. حتى مؤخرا لما كنت عايش في السودان, اللي هي الفترة اللي كنت عايش في حلة حمد, أعزاء علينا كانوا عنده في فرن أصحابه يمنيين. لكن في زيارتي اليمنيين والسودانيين عندهم علاقة قوية مع بعض. السودانية كتار درسوا في
1: اليمن,
0: في اليمن يعني مجموعة كبيرة جدا. للأسف كان في مثل مش كويس بتاع السفاح بتاع الجامعة ذاك, لكن عامة السودانية خدموا في اليمن فترات طويلة وساعدوا في التعليم بطريقة كبيرة. والحقيقة والدي زار اليمن في الستينات مرة, وأتذكر
1: نعم.
0: كانت عدن زي سنغافورة, وحتى أتذكر جاب كاميرا سوبر 8 من هنا, كانت حاجة جميلة, صور أفلام لينا وكده. فكان مشى كمان زيارة تبع الكنيسة, كان في زي مؤتمر هناك للشرق الأوسط.
1: نعم,
0: فاليمن يعني عندي ذكريات يعني, فالزيارة كانت جميلة. لكن طبعا عدة مرات مشيت, لكن المرة الأخيرة اللي مشيتها في 2008 دي فتحت عيني لحاجة يعني ربنا تحدث إلي عن طريقة, اللي هي إنه قابلت أخ مؤمن وكنا قضينا اتعشينا مع بعض, صلينا, قرينا الكتاب المقدس. وبعدين قال لي يا كمال يا أخي أنا عاوزك تجي تتكلم مع ولدي, لأنه ولدي لازم يدرس إسلام في المدرسة وهو رافض ما داير, لأنه هو برضو مؤمن. فقلت يعني ما فيها حاجة الواحد يدرس إسلام, نحن عندنا ناس كتار في السودان يعني مع انهم مسيح

0: الحين درسوا الإسلام، فما في مشكلة، ليه ما أمشي أتكلم معه وأقول له كده؟ فاتقابلنا في مكان كده، اليوم الثاني جاب ولده. لما أنا عينت في ولده كده، حاجة ضربتني في قلبي كده. ولد تين ايجر، يعني 12 13 سنة كده، هانسوم، لابس جميل جدا، أنيق، تشوف يعني هو شارب ذكي. لمس قلبي، قلت أنا ما ممكن أحب بناتي يدرسوا إسلام أو يقولوا الشهادة ويصوموا. ليه؟ لأنه ما مسلمين هم. فليه الولد لا يضغط عليه ويعمل كده؟ وطبعا حيكون في خطر على الأسرة برضو، لو هو ما درس الإسلام بيجيب مشكلة لأبوه.
1: ليه؟ بالضبط.
0: ليه صح؟ ليه هو ما هم مواطنين كويسين؟ واكتشفت إنه الراجل الأبو بقى مؤمن لما كان عمره 19 سنة، والجد بتاع الولد برضو مؤمن قبل ولده، فالتلاتة أجيال مؤمنين بالمسيح لكن ما قادرين يعيشوا كمسيحيين،
1: ما قدروا يعلنوا إيمانهم.
0: صعب طبعا. يعني أنا ما أعرف قدريه هم أعلنوا، طبعا في يمكن ناس بيعرفوا لكن بيكونوا عايشين في خوف، لأنه في اليمن إعدام لأي واحد يترك الإسلام. بعدين اكتشفت إنه طبعا الأم كانت حاضرة معانا المشاركة لما نحن كنا مجتمعين مع بعض، لأنه لما يتعشينا مع بعض هي ذاتها درست معنا، لأنه هي مؤمنة.
1: أمين.
0: فزوجته مؤمنة وأبوها برضو آمن. أبوها كان عنده مشكلة في ركبته، بعدين في بعض المؤمنين صلوا من أجله ربنا شفر ركبته، فهو آمن بالمسيح. فمن ثلاثة كلهم مؤمنين، والثلاثة أجيال مؤمنين وما قادرين يعيشوا كمسيحيين، وهم دايرين يعيشوا في اليمن وصاروا كمان مواطنين كويسين، ليه ما عندهم الحق إنه يعيشوا كمسيحيين؟ زول قرر إنه يتبع يسوع المسيح فعايش وقت وسط ضغط زيدة. بعدين ده جاب أفكار بتاع عدد من الناس، ذكرت الفكيه في السودان، ذكرت قصة مهدي ديباج. مهدي ديباج ده في إيران بعد الثورة الإيرانية، كان هو سكرتير الثورة الإسلامية، كان السكرتير بتاع جمعية الكتاب المقدس، لأنه عابر، لأنه ترك الإسلام وتبع المسيحية، قبضوا عليه وحكموا عليه بالإعدام، قضى 10 سنين في السجن. مهدي ديباج هو في السجن قال أنا ما بس مستعد أتألم أو تورشرد يعني والسجن من أجل يسوع، أنا مستعد أموت من أجل المسيح.
1: مين.
0: حصل ضغط عالمي عليه إنه يطلق سراحه، فأطلق سراحه. الناس قالوا لي مهدي أترك إيران لأنه حياتك في خطر، لأنه أسبوعين بعد ما أطلقوا سراحه كان في قسيس اسمه هوفيك أرمني، هو كان مسؤول عن الكنيسة الخمسينية في إيران، قتل أسبوعين لأنه ساعد مهدي يطلع من السجن. فقتلوا هوفيك، معناته حيقتلوا بعده منه مهدي، لكن مهدي رفض، قال أنا عاوز أخدم الرب في بلدي وأشارك رسالة المسيح.
1: منتهى الشجاعة.
0: ده الأبطال بالنسبة لي.
1: نعم.
0: واحد أخي إيراني قال بعد 6 شهور اختطف مهدي ديباج، وجدوا مقطع في كيس بتاع
1: زبالة
0: في الحديقة، فده بطل. وده أثر علي في قلبي، قلت ليه نحن عايشين في القرن 20 وليه كده؟ الناس دي المواطنين صالحين ودارين يعيشوا كمؤمنين بالمسيح، عندهم الحق. لعنوا الإعلان العالمي للحقوق الإنسان بيقول we have the freedom of the freedom of conscience.

0: conscience حرية الضمير وحرية الفكر والوجدان وحرية العقيدة وعندنا الحرية نغير الدين بتاعنا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومش كده وبس عندنا الحرية نمارس الإيمان بتاعنا فده انتهاك لحق من حقوق الإنسان إنه الإنسان ما يقدر يترك الإسلام ولاحظت إنه 1.3 بليون ما عندهم الحرية يترك
1: الإسلام
0: في 11 دولة اليوم عندها الإعدام لمن يترك الإسلام والحاجة الثانية كمان الإعلان الثاني 19 لحقوق الإنسان بيعطي الحرية تحت التعبير وحرية الرأي والحرية إنك أنت to impart information إنك أنت تعلن تشارك المعلومات وكمان تستلم معلومات لكن للأسف في دول كثيرة في إعدام لحرية التعبير
1: خارج نطاق القانون
0: يعني تخيل أنا لو قلت أنا ما بؤمن بمحمد كنبي من الله أنا بعتبر إنه أنا blaspheming أنا قاعد أسيء للدين لكن ده يعني ما منطقي لأنه أنا لو كنت بؤمن بمحمد حكون مسلم أنا ما مسلم فطبيعي أنا ما بؤمن فيه إنه هو نبي من الله فده يعني شيء غريب يعني
1: صراحة.
0: لو إنسان قرر يترك عنده الحق لأنه أصله ربنا ما حيقبل الإيمان من الشخص إلا لو نتج من قلبه فما ممكن حاجة زي دي تجي فالإنسان عنده الحرية حرية العقيدة حرية الفكر حرية الضمير ده شيء أساسي للإنسان ومن غير الحرية دي ما حصل نمو في ما في تقدم
1: بالتأكيد ما حيحصل أي شيء حصل شنو مع الولد في النهاية نصحت الوالد
0: أنا حاسة الحاجة الوحيدة اللي حصل التغيير حصل فيني أنا
1: أمين
0: وطبعا ما واصلت ما عرفت اللي حصل لكن اللي عرفته إنه التينيجر ده بقى واحد من القادة بتوع الكنيسة
1: أمين
0: فيعني
1: يعني استدوا فانه ربنا يجيبك على اساس انه انت تغير الولد لا ربنا غيرك انت وغير قناعاتك في الوضع اللي انت كنت موجود فيه وده ده بمنتهى بيشجعنا وبيقوينا انه قد ايه ربنا بيوجهنا واحيانا احنا ممكن نمشي بفكرنا لكن ربنا يقول لنا لا ده انا ما دايره ماذا عن ليبيا؟ هل انت عندك اي هل زرت ليبيا في فتره وجودك
0: انا زرت ليبيا مره واحده بس
1: نعم
0: وده كان سنه 1976 زياره عابره يعني ما قضيت وحكيتها في المره الماضيه لكن
1: طبعاً انا قاصد وجودك في الشرق الاوسط او في الاردن بشكل خاص هل زرت ليبيا هل عندك تواصل مع المؤمنين الموجودين في ليبيا التيم الموجود في ليبيا
0: أنا ما عندي اتصال يعني مباشر معهم لكن بتابع الأخبار لأنه كان في عدد من المؤمنين قبض عليهم مؤخرا وكان محكوم عليهم بالإعدام نتيجة لتركهم الإسلام ومتابعتهم للمسيح فأنا بصلي من أجلهم ما حتى ما بعرفهم شخصيا ولا بعرفهم منه لكن طبعا ظروف صعبة كان في أخ سوداني كان بيخدم في ليبيا هو كان يعني عامل يعني موظف أو كان بيشتغل هناك لكن انتقل للمجد وبعد عودته للسودان لكن هو كان موجود هناك بالنسبة للعمل لكن كان شاهد للرب يسوع
1: أمين
0: يعني عادة ربنا بيجيب مؤمنين كثيرين بيشتغلوا زي ما سمعنا في المرة الماضية القصة تحت البيت الصغيرة دي
1: نعم.
0: لكن طبعا في خطورة ودي حاجة لازم تتغير يعني للأسف دي شيء محزن إنه إنسان يقتل لأنه ترك الإسلام لانه ده ما يعني ما useless يعني ما بينا فايده، وانه انت تنتهك مادتين مهمتين من حقوق الانسان.

0: عن. وكمان تتهك حتى قانون الله، لأنه ربنا ما ممكن يقبل زول مغصوب، الحاجة لازم تجي من القلب زي ما قال أخونا الفقير من السودان. فده شيء مهم، فدي شيء محزن. ونحن الحقيقة عاوزين نقيف مع أخواننا العابرين في البلاد دي، لأن هم مواطنين. عدم الحرية لاختيار الإيمان ده انتهاك لحقوق الإنسان، اللي هي المادة 18. ممكن تشوفونا للأسف يعني بتذكرها باللغة الإنجليزية، لكن واضحة جدا. ممكن بعدين
1: الإعلان العالمي
0: المادة 18 بتاعت حرية كاملة، حرية الفكر، حرية العقيدة، حرية الضمير، حرية الدين، والحرية لتغيير الدين وممارسة الدين الجديد اللي بتآمنه.
1: نعم.
0: فده انتهاك، وللأسف نحن أعضاء في مجلس حقوق الإنسان وفي عدد من الدول الإسلامية وحتى في الأمم المتحدة، لكن ما قاعدين نمارس الإعلان ده، وده شيء خطأ، وده انتهاك للحقيقة دي. نشكر الله إنه في السودان خلال الحكومة المدنية حصل ألغوا قانون الردة ولغوا القانون بتاع البلاسفمي اللي هو إساءة الأديان.
1: إساءة الأديان
0: وطبعا إساءة الأديان ضد حرية التعبير. يعني عدم الإنسان لازم يكون عنده حق إنه يؤمن أو لا يؤمن.
1: نعم.
0: ده شيء أساسي. أكثر من 500,000 شخص كتبوا بيتيشن للأمم المتحدة يقول في حرية إنه الشخص يؤمن أو لا يؤمن.
1: نعم.
0: فدي حاجة أساسية للفرد.
1: نعم. أحكم الحلقة شرفت على النهاية، ولكن نحن هنواصل في نفس الموضوع، لأنه في دول كثيرة أنا دار أسمع عنه، مثلا المغرب، تونس، الجزائر، السعودية، موريتانيا، في دول كثيرة وجودك في الأردن، وجودك في الشرق الأوسط، الصلوات، هل الصلوات دي أنتجت نوعا ما؟ هل شعرت أن الرب بدأ يعمل في هذه الدول؟ ولكن نحن هنواصل في هذا الموضوع في حلقة قادمة. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، أملنا أن نواصل هذه الحلقات مع أخويا والشيخ كمال في حلقات قادمة، وأنتم تابعونا. إلى ذلكم الحين أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: أحبائنا في كل مكان، ربنا حاطط على قلوبنا رؤية كبيرة جدا للشباب والأطفال والأكاديمية للكارما تخدم شبابنا في كل مكان. لكن الكارما والعمل ده مش بتاعي أنا، الكارما بتاعت كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. على قلبنا أن يكون عندنا استوديو للشباب، استوديو كبير استخدم أحدث التكنولوجيا بالارتفيشال انتليجنس، وكمان استوديو للأطفال وأكاديمية للكارما نقدر نخدم بيها شباب ونعلمهم أحدث التكنولوجيا ويخدموا بيها ربنا ويعملوا بيها محتوى مسيحي يغير عالمنا، بدل ما في إيديهم محتوى طول الوقت بيضيع الدنيا، يوديهم وراء الإرهاب، يوديهم وراء الضياع، يوديهم وراء المخدرات. أنا النهاردة بناشد كل شعب الرب في كل مكان أنكم تصلوا معانا لأجل العمل ده ولأجل الرؤية دي، وكمان بناشد كل شخص مهتم بشبابه والشباب حوالينا أن نحط إيدينا في إيدين بعض. العمل كبير، الرؤية كبيرة ومكلفة كتير، بس ضرورية جدا، ونقدر نعملها ونقدر نوصل للهدف اللي ربنا حطه قدامنا. أنا بشجع كل واحد وكل واحدة النهاردة يكون عنده الإمكانية، يمكن يقول حد أنا هقدر أعمل الاستوديو ده كله، أو ممكن حد يقول أنا هشارك ب10% أو هشارك بأي شكل، لكن الأكيد أنه كل واحد وكل واحدة فينا يقدروا يساهموا حتى بالفلسين، حتى بالتقدمة الشهرية البسيطة هتساعدنا ونقدر نوصل للهدف ده. إن ملحقناش شبابنا، غيرنا وراهم بيحاول يضيعهم، إبليس قاعد متربص ليهم، ولازم ناخد مكاننا ولازم نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي ونعطي في عمل الرب عشان نقدر نعمل الرؤية دي. ربنا يبارككم، حطوا إيديكم في إيدينا عشان نقدر نكمل المشوار. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما، خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم معايا النهاردة. ببدأ معاكم سلسلة جديدة في كام حلقة عن الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم، والسبب الرئيسي أن أنا بعمل الحلقات دي هنا في جزيرة بطمس، الجزيرة اللي احنا واقفين فيها، وكمان هاخدكم للسبع كنايس اللي في سفر الرؤية. السبب الرئيسي أن أنا ابتديت أسمع كتير قوي من الناس، اخواتنا اللي بيطلعوا على الفضائيات وبيطلعوا في اماكن كتيره، وبيحاول يوفق ما بين العلم والايمان بحسب وجهه نظره، وبيشكك احيانا في الوحي، وبيشكك احيانا في الكلمه المقدسه وفي كلمه ربنا او في تاريخيه الاحداث دي. فانا قررت، انا يعني اسمحوا لي ان انا استخدم التعبير ده، روحي احتدت فيا، وقررت ان انا أخد المشاهدين معايا في رحلة

كده نيجي مع بعض فيها ونشوف إزاي الحجارة ممكن تتكلم. في يوم من الأيام قالوا للرب يسوع خلي تلاميذك يسكتوا، خلي تلاميذك يسكتوا، فقال لهم كده إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم، إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وكأنه عايز يقول لنا يا جماعة يعني مهما هيطلع على مدار الأجيال والعصور ناس تشككك في الوحي، وناس تشككك في الكلمة، وناس تشككك في ربنا بيقول إيه، والناس تشككك في أحداث الكتاب المقدس، هتفضل الحجارة اللي أنتوا شايفينها دي بتشهد عن كلمة الله. إحنا النهاردة في جزيرة بطمس، وأنا عايز أبتدي معاكم الرحلة من أولها. إحنا جينا بمركب كبيرة قوي، خدت أربع ساعات في المية، وأنتوا متخيلين دي مركب مكيفة ومركب فيها مطور. أنا قعدت أتخيل الرسول يوحنا وهو كان في أفسس، لو حضراتكم فاكرين طبعاً الرب، نبتخلي نبتدي من الأول، الرب يسوع على الصليب قال ليوحنا هو ده أمك، وقال للعذراء مريم هو ده ابنك. فالرسول يوحنا بعد كده أخذ العذراء مريم وراحوا لمدينة أفسس، راح لمدينة أفسس، وإن شاء الله لما نعمل الحلقة في أفسس هوريكم كمان البيت اللي بيقال طبعاً التقليد الكنسي هناك، وبيقولوا أن العذراء مريم كانت عايشة في البيت ده. لكن وهو في أفسس كان بيبشر بالكلمة، وزي كل التلاميذ كل واحد راح في رحلة، الرسول يوحنا كان في أفسس وهو بيبشر هناك، قبضوا عليه ونفوه في جزيرة بطمس. لو أنتوا شايفين، وإحنا هنحاول نإنسرت بعض اللقطات من جزيرة بطمس، وإنت أول حاجة تبهرك لما تيجي بطمس إنها كلها صخر، أو هي جزيرة صغيرة، يعني تستعجب إن النهاردة بعد السنين دي كلها تعداد الناس اللي عايشة في جزيرة بطمس لا يتعدى 3000 نسمة، 3000 شخص بس عايشين في الجزيرة دي. وطبعا ده تبقى مدينة سياحية وبقى فيها شواطئ وفيها كافيتريات وفي حاجات، لكن وقت الرسول يوحنا كانوا بيرموا فيها المساجين اللي هم هيرموهم في الصخر هناك ويسيبوهم يموتوا. ليه بقى؟ لأنه مفيش وسيلة أنك تخرج، مفيش وسيلة أنك تخرج برا الجزيرة، مفيش، يعني ما تقدرش تعوم لأي حتة لأنها في وسط نوير زي ما بيقولوا، في وسط حتة مش موجودة. طيب في الوسط ده كمان حاجة من الحاجات الصعبة جدا اللي أنا اكتشفتها هنا في جزيرة بطمس، إن مفيش مية، إن مفيش مية. دلوقتي طبعا بتيجي المية مشحونة بالسفن، وبتيجي مية كتير قوي مشحونة، أزايز مية وحاجات كتيرة. فاللي بيحصل إنه وقت الرسول يوحنا كانوا بيعملوا حفر في البحر، في الجبل، في وسط الجبل بيعملوا حفر، يستنوا المطر لما تنزل، المطر يتجمع يتخزن في زي حمامات السباحة كده، زي يعني حمامات صغيرة كده يخزنوا فيها المية اللي بيقعدوا يشربوا بيها طول السنة. فتخيل مقدار العذاب ان انت تبقى منفي، مش لسبب غير ان انت بتبشر ببشارة الملكوت. يعني تخيلوا زي ما الناس كتير النهاردة بتضطهد لانها بتقول ان كلمة ربنا هي الحق، بتقول كلمة ربنا هي ان يسوع هو الطريق الحي الوحيد للخلاص. عشان كده ظهرت دلوقتي الموضة الجديدة ان احنا بنحاول نوفق بيننا وبين كل اللي حوالينا عشان نعيش في سلام. لكن الكنيسة الاولى ما كانتش بتفكر في كده، يعني حتى الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. الناس الاضطهاد ده ما خلاش المؤمنين الحقيقيين يسكتوا، خلى المؤمنين الحقيقيين يزدادوا ان هم في اعلان كلمه الحق واعلان ان يسوع هو الطريق. انا مش قادر افهم ايه اللي يخجلك، او ايه اللي يخجلك انك تقف في اي مكان وتقول ليس باحد غيره الخلاص، ايه اللي يكسفك انك تقول لو عرفت يسوع هتروح السماء. من الحاجات اللي انا مش بقدر افهمها ان الناس ابتدت تخاف وابتدت تقول يعني ما فيش داعي، ومن زعلش دول، ومين عارف السماء. لا لا لا لا، الكلام ده. عشان كده انا قصدت ان انا اجي هنا في جزيرة بطمس، اديك شايفين دي الجزيرة، المكان اللي ورايا ده الكهف اللي شاف فيه يوحنا الرؤية. لما تخش جوه الكهف وهتشوف الصور هتشوف حاجات غريبة جدا. هتشوف من الحاجات اللي لفتت نظري جدا انه في صخرة في السقف، الصخرة الموجودة في السقف دي مقسومة
ثلاث أجزاء بالضبط. يعني لو أنت جايب واحد مهندس يشق صخرة ثلاث أجزاء متساوية صعب جدا، لأن دي صخرة صخرة. بس دي أكدت لي فكرة الحجارة تتكلم. التقليد الكنسي اللي جوه بيقول إنه يوحنا لما سمع الصوت من رهبة الحضور الإلهي، من رهبة الحضور الإلهي وهو بيكلم يوحنا، الصخرة دي انقسمت إلى ثلاث أجزاء كأنه إعلان سماوي عن

الثالوث المقدس. ويعني بغض النظر القصة شكلها إيه، لكن اللي أنا متأكد منه أن الحضور الإلهي كان رهيب جدا جدا جدا. فالصخرة دي موجودة، وكمان هتشوف مكان طبعة إيد. طبعة إيد دي بيقولوا يعني الكهنة اللي جوه بيقولوا أن الرسول يوحنا لما شاف الرؤية ركع قدام الله في وحط إيده، ومن كثرة برضو رهبة الحضور إيده سابت بصمة موجودة في الصخرة. بغض النظر عن كده أو كده، أنا اللي بيخليني أميل إن أنا أصدق الكلام ده هقول لكم إيه يا جماعة. ببساطة إنه الكتاب بيقول إن يوحنا لما شاف يسوع وابتدى يكلمه، زي ما هنرجع للنص حالا، بيقول فسقطت عند رجليه كميت. سقطت عند رجليه كميت. ولما تقف قدام النص ده تبقى مستعجب جدا، ليه؟ طب ده يوحنا عاش مع الرب يسوع 3 سنين و6 أشهر، 3 سنين كاملة و6 أشهر. ده كان التلميذ القريب جدا من يسوع، كان التلميذ اللي يسوع كان بيحبه، يعني كان قريب جدا من يسوع، صح؟ يعني عارف يسوع كويس قوي، عارف يسوع حلو جدا. ايه اللي خلاه لما شاف يسوع في الرؤية دي يسقط عند رجليه كميت؟ يسقط عند رجليه كميت. مش دي حاجة غريبة. أنا لما أشوف واحد صاحبي ومشي وساف، وأنا شفته وهو صاعد بالسماء، فأنا عارف إن هو في السماء، يعني أنا عارف إيه اللي خلاه يوحنا يقع عند رجليه كميت. ببساطة يا جماعة، ببساطة قوة الحضور الإلهي. قوة الحضور الإلهي إنه شاف يسوع في المجد، وشاف يسوع في العظمة، وشاف يسوع بهذه المهابة، حتى يوحنا اللي كان متعود إنه يشوف يسوع سقط عند رجليه كميت. الرهبة، عشان كده لما تخش جوه، يعني أنا أتمنى أن كلكم تقدروا تزوروا المكان ده في وقت من الأوقات، وأنا عارف أنه صعب قوي أن كل الناس تزوره، فعشان كده أنا قررت أن أنا أعمل الرحلة دي، وأن أنا أخدكم معايا في المشوار ده علشان تشوفوا معايا بعنيكم إزاي الكتاب المقدس ده حقيقة. يوحنا لما شاف الرؤية يقول خررت عند رجليه وسجدت عند رجليه وقعت كميت، لأنه رهبة حضور يسوع، رهبة الحضور الإلهي والتجلي العظيم ده اللي شافه يوحنا خلى حياته تروح منه، خلى شعوره يبقى مش قادر يتحكم فيه. فخلوني أقرا معاكم علشان تعيشوا معايا الأحداث دي، أولاً أنا يعني كمان برضو كويس إن أنا أقول لكم الحكاية دي في الأول، أنا لا بتكلم في عقائد، وأنتوا كلكم عارفيني اللي متابعيني في العالم كله عارفين إن أنا لا بتكلم في عقيدة ولا هدفي. أنا كل هدفي من الرحلة دي إن أنا أقول لك إنه الكتاب المقدس اللي في إيديك ده من التكوين للرؤية حقيقي، وحتى إن سكت كل العالم الحجارة دي هتنطق وتشهد وتقول إن كل كلمة هتشوفوا لما هتروحوا معايا الكنائس السبعة، لما تروحوا معايا تشوفوا أفسس فرسس، لما تشوفوا برغاموس، لما تشوفوا لودوكية من الأماكن الرائعة جدا. أنا وعدتكم بحلقة غير عادية في لودوكية، وتتفرج على لودوكية ليه هي فترة، ليه موقعها بيقول عليها فتور، هتبقى منبهر بعظمة الوحي اللي انت واقف عليه. وخليني برضو أقول لكم من البداية، زي ما بقول أنا مش جاية أناقش عقيدة، أنا هقدم لكم إصحاح 1 و2 و3 بس، لأنه ده اللي يهمني في الحجارة تتكلم، إنك تصدق إن كلمة الله حية وفعالة ولغاية النهاردة هي أثبت من أي حاجة في الدنيا. النظريات العلمية الرائعة اللي الناس بتطلع لك لا ده نظرية علمية، كلمة نظرية بالإنجليش اللي هي بيسموها theory، it's a نظرية، والنظريات بتطلع وتنتهي وتطلع وتنتهي وتطلع وتختفي، وهتفضل كلمة الله ثابتة. وأنا بشكرك لو أنت بتتابعني وبتتابع الحلقات دي ومصدق كلمة الله، ده كل هدفي من الحياة. زي ما قلت لكم مرة، واحد خادم قال لي، يعني خادم من هم اللي بيحبوا يوفقوا بين العلم والمعرفة والكتاب والحاجات دي، قال لي هشام هو أنت لسه مصدق الكلام ده كله؟ قلت له طبعا بصدقه، ليكن كل انسان كاذب لكن الله ما بيكذبش. قال لي يعني انت مخك ده، انت يا اخي معاك دكتوراه، مخك وانت معاك دكتوراه يقول انه يونان بلعوا الحوت، تصدق انت الكلام ده بمخك؟
قلت له اه اصدقه بمخي وبقلبي وبعقلي وبكل حاجه، ولو ربنا قال لي ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه، لانه ربنا عمره ما كذب عليا. انا مش بتفشخر ولا بقول ان انا يعني بتاع، انا انسان بسيط بحب ربنا ومصدق.

كل كلمة قالها مصدق، لأنه ولا مرة في تاريخ حياتي اللي فات دي كلها اكتشفت أن كلمة واحدة من الكتاب المقدس ممكن يكون مشكوك فيها، أو ممكن يكون مهما مدارس التشكيك. بص عايز أقول لكم حاجة بمناسبة مدارس التشكيك، مدارس التشكيك في الوحي دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجودة، مدارس التشكيك دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجودة، وتضعف وتنزل وتطلع وتنزل ويترد عليها 100 مرة. عشان كده صعب قوي انك تقعد ترد على كل النظريات دي لانها نظريات، وبعدين حد بيقراها كده ويطلع ويقول يعني كانه اكتشف عمر كل النظريات دي ما فيهاش ولا حاجه جديده. ارجع لتاريخ المسيحيه من القرن الثالث هتلاقي ان الافكار دي كلها بتطلع وتختفي وتطلع وتختفي لانه بيترد عليها. انا برضو مش موجود عشان ارد على، انا مش يعني قررت ان انا مضيعش الباقي من عمري في ان انا اناقش قضايا او ان انا اخش في مجادلات او حتى ان انا اقنع اللي قدامي انه غلط ولا صح. انا عندي حاجه واحده، انا مؤمن بالكتاب ده، مؤمن بالكلام اللي فيه، مؤمن بانه وحي من الله، مؤمن انه مكتوب من اب لابنه. انا لما بقرا الكتاب المقدس بقراه لانه ابويا بيكلمني، زي لما بصلي انا بصلي لابويا، بس الموضوع علاقة شخصية بحتة. ولو انت فكرت معايا بالاسلوب ده هترتاح جدا، انا تحس ان روح ربنا بيكلمك. طيب يوحنا بيقول ايه في البداية؟ احنا هناخد كام حلقة هنا في بطمس قبل ما نزور الكنائس، بس الكتاب بيقول ايه هنا؟ بيقول اعلان يسوع المسيح. يبقى انت بتقرأ سفر الرؤيا، انت بتقرأ اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع، اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع الذي اعطاه اياها الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب. وأنا عايز أقف معاك بس لحظة أنه هيحصل قريب. يا جماعة إحنا بقالنا سنين، يعني سنين عمال بنقول هو يسوع جاي إمتى، والناس تحط تواريخ ونحط مواعيد ونقول أنه هيحصل كذا. أنا ما أعرفش تاريخ، وما فيش حد في الكتاب المقدس يقدر يقولك بعد كام سنة المجيء الثاني هيحصل، بس أنا أعرف حاجة واحدة بس، أن كل العلامات اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله من مجاعات وحروب وأوبئة وزلازل والتعليم اللا أخلاقي اللي احنا وصلنا له، وانا بتكلم على ان انا واحد عايش في الغرب، التعليم اللا أخلاقي يعني الأول ابتدوا، يعني انا بتكلم على التاريخ المكان اللي انا فيه اللي انا عايش فيه، ابتدى يشككك الأول في الوحي، وبعدين يشككك في الكلمة، وبعدين ابتدى يضرب الثوابت، ابتدى يشككك في العيلة. ايه هو مفهوم العيلة؟ بابا وبابا وماما وماما، ولا بابا وماما، ولا ايه مفهوم العيلة؟ فابتدى يشكك المجتمع في مفهوم العيلة. وبعدين النهارده بيشكك الاجيال الجديدة في الجندر، في الجنس، بيقول اهو انت طب عرف لي راجل، عرف لي ست، عرف لي الكلام ده. فالشيطان داخل في الايام الاخيرة دي بكل قوته يضرب كل الثوابت اللي موجودة في الحياة. ما بقاش في حاجة اسمها عيلة، ما بقاش في حاجة اسمها جنس. انا كده يعني انا فوجئت في اخر مرة رحت للدكتور كاتب ما ميل في ميل اور اذر، راجل ولا ست ولا نوع تالت. اول مره اشوفها، انا عايش في امريكا بقالي 30 سنه، اول مره اشوفها انه قدروا يغيروا الورقه اللي انت بتملاها عند الدكتور بيسالك انت راجل ولا ست ولا اذر ولا حاجه. ايه اللي بيحصل هنا؟ انه الشيطان داخل بكل قوته يشككك في كل حاجه، حتى في انت ايه، انت ايه، انت مخلوق ازاي. عشان كده انا زي ما معلش اسمحوا لي مره تانية ارجع للكلمه اللي ما اعرفش انا من حقي اقولها ولا لا، ان روحي احتدت فيا، روحي احتدت فيا، وقررت ان انا اجي اقول يا جماعه حتى ان سكت هؤلاء، ان قدروا يسكتوا العالم كله هتفضل الحجاره اللي انتوا شايفينها دي تتكلم. احنا في اعلان يسوع المسيح، احنا في اعلان يسوع المسيح، انه الرب يسوع، انه الرب يسوع لما ظهر ليوحنا بيقول له كده أنا هوريك اللي يجب أن تكون، أنا هوريك اللي يجب أن تكون، أنا هوريك إيه اللي هيكون بيحصل كده. عشان كده بيقول في عدد 2 الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى. يبقى كل اللي يوحنا هيقوله ده هو هيقول لنا اللي هو شافه، اللي هو شافه. طبعا ده يخليك وانت برضو بتقرأ سفر الرؤيا تعرف انه انه انه يوحنا شاف حاجة، شاف اعلان الهي، وابتدى يعبر لنا باسلوبه هو عن اللي هو شايفه، عن اللي هو شايفه، وان دي رؤيا يوحنا بيشوفها، ويوحنا بياخد الرؤيا اللي هو شايفه. انا ممكن ابقى شايف الحجر ده، واحد تاني يبقى شايف الأسمنت، واحد تاني يبقى شايف التوزيعة والتجزيعة، وكل واحد فينا بيفسر اللي هو شايفه بصورة أو بأخرى. فهو بيقول إيه؟ الذي شهد بكلمة الله. يبقى اللي عندنا الثابت جدا هو كلمة الله
وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى، بكل اللي ورهوني ربنا أو كل اللي وراه ربنا ليوحنا

يوحنا هيحكي لنا عنه. ويجي يوحنا يقول لنا جملة مهمة قوي على سفر الرؤيا، وأنا بشجع الكنائس إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا، مش عشان نثبت إنه ده صح وده صح والمدرسة دي صح. يا جماعة ما بقاش فايق، سامحوني وأنا مش عارف الكلام ده المفروض إن أنا أقوله كأسيس، ولا ما بقاش في وقت فاضل إن أنا أقعد أتخانق مع أخويا هو ده مش عارف إيه ولا إيه، أنا مش عايز أخش وأقول ألفاظ تتمسك عليا. أنا ما تضيعش الباقي من عمرك، اللي باقي من عمرك بيقول إن الرب قريب، الرب قريب. اللي هيحصل بعد ما الرب يجي ده حاجة بتاعت ربنا هنعيشها، إذا قال كذا خير إذا ما قالش كذا خير. أنا مش هقعد أتخانق مع أخويا واختلف معاه ونزعل من بعض على أساس حاجة هتحصل بعد ما يسوع يجي، بعد ما يسوع يجي. هنا بيقول خدوا بالكوا الرب قريب، الحاجة قريبة. ده الخلاصة اللي احنا عايزين نوصل لها في سفر الرؤيا، إنه الرب قريب وإن العلامات بتظهر بمنتهى القوة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة. بشجع الكنائس مرة تانية إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا وترجع الناس تسمع هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. ليه يا يوحنا عايزنا نعمل كده؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد إنه طوبى للي هيعمل؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد على الكلام ده؟ بيرجع مرة تانية ويأكد حقيقة هامة جدا. أنا بصلي من كل قلبي زي ما أنت شايف الحجارة تتكلم إن أنت تصدق هذه الكلمات. بيقول ليه؟ لأن الوقت قريب، الوقت قريب. خلاص ما بقاش في وقت بقى تزعل من حد، وما بقاش في وقت تخاصم حد، وما بقاش في وقت تضيعه في حاجة. العالم سينتهي، العالم هيخلص، وهيجي اللحظة اللي هنشوف فيها الرب يسوع ونروح معاه على السحاب. الوقت قريب، فطوبة للي بيسمع النبوة دي ويعيشها، وطوبة للي بيدي قلبه ليسوع، وطوبة للي هيعيش الأيام اللي باقية من عمره في مخافة الله وهو بيكرز بيكرز بيكرز عن الله. فده الجزء الأولاني اللي يوحنا بيعلن لنا إيه هو السفر اللي جاي ده، إيه هو الإصحاحات اللي جاية دي كلها بتتكلم عن إيه. ده إعلان يسوع إدالي يوحنا. يوحنا بيقول أنا شفت الكلام ده، أنا هعبر لكم على اللي أنا شفته بالكلمة وباللي أنا رأيته، وكمان بقول يا بخت اللي هيقرأ الكلام ده، ويا بخت اللي هيسمعه، ويا بخت اللي هيحفظه، علشان الوقت قريب. فأنا كل ما بقرأ سفر الرؤيا ما بقولش شفت بيقول هنا 10 أيام، شفت هنا بيقول مش عارف 6 6 6، شفت لا لا لا، أنا ما ببصش الكلام ده خالص. يعني ده حلو قوي إنك تبص، أنا مش قصدي حاجة، حلو قوي إنك تبص الكلام ده قوي، بس أنا عايز أقولك كل ده بيindicate، كل ده بيشجعنا إنك تبص على حقيقة واحدة بس. إيه هي؟ إنه الرب قريب، إنه الرب قريب، إنه الرب قريب. وده معناه إن إحنا لازم نعيش ونسلك ونصدق ونكون مستعدين للحظة اللي ربنا هيجي، اللي ربنا هيجي هيجي فيها. طيب بعد كده يوحنا بيقدم تحية إلى الكنائس السبعة. يبقى احنا هنا لازم نقف إنه ونبقى عارفين كويس قوي إن في سفر الرؤيا 7 كنائس، ال7 كنائس بترمز إلى كمال الكنيسة. وهتبصوا تلاقوا التطور الغير عادي، التطور الغير عادي اللي بيحصل في الكنيسة، من الكنيسة الأولى بمشاكلها إلى الكنيسة السبعة اللي هي لودوكية، اللي هي أغلب المفسرين والعلماء بيقولوا إنها بتمثل كنيسة العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه، اللي هي الكنيسة للأسف الفترة، الكنيسة اللي هي لا هي حارة ولا هي باردة، الكنيسة اللي بتمر بفتور روحي. ال7 كنائس دول بيمثلوا طبعا تفسير كتير قوي بتمثل مراحل الكنيسة وتاريخ الكنيسة. ده ممكن ده منظور روحي وانت بتبص لها، لكن كمان كل كنيسة فيها رسالة بيقولها لي، زي ما هاخدكم في رحلة ل7 كنائس ان شاء الله، وفي اماكنها الرئيسية هتشوفوا لما بيقولوا انا عارف اعمالك، انا عارف كذا، انا شايف صبرك، انا عندي عليك ان انت تسيب المرأة إيزابل. واللي انا بحس ان احنا النهاردة في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ده عصر إيزابل، عصر إيزابل اللي طلع على الفضائيات، وعصر إيزابل اللي بيدرس في كليات لاهوت، وعصر إيزابل ليه بيقول ان إيزابل تقول انها نبي. فاحنا في عصر، فانا لما بقرا الكتاب المقدس وبقرا الرسائل دي انا مش بحاول اشوف غير ربنا عايز يقول لي انا هشام في الزمن اللي انا عايش فيه ازاي اقدر اعيش له صح. فعش كده بيقول يوحنا الى 7 كنائس التي في اسيا، نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي. خدوا بالكم بالتعبير ده، تعبير خطير جدا. الكائن والذي كان هو يهوه الذي أهيا الذي يهوى، أو يهوى الذي أهيا، الكائن الذي يكون. وده اسم من أسماء الله في العهد القديم. ولو حضراتكم تفتكروا في مرة الرب يسوع كانوا هيرجموه لما قال لهم قبل أن يوجد إبراهيم أنا كائن، أنا أهيا،

أنا أهي موجود. واليهود اتغاظوا جدا إزاي إدى لنفسه هذا اللقب، لأنه ده يعني أنت بتقول اسمك إيه؟ أنا اسمي هشام. فأنت بيقولون أنت إزاي أنت عمرك قد كده، أنت شفت تعرف منين إبراهيم؟ قال لهم ده قبل أن يوجد إبراهيم أنا أهي. هنا بيقول لهم اللي بيسلم عليكم واللي بيبعت لكم السبع رسائل دول، اللي بيبعت لكم التحية دول، أهي الذي أهي، الكائن الذي يكون. نعمة لكم من الكائن، وهو الوحيد الكائن، الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه. سبعة أرواح، هنا برضو لازم نقف لحظات، لازم نقف لحظات ونقول هل السبعة أرواح دول بيتكلم عن روح الله ولا بيتكلم عن أرواح مختلفة؟ في الواقع ان احنا في الفهم اللاهوتي وفي فهم الكتابي لكلمة الله، انه زي ما بيتكلم عن السبع كنائس بترمز للكمال الكنيسة، لكمال الكنيسة في كل مراحلها، السبعة أرواح هي اللي بتشهد عن روح الله الكامل. وده هينطبق على لما تقرأ إشعياء ويقول كده روح يحل عليه روح الرب، روح الرب، روح الفهم، روح الحكمة، روح المشورة والإعلان. السبع أرواح أو السبع أوصاف دول هما السبع أوصاف اللي بيتكلم عليهم الوحي المقدس عن روح الله. فبيقول إن روح الله بيتكلم عن الـ الأرواح التي أمام عرشي. طبعا ممكن تلاقي تفسير تانية، أنا زي ما بقولك أنا مش هنا، مش هدفي أن أنا أفسر لك وأن أنا أديك مدرسة تفسير. أنا هدفي أن أنا أقولك الرب قريب، الحجارة تتكلم، صدق كلمة ربنا وعيشها، افرح بيها زي ما تقدر أنت تفرح بيها. طيب، ومن يسوع، من يسوع. فهنا التحية جاية، أو بيقولهم أنا مش جاي من نفسي ومش بعلن عن نفسي، ده أنا جايب لكم تحية خاصة من الرب يسوع، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد. هنا بيقولهم بقى شوية حقائق، أنا أتمنى أن أنا عندي 10 ساعات أتكلم في الموضوع ده. بيقولهم خدوا بالكم، ده يسوع ده مين؟ البكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض. عايز أشجعك النهاردة، أنت عايش فين؟ في أي بلد في العالم فيها ملك، فيها رئيس، فيها قوات، فيها سلاطين، فيها ناس بترعبك، فيها قوات بترعبك، أنت كابن للمسيح وكابن لله أنت بتنتمي لملك ملوك الأرض. ماذا يصنع بيك إنسان؟ اوعى تخاف، اقف قدام العالم كلهم تقول له أنا بخاف من مين؟ أنا بخاف من ده أنا ابن ملك، بيقول عنه يوحنا ملك ملوك الأرض، رئيس ملوك الأرض. مفيش حد يقدر يعمل حاجة ولا يخطي خطوة ولا يتصرف تصرف غير بأمره هو. أنت مش تبع إله أو تبع رئيس ممكن يعيش ويموت، ولا تبع ملك ممكن يعيش ويموت، ممكن يغير رأيه، ممكن يبدل كلماته. أنت تبع ملك الملوك ورب الأرباب اللي بيقول عنه الكتاب رئيس ملوك الأرض. والدليل على كده هو بيقول هو البكر، بكر الأموات، البكر اللي قام من الأموات. فهو عنده شهادة قوية بتقول هو مين وهو قادر على إيه وهو يقدر يعمل إيه. فأنت حياتك مضمونة في إيد، حياتك مضمونة في إيد شخص مفيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامه، مفيش قوة في الدنيا تقدر تعنده ولا تقدر تهاجمه، يعني مهما حصل ومهما وانهاجت الدنيا حواليا، إيه هو ماسك في إيديك وهو ماسك في إيديا. النهاردة أنا بس هكتفي بكده وهرجع تاني أكمل التحية دي، لأنه الجزء التاني ده محتاج إن احنا نقف عنده وقفة. خليني أقرأ لكم الشاهد مرة تانية، الشاهد مرة تانية لسيبه معاكم في الحلقة دي. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض. رئيس ملوك الأرض ده عمل إيه بقى؟ الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد، آمين. أنا عايز أنهي معاكم الحلقة دي، بشكركم لمتابعتكم، تابعونا الحلقة الجاية، هنكمل برضو في جزيرة بطمس، نحاول ناخدكم الأجزاء لأجزاء تانية في جزيرة بطمس والكنايس. برحب بأسئلتكم، برحب بتجاوبكم، برحب بكل حاجة، هتلاقي فيه أرقام على الشاشة وأكيد تقدروا توصلوا لي بأي طريقة. بس من هنا لغاية ما نلتقي الحلقة الجاية عايز أفكرك بحاجتين، إنه إن سكت هؤلاء الحجارة تتكلم. الحجارة بتشهد إن يسوع حي ويسوع قائم ويسوع قوي، وكل كلمة في الكتاب دي حية وفعالة. الحاجة التانية اللي عايز أشجعك بيها وأسيبها معاك، إن الرب قريب، الرب قريب. وإلى اللقاء مع حلقة تانية من برنامجكم الحجارة تتكلم.

يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله.

0: أعزائنا المشاهدين، بحب رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. وأهلا وسهلا فيك دكتور سامي ببرنامج الشاهد بحلقة جديدة معنا. كيفك دكتور سامي؟ أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك، شكرا، سعيد أن أكون موجود معك.
0: مبسوطة نكون مع بعض عم بنقدم هذا البرنامج. وكنا سبق وسجلنا برنامج الشاهد الجزء الأول، وحابين نروح نشوف بعض المقتطفات من الحلقات يلي سجلت من قبل.
2: وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين.
2: كل واحد بيختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتل.
2: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
2: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
2: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، مهمت التحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
2: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريع لمحمد، شريع لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: رجعنا مشاهدينا، ومثل ما شفتوا اللقطات هاي، البرنامج هذا تصور من قبل وصار فيه ردود أفعال كتيرة ومتنوعة عن هذا البرنامج وهي الحلقات، خاصة الحلقة اللي حضرتك دكتور سامي.

0: أمي تكلمت فيها عن اختبارك الشخصي وكيف قبلت المسيح. فرح نروح اليوم ناخد بعض التعليقات وحضرتك ترد على الأشخاص هدول. في عنا شخص مش ذاكر اسمه، وأخيرا يا هذا بيقول: أقولها لك ولغيرك، اتقوا الله في حياتكم وحواسكم، وكل نعمة أنعم الله عليكم بها اتقوا الله قبل أن يفوت الأوان وتقفوا أمام الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فشو بترد على هذا الشخص؟
1: هو قال اتقوا الله مرتين، فخلينا نشوف اتقوا الله دي معناها ايه في الإسلام ومعناها ايه في الإيمان المسيحي.
0: نعم،
1: اتقوا الله في الإسلام التعريف بتاعها دورت عليه فلقيته مكتوب، المراد بها أن يتقي العبد سخط الله وغضبه، فيأتي المسلم أوامر الله إيمانا واحتسابا وتصديقا، ويتجنب نواهيه خوفا وخشية من عقابه ووعيده. يعني اعمل له اللي هو عايزه علشان تتجنب غضبه، اعمل له اللي هو عايزه عشان بس يبعد عني وما يأذنيش. المفهوم المسيحي غير كده، ونبتدي من العهد القديم خالص لما موسى كتب لشعب اليهود ماذا يطلب منك الرب إلهك.
0: نعم،
1: دي نلاقيها في سفر التثنية، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك. وبعدين ابتدى يشرح بقى هتتقي إزاي، لتسلك في جميع طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، وتحفظ وصايا الرب وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم لخيرك. فشوفي الأفعال إيه؟ لا، عشان تتقي تسلك، تحب، تعبد، تحفظ الوصايا. فتقوى الله بتقربك من الله، أنت بتحبه وبتدخل في علاقة حميمة معاه وبتعبده. كرر نفس الكلام ده برضو في سفر التثنية في مكان تاني، بيقول الرب إلهك تتقي إياه تعبد وبه تلتصق. خش معاه في علاقة، مش اهرب منه وخاف انه هو هيعمل لك مشاكل فديله اللي هو عايزه. لا، خش معاه في علاقة والتصق به. يعني انا لازم اكون ملتصق بالله، انا مش بهرب منه، انا بقرب منه. وقالها تالت برضو في سفر التثنية، قال وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون، وصاياه تحفظونه، وصوته تسمعون، وإياه تعبدون، وبه تلتصقون. فالتقوى إنك بتقرب منه وبتلزق فيه، مش بتبعد عنه لأنك خايف من عقوبته،
0: على عكس ما هو موجود في المفهوم الإسلامي بالتقوى. إنك تخاف وتخشى. طيب في العهد الجديد شو مذكور عن التقوى، أو شو التعليم عن التقوى؟
1: مفهوم التقوى في العهد الجديد بنلاقيها في اللي كتبه بولس، بيقول وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به في العالم بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. فشوفي رفع المستوى إلى أنه مستوى التقوى إلى مقام السر ومقام التجسد، ربطها بالتجسد، بتجسد الله. لما بيقول سر في العهد الجديد ما بيقولش أن دي حاجة مخفية ومكتومة عن الناس، لا، بيقول أنه زمان ده كان سر ودلوقتي أعلن ليكم على لسان الرسل والأنبياء. فمش سر، مش حاجة مش مفهومة وبعيدة، لا دي هي كانت سر لكن دلوقتي أعلنت. فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ربط التقوى بالظهور في الجسد. فكأنه بيقول احرص على تحقيق حضور الله في الإنسان. تكلم عن حضور الله في الإنسان، عشان كده بولس في مكان تاني بيصلي من أجل المؤمنين يقول لهم ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. وفي مكان تاني يقول لهم على فكرة أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فاتربطت التقوى بالتجسد، بأن الله فينا، الله حاضر فينا.
0: حقيقة شيء عظيم جداً. لما الإنسان

0: الإنسان يشعر إنه أو يتأكد، مش بس شعور لكن هذا حقيقة، أن الله نفسه ساكن فينا، فوجوده وسكناه في حياتنا، في أجسادنا حتى. بيقول أجسادكم هي هياكل لله. فقديش هذا السكنة، قديش بتغير هاي السكنة في أنا كإنسان، كطبع، كتصرفات، كسلوك جديد لازم أنا أسلك فيه.
1: وأنا مش هتغير بقوتي، لكن بقوة الله اللي ساكن فيا، بقوة روح القدس اللي ساكن فيا.
0: نعم أكيد. في عنا شريف حسن، وهو بيقول وهو في مسلم بيدرس الإسلام بعد ما من الله عليه بالإسلام، المسلم يطبق الإسلام من صلاة، صوم، وحج، وزكاة. مفروض زكاة بس كاتبة زكاة
1: كاتبة غلط.
0: وشهادة وحدانية الله وأن محمد رسول الله، ويسلم نفسه لله صاحب المقادير والميسر لأموره. يا الله، ما هذا الرجل إن كان فعلا مسلما سابقا واستساغ حلوة الإيمان، حلاوة الإيمان مفروض، ورضى بعد ذلك بالكفر. فهل في مسلم بيدرس الإسلام بعد ما
1: هو ابتدى بالجملة ديت؟ وهو في مسلم بيدرس الإسلام، وهي دي مشكلة المشاكل يا شريف. إن ما فيش أي واحد بيدرس اللي هو طلع فيه، هو ورثه لكن مش بيدرسه. فأشكرك إن أنت اللي قلتها، هو في مسلم بيدرس الإسلام. ليه مش بيدرسوا الإسلام؟ عشان عنده آية بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم. فيها تفسيرات كتير لما رحت أدور، بس واحدة من التفسيرات بتقول ما تسألش في أمور دينك، هي كده. في بعض الناس التانية اللي علقوا على اختباري لما قلت في نهاية الحلقة نصيحة للمسلم، لما سألتيني تنصحه بإيه، قلت له نصيحتي كانت تروح ادرس كتابك وادرس التفسير ودور. فقالوا ده كلام متناقض، انت قلت انك بدراساتك ما عرفتش توصل لله. حبيبي أنا بقول ادرس كتبك عشان تكتشف الغلط اللي فيها، عشان تكتشف الكذب والخداع والخرافات، عشان ربنا يفتح عينك وتشوف إن مش معقول الكلام ده يكون من ربنا. فلما توصل للنقطة ديت ربنا حيفتح عينك عشان تعرف الحق. مهم قوي إنك تدرس. زمان على لسان النبي هوشع ربنا قال هلك شعبي من عدم المعرفة.
0: صحيح.
1: هلك من عدم المعرفة، وقال له لأنك رفضت المعرفة أنا كمان هرفضك. مش عايزك تكهن لي، مش هتبقى الكاهن بتاعي عشان أنت رفضت المعرفة. فمطلوب منك أنك تعرف، مطلوب منك أنك تذاكر، ما تاخدش الأمور كده مسلمة، اتولدت كده وهي كده. ربنا قال على لسان إشعياء هلما نتحاجج، تعال نتكلم، اديني حجتك وأنا هقول حجتي. وأنا عايز أنظفك، لو كانت خطاياك حمرك أنا هأغسلها، هتبيض كالتلج. فتعالوا نتناقش، ناقش ربنا، كلمه، اسأله، ادرس، اعرف. الجزء الثاني اللي هو قاله المسلم بيطبق الإسلام، صلاة وصوم وحج وزكاة وشهادة والكلام ده. شوف يا شريف، الحاجات دي كلها مش هتنفعك، مش هتنفعك ولا هتنفع أي واحد بيعمل زيك. الوسطة الوحيدة عشان تاخد خلاص، تاخد نعمة من ربنا، إنك تؤمن. والإيمان باللي عمله يسوع، بيسوع واللي عمله بالنيابة عنك. يسوع قال كده للتلاميذ قبل ما يروح على الصليب، قال لهم لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به. يعني أنتم بتؤمنوا بالله وأنتم مش شايفينه، وأنا بعد شوية هروح على الصليب ومش هتشوفوني، بس أمنوا بي زي ما أنتم بتأمنوا باللي مش بتشوفوه. وبعدين بولس

0: قال أنا عالم بمن آمنت.
1: نعم.
0: ما بيقولش بماذا آمنت. ما هياش دوكترينز، ما هياش لاهوتيات، ما هياش أفكار، ما هياش فلسفة. ده شخص، أنا عالم بمن آمنت.
1: نعم.
0: ومتأكد موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم، يعني متأكد أنه هيحفظني ويحفظ الجسد ده وفكري وعقلي لليوم بتاع يوم الدينونة.
1: والمسيح بنفسه قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية،
0: وهي بتتكلم عني.
1: صحيح. وكمان يعني المسيح بطريقة غير مباشرة كان دايماً يعني بيركز أو بيحث التلاميذ أنه هن يعرفوا الكتب ويعرفوا النبوات ويقارنوا. يعني النبوة هي قيلت في إشعياء وهلأ عم بتتم، فكان بطريقة غير مباشرة كمان بيحكي لهم ويفسر لهم أنه هاي هي الآيات، كان لازم يتم هيك شيء. ولما مشي مع تلميذي عمواس صار يفسر لهم، لحد بالأخير انكشف عن عيونهم وعرفوا أنه هو المسيح اللي كان عم يمشي معهم بعد القيامة. بولس كمان بيحث تيموثاوس دايما أنه أعكف دايما. فالصلاة، القراية، قراءة الكتب المقدسة بتنمي فيك معرفة الله اللي حكيت عنها. بدون معرفة يهلك الشعب. المعرفة بتقودني للإيمان، الإيمان بيقودني لحياة جديدة وخليقة جديدة ما حكينا في حلقات سابقة. في عنا اعتراض من حدا تاني مش مذكور اسمه، بيقول إن الله تعالى أعطاك الأشياء التي تعرفه بها عندنا كمسلمين إذا كنت تدعي بأنه أصلك مسلم، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل الصالحات والمحافظة على الفرائض والإيمان بجميع الرسل، ومن ضمنه الإيمان بعيسى رسول الله وأمه السيدة مريم الطاهرة البتول وأشياء كثيرة في الإسلام. أليس هذا يكفي بأن تعرف الله حق المعرفة؟
0: تاني نفس الموضوع.
1: يا دكتور سامي، يعني في الإسلام كان عندك عيسى ومريم أمه الطاهرة، ليه لا تروح للمسيحية؟ ما عندك في الإسلام في كل شيء يعني.
0: لا، هو كمان يعني بيأكد أن إيه، أنت لازم تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتعمل الصالحات.
1: نعم.
0: يعني نفس تقريبا نفس سؤال الأخ اللي قبل منه. يعني شوف، الكلام ده مش هينفعك. يسوع قال ببساطة، رب يسوع قال متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون. ليه؟ لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. ما أنت كده ولا كده لازم تعمل المعروف وتنهي عن المنكر وتعمل الصالحات، ده المطلوب إنك تعيشه، ده العادي. فأنت ما عملتش حاجة جديدة من عندك. فشوف، عبيد بطلين ليه؟
1: الأعمال الصالحة اللي بنقوم فيها هي بتمجد الله الساكن فينا. يعني حتى الأعمال اللي نحن بنعملها هي دليل منا نحن إنه الله بروحه القدوس ساكن فينا. فنحن كيف بنعكس هذا الشيء؟ من خلال الأعمال الصالحة. وهذا الشيء حتى مش منا، هو ثمر الروح القدس. مثل ما
0: بالزبط.
1: حضرتك حكيت
0: بالزبط. اللي انت بتقولي ده موجود عندنا لما بيقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
1: نعم.
0: يعني دي الخلاصة، ان احنا خلصنا.
1: نعم.
0: عشان نعمل أعمال صالحة، مش بنعمل أعمال صالحة عشان نخلص.
1: نعم.
0: دي مهمة قوي انه لازم يفهموها. يعني انا خلصت علشان ربنا مجهز لي أعمال صالحة.
1: نعم.
0: اسلك فيها.
1: نعم.
0: لكن انا مش بعمل الأعمال الصالحة دي عشان احصل على الخلاص.
1: صحيح.
0: الأعمال اللي انت بتتكلم عنها دي كلها الكتاب بيقول عنها انها أعمال الجسد. وبيقارنها بالأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: وأعمال الجسد دي يعني لسته طويلة عريضة موجودة في غلطية، بيقول لنا أعمال

0: الجسد زنا وعهارة ونجاسة ودعارة وعبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام. يعني الأعمال أنت بتحاول أنك تعمل أعمال كويسة، بس خلي بالك أنت ربنا هو اللي ادالك الصحة علشان تعمل الأعمال ديت.
1: نعم.
0: ربنا هو اللي ادالك النعمة انك تعمل الاعمال ديت، انت مش بتتجبى عليه او مش بتعمل حاجة يعني. وبعدين هو في الاخر كمان قال الجميع اخطأوا وعوزوا مجد الله،
1: فانت
0: مقصر كده ولا كده عن اكمال الواجب اللي عليك.
1: صحيح.
0: فعشان كده يسوع قال قولوا احنا عبيد بطلين، احنا عملنا اللي كان لازم نعمله.
1: صحيح.
0: ما نقدرش نعمل اكتر من كده.
1: صح.
0: حتى لو عايزين
1: يعني اعمال الجسد بتمجد الجسد.
0: آه.
1: بتمجد الإنسان نفسه، سواء كان كبرياء أو مثلا في أحيانا أشخاص بيعطوا قدام الناس وبيصلوا قدام الناس فقط لمجد نفوسهم، للمجد الذاتي. وحتى الرب يسوع انتهر الفريسيين بسبب تصرفاتهم، وقال لما تصوم أو تصلي ما تخلي الناس تعرف أنك أنت عم تصلي أو أنت عم بتصوم، ولكن أنتوا بتقفوا بالمجامع وبال يعني بتقولوا للناس انه انتم صايمين.
0: ودلوقتي
1: بتعبسوا عشان تعرفوا الناس انه انتم صايمين. اللهم اني صائم.
0: ودلوقتي بيفرشوا السجاجيد في الشارع ويقفلوا الشارع ومفيش عربيات تعدي عشان كلهم يبصوا يشوفوا احنا بنصلي.
1: اعرف حتى في اعمال صالحه موجودة فقط لتمجد جسدك انت كإنسان.
0: ويسوع قال لهم اديكم خدتوا المجد اللي انتوا عايزينه. انتوا مش عايزين الناس تفرح بيكم وتبصوا وتشوف انتوا بتصلوا، اديكم خدتوا مكافئتكم، لكن اكتر من كده مفيش لكم عند ابويا السماوي، مفيش حاجة تانية.
1: بينما بالمقارنة لما روح الله هو اللي يكون ساكن في جسدي، فأنا الأعمال اللي عم بقوم فيها هي يعني مكللة بثمر الروح القدس، اللي هي مثلا التواضع، عكس تماما الكبرياء اللي بيخلي الأشخاص يوقفوا بالطرقات ويقولوا أنا صايم وأنا عم صلي. لكن التواضع بيخليك تقفل بابك مثل ما علمنا الرب يسوع، أنه تدخل إلى مخدعك تقفل بابك على نفسك وتصلي هناك، وإلهك اللي بيشوف بالخفاء هو اللي رح يجازيك، مش الناس، مش نظرات الناس واو هذا شخص تقي وهذا شخص بيصلي.
0: فكرتيني بالترنيمة اللي كتبها أعتقد البابا شنودة، اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوعا واملأ الليل صلاة وبكاء ودموع. شوف الجزء الثاني اللي هو بيقوله اعمل الأعمال دي كلها، وبيقول حافظ على الفرائض، محافظة على الفرائض. بولس كتب لليهود لأنهما كان عندهم أعمال الناموس،
1: صحيح،
0: اللي هي الفرائض. قال إنك تحاول ترضي ربنا على أساس الفرائض مش هتاخد منه غير اللعنة. لأن هو نفسه بولس عانى، قال أنا حفظت كل الوصايا موسى العشرة، وصايا الرب يعني، بس جيت عند الأخيرة لا تشتهي ووقعت. فلو وقعت في واحدة يبقى أنت كسرت الناموس كله.
1: نعم.
0: يبقى أنت واقع. فبولس بيقول في غلاطيا أنتم قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة. فلو أنت عايز تعتمد على نفسك وأعمالك أنت سقطت من النعمة. راحت عليك فرصة أنك تاخد نعمة ربنا ليك أنه يسوع جه ودفعت دما وبيديلك حياة جديدة.
1: الهبة اللي أعطانا هي الخلاص، واللي فيها انتقلنا من الموت إلى الحياة. في ترنيمة بتقول ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير.

0: أمين. Amazing
1: نعم.
0: grace
1: Amazing
0: بالترجمة
1: grace.
0: Yeah.
1: نعم.
0: وتكفيك نعمتي.
1: نعم.
0: تكفيك نعمتي.
1: بالنعمة هاي خلصنا. بالنعمة هاي صار في عنا مكان في السماء. نرجع اللي حكينا فيه بالبداية إنه مخافة الله أو تقوى الله بيقول عنا إنه متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. فالثمر ثمر الروح القدس الساكن فيك رح يظهر من خلال أعمالك. شكرا كتير دكتور سامي على الحلقة اللي فيها رديت على الأسئلة اللي انطرحت على حضرتك. شكرا
0: أشكرك
1: كتير.
0: وأشكرك على الترنيمة. ربنا يباركك. صوتك جميل.
1: شكرا لك. أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم إلنا ببرنامج الشاهد، وياريت تراسلونا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

0: أبوك سامع، أبوك سامع صلاتك، وأبوك ما بينساش. عارف ليه؟ لأن كتابيا بيقول لك دموعك اللي أنت بتزرفها في يوم من الأيام بيجمعها، وصلاتك بيكتبها، فدموعك محفوظة وصلواتك مكتوبة، ما تجلكش. عارف ليه؟ لأن أبوك سامع. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك سامع، بنرحب بيك، وكمان بنرحب بالأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معي في هذه الحياة.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: أهلا بيك يا نجاة. الله يكلمنا النهاردة عن شخصية رائعة. اللي فارق معايا في الشخصية دي إنها يطلق عنها أن الشخص دوت هو ابن الضال بتاع العهد القديم. كلنا نعرف قصة الابن الضال بتاع العهد الجديد اللي عصى أبوه وغلط ومشي وسافر إلى كرة بعيدة، وفي الآخر لما رجع قدر أبوه يحتضنه. في واحد تاني في العهد القديم، بس دوت زود عن اللي عمله ابن الضال العهد الجديد، وعمل 25 حاجة أصعب من بعض. لكن الفكرة الأساسية لما اتضع، يذكر الكتاب ولما اتضع صلى فاستجاب له الرب. الله يكلمنا النهاردة عن شخص رائع جدا من العهد القديم، موجود في أخبار الأيام الثاني 33. الشخص دوت ابن ضال من العهد القديم، وهو منسى الملك. منسى الملك في ثلاثية جميلة في حياة منسى. منسى في الماضي بتاعه، منسى الذي باع كل ما له علشان خاطر يكون بعيد عن الرب كل حاجة، خلاص يعني ما بقيتش في حاجة فارقة معاه، فباع كل الأمور بخطية غير عادية، باع كل حاجة في حياته. الحاجة الثانية منسى

0: وعدم الاستماع. لكن الحاجة التالتة منسة وصلاة الاتضاع، صلى في الآخر وكيف الرب سمع لمنسة. في 25 حاجة منسة عملها شخاطر كده زي ما يقولوا كده باع القضية، باع قضية ربنا أساسا، أنا مش عايز ربنا، مش عايز أكمل مع ربنا. 25 حاجة هحاول أختصره في اسم يسوع. منسة دوت كان ابن الملك حزقية، جابوا حزقية لما ربنا عطاله منحة و15 سنة زيادة. منسة اتولد في السنة الثالثة من منحة حزقية، عشان خاطر كده ملك وهو عمره 12 سنة، ملك وهو عمره 12 سنة، وملك 55 سنة على الملك والعرش. عمل الشر في عيني الرب منسة. هذكر بعض الأشياء من الخمسة وعشرين. عمل رجزات زي رجزات الأمم، بنى المرتفعات اللي هدمها أبوه حزقية هو رجعها وبناها، أقام مذابح للبعليم الأصنام والبعل، عمل السواري وعبدها. السارية هي عبارة عن تمثال خشبي، لكن الأوسان والبعل هي تمثال أو تماثيل من الحجارة والفضة والذهب والحديد، كلها أصنام. سجد لجند السماء وعبدها، بنى مذابح لجند السماء. ويذكر عنه الكتاب بقى، ودي حاجة من الحاجات الصعبة اللي عملها منسة، أنه عمل المذابح دي فين؟ في بيت الرب. يعني شوف شر بكل الأمور. فعلا سجد ليها، بنى مذابح تاني في بيت الرب، وعبد وخلى أورشليم تبعد عن عبادة الرب. حتى من الحاجات الصعبة في حياة منسة أنه عبر بني في النار كده عشان يرضي الأصنام، بيجي ياخد أولاده ويعبرهم في النار. عافى وتفائل وصحر وتبع جان،
1: كله ده عكس الشريعة،
0: كله ده عكس الشريعة. ويذكر الحتة دي أكثر من عمل الشر، كتر من عمل الشر. عارفين ليه يذكر كلمة كده في النص بين قوسين؟ لإغاظة الرب. واحد بيغيظ ربنا، أنا مش عارف كل دوت يا اللي انت عملته يا منسة. لكن اللي أكتر من كل دوت، عمل تمثال ليه وحاطه ببيت الرب. عمل 25 حاجة. الرب النهاردة بيتكلم لقلبك والقلبي، مهما كانت خطيتك. في صلوات في كلمات، أنا بحب جدا صلوات في كلمات دي. بطرس صرخ وقال يا رب نجيني، كلمة واحدة. اللص صلى وقال يا رب اذكرني، كلمة واحدة. العشار صلى وقال يا رب ارحمني، كلمة واحدة. انت النهاردة تقول معايا الكلام الجميل ده، يا رب توبني.
1: امين.
0: توبني يا
1: أمين.
0: رب فأتوب.
1: أمين.
0: شفنا ماضي منسة صعب. لكن هنسمع من الأخت نجاة منسة وعدم الاستماع، وكيف الله قدر يجيبه، ولما اخدوه واثروه عمل هو ايه.
1: حقيقي منسة كان مفروض، لأنه أبوه حزقية الملك، وحزقية كان راجل طاقي وعبد الرب وعمل حاجات جميلة جدا جدا جدا في حياته أول ما مسك الملك، وهو بعد عن الرب. يعني بيقول في سفر الأخبار منسة وعدم السماع، أنه كلم الرب منسة وشعبه فلم يزغوا. يعني الرب كلم المنسة، قاعد يتكلم معاه وحاول يرجعه، والشعب ما هم بس لم يصغوا. فلما لم يصغوا، النتيجة بتاعت الرب ما كانش عاوز يعمل كده، لكن النتيجة ان هم لم يصغوا للرب، والمنسة الملك لم يصغ للرب،
0: جلب
1: عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، وأخذوا منسة بخزيمة من أنفه، وقيدوه بسلاسل النحاس وذهبوا به إلى بابل. وده اللي بتعمله الخطية والشر. كل اللي بيبعد عن الرب وبيسلم لإبليس وبيدي إبليس مكانه وفرصة، إبليس بيزله.
0: صح.
1: إبليس ما ورهوش غير أنه يزل. صح. الشخص زي ما واحد قال أنه إبليس بياخد الشخص عظم ويرميه، ياخده لحم ويرميه عظم. فإبليس ما وراهوش غير أن ينزل الإنسان وينزل الشخص اللي ما بيجي يبعد عن الرب ويقرب من إبليس. هو فاكر أنه إبليس هيديله المتعة أو يديله الحاجة اللي هو عاوزها. بالعكس، ده بيفكرني بأيام ساعة أيام شمشون، لما شمشون كان مفروض يكون نزيل للرب وكان فعلا هو شخص روح الله كان بيقوده وبيحركه وكان بيصنع عجائب عظيمة.

0: ما جدا، لكن أول ما شمشون فقد النذر بتاعه اتقلعت عينيه، وكانوا بيسحبوه وخلوه زي التور بالظبط، وكانت وضعه صعب جدا جدا جدا. فالوضع دوت بيجي لكل شخص بيبعد عن الرب. فأنت لو بعدت عن الرب اعرف ان إبليس منتظرك علشان يبهدلك مش علشان يمتعك. الخطية فعلا لها متعة، بس متعة وقتية وبتنشأ عنها مرار. لكن الجميل بقى في منسى ان هو لما بعد عن الرب بس تضايق جدا طبعا، ليه؟ ان هو اتخنق من كل ناحية والحصار عليه من كل ناحية. الجميل ان هو اتضع.
1: هللويا.
0: وراح بعد ما اتضع قالك ولما تضايق طلب وجه الرب. هللويا. إلهه، وتواضع جدا امام اله ابائه وصلى اليه فاستجاب وسمع تضرعه. ولما صلى واستجاب له وسمع تضرعه اداله سلام وعوضه، اداله سلام من جديد وعوضه. طبعا الخطية بتنزع السلام، بتنزع الفرح، لكن لما جه للرب واتضع الرب ما قالوش لا انت عملت الشر وغصتني زي ما سمعنا من الأسيس وعملت وعملت وعملت، لا هو الرب على طول سمع وسمع تضرعه. لما سمع تضرعه وصلواته رب حنين قوي على فكرة، يعني عاوز اقول ان الرب احن فوق من ممكن حد يتخيل. ابليس ممكن يقول لك ما انت عملت وعملت، جاي دلوقتي تتوب وترجع للرب، ومين قالك ان الرب اللي سمعك؟ لا الرب حنين قوي. وأول ما سمع تضرعه أو سمع صلاته اداله سلام وعوضه ورجعه تاني للملك وملك 55 سنة. هو ده إلهنا.
1: فارق جدا معايا في الكلام اللي أنت قلتيه الآية، ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا وصلى إليه، بصوا الجمال، فاستجاب له.
0: هللويا.
1: أخويا الغالي، أختي يا غالية، النهاردة في استجابة لأن نعم. أبوك سامع.
0: نعم.
1: بصوا أربع كلمات ماشيين وراء بعض، وصلى إليه فاستجاب له. النهاردة يمكن أنت طالب حاجة من الرب، صلي له تشوف الاستجابة.
0: نعم.
1: فصلى إليه، مفيش فواصل. أنا قعدت أفكر ده منسى عمل 25 حاجة، فممكن حاجة من ضمن الحاجات يعني ربنا ياخده شوية كده يعني يسيبه سنتين 3-10 في الأسر اللي ما عملش كده. فصلى إليه، بص السرعة، فاستجاب له
0: زي الابن الضال في العهد الجديد.
1: بالظبط بالظبط. عارف ليه الكلام دوت؟ لأني بكل الأمور أبوك سامع، أبوك سامع صلاة وحنين جدا. عارف بعد كده عمل منسى خماسية، بنى الأسوار وعلاها. الحاجة التانية حصن المدن بتاعته. الحاجة التالتة عمل تطهير في كل يهوذا، وبدأ يزيل المرتفعات اللي هو عملها، بدأ يزيلها ويكسر السوار وراح رمى كله دوت برا المدينة.
0: الأشياء العتيقة قد مضت،
1: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. عمل ترميم لمذبح الرب وذبح عليه ذبائح شكر وسلامة، وبعد كده أمر يهوذا إنها تعبد الرب. في الماضي بتاعه يقول لك وأضل منسى يهوذا، بعد ما رجع أمر يهوذا إنها تعبد الرب. أخويا الغالي، وإحنا بنختم أعرف إن باب رحمة ربنا مفتوح. ما أقدرش أنسى، وإنت فاكرة معايا الكلام ده كويس، لما كنا في أفريقيا في إرسالية من ضمن الإرساليات في سودو في أثيوبيا، ودخلنا روحنا زورنا السجن، كان في 1200 واحد مسجون، إنت فاكرة الكلام ده كويس. وبعدين طلعت كده أقدم خدمة عن واحد ملك كان مقصور في أرمية 52 اللي هو يهويقيم، وجي ملك جديد أفرج عنه ووكل وعطله أماكن كتير، ورحت جبت واحد منهم، واحد من المساجين، ورحت خدته ورحت لبسته لبس جديد، ورحت كنت لابس جلابية خلعتها وعطتها له، وجبنا أكل وكلوا، يعني مثلنا المشهد التمثيلي. بعد كده لقيت الشاب ده بدأ يتكلم باللغة الأمهرية ويتنطط ويمشي في وسط المكان بطريقة فرحان جدا، ويتكلم كلام أنا مش فاهمه باللغة الأمهرية. فأنا بسأل المترجم اللي معايا الجسيس اللي جايبنا، فبقول هو ماله؟ قال لك هو اتغير، بيقول أنا بتوب وبعلن توبتي للرب. قلت له طب والناس اللي حواليه بيسقفوا فرحانين ليه؟ قالك عشان الشاب دوت قتل ستة والرب افتقده النهاردة وغير حياته. مهما كانت الخطية اللي انت عملتها أبوك سامع صلاتك. حابب نصلي معاك في اللحظات دي واحنا بنختم الحلقة في اسم يسوع. مهما كانت الخطية الله بيسمع. يا رب يسوع، قالها العشار ارحمني، فنزل إلى بيته مبررا. في ناس كتيرة سمعانا في اللحظات يا رب، واسم البرنامج أبوك سامع، عشان خاطر كده جايين لك باتضاع قلب. كما اتضع منسى فصلى.

إليه فاستجاب له وسمع تضرعه. يا رب أشكرك لأنك بتكتب أسماء جديدة في سفر الحياة في هذه اللحظات. أشكرك لأنك أنت سامع لصلواتنا وليك كل المجد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك السماوي سامع، نترككم في رعاية القدير وأمنه. آمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

كان في زوج وزوجة كانوا بيحبوا بعض جدا، وبالرغم من ان ما كانش عندهم اي اولاد، لكن حبهم وارتباطهم واحترامهم لبعض كان بيزيد كل يوم عن التاني. وفي يوم من الايام مات الزوج، والزوجة حست نفسها لوحدها بالرغم من وجود اصحاب كتير جدا حواليها، لكن جواها كانت حاسة بالكآبة، وكانت حاسة انه حياتها على وشك الانتهاء، وفي اوقات كمان كانت بتتمنى انه حياتها تنتهي لانها ما كانتش قادرة تعيش من غير زوجها حبيبها. لكن في يوم من الايام جت واحدة جارتها وطلبت منها ان هي تساعدها مع ابنها. ابنها كان عيان بقاله فترة على السرير، والست كانت تعبانة جدا ومش عارفة تعمل ايه مع ابنها، وكانت محتاجة تروح تشتري شوية طلبات للبيت ومش قادرة تسيب ابنها. فراحت لجارتها اللي هي جوزها توفى، وطلبت منها انها تقعد ساعة مع الولد تقرأ له فيها قصة. والست في الاول رفضت وقالت لا، انا كلي حزن وكلي كآبة، انا مش عايزة اروح اشوف الولد، وانا مش احسن حد يقعد معاه، يعني افضل انه انت تروحي تدوري على حد تاني ما عندوش الكآبة اللي انا فيها ديت. والجارة اصرت انه هي تطلب مساعدتها، وقالت لها لا، انا مصرة انه انت تروحي، انا ما بطمنش عليه مع حد غير معاكي انت. فعلا راحت برغم من انه كان غصب عنها، راحت شافت الولد، لقيت الولد مريض وقاعد على السرير، وطلب منها ان هو

0: إن هي تقرأ له قصة. وفعلاً ابتدت تفتح الكتاب وابتدت تقرأ له قصص. كل يوم الولد ابتدى يسأل عنها ويطلبها بالاسم، وهي نفسها اتبسطت إن هي حست إنها عملت حاجة مختلفة في يوم الولد داود، وابتدت فعلاً تروح له كل يوم وتقرأ له قصة لمدة ساعة في اليوم. الولد داود بعد فترة خف والمرض راح عنه تماماً. الست بقت مبسوطة قوي قوي وحست إنه هي عملت فرق في حياة الولد داود. ولما رجعت عن بيتها اكتشفت إنه هي ما بقتش وحيدة وما بقتش مكتئبة وبائسة وحاسة إنه هي حياتها عايزة تنتهي زي ما كانت بتفكر بعد موت جوزها. وفعلا قررت إن هي تعمل حاجة مختلفة في حياتها. قررت إن هي تروح كل يوم لحد محتاج، إن كان في دار مسنين أو في ملجأ أو طفل يتيم أو أم عندها أولاد كتير مش قادرة عليهم لوحدها ومحتاجة مساعدة. وابتدت إن هي تدي ساعة من وقتها كل يوم تروح تزور في حد وتروح تساعدهم. وفعلا انزاحت الكآبة من حياتها وما بقتش وحيدة، بقى لها أصحاب كتير جدا جدا ومعظمهم الناس اللي كانوا محتاجين مساعدتها. حياتها اتغيرت وغيرت في حياة الناس اللي حواليها. كتير بنتحط في مواقف وبنتحط في ظروف بتجبرنا إنه إحنا ندخل أوضة ضلمة ونقفل علينا الباب، وبنفتكر إنه خلاص دي نهاية حياتنا. وحتى لو مش ده الواقع كتير إحنا بنطلبها لنفسينا، بنقول خلاص أنا أموت أحسن، أنا أتشال من الدنيا دي أفضل لي، أنا مش قادر أعيش بقى. مهما كان الظرف اللي قدامك عايز أقولك لازم تفتح الباب ولازم تخرج من الأوضة اللي أنت قاعد فيها دي. صحيح انت مكتئب، وصحيح انت بائس، وصحيح انت حاسس ان الدنيا خلاص هي دي النهايه بالنسبه لك، لكن في عالم بره الاوضه اللي انت عايش فيها ديت محتاج مساعدتك. وصدقني لما تاخد الخطوه وتبتدي تساعد الناس اللي حواليك هتخرج بره نفسك وهتخرج بره المشكله اللي انت دخلت فيها، وهتلاقي انه انت عملت تغيير في حياه الناس. ومش بس كده، هتلاقي حياتك نفسها اتغيرت. فكر النهارده وشوف لو انت في الاوضه الضلمه ما تستسلمش للظلمة اللي انت عايش فيها. مهما كان الظرف صعب قدامك اخرج برا نفسك، اخرج برا الأوضة الظلمة اللي انت حبست نفسك فيها واطلع برا. شوف حد محتاج، شوف حد مريض، ادي ساعة من وقتك. مش هقولك كل يوم، ادي ساعة ولو في الأسبوع، ادي ساعة ولو في الشهر. خصص الساعة ديت انه انت هتروح وهتدور على حد محتاج مساعدتك وهتروح تساعده النهاردة.
1: في يوم من الأيام اجا في الليل خجلان معلم للناموس لكن بالخطايا غرقان. قعد عند رجلين يسوع وفي الداخل كان حيران، أسئلته كانت كتيرة وبأفكاره كان تعبان. قال لي يسوع يا معلم شو نعمل هالأيام، نعرف إنك معلم جاي من الله بسلطان، ما ممكن حد يعمل عجايب مثل اللي بتعملها إلا بقدرة الرحمن. قال له يسوع صدقني يا إنسان، ما في حد بيقدر يشوف الملكوت إلا إذا ولد الآن. اتعجب نيقوديموس من قول يسوع مع إنه كان فهمان. قال له يا سيد شو بدي أعمل، وكان يتساءل حيران، ممكن أرجع وأكون طفل محمول على الأحضان؟ كيف هاي بتصير إنه الشيخ يولد مرة تانية في هالأيام؟ معقول يدخل بطن أمه يولد مرتين؟ وكان حيران. ساعتها قال له يسوع صدقني يا خي الإنسان لازم يولد الآن، غير هالحكي ما بيزبط، ما بيكون له نصيب مع ابن الإنسان، لأنه المولود من الجسد هو جسد والمولود بالروح هو روح. لا تتعجب من كلامي لأن الريح بتحرك في كل مكان، يلي بولد بالروح بيكون ولد بالإيمان. التفت نيقوديموس متسائل حيران، كيف هيك شي بصير لختيار؟ قال له يسوع أنت معلم للناموس ولسه مش فهمان، أنا هو ابن الإنسان، جيت للعالم نور وخلاص للأشرار، يلي بحب الظلمة رح يكون ندمان، بس يلي بنور حياته الله عليه النور ببان، وأعماله تظهر نعمة الإيمان، يلي بيآمن بابن الله بعيش في بيت الآب فرحان.
2: أهلا بكم معنا يا جماعة في حلقة جديدة من برنامجنا أصائيس. النهاردة أكلمكم في حالة جات لي أنا زمان وأنا صغير، حاجة بنسميها الصفرة. الصفرة دي يمكن سمعتوا عنها، تلاقي الواحد لونه صفر، عينيه صفرت. لو تدخل التواليت تلاقي اليورين أو البول لونه أصفر زيادة عن اللزوم أو برتقاني، وتبقى مش عارف إيه اللي بيحصل، الكلام ده جه منين. ببساطة الواحد بيبقى عنده الصفرة. الصفرة في حد ذاتها ما هياش مرض، لكنها عرض لأمراض تانية كتير ممكن تكون بتسببها.

0: من أكتر الأمراض اللي بتسبب الصفرة التهاب الكبد. ده نموذج للكبد، وبرضو ده نموذج مش صحيح، يعني في أمراض. الجزء ده جزء كويس، ده كبد سليم ناعم وكويس. الجزء دوت جزء عيان، دوت كبد متليف. يمكن تسمعه عن تليف الكبد، دي مش هنتكلم عنها النهاردة، لكن تليف الكبد اللي بيبقى شكله كده. الفكرة انه لما الكبد بيعيا وبيحصل فيه التهاب، او بنسميها هيباتايتس، والالتهاب الكبد دوت ليه اسباب كتيرة، منها مثلا الفيروس، في فيروس A، فيروس B، فيروس C بيعملوا الهيباتايتس ديت. اكتر واحد منتشر فيهم الهيباتايتس A، وده بيجي عن طريق اكل مش نظيف او شرب حاجات مش نظيفة. فالكبد بيتعب، ما بيقدرش الكبد ان يتخلص من البيليروبين. ايه هو البيليروبين؟ البيليروبين ده عبارة عن صبغة موجودة في الدم بتحصل من تكسير خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء جوه جسمنا كل خلية فيهم عمرها تقريبا 120 يوم، تتولد تعيش 120 يوم وتموت بعد كده. لما تموت بتتكسر، التكسير بتاعها بينتج عنه حاجة اسمها البيليروبين. البيليروبين ده الكبد بياخده من الدم ينظفه وينزله في المرارة، اهي المرارة. والمرارة ممكن تكون معروفة برضو باسم الصفرة. ليه؟ لأنها بتتجمع فيها العصارة الصفراوية. بعد كده مفروض ان الصفرة بتنزل الافرازات اللي فيها في المصارين، وبعد كده بتنزل مع التواليت. على فكرة هو ده اللي بيدي التواليت اللون البني المعروف بتاعه. فلو الكبد التهب من اي اسباب، سواء الفيروس A او فيروس B او فيروس C، او في الناس اللي بتشرب خمور بكثرة ممكن الكبد يلتهب من شرب الخمور الكتيرة، بتحصل كنتيجة لالتهاب الكبد الصفرة اللي اتكلمنا عنها من شوية. لكن طيب ممكن نفكر فيها بطريقة تانية، ممكن ما يكونش التهاب الكبد، ممكن يكون الصفرة مش عارفة تنزل من المرارة ومن القنوات المرارية جوه المصارين زي ما مفروض تنزل. يعني حصل انسداد. لما يحصل انسداد في واحدة من القنوات المرارية ديت بيحصل نوع من الصفرة اللي بنسميها الانسدادية، أو بنسميها obstructive jaundice. الابستراكتيف جوندس دي، جوندس اللي هي الصفرة بالانجليزي، الابستراكتيف جوندس دي بتحصل بسبب ان مثلا في الحصاوي بتاعت المرارة حاجة فيهم اتحركت تحت وقفت القناة المرارية فعملت الصفرة. ده بيبقى وضع مؤلم جدا في البطن، وفي نفس الوقت مصحوب بالاعراض بتاعت الصفرة اللي اتكلمت عنها. كمان القناة المرارية قبل ما تفتح في الانتستنز، قبل ما تفتح في الاثنى عشر، بتعدي في جزء صغير من البنكرياس. الناس المتقدمين شوية في السن ممكن يحصل لهم كانسر البنكرياس او السرطان بتاع البنكرياس. ده بيقفل على القناة المرارية وبيعمل obstructive jaundice او الانسداد اللي اتكلمت عنه من شوية. ده بيبقى مصحوب بمشاكل تانية، بنقص في الوزن، بتعب، بألام، حاجات زي كده. الفكرة اللي عايز أقولها إن الصفرة منتشرة بكثرة، وأكتر أسبابها هي التهاب الكبد بسبب الهيباتيتس A، أو ممكن الهيباتيتس B أو C اللي هي بتيجي من الفيروسات. لكن في أسباب تانية للصفرة زي ما شرحت معاكم. فلو بتعرفوا حد بيعاني من الأعراض ديت، على فكرة مريض الصفرة ما بيعرفش إن هو عنده الصفرة لأنه مش بيقدر يشوف نفسه كويس. اللي بيشوفوه أصحابه يقولوا له أنت شكلك مغير، أنت عينيك لونها أصفر، إيه الموضوع؟ لو فيكم حد شايف حد من أصحابه أو من قرايبه في الأعراض دي، ياريت يتصل بالدكتور بتاعه، لأن ممكن يكون زي ما قلت الصفرة عرض لمرض تاني مفروض يكتشف ويتعالج. وربنا يكون بيحافظ عليكم ويديكم الصحة، ونشوفكم معانا إن شاء الله الحلقة الجاية من البرنامج.
1: في حلقة من حلقات الكاميرا الخفية كانوا عاملين حلقة بيدخل فيها المؤدي للحلاق ويقعد على الكرسي، وقبل ما الحلاق يبتدي يشوف شغله الراجل يقول له بس خلي بالك لان انا شعري حي. الحلاق ما يفهمش ويبتدي يقص، ويفاجأ بالمؤدي في حالة ألم غير عادي لشخص بيقص شعره، كأنك بتقطع كده لحمه الحي مش شعره. ونسمع صراخ وعويل، حاجة مضحكة طبعا لانه مش مفروض ان الشعر فيه احساس، ومفروض ان ما بيوجعش. لكن لما تشوف حاجة المفروض انها تكون ميتة وهي حية، ده مش طبيعي. عاوزين كمان نفكر في العكس. تصوروا واحد صحي الصبح وبيجهز للشغل او يروح مدرسته او شغله، وفجأة لقى انه مش حاسس بايده، يدوس عليها، يخبط عليها، يقرصها، مش حاسس بيها. يروح للدكتور، الدكتور يبص له كده ويقول له اسف يا سيد، ايدك ماتت، الحركة فيها ماتت والاحساس فيها مات، وبالتالي التحكم فيها

عماد أنا آسف، يحس بإيه صاحبنا؟ يحس بالموت بيزحف عليه؟ يحاول يقاوم ويجادل ويعافر ويدور على حلول للوضع ده؟ ولا الأحسن يسلم ويستسلم ويتأقلم ويعتبر إن إيده ميتة بس مشبوكة في جسد حي؟ الفكرة النهاردة إن في حاجات في حياتنا حية لازم كانت تكون ميتة، زي ما في حاجات ميتة كان لازم تكون حية. الرجل اللي شعره حي بيتألم وهو

وضع مش طبيعي، ومش ده اللي لازم يكون، لأنه بياخد ألم في مناطق مش لازم يكون فيها ألم. إحنا كمان لما بيكون في مناطق في حياتنا حية وهي لازم تكون ميتة، بنضطر نتألم من حاجات مش ضرورية. مثلاً الذات والأنا لما تكون حية في حياتنا تكون بالظبط زي الراجل ده، كل مرة لازم يقص فيها شعره لازم يكون مستعد إنه هيتوجع. ولو كان بقى واحدة ست مش هتكون مجرد مرة في الشهر عند الحلاق، لكن تسريح وتسليك وتلوين وقص وفرد وكاوي، كل ده بالألم والمعاناة. يجي ربنا يشكل حاجة في شخصياتنا، أو حتى تيجي ظروف أو أشخاص حوالينا يدوسوا على طرف صغير من الأطراف المترامية للذات والكرامة الحية فينا، أتألم وأتعب وأعاني. لكن لو كانت الحاجات دي مش صحية، لو كانت العملية هتكون أسهل بكتير. أما الأصعب جداً فالحاجات اللي لازم تكون حية في حياتك لكنها ميتة وفقد الإحساس. وكمان صعوبة الموقف بتعتمد على إيه بالظبط العضو الميت. لو دراع مات ممكن نعيش من غير دراع، لو الرجل أهو ممكن برضو يكون في أطراف صناعية أو كرسي متحرك، لكن نعمل إيه لو العين ماتت أو المخ مات أو القلب؟ ناس كتير عايشة وبتمشي بينا وفي حاجات فيها ميتة كان لازم تكون حية. التحدي بتاعنا النهاردة إن إحنا نحط نفسنا تحت الفحص، فحص ربنا طبعاً لحياتنا، ونكتشف إيه اللي في حياتنا ميت لازم يكون حي، وإيه اللي في حياتنا حي كان لازم يكون ميت. يا ترى الكرامة والذات والشخصية والمركز والاعتزاز بالنفس والحقوق وممتلكاتنا وذكرياتنا، الخطايا القديمة اللي اتغفرت، الحاجات دي كلها أخبارها إيه؟ حية ولا ميتة؟ حية ولسه بتوجع وتنجرح وتحس لما حد يلمسها زي الراجل اللي شعره بيوجعه لما حد يلمسه، ولا خلاص سلمتها لربنا من زمان وقلت له يا انت تكون حي فيا يا انا اكون حي فيا. التحدي انك تكتشف ايه كمان الحاجات اللي فيك ميتة او ماتت، لكن ربنا عاوز النهاردة يشاور عليها ويرجع لها الحياة. يا ترى قلبك هو اللي ربنا بيشاور عليه عشان يحييه؟ يا ترى ذهنك محتاج يتجدد شبابه ويرجع يحيا؟ او يمكن علاقتك مع حد، يمكن ربنا بيقولك النهاردة ان في علاقة في حياتك ميتة لكن لازم ترجع تعيش. يا ترى احلامك ولا مشاعرك ولا امكانية الابداع عندك؟ كل ده وغيره واخباره ايه؟ تعال النهاردة بكل ما فيك للإله الوحيد الحي، هو وحده يقدر يحيي كل اللي مات.

في إنجيل يوحنا وإصحاح 6 في عدد 60 يقول كده: قال كثيرون من تلاميذه، هذا الكلام صعب، رجع كثيرون من تلاميذه فقال يسوع للإثنى عشر. كلمة تلاميذ في الكتاب المقدس دي عايز ألفت انتباهك لكلمة الإيمان. مثلا الكتاب لما بيتكلم أنه إحنا محتاجين يبقى عندنا إيمان، بيتكلم أن إحنا محتاجين يبقى عندنا إيمان قلبي، يعني قلبي سلمت قلبي للرب، فتحت قلبي للرب، قبلت الرب مخلص، رب سيد على حياتي. ليه؟ لأنه الكتاب بيتكلم عن إيمان تاني، بس مش إيمان قلبي، لكن إيمان إيه؟ إيمان معرفة ذهنية، زي ما بيقول الشياطين تعمل إيه؟ بتؤمن وتقشعر. يبقى في مؤمنين إيمان بالقلب، بس في إيمان تاني اللي هو مجرد المعرفة إيه؟ الذهنية. بنفس الطريقة عايز أقولك إنه كلمة تلاميذ الرب قال للأمنه في يوحنا 15، قال إنه قال لليهود الذين آمنوا: إن ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم بالحقيقة تكونون إيه؟ تلاميذي. يعني في حاجة اسمها بالحقيقة إيه؟ تلاميذ. فهنا يقول إنه في تلاميذ رجعوا، بس ليه؟ لأنه في حاجة اسمها تلاميذ لأنهم بيتبعوا الرب، في حاجة اسمها تلاميذ لأنهم تلاميذ إيه؟ حقيقيين للرب. ودول العلامة بتاعتهم إيه؟ الكلمة: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم بالحقيقة تكونون تلاميذي. عشان كده في فرق، إنه زي ما في فرق بين إيمان عقلي وإيمان قلبي، في فرق ما بين تلاميذ كثيرون ورجعوا، وفي تلاميذ قالوا له إنه إلى من نذهب؟ إحنا معاك مهما قلت، مهما كان الكلام، إحنا معاك ومكملين. والآية أو الحاجتين المفتاح ليه عملوا كده؟ ليه استقبلوا الكلام حياة؟ لأن ببساطة في حاجة حقيقية في حياتهم، والحاجة الحقيقية دي بتقول في عدد 69: ونحن قد أمننا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. الجملة دي عبارة عن إيه؟ عن اعتراف إيمان، بتعلن أنه في إيمان من القلب، أنه بطرس بيقول أنا بقلبي أمنت، والقلب يؤمن بي والفم يعترف بي، أمنت بقلبي وبعترف بفمي إنه أنت المسيح ابن الله الحي. أنا مآمن بقلبي، في لمسة إلهية، في تغيير جوايا حقيقي حصل، فدي حاجة حقيقية. الفرق إنه في حاجة عميقة حقيقية في القلب حصلة، خلت إنه الرب لما يتكلم أي وقت الكلام اللي بيتكلم بيه الرب هو روح وإيه؟ وحياة. فكل ما الرب يتكلم أنا بستقبل روح وحياة، بستقبل، مش بتعامل بذهني الجسدي لكن روح وحياة. تاني حاجة ان الرب قال كده مش بس انه عنده ايمان قلبي، لكن في عدد 70 يقول كده: اجابهم يسوع: اليس انا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان؟ انا إيه؟

اخترتكم، يبقى إيمان قلبي، وتاني حاجة إن الرب إيه؟ اختارهم، دول الرب اختارهم. حاجة عايز أشاركك بيها إنه الرب لما لقى تلاميذ كتيرة رجعوا، الرب ما قالش إنه خلاص خليكم هغير الوعظة، خلاص خليكم هنرجع الوعظات الإيه؟ القديمة، خلاص هنتراجع عن الكلام ده ونبتدي، الرب ما عملش كده، ده بالعكس الرب قال لل 12 أنتم كمان عايزين تمشوا، ليه؟ لأن الرب فاهم إنه الحياة الروحية لو أنا جوه القلب في بزار جوايا، في سيدز، في أتيتيود جوايا هتمنعني من إني أكمل مع الرب، sooner or later هسيب الرب، sooner or later مش هكمل مع الرب. فالرب بيقول إنه كأن الرب بيقول إنه المهم الحاجة تبقى حقيقية، الرب مش بيدور على الشكل. فعشان كده لو في أي حاجة كان جواهم حاجة إنه لما يستقبلوا كلام الرب إحنا مش عايزين الكلام ده، مش هيقدروا يكملوا مع الرب، هيمشوا شوية وبعد كده هيتراجعوا ومش هيكملوا مع الرب. تاني حاجة، لأنه الحاجة الحقيقية، اللمسة الحقيقية هي اللي بتثبت وتكمل، اللمسة الحقيقية. الاثنى عشر معادة يهوذا كان إيه؟ عندهم لمسة حقيقية. فالحاجة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي اللي بتخليني أكمل مع الرب، مش الحاجة اللي هي شكل. الحياة مع الرب مش شكل، مش حاجة مفتعلة، لكن الرب بيدور على أنتوا جواكم حاجة حقيقية، أنتوا مكملين معايا علشان من جواكم، من قلبكم. الرب ما قالش أنه أنا عايز العدد الكبير وعايز المنظر وعايز، لا، الرب عارف دول جواهم حاجة حقيقية ودول مش جواهم حاجة حقيقية. فمهما عمل الحاجة اللي جواهم دي مش هتخليهم يكملوا. حد عارف أنه عشان كده الرب قال أنه إن أراد أحد أن يأتي ورائي ويعمل ويبغض أباه وأمه امرأته أولاده يترك، لا يقدر أن يكون لي إيه؟ تلميذاً. ليه؟ لأنه الرب عارف أنه عند نقطة معينة هيحصل أنه الحتة دي هتبقى مفترق طرق، هتيجي عندها وهتتراجع. فالرب من البداية واضح عايز تيجي معايا، مهم لمسة حقيقية، مهم مش حاجة بتفتعلها، لكن اللمسة الحقيقية اللي جواك دي بتخليك أنه أنا يا رب مش فارق معايا الكلام اللي أنت بتقوله صعب ولا لا، يا رب أنا مش فارق معايا أنه التكلفة قد إيه وأسيب إيه وأعمل إيه، الموضوع مش معادلات وحسابات، لكن لمسة حقيقية في القلب بتخلي الواحد أنه يا رب أنا معاك للآخر مهما كان الطريق ومهما كان. فده الفرق، دي الحاجة الحقيقية، الرب بيدور على الحاجة الحقيقية، على اللمسة الحقيقية مش الحاجة المفتعلة. في رسالة العبرانيين، وهقرأ معاك جزء كده في عبرانيين 3، حكي نفس المعنى، معنى قريب، يقول كده: لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في الكفر، حيث جربني أباكم اختبروني أبصروا أعمالي 40 سنة، لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت أنهم دائما يضلون في قلوبهم لكنهم لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. انظروا أيها الإخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الإله الحي. هو ده التحذير، بل عزوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم لكي لا يقص أحدكم بغرور الخطية. الجزء ده بيتكلم في نفس الموضوع، لأنه بيقول انظروا عشان محدش يتراجع، ارتداد عن، يعني يتراجع عن الله الحي. إيه المفتاح اللي في القصة دي؟ الحاجة اللي عايز أشاور عليها، هركز على 3 آيات: اليوم إن سمعت صوته لا تقصوا قلوبكم، تاني جزء أنه انظروا ألا يكون، عدد 12، ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، عدد 13 عزوا أنفسكم كل يوم مدام الوقت يدعى يوم لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية. الجزء ده بيتكلم على أنه في حاجة المؤمن محتاج ينتبه ليها، هي اللي ممكن تقوده بعد وقت أنه يتراجع، أنه يبتدي قلبه بالتدريج. ده قصة مختلفة عن يوحنا، يوحنا كان بيتكلم هذا الكلام صعب، هنا بيتكلم عن جزء تاني، حاجة في القلب. إيه اللي بيخليني ممكن أتراجع عن إني تبعيتي للرب؟ إنه قلبي تدريجياً من غير ما أشعر بالتدريج يبتدي يحصل له إنه القلب ده يحصل له إيه؟ يتقصى، يتقصى معناه إنه

يبقى هارد، يبقى ناشف، والقلب يتكلس كده. عارفين القلب لما يتكون عليه طبقة سميكة، الطبقة دي بتفقده الإحساس وبتفقده الشعور وبتفقده بالتالي التجاوب. والقلب في الحياة الروحية محتاج دايما يبقى لحمي، يبقى بيشعر. افتكر كلمات الرب لما قال لإلا يشعروا بقلوبهم فيتجابوا ويرجعوا فأشفيهم. القلب اللي بيشعر، القلب الحساس بيتجاوب مع الرب. لكن في خطورة إنه القلب يحصل له إنه يحصل له إيه؟ ينشف، ما بقاش بيشعر، ما بقاش بيشعر. عارف لما تلاقي إنه مؤمن لكن بعد فترة كان بادي بيحب الرب جدا، بيحب الاجتماعات، بيحب حضور الرب، فرحان بعمل الرب في حياته، لكن مع الوقت ابتدى إنه يحضر الاجتماعات مش شاعر بأي حاجة خالص، مش حاسس، الكلمة مش فارقة معاه، تسبيح وحضور الرب مش فارق معاه. ليه؟ لأنه القلب فقد إنه يبقى حساس لحضور الرب. القلب فقد الحساسية دي. والحياة الروحية هو عبارة ببساطة على إنه أنا حساس لحضور الرب، أنا بشعر بحضور الرب، وحضور الرب بيغيرني. زي الآيات اللي احنا بنسمعها دايما، بنتغير من مجد إلى مجد، بنتغير من الرب الروح، بنتغير إلى تلك الصورة عينها. فحضور الرب، حساسيتي لحضور الرب هي اللي بتحفظني من أني أتراجع في الحياة الروحية. الجزء ده بيحكي في الأمر ده، إني محتاج دايماً أبقى سنسيتيف وأحافظ على قلبي، لأن حاجة ممكن تحصل بالتدريج من غير ما أشعر إنه القلب يحصل له إيه؟ القلب بيبتدي يتقسى تدريجياً تدريجياً تدريجياً لغاية لما بقيت شخص مش بشعر بحضور الرب، لا في خلوتي ولا في الاجتماعات، ولا أنا برنم ولا أنا بسمع الكلمة، مش شاعر بحضور الرب. عشان كده الكتاب بيقول فوق كل تحفظ اعمل إيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك، احمي قلبك، لأن قلبك محتاج يشعر بالرب دايما، يشعر بحضور الرب دايما. لأنه لما بتشعر بحضور الرب هو ده الحماية ليك من أنك تتراجع في الحياة الروحية. القلب بيشعر، القلب بيحس. إيه الحاجات اللي في القصة دي؟ حاجة مش عايز أخذ وقت طويل، بس القصة دي بتقول أسباب ممكن يخلي القلب يتقسى. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لما بسمع صوت الرب، إيه الحاجات اللي ممكن تخلي قلبي يتقسى؟ إني أسمع صوت الرب وما تجاوبش مع صوت الرب. الرب يكلمني في أمور، الرب يكلمني في غفران، الرب يكلمني في عطاء مادي، الرب يكلمني في خطوة، في خدمة، في أي دايرة، الرب يكلمني في حاجة وما تجاوبش مع الرب. لما بتسمع صوت الرب وما تتجاوبش مع الرب، يحصل إنه يبتدي القلب إيه؟ يتقسى. دي أول حاجة. تاني حاجة يقول كده كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر. يبقى تاني حاجة بيدي مثل ليها. إيه القصة دي بتقول؟ إيه يوم الإسخاط؟ بيكلم عن شعب إسرائيل في البرية. يقول إنه شعب الرب عدى بمواقف في حياته، وفي المواقف دي اتقصوا. ليه؟ كما في يوم الإسخاط. ليه؟ إيه اللي حصل؟ إنه عدى بمواقف والمواقف دي ما تعاملش معها بإيمان وبثقة في الرب. عدى فجأة لقى احتياج، فجأة عدى بموضوع صعب، فجأة عدى بخسارة ضخمة، فجأة عدى خسرت شخص قريب، فجأة أمور عديت بيها أنا مش متوقع، أزمة، مشكلة أنا بعدي بيها. وبدل لما يبقى رد فعلي ثقة في الرب، ابتديت أحس هو ليه يحصل معايا كده؟ إزاي أنا يحصل معايا كده؟ أنا عمري ما كنت أتوقع أبداً في أي في تفكيري إنه ده يحصل في حياتي. إزاي وأنا مع الرب يحصل معايا كده؟ بدل لما أتجاوب بإيمان وثقة في الرب في الأمور اللي أنا بعدي بيها، يحصل إني أبتدي أعمل إيه؟ إني أبتدي أتذمر، إني أبتدي أشتكي، إني أبتدي رد فعلي عدم إيمان، ومش مدرك إنه الرب أوقات بيسمح زي ما سمح للشعب كده إنه أجاعك وأذلك وأطعمك لكي يطعمك الإيه؟ المن. الشعب كل يفكر فيه ده أنا سبت أرض مصر، ده أنا مشيت ورا الرب، ده أنا عملت، ده أنا ماشي مع الرب، ده أنا مش زي بقية الناس. إزاي يحصل معايا اللي أنا بعدي بيه الوقت ده؟ إزاي أمر؟ إزاي المشكلة دي ما تتحلش؟ إزاي يحصل الخسارة دي في حياتي؟ إزاي يحصل كده؟ ده نقطة تانية. تالت نقطة بنشوفها في الجزء ده برضو،

انه وبدأ بتحكي على العبرانيين، انه العبرانيين ابتدوا حياتهم مع الرب. وانتبه، لانه انتبه الجزء ده بيقول لهم كده انه صرنا شركاء المسيح، ان تمسكنا ببداية الثقة ثابتة الى النهاية. يعني بيشجعهم انه بداية الثقة، بداية حياتكم الروحية محتاجين تحافظوا بيها. حد فاكر بداية حياته الروحية؟ فاكر كان فرحان بالرب قد ايه؟ فاكر كان واثق في الرب ازاي؟ كان فاكر كان مش فارق معايا حاجة ازاي؟ فبيقول لهم اتمسكوا ببداية الثقة دي. ليه؟ لانه انتوا يا عبرانيين عرفتوا الرب، لكن اتعرضتم لضيقات كتيرة، لمشاكل كتيرة، لاضطهادات كتيرة، لسلب كتير، عديتوا بمشاكل كتيرة. فالحاجات دي ممكن تقعد تتراكم وتعمل علي احمال، ونتيجة ده كله اني افقد بداية الثقة. عشان كده تلاقي كذا مرة ويكلمهم في إصحاح 10 يقول لهم كده تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم. ابتدى يقول لهم لا تطرحوا ثقتكم، إنه أنتم كتبادين بقوة، بس من كتر المقاومة، من كتر المشاكل، من كتر الأحمال اللي جت، من كتر الطريق ما هو مليان حاجات، أنتم سبتم إنه حاجة جرادولي تحصل في القلب، موقف ورا موقف، إنه القلب يتقصى، القلب يتقصى. لو انت عايز تبقى في مناعة روحية، لو انت عايز انه فخ العثرة ما يأثرش فيك، انه القلب يتقصى وبعد كده اتراجع عن الرب، المفتاح بيقول لهم كده انه انظروا الا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد، التراجع عن الرب. عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى يوما، لكي لا يقصى احد منكم بغرور الخطيه. كي رائع جدا، ولو انت ما انتبهتش لكل الوعظه اللي فات عايزك تطلع بالدرس ده. ايه اللي هيخلي قلبي، ايه اللي هيحمي قلبي من انه يتقصى؟ يقول كده عزوا انفسكم، يعني معناها في الاصل عزوا بعضكم بعض كل يوم ما دام الوقت يدعى يوما. عزوا بعضكم بعض، حط جنبيها آية علشان الصورة تكمل، وهو بيكلم في نفس الموضوع بس بعديها بكذا إصحاح. يقول كده فعشرة وعدد 24، ولنلاحظ بعضنا بعض للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل وعزين، نفس الآية هو نفس الإكسبريشن، وعزين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. وتقدر تحط، لو عايز تحط الآيتين مع بعض جنب بعض، يبقى وعزين بعضكم بعض موجودة في عبرانيين 3 وموجودة في عبرانيين 10. فعبرانيين 3 يقول كده إنه مدام الوقت يدعى يوما، طالما النهاردة، طالما أنت بتقول النهاردة اليوم موجود، وهنا يقول بقدر على ما ترون اليوم يقرب، إنه مجيء الرب والنهاية عمالة تقرب. يبقى طول ما النهاردة يدعى يوم، وطول ما أنا شايف إن يوم الرب بيقرب، أنا محتاج الأمر ده. وعايزين بعضكم بعض، الاثنين يحطوا وعزين بعضكم بعض، لكن هنا يضيف غير تاركين ايه؟ اجتماعنا كما لقوم عادة. ايه الرسالة؟ لكي لا يقصى احد. عبرانيين 3 وعزين بعضكم بعض لكي لا يقصى احد. ايه اللي بيحميني؟ ببساطة وجودي وسط المؤمنين، غير تارك اجتماعي، العلاقات اللي في المؤمنين. الرب قصده إن المؤمنين يتكلم عنهم في أفسس وفي كلوسي. أفسس يقول كده إنه ما بنسكرش بالخمر اللي فيه الخلاعة، بنمتلئ بروح، مكلمين بعضكم بعض بإيه؟ مزامير وتسبيح، يبقى مؤمنين مليانين بالروح. في كلوسي يقول كده لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة مكلمين منذرين بعضكم بعض برضو بمزامير. نفس المعنى. إيه الرسالة؟ إنه جسد الرب، خطة الرب اللي تحمي، اللي تحميك انت وتحميني وتحمي كل حد فينا من العصرة، هو ايه؟ انه شعب الرب شعب مليان بالروح القدس، شعب بتسكن فيه الكلمة بغنى، شعب لما بيتكلم بعض بيتكلم لانه مليان بالروح ومليان بالكلمة. ووجودي في وسط الجسد ده وسماعي للكلمة من خلال اخواتي وفي الاجتماعات الروحية، هي بقدر ما بشوف اليوم بيقرب، هو ده الكي اللي بيحفظني من اني قلبي يتقصى. ايه الرسالة؟

0: اللي عايز أقولها إنه أنت محتاج إخواتك، أنت محتاج الاجتماعات الروحية. أكتر حاجة بيحاربها الشيطان إيه؟ العلاقات. أكتر حاجة بيحاربها إيه؟ حضور الاجتماعات. تلاقي إنه أنا مش قادر أبقى وسط الناس دول، أنا اتجرحت، أنا عملت بلوك، أنا قفلت، أنا هكتفي بعلاقتي أنا والرب. طب الشيطان عارف، لأنه بيرسم خطة كبيرة، لأنه لو عايز يوصل بيك إنه تبقى يعزلك، لأنه المناعة هي في وسط الجسد وفي وسط المؤمنين في وسط الاجتماعات، أكيد هيحط خطة إنه أول حاجة قبل ما يهاجمك من بره هيعمل إيه؟ هيبني حواجز بينك، هيبني زنون، هيبني أفكار، هيبني أوفنسز في العلاقات، هيبني إن أنا قفلت من الناس، إن أنا مش عايز أبقى في وسط الناس دي تاني، أنا مش عايز أروح الاجتماعات دي تاني، أنا قفلت من الناس. بنى ده ليه؟ لأنه تاني حاجة هيعملها إنه هيعمل إيه؟ إنه على طول هيقوم محاربك ومهاجمك، فالنتيجة إنه هتقع في الفخاخ ده وتوصل لنقطة في الآخر إني أنا بتراجع في علاقتي مع الرب، رجع كثيرون إلى الوراء أو يقصى أحد. هي دي الرسالة اللي على قلبي أشاركك بيها، إنه انتبه، لأنه الكتاب بيدي مفاتيح، بيدي مفاتيح. ولو الشيطان بينجح إنه يبني حواجز بينك وبين إخواتك، بينك وبين الاجتماعات الروحية اللي أنت بتحضرها، النهاردة لازم تقول إنه أنا مش هسمح إنه ده يحصل. ليه؟ لأنه الكتاب بيقول إنه أنا محتاج الجسد، أنا محتاج أسمع كلمة الرب في الاجتماعات ومن خلال إخواتي. لا يقصى أحد بغرور الخطية.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. وإدراك أن الرب بيرفع الغطاء عن ولاده في هذا الزمن. يعني يرفع الغطاء، يعني في زي ما يكون غطاء موضوع، فيحصل اكتشاف للهوية الحقيقية أو اكتشاف للمجد المكنوز أو اكتشاف للودائع اللي أودعها الرب لسنين طويلة، وفي بعض حين إحنا مش شايفينها والعالم مش شايفها لغاية دلوقتي. بس بيأتي زمن والرب يقوم رافع هذا الغطاء، يسميك كتاب مقدس في حتتين. حكينا عن واحدة في الأسبوع في يوم السبت، مرتين أشجعك اسمع اجتماع السبت اللي فات. حكينا عن واحدة منهم في رسالة يوحنا الأولى صح 3، يقولك أولاد الله ظاهرون. حكينا عن الإظهار لأولاد الله، في حاجة اسمها أولاد الله يظهروا. وفي رومية 8 يتكلم عن استعلان أبناء الله. الشهدين دول بيكملوا صورة هي قصد إلهي، وهو من الرب بيدوس عليه في هذا الزمن على حياة كنيسته في هذه في الأرض. هو استعلان أبناء الله وإظهار أولاد الله. مش إن هم بيتحسنوا، مش لأن قصة إن هم بيتحسنوا، قصة إن الرب يقوم رافع الغطاء فيحصل استعلان للودائع اللي عمال بيعملها وكان عمال بيعملها. الذهب اللي خلقه فيك حتى في أوحش حالاتك، لأن الرب بيطلع ذهب من الألم أو بيطلع ذهب من التحدي. فالرب على مدار السنين حتى في المناطق اللي أنت كنت حسنها صعبة جدا كان عمال بيعمل ودائع. عشان كده أنا بقول أنت جمال، هي بلطف لكن في نفس الوقت أنا أعنيها روحيا. لأن لو بصيت من عينين الرب لعروسته، عروسته جميلة جدا، وحضرتك عروسته، حضرتك عروسته، عروسته جميلة. ولو احنا ما ادركناش الرجاء الموضوع امامنا، يوحنا الاولى 3 يحكي عن كده، لو حاطين رجاء قدامنا بنطهر نفسينا بهذا الرجاء. لو احنا كلنا متفقين ان كنيسته جميله جدا، عروسته جميله جدا، بلا عيب ولا غضن ولا شيء من مثل هذا، مفيش كرمشه، مفيش حتى الكرمشه مش مفيهاش طين، مفيهاش كرمشه. لو عروس

كنيسته كده، لو كنيسته كده، لو حضرتك وحضرتك كده، هذا الرجاء تقولي ده رجاء، ده ان شاء الله. اقولك هذا الرجاء بنطهر بيه نفسنا النهارده. يعني ايه بنطهر بيه نفسنا؟ يعني لاني شايف الصوره الجميله فانا متحرك لصوره جميله. عارفين الوحم اللي شاف صوره جميله بيتملي جواه بصوره جميله. المرأة لما بتتوحم، وبالمناسبة الوحم يعني في حاجات طبية تقول إنه حقيقي، يعني المرأة اللي بتشوف حاجات جميلة بتملأ أحشائها بأمور جميلة. والعروس الكنيسة المشبهة بالمرأة لما بتملأ عينيها بالمجد الآتي وبالعريس بتتملي أحشائها بأمور جميلة. فبنطهر بالرجاء سواتنا. مش هرجع ليوحنا الأولى ثلاثة، ارجعوا اسمعوا اجتماع السبت. ففي يوحنا الأولى ثلاثة كلمة اللي هو أولاد الله ظاهرون. في رومية ثمانية المقابل لهذه الكلمة أو بيكمل الصورة، الخليقة منتظرة. عارفين آية؟ حطها قدام عينيكم، رومية ثمانية عشان خاطرك 19. موجودة؟ عشان خاطرك 19. الخليقة أتاري منتظرة هذا الحدث، وهو مش حدث يعني في يوم، هو حدث بيحصل روحي وعمال بيزداد عمال بيزداد. الخليقة منتظرة. بقول هذا التعبير بيخض البعض، بس أنا أول ما بلاقي جملة بتخض بقولها كتير. علاج الخليقة استعلان أولاد الله. علاج الخليقة، عشان كده الخليقة منتظرة هذا الاستعلان. مرة تاني، الاستعلان ده مش حدث واقرأ الخبر، لا، الاستعلان ده عمال بيزداد بيزداد بيزداد بيزداد مع الأيام. مرة تاني أنا بربط ما بين آيتين، يوحنا الأولى ثلاثة أولاد الله ظاهرون، إظهار أولاد الله، وفي رومية ثمانية استعلان أولاد الله. وجواه إيمان إن رب يدوس بالروح القدس في هذه الأيام على هذا التوبيك. ادرك إن هيحصل استعلان لمجدي في حياتك. ادرك ان انا برفع الغطاء عشان كل ودائع اودعتها في حياتك تستعلن في الزمن اللي جاي. ادرك ان حتى المناطق الضعف، المناطق اللخبطه، مناطق الحيره اللي حصلت في حياتك، انا كنت بحط ذهب. تقول لي جبت من فين الذهب وقت الالم؟ دي في تكوين 2 نهر الحويله، نهر الاتساع. يقولك ذاهب الى منطقه اسمها ارض الحويله، سوري، نهر فيشون. ذاهب الى ارض اسمها الحويله. كلمة الحويلة يعني ألم. ففي نهر من روح القدس مليان اتساع بيروح لأرض اسمها أرض الألم. يقول لك وذهب، الذهب بتاع تلك الأرض جيد جدا. وبالتالي الكتاب المقدس يحكي عن تكنولوجيا بتحصل في أجواء حضوره. عدن إيه أجواء حضوره؟ في حركة من روح القدس، في نهر خاص مليان اتساع بيروح لمناطق الألم أو الحيرة أو اللخبطة أو الهزيمة أو الفشل أو التردد أو ويقوم يحيط بيها. يعني النهر ده يقوم رايح لهذه الأرض ويقوم عامل دايرة حواليها عشان يحيط بالمنطقة دي ويطلع من الاختبار السلبي اللي انت شايفه سلبي، يطلع منه ذهب. يقول لك وذهب تلك الأرض جيد. عشان كده بنحب روح القدس، عشان كده بنحب روح القدس، لأنه طول الوقت عمال يطلع يسوع مننا. يجي يحيط بمنطقة الألم بتاعتك، يحيط بمنطقة الخوف بتاعتك، يحيط بمنطقة مش عارف تاخد قرار فيها. يقول لك هذا النهر محيط بأرض الحويلة ويخرج منها ذهب، وذهب تلك الأرض جيد جدا. مرة تاني الرب يدوس على هذا العنوان. إيه العنوان؟ الخليقة منتظرة الاستعلان بتاع الوديعة الروحية اللي أودعها جوه حياتك وحياتك على مدار السنين وبيطلع منها ذهب غير عادي. إنه زمن استعلان أبناء الله. علاج الخليقة استعلان أبناء الله. الخليقة فيها ألم، فيها ألم. الخليقة بتتمخض، بتتمخض. وإن كان معاني ممكن يكون رايحة لأزمنة أخرويات، بس مش هو ده اللي أنا عايز أركز عليه. عايز أركز إن اللي حاصل في الخليقة علاجه استعلان أبناء الله. ولو أنت مش عجباك من هنا تقولي لا، الحتة دي بتحكي عن أزمنة جاية، بص على يوحنا الأولى ثلاثة أولاد الله ظاهرون، والحط الآيتين دول جنب بعض. حكينا عن مفاتيح اجتماع السبت، موضوع تاني يعني، او مش موضوع تاني، موضوع بنكمل النهارده.
حكينا عن مفاتيح من

يوحنا الأولى 3، النهاردة هبص على مفاتيح من هنا. في يوحنا الأولى 3 كان في مفاتيح للاستعلان لإظهار أبناء الله. وإيماني إيماني إيماني الموضوع ده الرب يدوس عليه بروح القدس في مرة رابعة، بقول لك اسمع اجتماع السبت. لأن الرب عايز يطلع الابن اللي جواك اللي لسه مش منور للآخر. هللويا. عايز يطلع الابن اللي هو يسوع اللي جواك بالفعل، اللي مليان ذهب وحجارة كريمة، اللي لسه مش منور للآخر، وانت في بعض الأحيان مش مدرك انه موجود جواك. انت مش مدرك كم النور اللي مستخبي جواك. ويأتي زمن يقولك استعلان. عارفين كلمة أبوكاليبسس؟ أبوكاليبس يعني الرؤية، يعني حاجة مستخبية وتظهر. كلمة استعلان دي أبوكاليبسس. يعني ايه؟ يعني زي حاجه ما كانتش، حاجه اوريدي موجوده وفجاه يقوم رافع الغطاء عليها فتشوفها. النور اللي الرب اودعه جوه كثيرين هنا انت مش شايفه. المجد المستخبي جواك حتى من في اوقات ضعفك، المجد المستخبي جواك على مدار السنين انت مش شايفه، فبتعيش حياه اقل من صوره المجد اللي جواك لغايه لما تصدق ده في ده نور طريق الصديقين، نور مشرق. ايه بتحب قوي كلمه يتزايد دي؟ يتزايد يعني النور الاستعلان ده عمال بيتزايد. ايه ده في نور وكنور مشرق يتزايد الى النهار الكامل، الى استعلان ابناء الله او استعلان مجد الله في ابناء الله. لو يوحنا الاولى 3 كان بيحكينا عن مفاتيح، فيها 3 مفاتيح لأنه هو أظهر وسيظهر فنحن ظاهرون، حكينا عن الزرع الإلهي جوانا، ده موضوع مفاتيح. هنا في رومية 8 المفتاح موجود في رومية 8:15، تعالوا نبص عليها مع بعض. رومية 8:15 آية كلكم عارفينها وحافظينها، عشان كده مش هطول فيها عشان أروح لحتة. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. كنا أولاد، نحن ورثة أيضا، ورثة الله، ورثونا مع المسيح. كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. المفتاح الموجود في رومية 8 للاستعلان هو ان احنا ما عندناش روح عبودية. هبص ببساطة، ممكن يكون معنى معروف لكن هبص ببساطة على حبة حاجات واتنقل لحاجة الرب عايز يدوس فيها في الاستعلان بتاع ابناء الله في الزمن ده. العجيب نبص على 15 مرة تاني. اشكرك. لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف. هناك علاقة عميقة ما بين العبودية والخوف. وهنا يقول لك العبودية للخوف، وحبص على آية تانية الخوف اللي بيطلع عبودية. هنا عبودية بتطلع خوف، وفي عبرانيين حبص معك خوف بيطلع عبودية. هناك علاقة لصيقة ما بين الخوف والعبودية طول الوقت. العبد لأنه عبد فهو دائما الآن، العبد لأنه عبد أو روح العبد هو دائما بيحاول يثبت نفسه بقوته. العبد لأنه عبد هو مش مطمن في الآخر، هو هدفه في الآخر أجرة مش علاقة، وهو عارف أنه مش في بيته، فهو مش ساكن في بيت، هو يتيم، هو يتم، يعني يتم بمعنى أنه بدون بيت، يتم بمعنى بحاول يرضي بمجهوده أو باستحسان أو بقوته، يتيم بمعنى أنه قلقان من اللي هيحصل، ما عندوش مستقبل، مش شايف مستقبل. العبد لا يبقى في البيت دايما، العبد بيخلص شغله ويروح، الابن ساكن. فالعبد لما يخلص الترانيم خلصنا ترانيم، الابن عابد. Are you here؟ فالعبد طول الوقت قلقان من اللي جاي، جواه خوف،
خوف من الخوف.

وسارة خوف من الرفض، خوف من النتيجة النهائية، خوف من المستقبل، وهذا الخوف يؤدي إلى عبودية. أرى لك شايفين الآية دي، بس حطها قدام عينيك كده المعنى. روح العبودية أيضا للإيه؟ تعالوا نبص على عبرانيين، عبرانيين 2 آية مشهورة، عبرانيين 2:15. بتكمل الصورة بتاعت العلاقة ما بين الخوف والعبودية. عبرانيين 2:15، يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم، فالخوف وصلهم العبودية. في رومية 8 العبودية مطلعة خوف. Are you here؟ وبالتالي الخوف والعبودية بيمشوا مع بعض وبيطلعوا تركيبة ما بتخليكش ابن. عشان كده أنا بدوس على دي، الخوف والعبودية بيطلعوا نتيجة ما بتخليكش ابن وبتخليكش تمتلك، ما بتخليش ليك ميراث. فاكرين رومية 8؟ إن كنا أبناء نحن ورثة، ورثة الله بالمسيح يسوع. فالابن بيرث، العبد لا يرث. العبد ياخد أجرة، الابن بيورث. العبد بيدور على وعد يتم، الابن عايش في عهد مستمر. فالابن مش بيدور على وعد حصل ولا ما حصلش، ولا ما حصلش يتعثر. الابن حاسس، هو الابن يشعر، سوري، الابن موجود في أجواء كاملة من بيت أبويا، ما بيروحش، هو في البيت. العبد بيروح، العبد بيستنى أجرة، العبد بيبقى قلقان الوعد يحصل ولا ما يحصلش. الابن مش قلقان الوعد يحصل ولا ما يحصلش، الابن بيطلب من الآب ومطمن، أنا في الابن، أنا وارث الكل، يا ابني كل ما لي هو لك. فالابن أتموسفيره مختلف تماما. الخوف بيطلع عبودية، والعبودية بتطلع خوف. فالخوف من عدم تحقيق وعد، الخوف من الخسارة، الخوف من الرفض، الخوف من أنا عملت اللي عليا وأنا ما عملتش اللي عليا، في حالة مختلفة خالص للابن. الابن مش بيعيش علشان يحاول يحسن من نفسه عشان يرضي السيد، الابن عايش في رضا السيد، فبيطلع كل حاجة في لمجد أبوه. الابن بيتحرك من حتة مختلفة خالص في طاعته للرب. الابن العبد بيطيع من أجل الأجرة، الابن بيطيع من أجل المحبة. طاعة الابن أصدق من طاعة العبد. العبد اللي ما خدش وعد أو متعثر الأيام دي لا يطيع. الابن عايش في بيت أبوه، فطاعته جاية من المحبة الإلهية. أنتوا هنا؟ فكل خوف من خسارة أو عقاب أو رفض أو نتيجة هو ناتج من عدم سكنة في حالة من البنوة اللي بتقول آبا. ما أعرفش بتستعمل هذا الاسم معاه ولا لأ، بس لو أنت موجود في السلوس اللي كنا بنحكي عليها من دقايق، فأنت موجود في الابن، أنت قدام الآب، تجد الطبيعي اللي خارج منك آبا الآب. تعبير آبا الآب تعبير رائع جدا بيطلع جوه روحك لو أنت أدركت أنك واقف قدام الآب. لحسن تكون مش واخد بالك، أنا بتكلم أنك واقف قدام الآب مش واقف قدام يسوع، لأن معظم الناس وأنا بكلمهم واقفة قدام ربنا بيفكروا واقف قدام يسوع. أنت واقف في يسوع قدام الآب، وروح القدس بيتحرك. أخبار الآب معاكم إيه؟ تعرفين الابن جاء من حضن الآب عشان يخبرنا عن حضن الآب ويدخلنا في حضن الآب. عدم اختبارك لحضن الآب بيطلع اليتيم فيك، فبيطلع عبودية وخوف، الكومبو ده. في المقابل روح التبني بيقول آبا الآب، وآبا الآب ده سكنة، آبا الآب ده بيت، آبا الآب ده شبع لنفسك، هو شبع لروحك 100%، بس شبع للنفسية كمان. النفس بتجد طعم حلو في آبا الآب، لأنه في شبع في هذا الحضور الإلهي.
وحركة الروح القدس بتزداد وانت مدرك الهوية والسكنة. عشان كده هو استعلان، هو حاجة غطى بترفع والعبودية والخوف بترفعه.

فالهوية تتحط، لأن استعلان هذه الهوية، الخليقة منتظرة هذا الاستعلان. أولاد الله يستعلنوا يظهروا، لأن ذاك أظهر عشان يحسم أمور، سيظهر عشان نكون مثله. فعشان كده إحنا نصير ظاهرون، ده يوحنا الأولى 3 حكينا عليها. في رومية 8 يوم دايس في قصة التبني والمقارنة بالعبودية والخوف ومكسر هذا الباب. فكان شاول، الملك شاول مش شاول بولس، ملك شاول كان ملك بس عبد، كان طول الوقت قلقان على شكله، طول الوقت قلقان على الناس تسيبه. فاكرين لما عمل صميل تأخر عليه شوية؟ لذيذ صميل برضو بجد، لذيذ صميل. فتأخر عليه وهو داخل حرب، فقال خفت لحسن الناس تسيبني، فقدمت ذبيحة لأني كنت خايف. ده عبد وهو ملك، عارفين الآية دي في صميل الأول؟ قال أنا خفت للناس تمشي. بعد كده لما قالوا الرب هياخد المملكة منك، قال له طب بس ارجع قدامي وباركني قدام الناس عشان بس منظري قدام الناس. ده ملك بس هو عبد، والأرض ترتجف لو عبد ملك. عارفين الآية دي سفر الأمثال؟ لو عبد ملك، لو نفسية عبودية أخذت مكان سلطان، بتبهدل الدنيا. أول جملة بايخة. طيب الخادم العبد بيستخدم النفوس عشان يبني خدمته، الخادم الملك بيستخدم الخدمة عشان يبني النفوس. فرق جدا ما بين أنك تبقى عبد أو ملك. ياما ملوك عبيد وياما عبيد ملوك، جواهم حرية غير عادية، حرية مجد أولاد الله. أنتوا هنا الرب يطلع الحرية دي فيك. تقولي أي عبودية مربوطة بالخوف، أي خوف مربوط بالعبودية، اكسروا النهاردة. هنصلي مع بعض بعد الاجتماع، اكسروا النهاردة ببساطة، لأن أنت مش ده مش ميراثك. العبودية والخوف ميراث اليتيم، الأبناء ميراثهم آبا الآب، وإن كنا أبناء فنحن ورثة، ورثت كل ما عند الله في المسيح يسوع. ليه التعبير ده؟ عشان لو انت مش واخد بالك، لان الابن فقط هو الوارث، انا ما بورثش، هو بيورث وانا مستخبي فيه بورث. Are you here؟ احنا مش بنورث عشان احنا حلوين، مش بنورث عشان احنا جبنا 8 من 10 ما سقطناش في الامتحان. No. احنا بنورث عشان احنا موجودين في الابن، والابن الابن يسوع هو وارث الجميع، وارث الكل. فهو حضرتك مستخبي في الابن وبتحب الابن وفي علاقة مع الابن، وهويتك هي هوية الابن، فقدام الاب وروح القدس عمال بيرف. انت في دائرة ميراث، دائرة امتلاك. هذه الطريقة من التفكير مهمة جدا، لأن القصة ودائع الرب روحي بيبنيك روحيا وبيجدد ذهنك العملي من أجل الامتلاك. فأول نقطة للامتلاك هو نقلة في عقليتك أو في طريقة تفكيرك من عقلية البرية لعقلية الامتلاك. فاكرين القصة كلكم عارفينها بتاعت الجواسيس اللي بعتهم موسى؟ 10 كان جواهم عقلية هوية الجراد. احنا فاكرين 2 2 كان عندهم عقلية الخبز، هم خبزنا. فرق ضخم جدا، احنا هناكلهم واحنا هنتاكل منهم، هم خبزنا. كنا كالجراد في اعيننا، ده عقلية تفكير، طريقة تفكير. 2 كان جواهم عقلية اخرى، هم خبزنا، زال عنهم ظلهم. الطريقة دي بتفرق في كل حاجة. عشان كده كلب يشوع دخل. فبليز النهاردة وقف ده، وقف الطريقة القديمة دي لكي تمتلك. يشوع سفر امتلاك. أنا هبص على نقط صغيرة، لأن من كل واحدة منهم دي مفاتيح لينا، مش قصص عهد قديم نمصمص شفايفنا عليها. دي استراتيجية الرب للامتلاك. يشوع كده، يشوع من 1-12 مليان دروس واحدة ورا التانية إزاي تمتلك. بس هذا الامتلاك مربوط بالبنوة، وهذه البنوة مربوطة بفك روح العبودية والخوف. أمين. لو أنا بتكلم عن استعلان الأبناء، فأنا بدخلك لإزاي بيستعلن عمليا من سفر يشوع.

الجزء الثاني، انتوا عارفين الايه دي من ايه 6 يشوع 1:6، تشدد وتشجع انت تقسم لهذا الشعب الارض التي حلفت لابائهم ان اعطيها، انما كن متشددا، تشجع جدا لكي تحفظ العمل حسب كل الشريعه. ايه 7، لكي تتحفظ العمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. آية 8، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه لكي تتحفظ العمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك، حينئذ تفلح. آية 9، أما أمرتك تشدد تشجع لا ترهب لا ترتعب، رب إلهك معك حيثما تذهب. أمين. أحد التعليقات اللذيذة، رب عمره هقولك تشدد وتشجع إلا لو هتمر بحاجات. عشان كده تشدد وتشجع دي مش مشاعر، تشدد وتشجع ده أمر كتابي. يعني مش أنا متشجع الأيام دي، أنا بحاول أتشجع الأيام دي، ده أمر كتابي. عشان كده مكرره 4 مرات، إنما أقول لك تشدد وتشجع ده أمر كتابي. زي لا تزني، يعني لا تزني تشدد وتشجع. حاسس إن لا تزني ده أمر كتابي؟ تشدد وتشجع ده أمر كتابي. لا تزني دي ملهاش دعوه بالمشاعر ولا دعوه باعمال الجسد، ده امر. لا تزني امر كتابي ملوش دعوه بالمشاعر. تشدد تشجع بالرب. كلكم عارفين داود لما حصل، فاكرين القصه، اخذوا مراتهم، فاكرين لما دخل العمالقه واخذ كل حاجه، فاما داود فتشدد بالرب اله في قلبه وقالوا اصعد وراهم، قالوا اصعد وراهم ترد كل شيء، فرد داود كل شيء ليه؟ لأنه تشدد وتشجع، تشدد وتشجع داود بالرب إله في قلبه. ده 400 راجل بتوعه قالوا نرجم داود، أنت اللي جبت كله لينا. فحتى أبطاله قالوا نرجمه، اللي قدموا حياتهم علشانه عشان يشرب كوباية مية قالوا نرجمه. فداود ما فضلوش حد يوقف معاه، تشدد. Are you here؟ فتشدد وتشجع دي مش فكرة لذيذة. تشدد وتشجع ده أمر كتابي. طب إيه اللي بيخلي الأمر الكتابي ده يحصل في حياتي؟ الكلمة. عشان كده قالوا تحفظ لهذه الشريعة، حطها قدامك نهار وليل. أشجعك، قرايتك في الكلمة بتعمل بلوكات من القوة والتشديد جواك، فبتطعم نفسك من الضعفات الطبيعية، أو إن العالم يقوم دايس بصباعه هنا ويخوف، دايس بصباعه هنا ويشكك، دايس بصباعه هنا ويحط أفكار. كل ما بتملى بالكلمة، وخليني أكون بايخ، مش بايخ قوي بس بايخ شوية، إنك بتقرأ في الكلمة نهار وليل، صدقني مش صعبة. إنك أو قبل ما تنزل من سريرك أو تقوم فاتح كتاب مقدس تقعد تقرأ شوية، قبل ما تخش تنام بدل ما تبص في التليفون بتاعك افتح كتاب مقدس واقرا شويه. بايخ؟ طب ليه ما بتعملوهاش؟ لما بتتحفظ ليها نهارا وليلا حينئذ تفلح. يعني وصفه اوضح من كده، وصفه اوضح من كده بيقولها الرب لينا، ما فيش اوضح من كده. لو تحفظت للكلمة نهارا وليلا حينئذ تفلح. لو تحفظت للكلمة نهارا وليلا بتجد التشجيع والتجديد جاهزين كطاعة، كأمر كتابي مش كمشاعر طلعة ونزلة. فالتشديد والتشجيع بيثبت، انت بتثبت، انت بتنجح لما تتحفظ لهذه الشريعة. الأولاد بيمتلكون، أنا ما بقولش أي إعلان، يعني أنا بطلع من الآيات ببساطة استراتيجية كتابية من يشوع إزاي أبناء يمتلكون. لأن مقاصد الرب أنك أنت تخش أرض امتلاكك.

عند زمن استعلان أبناء الله، والأبناء بيورثوا. عقلية الميراث وعقلية الامتلاك مربوطة بكسر عقلية البرية والخطية والدوران والتوهان، وفي نفس الوقت جواهم أنا متشدد متشجع، أنا متشجع وراء الرب. إيه اللي هيحصل بعد بكرة؟ أنا متشجع، مجد الرب جاي، استعلان مجد الرب. طب إيه اللي هيحصل في مرضك اللي مخفش امبارح؟ هيخف بكرة. المرض اللي مخفش امبارح هيخف بكره.

لأن مجد الرب عمال بيزداد، قوة الرب عمال بيزداد من قوة إلى قوة، من مجد إلى مجد، من إيمان إلى إيمان. أوكي، شوت تاني، دوس تاني، اضرب تاني، لا تطرح ثقتك. فاكرين داود لما ابنه كان حيموت قعد صايم، صايم ليه؟ لأنه هو قاعد منتظر، وده إيه؟ ده ابن معروف عليه عقاب، يعني كلمة الرب راح يموت. بس داود فضل واقف ليه؟ جواه أنا واقف قدام الرب، أول ما الابن مات عمل أكل، لأنا أذهب لي وهو لا يأتي إلي. بس أنا طول ما هو الابن موجود أنا واقف ليه؟ لأن بكرة مجد أعظم. فتشدد، وإيه؟ نفس التعبير اتقال في وهو بيتكلم عن المجد الأعظم. أول ما أفكاره بتتوافق مع كلمة الرب أنت ضامن نجاح. أول ما بتعمل حاجة على حسب كلمة الرب أنت ضامن النجاح، حينئذ تفلح. لما بطرس مشي على المية كان ماشي على بتوافق مع كلمة الرب، الرب قاله تعال، حينئذ تفلح. لما بطرس بطل يبص للكلمة اللي هو اسمه يسوع والكلمة اللي خارجة من يسوع ومبص للبحر غرق. أول ما أفكارك بتحيد عن الكلمة لا تفلح، أول ما أفكارك بتبقى توافق مع الكلمة بتفلح. أنتوا كويسين؟ يشوع 2، هنختم، لازم نختم. يشوع 2، كلكم عارفين القصة، أنا دي قصص مدارس أحد، بس أنا ماشي معكم ببساطة. يشوع أرسل الجاسوسين، فاكرين؟ دول غير ال 12، في الأغلب أرسل 2، ما حبش يرسل 12 عشان في 2 كانوا كويسين، فقال أبعت 2 و برضو اتلسع من الشوربة، ودي مش آية. عشانك أنت بس. فأرسل جاسوسين، كلكم عارفين، وقابلوا رحاب. مش حكي كتير في القصة دي لأنها قصة جميلة جدا جدا جدا. العجيب إن رحاب يقول لك، هقرا لكم آيات لأنها آيات جميلة قوي، مش موضوعنا بس هقراها. آية 9، قالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. يعني هما داخلين بس هما بيتجسسوا بيشوفوا. رحاب متأكدة، علمت أن الرب أعطاكم الأرض، رعبكم وقع علينا، جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم. ده استعلان أولاد الله، يعني هم ما كانوش مدركين أن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلهم، بس الغطاء بترفع فبيحصل استعلان. إيه ده؟ ده الرب عمل مجد وإحنا كنا في البرية، احنا كنا مسمين نفسنا تايهين وهو عمال بيعمل مجد، كنا فاكرين نفسنا تايهين وهو عمال بيعد كنعان كميراث لينا. انتوا جمال مش واخدين بالكم؟ انت بتحكم على نفسك تحت رجليك وهو عمال بيعد الميراث ليك، واول ما تيجي على وش الميراث تجد الميراث بيقول لك اهو انا مدرك ان انا ميراثك. أوكي، أكمل الآية دي. جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأن قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر. ملحوظة، الجاسوسين دول ما كانواش موجودين في الحدث، لأن كل اللي كانوا موجودين في عبور مصر ماتوا في السكة. الجاسوسين دول ميراث الآباء، بقى جزء من تاريخهم الشخصي اللي بيدخلهم أرض. Are you here؟ بقى لي فترة جوايا إدراك، يمكن قلته في مرة هنا، بس كالعادة أنتوا بتحدوا لي الكلمات لا يلتصق بها الطعام أبدا. أنا طول الوقت بنفكر في مواريث الآباء السلبية ومواريث اللعنة ومواريث الوعود والدعوات على أسرتك لا تموت، مواريث البركة ونتائج الصلاة في أسرتك لا تموت، الدعوات اللي أهلك ما مشوش فيها مكنوزة ليك.

كل كلمات دعوة أعطيت لوالدك لجدك لوالدتك لجدتك وما تحركوش في ملئها مكنوزة ليك. ففي مواريث روحية أنت حتى مش مدركها ماشية في روحك مستعدة من أجل الإثمار في الزمن اللي جاي. الجاسوسين دول ما كانوش موجودين في شق البحر بس بقى جزء من تاريخهم الشخصي، لأن ده كان جزء من تاريخ الآباء. كل وعود مش محققة لآبائك تورثها أنت. ده أنت غني وأنت مش واخد بالك، لأن في بعض أحيان آبائنا ما ورثوش كل الوعود اللي الرب كلمهم إياها. هو الجملة دي مرة تاني، في بعض الأحيان أو في معظم الأحيان آبائنا ما ورثوش كل الوعود اللي ربنا كلمهم عليها. جاء وقت جيل يطلع يصدق أنه كل وعود مكنوزة ماشية في تاريخ الدم بتاع عائلتك مكنوزة ليك في الزمن اللي جاي. فدم المسيح بيفتديك من لعنات النسل وبيفتح بركات النسل. دم يسوع المسيح بيفتديك من التاريخ السلبي، مولود ليس من مشيئة جسد ولا رجل ولا دم بل من الله، وبالتالي كل مواريث سلبية دم يسوع بيفتديك منها، بس دم يسوع المسيح الفادي ده بيفتح كل بركات هم ما أخدوهاش. أوكي، أنتوا جمال، لا يمكن أن تمتلك أرض لم تحددها خلال صلواتك. هو ده التجسس. يعني ايه التجسس؟ يعني بتخش اراضي لسه مش تحت رجليك بس بتصلي لها وبتشوفها. كل اراضي محدده انت شايفها بتصلي لها بتخشها بروحك لسه رجليك ما دخلتهاش. يعني ايه رجليك ما دخلتهاش؟ يعني لسه ما اختبرتهاش. انت ما اختبرتش مثل بسيط، فرح الرب جواك، فرح وطيب ايا كان اللي بيحصل حواليك جواك. هذه الارض دي ارض روحيه اسمها طيب الرب وفرح الرب ايا كانت الظروف، ده ميراث. فدي ارض اسمها فرح، ارض اسمها طيب، ارض 10 فدادين عشان الصعيد الموجودين، 10 فدادين فرح. دي ارض تورثها، مكتوبة باسمك، موجودة باسمك، ورب دفع ثمنها. قبل ما تخشها رجليك انت بتراها وبتصدقها وبتصلي من أجلها. ده يشوع علمنا كده، كتاب مقدس كله علمنا كده، ان الطيران بيسبق المشاة، ان الصلوات والتشفعات بتسبق الامتلاك. لا يمكن ان تمتلك الا لما تخش هذه الاراضي محددة انت بتصلي من أجلها. أنا ليه بقول كلمة محددة؟ عشان إحنا شعبنا بيميل إلى الإيه؟ اللي هو كله بركة. عارفين كله بركة؟ كله بركة. مكرونة سباكيتي. مش عاجباكوا كله بركة؟ مكرونة سباكيتي. كله ده يعني أنا بصلي كده يا رب، لأن اتعودنا اللي يصيب يصيب واللي يخيب يخيب، فأنا برمي كل حاجة وشوف اللي هيحصل، ربنا يعجبه ويرد عليه. بس لما رب يحط جواك إدراك إن ده زمن امتلاك فرح، زمن امتلاك قداسة، زمن امتلاك إيمان، زمن امتلاك نقلة في الإيمان، زمن امتلاك صلابة داخلية، فما تبقاش بتخاف من أقل حاجة معدية لأن الخوف له عقاب، زمن امتلاك جرأة جديدة، فبتنشن عليها بتصلي ليها بتشوفها بالإيمان. فلما بعتوا الجواسيس دخلوا الأرض، فاكرين الراجل بحب أو الراجل ده اللي هو جاء في نصف الليل عشان يطلب 3 رغيفة، مش عايز رغيفين مش عايز 4، أنا عايز 3. عارفين القصة دي في لوقا 11، صديق نصف الليل جاء وخبط قالوا اقرضني 3 رغيف. ايش معنى؟ ممكن تتامل زي ما انت عايز، بس انا معجب يعني ممكن نتامل في وقت ثاني، بس انا معجب بس بتحديد عدد الرغيف. عايزين 3 رغيف، مش عايزين 2، مش عايزين 4، عايزين 3 رغيف. في صلوات محدده يجب تخرج من ولاد الرب، الامتلاكات محدده، انه الجواسيس راحوا الاراضي من اجل الامتلاك، ده زمن امتلاك اراضي محدده.

وانت بتصلي الرب هديك عربين، ما توقفش اول ما تاخد عربون، مش عشان قبله رحاب، رحاب كان عربون، ما توقفش عشان اخدت عربون انت لسه ما دخلتش. خبي هذا العربون بالدم، احفظ هذا العربون. فاكرين لما دخلوا ال 12 رجعوا بعربون؟ فاكرين عنقود العنب رجعوا بهذا؟ ده عربون، ده رحاب بتاعتهم، فاهمين؟ فدايما لما تخش تبعت صلوات بيجي لك عربون من الارض اللي انت بتصلي من اجلها، اختم عليه بالدم، احفظه بالدم، لكن كمل منشم. انا بخبط في حته صغيره، اللي هو الناس اللي بتقوم رخيه اول ما يجي لها عربون. نو، استمر منكز، استمر منشن، استمر بتصلي، استمر رافع ايدك، غطي العربون بالدم. رحاب كانت ساكنه في اخطر حته رحاب كانت ساكنه في اخطر حته في اريحا. ليه دي اخطر حته؟ لان السور هو اللي وقع. حد فاهم حاجه؟ يعني رحاب ساكنه في اوحش حته والسور كله وقع، ما عدا الحته اللي كان نفسي اتفرج عليها فيديو، ما عدا الحته اللي فيها بيت رحاب لانها اتغطت بالدم. Are you here؟ يعني لو كانت ساكنة في أي بيت تاني صغير أو زقاق جوه مفيش مشكلة، دي ساكنة في أوحش حتة. بس الدم اللي كان مغطي هذه الأوحش حتة كان أأمن حتة. أول ما يجي لك عربون من الأرض، فاكرين لما بولس راح فيليبي كان في عربون؟ ليديا، بيت ليديا كان عربون، ومغيرش المدينة بس ده كان عربون. العربون ده لازم يثبت، فبتثبت غطيه بالدم، بتعلن ايمانك بيه، بس بتستمر بتكمل بتكمل بتكمل الى ملء القصد وملء المشيئه. امين. ثلاث نقاط صغيرين من اجل الامتلاك. انا ابتديت بالمقدمه اللي انا حريص عليها، وده زمن استعلان ابناء الله. ثلاث نقاط صغيرين. عقليتك، لا، ليست عقليه بريه لكن عقليه امتلاك لانك ابن. نمره اثنين، تشدد، تشجع، ده امر كتابي مش مشاعر، مربوط بالكلمه. نمرة ثلاثة، خش بصلواتك إلى أراضي محددة لكي تمتلكها في هذه الأزمنة. امتلكتها، خش على الأرض اللي وراها، عشر فدادين كمان، عشر فدادين كمان، لأن بقيت أراضي كثيرة للامتلاك. أمين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إلهي يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله. ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من اثنين من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين أليشع. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها.

كتابها، المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد، أي أليشا، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشا ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان، طبعا مفارقة وليست مقارنة. مرة تانية بقول: فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك أليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة. بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح. دايما تلاقي أوجه مقارنة مثلا بين يوسف المسيح، أكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لأن يوسف إنسان ضعيف. أذكر لحضراتكم آية عن الرب يسوع بتقول: كالتفاح، شجرة التفاح بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين، مش حتى بين الأعداء. يعني إذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والأنبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز إليه بشجرة التفاح اللي ريحتها حلوة وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع أعظم الأنبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدا خدمته انه ضرب الميه بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدا خدمته بانه حول الميه لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح، شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، لكن كل تقريبا كل الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا أليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كلها دي معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له: يا بار يشوع الساحر، يا ابن إبليس تكون أعمى، فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد ربنا يسوع المسيح. أخذهم في حضنه وضع يديه عليهم وباركهم وقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات، لأن فيه معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان أليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس، لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر الرب في سلم وقال له: أنا معك وأحفظك وأردك. فقال: ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده. فقعدوا يسخروا بأليشع، ويسخروا بيه مش بيرسونالي، مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد، اصعد إلى السماء، لأنه كان لسه إلي النبي صعد حي إلى السماء. وهم الولاد

زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين ان ايليا صعد حي للسما، وقال دي عمليه حكايه خياليه. فانت بتقول انك كنت تلميذ لايليا اللي صعد للسما، اصعد انت يا اقرع، شتموه. بس مره تانية اقول انه مش بس شتموه، لكن سخروا من صعود ايليا النبي حي الى السماء. اتضايق قوي اليشع، هو بالمفارقه وليس بالمقارنه بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن اليشع الاولاد. هذا هو انسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم، من الولاد اللي لم يعني يتهذبوا تهذيب لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى اكلت الدبتين 42 ولد منهم. هذه القصه. ثم رجع اليشع الى السامره وقبلها الى جبل الكرمل. وعايز اشارككم بثلاث افكار اساسيه باختصار شديد. الفكره الاولى عن اليشع والجروح. فاليشع اللي بنسمع عنه النهارده رمز باهت لربنا يسوع المسيح، بس اليشع والجروح، ثم النعمه وفساد الروح. بيت ايل مكان النعمه، لكن للاسف حولوا اهل بيت ايل النعمه الى الدعاره زي ما مكتوب في رساله يهوذا واصحاح 1:4. ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين اليشع والمسيح، ان زي ما الولاد دولة وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا باليشع وصعوده حي، وصعود ايليا حي الى السماء، المسيح في ناس الى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الاولى عن انه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا به صمت. مكتوب الشتم لم يكن يشتم عوضا، استألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. مكتوب عنه كده في متى 12: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخس. ملخس ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ودن ملخس. اسمع ما هو مكتوب. آخر معجزة صنعها المسيح هو على الأرض: ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخس، فقال يسوع: دعوا إلى هذا، ولمس أذنه وأبرأها. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه راح علاج له ودنه. عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام، لكنه هو علمنا بطريقة عملية: إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتم. اليشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأ بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لأتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح. أقول بكل وقار فقط لأني أذكرك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء. لأجلي ولأجلك لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصب على رأسه، بيقولوا أنت مش نبي، تنبأ من ضربك. بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه 3 مرات، استهزأوا به. كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة انه صرت استهزاء من اغاني شرابي المسكر. يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور وتحت الصليب، وكانوا بيستهزأوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب.

لأجلك. هتقول لي طب ليه لأجلي؟ لأن أجرة الخطية هي موت، كان لابد أن يموت المسيح بدلا منك، يموت أنا يا يموت هو، مات لأجلنا. زي كل الذبائح في العهد القديم كان لابد من الضحية، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هو الضحية الكاملة، وهو الذبح الأعظم لأجلي ولأجلك. عار الشعوب الخطية احتمل المسيح العار والهز والبصق لأجلي ولأجلك. أليش على الجرح. ثم النعمة وفساد الروح. ما معنى نعمة؟ نعمة معناها حسب الإنجيل إحسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم هو عطية الله. وبيت إيل رمز لنعمة ربنا، لأن يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه وأخذ البركة من أخوه بطريقة مش كويسة، وكان مفروض ينزل عليه القضاء، لكن ظهرت نعمة الله ليعقوب، وظهر له ربنا من السماء في بيت إيل. بيت إيل المكان اللي فيه الولاد دولة شتموا واستهزأوا بأليشع. في بيت إيل ظهر الرب ليعقوب وقال له ها أنا معك وأحفظك. بس خلي بالك وخلي بالك وأنا خلي بالي إن نعمة ربنا مش معناها الاستهانة. فمثلا مكتوب ظهرت في رسالة تيتوس أصحاح 1:11 ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. النعمة بتغير، لكن النعمة للأسف لم يستغلوها رجال ونساء بيت إيل وأولادهم للأسف الشديد. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك أنا معلش أذكر وأعمل اللي أنا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا أصله ربنا طيب، ربنا إله كل نعمة، ربنا محبة، ده مش نعمة، دي اسمها فجور. ونعمة ربنا مرة تانية أذكر حضرتك بيت إيه الحقيقية، ظهرت نعمة الله الغنية معلمة إيانا. نعمل إيه النعمة تخلينا نعمل إيه؟ ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للأسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا ومعلموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة كما في رسالة يهوذا وعدد 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز أقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوه بأليشع وكيف وبصعود إليه حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم أولادنا وبناتنا، لأن الأولاد الدولة اللي هم مات منهم 42 ولد صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف، لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن، للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم، والعيال طلعوا أخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بأليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا أهملوهم أو قالوا يعني معلش، ما فيش حاجة اسمها معلش. أولادنا وبناتنا أمانة في أعناقنا ومسؤولين مننا أن احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطة الثالثة والمهمة جدا الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بأليشع، وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول صبيان وهو صاعد في الطريق، صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع.

فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان أليشع صاعد في الطريق، هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا في إنجيل متى وصاع 20 وعدد 17-19 يقول: وفيما كان يسوع صاعدا، نفس التعبير، إلى أورشليم، أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها أليشع، صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا للأسف بأليشع، قال المسيح: أنا كمان زي ما أليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم ويستهزأوا به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص عشان يصلب وعارف أنه هيموت وعارف أنه هيقوم. دي شيء أكيد جاي مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب خرجوا من المدينة، كان المسيح كان أليشع خارج المدينة، وهو رمز أيضا لخروج المسيح من أورشليم للصليب. يقول: فخرج وهو حامل صليبه إلى موضع يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13 عدد 12: فلنخرج إليه إذن خارج المحل حاملين عاره. إذن صعود أليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج أليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل، وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. والأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا الرب يسوع محتقر ومغزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكان مسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاع عنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. كلمة يا أقرع سخروا من راس أليشع. وفي آية في رسالة فيليبي بيقول: ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لها رسالة فيليب صح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلسة أن يكون معادلا له، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلسة أن يكون معادلا له، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا: مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها، يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له: اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، اصعد. يعني إن كان إليا
اللي انت كان كنت انت تلميذه صعد

حي للسماء اصعد انت كمان، اي بيستهزئوا بصعود ايليا للسماء. وصعود ايليا للسماء رمز لصعود المسيح الى السماء ومجيء المسيح الثاني. وانا عايز اقرا لك كلام مهم جدا، واتمنى بجد لان الحلقه وقتها قليل انك ترجع للشواهد اللي انا بذكرها ليك. رساله بطرس الرسول الثانيه اصحاح 3 بيقول كده: في الايام الاخيره، الايام اللي احنا فيها، سياتي قوم مستهزئون زي الولاد دول، سالكون بحسب شهوات انفسهم وقائلين اين هو موعد مجيئه، مجيء الرب الثاني. فمن حين رقد الاباء كل شيء باقي هكذا. يعني ايه المسيح يجي تاني ولا يجي ولا حاجه؟ ده من ايام ادم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشيه. هذه السخريه الشديده في هذه الايام المعاصره عن ان الرب جاي، السخريه دي في نبوه عنها، ان في الايام الاخيره سياتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلون اين هو موعد مجيئه. على فكره الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات اني اذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح. خلاص كل العلامات، يعني المسيح اقول لك اهم حاجه، يعني مش لازم بقى العلامات، اهم حاجه ان هو قال انا اتي سريعا. اخر كلام في رؤيا 22 اخر اصحاح في الكتاب المقدس قال المسيح 3 مرات انا اتي سريعا. هتقول لي بس الكلام ده من 2000 سنه. ايوه، ما في نفس الاصحاح اللي قلت لحضرتك انك يا ريت ترجع له، بطرس الثانيه 3 بيقول: لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، ان يوما واحد عند الرب كالف سنه والف سنه كيوم واحد. اذا المسيح اللي غايب من 2000 سنه كانه ليه يومين، كانه ليه يومين. الكتاب قال انه المسيح جاي في ظواهر ارتداديه، قال الرسول بولس بالوحي: في الايام الاخيره يرتد قوم عن الايمان. كم من ناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية في الأيام الأخيرة، يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين، تيموثاوس 2:3. والصفات دي دلوقتي بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية، من ضمن الظواهر حاجة عجيبة ان يكون الأولاد غير طاعين لوالديهم، تيموثاوس 2:3. بجد يعني خلال 50 سنة الأخيرة دي بجد بقت فيش ولد يسمع كلام بابا او مامته. ظواهر نفسيه، الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر اخلاقيه، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساهه. ظواهر كنسيه زي لودوكيه، لودوكيه تقول اني غني وقد استغنيت. ظواهر حربيه، حروب واخبار حروب. ظواهر اقتصاديه، مجاعات. ظواهر صحيه، اوبئه، لسه انفلونزا الطيور والايدز ثم ظواهر جغرافية، شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية، حينما يقولون سلام وأمان ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية، الفجور والشذوذ، الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية، زيادة السكان زي تكوين 6 زي أيام نوح. ظواهر إيمانية، ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم انه 42 ولد اتقتلوا، وال 42 دول رمز للقضاء الالهي. ف 42 رقم 6 و7، فرقم 6 دايما رقم نقص الانسان، 6 يعني اقل من 7، و7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الايام الاخيره اللي احنا فيها. الشر بيزيد قوي والدنيا بتضلم والمسيح قرب يجي كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الابليس. صراحه لما اتكلم داوود وجوليات قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان اللي كل شخص بيتبع ابليس وبيستهزئ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيره المتقده بالنار والكبريت مع الشياطين، طرحوهم في الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصل الأسنان. أصلي لأجلك ولأجل نفسي ولأجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي: يا رب يسوع تعالى استلم حياتي، يا رب يسوع أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة إنك اتضعت لأجلي، لا تسمح يا رب إن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول، تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

0: أهلا بكم في برنامجنا المسيحية حياة. سعدنا ويشرفنا وجود القسيس بطرس فلتاوس معانا. أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك أختي ماجي، وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: النهاردة حلقتنا عن يسوع المسيح والنبوة. هل يا قسيس نبوات العهد القديم اتحققت في العهد الجديد في حياة السيد المسيح؟
1: طبعا أكيد، لأن لو اتكلمنا عن النبوات نأكد أن بيحتوي العهد القديم على ظلال العهد الجديد. فكثير من الأحداث والظروف اللي هي تخص الرب المجد يسوع ذكر عنها كثيرا في العهد القديم، والعهد القديم سرد لنا نبوات كثيرة. حرفيا تحققت هذه النبوات، وده عايز أقوله للناس اللي بتشكك والمشككين في كلمة الله، ده برهان قوي قاطع على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله. تحقق كتير من نبوات العهد القديم، مثلا في ميلاد المسيح لو كل المجد، في حياته، في مماته. فالنبوات دي اللي تتحققت تثبت للعقل والشخص الباحث في الكتاب المقدس صدق كلمة الله المقدسة. ده ما فيهاش زي ما بقول، ما فيهاش فصال، فيهاش أي شك فيها، يعني إن الأحداث اللي ذكرت عن المسيح في العهد القديم نبوات، إحنا نتكلم في حاجات كتير قوي، ديت ذكرت حرفيا وتحقق هدفا هاما في غاية الأهمية. تنبأ العهد الجديد عن المسيح مثلا، فتجعل من هذا الشخص هو المسيح اللي كانوا اليهود بيسعوا وبيسألوا عليه، وده اللي حسته السامرية لما راح وبدأ يتكلم معاها، لا ده أنت اللي بيقولوا عليك المسيح. فيعني بدأ حتى السامريين والبعيدين يحققوا، وتكلم في نبوات اتكلموا عن يسوع المسيح الطفل يعني، واتكلمت عن المعجزات، واتكلمت عن حاجات كتير. فهنا لازم نعرف قوي إن كلمة الله صادقة في نبوتها، في وحيها، في إعلان عن نبوة المسيح في العهد الجديد.
0: ممكن تكلمنا أكتر عن نبوات العهد القديم عن ميلاد المسيح؟
1: حاضر. النبوات عن المسيح في العهد القديم يعني مثلا ذكر في سفر العدد، عدد 24 صح 24 من عدد 17 19. السفر اسمه العدد، وهو احد اسفار موسى الخمسه، اللي هو ان المسيح يخرج من بني اسرائيل. قل اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الواغي، ويكون أدوم مراسا ويكون سعير أعداءه مراسا، ويصنع إسرائيل ببؤس ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. بالطبع إن شخص المسيح هو اللي جه من نسل إبراهيم وإسحاق وإيه يعقوب، اتكلم عنه إن هو يراه بس مش دلوقتي، أبصره، ولا لأن سفر العدد اتكتب قبل مجيء الرب حوالي 1500 سنة، فيعني وقت طويل.

0: وعشان كده النبوة ديت في سفر العدد من عدد 17 على 19 بتتكلم عن مين؟ عن المسيح. مثلا في نبوة ان هو يأتي من نسل داود، احنا بنتكلم ان هو يأتي من نسل يعقوب، النبوة الاولى. طيب ايضا ربطوا النبوة جت بان هو من نسل داود، لا يزول قضيب من يهوذا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، تكوين 49. ويذكر في أشعياء 11 ويخرج قضيب من جذع يس وينبت غصن من أصوله. يتكلم هنا عن مين؟ عن الرب يسوع من نسل يس اللي هو أبو داود. وحتى إن لوقا الأممي اللي كتب، أو الطبيب اللي كتب إنجيل لوقا، يخبرنا بأن نبوات العهد القديم كلها تحققت في الرب يسوع، حتى يقول كده في لوقا 1: وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. ده بيتكلم عن المسيح. دي نبوة ان هو من نسل مين؟ داود. في نبوة ثالثة، يعني انا بتكلم عن اهم النبوات، نبوات كتير قوي، لو اتكلمنا عن نبوات المسيح في العهد القديم انا محتاج اسبوع اتكلم فيها، واقول واحدة واحدة. انا بقول شاهد كتابي والعنوان بدون ما بخش في تفاصيل ولا تفسير عشان الوقت، لكن بنقول مثلا في النبوة الثالثة يولد في بيت لحم، يعني المسيح اتولد في بيت لحم، رغم ان هم مريم ما كانتش عايشه، القديسه العذراء مريم ما كانتش عايشه في بيت لحم، لكن ولادته كانت فين؟ في بيت لحم. يقول: اما انت يا بيت لحم افراطه وانت صغيره ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. النبوه دي جت في ميخا 5، فنجد ان ما نقدرش ننكر ان المسيح ولد فين؟ في بيت لحم. طب العهد الجديد كتب عنه لوقا 2: فصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه الى مدينه داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، وبينما هما هناك تمت ايامها لتلد. مين اللي تمت ايامها؟ القديسه العذراء مريم. فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. هنا ما يقدرش حد ينكر ولادة الرب يسوع في بيت لحم. طب أنت مين كم سنة ميخا في العهد القديم عشان تتنبأ أنه هو يولد في بيت لحم؟ أيضا نبوة الرابعة من النبوات الرئيسية والأساسية أنه يولد من عذراء، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية: هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أشعياء 7:14. طيب يعني ولادة المسيح كانت كده ولا ما كانتش كده؟ كانت كده بالضبط. كانت المرادف بتاعها في إنجيل متى 1 بيقول: لما كانت مريم أم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس، وهذا يقول كده بعد إيه؟ وهذا لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي عن مين؟ أشعياء، الآية اللي تنبأ عنها.
1: تمام.
0: زمن مجيئه اتكلم عنه 70 أسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا والكفارة الإثم، وليؤتي بالبر الأبدي والختم الرؤيا والنبوة والمسح قدوس القدسون أو القديسين، فيعلم وافهم أنه من خرج الأمر لتحديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا، يعود ويبني سوق وخليك في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آتي يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضبه. كلام عن أورشليم. الكلام ده إيه هنا إيه؟ ذكر

0: اسم المسيح حرفيا في سفر دانيال اصحاح 9 كان يقصد بالمسيح، واتكلم عن السبعين اسبوع، عايزين تفصيل 62 و7 ولسه الاسبوع السبعين، لان التاريخ وقف عند الصلب، لكن الوقت ده اتكلم عنه دانيال لان هو سفر نبوي في احداث كتير كتبها دانيال الى الان لم تحدث، يعني لسه جايه. فهنا احد الازمنه مده 94 سنه تفصل بين اعاده بناء اورشليم وقدوم الرب يسوع له كل المات اللي مات في يسوع على الصليب. سادس نبوه وهي مهمه قوي، بيعلن قدوم المسيح بواسطه شخص ياتي قبله اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان. معايا ولا؟
1: ايوه تمام.
0: النبوه السادسه تؤكد، يعني في نبوه على يوحنا المعمدان قيل عنه في اشعياء 40 هو صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب بإيلي قاموا في القفر سبلا لإلهنا. يعني هنا الراجل اللي هو يوحنا المعمدان جه قبل الرب يسوع يسهل الطريق للرب او بيعد الطريق. وده اللي جه في متى لما سألوه قال لهم انا صوت صارخ فين؟ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبل مستقيمة. سبع نبوة وهي هامة جدا، المسيح سيكون الله هو ربنا. ازاي؟ في اشعياء 9 لان يولد لنا ايه؟ ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى نمرة واحد اسمه عجيبا وبعدين مشيرا وبعد الحاجة إثبات ألوهيته إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يعني نبوة عن ألوهية المسيح بشكل واضح اللي هي في أشعياء 9:6 وتحدث عنها يوحنا على الكلمة باعتبار لآية خلقي في أصحاح 1 يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأيناه مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يعني إذا من أحد النبوات الهامة نبوة إعلان ألوهية المسيح في أشعياء 9.
1: طب بالنسبة للنبوات بتاعت الخدمة، نبوات عن خدمة السيد المسيح، عايزين حضرتك تكلمنا عنها أكتر وإيه المغزى منها؟
0: أول حاجة ذكر في هوشع 11 لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوته إيه؟ ابني. دي نبوة عن مين؟ عن المسيح. حتى في متى 2:15 يقول وكان هناك إلى وفاة هيرودس اللي كان في مصر، يعني لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. هنا بيقصد مين؟ يشوع هوشع 2. خدت بالك بيقصد بيه هوشع 11 سوري 1، يعني هوشع تنبأ عن المسيح
1: بيشيل النبوة دي صح كده؟
0: من مصر دعوت ابني. وأكد الوحي الكتابي في العهد الجديد في متى 2 وقال من الرب عن لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. إذا هوشع 11 يتفق تمام بما جاء في متى 2 في العهد الجديد. أيضا النبوة عن خدمة الرب يتألم ويكفر عن خطايانا. أشعياء 53 من الأصحاحات اللي جسدت قدامنا موت المسيح وألامه،
1: عملية الفداء.
0: يقول كده لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع اسم جميعنا. الكلام ده كله موجود في أشعياء 53.

وهذا بالتحديد اللي ذكره الرسول بولس في رسالته الثانية في كورنثوس إصحاح 5:20، تكلم عن الرب لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا أن نصير نحن بر الله فيه. يعني ده حقيقة عايز يوضح بما جاء في سفر أشعياء 53. من برضك من ضمن الحاجات الرائعة أن تنبأ عن دخول المسيح أورشليم العهد القديم على جحش ابن أتان، والكلام ده موجود في زكريا 9. يقول كده: ابتهجي جدا يا ابن الصهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، وذا ملكك يأتي إليك. هو نمرة 1 عادل، نمرة 2 منصور، نمرة 3 وديع، وبعدين راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. بالضبط اللي ذكره الرب يسوع في متى 21، وقال الرب يسوع: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطا وجحش معها، فحلوهما وأتيان بهما. فكان هذا زي ما بالضبط قال الوحي في العهد القديم هو اللي قاله في العهد الجديد. ولكن لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابن الصهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. يعني وصية دخول أو نبوة دخول المسيح إلى أورشليم موجود في زكريا بالحرف قبل المسيح بمئات السنين. أيضا في رابع نبوة: يعطي مرا وخلا في ألمه على الصليب. الكلام ده في مزمور 69، يعني وقت طويل. ويجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. نبوة حرفية موجودة في المزمور 69، وهذا اللي ذكره متى في أصحاح 27 وقال كده: أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. ما أردش أن هو يشرب. ده أيضا في حاجة إجراء كان نبوة في أن أي شخص كان يصلب كان ما يجي يموت عايزين يعرفوا فارق الروح ولا لأ، فييجوا عند ركبه من تحت يعملوا إيه؟ يكسروا عظمه من تحت. فلما اتكسر فالمسيح لا يقول عنه لن تكسر منه ايه عظمه. تم كل اللي بحكم الاعدام في ذلك الوقت وقبل المسيح في اليهوديه او في اورشليم كان اي واحد يتحكم عليه بالاعدام كان يعلقوه ويموتوه مصلوبا زي الشنق دلوقتي مثلا في معظم البلاد حكم الاعدام شنقا. تنبأ عنه أن هو في المزمور 34 يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا إيه؟ لا ينكسر. يعني معروف أن هو لا يمكن فعلا في عظمة من عظامه إيه تنكسر. وده اللي تم بالضبط، وده اللي قاله يوحنا عن اللي حصل معه: أما يسوع فلما جاء إليه لم يكسروا ساقيه، لأن هذا لكي يتم الكتاب القائل عظم لا يقصر إيه منه. دي أحد النبوات. ناخد النبوة الستة: يلقون أناس قرعة على لباسه، على هدومه، على اللي كان لابسه. النبوة في الكلمات ديت كانوا يقسمون ثيابه بينهما وعلى لباس يقترعون. الكلام ده موجود فين؟ في مزمور تقريبا جسد مزمور 22 جسد ثقبه يديه ورجليه مثلا. هو داود ثقبه رجليه ورجليه

مزمور 22 جسد مشهد الصليب اللي اتكتب قبل ما جه الرب 1000 سنة. طب ايه ده؟ دي نبوة يؤكد على ان صدق كلمة الله، وان الكتاب المقدس هو ايه؟ الكتاب المقدس هو موحي به من الله، وكتبوا أناس القدسون مسوقين من الروح القدس. الكلمات دي تحققت فعلا اللي جت في مزمور 22 لما يقول لما صلبوه اغتسموا ثيابه مقترعين عليه، لكي يتم قيل بالناس بالنبي اغتسموا ثيابي بينهما وعلى لباسي ألقوا قرعة. ده كان في متى 27. أيضا في نبوة رائعة وسط ألام احتضاره كان بينطق بكلمات الصلاة، لما يقول كده في مزمور 22:1 بدأ المزمور ده على طول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تحققت هذه النبوة حرفيا. وفي الساعة يقول كده: وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم: قولي قولي لماذا شبقتني؟ الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني بالحرف الواحد النبوة اللي اتكتبت من 1000 سنة اتحققت، والمسيح على ايه؟ على الصليب. النبوة الثامنة قبل ما نتكلم عن مغزى تحقيق النبوات، تم ان هو يقوم من الموت. اعلن كاتب المزمور 16 بيقول كده: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا، لانك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. هنا بيتكلم مين اللي جسده لن يرى فسادا؟ مين الذي سيبتهج بقيامته؟ مين الذي هيفرح قلبه؟ مين اللي نفسه مش هتترك في الهاوية؟ وكله هنا نبوات تتكلم عن مين؟ عن الرب يسوع في مزمور 16. وده الكلام لما امتلأ الرسول بطرس بالروح القدس تكلم مؤكدا ان هذه الكلمات فعلا. لو راجعنا لاعمال 2 في الموعظة الأولى أو الوعظ بها بطرس في يوم 50، قالوا إن كل ده تحققت في قيامة المسيح. تكلم العهد القديم، بطرس كان دايما زي متى كان يستشهد كتير بما قيل بالعهد أو في التوراة متى. لكن المغزى الرئيسي لتحقيق هذه النبوات في هنا نجد بديلين. النبوات اللي اتحققت تؤكد إعلان الكتاب المقدس والرب يسوع، إن في ناس بتدعي إن اللي حصل ده ما حصلش، يعني المسيح ما اتصلبش. لا، ده احنا بنؤكد ان هو ايه؟ ده قبل ما جه الرب ب1000 سنة تنبأ عنه الكتاب المقدس. والكتاب المقدس من التكوين للرؤيا بيتكلم عن مين؟ عن الرب يسوع. كلها هو الموضوع المحوري في الكتاب المقدس هو مين؟ المسيح. عشان كده علينا احنا كأولاد الله نقبل اعلانات والروح القدس في فرح. مناش ابليس عايز يشغل او يشغل العالم اللي مات على الصليب ده مش هو المسيح. عايز يضحك عليهم، عايز يخليهم ان هم مش فاهمين حاجه. ابليس ليه؟ لاني اضل. ده الكتاب قال عنه في متى 24: لو امكن يضل المختارين. يعني ابليس بيشتغل بكل جهده عشان يضل الناس. من احد طرق ضلال ابليس للبشريه ان يقول ان المسيح لم يصلب. ده ما اتصلبش، وفي رب وفي اله اتصلب. فدي احد طرق خدع ابليس الشيطانيه ان يقول هذا الكلام. ايضا لابد ان نقبل كل ما كتب في الكتاب المقدس،
ونسجد لهم.

0: للرب يسوع. أشك مثلا توما شك ان الرب قام من بين ايه الاموات. لما شك توما ايه اللي حصل؟ الرب راح له قال له ليه كده، لماذا شككت يا توما؟ طب هات ايدك شوف. على طول توما صرخ وقال ربي والهي. عشان كده ايماننا لابد ان يكون راسخا الى الابد، ونكون فعلا نقبل كل هذه النبوات. انا يعني ما اتكلمتش الا على حاجات بسيطه، 7-8 نبوات في العهد القديم، لكن في اكثر من 334 نبوه لو تكلمنا بيها عايزين وقت طويل. واتكلمت بالشواهد، ما اتكلمتش تفاسير ولا المقصود بيها ولا تاملات ولا اي حاجه. اللي انا عايز اقوله علينا انا، وانا بختم مع الاحباء ومع حضرتك الحلقه، واقول علينا نقبل ما يقوله كلمة الله ونصدقه ونفرح به. ما كنش مكان توما، ولازم نأيد شهادة النبوات اللي اتحققت ونقبل بما جاء في الكتاب المقدس. اوعى إبليس يخدعك ويقول لك لا، في ناس مشككين كتير تقول لك لا، اللي مات على الصليب ده مش المسيح، وفي ناس يقول لك وفي إله يموت، وفي ناس مشككين. أحبائي هؤلاء يعني أنا عايز أقول بيأيدوا خدع إبليس، لأن ما حدش أرعب إبليس إلا موت وقيامة المسيح. ما حدش سحق إبليس إلا نسل المرأة الذي كان على الصليب ومات وقام من بين الأموات. لذا أدعو كل الأحباء اللي بيسمعوني ويشوفوني دلوقتي في جميع أنحاء العالم، تعالى اقبل ما جاء في اعلانات الله في الكتاب المقدس، اقبل شهادة الكتاب المقدس عن شخصية المسيح بفرح وابتهاج، حتى يكون لك مكان فين؟ في الأبدية. والرب يباركك.
1: شكرا لحضرتك جدا، شكرا جناب القسيس،
0: وانا بشكرك كتير وبشكر الأحباء الأفاضل المشاهدين.
1: تشوفوا في حلقة جديدة من برنامجنا المسيحية حياة.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر المزامير هنقرأ مزمور 45 من أول المزمور. فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. تقلت سيفك على فخدك أيها الجبار، جلالك وبهائك وبجلالك اقتحم اركب. وفي العدد السادس يقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. موضوع النهاردة عن المسيح الأبرع جمالا. أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. بيتكلم عن مين كاتب هذا المزمور اللي بعض الناس بيقول إن هو داود النبي كتبه لبني قورح علشان ينشدوه، والبعض بيقول إن حد تاني غير داود النبي اللي كتبه، لكن هو اتكتب بالروح القدس. وهذا المزمور يتكلم عن الكلمة المتجسد المسيح المسيا. أنت أبرع جمالا من بني البشر، لأن بعد كده في عدد 6 يقول كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة. والآية دي موجودة أو استشهد بها كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح الأول لما بيتكلم عن أفضلية المسيح على الملائكة، يقول أما عن الإبن فكرسيك يا الله إلى ظهر الظهور قضيب استقامة قضيب ملكك. فعن الإبن كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور، فمزمور 45 موجه إلى المسيح الذي هو بالحقيقة أبرع جمالا من بني البشر، أبرع جمال. وهنا بيتكلم عن المسيح الكلمة المتجسد، لأن بيقول أنت أبرع جمالا من بني البشر، يبقى هو أبرع جمال من بني البشر. يبقى إيه، ملاك يعني؟ لا، ما هوش ملاك ولا هو رئيس ملائكة.

بيقول كده في نفس العدد، انسكبت النعمة على إيه؟ على شفتيك. هنا شفتيك تشير إلى التجسد، في شفتين في جسد. فأنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. فجماله بارع، المسيح رائع في جماله. والإنسان لما يتأمل في جمال المسيح، مش متكلم على الجمال الخارجي، مع أنه أيضا في جماله الخارجي أبرع جمالا من بني البشر، لكن بتكلم بالأكثر عن الجمال الداخلي. الجمال الداخلي، داود النبي برضه في مزمور 27:2 يقول: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر جمال الرب وأتفرس في هيكله. لكي أنظر جمال الرب. يا مين بيشتاق إن هو يتطلع إلى جمال الرب، لأنه رائع جدا في جماله. أنت أبرع جمالا من بني البشر. وفي سفر النشيد، عروس النشيد في الإصحاح الأول وعدد 16 تقول له كده: أنت جميل يا حبيبي وحلو، وسريرنا أخضر. ها أنت جميل وحلو. وفي الإصحاح الخامس وعدد 16 تقول: حلقه حلاوة وكله مشتهيات. حلقه حلاوة وكله مشتهيات. جمال شخص المسيح له كل المجد. اللي تذوقه، اللي شافه، اللي عينه، ما يقدرش ان هو بعد كده يقدر انه يعيش بعيد عنه. لو في يوم حس ان هو متغرب عن حضور المسيح، ما يقدرش يحتمل. جماله عجيب جدا. شوفوا الشيخ الروحاني اللي هو القديس يوحنا سابا، ده عاين جمال المسيح وقال كلام حلو خالص. يقول ايه؟ طوبى لمن دخل اليك ونظر منظرك العجيب، وتعجب بجمالك البهي الذي ينبع داخله. احتد قلبي على القلم، كدت أكسره، لأنه لا يقدر أن يصور الجمال العجيب الذي أنظره. مش قادر يكتب اللي شافه، شاف جمال المسيح. كل عقل كثير الكلام إن دخل إلى حجالك يلتزم السكوت عن الكلام والحركات لاندهاشه بالأسرار. ها هنا يظهر الله جماله لمحبيه. ها هنا تبصر النفس ذاتها والمسيح المشرق فيها ويبهجها منظره. ها هنا الثالوث الأقدس بالسر يرى. احترق القلم من حدة نارك يا يسوع. شوف الكلام، احترق القلم من حدة نارك يا يسوع، ووقف يميني عن الكتابة. استضاءت عيناي بشعاع جمالك، وذهبت من قدامي الأرض وكل ما عليها. طوبى لمن سكروا بمحبتك يا إلهي، لأن بسكرهم بك استمتعوا بجمالك. أما أولئك الذين لم يجربوا لذة السكر بك والتمتع بشخصك فهم مساكين تعساء. أبرع جمال. ذوقوا وانظروا، ما أطيب الرب، ما أحلاه، ما أشهاه. عشان كده إحنا النهاردة هنتأمل في المسيح الأبرع جمالا في أربع نقط بس.
الأبرع جمالا في

إخلاؤه لنفسه، أبرع جمالا في إخلاؤه لنفسه. يعني إيه؟ المسيح أخلى نفسه زي ما قال بولس الرسول في رسالته لأهل فيلبي الإصحاح 2 من عدد 5 لعدد 8: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي كان في صورة الله. في صورة الله معناه إن هو أيقونة الله اللي هو قالها بولس الرسول، الذي هو ورسم جوهره، بهاء مجده ورسم جوهره، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، لكنه أخلى نفسه وأخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. خلي بالكم، أخلى نفسه وخد صورة عبد. إيه ده؟ الإله خالق السماء والأرض قال خد شكل إنسان وماشي في الشوارع في اليهودية وفي أورشليم وفي السامرة، ماشي على رجليه، فعلا أبرع جمالا. إيه ده؟ جمال ملوكي لكن في اتضاع عجيب. أخلى نفسه، أخلى نفسه من مجد الإله، لكن في نفس الوقت المسيح اللي أخلى نفسه هو هو له كل المجد، الإله أو الله اللي ظهر في الجسد زي ما قال بولس الرسول في رسالته الأولى تلميذه تيموساوس إصحاح 3 وعدد 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. ظهر في الجسد، لكن بالرغم أنه هو كان في الجسد لكن تخلى عن كل مظاهر العظمة، تخلى عن كل مظاهر العظمة. إيه يا رب ده؟ إيه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ يولد في مزود، في مزود بقر. ايه ده؟ لم يكن له اين يسند رأسه. ايه ده يا رب ده؟ معقول؟ طب يا رب انت اخليت ذاتك وخدت شكل العبد، بقيت في صورة كإنسان، لكن ده انت ممكن تبقى ملك. لكن المسيح كان في منتهى الاتضاع، غسل أرجل تلاميذه في منتهى الإتضاع، دخل أورشليم راكبا على جحش. إيه ده يا رب؟ ده موكب ملوكي ده برضه، لكن هو أبرع جمال في إخلاءه لنفسه. عشان كده إتضاع المسيح إتضاع حقيقي، هو الوحيد اللي يقدر يقول تعلموا مني لأني إيه؟ وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة إيه؟ لنفوسكم. أبرع جمال في إخلاءه لذاته، وإخلاءه لذاته ده كان من أجلنا، لأنه عن طريق التجسد المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب من أجل خلاص البشرية كلها، من أجل خلاص نفسي وخلاص نفسك وخلاص نفسك. فتجسده ده من أجلي، هو تجسد لكي يبذل نفسه عن خطاياي، صار خطية لأجلنا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إيه ده يا رب؟ إيه العظمة دي؟ إيه الجمال ده؟ جمال رائع. يبقى الأبرع جمال في إخلاؤه لذاته. النقطة الثانية، الأبرع جمال في محبته. لو تتأملوا في محبة المسيح مفيش أعظم من كده، مفيش أجمل من كده، محبة عجيبة جدا جدا. يعني في يوحنا 15:13 يقول إيه؟ ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. مفيش حب أعظم من كده، بس أنا بحبكم قوي وهضع نفسي من أجلكم، هموت عشانكم، شوف بحبكم. عشان كده بولس الرسول عرف قد إيه المحبة دي عظيمة جدا، الذي أحبني وأسلم إيه؟ نفسه لأجلي. محبة عظيمة. لما كان قرب إن هو يسيب التلاميذ وكان مزمع إن هو يغسل رجليهم، قال إيه في يوحنا 13؟ يقول أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم
إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين

في العالم أحبهم إلى إيه؟ إلى المنتهى. أحبهم إلى المنتهى. محبة، محبة، محبة عجيبة. مش خاصته بس، ده من ضمن الألقاب اللي لقب بها المسيح أو لقبوه بها الفريسيين، وكتب أنه محب إيه؟ للعشارين الخطاة. كان بيحب الخطاة؟ أيوة بيحب الخطاة وبيحب العشارين. عشان كده اوعى تخرج نفسك من دائرة محبة المسيح. ده بيحب الكل، انا خاطي لكن بيحبني، بيحب الخطاة. جابوا له المرأة اللي امسكت في ذات الفعل وقالوا له بقى ده حسب بقى ناموس موسى تترجم، بتقول انت ايه؟ قال لهم ايه؟ من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. وقال للمرأة كده ادانيك احد؟ قلت له لا يا سيدي. قال ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تخطي أيضا. إيه ده يا رب المحبة دي؟ طب زكي العشار، زكي العشار طلع فوق الشجرة عايز يشوف المسيح، ده عشار، ده رئيس العشارين، تخش بيته؟ آه أخش بيته. ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. إيه المحبة دي يا رب؟ المحب مسيح مهما كنت، مهما كنت، مهما كنت، لو كنت سرقت الناس زي زكا المسيح مستعد يدخل بيتك. لو كنت انك انت ظلمت الناس زي زكا المسيح ممكن النهاردة يخش بيتك ويخش قلبك وحياتك. محب للعشرين والخطاة، محبة عجيبة. أبرع جمالا في محبته. ده مش كده وبس، ده محبته ظهرت على صليب لأعدائه وقاتليه، وقال لهم كده، صلى من أجلهم، يا أبتاه إيه؟ اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اغفر ليهم. ايه ده يا رب؟ ما هي دي المحبة الحقيقية، ان انا اغفر، اسامح الناس. الناس اللي صلبوني اسامحهم، الناس اللي ظلموني الناس اللي اهنوني اللي قتلوني. هي دي محبة المسيح. ابرع جمالا في ايه؟ في محبته. وكمان خلي بالكم المحبة بتدي، اللي بيحب يدي باستمرار، محبة على الطاقة. عشان كده بس المسيح هنا بيدينا حاجات أكثر جدا مما نفتكر أو نطلب. إيه يا رب دينا إيه؟ في صلاته الشفعية هو بيصلي للآب بيقول إيه في يوحنا 17، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا واحد. أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. إيه ده؟ إدنا مجده، المجد اللي خده من الآب عن طريق الصليب والموت والقيامة، ادانا المجد ده. أصبح هذا المجد ميراث لينا. عشان كده أحبائي النهاردة إحنا بنرفع عيوننا إلى شخص المسيح الأبرع جمالا، الأبرع جمالا في إخلاءه لذاته، الأبرع جمال في محبته، محبة أبدية. أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. والنقطة الثالثة، الأبرع جمالا في كلامه. يقول كده المزمور، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. انسكبت النعمة على إيه؟ على شفتيك. كلامه حلو، كلام المسيح حلو. يا سلام اللي ربنا كده يفتح ودانه، ودانه الروحية عشان يسمع كلامه. يا قل له كده رب، زي ما فتحت أذن السيد الرب، فتح لي أذنا أشعياء النبي لأسمع كالمتعلمين، فتح لي أذنا. قل له يا رب عايز أسمع. ما ياما ناس بتسمع كلام المسيح ولا هي هنا، لكن لو تسمع كلامه وشوف القديس لوقا يقول ايه في إنجيله صح 4:22، وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه. كلمات نعمة، انسكبت النعمة على شفتيك. ياما بنسمع كلام فاضي كتير مش كده؟ أنا عايزك النهاردة تحط ودانك على صوت المسيح، على كلام المسيح، كلامه حلو. انسكبت النعمة على شفتيك. وفي تلميذ من تلاميذ المسيح لما حصل موضوع الكلام عن إن لم تأكلوا جسد من الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة أبدية،
فناس كتير

سابوا المسيح. هذا كلام صعب. قال المسيح كمان ال 12 كنتوا عايزين تمشوا كمان امشوا. فرد بطرس في يوحنا 6:68: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. أروح لمين؟ وإحنا سمعنا كلام حلو، إلا الكلام اللي بيسمعه منك كلام الحياة الأبدية عندك، كلام حقيقي صدقوني، كلام الحياة الأبدية عندك. ده في واحدة ست كتب عنها القديس لوقا وهي بتسمع المسيح وبيتكلم، ما قدرتش تمسك نفسها. في لوقا 11:27 قالت ايه؟ وفيما هو يتكلم وبيتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. طوبى للبطن، يعني كلام المسيح كلام عجيب يا جماعة. هقول لكم الناس اللي راحوا للمسيح علشان خاطر يسمعوه وراحوا وراه، طلعوا في البرية وبعدين النهار ابتدى انه يميل. ايه اللي حصل؟ كان بيكلمهم عن الملكوت، نسيوا كل حاجة، نسيوا الاكل والشرب. فالتلاميذ يقول المسيح اصرف الجموع، ما فيش حاجة نوكلهم. قال لهم لا، ده انا اصلي بديهم نوعين من الغذاء، غذاء روحي وكمان اوكلهم كمان الاثنين. فالمسيح هو متعهد غذاء الانسان روحيا وايه كمان وزمنيا، يدي لك كل حاجة. عشان كده يا احبائي لو احنا نتأمل في كلام المسيح نلقاه بيقوينا، بيشددنا، بيعزينا، بيقوينا في كل مناسبة. ما تخافش، يقول لك كده: لا تخف، أنا معك، أنا فديتك، ما تخافش، أنت عندي أهم من طيور السماء ومن العشب اللي في الحقل اللي بلبسه اللي بوكله الطيور بوكلها، أنت عندي أفضل. عشان كده قال ما تهتمش بالغد، الغد يهتم بنفسه. أنا بضمن ليك كل شيء، بس أطلب الأول ملكوت الله إيه، وهذه كلها تزاد لكم، كله كل حاجة تزاد ليكم. كلامه مشجع معزي، كلامه بيضمن لينا مستقبلنا الأبدي. صدقوني كلام المسيح أعظم شيء ممكن الإنسان يستمع ليه. يا ريت باستمرار تخلي كلمة ربنا يا مفتوحة في البيت عن طريق الإنجيل، يا عن طريق الشرايط، اسمع صوت ربنا وكلام ربنا، لأنه أبرع جمال في كلامه. النقطة الأخيرة: الأبرع جمالا في قداسته. قدوس، خلي بالكوا أن القداسة دي في منتهى الجمال. الإنسان فعلا اللي هو عايش في بر وعايش كده مليان بالنعمة وعايش قديس، الناس كلها تحبه. المسيح أعظم من كده، لأن قدسته مطلقة. قال كده: من منكم يبكتني على إيه؟ على خطية. وبطرس الرسول يقول: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. ما عملش أي خطية، المسيح لم يفعل أي خطية، مع أنه كان بشر زينا بالضبط، لكن لأنه قدوس. قال عنه كده في عبرانيين 7:26: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. قدوس، عشان كده بيسبحوا الملائكة ورؤساء الملائكة تقول له: قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. وقدسة المسيح دي أصبحت أيضا ميراث لينا. أيوة صدقوني، أصل بدون قداسة لن يرى أحد الرب. السماء للقديسين بس، بس أنا عايز أقول لك النهاردة أطمنك، أنت تبقى قديس في المسيح لو أنت فعلا خدت المسيح وقلبك اتملأ بمحبة المسيح وبإنجيل المسيح. يقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح الأول على 3: الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. هنجيب الآية من الآخر، الفداء ده عمل المسيح عشان خاطر مين؟ عشان خاطرنا، يفدينا من حكم الموت.

علينا، وصار لنا كمان بر لأن احنا تبررنا بموته الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تابرينا، وصار لنا قداسة يعني احنا قديسين فيه. عشان كده بولس الرسول يقول كما اختارنا من قبل تأسيس العالم لنكون ايه؟ قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. وبلا لوم وفي حد بينا بلا لوم؟ حد يقدر يقول انا بلا لوم؟ ما حدش. انا نفسي ما اقدرش اقول عن نفسي ان انا بلا لوم، كل انسان بيخطي مش كده؟ لكن انا بلا لوم في المسيح يسوع مش كده؟ اختارنا قبل تأسيس العالم، هو قدوس، وأيضا قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي علشان إحنا كمان نكون قديسين فيه. يعني إيه قديسين فيه؟ لأن كل ما تتغفر خطاياك بدم المسيح وأنت مطهر بدم المسيح وأنت مطهر بكلمة المسيح، لأنه قال للتلاميذ أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، يبقى أنت قديس في المسيح يسوع. يبقى المسيح أبرع جمالا في إخلاءه لذاته، أبرع جمالا في محبته، أبرع جمالا في كلامه، وأبرع جمالا في قدسته، وحاجات كتير قوي. لكن اللي يهمنا النهاردة ان احنا عايزين ان احنا بقى نعاين جمال المسيح، وعايزين نشوف المسيح فعلا في صفاته العجيبة، في إمكانياته العجيبة، في محبته العجيبة. ربنا يعطينا نعمة لكي نسمع ونعمل، لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، وما زلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس وفي أصحاح 41، واليوم سوف نبدأ الدراسة من عدد 33 إلى نهاية الأصحاح. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ختم الجزء السابق بالحلقة السابقة بهذه الأقوال: وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. لكن في حل، بدأ الحل، يقول في عدد 33، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا إن الكرسي أكون فيه أعظم منك. عايز تعليق من حضرتك على هذه الأعداد التي تبدأ بالإشارة إلى أن الحل في رجل، هذا الرجل البصير والحكيم، تفضل.
1: بشوف حاجتين. بداية، الحاجة الأولانية أن يوسف لم يفسر الحلم فحسب، لكن قدم المشورة والنصيحة. باعتباري خادم الله، مش راجل بيفسر وبعدين خلاص أنا مالي، أنا فسرت لك وتصرف، لا، بيقدم له حل. وأعتقد ده نفس الأمر اللي بنشوفه في دانيال. يعني عندما فسر دانيال حلم نبوخذ نصر، قال له هذه الكلمات: فلتكن مشورتي مقبولة لدي، وفارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين. يا له من شجاع وأمين أن يقول له ملك عظيم جبار زي نبوخذ نصر: فارق خطاياك بالبر. من يقول للملك يا لئيم؟ ما حدش يقدر يعمل الشغلة دي غير رجال الله الذي كان دانيال واحد منهم. هنا يوسف بيقدم نصيحة لفرعون: أنا شرحت لك ماذا سوف يحدث، لكني أقدم لك نصيحة. جاي سنين الشبع، خزن في سنين الشبع ما ينفعك في سنين الجوع. وعشان كده فيما بعد قال يوسف: لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامك. احنا عارفين لما بيكون في وفرة الناس ما بترمي الفائض، الزيادة ده يترمي، ما عندنا خير كتير، لكن مش عارفين ان بعد هذه الوفرة ستأتي ايام شح. يوسف الحكيم قال لنخزن في ايام الشبع ما ينفعنا في الايام الصعبة اللي جاية بعد كده. العالم داخل على ايام صعبة جدا، عندما الناس هتطلب الموت ولا تجده بعد اختطاف الكنيسة. لذلك كم ينبغي على الحكيم والعاقل ان يتدبر للمستقبل ولا يعش يومه فحسب.
0: تمام. إذا أخذت نصيحة للأباء والأمهات اللي هم للأسف مقصرين في تخزين مخزون روح لعيالهم، يعني عيالهم في بيوتهم مش بيسمعوا منهم.

0: لهم كلمة الله، مش بيقروا لهم كلمة الله، مش بيصلوا معاهم. وبعد شوية الولاد دول يكبروا، اللي فيهم بيروح مدرسة، واللي فيهم بعد كده هيسيب البيت ويروح جامعة، واللي فيهم هيسافر ويروح مكان، وللأسف طالعين من بيوت أبائهم إيدهم فاضية، ما خدوش معهم حاجة من البيت. الأباء لم يخزنوا لأولادهم كلمة الله. مستقبل الولاد دول برا البيت إيه في أيام الجوع؟ كلمنا عن هذا الموضوع.
1: يعني حضرتك لو تذكرت بعض رجال الله، موسى مثلا اللي ما عادش مع أمه غير سنين الرضاعة فقط، ارضعيه لي، لكن أمه كانت بتعمل حاجة أكتر من الرضاعة، مش بس اللبن، اللبن العقلي، فكانت تكلمه عن يهوى، عن الله وعن شعب الله. وعشان كده طلع موسى العظيم، طالع من أمة محترمة. صموئيل هيروح يبقى في الهيكل، والهيكل ده كان مع أنه هيكل ربنا، لكن ربما كان في ذلك الوقت أنجس مكان في العالم. بس الأم علمت الابن، ربته، هذبته. نفس الحكاية مع دانيال، صبي وهو حدث شاب صغير، فتيان حسان لا عيب فيهم، لكن كان عارف المكتوب. أهيب بالآباء أنهم يقولوا بدري بدري قبل ما يتملك الذهن بتاع الولد بكلام فارغ من هنا ولا من هنا، خلينا نملى ذهنه بكلمة ربنا، بالقصص الروحية، بالآيات الكتابية، بالترانيم اللي تنفعه في المستقبل. ده ياريت يكون كده.
0: قال فرعون عن يوسف في عدد 38: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ بعد كده كلم يوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي. عايزين ناخد تعليق عن يوسف اللي فيه روح الله، الحكيم البصير.
1: الرائع أن يوسف ما يمدحش نفسه ولا يلمح حتى، يعني يقول يرمي كلمة كده يفهم منها فرعون أنه هو مستعد يبقى وزير التموين في ذلك الزمان. على بالعكس: فلينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يرد فرعون يقول هو فيه بصير ولا حكيم زيك؟ بيفكرنا بكلمات الحكيم في الأمثال: ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. ما تتكلمش عن نفسك وتمدح نفسك وتزكي نفسك، لأنه ليس الذي يزكي نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الله. سيب عملك يشهد ليك، مش أنت اللي تتكلم عن إنجازاتك وأعمالك.
0: أحيانا على أرض الواقع الواحد مش بيستنى أن هو يدعى لخدمة، أو أن المحيطين بيشوفوا فيه أن هو نافع للخدمة ديت، لكن يرى في نفسه أنه هو الرجل الوحيد الحكيم، الرجل الوحيد البصير، الرجل الوحيد اللي ينفع يسد في الخدمة دي. برضو على دائرة الخدمة والتأثير، كلمني إمتى أحط رجلي في مكان أو أنتظر أن المكان يتفتح لي؟
1: كمبدأ أخ عياد، الذي يرى في نفسه أنه يصلح لشيء هو لا يصلح. الرب لما دعا الأفاضل في كلمة الله، ما حدش منهم كان حاسس أنه كفء يملى المكان. بولس العظيم الذي لم يتكرر يقول: من هو كفء لهذه الأمور؟ موسى الشخصية الفذة اللي ما تكررتش حاول أن يستعفي بكل الطرق حتى حمي غضب الرب عليه. رجال الله لا يحسون بأنهم كفء في ذواتهم، ولذلك تأتيهم الكفاية من الرب. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي، لكن حينما أنت حاسس بأنك تقدر على كل حاجة، أنت حقيقة لا تصلح لأي شيء على الإطلاق.
0: ربنا يساعدنا.
1: أمين.
0: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 45، ليه الله بيسمح ليوسف أنه يقترن بزوجة وثنية؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: في الحقيقة أنا أعتقد أن الله مش بس سمح، الله رتب، الله كافأ يوسف، الله أداله هدية. بداية أقول الله قال أنا أكرم الذين يكرمونني، ويوسف أكرم الرب في هذه النقطة بالذات.

0: عرضت عليه الخطية وهو عبد. وأعتقد إن أي واحد تاني بنص إيمان أو بنص تقوى لكان مسك في الخطية دي بإيديه وسنانه. فرصتي، فرصة العمر اللي ما تكررش، هو أبى. وكانت النتيجة دخوله للسجن معرفش قد إيه، ده بس اللي اتنسى من رئيس السقاط سنتين، قعد كام سنة في السجن لأجل أنه أراد أن يكون متعففا بعيدا عن الخطية. الرب لازم يكرم الذي يكرمه، وأداله هذه العروس هدية من عند ربنا، مش فرعون اللي ادهاله، أعتقد الله اللي ادهاله. يؤكد ذلك، يعني هذا فكر يؤكده الآتي، أنه سمى ابنه الأولاني منسى. إيه معنى كلمة منسى؟ يقول لي أن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. تخيل هذه الزوجة الفاضلة قعدت معاه سنة واحدة، خلف منها منسى، نسى كل الغلب اللي شافه، ويوسف ما شافش غير غلب. أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. إيه دي؟ إيه الست دي؟ يعني أنا أعتقد لو كانت شكلية كان يقول فين أيام السجن؟
1: صحيح،
0: ده كانت رحمة ألف مرة، ناكل في الأروانة ديني باكل في الأصل. لكن السكنة مع المرأة المخاصمة لا أحسن منها أن الواحد يسكن في البرية ويسكن في زاوية السطح. كونه هنا يقول الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي، معناها أن أسناد دي مرهم ودواء، أو خليني أقول أنها هدية من الله لشخص يستحق اللي هو يوسف. وزي ما قلنا قبل كده ويمكن نقول بعضه مرة تاني، أنها صورة ورمز لاقتران المسيح بالكنيسة. والمسيح عندما اقترن بالكنيسة اقترن بأممية. والحقيقة ليس معنى أن المسيح اقترن بعروس من الأمم أننا ما زلنا نعبد الأوثان، لقد رجعنا من الأوثان إلى الله. لكن هنا أسناد صارت تعبد الله الحقيقي، بالضبط زي ما صفورة اقترنت بموسى وهي بنت كاهن مديان، وهنا بنت كاهن.
1: تمام، أشكرك. أنا عايز أتوقف عند مراحل إكرام يوسف.
0: أيوة،
1: ربنا بدأ يكرم يوسف.
0: صحيح،
1: طلع من السجن ووقف قدام فرعون، وقفته قدام فرعون في حد ذاتها دي إكرام.
0: صحيح،
1: علشان يحل ألغاز قدام فرعون ده إكرام. لكن بدأ في إكرام حقيقي فعلي لما فرعون يقول له أنت تكون على بيتي.
0: أيوة،
1: ده إكرام. وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك، ده إكرام. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. المراحل دي كلها بتشوف فيها إيه في يوسف، وتشوف فيها إيه في رب يوسف عن أمجاد المسيح بعد الألام.
0: أبتدي بالله اللي أكرم يوسف هنا. البعض يستعجب إزاي فرعون يعطي هذه الحظوة الهائلة لشخص كان عبد، لأنه فسر حلم لم يتبين صحة الحلم حتى هذه اللحظة،
1: لسه ما تحققش.
0: وأرى في ذلك سلطان الله، قلب الملك في يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله. الله أصدر أمر أن يا فرعون اكرم يوسف. يقدر فرعون أو غير فرعون يعصى كلام الله؟ عشان كده تتوالى الإكرامات ليوسف. مثلا على فمك يقبل جميع شعب، تعبير مش كده؟ يعني زي ما احنا مثلا لو قلنا كلامك على العين والراس.
1: صحيح،
0: كلمة على فمك يقبل جميع شعبي يعني يخضع كل شعبي لأوامرك.
1: صحيح،
0: يعني انت تدي الأمر ومحدش في أرض مصر كلها يقدر يعصى أمر من أوامرك. أركبه على مركبته الثانية ونادى على كل اللي في مصر يركعوا. مش عارف هل مرات فطفار من ضمن اللي ركعوا؟
1: أكيد
0: لا، استبعد، لأن كل أرض مصر ركعت ليوسف
1: وفطفار
0: نفسه. إيه الإكرام ده؟ لما الله يكرم الحاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. و

0: أداله امتيازات رائعة وعظيمة، من ضمنها إن خلع عليه اسما جديدا أحب أعلق عليه، صفنات فعنيح. الاسم ده غريب شوية لأنه ليه معنى بالعبري وليه معنى بالمصري القديم. بالعبري يعني كاشف الأسرار، بالمصري يعني مخلص العالم. إزاي اسم ليه معنى بالعبري وليه معنى بالمصري؟ الله مسيطر على كل حاجة، لكني أرى فيها رجل بئر سخار. عندما جلس على البئر
1: كشف
0: هو
1: الأسرار.
0: هناك كاشف الأسرار ولا مخلص العالم؟
1: الاثنين.
0: هو في الحقيقة الاثنين. كاشف الأسرار، فكشف أسرار المرأة وكشف أسرار الله ومخلص العالم. أهل السامرة قالوا نحن نؤمن أن هذا هو مخلص العالم، ده المسيح اللي احنا بنحبه وبنتبعه وبنعبده ولينا كل الحق في ذلك.
1: عن ماذا يكلمنا الخاتم؟ وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف. فرعون بيدي الخاتم بتاعه ليوسف. بتشوف ايه في الاكرام ليوسف ولرب يوسف؟
0: الخاتم اي امر يصدر عليه ينبغي ان يختم بخاتم الملك. نشوف الكلام ده مثلا في سفر أستير لما هامان وقع بإبادة اليهود، بس كان لازم خاتم أحشاويرش الملك، كأنه عاوز يقول له كلامك هو كلامي.
1: أيوه.
0: اللي تقوله أنت يا يوسف كأني أنا فرعون قلته. وأعتقد هذا الإكرام وصل للمسيح الذي كلام المسيح وأوامر المسيح كأنها كلام الله، مع أنه باعتباره الإنسان لكنه هو الله الذي ظهر في الجسد.
1: والخاتم يتكلم عن الميراث والغنى.
0: بالضبط.
1: الذي جعله وارثا
0: لكل شيء.
1: لكل شيء. بعد كده بيقول لنا أعطاه اسما جديدا، حضرتك أشرت إليه، صفنات فعنيح، وأعطاه أسناد بنت فوتيفار كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: القراية اللي احنا قرناها يوسف قبل الفاصل تقول أن فرعون أعطى أسنات ليوسف. أسنات دي عطية من فرعون ليوسف.
1: صحيح.
0: شوف إيه لما يكون فرعون هيكافئ يوسف، شكل المكافأة إيه؟
1: يعني لابد أنها كانت آية في الجمال، وإلا لما توسط فرعون، واحد عايز يكرمه، واحد أنقذ المملكة من الضياع وهو عاوز يكرمه، هيديله مقلب؟ لا أكيد. بس هو فرعون ما يفهمش غير في الجمال الخارجي، مين يعرف القلب؟ مين يعرف الأخلاق؟ الله. فكانت آية في الجمال الخارجي لأنها هدية من فرعون ليوسف، لكنها أيضا كانت آية في الجمال الداخلي بدليل أنها أنسته كل ما صادفه من ألم في سنة واحدة. يا لها من امرأة فاضلة.
0: صحيح. استكمالا للكلام، بدء من عدد 47 بدء تحقيق الحلم، وأثمرت الأرض في 7 سنين شبع. وعايز أخذ تعليق على صدق كلام الله، اللي يقوله لازم ينفذه. كلمنا عن الأعداد اللي جاي.
1: يعني مثلا لما يقول لك بلعام ليس الله إنسانا فيكذب، وكأن أي إنسان شغلته يكذب، ودي الحقيقة اللي احنا بنشوفها. مثلا مزمور 116، أنا قلت في حيراتي كل إنسان كاذب. رمية 3 يؤكد الرسول بولس ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. الله قال، هو قال، وطالما هو قال يعني ترتيلة جميلة بتقول عدو بيرمي أنصاص آيات بيلوي الحقائق، بإيه أصد وبإيه أرد غير إنه قال؟ الله قال، والله لما بيقول كلامه بيتم.
0: الرب اداله منسى واداله افرايم. حضرتك يعني اشرت الى معنى منسى، ان الرب انساه كل تعبه وكل بيت ابيه. افرايم بيكلمنا عن ايه؟
1: افرايم معناها ثمر مزدهر.

0: مستوج، وكلمه الف يه ميم دايما معناها مستوج، مصرايم محنايم وافرايم، ثمر مزدوج، ثمر مضاعف. وتلاحظ حضرتك الترتيب الجميل، لن ناتي بثمر مضاعف الا اذا اولا نسينا، فياتي درس النسيان اولا.
1: أيوه.
0: الواحد ينسى الماضي، عندئذ يستطيع، او زي ما بيقول الرسول بولس، اذا انا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض. علينا ان نتعلم فن النسيان، حتى ان بعض المفسرين الافاضل قالوا ما هي القداسة؟ هي فن النسيان.
1: تمام.
0: انا اعتقد احنا محتاجين نتعلم فن النسيان، ننسى زماني وانسى مكاني وانسى الكل وفكر فيه.
1: صحيح. بدأ من عدد 53، كملت 7 سنية الشبع، وبعد كده بكل تأكيد هتيجي السنية الجوع. لكن كان في أمر، الأمر من فرعون بيقول لهم الحل عند شخص
0: واحد.
1: عشان كده عايز تعليق أخير على عدد 55 لما قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا، اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. الناس اللي عندها مشاكل اذهبوا إلى يوسف، واللي يقول لكم عليه اعملوه. عايز تعليق على الجزئية ديت أوسع شوية عن الرب يسوع المسيح.
0: يعني نقدر نقول المسيح هو المخلص والمعلم. المخلص هتموت من الجوع، مفيش قمح ولا حنطة غير عند يوسف. في الأصحاح الجاي يعقوب قال سمعت أنه يوجد قمح في مصر، القمح عنده واحد اللي هو مين؟
1: يوسف.
0: اللي هو يوسف. نقدر نطبق الكلام ده، الكلام اللي قاله الرسول بطرس في أعمال 4 الآية 12، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن تخلص. يلي عاوز تخلص، يلي عايز تخلص، مفيش مخلص غير واحد. وفرعون بيقول لكل المصريين اذهبوا إلى صفنات فعنيح، إلى مخلص العالم اللي هو الرب يسوع المسيح. يوسف رمز للمسيح.
1: ماذا قالت المطوبة مريم للخدام في عرس قانا الجليل عندما كانوا في احتياج؟ قالت كل ما
0: قال لكم افعلوا. وهنا نفس الحكاية، يقول وما يقوله لكم افعلوا. وهنا نجد مش بس المخلص لكن المعلم. ظهرت نعمة الله المخلص، لكن بعد كده النعمة بتشتغل. شو أنا مش محتاج نعمة، أنا خلصت. لا، النعمة بتشتغل معك لغاية لما توصل هناك. ظهرت نعمة الله المخلصة معلمة إيانا. المسيح مخلص ولا معلم؟ هو المخلص الوحيد، وأنت المعلم الوحيد، عليك نستند وليس لنا غيرك عليه نستند.
1: يعني نقدر نشوف المسيح في هذا الأصحاح باعتباره هو كاشف الأسرار.
0: أيوة.
1: باعتباره مخلص العالم.
0: أيوة.
1: عندما خرج يوسف من السجن وقف أمام فرعون، المسيح الذي أقيم بمجد الآب.
0: أيوة.
1: وضع حدا للألام وللأحزان وللإهانات، بدأت مرحلة المجد، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. فرعون قال له أنت تكون نمرة 2 على كل الأرض، متسلط على كل الأرض. الآب دفع كل شيء ليد الابن، جعله وارثا لكل شيء. يوسف ارتبط بأسنات، والمسيح ارتبط بالكنيسة. يوسف هو الحل لكل المشاكل، والمسيح الآن لحل لكل مشاكل الناس. واللي محتاج حاجة يروح له يخلص ويتعلم، الكتاب يقدم لنا المسيح.
0: ما تنساش أن الكل يكسو باسمه، الكل يكسو له، وده المسيح كده اتقال عنه لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة في السماء والأرض، وحتى اللي ماتوا مش مؤمنين وتحت الأرض في دائرة الظلام الأبدي هيكسو باسم يسوع.
1: عندي سؤال شخصي قبل ما نقفل الحلقة.
0: نعم.
1: هل احنا بنحمل النص اكثر مما يحتمل واحنا بنقول ان احنا بنشوف المسيح في قصة يوسف؟
0: خليني اقول اللي ما بيشوفش ده عنده حول، مش شايف كويس. الكتاب المقدس يحدثنا عن المسيح. موسى كتب عنه فين؟ كتب عنه في سفر التكوين. فين في سفر التكوين؟ قصة يوسف دي تصرخ، يعني اذا سكتنا نحن فالحجارة تصرخ.
1: صحيح.
0: نعم، كل الكتاب يتكلم عن المسيح، ومن ليس ومن لا يعرف هذه الحقيقة

0: هو مسكين. شهادة يسوع
1: هي روح النبوة. شكرا. هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه النهاردة؟
2: الوقت اللي وقف فيه يوسف قدام فرعون ما كانش الحلم اتحقق، لكن منجد ان فرعون الرب بيأمره ان يكرم يوسف بكل الامور اللي منحها لي،
1: وده سلطان الله.
2: وده سلطان
3: الله. تعلمت ان يوسف برغم انه ايام فرعون كان الكل بيخضع ليه، واللي هو كان عنده الخلاص من الجوع، زي في العهد الجديد وفي أيامنا الحاضرة الرب يسوع هو المخلص الوحيد، ليس بأحد غيره الخلاص.
1: شكرا.
4: مكتوب أكرم الذين يكرمونني. الرب أكرمه بزوجة فاضلة وأولاد منسى وأفرايم.
1: شكرا. رب يبارككم. شكرا. شكرا يا أخي. عزيز المشاهد، أعطى فرعون ليوسف اسما متميز، هذا الاسم صفنات فعنيح، اللي عرفنا معناه أنه كاشف الأسرار وهو أيضا مخلص العالم. والحقيقة المسيح هو كاشف الأسرار وهو مخلص العالم. لا يكشف الأسرار لكي يفضحك، لكن يكشف الأسرار لكي يخلصك. لا يكشف العيوب لكي يفضحك، لكن يكشف العيوب لكي يعالجك. هو الوحيد اللي يعرف يكشفك وإن كان الكل مخدوع فيك، حتى لو أنت مخدوع في نفسك، لكن مش بيكشفك علشان يشهر بيك، بيكشفك علشان يسترك. هو بيكشف لكنه بيخلص. أنا عايز أقولك عزيز المشاهد، لو أنت محتاس ومش عارف تروح فين ببلاويك، اذهب إلى المسيح. لو أنت جعان ومش عارف تروح فين بجوعك الروحي، اذهب إلى المسيح. لو أنت على كتافك ثقل من الذنوب والأثام، اذهب إلى المسيح. هو يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. أنت مارست طقوس وفرائض وسافرت إلى آخر بلاد الدنيا وراجع ذنوبك على كتافك، غفران الذنوب والخلاص من الآثام والشبع الروحي فقط عند المسيح، صفنات فعنيح، مخلص العالم، كاشف الأسرار. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل.

0: من بحيرة طبرية والمختص،
1: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
2: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
1: اعرفي إن أنتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هم فقدوني متت.
4: مت؟
5: آه.
4: بنت تتولد من غير غشاء.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة هنتقابل مع شخصية اتقابلنا معاها قبل كده، بس الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع حساس قوي. ايه الرياكشن بتاعنا لما بنفقد حاجة غالية قوي؟ لما بنفقد ابن ربنا وعظيم في الأرض ومرة واحدة الابن يروح، هعمل ايه؟ هنال تعزية ازاي؟ تعالوا نتقابل مع اختي هناء ونشوف ازاي الرب صالح حتى في الوقت اللي انا مش قادرة يبقى عندي هدوء. حبيبتي هناء، التجربة اللي مريتي بيها من تقريبا سنة،
8: 6 شهور أول أبريل الماضي كان 2/4 بالضبط فقدنا مارك ابننا.
7: ابنكم الكبير. مارك كان متعلم، ناجح، خادم. كان إيه أول، يعني كنتوا متوقعين إيه اللي حصل؟
8: هبدأ بمارك. مواليد 13 نوفمبر 2003، يعني كم يوم كده ويبقى عيد ميلاده 21. ابننا كان اسمه ابن الإرسالية، لأنه رب ادهولنا في وقت كان متزامن مع الوقت اللي ربنا اتكلم فيه على إرساليتنا في الفيوم. يعني أنا أخدته، أنا وبابا كان عمره 18 يوم، ورحنا عشنا بشكل كامل 10 سنين في الفيوم، فهو كل الناس كانت بتطلق عليه ابن الإرسالية. مارك تربى في الأجواء دي وقدر يحفظ في قلبه أنه هو واحد من أسرة مرسلية، ليه حياة خاصة وليه طلبات معينة قليلة قوي قد ما كانت إمكانيات الإرسالية بتسمح. قدر يتطوع ويتشكل بالظروف اللي احنا عشناها، ما كانتش ظروف سهلة. يعني أقولك على سبيل المثال، احنا عشنا أول 6 شهور من عمر مارك في حياتنا المرسلية في بيت بسيط خالص، بيت مؤتمرات في الفيوم، في غرفة متواضعة جدا على سطوح المبنى ده، علشان دي الأوضة اللي كانت يعني مش مرغوب فيها وينفع نعيش فيها وقت طويل على بعضه. يعني وإحنا كنا مستقرين في السنتر بتاع الفيوم، علشان الرب في الوقت ده كان مكلفنا، أو مكلف جوزيف جوزي تحديدا، إن إحنا نعمل خيام صلاة نجمع فيها مؤمنين الفيوم عشان يعني ننهض الأبطال وتبقى خدمة الفيوم منتعشة. وده كان الأساس اللي انطلقنا فيه منه لخدمتنا في باقي

0: القرى والعزب. فمارك كان معانا من البداية في الإرسالية دي، وكان فهم كويس قوي حتى وهو طفل صغير سنوات قليلة انه يعني هو مرسل زينا
1: حبيبي.
0: مارك كان شاطر في الدراسة قوي، كان بيطلع من الأوائل، متفوق، حب يدرس اللغة الصينية، فهو دخل كلية الألسن جامعة عين شمس بتقدير حلو في الاي جي بتاعته. كان قدامه يدخل كليات تانية كتير متميزة، بس هو برضو حاطط في قلبه في الفكرة المرسلي، وكان عينه على المنطقة بتاعت شرق آسيا. مش بس كان بيدرس صيني، لكن كان بيدرس كوري وياباني.
1: واو.
0: فهو كان عاشق للغات، وكان شاطر قوي في الإنجليش، وكان بيحب يتواصل مع الآخرين على طول. طول الوقت هو بيشتغل لصالح الملكوت. يعني هو انتقل كان عمره 20 سنة ونص، لكن أنا أحسب أنه هو يعني عمره الروحي أو العمل لأجل ملكوت الله يساوي سنين كتيرة قوي.
1: واو. خلص رحلته، عمل شغله وعمله بسرعة بسرعة، عشان كده راح بيتمتع دلوقتي.
0: هو الحقيقة مارك كان يعني مستغرب جدا الآيات والحاجات اللي كان بيحطها بوستات على السوشيال ميديا الخاصة بي. يعني احنا لما بقينا نراجع الحاجات دي، يعني انا بخدم شباب زي ما قلت لك من سنين طويلة، سن الشباب بيبقى في حاجات فاني، بيحطوا حاجات كده، لكن انا لما رجعت صفحات مارك سواء على الفيسبوك او الانستجرام او الواتساب او كله، ما لقيتش ولا رسالة فيها حاجة ما تمجدش الرب، ولا حتى على سبيل الفكاهة، ولا حتى على سبيل يعني انه يعيش سنه. يعني انا استغربت جدا، انا ما كنتش طبعا براقب الحاجات دي، لان كنت ثقتي فيه الى ما لا نهاية. يعني انا مارك مش بس ابني الكبير، لكن هو شريك معانا في الخدمة من داي وان. وهو بصراحة حتى في مشروع سمارت بايبل سكول خدمة الشباب كان حاطط ايده قوي قوي معانا في الخدمة دي، وكان بيساعدني بشكل غير عادي. يعني
1: واو. شفتي، هو يعني كل واحد فينا عنده رسالة، يوم هيخلصها هيروح يتمتع بالمجازاة، هيتمتع بالمكافأة، هيتمتع بكل راحة وكل سلام، مش هيكون في دموع، مش هيكون في تعب. وهو دلوقتي من سحابة الشهود اللي بتتشفع للمؤمنين، هو حاسس بيكي.
0: وانا الحقيقه مش شعره ان انا فقدته خالص، حاسه بتواصل دائم معاه. يعني احكي لك موقف حصل معايا في الاسبوع الاول تقريبا من انتقاله. انا عندي مشاكل في عظمي بقالي وقت كام سنه كده، ما اقدرش اسجد. ده طبيا معروف، يعني انا عندي مشاكل في المفصل الحوض، وعندي في ركبتيني خشونه جامده، فكان بقالي وقت مش بعرف اسجد. بس انا كنت بحب اسجد، فكنت قاعده في غرفتي لوحدي، وكنت يعني فاتحه موبايلي على وقت عباده حلوه قوي كنت مستمتعه قوي فيه. ودي اكتر اوقات انا بشعر فيها بالتواصل مع مارك، يعني وقت العباده والتسبيح. ف لما ابتديت وقت العباده ده، حسيت ان انا كاني شايفاه جنبي في جنب سريري، وبيقول لي ماما سهل على فكره ان انت تسجدي، هتقدري يا ماما تسجدي. انا ما كنتش بعمل كده كتير وانا على الارض، بس انا دلوقتي مستمتع جدا بالسجود، تعالي هاتي ايدك وانا هساعدك. وفعلا حسيت ان انا قادره، وفعلا سجدت يمكن وقت اطول من 20 دقيقه، وده كان مستحيل بالنسبه لي من غير قدديه او حاجه طريه تحت ركبتي. فشعرت انه في معونه خاصه الرب بيبعتها لينا من خلال احبائنا اللي بينطلقوا، لان هم حقيقي ما فرقوش، ما فيش حاجه اسمها
1: الكنيسه الحيه
0: في السماء
1: فوق وتحت
0: وهنا الارض فواصل. لا، انا بشعر فعلا باتحاد كامل بيننا، وانه كانه بيبص عليه

0: لينا كده في الصالة مثلا واحنا قاعدين مجتمعين، كأنه بيقول very good mommy، انت بتعملي حاجة حلوة وانا برتب للخدمة او كذا، وبيشجعني. يعني الحقيقة لما ببص لصورته حتى بابتسامته الجميلة المعهودة الطيبة، بحس ان هو مفيش مرارة. يعني رب نزع المرارة بتاعت الحزن. ما اقدرش اقول انه الموقف سهل خالص، بالعكس فقد وفقد عنيف. وانا فعلا بصلي لكل ام فقدت ابن او ابنة او حد عزيز عليها، لان محدش يقدر يملى الفراغ ده غير الرب الروح القدس بتاعه.
1: صعبة جدا، صعبة جدا، بس هو اللي بيعزي. ازاي اخدتي التعزية يعني في وقت الصلاة واحساسك ان في تواصل؟ طبعا دي عملت فرق كبير
0: حقيقي. هقول لك ايه الاختبار بتاع الامر ده، لانه يعني يمكن يفرق مع
1: ناس كتير،
0: حبايب كتير حصل معاهم مواقف مشابهه.
1: تعالي طيب نطلع فاصل ونرجع مره تانية ونكمل ونشوف ازاي التواصل ده بيحصل وازاي ربنا بيعزي في الوقت الصعب.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل وتعالوا نكمل تعزيات السماء مع أختنا هناء. كلمتي في كلام يعني فعلا معزي، ازاي حصل حتة استلام التعزية دي؟
0: هو الحقيقة في جزء كان في يوم حفل الوداع نفسه، وفي جزء تاني كان بعد كده الرب كمل معايا المشوار. يعني هو مارك ابننا انتقل بسبب فشل كبدي خاطف غير مبرر طبيا، يعني احنا اخدناه لعين شمس التخصصي ودول اساتذه، وكان عباره عن كيس ستادي بالنسبه لهم، حاله دراسيه يعني ما شافوش زيها. واضح ان دي الخطه.
1: جاله الم،
0: الم في بطنه عادي زي اي شاب، ممكن يكون بياكل اكل من بره، وده كان بيحصل لانه كان بيتاخر في الكليه بسبب كورسات تاني مسائيه تبع الكليه. فجي قال انا بطني وجعني، عرضنا على طبيب امراض بطنه، قال ده احتمال ممكن يكون التهاب في المعده. ابتدى يتعالج على انه التهاب في المعده كام يوم، بعدها استمر الالم، ابتدينا نحلل جرثومة معدة، ما كانتش لسه نتيجة بتطلع بعد وقت شوية، استمر الألم أكتر. هو الموضوع كان حاجة في الكبد، التهاب في قناة المرارية، وكان محتاج يتعامل على إنه حالة كبد أكتر، ودي بيبقى لها أدوية معينة، ما ينفعش حاجات مسكنات أو يعني مضاد حيوي أو كذا. لكن بغض النظر عن طريقة اللي حصل، يعني كان الدكاترة لما فجأة انهار الكبد ودخل عناية مركزة في غيبوبة كبدية، ما كانش فيه أي مبرر لده علميا. يعني احنا التقرير اللي خرجنا بيه من المستشفى ما كانش فيه أي حاجة لها علاقة بالكبد، لأن ما قدروش يثبتوا انه ده لا التهاب كبدي A ولا B ولا C ولا أي نوع من التهاب الكبدي اللي يؤدي إلى فشل كبدي خاطف بالشكل ده. ده شيء رغم انه مؤلم، لكن لحد ما حسسني انه دي الطريقة اللي الرب اختار بيها ان ابننا ينطلق. فيعني ما فيش عنصر بشري يعني لي يد او لي عامل كان في القصة دي، لكن يوم التعزية نفسها يوم الحفل الوداع.

0: وأنا بلبس هدومي. طبعا احنا هنا في مجتمع شرقي، وفي حالة زي كده دايما الناس تقول احنا نلبس اسود، وانا حابة اتكلم الحقيقة في الحتة دي، لان يعني عمر ما كان لبس الاسود هو الدليل على ان الشخص يكون حزين او غير
1: صح
0: حزين، ولا بيعمل اي شيء غير حاجة سلبية جدا في نفسية الانسان ويحبسه في حتة مش بيقدر يطلع منها بسهولة. بالعكس، نفسيته بتتأثر وجسمه بيتأثر، ويعني احنا بنحتفل بابننا انه هو
1: راح السما.
0: عريس انطلق للسما، فأنا اليوم ده بالنسبة لي كأنه كان يوم زفاف لي، مش احتفال وداعي يعني. وأنا بلبس لبسي، الرابع قال لي تلبسي لبس أبيض، وتوصي كل الناس إنها لازم تلبس لبس أبيض لأن ده احتفال، والورود تملى القاعة والمكان يبقى ما فيهوش صراخ ولا نحيب لأنه ده احتفال. فأنا نفذت اللي الرب قاله بالظبط، والرب وقتها فكرني بأن أنا وأنا بخدم الناس البسطة كان بتحصل مواقف انتقال أحباء، فقال لي أنت كنت بتعلميهم عن التعزية الإلهية، التعزية السماوية، كنت بتقولي لهم أن ده قرار إرادي، لأن الكتاب يقول أن راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى. فالتعزية قرار إرادي، إذا أنا قبلت ده وقبلت أن أستقبل هذه التعزية، يعني
1: صح
0: الرب هو أبو الرأفة وإله كل تعزية، فهو دي إمكانياته، هو ده اللي يقدر يعمله معانا. المهم إحنا لنعرف
1: نستجيب.
0: نستقبل ده ونتملي بالتعزية دي، وده اللي الرب فاض بيه علينا كلنا كأسرة. ويعني مارك كان آخر حاجة عملها معانا إنه كان دايما يوصينا إن إحنا نواظب على المذبح العائلي، ويعني حتى معانا احنا كبابا وماما عمل معانا حاجة لطيفة جدا يوم عيد الحب، عمل لنا درس مشورة زوجية وانا مسجلة الدرس ده وحافظاه في قلبي لانه واجتهد جدا عشان يعمل لنا الدرس ده، لما بوريه لأي حد بصراحة يعني من الناس بتقول
1: حاجة
0: ازاي
1: داونلود ربنا
0: ازاي في
1: داونلود.
0: السن ده في العمر ده يكون بيجي بالأفكار دي والدروس الروحية دي من كلمة الله، يعلمنا احنا كخدام ازاي مش بس نكون خدام حلوين لكن نكون ازواج على نفس المستوى من الروعة والجمال. فابننا علمنا وعلم جيله الحقيقة، ساب بصمة رهيبة في كل اصدقائه، وكتبوا ده على صفحات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة وكلها تخلينا نكون فخورين قوي بهذا الاناء اللي الرب صنعه وتمجد فيه بشكل خاص جدا.
1: واو واو. بابا طبعا يعني الرياكشن بتاعه كان عزا وكان متعزي، وده الفرق بين يعني ان احنا عارفين هو راح فين، فرحانين لمكانه، موجوعين على الفراق. بابا
0: صحيح.
1: بابا يعني كان مرتبط بيه قوي،
0: أكيد ده ابننا الكبير.
1: ابنكم الكبير، وبيبقى الامل كله خلاص الولد كبر، خلص أحلامكم فيه.
0: لكن أنا أشعر إن هو مكمل معانا المشوار، بالعكس يعني أنا حاسة إنه في تسريع بإتمام الرؤى والأحلام اللي كنا بنحلمها سوا اللي كانت متعطلة كتير الوقت اللي فات، حاسة إن في أبواب كتير ابتدت تتفتح، وكأن يعني الرب فهمنا كده أنا وجوزيف جوزي إنه مارك حبة حنطة وقعت في الأرض علشان تأتي بثمر كثير. الثمر ده هو بنجني حصاد صلوات سنين طويلة صليناها كأسرة مع بعض، كانت أمور كتير ومشاريع كتير روحية متعطلة، لكن الوقت ده أبواب بتتفتح، أتوقع أنه يعني وراها دور تشفعي لابننا مارك جايز. يعني أنا بتعلم وبدرس وبذاكر الحقيقة الوقت ده، ما لقيتش في مكتبتنا العربية كتير عن لاهوت السماء، وأنا نفسي بناشد يعني أي حد يكون تحت ايده ماتيريال او مادة.

0: ده روحيه عن لاهوت السماء وماذا بعد الانتقال، دور سحابه الشهود في حياتنا كمؤمنين. كل الامور دي انا بذاكرها الوقت ده، وبحب ان انا انقلها للجيل الجديد لانها سبب رجاء وعزاء كبير قوي قوي.
1: امين امين. ولما توصلي نعمل حلقه تانيه عن الموضوع ده، تقولي ايه في دقيقه لامهات بيمروا بنفس الظروف؟
0: اقول الرب عنده التعزيه والرجاء، اقول انه وقت ما كل حاجه تبقى راحت يعني في نظرك، او انت شعرتي انه فقدتي الفقد الذي لا يعوض، الرب وحده عنده احضان مفتوحه وعنده تعزيات لا حدود ليها، فوق العقل فوق العقل.
1: امين امين. ربنا يكمل المشوار معاكم في التعزية وفي إحساناته وفي رحمته، ويكون البرنامج ده بيعزي ناس كتير قوي. إيه رأيكم نطلع نسمع الترنيمة دي ونرجع مرة تانية ننهي البرنامج؟

أحبائي هناء عملت اختيار هي وجوزيف إن هم يقبلوا تعزية ربنا، وإن هم فعلا يرموا

كل حزن على الرب ويترمه في حضنه. النهاردة دي رسالة لكل شخص فقد حبيب وغالي. تعالوا ننشر الحلقة دي عشان الأرض تتملي بتعزية ربنا. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز الكويت دي تفضلت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مساء الخير، مرحب بكل مشاهدينا على قناة الكارما اللي بيشاهدونا واللي بتوعونا عبر كل القنوات، إن بنقدر نقضي وقت مميز قدام الرب. كنا بنمر

منذ البداية، لكن نقول شكرا للرب الذي يقودنا في موكب نصرته، لأنه واثقين إن إحنا مبنيين على الصخر الكامل صنيعه اللي يستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر يا رب. إحنا واثقين إن يد الرب القديرة اللي بقت معنا عمل صالح هتكمل إلى يوم يسوع المسيح، حتى لو في ضيقات، حتى لو في أتعاب، حتى لو في تحديات صعبة، لكن في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الرب صالح في كل أمور حياتنا، ونحن نؤمن ونثق إن كل الأشياء بتعمل معا لخير الذين يحبون الله. فيش حاجة تزعجنا، كهرباء ولا غلاء أسعار ولا أمور بتشوفها عنينا، لكن الرب الأقوى والرب الأعظم والرب هو قدير، هو مكتوب عنه صانع عظام لا تفحص وعجائب لا تعد. قبل ما نبدأ اجتماعنا خلينا نحن رؤوسنا للصلاة بأن نطلب مجد الرب. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. يا رب من كل الآب بنشكرك ونعظمك لأنك صالح. شكرا أنك إله الأمانة والإحسان، صافح عن الذنب وغافر عن الإثم. تعود ترحمنا، تدوس أسامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. جايين يا رب على وعدك الصادق الأمين، حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أنا أكون في الوسط. شكرا ليك لأنك بتغير أوقات وأزمنة. شكرا ليك لأنك هدفك تباركنا يا رب، مش هنخرج زي ما دخلنا، لكن نخرج محملين بالبركات وإحنا عنينا ناظرة إلى شخصك العظيم المجيد، كما هو مكتوب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله شخص ربنا يسوع المسيح، الأجل من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. شكرا أنك صالح لكل أمور حياتنا. بشكرك لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، لن يعتريك تغيير ولا ظل دوران. أيها الرب سيدنا، جاين يا رب نكسو عند قدميك في أمسية جديدة، في يا رب تتلامس مع قلوبنا، تتلامس يا رب مع كل صرخة، مع كل أنة قلب. أيها الرب سيدنا، منا المتضايق، منا الحيران، منا المحتاج مجاوبة على أسئلة محيرة في هذه الأيام، لكن شكرا ليك لأنك بتسمع تأول ودعاء وبتسمع أنين الأسير. مكتوب عنك كل ما تطلبه في الصلاة مؤمنين له. جاي لك رب أحملنا وأتعبنا، كما قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. حقا يا رب مفيش راحة إلا عند قدميك، ومفيش شبع إلا عند قدميك، لأنك أنت بتروي وبتسدد كل احتياجاتنا بحسب غناك في المجد، لأنك قلت فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يا رب نديك اجتماعنا، حاصر الاجتماع بقوة الروح القدس. قال المرنم لما تيجي بحضورك في وسطنا، يا رب ما أحلى حضورك وما أحلى لمساتك وما أحلى أنك تقود الاجتماع من أوله. أيها الرب سيدنا، مسحة وسيادة وسلطان لأخونا الأخ حسان في الترنيم والتسبيح. يا رب تبقى ترنيم ممسوحة بالروح القدس، فيها رب نقدم لك ذبيحة شفاء معترفة باسمك، تشتمها منا فتعود علينا برائحة الرضا. أيها الرب سيدنا، كمان يا رب ننتظر الكلمة المقدسة من إيديك من خلال عبدك الدكتور رضا اسكندر، بتدي له مسحة وقيادة وسلطان في كلمة من عندك يا رب تجاوب على كل تساؤلاتنا. منتظرينك يا سيد، ولا خاب أبدا رجاء منتظروك. نشكرك لأنك بتسمع وبتستجيب لي كل المجد. من وسكين الرب لي مشيئة ولخطة. إن كنا كهرباء بتقطع في معاد الاجتماع والعدو بيحاول يستخدم كل أساليبه، لكن شكرا رب حصل تغيير في الكهرباء وفي جنريتر اشتغل، لكن الرب هدينا ليلة غير عادية نستمتع بدور الرب وسطينا. مبسوطين يكون معنا أخونا الأخ حسام نبيل في التسبيح. نصلي في قلوبنا أن الرب يديله ترانيم ممسوحة بالروح القدس.

مساء الخير، ازيكم؟ كويسين؟ في نعمة، في نعمة. عايز ابدأ وقت التسبيح بتاعنا، واحنا بنقرأ مع بعض مزمور 51، من اشهر المزامير اللي حضراتكم تقريبا كلكم عارفينها يعني. والمزمور ده بيبدأ بصلوة بيقول كده: ارحمني. لما قعدت أقرأ شوية من أقوال الآباء، آباء الكنيسة الأولين، بعدين بتأمل في كلمة الرحمة، المعنى اللي أنا يعني نشأت عليه ويمكن خدناه كلنا أو معظمنا من الثقافة، أنه لما أقول لحد ارحمني يعني في غضب موجه تجاهي وأنا بترجاه أنه يرفع عني الغضب ده، صح؟ صح؟ ارحمني معناها أنه زيل عني وزيح عني الغضب اللي جاي عليا. لكن الحاجة اللي أنا اتفاجئت بيها وأنا بقرأ في أقوال الآباء أنه كلمة أرحمني جاية من الرحم، حطني جوه أحشائك، حطني جوه دواخلك. وأنا بحب أفحص الكلمة بتدقيق، ما اعتبرتش ان الامر مجرد تأمل، لكن مشيت ورا الكلام في اللغة الاصلية في اللغة العبرية، ولقيت انه فعلا كلمة الرحمة بالعبري مشتقة من كلمة رحم. فتلاقوا كمان داود، انا اسف، يوسف هو بيستقبل وبيشوف اخوه لاول مرة، اخوه بنيامين، فبيقول كده: وأنت احشاؤه عليه. في العبري مكتوبة أنت رحمافو، رحمافو. ويوسف ده راجل ما عندوش في الجسد رحم، لكن عنده أحشاء داخلية. وأنا مش بحكي لكم تأمل، أنا بحكي لكم تعليم أبائي حقيقي. لما بنقول للرب ارحمنا، بصلي النهاردة تكون خارجة مننا صلاة أنه حطنا جوه أحشائك، اشملنا بأحشائك، اشملنا برأفتك، اشملنا بالحب بتاعك. الفكرة واصلة؟ واصلة؟ خلونا واحنا بنقرأ المزمور نصليها كده، مش زيل عنا الغضب بتاعك، لكن لأنه احنا ولاده، لكن خدنا جوه الأحشاء بتاعتك، خدنا جوه مراحمك، تسمى مراحمك. تحبوا نصلي الصلاة دي مع بعض؟ تعالوا نقف نقرأ المزمور ده مع بعض. يلا خلينا نقرأ كلنا مع بعض. ارحمني، لأن مش هقرأ لوحدي تاني. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في باطني، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي وامح كل أثامي. قلبا اطلبوا معايا، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدامي وجهك وروحك القدوسة لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء.

يا الله إله خلاصي فيسبح لساني بالركع. يا رب صلوا معي الصلاة دي وإحنا في بداية الوقت ده. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. تعالوا نصليها تاني. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله يا روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. احسن برضاك إلى صهيون وابني أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يزعدون على مذابحك عجولا. تعالوا نرفع ايدينا تاني وقلوبنا للرب، نقول له اشملنا جوه مراحمك، حطنا جوه رأفتك، ابنينا يا رب بالحب. الابن طلب في يوم من الايام كده من الاب، قال له كده عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به وانا اكون فيهم. في نوع خاصة من الحب ما بين الاب والابن. الابن بيصلي ان احنا ينسكب علينا الحب ده، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به وانا اكون فيهم. صلوا يا اخوة معايا، صلوا الاخوة معايا، صلوا الصلاة دي. يا رب اسكب فينا محبتك، مش محبتك يا رب بس اللي تدوب القلوب، لكن محبتك اللي تغير العقول، محبتك اللي تطهر وتنقي، محبتك اللي تجسد. صلوها معايا، اللي تجسد المسيح فينا وأكون أنا فيهم. هللويا.

نرفع ايدينا ونقدم لذلك الاسم القدير العظيم مجدا وحمدا كما يليق به. مبارك أنت أيها العلي القادر على كل شيء. قد أسكت عن التعليق، لكن احنا مكملين واحنا بنسبح الرب من قلوبنا.

يا رب في وسط جماعتك أعطيك كل المجد، أعطيك كل المجد والكرامة وما يليق في داخلنا من إكرام اسمك القدوس، لأنك أنت مستحق، مستحق وعادل. أنت مستحق وعادل لأنك بالحقيقة مستحق وعادل. خلونا في الذبيحة بتاعتنا كمان نقدم للرب الذبيحة العطاء واحنا بنختم الوقت ده.

وبارك اسمك إلى الدهر وإلى الأبد، أعظمك أيها الرب الإله مجدا وكرامة، عزا لإسمك، سجودا وحمدا يليق بك. هللويا، أمين.

أشكر الرب لأجل الترنيمات اللي كنا فيها أخونا الأخ حسام اللي بيعظمنا الرب اللي استحق كل المجد وكل التقدير، لأنه في السماء شغلنا إن احنا نرنم ونسبح. قال تمسك يدي قصارة ترنم ولحن الظفر. دي أشواقنا ودي توجهاتنا الأيام اللي جاية، لأنه فعلا ما تحطش عينك على الأرض. قال الكتاب العالم منقلبا منقلبا منقلبا، لكن حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبه يسكن. شعب الرب ساكن في حتة تانية، قال عنه الله لنا ملجأ وقوة وعونا في الضيقات وجد شديدا. ويختم المزمور ويقول رب الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب. هو اللي ابتدأ معانا عمل صالح وهيكمل. ارفع عنيك من الظروف والأحداث وكل شيء في العالم. العالم بينهار بما يحمل، حتى الرؤساء والملوك. قال عن الكتاب الأشرار كالبحر المضطرب تقذف مياه حمأة.

وطينا، لكن احنا ساكنين في ستر العلي في ظل القدير نبيت. افرح بالرب، لو قدرت تفرح تفرح هنا، مش هتفرح تفرح في السماء، لانه فرح الرب هو قوتنا. افرح وتشدد وانتظر الرب بكل ما يجيلك. اعرف ان الهك امين جدا، الحافظ العهد والاحسان الذين يحبونه الى الف جيل. نشكر رب لك للتسبيحات. اذكركم باجتماعاتنا حد وثلاث وخميس، الثلاث والخميس الساعه 7 والحد الساعه 7:30. عندنا اجتماع حكمة رجال وسيدات يوم الاثنين الساعة 10 صباحا، واجتماع السادات يوم الاربعاء الساعة 6، وعندنا يوم الجمعة مليء بالاجتماعات، اجتماع شباب ثانوي اعدادي ومدارس الاحد واجتماع الاسرة. كمان عندنا اجتماعين للصلاة يوم الجمعة صباحا من 8 ل 10، ويوم السبت من 7 ل 9 مساء. في طلبة صلاة عايزين نصلي لاجلها بلجاجة، نرجو الصلاة بلجاجة من أجل الطفل يوسف باسم، أجريت عملية في العمود الفقري أمس. نرجو الصلاة لكي يتم الرب له الشفاء، ونحن نثق في صلاة المؤمنين، والرب يقدر يصنع معجزات وعجائب زي ما كنا بنرنم. إلهنا عظيم يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. كمان طلبة صلاة لأجل واحد، طلبة صلاة لأجل العمل اللي واقف حي اللي كان فيه ركود في الاقتصاد، لكن مكتوب عند السيد الرب في الموت مخارج، قال أنا أفتح ولا أحد يغلق، أنا أفتح ولا أحد يغلق. الرب ليه طرق وليه حاجات كتير قوي، بس حط عينيك على الرب، ثبت عينيك على الرب، هتشوف آيات وعظائم وعجائب من إيد الرب في الأيام اللي جاية. قال له كده سوف ترى أعظم. خلينا نقف للصلاة. قالوا نسمع كلمة الرب. قالوا نشكرك لأنك صالح، نشكرك لأنك أنت أبونا سيدنا خيرنا لا شيء غيرك. شكرا ليك يا رب لأنه في خير ورحمة يتبعننا كل أيام حياتنا، لأنه مكتوب عنك كراع ترعى قطيعك وبزراعك تجمع الحملان وفي حضنك تحملها وتقود المرضعان. شكرا لأنك إلى الشيبة ولا الشيخوخة بتحمل وبترفع وتنجي، لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، لن يعتريك تغيير ولا زر دوران. أشكرك لأنك لم تعطنا روح الفشل، بل أعطيتنا روح المحبة والقوة والنصح يا رب. شكرا ليك لأنك وعدك لينا لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به. بشكرك لأنك ماسك زمام الأمور كلها، لأنه لكونك شديد القدرة لن يفقد أحد من جلالك من أي أمر بنعدي به. أيها الرب سيدنا، قال المرنم صرنا سفينة في يد أمينة، هتعلى الموجة ونعلى معاك، لأنه مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور، ومهما كان على الأرض ظلمة لكن السماء مليانة نور. شكرا أنك وعدك لنا لا ينزع أحد فرحكم منكم. شكرا أنك سر فرحنا وسر سلامنا وسر تعزياتنا في هذه البرية. صلي من أعماق قلوبنا يا رب لأجل الطلبات اللي رفعت، وطلبة صرخة من الأعماق يا رب للطفل، كل حد تعبان، كل حد مريض، كل حد على أسرة المرض، توصلي أيها الرب سيدنا في أي هذه الأيام الصعبة. كمان نصلي يا رب لأجل البيوت المنقسمة، تعال ضمها ورجع سلامها تاني من جديد يا رب. اعلن ذاتك، اسكب محبة من عند الصليب يا رب جوه هذا القلوب، املاها بالغفران واملاها بمحبة، تشوف خلاصك، تشوف رحمتك يا رب، زي ما تعهدوا أمامك ليس اثنين بل واحد يا رب. كمل معاهم يا رب، يا رب تعالى تعالى ضم ليك في هذه الأيام يا رب. افتقد بيوتنا، افتقد عائلاتنا، افتقد كنائسنا أيها الرب سيدنا. اشكرك لك لسلامة بلادنا وأمن بلادنا وحماية بلدنا يا رب، لأنه بسلامكم بسلام المدينة يكون سلامكم. شكرا أنك بترعانا بكمال قلبك وبمهارة يديك بتهدينا، واسكن في أمانتك واسكن في صلاحك، إنك إله عظيم تستطيع كل شيء ولا يعبر يعصر عليك أمر.
انت بتغير اوقات.

وأزمنة لأكلك الأرض والمسكونة وكل من عليها، واسكن في أمانتك يا رب. نصلي لأجل بلدنا مرة تانية يا رب، حماية بلدنا، حماية بلدنا يا رب، حكمة للقادة والمسؤولين يا رب، حتى نقضي حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وقار. يا رب نسلمك ابنك من وضعت عليه الرسالة في هذه الليلة، مسحة وقيادة وسلطان يا رب، حتى يتم فيه القول. إن كان يتكلم أحد فأقوال الله، وإن كان يخدم أحد من قوة يمنح الله. امنع عبدك قوة في هذه الليلة يا رب، يا رب يكلمه فيكلمنا، منتظرين رسالة خاصة في هذه الليلة تجاوب على تساؤلات قلوبنا يا رب، من الحيران ومن التعبان، من المستني استجابة صلاة في هذه الأيام يا رب. اوصل للكل يا رب، لأنه أعني الكل إياك تترجى، واسكن في أمانك إنك بتسمع وتستجيب. واسمعنا لما نقول لك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مبسوطين معا يكون معنا رجل الله الدكتور رضا اسكندر. صلي في قلوبنا للرب، ديله كلام عند افتح الفم. تفضل.

امتياز عظيم جدا أن أتواجد في جمعية خلاص النفوس في شبرا، المكان الذي ولدت فيه بالروح القدس في هذا المكان. شكر رب جدا من أجل هذه الجمعية ومن أجل كل الجمعيات ومن أجل كل كنائسنا ومن كل طوائفنا المسيحية، من أجل عمل الله الذي يعمل بكل قوة في كل طائفة وفي كل كنيسة في هذه الأيام الأخيرة، لأنه يأتي الوقت ويجمع أبناء المتفرقين إلى واحد. أمين. أنا مبسوط جدا ومتعزي جدا بالأخ حسام مرنم الممسوح والفريق اللي كان معاه، لأن كل الترتيب الرب قاده فيه في التسبيحات والترانيم كان بالقيادة صافية بالروح القدس. وهو قال كلمة الحقيقة معرفش خدتوا بالكم منها ولا لا، الكلمة الرحمة مصدرها الرحم، ودي كلمة في غاية الخطورة وفي غاية الإدراك وغاية الفهم. نعم الكتاب المقدس يعلن هذه الكلمات حينما تكلم الأجنة مع بعضهم البعض، تكلم الأجنة وتفاعل الأجنة قبل أن يخرجوا من أرحام أمهاتهم، حينما حدث هذا الأمر مع القديسة مريم حين دخلت على إليصابات ماذا حدث؟ قالت لها هذه الكلمات: من أين لي أن تأتي أمي ربي إلي؟ لأنه منذ أن سمعت صوتك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. يا سلام يا سلام لما هو يبقى فينا صوتنا يوصل للناس يعمل ايه؟ إن كانت الأجنة سمعت صوته في القديسة مريم كانت النتيجة أن يوحنا المعمداد ارتقد، أي سجد له في بطن أمه وامتلأ بالروح القدس. الرحمة أيها الأحباء كمان في العهد القديم في سفر أرميه أصحاح 1: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما أخرجتك من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب، تقلع وتغرس، تهدم وتبني. وفي أرميا 15 يقول الكلمات دي: ويل لي يا أمي، ليه بقى؟ لأنك خرجت من الرحم. ويل لي يا أمي لأنك ولدتيني إنسان خصام ونزاع لكل الأرض.

لم أقرض ولا أقرضوني ولكل واحد يلعنني. طيب إيه قصتك يا أرميا؟ أصلا أنا عارف أنا في بطن أمي أنا مسحت نبي، علي مسؤولية. تبدأ إمتى مسؤوليتك؟ يوم ما اتولدت، يوم ما خرجت من بطن أمي. أنا وبيني وبين العالم مفيش تعامل، لكن أنا موجود في العالم من أجل الذين هم في العالم. عشان كده يقول الكتاب الرسالة بتاعت اللي تولد ولادة من فوق، اللي بيتولد بالروح القدس، اللي بيتولد بالرحمة الأبدية، اللي الكتاب ذكرها في مزمور 136 من أول عدد لآخر عدد، يزيل كل عدد بكلمة لأن إلى الأبد رحمته. يقول في أرميا 15-11، أنا عارف ان انتوا معكمش الكتب وعارف ان الجهاز هنا عطلان، لكن ارجوكوا في المسيح انك تحاول تكتب الشواهد حتى يعني، او تراجع الكلام ده لما تروح البيت لما يبقى فيه عادة للخدمة. وانا بكلم طبعا اللي على الهوا وبكلمك انت، بكلمك انت، بكلم كل واحد سمعني وشايفني. ارجوكوا في المسيح، ما عندناش الايام دي إلا ده اللي لازم نرجع له وبكل قوة وبكل إصرار. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت إن انتبهتم إليها فهي سراج منير في موضع مظلم، كتباء ناس الله القديسون مسوقين بروح القدس. عشان كده أرجوكوا في المسيح إنك تتفاعل مع الكلمة بكل قوة وتبقى مركز معايا. أنا صليت وصمت وقلت يا رب تيجي الناس أذهانها مفتوحة، قلوبها مفتوحة، عيونها مفتوحة، مش تشوف اللي بيتكلم ولا بتشوف اللي بيسبح، تشوف اللي فينا بيسبح، بتشوف فينا اللي بيتكلم، لأن هو فينا مش عشان احنا نبان، هو فينا مش عشان تسمعونا انتوا، لكن هو فينا عشان تسمعوه هو وتشوفوه هو، ولما تسمعوه وتشوفوه ترجعوا ليه وتمسكوا فيه وتبقوا حاملين حضوره إلى أقصى الأرض. قولوا أمين. أرميا 15-11، يا ريت تطلع لنا أخونا على الشاشة فين؟ أنا محتاجه قوي. أرميا 15-11 بيقول إيه؟ بصوا خليكم معايا. إني أحلك للخير. اللي معاك كتاب يفتح، اللي معاه موبايل يفتح. قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وقت الضيق. هعيد الآية تاني، الوقت اللي معايا قليل وأنا عندي كلام كتير وعايز أقوله بهدوء وعايز أقوله بصوت واطي كده يقدر تفسره وتسمعه. أرميا 15-11 قال الرب إني أحلك للخير. بيكلم مين هنا الرب؟ بيكلم أرميا اللي لسه نازل من بطن أمه، بيكلم أرميا اللي بيقول ويل لي يا أمي. تخليني أسمع الآية بتاعت بولس، الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. ده انت من اللحظة اللي بتتولد فيها ولادة بالروح انت مسؤول مسؤولية كاملة على ان تصرخ من اجل رجوع الاخرين. يا سلام، امال ايه؟ عشان كده خدوا بالكم يقول له كده، قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل العدو يتضرع اليك في وقت الشر ووقت الضيق. في العهد القديم كان ابليس لسه موجود بقوته، لكن في نبوة بتتكلم عنها، نبوة يقول كده في المزمور 9، العدو قد تم خرابه إلى الأبد. إلى الأبد، وذكره مش موجود في نفسه خالص، يعني ملجوش وجود خالص في حياة المؤمن، لكن المؤمن ليه وجود في حياة إبليس 24 ساعة. يعمل إيه؟ يحطم إبليس ويفضح إبليس ويطلع إبليس كذاب ويطلق سراح النفوس، لأنك أنت بقيت واخد لقب متعهد أفراح السماء، أنت وحدة تنفيذ أحكام إلهية، معك حكم نقد مبرم بأن هذه النفوس قد دفع فيها أغلى ثمن دم المسيح وأن لا يحق لإبليس أن يمتلكها، لكن تفوق الضلالة من عليها وتطلق صراحها. قولوا أمين. عشان كده أحبائي قال الرب إني أحلك للخير، أني أحلك. أرميا 15-11، بس برضو هي أنا اللي ببص أنتوا مش شايفين، معلش. قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وقت الضيق. يعني أنت تبقى في شر وفي ضيق في نظر الناس يقول عليك إنك في شر وفي ضيق، ها؟ لكن إبليس بين مش راكب على كتافك ومدلدل رجليه. واللي بيركب على كتاف واحد ويدلدل رجليه مين؟ أحفادنا بناخدهم

كده، واول حاجه تلاقي بقه واصل لودنك يبتدي يوشوش يقول لك عايز عايز عايز. ابليس لما بيحصل كده يعمل ايه؟ بيقول لك فين الله؟ الله مش موجود، الله ظالم، الله ما بيحبكش. وممكن يقلب يقول لك الله بيقول ان انت مش عمره ما هيسمع غفران، عمره ما هيسمع صلاتك لانك انت شرير، بياخدك على الخطين. لكن النهارده الوضع بتاع القديم، قال الرب اني احلك للخير، اني اجعل

أحله كإحلال حالي. يعني إحلال حالي يعني تعيش واخد ست كلمات، ست كلمات يقول عنهم الوحي في مزمور 30 عدد 1 كلمة، ومزمور 30 عدد 2 كلمة، ومزمور 30 عدد 3 كلمة، وفي أشعياء 63 9 في عدد 1 3 كلمات. هنقول الستة مع بعض عشان الوقت، بقى تقروهم انتوا وتراجعوني فيهم. مزمور 30 يقول في عدد الأول نشلتني، يقول ونشله، أنا هاخدها بصفة المفرد بقى، نشلتني. التانية شفيتني. التالتة أحييتني. التلاتة التانيين في أشعياء يقول إيه؟ فككتني، رفعتني، حملتني كل الأيام القديمة. ستة نقولهم على بعض ونقولهم بسرعة. نشلتني من طين الحمأة من جب الخطية، شفيتني من الإنسان القديم العتيق، أحييتني بالاقتران والاتحاد بيك. مش هقرب منك ولا ألزق فيك، ما ينفعش، لكن هصير لحم من لحمك وعظم من عظامك، هكون جسدك وانت الرأس على الأرض. هذه هي الكنيسة. علشان كده خدوا بالكم، نشلتني من طين الحمأة من جب الخطية، شفيتني من الإنسان القديم العتيق، أحييتني بالاقتران والاتحاد بيك. الثلاثة التانيين فككتني من روح العالم، حررتني من روح العالم، وأعطيتني روح المسيح. وعند روح المسيح عايز أقول لك، إن حبيت تدي عنوان لخدمة النهاردة، خدمة النهاردة روح المسيح، روح المسيح. وأنا عايز أقول لك لما يوصل للمرحلة دي يبقى أول فككتني من روح العالم وأعطيتني روح المسيح، حررتني من روح ضد المسيح وأعطيتني روح المسيح، حررتني من ظلام دامس إلى نور يتزايد إلى نهار كامل. يا سلام. وبعدين رفعتني على الأزرع الأبدية وحملتني على أجنحة النسور. ده صفة المؤمن. الستة دول كل ده كلمة أحل، إني أحل كإحلال حالي. طب والإحلال المكاني؟ عارفين الإحلال المكاني هو إيه؟ إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. مش المؤمن اللي يجري على الخير، لا، ده الخير يجري على المؤمن. يا سلام. ليه بقى؟ لأنك أنت ما بوركتش بكل بركة أرضية. أصل لما بقى فيك روح المسيح اتنقلت من الجنسية الأرضية إلى الجنسية السماوية. يا سلام. يعني نقلت من اللحم والدم البشري وصرت لحم من لحمه وعظم من عظامه. يا يعني ما بقيتش جسد بشري، لكن بقيت جسد مقدس رأسه المسيح. الروح بتاعت الجسد ده روح المسيح. عشان كده لما تبقى في الصورة دي تبقى حضرتك آخر مرحلة انت عايشها تحلق في الأجواء ايه؟ العليا. يبقى ايه؟ رفعتني على الأزرع الأبدية، بصوا الجاية دي، وحملتني على أجنحة النسور. وعند الأجنحة أنا بسألك وبسأل كل واحد فينا، يا اللي اختبرت الرب، أنا لسه ليا كلام مع اللي ما اختبرش، لكن قال ليا كلام مع اللي اختبر دلوقتي. يا اللي اختبرت الرب، انت تحت ولا فوق؟ انت بتحلق في الاجواء العليا. اصل هو على فكره مش هيقابلنا تحت، اللي هيلاقيه تحت مش هياخده، لكن اللي هيلاقيه على السحاب هيعمل ايه؟ هياخده. هو اللقاء بتاعنا على الارض ولا على السحاب؟ على السحاب. طب وانا عايز اقول اللي هو على السحاب ده ينفع يتغلب؟ قال لك لا، ما ينفعش يتغلب. طب ليه ما ينفعش يتغلب؟ عشان في سفر الامثال، في سفر الأمثال الأصحاح الأول والعدد 17 يقول إيه؟ باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. هللويا. أنا عايزك تبقى يقظ معايا، عايزك تبقى صاحي معايا، عارف، عايزك تعرف قيمتك يا مؤمن معايا. باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. أنت بتحلق في الأجواء العليا. ليه بتحلق في الأجواء العليا؟ لأن أنت جاي كل يوم منتشلين من النار، كل يوم نفوس لحياة أبدية. عشان كده عايز أخش في الموضوع عشان الوقت بيجري. قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر ووقت إيه؟ الضيق. طب ممكن تديني وصف تصفيل للشر والضيق؟ إيه رأيكو؟ مفيش أو أحلى من الوصف وأقوى من الوصف للعالم كله فيه النهاردة. الحكام والملوك وقادة الأرض كلها في حيرة. نقدر نقول الأيام دي كلنا

اتفق على ان احنا في قرب امم بحيرة، مش كده ولا ايه؟ ها؟ الكل نفذ منه الحكمة، كله نفذ منه التدبير. طيب والموقف هيبقى شكله ايه؟ خد دي بقى هديتك النهاردة، هديتك النهاردة وانت فيك روح المسيح. في ارتباط بين الآية دي والآيات اللي جاية. أرمية 17:8 عايزها تكتبها على جبهتك، أنا عايزك تكتبها على باب شقتك، أنا عايزك تكتبها في على حائط بيتك، تحفظها لأولادك. يقول الكتاب إيه؟ بصوا، في سنة القحط لا يخاف. أنا عايزك تساعدني وتطلعها لي، أنا يمكن أنا أنسى. في سنة القحط لا يخاف ولا يكف عن الإثمار. شفتوا الحلاوة؟ شفتوا الجمال؟ شفتوا قوة المؤمن؟ طب ده المؤمن وحدة تكوين الكنيسة، مؤمن مع مؤمن مع مؤمن يكون إيه؟ جسد. الجسد الرأس بتاعه مين؟ الرأس بتاعه حي ولا ميت؟ النهاردة في سنة القحط، أعتقد إن دخلة في بلاد دخلت فيها سنة القحط، وفرق كبير بين القحط والمجاعة يا إخوة. المجاعة الغني يأكل والفقير يموت. ممكن يوصل مثلا رغيف العيش ب10,000 جنيه، ها؟ مش عندنا يعني، قوله في حتة تانية مثلا يعني، ها؟ في ناس عندها إمكانيات يقول للبواب خد 100,000 وهات لي 10 ترغيفة، أنا جعان. طب والفقير بالسلامة بقى. طيب إيه رأيك يا غني؟ ها؟ هيجي قحط، إيه هو؟ تقول للبواب خد ال100,000 هات لي بيهم 10 ترغيفة، يقول لك مفيش عيش، خد ال100,000 كلهم بقى، خلي الذهب اللي عندك ياكل وخد كمان الورق وكله، ينفع كده؟ لكن انت النهاردة في سنة القحط لا تخاف. ليه؟ ولا تكف. ايه سر انك مش بتخاف؟ لا تكف عن ايه؟ عن الإثمار. وايه هو الإثمار؟ ايه هو الإثمار؟ انك بتجيب نفوس لحياة ايه؟ أبدية. بتأكل مين؟ بتأكل السماء اللي بتنزل المطر وتطلع الزرعة. انت بتأكل اللي بيأكل الناس، انت بتشبع اللي بيشبع الناس، انت بتفرح اللي بيفرح الناس، انت مسكن الله مع الناس، انت مصدر راحة الله. الله في القديم حين تجسد المسيح لم يأتمن أحد على نفسه، لكنه حينما جاء الروح القدس جاء وسكن فينا بالروح القدس وائتمن نفسه علينا، ائتمنا احنا على نفسه. تخيل انت تؤتمن على الرب، تؤتمن على اكله وعلى شربه وعلى راحته وعلى رسالته وحامل حضوره الى اقصى الارض، وتصير انت متعهدا لافراح السماء. يا هو ده الحق. عشان كده في سنة القحط لا يخاف ولا يكف عن الإثمار. خلينا ارجع لعنوان الخدمة، روح المسيح. وقبل ما اقول كلمة روح المسيح، الشاهد بتاع الجمعية اللي محطوط من بره اهو، بطرس الأولى 1:9، نائلين غاية إيمانكم. كلنا حافظينها دي بقى، مش كده؟ نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يعني ايه غاية إيمانكم؟ يعني غاية إيمانكم الخلاصي، غاية إيمانكم اللي اتولدتوا بيه ولادة جديدة. تعملوا ايه؟ ها؟ مش تقول الحمد لله انا خلصت ومليش دعوة بغيري، ها؟ ما ينفعش. ده العلامة اللي بتقول انك خلصت ان فيك روح المسيح، وروح المسيح بتهدى ولا ما بتهداش؟ ما بتهداش لغاية لما جيب اخر واحد فين؟ في العروس. عشان كده ناغلين غاية ايمانكم ايه؟ خلاص النفوس. عشان كده عايز اقولها بعبارة، العبارة دي مستنبطة من ايات كتير، نتيجة فهم للايات الكتير. خلينا نبص عليها كده. بصوا يقول الكتاب ايه؟ اسمعني كده وانا بقولها. صنعنا خلق الإنسان على صورته كشبهه. هذه آية، دي مش دي آية؟ ها؟ على صورة الله خلقنا. يبقى أول لما جه خلقنا، خلقنا على صورته، فسدنا. طب عمل إيه؟ جه وخلصنا، ها؟ وخلانا مشابهين صورة ابنه. طب وبعد ما نفتدى الأجساد هنكون مثله. شفتوا ثلاث مراحل دول؟ هقولهم تاني لحسن يتوه منك. صنع الإنسان على صورته كشبهه، نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، في تكوين. طب والتانية لما فسد الإنسان، ها؟ قال لك، يقول الكتاب سبق فعرفهم، ها؟ سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. طب والتالتة حين تخلع الأجساد نكون مثله. لما يبقى مشابهين صورة ابنه يبقى لازم هو جوانا، لكن لما هنبقى مثله هنبقى معاه. شفتوا؟ ودي المرحلة التالتة. طب عشان التلات مراحل دول يحصلوا لازم أتمتع بروح المسيح. هقول بقى المقولة اللي عايز أقولها، خلق الإنسان، بصوا،
خلقنا على صورة

خطيئته وفسادنا. وبعدين فجاء إلى عالمنا على صورتنا ليخلصنا. وإذ خلصنا صار فينا مرة أخرى على صورته ليخلص الآخرين. هقولها تاني ليكون حد مني تاه. أنا مش بتفلسف، أنا بقولها بأساس آيات. خلقنا على صورته وفسدنا. لما جيت جسد جه على صورته ولا على صورتنا؟ على صورتنا، مش كده؟ ولما جه على صورتنا جه على صورتنا مع اختلاف كبير قوي. في كتير من اللي بيعلم وفي كتير من اللي بيفهم بيفهموا بطريقه مش صح. لا لا، لما جه على صورتنا جه في صوره مختلفه عن الناس، لان كتير يقولك ده زي الناس. لا، مش زي الناس خالص. ولما كان مع التلاميذ ما كانش زي الناس، لان التركيبه اللي جه بيها كانت تركيبه الهيه عجيبه. جت في فيليب 2:6 يقول ايه؟ الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني لم يدعي كاذبا أنه الله. والله فعليا أخلى نفسه. بص بقى، أخلى نفسه، آخذا صورة عبد. هو مش عبد، لا لا لا، ده هو الخالق. صائرا في شبه الناس، هو مش ناس. أصلها العملية سايبة، يقولك زينا، يفرح زينا ويزعل زينا وهو معانا لا لا لا، العملية مش كده. ركز، الله يتجسد كل هيبة وكل احترام وكل تقدير. خد بالك، صائرا في شبه الناس. يعني في شبه الناس، ويعني في الهيئة كإنسان، يعني مولود الأول في شبه الناس، يعني من غير خطية. لكن احنا كلنا بالأسام صورته، وبالخطية حبلت بإيه؟ أمي. طيب، هو جه ناس؟ لا، احنا ناس، احنا لينا طبيعة الناس. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ واحنا فينا حاجة اسمها حقوق الإنسان. يبقى أنا طول النهار عايز إيه؟ طبيعة الناس، أتكلم زي الناس، أعاني زي الناس، أشكي زي الناس، وطالب بحقوق إيه؟ الإنسان. لكن هو ما جاش كده، هو جاء في شبه الناس، يعني مولود بدون خطية، وفي الهيئة إيه؟ كإنسان. وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وعند موت الصليب يا احبائي، انا تعودت في كل موقع اخدم فيه واجيب الايه اللي جايه دي، حتى في بيتنا او مقف ما اقدرش اقولها وانا قاعد. كل الايات في كل الكتاب من حقك تقف وانت بتقولها، لكن احنا بنقول ايتين ثلاثه وبعدين بنقعد. انا استاذنكم نقف عشان هقول الايه دي، كلنا نقف مع بعض عشان تعرف ان الايه دي ليها وضع خاص، وضع خاص ليك، بتبين غلاوتك قوي وغلاوتك قوي، بتبين ان الله بيحبك بحب بلا حدود. بص يقول الكتاب ايه؟ كورنثوس الثانيه 5:21، ده موت الصليب. عايز توصف موت الصليب؟ هو ده. لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا، يا الهي، لكي نصير نحن الاموات بالذنوب والخطايا، اللي جاء يطلب ويخلص ما خد هالك، الاسود المتفحم بالخطيه. بصوا، لنصير نحن بر الله فيه. تفضل اقعد حضرتك، تفضل اقعد. انت وانت بر الله، انت وانت حضور الله، انت وانت كمال الله، انت وانت قداسه الله، انت وانت. لم يعطينا بره لئلا نفسده، لكنه جعلنا نحن بره. يا لنصير نحن بر الله فيه. يا طب ليه؟ اصل هو بيجهزنا. خدوا بالكم، الترنيمة الأولى كان فيها بيت كده بيقول إيه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن فين؟ النهاردة بيت الرب مين؟ مش المبنى ده. ما بيت الرب مين؟ أنتوا. أنتوا اللي بيجي الاجتماع ده بيسكن في بيت الرب اللي هو أنتوا. ده الخاطي لسه عايز يخش. طيب، بعد ما قلنا الآية دي أن أسكن في بيت الرب كل أيام إيه؟ حياتي. قال له لا، ما أنت مش هتسكن تسكن بس، ده أنت هتتحول منك تسكن في بيته إنك هتبقى أنت البيت بتاعه. وعلى طول على فكرة حسام جاب الترنيمة الثانية، منقبل بالروح القدس، ألبستم بالعشر. أنا فرحان بيك، أول مرة أتعرف بيك وهمسك فيك، بدور على الأم، أنا بدور عليهم. ركزوا، لأننا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا. بقى أنت النهاردة ساكن فين؟

في بيته ولا الحي ساكن فيك. وتيجي الآية الجميلة كرونسوس الأولى، كرونسوس الثانية 3:16، أما تعلمون؟ لا تكونوا في غيبوبة، لا تكون لسه عايش القديم. أما تعلمون أنكم أنتم هيكل الله؟ أنت هيكل الله وأنت هيكل الله وأنا هيكل الله، مش هياكل، لا، احنا جسد واحد. هيكل وروح الله يسكن فيكم. الذي يفسد هيكل الله، يبقى هيكل الله ما يفسدش نفسه أبدا، لكن اللي يحاول يفسده يفسده الرب. ويرجع يقول الذي أنتم هو، مرة يقول أنا هو، ومرة يقول الذي أنتم هو، مرة يقول أنا نور العالم، ومرة يقول أنتم نور العالم. تفهم منها إيه دي؟ خدوا بالكم لما جوا يقبضوا عليه، جولوا بالسلاح والعتاد وجموع كبيرة والتلاميذ متشتتين وخايفين، قال لهم إيه؟ من تطلبون؟ قالوا لي يسوع الناصري. بصوا بقى خدوا بالكم، قال لهم أنا هو مرتين، وأنا واثق إن كلكم هتفهموهم، أنت ما كنتوش أصلا فاهمينهم. الأولانية قالها لهم أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على وجوههم. أنا هو دي يعني إيه؟ أهي الذي أهي. يا التانية ما قال لهمش أنا هو أهي الذي أهي، أنا هو اللي متجسد في جسد بشريتنا عشان تقبضوا عليه عشان أتم مقاصد الله. قال لهم جاءوا هؤلاء يذهبون وأنا هو، أنا هو، أنا جاي لكم أهو، ما وعوش على الأرض. خدوا بالكم لما يقول الذي أنتم هو في كرونسوس الثانية، يتكلم عن الألوهية. يقول الكتاب كده لأننا نحمل كل ملء الله، ملء الله بالكامل يحمل حضوره. عشان كده وده جيب نتيجة ايه؟ نتيجة صلاته الشفاعية في يوحنا 17:23. بيقول ايه في يوحنا 17:23؟ بيقول حاجة عجيبة جدا، ان بيقول للاب انا رايح ادفع الثمن، عايز حقي. قعدت معاهم 3.5 سنين ولو تلت مش فاهمين حاجة، اديتهم اسرار وشرحتها لهم ما فهموش، وقلت مع الجموع امثال وشرحتها ما فهموش. شافوني في مجد، شافوني في كل قواتي، سمعوا كل تعاليمي، ولا واحد فيهم عرف يفهم حاجة. وسبتهم، حاسبهم لحم ودم، الكبير فيهم حيسبني ويلعني، واللي ائتمنت على الفلوس طلع حرامي، واللي كان بيتكي على صدري لما وكلفته بمهمة قال لي تعالى صلي عشان تحرق المدينة، مدينة سامرة. يا ما هو طول ما معاك مش هتستفيد منه، هتاخد أرضيات وفي الاخر تنتهي وتنزل تحت. ما الجديد ايه بقى؟ انك يبقى فيك وتعمل ايه؟ تسيب الارضيات وتعيش السماويات وتطلع فوق. انت عايز تختار ايه؟ اختار اللي انت عايزه. بصوا يقول انا فيهم، انا فيهم، يوحنا 17:23 هي على الشاشه، انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين. الى مفيش اتنين، مفيش اتنين. طب ليه؟ قال لك ليعلم العالم انك، بصوا، وليعلم العالم انك ايه؟ ارسلتني. العالم مش هيصدق ان المسيح هو الله المتجسد، ومش هيصدق ان المسيح هو مخلص الوحيد للعالم ان لم يروه فينا واحدا، ما يشوفوش معانا، ما يشوفوش معانا واحنا بنشحت منه، لكن نشوفه فينا. خدوا بالكم، يشوفوه فينا واحد. عشان كده يقول لي بصوا هنا هنبتدي بقى نتكلم عن روح المسيح. روح المسيح بقى، شوف هقولها تاني الآية، أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، ليعلم العالم أنك أرسلتني. واحد يسألني سؤال يقول لي ما ينفعش يعني أقول معايا وفيا، ولا حضرتك هتقفل الدنيا؟ اقول لك ده قانون، لازم تقول معايا وفيا، الاثنين مهمين جدا. ايوه كده يا دكتور، احنا كده حلوين، معايا يديني وفيا انا ادي. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، معاك في قانون حاطه ليكونوا ايه؟ طب ازاي نبقى معايا واحنا واحد؟ تبقى معاه منين؟ من بره ولا من جوه؟ ردوا عليا، اكون معاه من بره ولا منين؟

من جوه. طب في آية بتقول معايا وفيا مع بعض وهو معايا من جوه؟ آه، ودي الآية اللي بيطلع فيها إيه؟ حضور روح المسيح. التوقيت بيظهر الآية دي فين؟ غلاطية 22، كلنا حافظينها. مع المسيح إيه اللي دخل فيا، مش مع المسيح في روحة الجلجوسة والصلاة. في حد راح تصلى معاه في الجلجوسة؟ ردوا عليا. حد راح معاه تصلى في الجلجوسة؟ مع المسيح اللي دخل فيا يوم قلت ارحمني اللهم أنا الخاطئ. عمل إيه؟ كان في سابق علمه إن أنا هقول آية تاني، وبقول للكاريزين وبقول للمعلمين وبقول للرجال القديسين اللي على المنابر لما تكرز لازم تدي التعليم ده. الاثنين دول مهمين جدا. يقول سبق فعرفهم، سبق فايه؟ فعينهم. عرف ايه؟ عرف ان لما هيجي يتقدم عشان يخلص هيقول الايتين دول، هيقول ارحمني اللهم انا الخاطي. وفي سابق علم الله لما المسيح هيدخل فيه بعمل الروح القدس تتميما لصلاته الشفاعية في يوحنا 17:23 هيقول له ايه؟ بصوا، مع المسيح اللي دخل فيا عملت ايه؟ صلبته، فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فين؟ فيا. يبقى معايا جت وفيا جت. يبقى معايا من جوه ولا مش معايا من جوه؟ معايا من جوه عشان العالم يعرف ان احنا ايه؟ واحد. طب ولما يكون معايا من جوه، اشوفوا ايات كتير لبولس الرسول ايه؟ الجميع تركوني لا يحسب عليهم، لكن الرب كان معي. كان معي منين؟ من بره؟ لا، كان معي من جوه وخواني. خواني على ايه؟ على نفسي. خلى العتيق في حكم الموت 24 ساعة، وخلى الجديد يتجدد في داخلي الى تلك الصورة على عينها من مجد الى مجد. خلاني اعرف ان في كذبة بتنتشر في التعليم، الرسول بولس حذر منها، موجودة في كلوسي 3:9. يقول ايه؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض، اذ خلعتم الانسان العتيق مع عمله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة ايه؟ خالقه. اذ خلعتم، صح؟ اذ خلعتم. انا داخل على 50 سنة في الخلع، مش كده؟ يعني عندي خبرة. ما خلعتش درس قبل كده لقيته رجع تاني، ما حصلش. بصوا، طيب لما انا اخلع ممكن ارجعه تاني؟ قال لك مش انت اللي هتخلع، مال مين اللي هيخلع؟ هو اللي دخل فيك انت هتسلمه العتيق، وهو هيعمل ايه؟ هو اللي هيخلعه. فين الايه دي؟ ما احنا قلنا الكتاب المقدس الاساس. يفتح معايا كلوس 2:9-11، يقول ايه؟ بيخلع جسم خطايا البشريه بختان مين؟ بختان مين؟ حدش حافظ؟ بختان المسيح. شوف كتاب، ايوه خلينا نقراها كده. وانتم مملؤون فيه الذي هو راس كل رياسه وسلطان، وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوعا بيدي، بخلع جسم خطايا البشريه بايه؟ بختان المسيح. يبقى مين اللي ختم بالميم؟ الروح القدس. ومين اللي ختم بالنون؟ المسيح اللي فيك. يبقى حضرتك بين الختام وبين الختان حضرتك بقيت خليقه جديده. وتقول الايه اللي جت في كرونسوس الثانيه 5:17-18، بتقول اذن ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه. بالمناسبة لقب المسيح بالراعي الصالح، نسبة كبيرة قوي من الناس فاهمين ومن المعلمين ومن الشراح أنه راعي صالح، لأنه يصنع رحمة، بمعنى يشبع الجياع خبزا، يقيم الموتى، يشفي المرضى، يعلم بأحلى تعاليم. لم يأتي المسيح من أجل هذه الأمور أيها الأحبة، لكنه جاء من أجل هدف واحد، أنه هو المصالح الذي كان يبحث عنه أيوب في أصحاح 9، هل من مصالح يضع يده على كلينا؟ سمعين الكلام؟ فهو راعي صالح. صلح مفهومتك بقى، لأنه هو المصالح الذي صالحنا مع الله. بس بصالحنا يقول وأعطانا، شفتوا؟ خدمة المصالحة. خلينا نقراها مع بعض، كمل معايا حضرتك الشواهد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة.
وبعدين بعد أعطانا خدمة المصالحة إيه؟ أي أن الله كان في المسيح

مصالحا العالم لنفسه. عرفت هو راعي الصالح ليه؟ ده حتى قالها لنا العمل التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. قلت له طب ازاي يا رب؟ قال لي مش انت اللي هتعملها، ما انا هبقى فيك انا اللي هعملها. بس انا قبل الصليب كنت بقوم الميت يموت تاني، لكن انا بعد القيامه وانا فيك هقوم الميت مش هيموت الى الابد، لانه من امن بي ولو مات فسيحيى، ومن كان حيا لن يرى الموت الى الابد. الايه دي نقولها بالبلدي كده، من امن بي ولو مات بخطيه ادم فسيحيى، ومن كان حيا بحضوري فيه لن يرى الموت الى الابد. انا عايزك كده مش لازم تسقف، مش لازم تنفعل قوي، لكن انا عايزك تستقبل بقوه وبحراره داخليه في صمت. الصمت على فكره بيعبر برضه، بس يكون صمت وراء امتلاء، وراء فهم، وراء ادراك. عشان كده خدوا بالكم، مصالحا العالم لنفسه، حاز غير حاسب لهم خطيئه، واضعا فينا كلمه المصالحه. كمل لو سمحت. إذا نسعى كسفراء، عارفين سفير دي أقوى من رئيس وزراء. واحد يقول لي إزاي بالمفهوم الأرضي؟ لا مش ده وزير الخارجية، ها يعني أقوى من سفير. بس السفير في الدولة اللي بيبقى فيها ممثل، مش وزير الخارجية، ممثل لرئيس الدولة. صح صح، اعتداء على السفارة بتاعتنا في دولة يبقى اعتداء على الرئيس نفسه، ولما يحصل اعتداء على الرئيس يبقى معناها حرب على طول. واحنا الرئيس بتاعنا، احنا مش سفراء. انسان يموت لكن سفراء لا يموت الى الابد. حي اخر رب بقى، حيي كده بقوه، حيي بقوه كده. اتحركوا شويه معايا، اتحركوا معايا شويه. اذا نسعى كسفراء عن المسيح كان الله يعظ بنا. هرجع تاني لروح المسيح، فاضل 10 دقايق او 12 دقيقه. خلينا نمسك مع بعض روميه 8:8 وروميه 8:9. ركزوا معايا. رومية 8:8 يقول الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، أما أنتم. يا سلام على أما أنتم دي، بتدوبني. ابقى اعمل بحث كده على كلمة أما أنتم. أما أنتم دي تحطوا عليها أكتر، أما أنتم فجنس المختار، أوه كهنوت ملوكي، أوه أمة مقدسة، أوه شعب اقتناء، أوه شعب اقتناء. عارفين يعني شعب اقتناء؟ يعني مقتنى دمه. ولما اقول مقتنى دمه ما اقدرش اعديها. ايه رايكم في موسى؟ كان كليم الله صح، وجهه كان يلمع كالشمس صح، وهو في الخدمه الزائل، في الخدمه الزائل ناموس. لكن النهارده انت اللي في خدمه ايه؟ الغير زائل. شكلك عامل ازاي؟ بصوا بصوا، موسى يقول له اريني مجدك، يقول له لا يستطيع احد ان يراني ويعيش. موسى عمال يلف معاه ويدور ويقول له بص، جه المسيح اختصر، الله اختصر معاه وقال له ايه؟ مجدي يا موسى، مجدي لا اعطيه لاخر. ليه؟ لان لسه ما دفعتش الثمن. وان كان دمي معروف سابقا قبل تاسيس العالم، بناء عليه كل رجال العهد القديم خدوا صفات الكمال على حساب، مش اعمالهم على حساب الكمال بتاع الدم وعمل الدم والفداء. لكن يرجع يقول لنا انتم ايه؟ عارف يا موسى، أصغر واحد في الملكوت هيكون أعظم من يوحنا اللي هو أعظم منك ومن دانيال ومن كل أنبياء العهد القديم. يا سلام. بأمارة إيه؟ تسالونيكي الثانية، الآية دي ما تنسوهاش أبدا. تسالونيكي الثانية الأصحاح الثاني وعدد 14، بص بيقول إيه؟ الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. يقول لموسى مجد لا اعطيه الاخر، ويجي ليكي انت، ويجي ليك انت يلي مغسول بالدم ومقتنى دمه، يقول لك بالامر تقتني مجدي، بالامر تاخد مجدي. قلت له طب يا رب، اللي عايز ياخده ياخده، اللي مش عايز ياخده ما ياخدوش. قال لي لا، ما انت مش هتاخد مجدي عشان تتاجر بيه، ما انت مش هتاخد مجدي عشان تعمل بيه شغل، ما انت هتاخد مجدي ليه؟ لان لما يشوفوا مجدي عليك الناس هتعمل ايه؟ هتمجدني. عشان كده خدوا بالكم، بطرس قال كده في غلاطية 1:15، ولما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا، كانوا يمجدون الله فيا. يا أحبائي، المؤمن ده أغلى حاجة على الأرض، المؤمن ده أقوى قوة على الأرض، المؤمن ده يجزم أمرا فيثبت له. تدعو الأشياء الغير موجودة فيك تصير، أنت تحمل سلطان الألوهية الإلهية. عشان كده خدوا بالكم، خليني أرجع للآية رومية 8:8 ورومية 8:9 وحاول أكون مركز أكتر. رومية 8:8 يقول الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله.

وفي آية بتقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء، يبقى دول مش مؤمنين، يبقى ما فيش إيمان أصلا. ويرجع يقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش كل اللي يقول الله فيا يبقى فيه، مش كل اللي يقول أنا مؤمن يبقى مؤمن. ما إيه العلامة إن أنت مؤمن؟ إن الله بقى فين؟ جواك، جواك. عشان كده أقول إيه؟ أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. لكن هو الروح القدس داخل عشان يبقى ساكن؟ لا أبدا. عشان كده هو في سبق فعرفهم سبق إيه؟ فعينهم. هيعمل إيه بقى؟ ها بولس خدوا بالكم اللي جاية دي، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. هقول الآية تاني، ده التوقيت الولادة الجديدة بقوله في جمعية خلاص النفوس. الأساس لإيمانك أنت، أساس إيمانك أنك تخلص آخرين، أساس إيمانك المسيح، ولما تخلص العلامة أن أنت خلصت يخلص بك آخرين. نائلين غاية إيمانكم ها خلاص النفوس. الأولانية إيمانكم بخلاصكم أنتم تجيبوا نفوس. عشان كده خدوا بالكم من الكلام مهم قوي وتاخد بالك منه قوي، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. أن إيه؟ أن يرضى الله، أي لا يكون ولد من الله. لازم يكون مولود من الله لما يكون في مين؟ روح المسيح. يعني الروح القدس لما يدخل فيك يتسمى باسم مين؟ اسم المسيح. ده اللي حصل سنة 72 في المكان ده، كان صمويل دكتوريان واقف هنا. مين فيكم يفاكر صمويل دكتوريان؟ مين عاصر صمويل دكتوريان؟ ارفع ايدك بس شوية، أنا باربع عيون. أمين. دخلت خاطي خرجت مؤمن، دخلت المسيح كان معايا في زميلي اللي خدني ودخل. المسيح كان معايا، هو اللي جابني هنا. كنت داخل أسكن في بيت الرب، لكن خرجت بيت الرب ساكن فيا. أنا بيت الرب وهو إيه؟ يسكن فيا. خدوا بالكم لما دخل فيا، عارفين حصل إيه؟ إداني شهادة ميلادي وإداني هدية ميلادي وأنا جوه الجمعية. عارفين إزاي؟ أول ما قلت ارحمني اللهم أنا الخاطي بكيت بكى غير عادي، ولما بكيت دخل هو فيا وبعدين قال لي أنا ولا أنت يا رضا؟ سمعت صوته في داخلي بيقول لي أنا ولا أنت؟ قلت له لا، لا أنا بل المسيح يحيى فيا. الروح القدس اللي ختم عليا من برة سمي باسم المسيح منين؟ جوايا. وخرج روح العالم من حياتي ودخل روح المسيح وثبت فيا إلى 2023 أكرز به إلى أقصى الأرض، في أمريكا، في الخليج، في الشرق الأوسط، في 2500 قرية، في كل مكان أتحرك فيه أقدم المسيح بكل قوة بكل جهارة، وحتى في الخط الأرضي أعطاني نجاح. عشان كده خد بالك حين تعلم ارحمني اللهم أنا الخاطي بتاخد هدية ميلادك صليب. الصليب ده سر قوتي، الصليب ده هو الصليب اللي قاله الكتاب المقدس، اللي الصليب ده اللي أساسه الذبيحة الحية. خدين بالكم المسيح على الصليب الذبيحة اللي ماتت. طيب والمسيح فينا، خدوا بالكم يقول الكتاب في رؤمية 12 وعدد 1 قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ايه القوة بتاعت الذبيحة الحية؟ نفس قوة الذبيحة اللي ماتت. طب ليه؟ لأن الرأس واحد، ولأن الجسد اللي كان على الصليب خدوا بالكم كان بلا خطية، الجسد النهاردة اللي هو عمله بلا خطية. ليه؟ لأن الرأس بتاعه واحد. طيب ولما يكون الجسد ده ذبيحة حية كاملة يبقى المنتج بتاعه ايه؟ هيظهر هنا المسيح المصلوب ولا هيظهر المقام؟ هيظهر المسيح. انت بتكرز بالمسيح ميت ولا المسيح حي؟ ردوا علي. اذا النهاردة سر تكبيل العروس الايه؟ المسيح اللي فينا رجاء المجد، ان احنا بنظهر مسيح مقام. على فكره انا لفيت في امريكا، امريكا دوله من الدول اللي فيها تقدم علمي اكتر من اوروبا، لكن عند الموت بيركعوا، بيركعوا الكبار فيهم اساسيه الطب كلهم. انا عايز اقول لك انت بتكرز بالحي اللي ركع له الموت، عشان كده كل الناس هتؤمن بيه من خلالك. يبقى بين صليب الجلجوسة والصليب المخفي المسيح المقام. قال المسيح الكلام ده في لوقا 14، ان لم ينكر احد نفسه ويحمل صليبه يأتي إلي لا يستطيع أن يتبعني. خدوا بالكم لا يقدر إيه أن يكون لي إيه تلميذا. إذن

0: المزة الحقيقية أن أحمل الصليب المخفي، لا صليبا على الأعناق ولا على الأيادي ولا على الحوائط، لكن صليبا مخفيا فيه أعلن لا أنا بل المسيح يحيى فيا. عشان كده خدوا بالكم، روح المسيح كلمة ذكرها الوحي المقدس من سفر التكوين للرؤية في مكانين، في رومية 8-9 وفي بطرس الأولى 1-11. هختم بيها بطرس الأولى 1-11. باحثين أي وقت وما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. شفتوا أدي توقيت الولادة الجديدة بتاعتك، أدي توقيت الولادة الجديدة بتاعتك. باحثين أي وقت وما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، الذي يشهد عن ألام المسيح والأمجاد التي بعدها. هذه هي الكنيسة الحية، بين الذبيحة التي ماتت والذبيحة التي تموت كل يوم، هكذا يظهر المسيح المقام. يبقى ذبيحة أوجدت الجسد، ذبيحة الصليب، وذبيحة التي تكمل الجسد، ذبيحة الكنيسة الحية الدائمة. خلينا نغمض عينينا ونصلي. بشكرك من أجل روح المسيح، أشكرك من أجل أولادك يا رب، أنك أنت تخلصنا وتخلص بنا آخرين. نشكرك لأنك خلقتنا على صورتك وفسدنا، فجئت إلى عالمنا على صورتنا لتخلصنا، وإذ خلصتنا صرت فينا على صورتك لتخلص الآخرين. احفظ الكلمة واحفظ عبيدك، تمم على قلبك في حياة الجميع لمجدك. احفظ بلادنا ورئيس بلادنا وكل القائمين على العمل في بلادنا، احفظ هذه الجمعية والقائمين عليها وكل كنيسة وكل طائفة، احفظ الكل في مراحمك، واجمع أبنائك المتفرقين إلى واحد منتظرينك على السحاب بكل قوة، لك المجد إلى الأبد، آمين.
1: بعد رسالة المسيح اللي حي اللي فينا، تعالوا ننشد النشيد ده وإحنا واقفين مع بعض. لنقف ننشد ونهتف ونحتفل بالأمر ده.

أيادي الحمد، أيادي طاهرة، ونشكر أن المسيح حي فينا. ولولا هذه الحياة لشبهنا العالم وكنا أمواتا بالذنوب والخطايا. اشكروا معايا لأجل حياة المسيح وروح المسيح الحل فينا. هذا هو واهب الحياة ومعطي الحياة. تعالوا نتفاعل مع الكلمة دي ونقدم شكر للرب. له شكرا لأنك نقلتنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتك. واهب لنا الحياة. اشكروا اشكروا اشكروا. قدموا حمدا لهذا الإله القدير العظيم.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك تكون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: احبابكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين. النهارده وبنعمه الله استكمالا لحلقه الاسبوع الماضي بيكون لنا النهارده اللقاء الثاني مع اخونا اسامه المصري. فمع حضراتكم برحب بيه. اهلا بحضرتك معانا المره الثانيه اخ اسامه، يعني متبركين ومتشرفين بوجودك معانا.
1: ربنا يبارك ويبارك خدمتك ويبارك كل القائمين على الخدمه ووصلت القناه والإخوة المشاهدين والمتابعين لحضرتك.
0: آمين، أشكرك جدا. طب إحنا متعودين بنبدأ بالصلاة، فاتفضل حضرتك.
1: باسم ربنا يسوع المسيح الإله الفادي المخلص، رب الأرباب، رب الجنود. يا رب اعطينا يا رب النهاردة كلمة نقدمها ورسالة نقدمها لكل

0: مؤمنين بك، ويا رب تلمس بيها كل قلوب المتشككين فيك. يا رب استخدمني يا رب المجد اسمك القدوس، استخدمني يا رب كإناء ووعاء ونوصل بيه رسالتك وبشارتك. يا رب اجعلنا مسؤولين في الكرمة حتى لا نلقى خارجا. يا رب نصلي إليك ونوقن يا رب إنك استمعت وأجبت. شكرا سيدنا الرب.
1: آمين آمين. طيب.

0: في الجزء الاول شاركنا اخونا اسامه. انا مش عايزه مش هناخد تعليقات بره او اي اخبار او اي ترندات النهارده، لان عايزين نركز اكتر مع اختبار اخ اسامه، خصوصا ان الاخ اسامه زي ما تابعنا اللي تابع معانا واللي ما تابعش عنوان الحلقه لقاء مع الاخ العابر اسامه المصري، ممكن تتابعوا حضراتكم الجزء الاول عشان تقدروا تستكملوا معانا الجزء ده او بعد كده يعني. الاخ اسامه بيتكلم عن ازاي هو كان مسلم مخلص للإسلام، عايز يعني يعمل أعظم ما في الإسلام وأسهل طريق للجنة وهو الجهاد، ومقابل دوت ومقابل التزامه بالشريعة وبالقرآن وبالسنة لاقى يعني كان على أثر عمل إرهابي كان على السياح في مصر، وحصل إن هم عملوا يعني قبض إلقاء القبض على كل من ينتموا إلى الفكر السلفي وقبضوا عليهم، وهو للأسف بسبب وهو كان طبعا مسلم في الفترة دي بسبب إن هو يعني أراد إن هو يطبق تعليم الإسلام والشريعة الإسلامية ألقي القبض عليه وتعذب ومر بفترة صعبة جدا في المعتقل اللي هو كان فيه، وجاله تساؤل يعني أنا إلا أنا عملته غلط، هو أنا مش بطبق الإسلام والشريعة والدين. ويجي لما الشخص بقى يفكر سواء الأخ أسامة أو كان أنا أو أي حد من العابرين يفكر ويبدأ يبحث ويطرح أسئلة على الشيوخ وعلى الأسرة وعلى المسلمين عموما، يا جماعة أنا عندي الأسئلة دي قولوا له ما تسألش، زي مثلا في الفيديو اللي هنشوفه ده الفيديو رقم 2 هنشوف الشعراوي وحد بيسأله أصلا على يعني كمان يا جماعة الموقف غريب أو الفيديو اللي هتسمعوه غريب، يعني الشعراوي بيتكلم على حاجة المفروض إن هي كويسة، إن حاجة لو شخص نظر بشهوة إلى حماته اللي هي والدة زوجته فزوجته بتحرم عليه، يعني أنت كده عايز تقول لي إيه؟ يعني ما تكونش بتنظر نظرة مش كويسة بها شهوة لحماتك وإلا زوجتك هتحرم عليك، طب دي حاجة كويسة، طيب إيه اللي حصل؟ لا قال لك الإمام الشافعي حلل الأمر ده فهو مباح، فيجي الشخص يرد عليه يشوفه يقول له إيه؟ فخلينا مع حضراتكم نشوف الفيديو رقم 2.
1: إلى حماته بشهوة حرمت عليه بنتها. فهنا نتصور أمانة رجل بيبصبص لحماته دي. الله العظيم شيء عجيب. نعم.
2: ولو وقع ذلك قبل أن يتزوج
1: بقول لك تحرم علي.
2: تحرم علي.
1: الشافعي أجازها. قال لك عشان العرض وعشان
2: واسانيد ما هي اسانيد الشافعي؟
1: نعم
2: وما هي الاسانيد اللي استند
1: اليها؟ انت ما تسالوش انت اسانيد انت يساله مجتهد مثله انت مقلد
2: اسانيد ما هي اسانيد الشافعي؟
1: نعم
2: وما هي الاسانيد اللي استند اليها؟
1: انت ما تسالوش انت اسانيد انت يساله مجتهد مثله انت مقلد بالله. انت لما تروح دكتور يكشف لك كده عليك ويديك دواء تقول له اسانيدك في الدواء ده ايه؟ مش معنى يعني العلماء هم اللي غلاها بقى.
0: شايفين التعالي يعني الشخص دوت والاحتقار وإهانة، دي إهانة لشخص يعني زي ده إعلامي مستضيفه وبيقول له طب ما انت لسه كنت بتقول لي انه المفروض ان ده امر مش كويس، فدلوقتي لما جه بقى بيقول له طب هو جاب اجتهاده ده منين وجاب القرار بتاعه ده منين الشافعي؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت هو جاب منين؟ هو انت يا مقلد هتسأل الإمام هو بيفتي لك بإيه؟ فيعني تناقض غريب، وتيجي تسألهم في نفس التناقض نفس الجملة نفس ده نفس السطر يا طبعا هو خلاص يعني الشعراوي، لكن أي حد بتعتنق فكر الشعراوي ويعني عامل إن هو اللي ما حصلش يعني الداعية اللي ما حصلش ولا يعني ازاي يعني فكر ده الشخص العظيم بالنسبة لك اللي انت بتتعلم منه على نفس السطر قال الحاجة وعكسها، لما الشخص بيقول له على أي أساس بيقول له أنت مين أنت؟ ومنتهى الاحتقار والتعالي بالشخص، فده اللي بيقابله أي شخص عنده أفكار في الإسلام، عنده يعني بيطرح أسئلة، ودي مسألة أخلاقية، طب الشافعي قال يجوز بقى خلاص يجوز إن هو يشتهي حماته وتفضل معاه مراته ومفيش مشكلة بقى. يعني الدنيا عند الشافعي حلوه خالص. طيب هل ده بس موقف عند الشافعي؟ موقف كتيره قوي، لكن يعني بناخد ابرزهم يعني او الاشهر. فنشوف في الفيديو اللي بعد كده برضو حاجه قالها الفيديو رقم 3 برضو الشافعي برضو اجاز ايه. و

0: واسمعوا وفكروا. يعني انت بتدعي انك انت الاسلام دين العفه والطهاره وغض البصر طب اسمعوا المشكله دي. اتفضلوا.
1: يجوز للرجل ان يتزوج من ابنته من الزنا.
2: ذهب الشافعيه وهو قول عند المالكيه قال به ابن الماجشون
0: والمالكية
2: الى ان ماء الزنا هدر كانه غير موجود يعني مهدر في الشرع ولذلك قالوا يجوز ان يتزوج ابنته من الزنا.
3: هل ثبت عن الامام الشافعي انه يصحح ان يتزوج الاب بابنته من الزنا؟ هذا مروي عن الشافعي نقله عنه عدد من العلماء.
4: لو رجل أخطأ مع امرأة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج من ابنتها فما الحكم؟
5: ابنتها الإمام الشافعي تجاوز أن يتزوج رجل ابن المرأة التي زنى بها وقال إنما الزنا هدر.
6: زنى بامرأة له أن ينكح ابنتها يتزوج من ابنتها ولا شيء عليها وينكحها ابنه إن أراد. زنى بامرأة له أن ينكح ابنتها يتزوج من ابنتها ولا شيء عليها وينكحها ابنه.
0: يعني شايفين القناعة اللي بيتكلموا بيها أو أكن الأمر عادي إن هو زنى بامرأة فخلاص ده ما بيتحسبش خلاص فما فيش مشكلة يعني يتجوز بنته. أنا مش عايزة برضه أقول اللفظ اللي هو قاله يتجوز بنته من الزنا. طب يا بتوع زواج المحارم يا خير أمة عندكم من الحاجات الفظيعة مش ده زواج محارم؟ لا ده ومش كده وبس ده ابنه كمان يعني هو ياخد بنته. سيبك بقى من فارق السن والكلام دوت ده ابوها حرفيا ابوها. سيبك بقى من ان دي طفله بقى سيبك من الحته دي يعني زواج الاطفال واغتصاب الطفوله والكلام ده سيب نتغاضى الجزء ده. يعني هي بنته وليه ان هو قال الجمله بس هنقول يتجوزها ده مش يتجوزها بقى وبس ده معاه ابنه بقى ابنه لو هو كمان عايز يعمل كده معاها اوكي خلاص. طب ايه يعني اولا يعني ايه ذنب البنت دي يعني ايه ذنب البنت اللي هي ان هو ابوها وعمل كده وهي تحتسب ان هي متاحه ليه والابنه كمان ايه ذنبها ان هو زنى بامها؟ ليه حاجه غريبه حاجه يعني لا يصدقها عقل. يعني ايه ده يا بتوع زواج المحارم؟ طب نشوف برضو الفيديو اللي بعد كده اللي برضو فيه تأكيد عشان ما حدش يجي يتكلم ويقول ان احنا بنألف. احنا شفنا كام شيخ اكد على الامر ونشوف كمان دول. اتفضلوا الفيديو.
7: مذهب الشافعية رضي الله عنه هو يرى ان ماء الزنا لا يحرم. ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك ان هذا الماء غير محرم. يعني ايه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني ايه برضو مش فاهم عم الشيخ. يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك طيب جوزها عادي. دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء. مش بنت فلن تنسب له اصلا. ولما واحد يزني بواحده ويخلف منها بنت تتكتب باسمه باسم الزاني؟ لا ابدا ابدا يبقى مش بنته. يبقى يجوزها قال لك يجوزها عادي.
8: اجاز الشافعي رحمه الله تعالى وغيره لهذا الرجل ان يتزوج بابنه هذه المراه التي زنى بها في حال التوبه والله تعالى اعلم واسال الله ان يسترنا في الدنيا.
0: طيب مش احنا بنقول هل مش ده يعني زواج محارم اللي هو هيتجوز بنته؟ مش ده كده؟ وبعدين يقول لك اي واحد يخلف بنت من الزنا هيكتبها باسمه؟ هو ايه ده؟ ايه العقليه دي؟ وفي الفيديو اللي قبل كده قال ان اخوه ابنه كمان يقدر يعمل كده يعني برضو الاب هيتجوز بنته والاخ هيتجوز اخته. هو في ايه؟ ايه الاريحيه والثقه اللي بتتكلموا بيها دي؟ هو ده مش ده في نفس السطر ان هو يتنافى مع عقيدتكم؟ مش ده في نفس السطر اللي كان بيتكلم فيه الشعراوي ان لو اشتهى حماته بنته ما زوجته يعني لا تحل لي وفي نفس السطر قال لك لا تحل لي؟ مش في نفس السطر زواج محارم وفي نفس الجمله انه يقدر هو يتجوز بنته من الزنا واخوها يتجوزها كمان؟ وبتساله احنا يعني ليه بنرتد او ليه الناس بترتد وبتترك الاسلام؟ ما عندكوش اجابه. انتوا عايزين تكملوا في الشريعه وفي العقيده اللي انتوا اتولدتوا عليها. تبريرات والناس بتتكلم بثقه دي عقيده ومكملين عادي. ما يعني العقل ما بيشتغلش. الفم بتاعهم بيتكلم الودن بتاعتك بتسمع. العقل مش عامل لينك مش عامل ترابط مع الحاجات دي ابدا. واحنا بنسمع اخ اسامه طبعا حضرتك يعني وقفت في جزئية أنا عارفة أن حضرتك هتستكمل لنا من حيث يعني استوقفنا في الحلقة اللي فاتت كان لضيق الوقت، لكن يعني أكيد أنت

0: في اختبارك ولما تعرضت للسجن وكده. وانا قبل ما ابدا مع الاخ اسامه برضو عايزه اسال الامن المصري، امن الدوله ولا الامن الوطني ولا ايا يكون، الناس اللي بيقبضوا على وبيسجنوا العابرين او الملحدين لان هم تركوا الاسلام، طب ما الناس دي ما حدش رد عليها، طب ليه بتسجن او ليه سجنت الاخ اسامه لما كان سلفي او انت بتسميه سلفي لكن هو بيطبق الشريعه الاسلاميه بحذافيرها يعني زي ما في القران، انت بتقبض عليه ليه؟ انت مش انت عايز ان الاسلام هو اللي يستمر، هو اللي يكون موجود، عشان كده بتقبض على المرتدين وعايز ترجعهم للاسلام بالقوه، مش عايز حد يامن بالمسيح اللي هم العابرين وبتضطهدهم وبتضايق عليهم وبتسجنهم، مش عايز حد يكون يترك ويكون ملحد او لديني وعايز تضيق وبتضيق عليه وعايز ترجعه للاسلام بالقوه. طب ما انت عندك السلفيين اللي هم بيرجعوا في منهجهم او في عقيدتهم للمنهج السلفي اللي هو يعني الاصل اللي تابع للسلف الاصل الرسول والصحابه، وبرضه بتضيق عليه لانه ليك مصدر ارهاب. ففي ايه؟ في ايه؟ المنظومه دي ماشيه ازاي؟ ده في خلل، انت مش عايز اللي بيطبق الاسلام بحذافيره قران وسنه وبتقبض عليه لانه خطر عليك، وفي نفس الوقت يعني بتتعامل بالمثل ويعني بصوره ابشع مع المسالم اللي بقى بيفكر وبقى عايز يبعد ويعيش في سلام والمجتمع حواليه يعيش في سلام. في خلل يا جماعه، في حاجه محتاجه تنظيم، في حاجه محتاجه فهم. طيب أرجع لأخونا أسامة اللي تعرض حقيقي للمعاملة قاسية جدا وعنف قاسي جدا من الأمن المصري، وأنا يعني مش عارفة تحب أنت تبدأ منين أو تستكمل معنا إزاي أخ أسامة، وخصوصا إن إحنا وصلنا لجزء كنت هتحكي لنا وديتنا مقتطف بسيط من إزاي أمنت بالمسيح، فلو حضرتك حابب ترجع خطوة وترد على اللي إحنا عرضناه فاتفضل حضرتك.
1: أنا هبدأ بإذن ربنا يسوع المسيح بأسباب تركي للإسلام، بس قبل ما أبدأ كنت حابب أعلق على الفيديوهات اللي حصل اللي اتذاعت ديت، إن فعلا عندهم في العقيدة وفي الفقه بيقول إن على حسب الحديث الولد للفراش وللزانية الحظ، تمام؟ يعني إذا واحدة زنت وجابت ابن من الزنا أو بنت ينسب لأبيه اللي هو زوج أمه، مش ابي الفعلي البيولوجي، لا اللي هو
0: الزوج متجوزة. الزوج اللي موجود
1: الزوج اللي موجود. طب لو ما فيش بتتنسب ليها هي باسمها، والزانيه الحجر اللي هي بتترجم، مع ان ايات الرجم كانت في سوره الاحزاب ويوم موت محمد باسر السم، وهنتكلم في الامور دي كلها تفصيلا. دخلت هند معزه، دخلت معزه كانت الورق اللي مكتوب فيه ايات، منها ايات الرجم. سوره الاحزاب كانت تعدل سوره البقره من حيث العدد بتاع الايات،
0: صحيح،
1: ولكن بسبب ان المعزه كانت جعانه دخلت كرت شويه، فاتبقى اللي اتبقى منها وبقى دلسه وقال لك ده نسخ. نسخ ايه؟ طب ما انتوا نسخت التلاوه وبقيت حكما، يعني تناقض غريب جدا. نشكر ربنا. هو كان اخر حاجه عرضتها لمحمد محمد حسان بيقول نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. لا انا احب اعرفك يا عم الشيخ ان ربنا فضحكم، ربنا الحق مش ربكم انتوا. هو الحمد لله ربنا مش سركم وربنا فضحكم، ودلوقتي الناس بقت تعرف عن الدين اكتر من الاول كتير، وده كان سبب ترك ناس كتير جدا ملايين من الاسلام، سواء بقى كانوا ملحدين من الصدمه أو سواء كانوا عابرين لما لقوا في شخص يسوع المسيح مشتهى كل قلب. وأنا كنت من الناس اللي لقوا راحة قلبهم وراحة بالهم وسلامهم النفسي كله فيه، لأن هو أعظم ما وجد في الوجود. أشكر ربنا. هبتدي بعد إذن حضراتكم أكمل أسباب تركي للإسلام وإلحادي. كان من ضمن الاسباب ديت ان في ايه بتقول الله يعصمك من الناس. طيب محمد سحره لبيد بن الاعصم اليهودي، وكان الرسول بيتوهم اللي هو محمد بيتوهم انه بيعمل الاشياء، ياتي الاشياء وهو لم يفعلها من الاساس. ان محمد مات مسموم على يد امراه يهوديه وضعت له السم في شاه اعدتها له، وسالت صحابه بتوعه، قالت له

0: هو بيحب ايه في ال... لا فتحب ايه في الشاي يعني اكتر حته بيحب ياكلها؟ قال لها الضلع اليمين، فقام زودها السم فيه. وعلى كده اختبار منها بسيط كده بحسب عقلها ان هو لو رسول فعلا السم ده مش هيأثر فيه ولا اي شيء يعني. طب ازاي اصلا ما اوحيش اليه انه ما ياكلش من الشاه قبل ما ياكل منها لو هو رسول؟ ازاي الوحي ما نزلش عليه وقال له ايه يا محمد اوعى تاكل من الشاه دي، الست اللئيمه الخبيثه دي حطت سم في الشاه عشان تموتك؟ تمام. ازاي لم يعصمه ربه من الناس ولبيد بن الاعصم يعني سحره؟ تمام. ازاي هو كان بيقول 7 بلحات شفاء من كل داء حتى السم، طب هو ازاي اللي نفعته 7 بلحات ولا بول البعير ولا الحجامه ولا الحبه السوداء ولا شربه عسل ولا كوي محجم، قصدي يعني الكي ولا شرطه محجم؟ الحاجات دي كلها ما نفعتهوش، هو نفسه اللي بيقولها وفي نفس الوقت ما حققتش اي نتيجه معاه. هو مات بعد فتره من السم، ولكن هو بنفسه زي ما موجود في حديث صحيح البخاري عن عائشه قالته، والصحيح ده رقم 4428 وموجود في مسند احمد بن مسند اسحاق بن راهويه برقم 10 برقم 1035 والسنن الكبرى للامام البيهقي ومصنف ابن ابي شيبه ومصنف احمد بن حنبل بطرق متعدده في مسند السيده عائشه.
1: ايوه.
0: وارقامه 2024250 و25049 طبعت مؤسسه الرساله والطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني باب ما ذكر الرسول في مرضه ودلائل النبوه للبيهقي المجلد السابع باب ما جاء في وفاته. قال لها ايه بقى هو؟ يا عائشه ما ازال اجد الم السم يا عائشه ما ازال اجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر، فهذا أوان انقطاع أظهري من ذلك السم. والأظهر ده هو شرين الوتين، تمام؟ ودي كانت تحقيق لنبوءة هو تنبأها على نفسه في آية بتقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فاللي هو تنبأ عليه زي ما كان بيقول واحد بيدعي على نفسه، لو أنا بكذب على ربنا ربنا يقطع مني الأظهر أو الوتين، وربنا حقق له النبوءه ديت ان هو فعلا كاذب وبالحق كاذب. دي كان من ضمن الحاجات اللي خلتني اكفر بالعقيده ديت. في سبب تاني برضو احب انا اذكره. في موضوع انا اسف لحظه.
1: اتفضل.
0: ليه ربنا ما عصموش من الناس زي ما اتقال في القران؟ القرآن نفسه بينقد نفسه، فهو في آيات بيقول إيه؟ نزل بلسان عربي مبين، مع إنه يحوي كلمات أرامية وسريانية وعبرية، تمام؟
1: طب أنا عايزة بس قبل ما تدخل في الحتة ديت في موضوع القرآن، خليني أوثق اللي حضرتك قلته وأزود كمان حاجة، إن الله لم يعصمه من الناس، إن هو في غزوة أحد اتصاب قوي وحصل له يعني زي تشويه، يعني كسرت رباعية الأربع سنان اللي قدام، ودخل السيف أو المغر حاجة دخلت في سهم أو سيف، لا سهم غالبا، هنسمع من الشيخ يعني، من خده اليمين طلع لخده الشمال، يعني بقى في ثقب كبير يعني صعب. خلينا نشوف الفيديو رقم 6 وده توثيق للي قاله أخونا أسامة. تفضل رقم 6.
2: حفار حفر حفرة يقال أنه جلس عليها أياما، وجلس أيام يحفر يقول لعل محمد يمر من عندها فيسقط فيها، والرسول في أثناء الغزوة لم ينتبه للحفرة فسقط في داخلها فارتطم وجهه بالحجر. النبي كانت عليه الخوذة، الخوذة هي التي توضع على الرأس ولها حديد يغطي الخدين وفيها يعني أسنان من حديد حتى تربط من هنا وتغلق على بعضها. فلما سقط النبي في الحفرة تألم ظهره ووجهه وكسرت رباعيته أسنانه، فدخل الحديد حديد الخوذة في وجه النبي. يقول أبو بكر فحاولت أن أخلع الخوذة فما استطعت، أبي أشيلها من شدة دخولها في جسد الرسول ما قدرت. يقول فخلعت فإذا بوجه النبي كله دم وفتحاتها في خديه من يمين ومن يسار.
3: استطاع المشركون إصابة النبي ورميه بالحجارة حتى تهشمت خوذته وجش رأسه الشريف وتحطمت أسنانه وشقت شفته، دخلت حلقتان من حلقات الدرع في لحم خده، وحاول أبو عبيد

0: عادة ابن الجراح انتزع الحلقتين التي كانت غاصطة في وجنته، فلم يستطع ذلك فعض عليهما حتى سقطت أسنانه وهو يسحبها.
1: عارفين يعني بيقولك ان السهم او حاجه دخلت كان عباره عن حديد، فعايزين يشدوها مش قادرين، فعمل على اسنانه كده عشان يشدها، فلما عمل اسنانه الاربعه اللي قدامه وقعوا. متخيلين شده الموقف؟ حاجه صعبه قوي يعني. اذا كان هو خير البشر وخير خلق الله وحبيب المصطفى حبيب الله ونور عرش الله والكلام اللي احنا اتربينا عليه ده، ازاي يسيبه في لحظه زي كده للالم الجامد ده؟ هو بيقول له يعني، هو مش بيقول له انت معرض للاذى، لا ده بيقول له يعصمك من الناس. مش كده وبس، لا، في الفيديو اللي بعد كده، فيديو رقم 7، الموضوع زي بوثق اللي قاله اخونا اسامه عشان ما حدش يقول ان احنا بنقول حاجه من عندنا. لا، نشوف بقى موضوع السم كمان، يعني الأذى اللي لحق برسول الإسلام ولم يعصمه إله الإسلام بحسب القرآن من الناس، أذى جسدي أذى وهو عايش وخلى منظره يعني عنده ثقبين في خدوده، فده غير ان كان شج جبهته، امور صعبه قوي في شكله يعني تعرض ليها. وكمان وغزوه احد دي في البدايه يعني فضل فتره طويله بيها لغايه لما مات. وكمان موضوع لم يعصمه من السم، يعني اصابه جسديه لدرجه الموت بسببها، ولم يعصمه اله الاسلام. نسمع.
2: هل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متأثرا بالسم؟ نعم، مات بعد خيبر، فهو كده فتح مكة كان امتى؟ كان 8، قبليه خيبر كانت 7، وهو مات 10، يبقى فيه 3 سنين. لما أكل هذا السم في خيبر
1: ومات 11 يا شيخ،
2: كان يقول قطع أبهري، يعني بيحس بألام الأبهر اللي هو الأورطة، يسموه عندنا في المدرسة لما درسناه في الأحياء يقولوا إيه؟ الأورطة، اللي هو في العربي الأبهر، أبهري اللي هو الأورطة ده. كأن السم أثر تأثيرا سلبيا في الشرايين من شدته، لأنك عايزاه يموت يعني، فلم يمت مباشرة بذلك السم، لكن قد يكون مات متأثرا بعد 3 سنوات بهذا السم، فعده بعض العلماء من الشهداء.
1: سيبك بقى من حتة الخيال بقى ان هو مات بعد 3 سنين، لان الشيعة بيقولوا ان عائشة هي اللي سميته، لان محدش قال الحديث ده غير عائشة، يعني ان هو قال لها ان هموت بسبب السم اللي كلته من 3 سنين. ودي محتاجة يعني نستشير بقى يعني حد متخصصين في موضوع السموم، هل في سم بيفضل في جسم الانسان اثره ويموت بسببه بعد 3 سنين؟ 3 سنين، فدي حاجة يعني تانية. لكن الملخص والخلاصة إن الله إله الإسلام لم يعصم رسوله من الناس كما وعده وقال له في القرآن. طيب النقطة، اتفضل أخ أسامة، بس حبيت أوثق اللي حضرتك بتقوله.
3: عايز أعقب على اللي قاله علي جمعة، بيشاور على كتفه من ورا كده ويقول الأورطة. الأورطة ده يعني يا جاهل، هو الشريان الرئيسي في القلب.
1: من غير ما يعني من غير ما نكون بنوجه كلمات شخصيه لحد يا اخ اسامه، يعني مش بنشخص، احنا بنقرد يعني بنعرض حقائق بس مش اكتر. طيب
3: انا بعتذر، انا
1: لا لا لا ما يهمكش، اتفضل.
3: الاورطي هو الوتين، هو الابهر، وممكن حضراتكم ترجعوا هتلاقوا ان هو الشريان الرئيسي في القلب.
1: احنا بنعمل بقى، واللي عايز يتاكد يعني يبحث ويدور، لكن المسائل الطبيه دي بنسيبها لاهل التخصص بصراحه. فاتفضل
3: حضرتك. طيب لو جينا للقران، القران نفسه بيناقض نفسه. يعني مثلا القران بيقول ان هو نزل باللسان العربي المبين في كذا موضع من القران، وانه لا يحوي كلمات اعجميه. قال الذين يلحدون في بلسان اعجمي وعربي، يعني بيستنكر، مع انه هو موجود.
1: دي معجزة القرآن اللغة.
3: يعني
1: معجزة الوحيدة، يعني
3: المفروض ان هو هينقح لسان العرب من اي تدخل لكلمات غريبة اعجمية، والاعجمية دي هو مصطلح عام لكل كلام غير عربي، يعني الفارسي واليوناني والارامي والسرياني وكل دي بالنسبه للقران، بالنسبه للغه العربيه اعجميه. فالاعجميه دي مصطلح رئيس، يعني اعم واشمل من الكلمات غير العربية. المفروض انا لما هجيب برسالة واقول بلسان عربي مبين يبقى انا هحصل

0: صحح لسان العرب من أي تدخلات لكلمات أعجمية فيه، ومع ذلك القرآن نفسه يحوي لكلمات زي سجيل، فردوس، استبرق. يعني سجيل مثلا كلمة فارسية معناها الطين المتحجر أو الطين المشوي،
1: معانا الكلمات لو ممكن فرنسية. نعرض الكلمات اللي موجودة
0: بالزبط.
1: الكلمات الأعجمية في القرآن
0: يعني، وموجود ياما كتير. وفي ثلاث آراء في موضوع تفسير وجود كلمات أعجمية، تمام؟ في من المسلمين أو علماء الإسلام بيقولوا إن القرآن بيحفظ كلمات عربية، وفي علماء تانيين بيقولوا لا ما يحويش كلمات عربية، وفي الجزء الثالث من العلماء بيقولوا إن هي كلمات أعجمية ولكن تم استخدامها في لسان العرب فأصبحت إيه؟ معربة. معربة.
1: كلمات كتيرة، وفي كلمات اللي على الشاشة، وفي تاني عندنا.
0: ممكن نرجع لأصل الكلام كتير كتير.
1: أيوة.
0: كلمات
1: أيوة زي ما...
0: أعجمية. تمام؟ في كلمة استبرق، نوع من الحرير. نوع من الحرير استبرق ده حرير السميك ممسوك بخيوط من ذهب او فضه. مشكاة دي كلمه سريانيه، واستبرق فارسيه، وفردوس فارسيه، وسجيل فارسيه، ومشكاة سريانيه معناها تبويف او قوه في الحائط للمصباح لتجميع النور. سندس كلمه فارسيه دي توصف لباس اهل الجنه من الحرير الرقيق الناعم. قسطاس دي كلمه يونانيه معناها الميزان المستقيم. طب ما ترجع لاصل اللغه، مش انت معجز في اللغه؟ رجع العرب لكلمات او مصطلحات عربيه مبينه. انت ليه تستخدم كلمات اعجميه في كتاب انت بتقول عليه ان هو نزل بلسان عربي مبين، يعني لا تدخل فيه اي كلمات معربه او مستعربه. ارجع لاصل العرب، اصل لسان العرب. لا انا هستخدم برضو كلمات غير العربيه واقول عليها ان هي تم تعريبها فاصبحت من لغه العرب. لا ارجع للاصل. مش انت بتصلح؟ يعني اعمل ابديت بقى. لا يا جماعه انتوا كل اللي انتوا كنتوا بتقولوا دوت، لا انا ربنا بيقول ان اللغه العربيه بتقول في الوصف الحاجات دي اللي اذا كانت بقى اللغه العربيه نفسها لغه فقيره في التعبير وبيتباهوا اللغه. احنا افضل لغه في العالم وبتحوي اكثر
1: وكمان كمان في سؤال هنا، فيه سؤال هنا اخ اسامه، هل في اي دليل او اي حديث او اي قول لرسول الاسلام قال للمسلمين ان الكلمات ديت مش عربيه لكن استعربت؟ هل رسول الاسلام قال لهم ولا هو كان بيكلمهم على اساس ان ده العربي، ده لسان العرب، ده اللي في اللوح المحفوظ؟ وهل اللوح المحفوظ اللي هو مفروض ان هو كان يعني زي ما هو، يعني انما هو وحي، يعني وحي خلاص زي ما هو مكتوب نزل جبريل نزله، فهل الكلمات برضو اللي هو قال ان هو بلسان عربي مبين في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ برضو كان فيه كلمات، الكلمات ديت اللي هي مش عربية لكن التبرير المسلمين والمفسرين بعد كده قال ان هي استعربت وبقت ضمن القاموس العربي، هل يعني إله الإسلام ما كانش عارف ان دي كلمات غير عربية اللي احنا يعني عرضنا كتير منها؟ هل الإسلام ما كانش عارف ان هي دي كلمات غير عربية وانتظر لما جم ناس بقى واكتشفوا ان دي كلمات اصلا غير عربية وقالوا لا دي كلمات استعربت ولا ايه؟ هل إله الإسلام اتفاجئ؟ وهل رسول الإسلام قال ان الكلمات دي هتستعرب؟ فيعني دي اسئله. اذا كنت معجزتك الوحيده او معجزه الرسول الوحيده هي اللغه، هي العربي، ف يعني عايزين رد على الاسئله دي. اتفضل.
0: هو اعتمدها ان هي عربي ان هو طلع لها كده، فهو افتكرها ان هي لغه عربيه، لكن هي اصلا مش لغه عربيه، تمام؟ هو طلع لها الناس بتتكلم في شبه جزيره عربيه باللغه دي، فاعتمدها ان هي لغه.
1: وكان مشترك معايا اهل الاسلام في اللوح المحفوظ ان هو مش عارف ان دي اصلا مش عربيه.
0: واصلا لو هنقول ان معجزه محمد الوحيده هي قران واعجازه اللغوي، تمام، واللي يقول غير كده يبقى كذاب، لان القران نفسه بيقول لك لما المشركين طلبوا منه هات لنا ايه، ام رد عليهم ايه؟ سبحان ربي وما كنت الا بشرا رسولا. مش عايزين منك انت، احنا عايزين من الهك اثبات ان انت جاي من عنده. فام رد عليه في ايه ثانيه قال لهم ايه بقى؟ الله بقى بيقول لهم وما منعنا ان نرسل بالايات الا وقد كذب قبله الرسل، تمام؟ يعني ربنا بيقول له لا عشان خاطر يعني قبل كده بعت رسل بايات والناس كذبوا وانا مش باعت ايات تاني. هو كده اللي عايز يصدق.

0: تصدق مش عايز اصدق عنه، ما صدق انا كده كده عايز ادخل شويه من النشر تمام. ف يعني لو هنقول ان الاعجاز الوحيد اللي جه محمد بيه القران فهو يخص اهل اللغه فقط. يعني انا ما اروحش اقول لليونانيين او الرومانيين الحضاره الرومانيه او الفارسيين او الامازيغ انا عندي اعظم كتاب في اللغه العربيه، يقول لك طب احنا مالنا، انت تيجي تعجزنا في لغتنا احنا عشان نصدق ان انت يعني حاجه احنا ما نقدرش نعملها. لكن ده عقيده بدويه عربيه بحته ملهاش علاقه باي. يعني انا لو رحت دلوقتي عشان خاطر اهدي ناس للاسلام وانا بتكلم لغه عربيه اقول لهم لازم تتعلموا العربي عشان تؤمنوا بيا، هيقول لك عربي ايه يا عم انت بتتكلم فيه، مش انت ديني نفس كل زمان ومكان. طب ما هو فين، ما يناسبش دلوقتي عشان هو لغه عربيه بحته ما يناسبش اي حد بيتكلم بغير العربيه. وبعدين لو هو اصلا ينزل كل زمان ومكان ما كانش دلوقتي تم تعطيل العمل بشرائع واحكامه لانها تصنف انها جرائم ضد البشريه زي استرقاق النساء والانجاب منهم وبعد كده بيعهم في الاسواق، ما كانش يتوقف بفريضه الجهاد لانها جرائم ضد الانسانيه، ما كانش يعني الجزيه ما كانش توقفت لانها برضو تعتبر جريمه، انت بتاخد اتاوه اديني اتاوى عشان احميك، احميك من مين؟ من نفسي لو ما دفعتش.
1: بالظبط. مشكله تمام؟ القران دي يعني مشكله القران دي مشكله كبيره جدا اخو اسامه فعلا، وكان ليك حق انك انت تستوقف فيها. خليني ااكد على كلام حضرتك بفيديو رقم 13 برضو، يعني انا حابه ان حضرتك بتتكلم وكمان بنعرض اللي بيوثق كلامك، لان بالفعل مشكله القران دي مشكله كبيره جدا، لان المسلم بيعتقد ان القران اللي في ايده دوت او المصحف اللي في ايده ده هو ده زي ما هو كده نزل من اله الاسلام لرسول الاسلام، بعد كده خلاص احنا معانا لغايه دلوقتي بالترتيب بالتشكيل بالارقام بالايات. يعني بينكروا كمان موضوع المصاحف المختلفه، في اكتر من مصحف، في قراءات مختلفه تماما عن وبتغير المعاني. السنه في مصر عموما بيتجاهلوا الجزئيه دي ما علينا، لكن المسلم معتقد ان هو ده القران اللي في ايده ده، المصحف اللي في ايده ده هو ده اللي جه بيه الرسول، مع ان دي مشكله كبيره جدا. فخلينا نشوف الفيديو ده مع حضرتك، اتفضل.
2: قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يستفاد من هذه الايه الكريمه ان القران عربي اي نازل بلغه العرب، ومن فوائدها انه لا يوجد في القران لفظ اعجمي، لان الله وصف القران كله بانه عربي، وهذا يقتضي ان ليس فيه شيء من لغه العجم.
1: سامعين علي؟ خلينا مع نفس السطر.
2: هذا هو الواقع.
1: مش عربي.
2: فليس في القران لفظ عجمي، لكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم هل في القران كلمه اصلها اعجمي ثم عربت؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا. فالذين قالوا نعم قالوا هناك كلمات في القران الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغه العربيه، ويعني هذا انها اعجميه، وهذا لا ينافي ان يكون القران عربيا، لان العرب لما عربتها صارت عربيه بالاستعراب، كما ان العرب اصلهم مستعربون، والا في لغه ابيهم اسماعيل ليست عربيه. ومنهم من قال هذه الكلمات التي هي كلمات اعجميه انما جاءت بلسان العرب من باب توارد اللغتين، ولا مانع من ان تتوارد اللغتان على كلمه واحده. والخلاف في هذا قريب من اللفظ، وذلك لانهم متفقون على انه لا يوجد في القران لفظ اعجمي هو اعجمي حتى نزول القران.
1: واخدين بالكم؟ يعني على نفس السطر هو بياكد ان القران عربي ما فيهوش كلمه اعجمي، لكن بقى المفسرين قالوا كذا، وفي عندنا ادله ان في كلمات فعلا. قال لك لا، ما هي بقى استعربنا. طب الرسول قال ان استعربنا زي ما سالنا؟ طب اله الاسلام ما كانش عارف ان هي مش عربيه؟ دي احنا سالنا السؤال ده. المشكله بقى الثانيه اللي المسلم بقول بيعتقد ان القران ده هو زي ما كان مع الصحابه هو جالهم من زي ما الرسول. خلينا في الفيديو اللي بعد كده نسمع الشيخ احمد الطيب بيقول ايه، يعني ودي حاجه يعني بتحتاج انك تقف كتير قوي عشان تفكر فيها حقيقي. اتفضل.
3: كتب، لان طبعا لما جاء قال اذا اختلفتم فلغه قريش، ولان القران نزل بلغه قريش، وكتب ب يعني الرسم العثماني وهو الرسم الذي كان سائدا في ذلك الوقت، بمعنى انه لم يكن فيه تشكيل،
4: نعم،
3: ولم يكن فيه نقط الحروف، ولم يكن مثلا

0: فيه علامات نهاية الآية
1: نعم
0: ولا علامات الجزء ولا علامة الربع ولا علامة الحزب ولا نصف الحزب،
1: أبيض.
0: أنه لم يكن فيه تشكيل
1: نعم
0: ولم يكن فيه نقط الحروف ولم يكن مثلا فيه علامات نهاية الآية
1: نعم
0: ولا علامات الجزء ولا علامة الربع ولا علامة الحزب.
2: انتوا بحضراتكم كمان تقدروا تكتبوا على جوجل كده القرآن قبل التنقيط حاجة كده حروف كده يعني، ولا سمعتوا الشيخ الأزهر قال ايه؟ كانش في حاجة خالص، كان ناقص، كان حرفيا ناقص كلام الله اللي في اللوح المحفوظ اللي من الأزل ناقص، احتاج الإنسان اللي يكمله يحط له نقط عشان يبان، يحط له كسره وضمه ورفعه اللي هي اللي انت كمسلم دلوقتي بتحاسب عليها. لو انا طلعت وقريت الضمه فاتحه يقول اهي كافره ما هياش اصلا مسلمه، شوف ازاي مش عارفه تقرا القران، هو اصلا كان في فتحه ولا كان في ضمه ولا كان في نقطه ولا كان في ولا كنتوا عارفين الصاد من الضاد ولا السين من الشين ولا الت من اليه، كان كده كله بقى اللي عايز الكلمه، انت عايز الكلمه تبقى كده خليها كده يعني، بدل مثلا كلمة ترى عايزها يرى مشيها، واخدين بالكم؟ يعني مشكلة، مشكلة حقيقية. نكمل بقى في نفس المشكلة، معلش يا أخو أسامة، مهم إن المسلمين يسمعوا الكلام ده لأنه بيخص يعني أقدس مقدساتهم، وهو القرآن اللي هو بيعتقد إن هو جاي له كده، هو مش جاي له كده، هو كان في نقص وأكمله. إله الإسلام جاب كتاب وهو اعظم بالاعظم وختام كل الكتب، ناقص احتاج البشر يكملوه. طيب نشوف الفيديو اللي بعد كده، الفيديو اللي بعده على طول غالبا ابراهيم عيسى ومعاه ضيف بيقولوا ايه، تفضل 15
3: منكم. هو ما كان في تنقيط، ما كان في تنقيط، لا نعرف فرق بين التاء والثاء والياء والباء. المثال ان نزوجهم بحور عين، هي نروحهم بحور عين، يمكن ان تكون نروحهم ونروحهم هي اقرب للحقيقه، لكن المصاحف الكل تقول نزوجهم لحد الان، ما صح في الكل،
1: لان الذي نقط القران عمل تنقيط، يعني اعتمد على المسموع والمحفوظ من قلوب وافواه الناس،
3: لا وانسان
1: يعني لم ينقطه باجتهاد كما يرى بل كما يعتمد،
3: ولا وانسان مسموح القدح فيه يعني، مش فقيه ومش شيخ ومش صحابي ومش تابعي،
1: لا ده حاجه مش ثقافي، ده يعني جزار
3: معنى ذهب الى ابعد من
2: ذلك. متى تم التنقيط ده؟
3: الضاء التي تشال والضاد التي لا تشال تصرف فيها، وما هو عن الغيب بظنين، عندنا نسخ ظنين تشال يعني ظنين
1: بس
3: يعني
1: ده يودينا
3: يضم،
1: ما ده موجود في القراءات المختلفة، عندنا قراءات 10 القرآن وأكثر، وعندنا الكلام عن القرآن
3: هو صحيح سبع مصاحفنا الآن ظنين بدون شيلة بدون شيلة، وإلا الأخرى وجوه إلى ربهم ناظرة، ناظرة يعني ناظرة كويسة، في ضحاكة ضحكة وتتسم بالنظارة. ثانيا الشكل الكلمات الضمه زاد في نفس الوقت ولا بعده شوي، ابو الاسود الدؤلي يقولوا انه عمل الضمه زي الواو الصغيره والنصبه والرفعه
2: تشكيل بقى.
3: ثم ثالثا
1: لان طبعا الرفع والنحو والتشكيل ده قادر على تغيير التعبير واللفظه، امرنا مطرفيها ولا امرنا ولا مطرفيها
3: يعني امرنا مطرفيها. المساله الثالثه هي مساله تنقيط الجمل، اين تنتهي الجمله؟ وهذا المسألة أثارها أيضا الزمخشري بطريقة ذكية جدا عندما قال لا يعلم تأويله إلا الله، نحن نقف في مصاحفنا إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا، هذا في سورة آل عمران، راسخون في العلم تضم إلى ربنا، وإلا إذا كان البشرية كلها بما في ذلك الراسخون في العلم كيف لماذا يتحدث عن الراسخون في العلم؟ هذا نقص في البلاغة، يقول الزمخشري اللي هو كان أستاذ في البلاغة،
1: طب
3: كان من أكبر الناس اللي
1: يعرفها، هي قراءة بلاغية للقرآن كله.
3: أي لما تقول كل الناس يعملوا في كذا إلا النجار أو إلا البحار، يعني لا أنت قلت كل الناس يكفي قلت كل الناس خلاص، النجار والبحار
2: طبعا الناس دي بتجمل النجار ولا البحار، طب انت النجار والبحار دي زي بعض يعني، انت لما تتكلم عن موضوع عايز تقول فيه النجار هتقول فيه البحار، يعني بيحاولوا يجملوا يصححوا، النجار ليه شغل والبحار ليه شغل، انتوا بتتكلموا في ايه؟ مش مفيش مشكله لما النقطه تبقى فوق ولا النقطه تبقى تحت، ده فيها تغيير معنى وتغيير وظيفة وتغيير مكان الوظيفة وتغيير الشخصيات نفسها، شخصية النجار غير شخصية البحار. بتتكلموا فيه، والأستاذ إبراهيم طبعا بيحاول يقول لك ده اللي سمعوا القرآن نقطوه على أساس إن اللي سمعوا فين. ده الصحابة بعد الرسول كانوا مش فاضيين غير

0: لحروب الردة والغزوات والتنقيض بعد كم بعد كم سنة يا أستاذ إبراهيم. يعني مشكلة، أنا بقول لكم دي مشكلة، والنجار مش زي البحار. تفضل أخو أسامة.
1: ننتقل لنقطة تانية، حديث ورد في صحيح البخاري رقم 4818، صحيح البخاري رقم 4814، بيقول إيه بقى فيه؟ كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجم الذنب، منه خلق وفيه يركب. إيه هو بقى عجم الذنب ده؟ العصعص. آخر فقرة أو آخر عظمة في العمود الفقري، تمام؟ بيقول ان كل دي الوحيده اللي لا تبلى، ومنها منها خلق الانسان ابن ادم وفيه يركب. بيقول لك ان يوم القيامه السماء هتمطر مطر كالمني، وهتنزل على العظم ده فينبت منه ابن ادم، تمام؟
0: تمام.
1: ما فيش حاجه اسمها كده. لو احنا العظمه دي العصعص ده الوحيده في الجسم الانسان لا تبلى، كان من آدم لحد النهاردة عندنا قمة جبل من العصعص دي توصل لغلاف الخارجي للأرض.
0: أيوه.
1: العصعص أو العصعص. لو عندنا إحنا البشر لو ما بيبلاش منهم العظمة دي، كان زمان عندنا من آدم لدلوقتي جبل من العظمة دي يوصل للغلاف الجوي الخارجي للأرض، أعلى من قمة جبال الهيمالايا. لكن ما فيش، يعني العظم بتاع الانسان بيتاكل وينتهي ويبقى تراب بعد حوالي 80 سنه. واللي يقول ان في جثث بتقعد جثه كامله مش عظمه، فدي كذبه برضو. خلتني لا ده شك، لا مش
0: ده
1: صحيح.
0: ده مشكله موضوع، بيقول لك ده بذره، عباره عن ده البذره بتاعت الانسان بتفضل زي ما حضرتك قلت كده لغايه لما يتمطر عليها فتنبت تاني. ففعلا يعني امر كان ليك حق تفكر فيه. وانا اصلا موضوع العصعص ده والعصعص ده عرضته قبل كده ووضحته في حلقات قبل كده او في حلقه قبل كده. فاتفضل حضرتك.
1: تمام. في حاجه كمان، مراحل خلق الانسان في حديث الرابع والاربعين النوويه يعني بيوضح فيه اللي مش متوضح في القران في سوره المؤمنين، في مراحل خلق الانسان برضه. هو بيقول 40 يوم ان احدكم لا يجمع في بطن امه 40 يوما العلق، لا اسف، اول حاجه مده 40 يوم نطفه، ان احدكم لا يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه. النطفه دي هي الماء القليل الصافي اللي في اللغه، وهي بويضه بالعلم بقى، البويضه المخصبه بحيوان منوي، تمام؟ والعلقه 40 يوم زيها تاني. العلقه بيقول لك هي قطعه الدم الجامد المعلقه بجدار الرحم، تمام؟ دي برضو ايه في اللغه.
0: احنا ممكن نعرض الصوره اللي موجوده معانا، صوره الجنين. اتفضل. لان زي ما قلت حضرتك يعني الامور العلميه الامور الطبيه احنا بنسيبها للمتخصصين يعني. فانا نعرض الصوره
1: لان اكتر حاجه فضحت العقيده دي.
0: صحيح.
1: تمام. قال لك بعد كده المضغه بعد ايه 120 يوم تتحول الانسان لمضغه، بعد 120 يوم. والمضغه بيقول لك ايه بقى؟ وهي قطعه اللحم الصغيره التي لا تقدر بقدر ما يمضغ في الفم. تمام؟ طيب وبعد بقى كده بيتحول بقى قطعه اللحم اللي هي اللي بتتحط في البق عشان تتاكل ديت، بتتحول بعد كده هيكل عظمي. انا عايز واحده من نساء المسلمين تسال الدكاتره اللي بتتابع عندهم الحمل بتاعها امتى الجنين بيتحول لهيكل عظمي في انتظار انه يتكيس لحم. مفيش ده. الجدول قدام منك اهو. رجعوا 120 يوم وال 40 يوم وال 80 يوم.
0: تمام؟
1: قال ان بعد 120 يوم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. لا، القلب بتاع الجنين بيدق قبل نص المسافه دي اصلا من الاساس.
0: تمام.
1: يعني 8 اسابيع قبل الجنين بيدق.
0: طيب
1: يعني
0: احنا
1: خلال شهرين.
0: احنا بقى تمام. يعني برضو يعني لو هنتكلم في الموضوع ده كان يبقى معانا يعني حد متخصص في الامر، لكن احنا كده
1: يعني انا
0: فاهمه ان انت بتقول لهم ابحثوا بنفسكم واسالي وانت عند الدكتور الجنين ده اتكون في بطنك ازاي حقيقي. طيب ودي برضو حاجه بتستدعي ان المسلم يبحث ويفكر من ضمن اللي بيقولوا فيه اعجاز علمي واعجاز طبي والكلام ده. طيب اللي بقى لنا بقى في الحلقه 7 دقائق عايزين بقى فيهم نسمع من حضرتك الأهم.

0: أهم بقى النقلة وحياة الإيمان وتكمل لنا إزاي قبلت الرب يسوع المسيح رب ومخلص لحياتك. حضرتك قلت في الجزء اللي قلت في الحلقة اللي فاتت إن أمر الفداء وأمر الصليب وعمل المسيح هو اللي جذبك للإيمان. تفضل.
1: بالظبط. في أمور تانية. تعليمه نفسه. تعليم يسوع المسيح نفسه. تمام؟ على عودانا كده في اختصار على قد ما اقدر، مع اني يعني لو مهما اتكلم عن شخص ربنا يسوع المسيح.
0: طب قبل ما تقول لفت نظرك، يعني انت حد قال لك اقرا الكتاب المقدس؟ حد دعاك؟ حد اداك كتاب مقدس؟ يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ يعني الاول من السلفيه واللي تعرضت ليه فيها وده كان في الحلقه اللي فاتت لغايه لما وصلك الامر لالحاد، ايه اللي دخلك بقى انك تبحث في المسيحيه؟
1: لما فكرت ان الاسلام كان كذبه مش حقيقه، جالي صوت جوايا يمكن يكون صوت ربنا بيقول لي طب لما هو الاسلام طلع كذبه ليه انت لسه مش عايز تقرا في الايمان المسيحي او في المسيحيه؟ تمام. ويمكن يكون اللي انت درسته من المنظور الاسلامي على المسيحيه هو كمان كذبه. يعني صوت جوايا بعد
0: شعرت بدفعه داخليه
1: بالظبط، اللي هو انت لسه ليه متمسك ان المسيحيه خطا لما انت معترف ان الاسلام خطا؟ ما يمكن مؤلفات المسلمين عن المسيحيين خطا، ما تشوف الناس دي من وجهه نظرهم هم مش من وجهه نظر الاخر عنهم.
0: وابتديت تقرا،
1: ده كان الدافع ان انا اقرا، لان انا كنت مضطهد لكنيسه الله بالايمان ايام ما كنت مسلم، كنت مناظر وكنت بعمل البدع. يعني ربنا حولني زي ما حول بولس.
0: امين.
1: ده اللي عرفته فيما بعد.
0: تمام.
1: فنشكر ربنا إن هو ألهمني بالفكر ده.
0: أمين.
1: بعد تركي الإسلام وفترة إلحادي وشكيت إن هو ممكن يكون كده، ابتديت إن أنا أدرس الإيمان المسيحي. لقيت إن شخص ربنا يسوع المسيح هو ضالتي، هو اللي أنا كنت ببحث عنه. هو ما عملش خطية واحدة عكس محمد اللي أخطأ في القرآن 4 مرات، هو حرم حلال عليه في آية 1 سورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الخطية رقم 2، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ومعنى الإسخان في الأرض هو مبالغة في قتال الأعداء ويقضي على المشركين والكفار حتى يستتب الأمن للمسلمين.
0: يعني جذبك شخصية المسيح، شخصية المسيح وحياته وتعليمه غير محمد. أصل الأمور دي كلها لو هنتكلم فيها محتاجين حلقات يعني. أيوه.
1: هنقول تعليم المسيح نفسها في متى 6:16-18 بيعلمنا كيفية الصلاة، متى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق عليك بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. بيعلمنا إزاي الصوم، بيقول في متى 6:16-18 ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي في الخفاء يرى يجازيك عليه. بيعلمنا إزاي الصدقة في متى 6:1-4، احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المرائين في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقاتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. كل الحاجات دي المسلمين بيعملوها لأنهم مرائين. كل الحاجات دي المسلمين بيعملوها عكس الإسلام. لما عرفت إن هو الإسلام كذب أي حاجة من الحاجات دي لما قريتها لقيت فيها ضلتي. في متى 5:27-28 بيكلمنا عن الزنا اللي حضرتك بالمناسبة جبتيه. حضرتك يا لما ربنا ما كنت تعرف إن أنا أتكلم في الأمور دي وجات من عند ربنا. بيكلمنا عن الزنا بيقول متى 5:27 قال سمعت انها قيل كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. دي تعليم المسيح اشرف وانضف منكم. في

0: في متى 5 من 38 ل 42 بيتكلم عن الانتقام اللي كله غل في الاسلام وكراهيه وحقد وحس وحض على قتل كل من يخالفكم. بيقول ايه؟ سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، وده موجود في القران بمناسبه. واما انا فاقول لكم لا تقوموا الشر بالشر، لا تقوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، ومن اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له رداء ايضا. ادي تعليم المسيح اللي انتم بتتجنوا عليه وتقولوا عليه ما ليس فيه. في متى 5 من 43 ل 44 بيعلمنا محبه الاعداء، مش احنا اعدائنا احنا، لا، اللي بيعادونا احنا. بيقول ايه؟ سمعت انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، زي انا وابن عمي على الغريب، وانا وابن انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. تمام؟ لا بقى. المسيح بيقول ايه هنا؟ واما انا فاقول لكم حبوا اعدائكم، باركوا لاعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين. في يوحنا 18 ايه من 4 ل 11.
1: لا يعني ايه من 4 ل 11 احنا ما بقاش عندنا وقت. بص يا اخي سامي، يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان انت تعاليم المسيح وكلام الانجيل هو اللي قادك للايمان.
0: بالظبط. واحد لما جيت قبض عليه نايم ابن عمه وهرب هو، اما هنا لما جه عشان يقبضوا عليه قال لهم انا هو، تطلبوا ماذا تطلبون؟ قالوا يسوع النصيري انا هو. دول يمشوا عشان خاطر يحقق مقوله قال لنا ان الذي اعطيتني لم اهلك منه واحد.
1: امين.
0: حتى يهوذا اللي هو سلمه
1: مجد.
0: ده المسيح.
1: نشكر رب. يعني تعليم المسيح وكلام الانجيل، تعليم المسيح والانجيل هو اللي قادك لمعرفه الرب. طب استاذنك 30 ثانيه بالظبط تدينا كلمه ختاميه، واكيد هيكون لنا يعني اوقات ثانيه مع حضرتك ونستكمل ونعرف منك اكتر.
0: امين.
1: اتفضل. كلمه ختاميه.
0: انا متشرف، انا متشرف، انا على قلبي جدا ان انا ابشر

0: نشكر رب. يعني تعليم المسيح وكلام الإنجيل, تعليم المسيح والإنجيل هو اللي قادك لمعرفة الرب. طب أستأذنك 30 ثانية بالضبط تدينا كلمة ختامية, وأكيد هيكون لنا يعني أوقات تانية مع حضرتك ونستكمل ونعرف منك أكتر.
1: أمين.
0: اتفضل. أمين. كلمة ختامية.
1: أنا أتشرف. أنا على قلبي جدا أن أنا أبشر برسالة الله. أمين. لكل أقاصي الأرض

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا للمسيحنا اللي في وسطينا بيرحب بينا كلنا. تعالوا ننحني في سجود ووقار عند قدمه. إيمانوئيل في وسطنا الآن. ولاده وبناته كل إنسان محبوب عنده. كل إنسان محبوب عنده. تعالوا عند أقدام يسوع المسيح نتجمع كلنا واللي له طلبة يطلبها منه. ودنه على كل طلبة. قلبه كل محبة ليك وليكي. تعالوا نسجد عند قدميه وقل له املاني بالمحبة. فرحني بوجودي في محضرك.

افرح وتهلل برؤياك إيمانويل في وسطنا الآن. ارفع الطلبة لي وارفع الطلبة لي. هو صاحب السلطان وحده، هو الإله الحقيقي وحده اللي ظهر لينا في صورة الجسد وتم انفداءنا. كنا لجبل عالم

الفرح وتهلل برؤياك. نعم يا اللي بتحبنا كلنا كرامة ومجد ليك، ادينا نحبك ونحبك من كل القلب، ونحبك من كل القلب والنفس والفكر. نحبك من كل القلب. قل له وجدني في محضرك، قولي له وجدني في محضرك. كل واحد وكل واحدة نقول له افتح عيون إيماني عشان أشوفك. افتح كل إنسان في موقعه، قل له افتح عيون إيماني عشان أشوفك. حاضر ليك وحاضر ليكي وحاضر لكل أحد. هو الله المالئ الكل، ولا ظهر لينا في صورة الناس يسوع المسيح. كرامة ومجد ليك، ننحني قدامك وعند قدميك. كرامة ومجد ليك.

أنحاني قدام الغاني آتي وأنحاني قدام الغاني أنا الفقير سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء. موجود للحزين عشان يفرح ويعزيه، موجود للتعبان عشان يريح ويشيل الشيل عنه، موجود للمريض عشان يشفيه الطبيب الحقيقي، موجود للمتضايقين عشان يفك دقيقتهم، موجود للمهمومين عشان يشيل همهم، موجود للإنسان، كل إنسان موجود ليك وليك عشان يستجيب طلبتك أيا كانت الطلبة، ودنه على كل طلبة. ده أكتر من كده، يقول وجدت من الذين لم يطلبوني أصغيت إلى الذين لم يسألوني. يا

انت ما طلبتوش لكن موجود ومستني يسمع صوتك. انت ما سألتش المسيح لكن مدي ودن ليك. أصغيت إلى الذين لم يسألوني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نسلمك جلستنا من الأول للآخر. كون انت المتكلم لان الموضوع يخصك انت المخلص الواحد، ما يخصش بشر، والكل منتظرينك. سمع صوتك لكل احد واعطي استجابة لكل طلبة، ونشكرك لانك امرت بالبركة. امين امين. أنا وإنتو كلنا المسيح بيرحب بينا في جلسة هنية عند قدمه، في جلسة هنية عند قدمه. كنا اتكلمنا قبل كده، أنا قلت الموضوع مش موضوع وعظ ولا تعليم، لكن جلسة هنية عند قدمه. أول مرة جلسنا عشان نتوب، اللي ما تابش والكل تاب. وتاني جلسة كنا بنقول ايه؟ زيل المخاوف بتاعتنا. اللي خايف اخد بركة وزال الخوف. وتاج جلسة قلنا له طمنا فقال اطمئن. النهاردة هنقول له فينا المضطرب والمنزعج ومحتاج سلام. يا ملك السلام أعطنا سلامك، محتاجين سلام. هيرد علينا رب المجد يسوع يقول قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. احنا لينا في المسيح يسوع سلام، لينا في المسيح يسوع سلام. كلمتكم بهذا الكلام اللي قاله كله ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. غلبت العالم فيكم ولحسابكم. وأنا وإنت وإنت ممكن بلسان المسيح أقول أنا غلبت العالم. ليكون لكم في سلام. نشكر الله إن لينا سلام في رب المجد يسوع. وأقول في الأول إنه ادانا روح القدوس يملك علينا ويملانا سلام. وثمر الروح محبة وفرح وسلام. كرامة ومجد ليك. ويقول مرة تاني لأنه هو سلامنا، هو سلامنا، هو سلامنا. المسيح سلامنا. محتاج إيمان واتكال عليه وأثق إن هو مخلصي وفدية، مالك علي، ساكن في قلبي. أقدر أقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. أقول هو سلامي لأنه هو سلام. أقول الحاجة المهمة، الحاجة المهمة، انت مضطرب وانت منزعجة، محتاجين سلام. هيذكرنا بوعده النهاردة، وعده. خلي بالكم، قال سلاما اترك لكم. ها، سلامي اعطيكم، سلامي أعطيكم، سلامي أعطيكم. يعني إيه؟ سلام المسيح الشخصي يدهولنا، ليس كما يعطي العالم أيضا سلام مؤقت مزيف. لا لا لا لا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، ده وعد الرب.

لم أعطيكم ليس كما يعطي العالم. سلام المسيح الشخصي اللي عاش بي هنا بحسب الجسد كإنسان كإنسان، واحتمل واحتمل واحتمل سلامه لينا، سلامه لينا. يبقى مع المسيح مش معقول الإنسان في عشرته والتصاقه بالمخلص يعيش مضطرب ومهدد. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام مؤقت وسلام مزيف، لا، ده سلام المسيح الشخصي. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

سلام الشخص ليك وليك وليا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. سلام ايه؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل، مبارك اسمك، احنا محتاجين لك في وسط عالم مضطرب، في وسط عالم مضطرب. سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، أمين. احنا لينا إله، لينا إله قال سلامي أعطيكم، سلامي أعطيكم الذي يفوق كل عقل. سلامي أنا أعطيكم، وإيه؟

نعم، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. طب واحنا بننتظر أسئلتكم أو مكالماتكم. أشوف سؤال مفيش تليفونات من هنا. طيب أقول سؤال، واحد بيسأل بيقول: يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسطكم من إخوتكم مثلي له تسمعون. وانتوا بتقولوا ان دي نبوة عن المسيح له كل المجد، مش هو مش بيقول له كل المجد، بتقولوا دي نبوة عن المسيح، مما يؤكد ان عيسى نبي. يقيم لكم الرب إلهكم نبيا. ايه رأيك؟ ايوه نعم، مكتوب ده مظبوط. يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من وسطكم من إخوتكم مثلي، ده موسى بيقول له تسمعون. نعم، وانت بتقول مما يؤكد ان عيسى ايه؟ نبي. لكن عايز اقول لك شوية كلام، ويا ريت وانت بتسمعني مش بس تسمعني بالعقل، اطلب معونة الروح القدس. نصيحتي لكل انسان، اطلب معونة الروح القدس هيسند عقلك ويوصلك للمينا بسلام، يوصلك للمينا بسلام. انت بتقول مما يؤكد ان عيسى نبي، عيسى نبي. هقول لك انا هبتدي واقول كلمتين من سفر الرؤيا. بيقول ايه؟ لأن شهادة يسوع هي روح النبوة، لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني إيه؟ كل الأنبياء وكل النبوات كانت بتتنبأ عن المسيح ومجيئه، بحيث يقول له يشهد جميع الأنبياء، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. أقول تاني، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا.

والمسيح له كل المجد قال جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. إيه ده؟ يعني كل الأنبياء اللي جم قبلي هم سراق ولصوص، كل الأنبياء. قال لا، كل نبي جه قبل التجسد، قبل ملء الزمان، كل نبي جه وما تنبأش عن تجسد الكلمة ده نبي كذاب. إزاي؟ لأن كل الأنبياء القديسين كانت نبوتهم محصورة فين؟ في مجيء المسيح، في تجسد الكلمة. له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. يبقى إذن في أنبياء حقيقيين، كل نبي حقيقي ونبوة حقيقية. قالت المسيح جاي، كلمة هيتجسد، المسيح هيظهر في العالم. في أنبياء جم من تلقاء أنفسهم، ما أرسلهمش ربنا فما تنبؤوش عن المسيح لأن عميان ما يعرفوش، فدول أنبياء كذب. اللي قال عليهم المسيح له كل المجد، جميع الذين أتوا قبلي ولم يتنبأوا عني، أنا بضيف الكلمة دي، هم سراق ولصوص. يبقى كل نبي حقيقي، كل نبي حقيقي تنبأ عن مجيء الكلمة وتجسد الكلمة. عشان كده يقول شهادة يسوع هي روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. فكل الأنبياء تنبأوا لغاية آخر واحد يوحنا المعمدان، وبعدين جه المسيح، أتى في صورة الناس، تجسد الكلمة وتمم عمل الفداء، وتمم عمل الفداء. هل محتاجين للنبوة بعد كده؟ قال لا. فالمسيح قال له كل المجد، قد تم، قد أكمل، واللي هيجي بعدي، يأتي بعدي أنبياء كذب كثيرون. يبقى أي إنسان هيجي بعد المسيح يبقى إيه؟ يبقى نبي كذاب. وياما أنبياء كذب ظهروا على مدى التاريخ، لأن في المسيح له كل المجد تمت الأقوال وتمت النبوات، وجه المسيح وتجسد وأعطى خلاص لجنس البشر. يبقى مفيش داعي لنبوات، ممكن نبوات تبقى بعد كده نبوات عن أحداث وعن حاجات وبتاع، موهبة نبوة يديها الروح القدس، لكن نبوة عن مجيء مخلص، جه المخلص وتم الخلاص. يبقى لما يجي واحد يقول أنا نبي، نقول له أنت كذب، يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون، يأتي بعد أنبياء كذب. أرجع لكلامنا، يعطينا سلام، يقول وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. ليملك في قلوبكم سلام الله. طب وإيه اللي يخليه ما يملكش؟ أو ليه الإنسان مضطرب ومنزعج؟ ليه؟ وإزاي يملك في قلب الإنسان؟ اللي يمنع السلام واللي يسبب الاضطراب والمخاوف الخطية. لما يقول في يملك في قلوبكم سلام الله، يعني ما فيش خطية تسود عليك. ده بيكلم المؤمنين. أما اللي ما قبلش المسيح واللي ملوش المسيح، ده ما يقدرش يتمتع بسلام الله. ممكن يبقى في سلام مؤقت مزيف في العالم، يعني جاله شوية فلوس نال سلام، مش عارف ايه كان في صحة النهاردة، لكن يبقى زي موج البحر طالع ونازل. لكن هنا يملك في قلوبكم سلام

0: الله ده أولاد ربنا الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. سلام الله. نعم أيوة
1: يا بونا زي أستاذ.
0: نعم
1: أنا كنت عايز أسأل سؤال.
0: مين معايا؟
1: أنا مكالمة من مصر.
0: نعم
1: مكالمة من مصر مع حضرتك في مصر.
0: علي صوتك شوية.
1: قدسك سمعني كده كويس؟
0: أيوة.
1: كنت عايز أسأل قدسك سؤال يا أبونا ممكن؟
0: آه تفضلي.
1: أبونا أنا الأول كنت بشتغل في شغل كبير في مصر وبعدها اتظلمت وكتب فيها تقرير مش حلو واترفدوني من شغل ظلم وقعدت سنة كنت فرحانة ساعتها. وفي الفترة دي تعرفت على ربنا قوي من خلال الاجتماعات المرؤوسية من أسرتك وحصلت معايا كتير معجزات بالمية اللي كنت بحطها قدام التلفزيون. بس دلوقتي أنا بعاتب ربنا ومش عارفة هل ده صح ولا غلط إن أنا عاتبه. بعاتبه لأن أديلي سنة لغاية دلوقتي ما لقيتش التعويض عن شغلي اللي أنا دلوقتي شغلي اللي هو أصبح احتياج ما أصبحش يعني رفاهية ولا ولا ولا شغل كده وخلاص لا ده أصبح احتياج. في نفس الوقت أنا محتاجة أن أنا أكلم ربنا من خلال قدسك يا أبونا. أنا عارفة أن ربنا موجود دلوقتي في وسطينا. عايزة أقول له يا رب ما تزعلش مني إن كنت بعذبك بس لأن أنا بنتك أنا بنتك ومن حقي يا رب أن أنا أتخانق معاك وعذبك ما عرفش صح ولا غلط وهذا اللي أنا كنت عايزة أسأل قدسك فيه. في نفس الوقت أنا بشكره على الظرف اللي هو حطني فيه لأن أنا قربت له وعرفته وعرفت عيالي عنه ولادي الصغيرين بقوا يعرفوا ربنا دلوقتي إن هما يصلوه وعرفوا يعني يقرب الإنجيل عرفوا يعني إنجيل عرفوا يعني إيه صلاة. أنا بشكره على الظروف دي لكن أنا عشان بنت وعلى الأرض دلوقتي بقول يا رب أملك عليا وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى أسرتي كلها وعوضني. أنا منتظر يا رب منك تعويض في الأرض هنا وفي شغلي تديني شغل أكبر وأعظم منه. بس أنا يا ابونا أنا يعني أسف أن أنا طولت بس محتاجة أن أنا أسأل قدسك سؤال هل اللي أنا فيه ده صح ولا غلط هل لما عدوا صح ولا غلط.
0: شكر شكر. لا لما نعاتب ربنا مش غلط ونتخانق مع ربنا مش غلط لأن يا أبونا يعقوب لما ابتدى يصلي يقول صارعه إنسان حتى طلوع الفجر يعني اتخانق معاه لدرجة أني ضرب حق فخذه وقال له مش حسيبك إن لم تبارك فباركه هناك. ففي صلاة بلجاجة وصلاة بإلحاح صلاة فيها عشم عشم البنوة انت بنته وفلان ابنه بنطلب بدالة بدالة البنين بدالة البنين. احنا لينا غلاوة كبيرة عنده لينا غلاوة كبيرة عنده احنا حتة منه لحم من لحمه وعظم من عظامه احنا مش قادرين نقدر ومش هنقدر نقدر قد ايه محبة ربنا لينا محبة تفوق الحد والوصف والمفروض ان احنا نتمتع بالمحبة دي. سمح ليكي انك تمر بظروف معينة اتظلمتي فيها وسلبوا حقك وحصل اللي حصل انت موقفك ايه او الانسان موقفه ايه قدام الظلم قدام السلب. يقول قبلتم سلب اموالكم بفرح افرحي لان ربنا سمح ليك بتجربة وسمح ليك بالظلم وسمح ليك بالسلب ده امتياز ده امتياز. ممكن اهل العالم لو انسان في موقفك او موضعك ممكن يكافئوه ويرقوه ويدوله ويدوله ده انسان العالم. أما إنسان المسيح أو إنسان الله بيقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. يا ما حيتعبونا يا ما حيضايقونا يا ما حيظلمونا لكن يحسبوه

0: كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة ده امتياز امتياز. اشكر ربنا علي وزيدي في النعمة والإيمان وفرحي واشكري الرب له كل الكرامة والمجد. أيوة نعم ألو
1: ألو
0: أيوة مين معايا؟
1: أنا جاكلين.
0: جاكلين أيوة يا جاكلين
1: عايزة كلمة أبونا مكارم.
0: اتفضلي يا أبونا مكارم معاك.
1: أوكي
0: أيوة
1: أيوة
0: أيوة تفضلي يا جاكلين.
1: ألو
0: اتكلم
1: تفضل. ألو
0: أنا سامع.
1: ألو أبونا مكاري.
0: أيوة أنا سامع. نعم
1: أبونا مكاري معايا.
0: أيوة صدقيني أنا معك.
1: أنا اسمي جاكلين يا أبونا, عايشة في أمريكا أنا وجوزي وبنتي.
0: إيه
1: و معايا بنتي 3 سنين كانت محجوزة في المستشفى الأسبوع اللي فات, كان عندها سكر في الدم وكورونا وأنا بقيت حزينة عليها وجالي نفسيتي تعبت وبقيت أعيط كتير عليها وبصلي ربنا كتير إن اتحنن على ريتا ويشفيها, وأنا كمان حامل وفاضل شهر وأولد يا أبونا وأنا نفسيتي تعبانة جدا على شر ريتا ونفسي ربنا يتحنن عليها ويشفيها من السكر.
0: أمين يا بنتي أمين أمين.
1: نفسي يا أبونا نفسيتي تعبانة جدا أنا وباها وكل شوية بعيط وعندي اكتئاب من اللي حصل لبنتي.
0: مش خفت وشفيت؟
1: لسه عندها السكر يا ابونا في الدم ده.
0: لا على الكورونا. الكورونا
1: عندها كورونا بس من غير اعراض.
0: من غير اعراض. على العموم يا بنتي احنا في علاقتنا مع المسيح له كل المجد نعيش حياة الشكر. حياة الشكر ايه؟ حياة الشكر بنقول مثلا نشكرك على كل حال. صوتوتي شوية. نشكرك على كل حال. على كل حال يعني ايه؟ على كل حال يعني في الضيق حشكر والفرج حشكر, في القوة حشكر, في الضعف حشكر, في الغنى حشكر, في الفقر حشكر, في المرض حشكر, في الشفاء. على كل حال. ليه؟ لأن لابد يكون عندنا ثقة أن كل اللي بيسمح بيه ربنا لخيرنا إن كنا بنحبه. نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. سمح بسكر يبقى للبركة, سمح بكورونا للبركة, سمح بأي حاجة. المهم أني أكون متأكد أن أنا في إيده. أنا في إيده اللي قال الذين هم في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني. أنا في إيدي. عشان كده في صلاتي بصلي من قلبي وأقول له خليني في إيدك, ما تسمحش أن شيء يخدني من إيدك, أو ضغط أو ضيقة تخدني من إيدك, أو العدو الشيطان يخدني, لا, لكن خليني على الدوام في إيدك أعيش محفوظ في سلامك في فرحك. آمين. نعم أيوة ألو مين معايا؟
2: ألو
0: أيوة
2: ألو
0: أيوة
2: ازيك يا أبونا؟
0: أهلا
2: معاك ابن المسيح. شكرا لك يا أبونا.
0: أهلا يا حبيب.
2: أبونا أنا عشان ما اطولش عليك, انا حكايتي باختصار انه انا لي 3 سنين انا وزوجتي منفصلين, كنا ساكنين في نفس البيت عمرها برضه 3 سنين يعني من وقت ميلاد

0: تيجي.
1: لا الكلام ده مش واضح.
0: كل واحد فينا في ناحية من البيت.
1: استنى يا حبيبي، الكلام مش واضح. انت وزوجتك ايه؟
0: عفوا ابونا مش تقول تاني.
1: انت قول الكلام تاني. بتقول انا وزوجتي لينا 3 سنين ايه؟
0: منفصلين.
1: منفصلين، ايوه.
0: لكن ساكنين في نفس البيت.
1: يعني انت في شقه وهي
0: عشان
1: في انت في شقه وهي...
0: لا نحن يعني في نفس البيت،
1: في نفس الشقه.
0: بس انا في ناحيه في البيت وهي في نفس البيت. في نفس البيت، بس انا في ناحيه وهي في ناحيه.
1: انت في اوضه وهي في اوضه.
0: وعشان خاطر لينا بنت عم سنين، وعم نحاول يعني انه ما تحسش في الوضع يعني. ولينا 3 سنين على الوضع ده، وانا بصراحه مش عايز لا طلاق، ولا عايز اخرب بيتي، ولا عايز اخرب عيلتي. بس طيب منها على طول
1: الصوت بيقطع،
0: ورفض التعامل معايا او تكلمني الا عن طريق المسجات.
1: لا هسألك سؤال.
0: فأنا مش عارف أعمل إيه يا أبونا. يعني هي لا بتصلي ولا بتتناول بعيدة عن كنيسة مع ربنا، وأنا نفسي إن ربنا يلمسها ويرجعها لي. وأنا حاولت أكلم آباء كتير، وحتى كلمت أهلها ودخلوا بالموضوع، وبرضه ما فيش فايدة. فأنا مش عارف بصراحة أعمل إيه يا أبونا.
1: طيب هسألك سؤال، مين اللي مبتعد عن التاني؟ مين اللي مبتعد عن التاني؟ يعني منفصل أو هو الداعي للانفصال؟ هي ولا أنت؟
0: هي.
1: هل أنت حاولت تتقرب ليها؟
0: هي اللي خرجت وقعدت في غرفة لوحدها.
1: جاوبني، هل أنت حاولت تتقرب ليها؟
0: ألو؟
1: هل أنت حاولت تتقرب لي؟ إيه؟ هل أنت حاولت تتقرب ليها؟ ألو؟ راح فين؟
0: ألو؟
1: أيوة يا حبيبي، سامعني؟
0: ألو؟
1: سامعني؟ ألو؟ راح فين الصوت؟
0: ألو؟
1: أيوة يا ابني. ألو؟ نشوف غيره. ألو؟ أيوة. ألو؟ الو.
2: انا
1: يا نهار ابيض، وطي الصوت.
2: الو.
1: ايوه مين؟
2: ابونا مكاري.
1: أيوة.
2: انا بنت الرب من استراليا.
1: اهلين، مرحبا.
2: عايز في عندي سؤال، لانه في هل يرضي ربنا اهل الرجل يظلموني؟ قولوا لي، بعتيني شهادة الوفاة بتاعت ولدنا عشان المرض بتاعي.
1: هل يرضي ربنا اني اهل جوزي يظلموني؟ عملوا ايه؟
2: بعتيني شهادة الوفاة. هم عايشين في فرنسا، جوزي توفى في مصر. انا عندي 2 اولاد، فقالوا لي بعتيني شهادة الوفاة، عنده حساب في فرنسا. قالوا لي ابعتي لنا شهادة الوفاة بتاعت جوزك، عشان هنا في في اوراق هنا عايزين نعملها. فش انا بسالهم عايزه فلوس، قالوا لي انت ما عندك فلوس.
1: يعني خدوا الميراث. حرموك من الميراث.

0: اخذ المرض، وانا تعبان هنا ابونا تعبان هنا في بيوت الايجار، ومش لاقي كمان الحكومه مش عارفه تديني بيت حكومه.
1: هم اهل جوزك خدوا الميراث كله،
0: اخذ الفلوس بتاعتي.
1: طيب شوف يا بنتي،
0: بس انا عايزك تصلي لي، انا تعبان هنا في الغربه، تعبان في الغربه في بيوت، مش لاقي راحه في بيوت ايجار هنا، والحكومه مش راضيه تديني بيت حكومه.
1: حاضر، خلاص حصلي. حاضر حاضر. شوفوا العالم دلوقتي بيمر بايه، والانسان بيعمل ايه. العالم بيمر بضيقة عظيمة، العالم كله. يعني ربنا سمح بتجربة ما مرتش على البشرية، تجربة الكورونا ما مرتش على البشرية، خلت الإنسان في مواجهة مع الموت، إنه في لحظة هيمشي. ناس كتير صحيح استجابوا وتابوا وتغيروا ورجعوا لربنا، انما لسه فيه البعض عايش بالقلب الحجري، القلب اللي مليان من المحبات الغريبة، وخصوصا محبة المال اللي قال عنها اصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. والوصية بتقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ولو واحد بيحب المال يبقى ضاع خلاص وضاعت أبديته. والغريبة أن احنا نلاقي أمثلة زي دي، إنسانة عندها عيلين وعيشة في الغربة والوحديها، وبعدين ياخدوا مراسها ومراس عيالها لأنها مش موجودة معاهم، وطبعا زوروا فراق وزوروا ونسين أن ممكن رجلهم مش عايزة أكمل، رجلهم والقبر. وده الإنسان الشرير، أعمى أعمى ولا يبصر. أنا مش بوعظ ولا بنصح، لكن بقول كلام إني لابد الإنسان يستعد، لابد الإنسان يستعد. وقبل ما بتكلم لأي حد بكلم نفسي، استعد للقاء إلهك، استعد للقاء إلهك. غير المؤمن اللي ملوش المسيح يجري وياخد نصيبه ويمسك في المسيح، والمؤمن اللي مهزوم من خطايا يقدم توبة حقيقية، والمؤمن المشغول بالعالم زي كده واللي بيجري ورا المال ورا الشهوة ورا الجسد ورا ورا ورا، ده يبقى له وقفة وقفة، ويسأل نفسه راي على فين، راي على فين. يريت من له آذان للسمع فيسمع. نعم أيوة، مين معايا؟
2: أيوة
1: أيوة،
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: سلام ونعمة أبونا.
1: سلام.
2: أنا نسرين من إسرائيل.
1: أيوة يا نسرين.
2: أبونا المتقبل الأيادي.
1: أنت مع اللي كانت بتتكلم دلوقتي؟
2: نعم أبونا.
1: أيوة.
2: أنا ابني من عمره 6 سنوات سقط بحفرة، ومن ذاك الوقت إلى الآن إحنا من دكتور إلى دكتور، حتى زرنا عدة كنائس وشرب أكثر الأدوية النفسية، وأبد يعني ما مرتاح، أبد أبد ما مرتاح، يعني خوف مو طبيعي، يخاف من

0: للمستقبل، يخاف من الناس، يخاف إن الناس راح يأذونه، يعني يخاف مثلا إذا يبقى وحده بالحياة.
1: سن
0: فما
1: سنه
0: أعرف يعني هل هو أبونا. نعم
1: بتقولي سنه كم سنة؟
0: الآن 38 سنة.
1: 38 سنة.
0: نعم يعني صار إن إحنا 32 سنة بهذا الحال.
1: بقاله قد إيه في التعب ده؟ لسقط في حفرة وهو سنه؟
0: هو سنه كان يعني حوالي 6 سنوات.
1: يعني 32 سنة عايش في التعب.
0: نعم.
1: هقول لك يا ست.
0: وخوف.
1: خلاص.
0: نعم.
1: واضح طبعا ان لما وقع في الحفرة دي انه الشيطان لمسه وتسلط عليه، هو اللي بيسبب له المخاوف دي وعدم الاتزان في التصرف و الى اخره. فمحتاجين مدام سنه كبير و 38 سنة، ياريت يكون سمعني. سمعني
0: سمعني. وهو هو جنبي. هو جنبي.
1: هو ايه؟ هو جنبي.
0: جنبي يعني قاعد جنبي.
1: ايوه.
0: نعم.
1: يبقى انا بكلمه. اسمك ايه؟
0: ايوه
1: اسمك ايه؟
0: السلام عليكم ابونا.
1: اسمك ايه؟
0: نوار.
1: ايه؟
0: نوار.
1: نوار.
0: نوار.
1: نوار. شوف.
0: نعم
1: يا
0: أبونا.
1: شوف يا نوار، انت بتعترف وتتناول؟
0: نعم.
1: بتعترف وتتناول؟
0: نعم أبونا.
1: ايه؟
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: عايش حياة توبة ولا عندك خطايا؟
0: عندي خطايا
1: دلوقتي وانا بكلمك. صحيح في مسافة بيني وبينك، لكن المسيح له
0: نعم.
1: كل المجد في وسطينا الآن، واللي بيكلمك
0: آمين.
1: هو المسيح شخصيا. ايه رأيك؟ عندك إيمان؟
0: آمين.
1: ان اللي بيكلمك هو المسيح؟
0: آمين.
1: ها؟
0: آمين. أيوة.
1: يبقى دلوقتي المسيح بيقول لك يا نوار تقدم توبة حقيقية. يعني ايه؟ يعني مثلا اي خطية، انا مش هقول خطايا، اي خطية تسيبها دلوقتي وتتغير. نترك كل الخطايا ونتغير، ترك الخطايا وعدم الرجوع اليها. ايه رأيك؟ امين.
0: ايوه.
1: قول يا رب سامحني.
0: يا رب سامحني.
1: واغفر كل خطاياي.
0: واغفر كل خطاياي.
1: واقبل توبتي.
0: واقبل توبتي.
1: وحررني.
0: وحررني.
1: فك قيودي.
0: فك قيودي.
1: وابطل مشورة العدو الشيطان من جهتي.
0: وابطل مشورة العدو الشيطان من جهتي.
1: آمين.
0: آمين.
1: وأنا هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد نوار بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. يلا ينور. من النهارده تعيش مع المسيح، تعرف انجيلك، تصلي، ترتبط بالكنيسه، توبه واعتراف وتناول، تتكلم عن المسيح وتشهد له وتشتهي تمجده وترفع اسمه وتعليه في حياتك. امين.
0: آمين أبونا. آمين.
1: يلا.
0: آمين أبونا. صليلنا أبونا.
1: خلاص سلام. يلا نشوف تليفون تاني. مين معايا؟

0: ايوه
1: الو،
0: نعم،
1: سلام المسيح معك ابونا الحبيب.
0: سلام.
1: الو،
0: ايوه
1: سلام الرب يسوع معك ابونا.
0: انا معك وسلام وسامع. تفضلي، مين معايا؟
1: انا بنت الرب من العراق ابونا.
0: اهلين، مرحبا
1: ابونا. عندي سؤال.
0: ايوه.
1: في عائلة الاب والام الرب يسوع مش في قلبهم، يعني ما يعرفوش الرب يسوع، هم مسيحيين. والعائلة دي الأب والأم والأطفال مرضى وتعبانين وما فيش سلام في بيتهم. أبونا، لما قال الرب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل إلى المرض إلى المرضى، ولم آتي لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. أبونا، سؤالي إذا رفعت صلوات من أجل مثل هذه العوائل اللي ما تعرفش ربنا، هل الرب يسوع يفتقدهم علشان يعرفوا الرب؟
0: هم مسيحيين.
1: وأرجوك أبونا، ممكن تصلي من أجل هذه العائلة الرب يفتقدهم ويدخل في حياتهم ويعطيهم سلام ومحبة.
0: آمين آمين. نصلي من أجل العوائل دي. هو بركة كبيرة إن احنا نتثقل بخلاص النفوس، نتثقل بخلاص النفوس. واللي عرف ربنا معرفة حقيقية يشتهي من قلبه إن كل يوم يجيب نفوس للمسيح، كل يوم، ويبقى شغلته شاهد لربنا، شاهد للمسيح، ويسعى هو خلص ويخلص آخرين أيضا. عرف ربنا معرفة حقيقية يبقى كل جهاد وشهوة قلبه أنه يعرف ناس جداد للمسيح، والمحبة اللي في قلبه تخليه يشفق على الإنسان البعيد، لأن لو الإنسان استمر لنهاية عمره بعيد عن المسيح أو بعيد عن التوبة، النهاية صعبة، جهنم النار الأبدية. عشان كده الإنسان الأمين مش عايز حد يهلك، وزي ما المسيح له كل المجد يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، الإنسان الأمين يبقى دي طلبة نفسه، يريد أن الجميع يخلصون. أنا عايز كل واحد يخلص. عشان كده تلاقي دائم الصلاة مش من أجل نفسه فقط، لكن من أجل الكثيرين، وعلى الأخص الأقربين لي. يعني بيصلي من أجل الأقرباء، من أجل الأنسباء، من أجل المعارف، من أجل الكنيسة، من أجل العالم. ده الإنسان المثقل. فنصلي الله يضع في قلوبنا تثقل بخلاص النفوس، ونبني مع الرب الملكوت، وكل يوم نجيب نفوس للرب. أمين. نعم. ألو،
2: سلام ونعم يا أبونا.
0: أيوة،
2: تقبل الأيادي.
0: مين؟
2: بنت الرب.
0: مين؟
2: بنت الرب.
0: أيوة،
2: أنا كنت عايزة أسأل قدسك على هل وجود الصور والأيقونات والصلبان اللي احنا بنعلقها على الحيطان في البيوت دي حاجة صح ولا غلط؟ وإذا كانت صح، هل إيه معنى آية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة؟ أنا بسأل إني جوزي على الرغم من إنه إنسان يعني متدين وطالب

0: 我们反正我يعني بيصلي وبيصوم وبيتناول وبيدفع أجوره وكل حاجة، لكن ساعات بتجيله تفكيرات غضب إن هو يقوم ويكسر كل الصلبان اللي موجودة في البيت والتماثيل، ويقول أنا مش عايز الحاجات دي، أشوف الحاجات دي هنا، المفروض الحاجات دي مكانها الكنايس مش هنا، ويقوم ويكسرهم. فهل هو كده صح، ولا ده تفكير شيطاني، ولا أنا بطلب من قدسك الصلاة من قبل يعني، وإني هل هو صح ولا أنا اللي غلط ولا غلط ولا إيه بالظبط؟
1: أيوه، أنت خلطتي ما بين حاجتين، هل الصور والأيقونات والتماثيل حرام ولا مش حرام؟ وبعدين جوزك بيكسر التماثيل والحاجات دي، دي حاجة تانية. الأول
0: أيوه على بقى.
1: خلاص خلاص اتفضل. احنا مش بنحبذ التماثيل، والكنيسة ما فيهاش تماثيل، لكن صور القديسين، صور القديسين دي بركة في بيوتنا. ونلاحظ ان مش بس صور القديسين بركة في بيوتنا، ارواح القديسين معانا، لان القديسين دول إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. قديسين دول عايشين، غلبوا وانتصروا وراحوا للفردوس، لكن أرواحهم معانا، بدليل إن ممكن كل شوية نلاقي العذراء تظهر، وممكن تظهر لفلان وعلان، أو يجي القديس الفلاني لفلان في حلم، أو يجي له هو صاحي. فإحنا أرواح القديسين معانا بركة كبيرة. ولما بنتكلم عن شفاعة القديسين بقول أنا مطلب يا كل القديسين صلوا معايا وارفعوا صلاة عني. يعني أنا قدامي مثلا، شوفوا أنا لي 5 أصدقاء وأصحاب، أولهم العذراء مريم، دول اللي حطيناهم في العلية، العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، أبونا أنبا مقار. أنا دايما بتكلم معه، ولما يكون في حاجة ارفعوا صلاة من أجلي. وياما كتير عملوا حاجات أو الله استجاب طلبتهم. يعني مرة كان في مبلغ مش بتاعي، لكن المبلغ ضاع بطريقة ما، يعني نور هنا هنا هنا ما فيش. طب انا اعمل ايه؟ المبلغ كبير ورايح اوديه لفلان، نصلي. وجينا في وقت قلنا يا كل القديسين ارفعوا صلاة عشان نلاقي الفلوس. انا بقول الكلمه دي، وجالي التليفون، لقينا الفلوس، لقينا. لكن بحذر من حاجه او انبه عن حاجه، ان كنا بنطلب صلوات القديسين لكن لا نرفع صلاه للقديسين. انا بقول يا عذراء مريم ارفعي صلاة عني، لكن مش بصلي للعذراء مريم، لأن الصلاة للرب وحده وإياه وحده تعبد. فصور القديسين في البيت أو في الكنيسة ده بركة، ده بركة. إنما كون جوزك بيكسر التماثيل ويقطع الصور دي حاجة تاني. يسأل عن جوزك وضعه ايه وحياته ايه الإيمانية، هل هو انسان مؤمن سوي عايش مع ربنا؟ لكن ما ظنيش حد يقطع صور القديسين ويكون حياته سوية. نصلي، نصلي من اجله ومن اجل الجميع. ايوه نعم.

0: Allô?
1: أكيد مش فرحان ليه من عند العمل.
0: صوت واطي.
2: أيوة
0: اقفلوا التلفزيون من فضلك.
2: أو أقفل ال أقفل
0: التلفزيون.
2: ال ده الإنترنت. أيوة

0: הטלפון. היו מין מה היה?
1: אפילו חולס, אוקיי.
0: מין מה היה?
1: אנה. אנה, في كندا حضرتك.
0: אנה.
1: אבונה מקרי?
0: היו.
1: אוקיי. אבונה מקרי?
0: היו אני מעקי.
1: הלו?
0: היו.
1: ביית החסות.
0: كلمني انا سامع انا سامع تفضلي مين معايا
1: انا بسمع تقريبا نص الكلام سامعني كويس
0: انا سامعك كويس
1: حضرتك ابونا مكاري
0: ايوه
1: اهلا اهلا ابونا بركاتك بركاتك
0: انت مين
1: انا انا في كندا
0: ايوه
1: وانا واصله لك على طريق كاليفورنيا كلمت كاليفورنيا هم موصلين لي لك فمش عارفه يعني ازاي تقدر تسمعني كويس لان انا سمع كله اصوات صوت حضرتك مقطع خالص وساعات ما بسمعش حاجه خالص
0: انا سامعك كويس اتفضلي اسالي
1: طيب انا بقالي سنين تعبانه مع بنتي من هي مولوده في كندا وانا مولوده في مصر في اسكندريه وجيت في كندا انا سنه 66 مع اهلي وانا صغيره وبنتي مولوده هنا لكن عرفتها على مصر وكده وتعرفت على ناس يعني كويسين لكن في بعدين قلبت وراحت مع المسلمين وكل شويه في يعني بتميل لهم كتير لكن المشكله ان في التفاهم بيني وبينها ساعات بحس بتسمع كلام غريب من ناس ويعني الناس اللي مش كويسين طبعا وهكذا فوصلت لدرجه ان هي بتذاكر وبتشتغل بتذاكر بسيط لكن بتوصل لدرجة دايما تتعارك معايا وتلومني في حاجات كتير مع ان يعني انا ما فيش اي سبب اني اضايقها في حاجة وبحاول دايما يعني اساعدها في كل حاجة وبصلي لها كتير وكله لكن اي كلام بتقلب معايا وبتاخده بطريقة تانية ومش قادرة تفاهم معاها ابدا والحقيقة مجروحة وبصلي كتير لكن مجروحة من بنتي ان ما فيش تفاهم ما فيش احترام وساعات كلام تقيل قوي قوي فاحنا بقالنا كام يوم دلوقتي بتبعدني وبتعمل حجج الدراسة فبسيبها لكن مش عارفة في الموقف ده يعني ساعات بتجيب طريقة كندية وطريقة مصرية وكده هو بتلخبط وهي مش يعني بتروح كنايس لكن بتصدق في الرب فانا يعني مش عارفه اعمل ايه اكتر من الصلاه نفسي تقول لي ازاي اتعامل معاها يعني انا بقول اسيبها خالص ولحد ما هي تكلمني وساعات يعني ده بيحصل كذا مره حصل
0: اوكي
1: حضرتك
0: اوكي اتفضل اوكي
1: ايوه
0: شوفي انت قلتي كلمة في النص هي ما بتروحش كنايس ما
1: أيوة.
0: بتروحش كنايس ومن هنا
1: فبتحب
0: خطية
1: كتير خلص. لكن حصل مشاكل كتير اما كنا محتاجين لهم
0: خلاص انا هتكلم المفروض احنا كعائلات مسيحية وبيوت مسيحيين زي ما بيقول سلم على الكنيسة التي في بيتك المفروض ان بيوتنا كنايس بيوتنا كنايس واحنا سكان البيوت عايشين مع ربنا

0: وفي خوف ربنا وحافظين الوصية، ويبان في حياتنا الحياة المسيحية الحقيقية. والكلام ده بقوله لكل زوج أو زوجة، على رأي اللي بيقول الصورة اللي عايز ابنك أو بنتك يطلعوا عليها خليه يشوفها فيك، الصورة اللي عايزة بنتك تكون عليها خليها تشوفها فيكي. فهل بنتك شافت فيك الحياة المسيحية المرضية أمام الله؟ هل سمعت صوت المسيح على لسانك؟ هل شافت إنجيلك مفتوح؟ شافتك وانت واقفة رفع إيديك بتصلي ليل ونهار، رايحة وجاية على الكنيسة، في توبة، في اعتراف، في تناول، مرتبطة بالأب الكاهن؟ وانت بتتكلمي ما جبتيش سيرة أب كاهن يجي يزورنا، أب كاهن يجي يكلم بنتي، أب كاهن يجي يرشد بنتي، فينك من الكنيسة؟ على العموم يا بنتي، أنا مش هقفل الباب قدامك، انت ممكن تبتدي من دلوقتي تصلي وبدموع غزيرة. أولا عشان ربنا يخلي منك صورة حلوة قدام بنتك، ويسمع صوت المسيح على لسانك، وثانيا ان بنتك تخلص. خلي حواليها شبان وشابات مسيحيين ومسيحيات، خدوا على الكنيسة، رايحين جايين من الكنيسة، صلوا في البيت، وانت صلي من أجلها وابكي، والرب مش هينسى دموعك وحيخلص نفسها. آمين. أيوة نعم. ألو.
1: أيوة.
0: مين؟ الو. تفضل. الو. الو.
2: الو.
0: ايوه.
2: هاي.
0: مين معايا؟
2: انا ليا.
0: نعم.
2: ابونا.
0: ايوه.
2: مين معي؟
0: انت عايز مين؟
2: ألو.
0: أيوة يا إمني.
2: أبونا مكايا.
0: أيوة. هاي.
2: أنا اسمي ليا.
0: اسمك إيه؟
2: ليا.
0: إيه؟ ليا.
2: ليا.
0: ميا. ولد ولا بنت؟
2: بنت.
0: ميا بنت. انت بتتكلمي منين يا ميا؟
2: انا عمري 29.
0: ايه؟
2: انا عمري 29.
0: 9 سنين. ايوه يا حبيبي. بنت.
2: بدي اطلب منك صلاه اشوف لي

0: لا يسوع.
1: أطلب إيه؟
0: أنا بدي أطلب طلب توصل لا يسوع.
1: أيوة، إيه الطلب؟
0: بدي أول شيء طلب اللي هو تحرسني وتحرس أمي وماما والبابا وأختي والبيبي والبطن ماما.
1: حاضر حاضر، أنا هوصل الطلب ليسوع لأن هو معانا دلوقتي وسامعك، وهو هيستجيب الطلبة بتاعتك لأنه بيحبك، بيحبك جدا، بيحبك جدا. أيوه، باي باي. أيوه. ألو ألو، مين معانا؟
2: ألو أبونا، أنا ابن الرب، كلمتك من شوية وفصل الخط معايا.
1: أيوة،
2: كنت سألتني مين فينا عم بحاول يتقرب يعني حاولت أتقرب منها بعد ما انفصلت عني، وأنا حاولت كثير أبونا يعني بشتى الطرق، بس ما هي يعني رفضت تتعامل معايا نهائي.
1: قلت أنتم منفصلين بقالكم 3 سنين
2: تقريباً.
1: وانت حاولت وهي رفضت.
2: بالضبط.
1: هل تشك في اخلاقها؟
2: لا يا ابونا،
1: لا. شوف يا ابني، هو الشيطان بيحاربنا كمسيحيين، لكن المسيح ادانا وعد بالنصرة والغلبة، نصرة والغلبة، وأكبر بالعكس، أكثر من نصرة، لكن نصرة عظيمة، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الشيطان بيحارب، إحنا علينا إيه؟ علينا نقاوم إبليس، بس لوحدينا وبدراعنا مش هنقدر، لابد أنا في المسيح أحارب وبالمسيح أحارب، وهو اللي يتقدم مسيرتي. ايه المطلوب؟ المطلوب ان المسيح يكون معايا. طب هو هل المسيح بيتخلى عني في يوم من الايام او يبعد عني؟ لا، ده اسمه عمانوئيل. امال ايه؟ اي خطيه ممكن تحرمني من معيه المسيح؟ المسيح معايا، المحب الالزق من الاخ، عايش معايا وخارج معايا وداخل معايا، لكن خطية تخلي كأنه مش موجود معايا. يبقى لازم أتوب عن الخطايا، أي خطية، واتمتع بمعية المسيح، وأقول عمانوئيل، الله معايا، حبيبي لازق فيا، وابتدي أخذ ودي معاه. دي حياة توبة حقيقية، ارتبطت بالمسيح، هو ليا وأنا ليه، أخذ عليه وبعشم أقول له أنت ما يرضكش الحال اللي احنا فيه ده، وابتدي أنا أخذ خطوات، أخذ خطوات. إيه الخطوات؟ إني هقدم المسيح قدامي في لطفه، في حنانه، في محبته، في تواضعه، يقعد عند رجلين التلاميذ ويغسلهم. هتقدم نفسك في صورة المسيح، واللي يغلب الشيطان اللي هو ماسكها هو اتضاعك انت ومحبتك انت وصلاتك ودموعك انت. وثق تمام ان لما انت تتضع وتخضع عند اقدام المسيح وتبكي دمعتين، الله هيستجيب، وربنا يديكوا نعمة وبركة. آمين. ألو. أيوة. ألو.
3: ألو.
1: أيوة.
3: هاي أتبونا، أنا ليزا من أمريكا.
1: ليزا.
3: كنت عايزة أسألك سؤال، إزاي

0: من الإيمان يبقى قوي، يعني يبقى عندي إيمان قوي.
1: الله، أنت سنك كم سنة يا إليزا؟
0: نعم.
1: سنك كم سنة؟
0: عندي 30 سنة.
1: ومتجوزة؟
0: بس ساعات الإيمان بتاعي بيضعف شوية.
1: برافو برافو برافو برافو، حلو.
0: بس بحاول أصلي كتير ويعني وبقرا الأجدية كتير، بس ساعات الشيطان بقى أنت عارف قصتك بيلعب علينا.
1: لا ما تخافيش، أنت إنسانة مبروكة، واضح إنك بنت ربنا فعلا وعايشة في مخافته.
0: أيوة.
1: بتحب ربنا، عشان كده ربنا هيباركك ويزيد النعمة ليك. السؤال بتاعك
0: يا رب
1: ازاي؟
0: وصلي لي انا وخطيبي.
1: خلاص انا بتكلم
0: ريمون.
1: خلاص اسمعي.
0: ايوه.
1: لا ما توطيش صوتها، اقفلي التلفزيون اللي جنبك واسمعي.
0: انا قافله اهو التلفزيون.
1: خلاص اسمعي،
0: انا سامعاك.
1: اوكي اوكي، قلت انك انسانه بتاعت ربنا وبتحب المسيح. خلاص ما ترديش عليا، خليني اتكلم.
0: تمام.
1: طيب وعندك ايمان بس
0: بقى جامد.
1: يا بنتي انا اللي هتكلم.
0: ماشي انا سامعاك.
1: ما تقطعيش كلامي. اوكي. ما تقطعيش كلامي.
0: اوكي.
1: اوكي.
0: ماشي.
1: بتقولي ازاي يكون عندي ايمان قوي؟ الطلبة في حد ذاتها ربنا يفرح بيها. وعلى رأي اللي قال له.
0: اوكي.
1: اؤمن يا سيد اعن عدم ايماني. فانا بقول له او انت تقولي له اؤمن يا سيد أعن ضعف إيماني، يعني قوي إيماني، قوي إيماني. ودي طلبة مبروكة جدا يفرح بيها المسيح من ولاده وبناته، وربنا يفرح لما الإنسان يطمع في النعمة. يعني شوف الطمع مش مرغوب في العالم، طمع ده حاجة وحشة، لكن محبوب في النعمة. اديني نعمة فوق نعمة، اديني ايمان اقول له زيد ايماني، اديني فرح اقول له زود فرحي، وهكذا. الطمع في النعمه مرغوب، الطمع في النعمه مرغوب. فانت تعالي ربنا، وهو انت غالي عليه جدا وبيحبك، قولي له انا عايزه تقوي ايماني يا رب، قوي ايماني.
0: ماشي.
1: انت عارف تقوي ايماني ازاي. امين. وربنا هيديك نعمه وبركه.
0: أمين.
1: وتعيشي الحياة المقدسة وتشبعي قلب ربنا. زيدي في النعمة، زيدي في الإيمان، زيدي في محبة المسيح بممارسة الوسائط كلها، تقري إنجيلك وتصلي، ترتبط بالكنيسة وتوبة واعتراف وتناول، وربنا يديك النعمة. باي باي. أيوة أيوة نعم. الو، عايز اتكلم كلمتين في النص. ايوه الو.
2: سلام. سلام المسيح ابونا المكاري.
1: سلام.
2: قدس ابونا، عايز اسالك سؤال يعني بيشغل فكري كثير.
1: انت مين؟ انت مين؟
2: أنا ليندا.
1: نعم.
2: ليندا من كندا ابونا.
1: ليندا
2: من كندا.
1: ليندا من كندا.
2: نعم
1: تفضلي.
2: نعم. طب الاياديك الطاهره، انا مش مصدقه نفسي انه بتكلم قديس الرب يسوع.
1: كتر خيرك.
2: قدس أبونا، اللي بيشغل فكري أولادي بعيدين عن الرب، ما بيحبوا يسمعوا عن الرب، ما بيحبوا الكنيسة، ما بيحبوا التناول. يعني أنا يعني شهوة قلبي أنه يدخلوا بيت الرب ويتغيروا.

0: يتقدس. أنا مؤمنة بسيطة، بحب الرب يسوع، بروح للكنيسة الوقت اللي عندي، أروح للكنيسة أتناول من جسد ودم ربنا يسوع، وأريد أتوب وأريد أتغير. بس مثلا أريد أسألك سؤال قدس أبونا، إذا أولادنا بعيدين عن الرب وخائن مثلا بيحبوا العالم، خاصة في عندنا ابني الكبير، ابننا الكبير نخلي على جسمه رسومات، يعني وإحنا نعرف أن الرب ما بيحب يعني جسد اللي خلقنا الرب هذا جسد يكون مقدس، ويعني شنو العمل؟ بنصلي لهم وبنتعب معاهم كثير، وكل حياتنا هي لهم، أنا وزوجي يعني نريد نوصلهم المكان اللي يرتاحون هم فيه، خاصة يكونوا مع الرب، وأطلب صلواتك لهم يا يعني قدس أبونا، وشكرا جزيلا، الرب يخليك ويباركك.
1: أمين أمين. إحنا ما ننساش أن البيئة اللي عايش فيها الإنسان بتأثر عليه، وخصوصا لو كان إنسان مش مستند على المسيح. وطبعا البيئة اللي انتوا عايشين فيها، إن كان في كندا، في أمريكا، في أستراليا، عوايد بتختلف عن عوايدنا كمصريين أو كشرقيين، أو بتختلف عن الحياة المسيحية الحقيقية، يعني الانفتاح والجسدانية والأمور العالمية والإلحاد واللي واللي طبعا لها تأثير، وتأثير كبير، وخصوصا على الشبان والشابات اللي لسه طالعين وما لهمش علاقة بربنا. أنا قلت وبكرر كلامي باستمرار إني فيه واجب كبير على الأب والأم. قلت الكلام ده، احنا علينا نقدم المثال المسيحي الحقيقي في بيوتنا لأولادنا وبناتنا، الصورة الحقيقية. وفي نفس الوقت لما يقول أم أغسطينوس قعدت تعيط وتبكي سنين طويلة، مطلوب من الزوج والزوجة، الأب والأم، إني يبكوا من أجل أولادهم، وهم بيبكوا يقدموا لهم الصورة المسيحية الحلوة، صورة المسيحية الحلوة. والله لا ينسى دمعة من العين، لأن دموعنا هي في زق ربنا، دموعنا في زق ربنا محسوبة ومعدودة، ودموعنا غالية جدا على ربنا. لما يقول للعروس أو للنفس المؤمنة حولي عني عينيك فإنهما غلبتاني، مفيش أم هتيجي تصلي من أجل ابنها وبنتها وتقعد تبكي بدموع غزيرة، ده الشيء اللي ربنا بيقول أنا مش محتمله، أنا مغلوب من دموعك، مغلوب من دموع عينيك. ممكن يدفدف على الأم أو على الأب والخلاص أنا هستجيب. فإحنا محتاجين نبكي من أجل أولادنا وبناتنا، إن ربنا ينجيهم ينجيهم ينجيهم من البيئات العالمية. آمين. أيوة الو
2: الو
1: ايوه نعم.
2: السلام عليكم يا أستاذنا.
1: سلام.
2: انا كنت عايزه اسال اسرتك سؤال، مش هطول على اسرتك، عايز اعرف يعني ازاي الزوجه تتعامل مع الزوج لما يبقى عصبي، يعني ازاي تبقى حكيمه في المعامله معاه، وازاي نقرب من ربنا اكتر، ممكن نبقى قريبين بالكلام يعني بس بالأفعال بعيد، الصلاة قليل والتناول قليل.
1: إيه اللي قليل؟ الصلاة.
2: الصلاة والكنيسة والصلاة قليلة، وإن إحنا نروح الكنيسة بيبقى قليل، إزاي نقرب من ربنا أكتر ونبقى دايما

0: أولويات، مش في الآخر بالنسبة لنا في حياتنا.
1: الصوت مش واضح. يعني أنتوا الاثنين صلاتكم قليلة ولا هو؟
0: هو يمكن بنتشجع قليل إن إحنا نصلي،
1: قليل. أنتوا
0: أو
1: الاثنين
0: إن إحنا نروح لقداس أو نتناول
1: قليل. طيب يا بنتي، متهيألي
0: وكنت عايزة أكل من قصة فرح صغير.
1: أيوة،
0: أنا في إيدي إزازة مية، كنت بترجع وتسكتش من الصليب عليها وتصلي لي عليها عشان أنا نفسي أنا وهو يبقى عندنا طفل.
1: طيب حصلي في الآخر. حاضر حاضر. لكن أقول بالنسبة السؤال شبه مكرر، يعني عن البيوت المسيحية والأزواج والزوجات المسيحيين والمسيحيات، كلامي مكرر عن إن إحنا نعيش في خوف الله. وكل إنسان مسيحي، كل إنسانة مسيحية لازم يعرف إن إحنا في بيوتنا ضيوف على المسيح. قلت الكلام ده وبقول كل إنسان مسيحي وكل إنسانة مسيحية لازم نعرف إن إحنا في بيوتنا ضيوف على المسيح. ما هياش بيوتنا، ما هياش بيوتنا، إحنا ضيوف على المسيح. صاحب البيت حاضر تملي، مش بيفرق. صاحب البيت حاضر تملي، ولو حطينا ده في قلوبنا وأفكرنا إن المسيح له كل المجد، صاحب البيت حاضر على الدوام، هتتغير أحوالنا، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد، هتتغير أحوالنا. صدقوني لو كل إنسان عرف إن صاحب البيت هو المسيح له كل المجد وحاضر تملي مش بيغيب، حاضر تملي مش بيغيب، هنعمل حسابه، هنعمل حسابه ونعيش أيامنا في تقوى، في مخافة ربنا، في وقار، في أدب مسيحي، في صورة حلوة تشبع قلب الله. الزوج إنسان مبارك والزوجة إنسانة مباركة، والاتنين بيربطهم محبة عالية روحانية، عايشين الوحدانية المسيحية، بيت مسيحي، كنيسة، كنيسة. ده المطلوب، ده المطلوب. تعالوا نرجع بفكرنا وإيماننا إن مسيحنا في بيوتنا حاضر معانا تملي، حاضر معانا تملي، مش بيغيب أبدا. صورته تملي عينينا، نعيش في مخافة، في احترام لجلاله على الدوام. أمين أمين. عند أقدام المحبة سلام. أيوة تفضل. مين معايا؟
2: ألو.
1: أيوة
2: أنا بنت الرب من مدينة السلام القاهرة.
1: أيوة
2: انا بقالي 11 سنه يا قدس ابونا، ربنا ما ردليش بالخلفه، ونفسي اتبنى عيل. ده صح ماشيه فيه ولا ده غلط؟
1: نفس ايه؟
2: ايه؟
1: نقول السؤال تاني.
2: انا بقالي 11 سنه ربنا ما ردليش بالخلفه.
1: ايوه.
2: ونفسي اتبنى عيل.
1: أيوة.
2: انا صح كده يا قدس ابونا ولا غلط؟
1: ايوه ايوه اتفضل اتفضل.
2: ايوه
1: لا صح مش غلط، صح.
2: يعني انا يعني امشي في الاجراءات ولا اسكت وخلاص؟
1: ايوه يا بنتي خلاص، انا سمعت السؤال،
2: انا مش سامع بتقول
1: خلاص إيه؟ انا هجاوب خلاص، سمعت.
2: يعني افصل كده يا صابونة؟
1: لا خليك اسمعيني بس ما تتكلميش.
2: ماشي
1: ما تقطعيش كلام، اسمعيني. تتبني عيني ومش غلط اني اتبنى عيل، بس بشرط ان العيل اللي هتبناه ده امانه هيسلمهاني المسيح يسوع.

0: أمانة هيسلمها لي المسيح يسوع. ويقول احفظ الأمانة. احفظ الأمانة يعني ايه؟ انت هتتبني عيل او بنت، اللي هتتبنيه ده عطية هيسلمها لك المسيح، لازم تسلميها للمسيح. يعني ايه؟ يعني العيل اللي هتتبنيه ده لازم تسلميه ايمان وتربيه في الايمان ويطلع انسان مسيحي حقيقي يستحق ان يقف قدام ربنا ويسمع الطوبة والنعيم. يعني باختصار العيل اللي هتتبني ده وزنة هيسلمها لك ربنا، وزنة، وهتسمع الصوت في الآخر اعطي حساب وكالتك، اعطي حساب وكالتك. ده يخليك انت تعيش الحياة المسيحية المرضية عشان العيل اللي هتتبنيه ياخد الصورة بتاعتك ويشبع بيها ويطلع عليها ويعيش حياة مسيحية حقيقية. أمانة، احفظي الأمانة. مفيش مانع تتبني عيل بس تحفظيه وتسلميه للمسيح. أمين أمين. أيوة. اقفلوا التلفزيون، اقفلوا التلفزيون.
1: سلام يا ابونا.
0: سلام
1: يا ابونا. معلش يا ابونا، انا عندي مش عندي سؤال ومشكله كبيره، عايز قدسك يعني تاخد راي قدسك فيها.
0: سؤال ولا مشكله؟
1: الاثنين. انا ابونا شاب عندي، انا ابن المسيح عايش في ايطاليا، وكنت متجوز من اكثر من 11 سنين، ومراتي سابتني من حوالي 5 سنين وهجرت البيت وخدت ابني وهربت وانفصلنا. وانا ابونا شاب عايش في اوروبا، انا تعرضت لضغوط كتير لدرجه ان انا وقعت في خطيه الزنا اكثر من مره، اكثر من مره. ودلوقتي وانا بشوف البرنامج مع قدسك حسيت ان انا محتاج اتكلم واقول على اللي جوايا، اعترف بالخطيه اللي انا عملتها دي وعايز اتوب، مش عارف اعمل ايه.
0: طيب طيب خلاص.
1: انا تعبت يا ابونا. نفسي المسيح يرجعني تاني. انا كنت شماس وخادم في الكنيسه
0: خلاص،
1: وبعدت خالص خالص خالص عن المسيح.
0: طيب يا حبيبي خلاص. شوف يا ابني، وإن كان العالم كله سمع اعترافك، لكن الأهم إن المسيح سمع اعترافك وقابل توبتك وغافر خطاياك، وافرح بالمسيح له كل المجد، واعلم انك ابنه وغالي عليه جدا، ابنك وغالي عليه جدا، فرحان باعترافك وفرحان بتوبتك، والسماء فرحانة بيك. عليك انك تثق تؤمن وتصدق ان الرب قابلك وانت ابنه، وانت بعيد في الخطية برضو بيحبك، ولما رجعت برضو بيحبك، لان محبة الرب ابدية كاملة لا تتغير. فأنت محبوب عند المسيح ودلوقتي ابنه. أما عن حياتك وانفصالك، أولا صلي أن الله يوجد ليك حلول. ثانيا ارتبط بالكنيسة واعرض نفسك على كنيستنا هناك، والله يوجد لك حلول، يوجد لك حلول، وربنا يدي لك سلام. لكن نصيحتي ليك بعد التوبة ما ترجعش لأي خطية، تتوب من قلبك وتستمر في حياة التوبة للنهاية. أمين. ربنا معك. تفضل.

0: ايوه
1: الو،
0: نعم،
1: حضرتك ممكن اتكلم مع قدس ابونا؟
0: ابونا معاك، اتفضل.
1: ازيك يا قدس ابونا؟ نقبل الايادي.
0: اشكرك، اتفضل.
1: معلش يا قدس ابونا، في سؤال محيرني جدا جدا وتعبني، هو ليه ما فيش في قلبي محبه حقيقيه لربنا يا قدس ابونا؟
0: في
1: انا
0: قلبك انت؟
1: بصلي في الاجبيه وبصلي في الانجيل وبقرا الانجيل وبعترف وبتناول، بس قدام الخطيه انا ضعيف جدا وبقع فيها، وكل ما برجع لربنا وبتوب برجع تاني وبقع في الخطيه، بس بقوم بسرعه، بس المشكله ان انا بقع فيها كتير باستمرار يا تشابونا، فانا مش عارف اعمل ايه، محتاج صلاتك يا تشابونا.
0: انت بدأت تقول في قلبي ما فيش محبة. طيب اتفضل.
1: ايوه
0: اتفضل اتفضل. خلاص. شوف يا ابني، كلامك يدل على انك انسان بتخاف ربنا وبتحب ربنا، ما انتش غريب عن المسيح، له كل المجد، انت ابنه وغالي عليه جدا ومشفق عليك وفرحان بيك، وانت بتدين نفسك وانت بتعترف وتقول ما عنديش محبة وفي نفس الوقت بقع في الخطية، ربنا فرحان بكلامك. لكن عايز اقول لك يا حبيبي ان الانسان لما يشتهي التوبة الحقيقية بيتنقل من حال لحال ومن الكورة البعيدة لحضن ابوه ومن الموت للحياة. فانت دلوقتي وانت سامعني، وطيت الصوت ليه؟ وانت سامعني اطلب من ربنا توبة حقيقية وانه يقبل توبتك ويشعرك ويديلك ثقه ان توبتك مقبوله وانك رجعت لربنا وترميت في احضانه. والتوبه مش اني كل شويه بضعف قدام الخطيه واتوب وارجع واتوب وارجع، لا، لما قلنا التوبه يعني قيامه، يعني حياه. اللي قام ما بيرجعش يموت تاني، واللي ساب الكرة البعيدة وترمى في حضن أبوه دخل بيت أبوه ما بيرجعش تاني. والتوبة هي ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. يعني فلان كان حرامي، بطل سرقة تماما. فلان كان زاني، بطل زنا تماما. مش بيروح ويجي، والتوبة مش مروح ومجي، توبة اتجاه واحد، اتجاه واحد، مشيت كده مش هرجع تاني، وهكذا. ربنا يديلك نعمة وبركة وتعيش أيامك مع المسيح فرحان بي ويفرح بيك. آمين. أيوة، مين معانا؟
2: نقبل أيادي أبونا مكاري، أنا بنت الرب.
0: أهلا.
2: الو،
0: ايوه انا معاكي.
2: نقبل ايادي يا
0: اهلا يا
2: نقبل ايادي يا ابونا مكاري. انا بس حاسه ان الايمان بتاعي ضعف وزعلان لان جوزي انتقل للامجاد السماويه من 8 شهور. يا ترى سامعني؟
0: سامع يا ست.
2: الو،
0: انا سامع.
2: انتقل من 8 شهور.
0: ايوه.
2: بس عندي الايمان ضعف، وبعدين عندي آلام شديدة جديدة في ظهري بقالها فوق 20 سنة، والعلاجات كلها مش نافعة حاجة معايا، وأكثر أيام معيطة وبنام معيطة وقايمة معيطة وأدوية كتير باخدها بس ما فيش حاجة نافعة، فحاسة إن إيماني ضعف أوي أوي.
0: طيب طيب اتفضل. أولا ربنا يعزيكي، ربنا يعزيكي ويديكي سلام، يديكي سلام. ثانيا احنا ما عندناش ناس بتموت، ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. جوزك راح السماء، وخصوصا واضح انك انسانة مؤمنة ومختبرة، يبقى جوزك راح السماء. راح السماء يعني يعني ارتاح، ارتاح. يقول طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، منذ الصليب. نعم، يقول الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم. فجوزك ارتاح، روح يعني، روح. وإحنا كلنا هنروح، كلنا هنروح. عشان كده بنطلب إن ربنا يعزينا ويسندنا ويدينا المفاهيم السليمة عن الانتقال، وما يجيلناش أفكار العالم على إن ده موت وأحزان والحاجات دي. ربنا يديك نعمة وبركة ويلمسك لمسة شافية من كل تعب. آمين. أيوة.
3: ألو.
0: نعم.
3: أبو المكاري.
0: أيوة.
3: أنا ابن الرب، بتكلم من بنسلفانيا.
0: بنسلفانيا. أيوة.
3: عندي سؤال.
0: أيوة.
3: عندي سؤال يا أبونا. أنا بنتي جالها السكر على 3 سنين، ومراتي تعبانة جدا وتبكي يوميا، وعايزة تنزل مصر، ما ترجعش تاني يعني أمريكا.
0: أيوة. أولا بنتك نصلي، خلاص يا حبيبي، نصلي من أجل بنتك ربنا يشفيها. ثانيا نصلي من أجل مراتك ربنا يديها إرشاد، عايزة تنزل مصر عشان تسيبك ولا هتنزلوا انتوا الاثنين ولا ايه ظروفكم؟
3: المفروض هي اللي عايزه تنزل،
0: طب
3: عايزه تيجي تاني عشان
0: خلاص
3: تعبان.
0: خلاص يا حبيبي، خلاص. هي كلها يعني حاجات متصلة بالبيوت المسيحية والعائلات المسيحية، ولما بتبرد المحبة السلسلة بتنفصل، تبرد المحبة. فين الزوج والزوجة اللي بيبصوا على إن سر الإكليل وحدهم في واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد؟ فين الزوج والزوجة اللي بيعتبروا ان المسيح في وسطهم على الدوام مش بيفارقهم ويعيشوا في مخافته؟ فين الزوج اللي بيشيل مراته والزوجة اللي بتشيل جوزها، وخصوصا في وقت التعب؟ انما تيجي الزوجة عايزة تسيب جوزها في امريكا وترجع لمصر، هترجع لمين في مصر؟ ترجع لمين؟ نصلي ان ربنا يعدل افكار الناس. امين امين. عايز اقول كلمتين في الاخر واحنا عند اقدام المسيح. حاضر، في تليفونات. حاضر. نعم.
4: الو.
0: ايوه.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: الرب بكلم قدسك.
0: نعم.
4: بكلم قدسك من امريكا.
0: نعم.
4: عندي سؤال يا ابونا، ان انا بصلي كتير وبخش اوضتي وبصلي وبقدم توبه باستمرار وبقرا الانجيل، بس عندي بحس بفتور، بحس ان انا لما اجي اقرا الانجيل ما ببقاش فاهمه قوي، عايزه امتلي بالروح اكتر، وعندي طلبة برضو اني عندي مشاكل في ظهري، ألم جامدة في ظهري، فعايزة قدسك تصليلي. ووالدتي عاملة برضو عملية الأسبوع اللي فات في وشها، عندها كان كيس كبير وشالت الورم وحللنا الورم طلع مش كويس، فعايزين قدسك يا ابونا تصليلها لأني سنها كبير وخايفين عليها.
0: خلاص.
4: وعندي ابني برضو

0: وعندي ابني عنده مشاكل برضو في الحياة الزوجية، متجوز لي 8 شهور، ومراته كانت كويسة في الخطوبة، وبعد ما اتجوزت حياتها بقيت مش قادر يتعامل معاها.
1: حاضر حاضر، خلاص سمعت. تفضل تفضل صلاة من أجل نفسك، من أجل ابنك إلى آخر، صلاة من أجل والدتك نصلي. إنما بالنسبة للفتور اللي بتتكلمي عنه، إحنا محتاجين نكون حارين في الروح، ولينا صلة بالروح القدس وثيقة، ونعيش مع ربنا الحياة الكريمة اللي تشبع قلبه. أمين أمين. أقول في الآخر وإحنا عند أقدام المسيح، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. عايز كل واحد وحدة فينا يطمئن تماما إن الرب وعد إن يكون لينا سلطان. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. ومنساش أقول إن ربنا كلم موسى زمان وقال له قول لهارون وبنيه الكهنة يعني يباركوا الشعب بالكلام اللي هقوله لك ده، البركة، أو البركة مثلا نقول عليها الرسولية. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. دي البركة اللي ربنا قال لموسى قولها لهارون عشان هارون يبارك بني إسرائيل بها. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. أنا بشكر ربنا من أجل الفرصة دي، ونصلي من أجل المرضى والخلفة والبيوت والمشاكل والسحر والأعمال ومرضى الكورونا والثانوية العامة. وتعالوا ننحني في مكالمات كتير يتصلوا الأسبوع اللي جاي، نعتذر والوقت خلاص، يتصلوا الأسبوع اللي جاي. يلا ننحني في محضر المسيح عند أقدام المحبة، عند أقدام المحبة اللي شايل همنا، واللي بيعلمنا، واللي بيفرحنا ويعزينا، واللي بيجاوب أسئلتنا ويفهمنا وينصحنا ويرشدنا ويهدينا. كرامة ومجد ليك. ارفعوا لي ذبيحة حمد، ارفعوا لي ذبيحة حمد. بالحقيقة اديتنا سلام، اديتنا سلام يا ملك السلام. كرامة ومجد ليك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. كرامة ومجد ليك. بنشكرك بنشكرك، عبيدك وعبداتك بين ايديك، انت ادرى باحتياج كل نفس وعلى الاخص المرضى. اقول مرضى شعبك سواء في مصر او في العالم، سواء مسلمين او مسيحيين، تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، وروح الامراض اطرده، والذين أبطأ مطروحين في الأمراض قمهم وعزهم. أنت الطبيب الشافي وحدك، نترجى مراحمك للكل. وكرر كلامي، روح للمريض وقول له باسم يسوع المسيح تشفى، حيشفى والرب حيصنع معجزات. ابعثوا لنا وقولوا لنا الكلام ده. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وصلي لكل اللي مأسورين من الشيطان، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ويمسحكم لخدمة الشفاء والتحرير ويمنحكم آيات وعجائب. عندما تقولون ينبغي أن أنقص وأن ذلك يزيد وهذا أسبوع عيد الفطير وأنا لا أريدكم أن تنسوا هذا أبداً وهو يتعلق بسحق الكبرياء تحت أقدامكم. ثم وضع نظاماً بشأن الطعام الذي سيأكلونه. لدى الله هدف من النظام، دونوا هذا. لدى الله هدف من النظام، لا تحيد عن النظام ولا تتجاوز النظام. عليكم أن تخضعوا للسلطة. لا تستهزئوا بالسلطة ولا تزدروا بالنظام، لأن الله أمر بهذا النظام. هذا النظام وضعه الكاتب. لدى الكاتب سلطان. اسمعوا، لدى الكاتب سلطان. إحدى الخدمات اتصلت بي وهي خدمة كبرى. كان قائد الخدمة يؤلف كتابا ومنذ أيام طلب مني كتابة فصل في كتابه، وكتبه هي من الأكثر مبيعا. وتعلمون ما لم يمنحني الكاتب السلطان لكتابة 6000 كلمة في كتابه، لا سلطان لدي للتدخل في كتابه وكتابة أي شيء، لأن هذا كتابه وهو صاحب السلطان. وهذا ما يصنعه الله هنا، هو يأمر بتسلسل ونظام الطعام الذي سيؤكل بحذافيره. لماذا؟ لأنه رمزي، لأن كل ما يأكلونه يخبر قصة. الأعشاب المرة تخبر قصة. الله يهتم لقصتكم، والله يهتم لشهادتكم عن الحرية، ويوجد هدف من ذلك. ثم يقول الله كل من لا يمتثل لذلك يجب أن يخرج من الخيمة. الضربة العاشرة موت الأبكار. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر. نقرأ هذا، لكن هل نفهم فعلاً ما يجري هنا؟ لكن أود قول أمر، لا يوجد فرق بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد. نحن لا نتحدث عما إذا كان هذا الإله نفسه، بل عما إذا كان يوجد فرق. لا يوجد فرق. إذا اختلفت الأعمال فهذا لا يعني أن الشخص مختلف. إذا اختلفت أعمال الله لا يعني هذا أن شخص الله مختلف. حسناً، هو الله وهو يعمل ما يحسن لديه. هو قال إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. لماذا؟ لأنه إله سيد. من الصعب جداً أن نفهم في الثقافة الغربية، في إنجيل الغرب، عندما تقرؤون كتاب هوليوود من الصعب جداً أن ندرك هذا المفهوم. لكن الله هو الإله نفسه، حتى عندما يصنع آيات وعجائب مختلفة في مواقف مختلفة. يقولون الله قتل في العهد القديم وافتعل إبادة في العهد القديم، فأقول لا، غير صحيح. الله لا يقتل أحداً، القتل خطية. الله قدوس ولا يخطئ. يجب عليكم، إذا لم يترسخ هذا في داخلكم سوف تنشأ صراعات ونزاعات.

أنه هو السيد، والسيادة تعني ألا تشكوا في دوافعه وألا تشكوا في شخصه. لحظة تبدأون بسوء الفهم. قال لي أحدهم: أنا لا أقرأ إلا أقوال يسوع المكتوبة بالأحمر في العهد الجديد، ولا أقرأ العهد القديم، لا أقرأ إلا الأقوال بالأحمر. قلت: لو كان كلام الله كله مكتوباً بالأحمر، لكان سفر اللاويين الأكثر احتواءً على لوني الأحمر في الكتاب المقدس كله، ترون؟ لكن صدرت، أعتقد أن القس إيرفينغ أخبرني أن طبعة كينغ جيمس صدرت، ونجد فيها من سفر التكوين حتى الرؤيا أن كلام الله مكتوب بالأحمر. هذا هو الحق، أترون؟ لأن يسوع هو الإله نفسه أمساً واليوم وإلى الأبد. إذن في الضربة العاشرة، ضربة الأبكار، الله ينتقل إلى المستوى التالي. يجب أن يترسخ هذا فيكم، وإلا فستقرؤونه مثل قصة مدرسة الأحد حول موت الأبكار. لا، الأمهات خسرن أطفالهن، أحدهم خسر ابنه. في كل بيت الطفل البكر مات. أريد أن تعلموا أن هذا بيت العدو، لكن كانت هذه كارثة لدى الناس، فراحوا يبكون وينوحون على أطفالهم. لا يوجد ألم أعظم من خسارة طفل، ولا أطلب هذا ولا أتمناه لأحد ولا حتى لأعدائي. أتتخيلون أن كل بيت فقد طفلاً في تلك الليلة، بمن فيهم فرعون والعاملون لديه ومصر كلها؟ دفنوا أمواتهم وكثرت المآتم في تلك الأرض. أعتقد أنه ربما الملايين دفنوا، لكن الله سيد. ما كان يجب الوصول إلى هذا الحد؟ لا يجب الوصول إلى هذا الحد، لكن باستثناء الإسرائيليين، باستثناء بني إسرائيل. لماذا؟ لأن علامة الدم على أبوابهم حمتهم، فلم يمت أبكارهم. حمل الله دم الحمل على أبوابهم. تلك العلامة الصغيرة غيرت كل شيء. أقول لكم، نحن عشنا في فلوريدا ل15 سنة، وضرب إعصار كبير المنطقة. مراراً كثيرة اختبرت أعاصير في فلوريدا، وواحد من أكبرها حين ضرب في تلك الليلة، أخذنا أنا وزوجي زيت المسحة وجلنا في أرجاء بيتنا، وبدأنا نضع زيت المسحة في أنحاء البيت، ونحن نقول: نغطي بيتنا بدم يسوع المسيح، ما من أعصار سيقوى على أهل بيتنا. وضعنا زيتا في كل مكان، كل مكان، وبدأنا نصلي ونعلن الدم على جيراننا وحينا. وأقول لكم إنه في الصباح التالي كان بيتنا يهتز طوال الليل بسبب الإعصار، ونحن نهتز في البيت، ونمت طوال الليل. لكن عندما ذهبت إلى الحمام قلت: هل البيت يهتز؟ حسناً، نحن تحت دم يسوع، نحن تحت دم يسوع. وفي الصباح التالي استيقظنا، وباستثناء بيتنا واثنين من بيوت جيراننا، الحي كله سوي أرضاً. هذه قوة دم يسوع المسيح. وأقول لكم، حين تكسرون الخبز كما في العشاء الأخير، في فترة الفصح نفسها في العهد الجديد، فهو يملك هذه القوة. هذا رمزي، لكن حين تفعلونه بالإيمان، هذه القوة تكمن في الشركة. كنا نكسر الخبز كل أسبوع قبل الجائحة، وأريد أن تعلموا إذا كنتم ترتادون الكنيسة حديثاً، كنا نكسر الخبز كل أسبوع، لكن بعد الجائحة توقفنا عن كسر الخبز. فحتى من يضع قفازات ينقل الكثير من الفيروسات أو الجراثيم بيديه، فلم نشأ أردنا أن نحميكم. لكني أقول لكم
إن هناك قوة في الشركة حين تأخذ

تأخذونها في البيت. وإذا كنتم تقيمون وحدكم، اكسروا الخبز بمفردكم قائلين: يا يسوع، أنا أكسر الخبز معك، أنا أعلن قوة دمك، أنت كسرت جسدك من أجلي، وبفضل انكسارك أنا نلت الشفاء. اكسروا الخبز كل يوم وستبدأون برؤية فرق في حياتكم. اكسروا الخبز مع أصدقائكم أو مع شريك حياتكم أو مع خطيبكم أو مع أفراد عائلتكم وستبدأون برؤية فرق في حياتكم. إذن بعد الضربة العاشرة قالوا: اذهبوا، ارحلوا، رجاء ارحلوا. فقاموا ورحلوا، وفيما هم راحلون نهبوا العدو. أترون؟ لم يدفع العدو الثمن كافياً بموت الأبكار، وفي اليوم التالي ساد جو المآتم في الأرض وقالوا لهم: رجاءً ارحلوا، ارحلوا من أرضنا، اخرجوا، فأنتم مشكلة لنا، اخرجوا. ومع ذلك سألوهم: هل تعطوننا فضة وذهباً؟ أخذتم أبكارنا، ألا يكفي؟ لكن أقول لكم إنه حين يحدد لكم الله قسمة، أحياناً أنتم تعيقون تلك القسمة، تعيقون بركات الله بدون أن تدركوا ذلك. رأيت أناساً مماثلين، أتعلمون، أعطيهم شيئاً فيقولون: لا لا لا لا، لا أستطيع قبول ذلك، أعطيهم شيئاً آخر، لا لا لا. فأقول: لماذا تفعلون ذلك؟ هذا ليس مني بل هو من الله، أريد أن أبارككم. لكن أناساً كثراً بسبب شعورهم بالنقص وبسبب قيودهم يصعب عليهم أن يفهموا سبب بركتهم، حتى إنهم يجولون ويعتذرون عن الأشخاص المباركين. هذا لافت جداً، كما لو أنكم تشعرون بالسوء لأن أحدهم لا يملك شيئاً، لكن لكل دوره. لأربعمائة وثلاثين سنة جيلاً بعد جيل بعد جيل كنا عبيداً وكنا أولاد الله، وتم الازدراء بنا وتم ركلنا، وقمنا بأشغال شاقة وأكلنا أسوأ طعام في الأرض، وتم احتقارنا كعبيد. الآن ضعفاني عوضاً عن مشاكلنا، أعطونا الفضة، أعطونا الذهب. لا تقولوا لي لأني ابن لله إني سأقول لا، لا أريد قسمتي، لا أريد بركات الله. أتعلمون، هذه إهانة لله، ومؤمنون كثر يفعلون هذا. منذ سنوات التقيت أحد رجال النهضة وهو من مساعدي سميث ويغلسورث، عمره 96 سنة، وأخبرني هذه القصة. قال: رجل لديه 3 أولاد، فاستدعى أولاده 3 عندما أراد توزيع الميراث، وسأل أبناءه 3: ماذا تريدون أن أفعل لأجلكم؟ اطلبوا ما تريدون. فالرجل كان مليارديراً، فقال أحد الأبناء: أريد أن أصبح طبيباً، وأريد إنشاء مستشفى خاص بي، وأريد معالجة جميع الفقراء الذين لا يقدرون أن يزوروا الطبيب مجاناً. فسر الأب بابنه وقال له: حسناً، سأتصل بالمديرين التنفيذيين ومديري العمليات وسأمرهم بإعطائك المال وكل ما تحتاج إليه لكي تقصد كلية الطب وتنشئ مستشفى خاصا بك لمساعدة الناس. ثم جاء الابن الثاني وقال له أبوه: ماذا تريد أن أفعل من أجلك يا بني؟ فقال له الابن: أريد أن أصبح محاميا، أود إنشاء مكتب محاماة لمحاربة الظلم في العالم ومعالجة قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعنف المنزلي وشتى أنواع العبودية الجنسية والعبودية البشرية، أريد تقصي الحقائق. فسر الأب بابنه وقال: يا بني، كل ما لي هو لك. ثم جاء الابن الثالث: ماذا تريد أن تفعل في حياتك يا بني؟ فأجاب: أريد بيع البوظة، أريد شاحنة بوظة. فقال الواعظ بلهجة ويلز: إذن سوف تحلون مكاني هنا، لكن رجاء أصغوا إلي، بيع البوظة ليس خطية، لكن عندما يكون أبوكم ملياردياراً فطلب شاحنة بوظة إهانة لإلهكم. لسنوات عدة الكثير من المؤمنين يريدون بيع البوظة بدلاً من تغيير العالم. لماذا؟ لأن بيع البوظة سهل عليكم، وعندما تبيعون البوظة أنتم لا تضايقون أحداً، عندما تبيعون البوظة أنتم في منطقة راحتكم.
حين يكون لديكم حلم كبير ورؤية كبيرة توجد

صعوبات ويصبح لديكم أعداء ومعارضون ومضطهدون ومفترون وشتى أنواع التفاهات تتصدى لكم وعليكم محاربتها. أن يكون لديكم حلم كبير ليس طمعاً. حين يكون لديكم حلم كبير وتطلبون تدبيراً لحلمكم الكبير ورؤيتكم فأنتم تجذبون المشاكل. أنتم تجذبون المشاكل. لا أحد يلاحق سائق شاحنة بوظة لمقاضاته أو الافتراء عليه، لكن حين تغيرون العالم، حين تحاربون أجناد الظلمة الروحية، عندئذ يقوم جيش ضدكم. إذن الدور البسيط لا يساعدكم ولا يساعد أحداً. الوضع نفسه هنا، تحصدون النتائج وأعطيكم مكافأة لأنكم تنتمون إلي، لأنكم خاصتي. في سفر الخروج ارتحلوا وأخذوا كل ما نهبوه بعد 430 سنة، والله وكانوا لا يزالون في مسيرتهم لأنهم سيواجهون التهديدات. عندما تخرجون من العبودية وأنتم تملكون فضة وذهبا وتتم تبرئتكم، تذكروا أن المعركة لم تنتهي. أحياناً يقول البعض منكم: أليس هذا كافياً؟ الجراحة التي خضعت لها أليست كافية؟ تربية أطفالي أليست كافية؟ الإساءة التي تعرضت لها أليست كافية؟ أقول لكم إنكم ستخوضون حروباً، ستواجهون المشاكل، لكن كلما واجهتم المشاكل يجب أن تدركوا قوة الدم. أبقوه أمام أعينكم، أبقوا اسم يسوع في الصورة. يجب عليكم أن تتخلصوا من الكسل الروحي ومن روح النعاس والنوم في حياتكم. فما نفعله في العالم الطبيعي يحل أمراً في العالم الفائق للطبيعة. ما سنفعله في جبل راشمور مع الأخ أندري سيحل أمراً في العالم الفائق للطبيعة. أريد أن تعلموا، هذه حقبة جديدة لدى المؤمنين. إذن سندعوكم للصلاة الآن، وأود أن تتقدموا إلى الأمام، وهذا ما أدعوكم لفعله. عليكم إعلان دم يسوع المسيح على حياتكم وعلى أذهانكم وعلى أحلامكم وعلى الدعوة التي تسلمتموها من الله. أعلنوا دم يسوع المسيح. ثانياً، عليكم أن تطلبوا، عليكم أن تطلبوا فضة وذهباً، ليس كما في الترنيمة: لا أريد فضة أو ذهباً بل أريدك يا يسوع. ليس بهذه الطريقة. أطلبوا تدبير الله لرؤيتكم، أطلبوا تدبير الله لرؤيتكم. أعلنوا أنكم خاصته، وبعدها حان الوقت، حان يوم الخروج في حياتكم. لماذا؟ لأنكم تعبرون. يتعلق الأمر بعبوركم إلى الناحية الأخرى. الله يقول: لا تنتظروا بعد اليوم، لا تتباطؤوا بعد اليوم، لن تقيدكم العبودية بعد اليوم، يجب عليكم أن تعبروا فوق. الله يدعوكم للحرية هنا. ثمة أمور في أذهانكم، أنا أكلم شخصاً ما، لديكم معتقدات مبنية على اختباراتكم، وهي معتقدات خاطئة، ويريد الله تحريركم اليوم من تلك المعتقدات الخاطئة. أحدهم رفضكم وأثر على قيمتكم الذاتية وكنتم تعيشون في العبودية، وأخفقتم في الماضي، تعتقدون أنكم أخفقتم كثيراً ولا يمكنكم التعافي تماماً من إخفاقاتكم. سأقول لكم أمراً: قد تجعلون الأمور معقدة لكنها ليست مستحيلة عند الله.

معه. أعرف شاباً كان سيخضع لجراحة تغيير الجنس. حسناً، وهو خضع للجراحة. أنا أعرفه وزوجته. هما يخدمان في أمريكا اللاتينية. تعتقدون أن العملية معقدة جداً، لكنها ليست مستحيلة. أعطوا مشاكلكم المعقدة لله، وهو يحلها ويفتديكم بلمسة واحدة. هذا هو جوهر الفصح. هذا هو جوهر الفصح. بعد 430 سنة أشار الله بإصبعه وقال لهم: اخرجوا، اخرجوا، لأني ختمتكم بختمي. تعرضت للاغتصاب والتحرش والضرب، أسيء إلي بشتى أنواع الطرق في سن الطفولة. لو نظرتم إلى جسدي فهو كان مليئاً بآثار الكدمات الداكنة، وكانت جدتي تنقذني من يدي أمي حين كانت تصاب بانهيار عصبي. وذات يوم أخذ أبي العصا الحديدية التي تعلقون عليها الفساتين في الخزانة، وكنت في السن التاسعة، وكانت آثار الكدمات ظاهرة على جسمي نتيجة رفض الذهاب إلى المدرسة لأني كنت أتعرض للضرب في المدرسة أيضا، فالمعلمة كانت تضربني علنا. اضطراب ما بعد الصدمة، وسواس قهري، كوابيس شيطانية، شياطين وغيرها. وبلغت مرحلة اليأس وفشلت في حياتي. فشلت وقلت سأخرج، هذا العالم أفضل بدوني. أي امرأة ستكون أماً أفضل لابنتي؟ لكن في اليوم نفسه يسوع المسيح أعلن لي عن نفسه بمعجزة وغير حياتي. في اليوم نفسه حررني من عبء الانتحار، وحررني من عبء الاكتئاب الذي لازمني منذ سن الطفولة. في اليوم نفسه باللمسة نفسها الله نفسه غير حياتي. أتعلمون؟ أنا أسلب العدو اليوم. أفضل طريقة للانتقام من عدو سرق شيئاً منكم هي عبر النجاح وتحقيق الانتصار والتقدم إلى الأمام وسلب العدو ونهب العدو. ابرعوا في حربكم فلا ينكر أحد نجاحكم. يجب أن تفهموا، لا يتعلق الأمر بكم بل بالقصة التي كتبها الله عنكم وعن الآخرين. تقدموا إلى الأمام اليوم، وأياً تكن مشكلتكم الله يقول إنها بسيطة جداً، إنها سهلة، أنتم تعقدون الأمور. منذ 3 أسابيع راسلنا شاب كان مدمناً على المخدرات والكحول وعلى الفسق وكل شيء والإباحية وكل شيء، كل شيء منذ سن 11 سنة حتى 31 سنة 20 سنة، وانضم إلى مركز إعادة تأهيل للمرة 5 أو 6 في بلد آخر، وكان على وشك الانتحار في ذلك اليوم حين قرأ أحد منشوراتي، وجاء فيه: لا يعرف الشيطان ماذا يفعل بشخص لا يستسلم أبدا. وكلمه صوت قائلا: لا تستسلم.

فراسلني على الفور قائلاً: سأحاول أن أسلم حياتي ليسوع. منذ 3 أسابيع وللمرة الأولى خلال 20 سنة عاش بدون مخدرات وكحول وإباحية ل3 أسابيع. يقول لي الناس: أنت تطلبين الكثير من هذا المجتمع. موافقة، لكن البعض يحتاج إلى نداء صحوة في حياته، ولا يمكنكم فعل ذلك عبر إرسال قبلات إليهم. وقال: الأسابيع 3 قد لا تبدو مثل 3 سنوات أو 3 عقود، لكن هذا أكبر نجاح في حياتي. وقال: أعلم أن يسوع منحني هذا النجاح لأني تلقيت العلاج من قبل ولم أنجح. وليس هو فحسب، فوالده أرسل إلي أيضاً كلمة شكر، فهو كان ملحداً طوال حياته، فهو قال: لا يهم ما إذا كان بوذا أو يسوع أو محمد من حرر ابني من المخدرات، أنا ممتن له. قلت: فلنبدأ بيسوع، لأني أؤكد لك أن أي من هؤلاء لم يحررني من شيء إلا يسوع. ثم قال أبوه: إذا كان يسوع حقيقياً فهل تصلين من أجلي؟ لأن لدي إدماناً في حياتي ولم أستطع أن أتخلص منه طيلة حياتي، فدمرت عائلتي ودمرت كل شيء، لذا صار ابني مدمناً على المخدرات والكحول، فتركته وخسرت كل شيء. فقلت: سأصلي من أجلك لكي يصنع لك يسوع المعجزة نفسها التي صنعها لابنك. وقال لي: كان هذا يوم الجمعة، اليوم هو الأحد. قال: لم يمر يوم في حياتي بدون مقامرة، إذا اتصلت بالإنترنت أقامر، لكني أعدك حتى يوم الاثنين لن أقامر، وإذا لم أقامر حتى الاثنين فسأعطي المجد ليسوع. واليوم هو يوم الأحد. يتعلق الأمر بالعبور من العبودية إلى الحرية، من العبودية إلى الحرية، من العبودية إلى الحرية. أعلن هذا على حياتكم باسم يسوع الناصري الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد حمل الفصح، حمل الله المذبوح الذي سفك دمه ومات من أجل خطاياي. ما أثمن دم يسوع! أغطيكم بدم يسوع، وأعلن الآن: أكسر كل قيد وكل سلاسل وكل شيطان من الماضي يطاردكم وكل مؤامرة شيطانية أعدها الشيطان ضدكم. أنقضوا هذه المؤامرة الآن باسم يسوع المسيح. لا تخافوا من الشيطان، لا تخافوا من فرعون، لا تخافوا من مصر، لن ترجعوا إليها، لن ترجعوا إلى عبوديتكم. الله يقول: لقد تم، لقد أكمل. خذوا دعوتكم، خذوا رؤيتكم واسعوا وراءها، اسعوا وراء دعوتكم، اسعوا وراءها باسم يسوع.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها أو

تتمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في نهاية الأيام الأخيرة في نهاية السنة القبطية، آخر شهر اللي هو شهر مسرى، بكرة 29 وده عيد للعذراء للبشارة والميلاد والقيامة، عشان كده بنصلي بنغمة الفرح. وبعد كده أيام النسي الصغيرة اللي هي بتبقى 5 أيام، والخميس زي بكرة هيبقى عيد النيروز رأس السنة القبطية. كل سنة وانتم طيبين، سنة قبطية جديدة سعيدة على الجميع. الكنيسة بتيجي في آخر السنة اللي هي الأيام الأخيرة دهيت، القداسات أو العشيات، وتركز على نقطتين مهمين. نقطة إن احنا ننتظر مجيء المسيح، وإن المسيح جاي ليدين الأحياء والأموات. بتركز على دي قوي، وبتبقى فرصة لكل واحد فينا إنه يستمع لصوت الإنجيل اللي بيقول على لسان بولس الرسول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. كلمة الأموات شيلها وحط الخطايا. استيقظ أيها النائم، النائم اللي هو الغفلان اللي مش واخد باله، اللي السكينة سرقاه. استيقظ أيها النائم وقم من الخطايا فيضيء لك المسيح. الآية اللي وراها بقى: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. أرجوكم تدوقوا الكلمات، يعني مش تقولوها، تدوقوها تستطعموها. انظروا يعني خدوا بالكم. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شرير. هقرأ وياكم آيات مختارة من إنجيل معلمنا متى إصحاح 24، وعايزكم لما ترجعوا البيت اعتبروا ده التدريب. طلع متى 24 ومرقس 13، إصحاحين بس، وافضل اقراهم مرتين، الإصحاح ده والإصحاح ده، طول الأيام لغاية عيد النيروز. متى

24 ومرقس 13، ودي الإصحاحات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح. في إصحاح 24 متى هختار آيات لأنه صح طويل. فمثلا يقول إيه في آية 11، يقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. يعني المحبة اللي في قلبي تبرد من كتر الخطايا اللي موجودة في العالم. ربنا يحمينا كلنا. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا الصبر، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في آية 24 يقول كده، لأنه سيقوم مسحاء كذبة، واحد هيقلد المسيح، وأنبياء كذبة يعطون آيات عظيمة، يعملوا حاجة كأنها معجزات وعجائب، حتى يضلوا ولو أمكن المختارين. يتصور واحد ربنا مختاره حلو ماشي كويس، وبعدين يظهر أصحاب الكذب دول يقوموا يلفوا دماغه، ولما يلفوا دماغه يضل، حتى يضلوا ولو أمكن المختارين. خد بالك، خدي بالك. آية تانية يقول كده، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. كلمة المسيح في مكانها وفي محلها وفي تأثيرها. وبعدين يجي في الآخر يقول إيه، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقض. لو في واحد عارف الحرامي هيجي إمتى بيته، مش هينام، هيفضل صح، هيبقى مستعد. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. دي كلها آيات مختارة من إصحاح 24. أنا ابتديت من فترة كده، من شهرين، أحكي لكم حاجة اسمها حكايات الشجرة المغروسة. والشجرة المغروسة اللي هي الكنيسة. والنهاردة أحكي لكم حكاية الانتظار والإيمان. طب وجايبها منين الحكاية دي؟ جايبها من قانون الإيمان. كلكم حافظين قانون الإيمان. بنقول في الجزء الأول، أيضاً يأتي في مجده ليدين أموات الذي ليس لمنكه انقضاء. وفي الجزء الأخير يقول إيه؟ وننتظر أموات وحياة الدهر الآتي أمين. خدوا بالكم من الآيتين دول أو المقطعين دول. أيضا يأتي في مجده، اللي هو المجيء الثاني. المجيء الثاني نحن نؤمن أن المسيح سيأتي ثانية. بنسميه الثاني ليه؟ عشان كان المجيء الأول لما جه في التجسد. والمجيء الثاني ده جاي ليه؟ جاي علشان ليدين الأحياء والأموات. بعض الطوائف الغربية غيرت في المفاهيم دهية، لكن طبعا لا نؤمن بها. وحين يسموها الملك الألفي، وأن المسيح هيجي يملك 1000 سنة. الكلام ده كله لا نؤمن به. المسيح ملك من يوم ما تعلق على الصليب. ملك المسيح على خشبة، خشبة الصليب. أيضا يأتي في مجده. المسيح هيجي، بس المجيء الأول كان جاي المسيح وقد أخلى ذاته، عشان كده اتولد في مزود ويا الحيوانات، وفي بلد فقيرة وقرية مغمورة وبالليل وفي وسط البرد، أخلى ذاته.

إن المجيء الثاني مجيء العظمة، مجيء المسيح الثاني اللي هو يأتي لكي ما نرى الديان العادل لكل الأرض، يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك قضاء. طب إحنا نعمل إيه؟ يقول لك كده وننتظر قيامة الأموات اللي سبقونا وحياة الدهر الآتي، حياة الدهر الآتي وليس لملك قضاء اللي هي الأبدية. ليه ننتظر قيامة الأموات؟ ليه ننتظر حياة الدهر الآتي؟ أول حاجة لأن المسيح قام، وقيامة المسيح عربون قيامتنا، بتنتهي حياتنا على الأرض لكن سنقوم في اليوم الأخير أمام المسيح الديان. إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة هي كرازتنا، أو باطل هو إيماننا. ويقول لنا في رسالة كولوسي: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. نمرة 2، ننتظر قيامة الأموات لأن الموت صار عبورا للأبدية. ده فكرنا في الكنيسة، فكرنا في مسيحيتنا. ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، انتقال من مكان لمكان. لأننا ليس لنا ها هنا مدينة باقية لكن نطلب العتيدة. يعني على الأرض هنا الحكاية مؤقتة. وعشان كده في كل قداس الكنيسة بمسؤوليتها تقول لنا كده: لا تحبوا العالم ولا اوعى تفتكر الكلام ده كلام انشا، افتكر ده كلام يعني لازم نقوله خلاص ولا نختم بيه قرايه الكاثوليكون. لا، دي رساله موجهه لك، موجهه لكي. لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. طب نحب ايه؟ نحب السماء، مش نحب الارض. حياتنا في السماء. عشان كده الموت صار عبورا لا نهاية، ده في إيماننا وفي عقيدتنا. كمان ننتظر قيامة الأموات لأن الله خلقنا للأبدية. هو تفتكر ربنا عايز هلكنا؟ أبدا، ده هو مستني كل واحد وعامل لكل واحد مكان في السماء، النصيب السماوي. طب ما إيه الحكاية؟ إن وجودك على الأرض ووجودك على الأرض هو استعداد لهذا المكان. زي ما أقول لك هتاخد الجائزة الفلانية دي، تقوم أنت عمال تجتهد عشان تحصل على هذه الجائزة. إحنا بنعمل كده، جهدنا صلوات وأصوام وأناجيل وقرايات ومطانيات وأصوام انقطاعية وتأملات وخلوات، كل ده ليه؟ لك أصل النصيب كبير، نصيب السماء ده كبير، وعشان تبقى مستحق لهذا النصيب السماوي. الله لم يخلق الإنسان للموت بل للحياة. آدم جلب الفساد للعالم لكن المسيح أعاد لنا وعد الأبدية. وكلكم بتحبوا الآية: هكذا أحب الله العالم حتى أنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. طب وليه ننتظر قيامة الأموات؟ عشان المسيح الديان، والمسيح الديان هيجي يفصل بين الأبرار وبين الأشرار، ويكرم البار، يكرم الإنسان البار اللي عاش في البر طول حياته طبعا. والأشرار بيقول عبارة صعبة قوي: اذهبوا عني يا ملعين. والآية الجميلة بتقول إيه؟ لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. مفيش حاجة نسيه.

قدام كرسي الله. تعال أقول لك بقى، إحنا الكنيسة الشجرة المغروسة بتعيش الكلام ده إزاي؟ في كل قداس في أوله، في أول صلوات القداس يقول قبلوا بعضكم بعضا. قبلوا بعضكم بعضا، كلنا وإحنا واقفين بنعمل القبلة المقدسة، كلنا أنا واللي جنبي، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. خد بالك في الطقس الجميل ده، قبلوا بعضكم بعضا، يعني خلي قلبك صافي دلوقتي، ما أنا مش عارف إمتى الحياة تنتهي، فمن فضلك اللي واقف جنبي ده يمثل العالم كله، فأنا بعمل قبلة المصالحة والسلامة معاه كأني بصطلح مع كل أحد. تفتكر المخاصم ده هيروح السماء؟ طب خش السماء ازاي ده؟ تفتكر الشخص اللي عايش في خصام هيروح السماء ازاي يعني؟ طب والشخص اللي عايش في عند هيروح السماء؟ طب والشخص اللي عايش في خطية هيروح السماء؟ المنطق يقول لا. وما فيش بقى الواحد هيقف قدام ربنا ويبرر، يقول له أصل مش عارف إيه، أصل فلان، أصل فلانة، فيش الكلام. فالكنيسة بتديك فرصة في كل قداس إنك تتصالح مع كل أحد في صورة الإنسان اللي واقف جنبك ده. ممكن اللي واقف جنبي أنا ما أعرفوش، لكن اللي واقف جنبي ده بيمثل العالم كله. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. وتعبير القبلة بقى طبعا تعبير سامي وراقي خالص. ادي حكاية الشجرة اللي بننتظر قيامة الأموات. تقول لك استعد، ما الحكاية حكاية الانتظار والإيمان، فأنت بتنتظر صحه. طيب تعالى نمرة اتنين. نمرة اتنين في القداس برضو نبقى واقفين، وبعدين الشماس يروح قال ايه؟ أيها الجلوس قفوا. بنبقى واقفين. وقفوا هنا يعني ايه؟ مش ان واحد يقعد ويقف. الوضع الجسدي بتاع الإنسان مش هو ده المهم قدام ربنا خالص. لكن قفوا يعني قفوا من الخطية. ما هو الوقوف ده علامة استعداد، علامة انتظار. عارفين المزمور الأول؟ طوبى للرجل الذي لم في مجلس المستهزئين لم يجلس، في طريق الخطاه لم يقف. أهو كده وقف، مش تبقى قاعد في شر أو مستكين للشر أو للخطية، أو يعني تقول كده هو ليس في الإمكان أفضل من مكان وسايب نفسك. لا، ننتظر. هو إحنا بنقولها كلمة وبس، وننتظر قيامة الأموات. بنختم بها قانون الإيمان، الانتظار والإيمان. نمرة ثلاثة، يروح قايل لنا الشماس وإلى الشرق انظروا. وكنايسنا من تقليدها إنها تبنى في اتجاه الشرق. طب ليه الشرق؟ الشرق موطن النور. ونعمل في الكنيسة كده في الهيكل فوق طاقة كده مدورة، إزاز يدخل منها النور. ليه؟ أصل الشرق موطن النور، مصدر النور، ومن الشرق يأتي المسيح. كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. دي في متى 24، نفس الإصحاح اللي قريناه. فإحنا قعدتنا هي انتظار لمجيء. ما يمكن يجي دلوقتي، ما يمكن يجي نص الليل، ما يمكن يجي في الفجر. ما هي دي حكاية الشجرة المغروسة، مش بنصلي في أي اتجاه. طبعا احنا بنصلي

اللي جوه الكنيسه في اتجاه الشرق، لكن مثلا لما قاعدين على المائده بناكل، في واحد قاعد الناحيه دي وواحد قاعد الناحيه دي وواحد هنا، اتجاهك للاكل هو اتجاه الصلاه. يعني ما ينفعش ان انا ادي ظهري للاكل واقف اصلي، ما ينفعش. فاحنا في قعده الاكل دي قعده خاصه كده، مش وقت عباده او وقت تقصي زي وقت القداسات والعشيات والصلوات الكنسيه. طيب ايه كمان؟ ليله ابو غلامسيس بنصوم الصوم الكبير كله، ويجي يوم الجمعه الكبيره بكل الزخم اللي فيه، وبعدين نروح ساعتين ولا ثلاثه، وبعدين نيجي الكنيسه من نص الليل ونصلي الليل كله ونخرج في النور. الليل اللي بنبتدي بيه بيمثل العالم، وفي الليل ده نقرا سفر الرؤيا ابو غلامسيس الرؤيا، وبيسموا سفر الرؤيا سفر الخروج للابديه، ونصلي قداس سبت النور بدري ونخرج والدنيا منوره. هذا تعبير مصغر عن ننتظر قيامة الأموات، ننتظر ونقرأ سفر الرؤيا مرة واحدة في السنة، وفي الليلة دي نقرأ بالليل وكله، ويتضمن مجموعة من الألحان، استعداد للأبدية وننتظر قيامة الأموات. عشان كده يقول لنا الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمسيح يقول لنا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كل دي حاجات بتعملها الكنيسة الشجرة المغروسة علشان كلنا نعيش في الحكاية دي، حكاية الانتظار والإيمان. يبقى وانت بتصلي قانون الإيمان أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن قضاء، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين. بتقول الكلام ده من قلبك وبتعيشه في حياتك من خلال طقس الكنيسة الجميل. تعال أقول لك حاجة تانية، الكنيسة بتحبها وتسهر في شهر كياك، نسهر في عيد أعياد القديسين، نسهر في تذكارات العذراء، نسهر السهر. والسهر هو وسيلة تعليم وانتظار. والأكثر من كده أن الكنيسة في كل يوم بتعلمنا في صلاة نص الليل، الخدمة الأولى نقرأ فيها مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. وخد بالك أنا لسه قايل لك الآية بتاعت القديس بولس الرسول، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكيمات. وإحنا كل يوم في الأجبية نقرأ ونصلي صلاة خدمة نص الليل، ونقرأ قصة مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. اوعى تفتكر حكيمات يعني متعلمين تعليم عالي والجاهلات تعليمهم محدود. الفرق بين الحكيمات والجاهلات فرق في حاجة واحدة، هو استغلال الفرصة، استغلال الوقت. اسمع كده وياي، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. بالتدقيق هنا يعني بالدقة وبالدقيقة. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. كمل، مفتدين الوقت لأن الأيام شرير. في واحد بيضيع وقته، في واحد بيسمح أن وقته يتسرق خالص، يتسرق. اللي بيقعد مش عارف قدام الموبايل، واللي بيقعد قدام التلفزيون، واللي بيقعد قدام النت، واللي بيقعد قعدات
ملهاش أي معنى.

حياتك بيتسرق. يقول لك كده انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. اوعى تكون متأسف في الكلمة، اوعى تكون جاهل، مش واخد بالك من وقتك من عمرك، اوعى تكون كده. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شرير. يعني اهتم بالنهاردة، مش عارف بكرة يبقى فيه إيه وبعده هيبقى فيه إيه. فنقرأ مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، نقرأ في الأجبية كل يوم اللي آخر كلمة فيه اسهروا. وبعدين في مثل العذارى والحكيمات في عبارة تخلي الواحد يعني قلبه يرتجف. لما جم العذارى الجاهلات وخبطوا على الباب وقالوا ربنا ربنا افتح لنا، رد عليهم قال لهم ايه؟ انا ما اعرفكمش، ربنا ما يسمحش فينا يسمع الكلمه دي، انا ما اعرفكمش. وعشان كده مثل العذارى والحكيمات ينتهي بكلمه اسهروا. اسهروا يعني اصبروا، اصبروا يعني انتظروا، يعني كونوا مستعدين. كمان احنا بنتذوق الأبدية، شو بقى بندقها عظيمة كنيستنا دي. في آخر القداس خالص، الجزء اللي بنسميه الاعتراف، آخر جزء بيصلي أبونا الكاهن في الاعتراف، يروح قايل إيه؟ يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا يعني وانت في القداس وحضرت كل الصلوات بكل الطقس اللي فيه، وبعدين في الآخر أبونا بقى بيلخص الحكاية لنا كلنا، يقول لنا خدوا بالكم احنا هنا هو على أعتاب الأبدية، ها ملكوت الله داخلكم، فيعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يعني كأن كل مرة أنا بتقدم للتناول أنا بتقدم خطوة نحو الأبدية، الأبدية، وبعيش في الأبدية سن ورا سنة ورا سنة ورا سنة وهكذا. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أثبت فيه. طب إزاي نستعد بقى الأبدية وإحنا زي ما قلت لكم إحنا على عيد النيروز الأسبوع الجاي الخميس زي بكرة، وبداية سنة قبطية جديدة، والكنيسة تقول لنا كده بارك إكليل هذا العام، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب، ونبتدي بداية حلوة وفرصة أنك تراجع نفسك. أحبك تراجع نفسك على بعض المبادئ الصغيرة دي. أول مبدأ راجع عليه نفسك مبدأ الأمانة، والآية بتحبوها كلكم، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة الأبدية. أمانتك. طب أنا تلميذ في المدرسة، أمانتك في الدراسة. طب أنا طالب في الجامعة، أمانتك في الجامعة. طب أنا بشتغل، أمانتك في الشغل بتاعك. طب أنا في بيت أسرة، زوج وزوجة وولاد وبنات، أمانتك في الأسرة. طب أنا في الخدمة، أمانتك في الخدمة. طب أنا في المجتمع، أمانتك في المجتمع بتاعك. الأمانة، خد بالك من الآية واضحة جدا، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ودي في سفر الرؤيا 2:10، يعني في السفر الأخير. أمنتك، والأمنة ده شكل من أشكال الاستعداد والانتظار. نمرة 2، محبتك، مبدأ المحبة. هل محبتك حاضرة؟ هل محبتك صافية ولا محبتك يعني مش مظبوطة، ولا محبة شكلية

ولا محبة ظاهرية ولا محبة الكلام. إيه محبتك؟ محبتك. والمحبة تعني حاجتين، يعني بقول لك أنا أحبك يعني حاجتين، يعني إن أنا أسامحك لو صدر منك خطأ، دي الحاجة الأولانية. والحاجة الثانية إن أنا أنسى ما صنعته من خطأ. لما واحد يقول للآخر أنا بحبك، لما أقول لابني أنا بحبك، بنتي أنا بحبك، معناها الحاجتين دول ويا بعض، إن أنا أقدر أسامح وإن أنا أقدر أنسى. ما في واحد يقول أسامح لكن ما أقدرش أنسى، يبقى دي مش محبة. هي المحبة كده. يا ترى مبدأ المحبة عندك شكله إيه؟ بولس الرسول ريحنا وراح قال لنا كده، المحبة لا تسقط أبدا. كل حاجة تبنيها على أساس محبة حقيقية مش ممكن تقع، مش ممكن تضيع، مش ممكن تتجرح، مش ممكن تفشل. المحبة لا تسقط أبدا لسبب بسيط، لأن الله محبة. الله لا يسقط أبدا، فالمحبة لا تسقط أبدا. المبدأ الثالث اللي تراجع عليه نفسك مبدأ الوقت. وزي ما قلت لك من دلوقتي إن اوعى تخلي عندك وقت بيضيع كده في اللا معنى. يا ترى إنجيلك حاضر قدامك بتقرأ فيه، بتحفظ منه، بتتكلم بيه، المعاني الروحية اللي في حياتك كلها مبدأ الوقت. والوقت ده أغلى حاجة. تاخدوا بالكم إن إحنا كلنا بدون استثناء كلنا بناخد 24 ساعة كل يوم. أنت بتاخد كده، وحضرتك كده، وأنا كده، والولد الصغير اللي موجود ده بياخد كده. بس الشطارة في استخدام الـ 24 ساعة. في وقت متساوي ما بيننا، بننام حوالي 7 ساعات 8 ساعات، وفي وقت متساوي يا بنروح المدرسة يا بنروح الجامعة يا بنروح الشغل 8 ساعات، يتبقى لنا 8 ساعات 30 بقى دول بتوعك. بتستخدمهم ازاي؟ في واحد مثلا يقعد على النت 6 ساعات، ازاي يعني؟ في واحد يلعب في الرياضة 6 ساعات، طب وفين الأسرة؟ وفين العبادة؟ وفين الخدمة؟ وفين القراءة؟ وفين الرياضة؟ وفين العناية الشخصية بصحتك؟ ما كل ده في الثمان ساعات اللي باقيين عندنا. إزاي نستغل الوقت جيدا؟ مبدأ الوقت. المبدأ الرابع والأخير، أنا قلت لك مبدأ الأمانة، مبدأ المحبة، مبدأ الوقت، ونمرة أربعة مبدأ الخدمة. الخدمة اللي هو إزاي أعبر عن محبتي للآخرين، إزاي ممكن أساعد أو أخدم الآخرين، يا بتليفون، يا بزيارة، يا بهدية، يا بخدمة أعملها له، يا لبي له طلبه في موضوع. حاجات كتير اللي تقدر تعمله، إزاي تفرح اللي حواليك من خلال خدمة وخدمتك باسم المسيح. مريض بتزوره، إنسان مجروح بتقف جنبه، شخص تعبان بتوسيه، وهكذا. الأعمال اللي ممكن نعملها مبدأ الخدمة. من فضلك أنا طلبت منكم حاجتين الليلة دي. حاجة الأولانية تقرأ إصحاح متى 24 ومرقس 13 كل يوم في الأيام اللي جاية الأسبوع ده. اقرأ الإصحاح ده والإصحاح ده، وقرب روح الصلاة. حاجة تانية إنك أنت علشان تستعد للأبدية راجع نفسك. المراجعة دي على أربع نقط: مبدأ الأمانة، مبدأ المحبة، مبدأ الوقت واستخدامه، ومبدأ خدمة الآخرين. أيضا زي ما بنصلي وبنقول
أيضا

يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه قضاء. ننتظر مجيء المسيح الثاني لأنه هو الديان ويأتي في مجده. والنقطة الأخيرة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. أمين. اللي هو حكاية الانتظار.

0: الاستعداد الأبدي. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد النيروز عيد مبارك لنا جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
1: من الليل ويا دوكسا بتريك يوك يوم نبماتك
2: إن كاي كستوس يون أستون يون ونامد
1: نوشي ولنغو مجيو بنشو إنسيسد بخيريس ودفشيري مبنو داويش سرقس تبارسي نوسس مصفين جدي بارسي בית-לב תיודי אבטום פיבולכנס מותכם ביהו אמשום
2: שתמון אוון אינן אקצי את חרסי מויסיסים את אוי בינתם אל שיסי דקתם את חלו אינתי
1: אקום בין אוגן אינתי מטוס אללה בקדסות בינתי דוד תסופי אינתי סולו הם נמאם ברגלי דום פיידבי ג'ני אבוסטול עוד אפשוי סיבי הריבון כניפטאו ירדפים בניות תאיות נרשיר Avata vadoros nimniniot nebeskovos nitkini menivnodendet veftagrojen noisranozenan mishinom benivansiyo nekorintevsviyo enogaitiro savisitin noichalov genkolim tobeveristoserie gontivkanin novinani volkhinoirin kadavneshte kirieleison kirievlogison aminis moirois moirois timitania konevlgoem besmo
0: بكبارك مراسك وارفعهم بشر الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال وأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والصيرفيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي
1: آمين إسأشو
0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
1: عبدي اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد
0: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم كل سنة وانتم طيبين

وسهلا بيكم اعزائي الشباب. لو انت قاعد في البيت احنا هنكون قدامك في التلفزيون، لو انت قاعد على اي مكان على اي كرسي احنا برضو موجودين قدامك. بنرحب بيك في برنامجنا كارت اصفر. النهارده عندنا حلقه مميزه، النهارده هنتكلم عن لعيب رقم 12 وفي ناس بتسميه اللعيب رقم واحد. النهارده هنتكلم عن جمهور، النهارده هنتكلم عن المشجعين اللي بيلهبوا الحماس وبيولعوا في الملعب وبيخلوا اللعيبه يطلعوا اقوى حاجه عندهم. حلقتنا النهارده عن التشجيع.

الجمهور هو اللي بيدي روح للمباراة. بقى لنا وقت في مصر منعين الجمهور من دخول المباريات، تحس كده ان طعم المباراة واللعيبة مش سخنين معاك، لكن الجمهور مش دوره بس يروح يدفع

0: تفرج. الجمهور رايح عشان خاطر يشجع. سمعنا في الأوقات الأخيرة أنه ظهرت مجموعة من رابطي المشجعين اللي احنا بنقول عليهم الألتراس. الألتراس أول مرة ظهروا في العالم ظهروا في الأربعينات في البرازيل. كان أول ألتراس. على فكرة الألتراس دول كل هدفهم أنهم يروحوا يشجعوا مش بس يتفرجوا. بيروحوا طول الوقت واقفين يفضلوا يغنوا ويقدموا أقوى تشجيع عشان الفريق بتاعهم يقدم أروع حاجة عنده. يتحركوا ورا الفريق من مكان لمكان ويبسوا فيه روح وعزيمة عشان يقدم أفضل حاجة عنده. أول ألتراس اتكون في الوطن العربي ما كانش في مصر، لكن أول ألتراس اتكون في الوطن العربي كان في ليبيا، وبالتحديد لفريق الاتحاد الليبي سنة 1989. كان اسمه ألتراس دراجون، وخدوا من التنين شعار ليهم، وبدأوا يكونوا رابطة مشجعي اتحاد ليبيا. وبسرعة وخلال أسبوعين وبأوامر شخصية من القذافي تم القبض على كل مؤسسي الألتراس ده وترموا في السجن ومنع إقامة أي ألتراس في ليبيا. أما في مصر أول ألتراس اتعمل كان للنادي الأهلي، والحقيقة الموضوع بدأ سنة 1996 لما كونوا مجموعة أطلقت على نفسها اتحاد محبي الأهلي. بدأ يعملوا ليهم موقع صغير على الانترنت يقعدوا يتكلموا فيه ايه اخبار الكرة، ماتش النهاردة كان كويس، اللعيبة دي ما كانتش كويسة. اول دخلة يعملها ألتراس الاهلي كانت تحديدا يوم 4/8/2001. التاريخ ده اوعى تنسوه، التاريخ ده كانت اهم مباراة اتصور من وجهة نظري لعبها النادي الاهلي. كانت مباراة الاهلي مع ريال مدريد. حد فاكر يوم 4/8/2001؟ المفاجأة انه النادي الاهلي في المباراة دي فاز على فريق ريال مدريد بكل نجومه، زين الدين زيدان، روبرت كارلوس، لويس فيجو، وكسب النادي الاهلي 1-0، واللي جابه لعيب اسمه ابراهيم صندي من نيجيريا، ما سمعتش عنه تاني. جاب الجون في ريال مدريد واختفى. الحقيقة فكرة التشجيع والألتراس مبنية على أنه يتحرك، وعندهم شوية قوانين، عندهم البنرات بتاعتهم، ما بيقعدوش طول المباراة، طول الوقت بيغنوا وبيشجعوا اللعيبة. التشجيع بيفرق في تأثيره وقوته على قوة الفريق اللي بيلعب. التشجيع مش بس في كرة القدم، لكن الحياة كلها محتاجة تشجيع. أقول لكم الحقيقة، احنا تعودنا ان احنا نبقى محبطين، بنعرف نشوف قوي الحاجات السلبية. يا ترى بيفرق معاك التشجيع؟ يا ترى بيفرق مع الناس؟ ما تيجوا معايا نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ايه. يا ترى لو حد شجعك ده يفرق معاك؟ ويا ترى انت كمان حد مشجع؟ تعالوا معايا نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ايه.
1: يا ترى لو حد دايما بيشجعك ده بيفرق معاه؟
2: اكيد طبعا، ان هو بيحمسني لحاجه انا عايز اوصل لها
3: ساعات، بس مش قوي يعني، مش هو اللي بيخليني انجح قوي يعني، لازم مني انا يعني.
1: بقول لي جمله حد شجعك بيها وفرقت في حياتك.
2: ان دايما ربنا ما بيسيبكش وهيفضل معاك.
3: بابايا عمره ما قال لي كلمه وحشه يعني، عمره ما قال لي مثلا انت هتعمل يعني مش هتنجح يعني، على طول بيشجعني يعني، وفعلا هو كلامه بيطلع صح يعني.
1: هل انت من الاشخاص اللي بيشجعوا الناس؟
2: يعني مش قوي.
3: قوي بحبهم يعني، بحب اشجعهم جدا عشان يعملوا حاجه كل الناس تحكي عنها، فاهم؟ وانا اللي اقول اللي انا اللي شجعته كده بس.
0: زي ما شفنا راي الشباب، الناس كلها بتحب ان الناس تقول لها كلام مشجع، الناس كلها بتحب ان تسمع كلام يفرق في حياتها. اعظم شخص كان بيشجع الناس وانت بتشوفه كان السيد المسيح له كل المجد. الحقيقة تكتشف وهو بيكلم السامرية، هو عمال يكلمها بموضوع وهي حد جواها بايظ وخربان، لكن يقول لها ادعي لي زوجك. تقول له ليس لي زوجك، لا برا.

برافو حسنا قلتي، يختار من وسط كلامها كلمة إيجابية ويقول لها برافو عليك. تعال شوف السيد المسيح هو بيتعامل مع بطرس. تعرف بطرس ده اللي عمل معاه ايه؟ اوعى تفكر بس ان بطرس انكره، ده في اخر مرة من الانكار بدأ بطرس يقول الكتاب المقدس عنه ابتدأ يحلف ويلعن انه لا يعرفه. يحلف ويلعن وانت رايح تشجعه؟ بصراحة لو واحد عمل كده معايا او واحد عمل كده معاك يا ترى هتعمل معاه ايه؟ لكن نفاجأ انه السيد المسيح راح له وبدأ يقول له بطرس اتحبني؟ ايه ده انت لسه عايز ترجعه؟ ايوه هو غلط بس ينفع اشجعه يقف على رجليه مره تاني. فاكرين الابن الضال؟ الابن الضال اول ما رجع عمال يفكر هقول لابويا ايه واحكي له. انا وانتو كتير ما لما بنكون غلطانين نعمل خطط بقى وهقول له كذا ولو ما وافقش هعمل كذا. لكن ابوه بسرعه شجعه بكل الطرق. اول ما الابن لقى الاب جاي يجري عليه اتصور انه بدا يتشجع او يمكن خاف ده جاي يجري عليا يموتني. لكن اول ما قرب منه وقع على عنقه وقبله اكتشف الابن انه متشجع. والدليل انه في جمل كان مجهزها قرر ما يقولهاش. كان مجهز انه ان اخطأت الى السماء وقدامك لست مستحقا ان ادعى لك ابنا اجعلني كاحد اجراءك. بس لما لقى ابوه شجعه بيلبسه حلة جديدة، كمان يحط خاتم في ايده حذاء في رجله، بيعمل فرح. الولد اتشجع، الولد رجع لابوه مره تاني. مش كده بس، حتى بولس الرسول هو بيتكلم في رسائله يوصي يقول شجعوا صغار النفوس. خليك دايما شخص مشجع. التشجيع مش بس في الكرة، التشجيع في الحياه اهم من الكرة. وانت في حياتك تروح تشجع الناس؟ في ناس كتير قوي أثروا في حياتنا وناس كتير قوي عملوا معانا معروف كتير. فكرت تروح للي بيعزف في الاجتماع بتاعك تقول له برافو عليك؟ فكرت تروح للأسيس أو الكاهن بتاعك اللي بيبذل مجهود وبيعمل زيارات وبيسأل عن الناس وتشجعه بكلام إيجابي؟ فكرت إنك تروح للبواب وتقول له شكرا يا عم فلان على المجهود اللي بتعمله؟ تشجيعك ممكن يفرق في حياة إنسان. عايز أقول لك رسالة، لو أنت شخص محبط، مش محبط، محبط يعني بتوزع إحباط على الناس، عمال توزع ليهم حاجات كده فيها كوارث، أنت موزع جيد لبضاعة إبليس. إبليس عايز يعيشك في إحباط وعايز يوصل الإحباط في الناس، فبيستخدم حضرتك. حضرتك تروح للناس تقول له أنت مالك وحش كده ليه؟ أنت بتعمل الحكاية دي ليه؟ كفاية بقى اللي بتعملوه ده. والنتيجة إنك تبقى محبط ومحبط. ما تاخد قرار النهاردة أنك تبقى شخص مشجع. ما تيجي نعمل رابطة مشجعي أولاد الله. الله عايزك شخص مشجع، هو نفسه إله مشجع. يروح ليشوع ويقول له أما أمرتك تشدد وتشجع. كتير يقف يقول لا تخف أنا معك ارجع تاني. ما عنديش كلام تاني هقوله، بس الحقيقة الوقت بيعدي بسرعة، ولان انتم غاليين جدا على قلوبنا بيبقى نفسنا نطول معاكم اكتر من كده، ولانه المثل بيقول الاوقات الحلوه دايما تعدي بسرعه. خلينا نتقابل في حلقه جديده. لكن قبل ما اسيبكم خلينا افكركم ان رايكم مهم جدا عندنا. عشان كده لو عندك اراء او مقترحات او اسئله او اي فكره ابعتها لنا على العناوين اللي ظاهره قدامك دلوقتي. رايك مهم جدا بالنسبه لنا، وما تنساش منتظرينك في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

أحبائي، مشتاء مرة أخرى أن نأتي أمام كلمة الرب الحية في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. أقرأ معكم من إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر والعدد 27. تقول كلمة الله: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. رب يسوع في إنجيل يوحنا والإصحاح العاشر يتكلم أنه هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هو الراعي الصالح وإحنا خرافه، إحنا خاصته، إحنا غنم مرعاه. وكلمة الله تقول أنه الله دعوتك باسمك أنت لي. الكلمة أيضا تقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. فالله بيعرفني وبيعرفك بالاسم، والله يحبنا بالاسم. من أجل هذا الله يعرفنا بصورة شخصية وينادينا بأسماءنا، ويريد أن يكون لنا علاقة شخصية معه. رب يسوع يريد أن يتكلم معك أنت بطريقة شخصية. يسوع هو مخلصك الشخصي، هو مخلص العالم صحيح، هو أحب العالم صحيح، ومات على الصليب لأجل كل الناس صحيح، لكنه أيضا يحبك أنت شخصيا ومات لأجلك أنت شخصيا. والعلاقة بينك وبين الرب أيضا هي علاقة شخصية، مثل علاقة الراعي مع الخروف. الله يتكلم، الله يكلم كل الناس، لكن شو أخبارك أنت اليوم؟ الله يريد أن يصل إليك أنت شخصيا. ربما أنت ما سمعتش صوت الرب قبل هيك، ربما ما تعودتش تسمع صوت الرب، لكن هو شايفك، هو عارف وضعك، هو عارف ظروفك، هو عارف حيرتك، هو عارف أمالك وأحلامك وأفكارك، هو عارف كل شيء عنك، ويريد أن يصل إليك، يريد أن يتكلم معك. ربما أنت ما تعودتش تسمع صوت الله، أو بتحس الموضوع هذا غريب شوي، لكن اليوم بشجعك أنه الله يريد أن يتواصل معك، لأنه يقول خرافي تسمع صوتي. إذا أنت من خراف الرب، إلك حق أنك تسمع صوت الرب. مرات كثيرة إخوتي الأحباء نعتقد أنه الله بيتكلم فقط للأسس، للخدام، للقادة الكبار، لكن الله قادر أن يتكلم مع كل شخص فينا، حتى مع الأطفال. صموئيل لما سمع صوت الرب كان طفل أو كان ولد صغير. حتى أولادنا الصغار قادرين يسمعوا صوت الله وقادرين يعرفوا دعوته لحياتهم. الموضوع فقط يتطلب إيمان، يتطلب ثقة، ويتطلب تصديق. كلمة الله تقول إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. عندما يتحدث عن الأطفال يتحدث عن الثقة، يتحدث عن بساطة الإيمان، يتحدث عن التصديق. الله يريدنا أن نثق فيه ونصدق فيه بإيمان كالأطفال. كثير من الخدام الله دعاهم في سن صغير، وعرفوا دعوة الرب لحياتهم في سن صغير، وسمعوا صوت الله في سن صغير. في مرة سمعت عن خادم الرب دعاه للخدمة، ودعاه لخدمة الوعظ، وكان ولد صغير في هذاك الوقت، وشاف الموضوع كتير كبير وصعب عليه. والشخص هذا كان ساكن جنب محطة سكة القطار، وكان بينزل كل يوم هو ولد صغير، بأخذ مسامير من الأرض وبدقها في الخشب، وكان يتخيل هدول المسامير ناس ويوعظهم. كان يحط المسامير قدامه، يدقهم في قطعة من الخشب ويتخيلهم ناس ويوعظ لهم. وبعدين كبر هذا الشخص، والرب استخدمه بطريقة عظيمة في أماكن مختلفة في العالم. الله ممكن يتكلم إليك حتى من سن صغير، ممكن يتكلم لأطفالنا من سن صغير، لأطفال صغار الله ممكن يتكلم، إذا إحنا بنصدق، إذا إحنا بنفتح قلوبنا، إذا إحنا بنسمح لله أنه يتعامل معنا ويتكلم لحياتنا. يمكن الرب في وقت من الأوقات كلمك في حياتك في الماضي، ربما أحيانا الله ربما كلمك بشيء صغير. لا تستهين بالأمور الصغيرة ولا تحتقر الأمور الصغيرة، واطلب من الرب أنك تسمع صوته أكثر وأكثر في حياتك. أحيانا بكون قدامنا تساؤل كبير: ما هي خطة الله لحياتي؟ ما هي مشيئة الله لحياتي؟

خليني أقول لك أنت لازم تعرفها. أنا مش موجود هون حتى أقول لك شو خطة الله لحياتك. أنت ابنه، والرب بيقول خرافي تسمع صوتي، أنت من خرافه، ولأنك من خرافه إلك حق تسمع صوته، وبالتالي الله سيتكلم إليك. لكن سوف أشارك معك في هذا الوقت عن بعض المبادئ لتساعدنا في سماع صوت الله. واحد من الأمور الهامة اللي يساعدنا في سماع صوت الله هو قضاء وقت مع الله، قضاء وقت مع الرب. كثير من الناس يفشلون في سماع صوت الله لأنهم لا يقضون وقت مع الله بكل بساطة. نحن نحيا في عالم مليء بالمشغوليات، الناس مشغولة بطريقة كبيرة، وإحنا بدنا كل شيء بسرعة، بدنا حلول سريعة لكل الأمور، حلول جاهزة ومختصرة لكل شيء، وبنعتمد على كل شيء سريع في حياتنا، في بيوتنا، بنعتمد على الميكرويف في تسخين الأكل، فبدنا الأكل يكون جاهز في دقيقة، بنعتمد على الأكل الجاهز، بنعتمد على التوصيل الدليفري، بنحاول نعتمد على أشياء تخلي الحياة سريعة، وكل شيء عندنا بكبسة زر مع كثرة وجود الإلكترونيات في هاي الأيام، كل شيء بكبسة زر بدنا إياه بسرعة، وأحياناً نعتقد إنه سماع صوت الله بنفس الطريقة ممكن يكون بسرعة بكبسة زر، لكن بحاجة أن ننتظر أمام الرب حتى يتكلم إلينا، بحاجة نقدر صوت الله حتى الله يتكلم إلينا. إذا أردت أنك تسمع صوت الله عليك أن تأتي لمحضر الرب بقلب مفتوح، بذهن مفتوح، بكتاب مفتوح، وتقول له يا رب أنا مستعد أسمع صوتك. كلمة الله تقول في مزمور 27 عدد 14: انتظر الرب ليتشدد ويتشجع قلبك، وانتظر الرب. بحاجة انتظر الرب حتى أسمع صوته. انتظاري أمام الرب بصفي ذهني من الأشياء اللي موجودة فيي واللي علقت فيي من العالم. إخوتي إحنا عايشين في هذا العالم، في أشياء كتير في العالم ضد فكر الله وضد مشيئة الله. لما أجي لمحضر الله بحاجة أخذ وقت من الانتظار، بحاجة أهدي قلبي وأصفي ذهني من كل الأمور اللي شفتها واللي سمعتها واللي علقت في ذهني. أنا بتكلم مش بتكلم فقط عن الخلوة الشخصية، لكن بتكلم عن وقت بقضي أمام الله، عن علاقة شخصية مع الله فيها صلاة وفيها انتظار وفيها تسبيح وفيها عبادة قدامه. لما أكون في محضره ولما قلبي وذهني يكون صافي قدامه، بكون على استعداد أنه أسمع صوت الله. فالمبدأ الأساسي أنه يكون عندي علاقة مع الله، أقضي وقت معه، أصرف وقت معه. مزمور 32 عدد 8 بقول: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هذا وعد، هذا وعد من كلمة الله بتقدر تتمسك فيه لحياتك. أعلمك، الرب بقول لك أعلمك، بقول لك أرشدك، إذا أنت بحاجة لإرشاد هو بقول لك أنا أرشدك، وأنصحك عيني عليك، يعني أنا معك، أنا بقودك، أنا برشدك وأنا بنصحك، وأنا كمان مراقبك وعيني عليك في كل الطريق. المبدأ الثاني من المبادئ اللي بتساعدنا في سماع صوت الله: كن منفتحا لما يريد أن يقوله الرب. كن منفتح. لما أجي أسمع صوت الرب علي أن آتي بذهن صافي ومنفتح ومتقبل لما يريد الله أن يتكلم فيه لحياتي. أنا ما باجي عند الرب حتى يوافق لي على مشيئتي الشخصية وعلى رغباتي الشخصية، وهذا أمر هام جدا جدا. مرات أنا بقول للرب أنا قررت يا رب كذا وكذا وكذا، وأنا عايز الموافقة بتاعتك، عايز الختم بتاعك، الإمضاء بتاعك، لكن لا تتم الأمور بهذه الطريقة. يجب أن آتي إلى الرب بذهن وقلب منفتح ومتقبل لمشيئته، ولا أكون قررت ماذا أريد أن أفعل مسبقا. في مرة من المرات أجى عندي شخص وقال لي أنا قررت أعمل كذا وكذا وكذا، فكنت عم بسمعه وبعدين بقول له هل سألت الرب؟ قال لي آه الأسبوع الجاي رح أصلي. قلت له بس أنت ماشي في الموضوع، كيف رح تصلي وتسأل صوت الرب وأنت ماشي في الموضوع؟ بالتالي علينا نكون محايدين، علينا لما نسمع صوت الرب نقول له يا رب مشيئتك وليس مشيئتي، فكرك وليس فكري، يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ حتى لو أنا عندي ميل شخصي لجانب معين أضعه على المذبح وأقول له يا رب أنت كلمني. في حياتنا أنا وزوجتي فيبي قبل 3-4 سنوات تقريبا كان قدامنا قرار مهم كتير كبير في حياتنا، وكنا بنصلي حتى نسمع صوت الرب، وما كناش مشاركين كتير حدا حتى ما نتأثر بالأراء المختلفة الممكن تيجي من الناس اللي حوالينا. كنا بنقول له يا رب إحنا محايدين، سواء حدث هذا أو حدث ذاك، أنا مبسوط في الحالتين، أنا مرتاح في الحالتين، بهمني مشيئتك وبهمني أكون في خطتك. لما تيجي للرب بهذا القلب

الله قادر يتكلم إليك وقادر يوصل فكره لحياتك. صعب كتير تصلي وانت مش محايد، لأنه مشاعرك هتتدخل في الموضوع. إذا أنت ما كنتش محايد، مشاعرك هتتدخل في الموضوع. على سبيل المثال، لما شاب بده يصلي لأجل موضوع ارتباط، فإذا كان بشوف البنت كل يوم وبحكي معها في التليفون وبعدين بده يصلي يسمع صوت الرب، مشاعره هتتدخل في الموضوع. عشان هيك أنا بنصح كل شخص بده يصلي لأجل موضوع ارتباط ما يكونش في تواصل أو كلام أو اتصالات خلال الفترة هاي، حتى الشخص يقدر يسمع صوت الرب بكل صفاء ذهن وبكل وضوح، بعيد عن أي تشويش وبعيد عن أي مشاعر بتتدخل. لأنه أحيانا مشاعرنا الشخصية ورغباتنا الشخصية بتتدخل في سماعنا لصوت الله. كل ما كنت محايد كل ما ساعدني أسمع صوت الله بصورة أفضل. المبدأ الثالث اللي بيساعدنا أثناء سماع صوت الله، أن أعمل ما يقوله الرب. بعد ما أكون منفتح لما يريد الله أن يقوله، علي أن أعمل، أن أطيع ما يتكلم فيه الرب لحياتي. كيف تطلب من الرب أنه يكلمك إذا لم تعمل في الأمور اللي الرب بتكلم فيها إليك؟ أو خليني برضو أسألك سؤال، إذا الرب كلمك بشيء في الماضي، كيف تتوقع أنه يكلمك مرة أخرى إذا أنت ما طعته في الشيء اللي كلمك فيه في الماضي؟ موضوع الطاعة موضوع مهم جدا. صوت الله وكلمة الله غالية جدا جدا لحياتنا. إذا إحنا بنقدر كلام الله، إذا الله كلمني بشيء علي أنه أطيعه، وقبل ما أطيعه ما أتوقع أنه يكلمني بشيء آخر بدون ما أطيع الكلمة الأخيرة اللي الرب تكلم فيها لحياتي. خليني أعطي لك مبدأ أهم في سماعك لصوت الله. إذا أنت بتصلي لأجل أمر معين ومش قادر تسمع صوت الله فيه، ابحث في حياتك عن آخر شيء واضح الرب كلمك فيه وانت لم تطيعه، وارجع وطيع الرب في آخر أمر تكلم فيه لحياتك. هناك فارق كبير إخوتي الأحباء بين أن نريد ما يريده الرب وبين أن نعرف ما يريد الرب. يعني في ناس بده يعرف مشيئة الله، لكن هل فعلا يريد أن يعمل مشيئة الرب؟ فرق كبير بين أنه نريد ما يريده الله أو نعرف ما يريده الله. نعرف أو نريد، بمعنى أن الله لا يكشف إرادته لنا حتى نعرفها فقط، لكن الله يريد أن يكشف إرادته لنا ويريد أن يعلن إرادته لنا حتى نطيعها، حتى نطبقها ونعيش فيها في حياتنا. وهناك في مبدأ في كلمة الله، في أمر واضح في كلمة الله، في شيء اسمه المشيئة العامة وفي شيء اسمه مشيئة الله الخاصة. المشيئة العامة أو مشيئة الله العامة هي معلنة في كلمة الله. مثلا مشيئة الله العامة، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، هذه مشيئة عامة. اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، هذه مشيئة عامة. إرادة الله قدستكم، لأن هذه هي إرادة الله قدستكم، هذه مشيئة عامة، هذه كلمة الله العامة. لكن هناك أيضا مشيئة خاصة أو إرادة خاصة، مشيئة خاصة تتعلق في ظروف حياتي اليومية، هذه مشيئة خاصة الله يريد أن يتكلم فيها ويعلنها لحياتي. الموضوع يتطلب أن أطيع مشيئة الرب العامة قبل طلب المشيئة الخاصة. إذا الله تكلم في أشياء واضحة في الكتاب المقدس وأنا لا أطيعها، بعرفها وتكلم فيها وأنا لا أطيعها، كيف أتوقع أنه يتكلم إلي في أمور خاصة؟ موضوع سماع صوت الله بينطبق أو بيطلع من رغبة قلبي أنه أكون في طاعة كاملة للرب وأكون في علاقة مع الرب. هذا هو أساس الموضوع. الموضوع مش أسمع صوت الله حتى لا أخطئ الاختيار، الموضوع مش أنه أسمع صوت الله حتى ما أخذ ارتباط غلط وأدبس فيه، لكن الموضوع أنه أسمع صوت الله لأني بحب الله، لأنه عندي علاقة معه، لأنه عندي علاقة معه وأنا بحبه وبحب أسمع صوته وأريد أن أطيعه، يأتي سماع صوت الله من هذا المنطلق، من هذا الدافع. في ناس يريد أن يسمع صوت الله فقط حتى لا يخطئ الاختيار، لكن نحن نريد نسمع صوت الله لأننا نحب الله ونريد أن نطيع الله. من أجل هذا الله بيطلب منا نطيعه في الأمور العامة المعروفة المعلنة في الكلمة، ثم لما نطيعه فيها بيعرف الله أنه إحنا بنحبه ونريد أن نطيعه، فسيعلن لنا عن مشيئته الخاصة لحياتنا. المبدأ الرابع اللي بيساعدنا أنه نسمع صوت الله، علينا أن نعرف فكر الرب، بمعنى أن يكون لدينا نظرة الله نفسه للأمور. وكيف نستطيع أن نعرف فكر الله؟ بنعرف فكر الله من خلال كلمته، من خلال كلمة الله. من خلال الكلمة نستطيع أن نرى وندرك نظرة الله للأمور، نظرة الله للحياة، للناس، للأمور من حولنا. نستطيع
أن نعرف موضوعات كثيرة

همنا بحاجة إنه نمتلئ من فكر الله حتى فكر الله يكون فينا، لو فكر الله معلن في الكلمة. وبالتالي إذا أردنا أن نمتلئ بفكر المسيح علينا أن نعرف كلمة الله جيدا. الكتاب المقدس يتحدث في كثير من الأمور، الكتاب المقدس بيتحدث عن كيف أعمل زوجتي، كيف أربي أولادي، كيف أتعامل مع الموظفين اللي معي، بتكلم عن المال، بتكلم هل أقترض هل أقرض، بجاوب على أسئلة كثيرة موجودة في كلمة الله. بحاجة أنه أعرف كلمة الله وأقرأها جيدا وأمتلئ منها حتى أمتلئ من فكر الله.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم. قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها، وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا، الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب، والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال على كل الحضور من حضراتكم في مصر والوطن العربي والعالم كله. أحبائي وأعزائي المشاهدين في برنامجكم ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق كل 4-9 مساء زي كل أسبوع. نبدأ الحلقة بتاعتنا بالتهنئة لإخواتي المسلمين في العالم كله، في مصر طبعا أولا وفي العالم كله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيد على الجميع بالخير والفرح والسلام، ويظلل على بلادنا العزيزة بالأمان والسلام والفرح والراحة والرخاء يا رب دايما، كلنا في أعياد دائمة إن شاء الله. تاني حاجة اعذروني عشان بس صوتي بعافية شوية نتيجة الأدوار اللي ماشية، ونصيحتي عشان يعني الفترة اللي جاية فيه كده العدوى اللي موجودة في العالم، حتى لو فيه ميكروبات مخففة يبقى في بينك وبين الناس مسافة، لو تقدروا تحطوا كمامة، لو في مكان زحمة اعملوا كده، ما فيش يبقى على الأقل مسافة آمنة بينك وبين الناس، واشرب سوائل دافية كتير، ربنا يشفي ويعافي الجميع. طيب النهاردة موضوعنا استكمال للحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات. حلقة الأسبوع اللي فات كانت حلقة دسمة، والنهاردة أكثر دسامة، يعني الأكلة بتاعت النهاردة تقيلة على المعدة، عاوزة كوباية شاي تقيلة كده جاهزة. بس يعني بسرعة قبل ما نبتدي الحلقة، بنتكلم على أسباب غير معروفة للقلق والتوتر النفسي. كنا قلنا إن في أسباب معروفة كتير، واتكلمنا المرة اللي فاتت على الأسباب غير المعروفة، اتكلمنا المرة اللي فاتت على 12 سبب، ممكن ترجعوا لها في الحلقات اللي فاتت، أنا مش عاوز أعيدها بس هقول مجرد العناوين السريعة عشان زي أحفزك لو انت ناوي تراجع الحلقة دي بتاعت المرة اللي فاتت عشان تسخن معايا للحلقة دي. قلنا نمرة واحد، لما تكون انت الوحيد المسؤول عن الناس ده بتعمل نوع من انواع القلق. لو انت عايش من غير هدف واضح تعمل لك قلق. لو انت عندك كبت كاتم مشاعرك وحاطط عليها غطا حلة تعمل لك قلق. لو انت ما عندكش قرارات ثابتة يومية تسهل أخدانك القرار، اللي احنا سميناها إرهاق القرارات، مش عارف تعمل قرارات ثابتة كل يوم. لما نمرة 5 توافق على كل الخروجات والمشاوير والطلبات، ما عندكش حدود واضحة للناس، ده يعمل لك قلق. لو ما بتعرفش تعبر عن نفسك ويتهيألك إن الناس كلها فهماك من غير ما تتكلم ولا تفتح بقك. 7 لو انت دايما متاح للناس كلها، انت مباح عند متاح للناس كلها. 8 لو ما تكون يعني اهميتك وقيمتك مبنية بس على شغلك، بحيث لما الشغل يقع انت تقع، برضو دي نقطة مهمة. لما تأجل، سميناها البروكاستينيشن، تأجل كل اعمالك حتى الصغيرة تتكون بعد كده فوق دماغك وتتعب. 10 قلنا لما يبقى عندك طموح ومش عارف تحققه يعمل لك قلق. لما ما تلعبش رياضة يعمل لك قلق. واخر حاجة قلنا المرة اللي فاتت، لما ما يكونش عندك هوايات ولا نشاطات. وقلنا ان البني ادم اللي بلا هواية يعني بلا قلب سعيد، عنده عقل يقرأ وجيب يكسب وجسد يأكل، لكن قلبه ما بيعملش حاجات يحبها. زمان كانت الناس تصلح ساعات وترسم لوح وتلعب موسيقى تتأمل في الهواء الطلق وتتكلم مع أصحابها. غياب الهوايات يعمل قلق. نخش بقى في حلقة النهاردة بسرعة كده، علشان عايز أتكلم في آخر الحلقة عن مفاجأة انتظروها. ففي أول الحلقة النهاردة كمالة الأسباب غير المعروف. سبب غير معروف للقلق غياب أو قلة الشمس. بصوا يا جماعة، في العصر الحديث بقينا كلنا جوه علب، احنا بنطلع من علبة نخش علبة. تعال نشوف كده، تصحى الصبح علبتك يا البيت، تطلع من الاوضه دي للاوضه دي، تغسل وشك، تلبس هدومك، تنزل على اوضه تحت اسمها الجراج، تركب اوضه رابعه اسمها العربيه، تروح شغلك اوضه 5، ترجع من شغلك على بيتك، وهكذا. الفترات اللي بتشوف فيها الشمس يا دوب وانت نازل من العربيه، بتعدي الشارع، داخل تشتري حاجه، انما انك تشوف الشمس بشكل دائم مفيش. زمان ربنا كان عامل البني ادم يشوف الشمس، كانت الناس زمان تلبس نص كم

ممكن تقعد تستجم وتستحم إلى آخره. في الزمن الحالي ما بناش نعمل كده. فالشمس مش بس إنه بتقلل فيتامين د، ده بتقلل حاجة اسمها الدورة اليومية للعقل. احنا عندنا دورة يومية، نصحى الصبح نشوف الشمس، الشمس تغرب نشوف القمر، الليل يليل نبتدي نخش في حاجة اسمها النوم الطبيعي، والدورة دي بتحسن جدا الأداء النفسي للبني آدم. ودي بحث أنا حطه قدام حضراتكم، تأثير فيتامين د على الدورة اليومية. البحث ده معمول سنة 25، وعشان كده نصيحتي المخلصة للناس اللي مش بتشوف الشمس، شوفوا شمس، اقعدوا في الشمس، مش قادرين تشوفوها اتمشوا فيها شوية، اقعدوا في بلكونة واكشفوا دراعاتكم عشان الشمس تخش على كمية جلد اكبر، ومش من ورا الازاز، لان الاشعة الالترا فايولت ما بتخشش من الازاز، لازم الازاز يبقى مفتوح. وطبعا احنا في مصر هنا برضو بقول نصيحة لإخواتي اللي بيلبسوا هدوم بكم طويل، سواء جلاليب رجالة أو سيدات فضلات، في مكان هادي كده محدش يشوفك، اكشف دراعاتك، اكشف جزء من جسدك، عشان الشمس، سواء دراعاتك لغاية كمك لغاية نص كمك، عشان الشمس تضرب في دراعاتك، على الأقل وشك مكشوف ودراعاتك، فروض جسمك كله، لكن ماشي هنوافق على كده. ولو عندك فرصة تروح بيسين، تروح نادي إلى آخره، تتمشى في الشمس بقى، اعمل كده. فيتامين د مهم جدا. وطبعا لو كان فيتامين د واطي في جسمك، نصيحتي خد فيتامين د كسبلمنت زيادة في الأكل بتاعك. فيتامين د سبب من الأسباب الرئيسية للقلق. وتعودنا في العيادات الفترة الأخيرة لما حد يجي لنا في العيادات النفسية بنسأله عندك نقص فيتامين د ولا لا. 14، سبب رقم 14، احنا اتكلمنا على السبب 12، ال 11 سبب في الحلقه اللي فاتت، 13 فيتامين د، 14 الاكل غير الصحي اللي هي بيسموه جانك فود. احنا برضو متعودين على كارثه انسانيه غير صحيه، ان احنا بسبب الاستعجال مبقاش عندنا وقت نطبخ، بنرجع بالليل جعانين، الو يا مطعم يا فلاني ابعت لي اكل جانك، اللي هو ايه، اللحمة معمولة بطريقة المطاعم، مش عايز اقول، همبرجر سوسيس الى اخره، كمية دهون غير عادية، عشان طبعا الطعم، هو في حاجة غير الطعم، في كمية حاجة اسمها ترانس فات رهيبة. سندوتش الواحد 1500 كالوري يا مؤمنين، يا موحدين بالله. عارفين يعني ايه 1500 كالوري؟ يعني انت في الوجبة الواحدة المفروض تاكلك 800 كالوري، ده انت اكلت سندويتش لسه فيه بطاطس مع سندويتش، عد بقى بالبطاطس، ما بتعدش بقى، ده بالصوابع ما بيعدوش، مقلي في زيت ومحمر في زيت وكوكاكولا، وبعدين قال ايه في الاخر، يدوك حته حاجه حلوه كده، دوناتس ولا مش عارف ابل باي. كارثه، تاكل لك 3000 4000 كالوري في وجبه واحده، بيؤدي للارق وتذبذب المزاج. الاكل المتوازن علاج للتوتر، عشان كده نصيحه، نفسك تاكل اكله زي دي مش هحرمك من سعادتك الانسانيه انك انت تيجي بالليل تانتخ وتمد رجليك قدامك وتلعب العشر صوابع وتشوفهم بيلعبوا وتلغ لغ يا سيدي، انتخ اند لغ، ما قلتش حاجه، بس مره في الاسبوع، لكن كل ليله ناكل الاكله دي رهيبه. بصوا كده يا جماعه، اهو بحث، اهو جايب لكم البحث كله بالدليل والبرهان، العلاقة بين الأكل الغير الصحي والمشاكل النفسية في البني آدمين. الكلام ده معمول سنة 2004، ودي جريدة بريطانية بي ام سي دي. فخلي بالكم إن الأكل غير الصحي بيعمل قلق وتوتر واكتئاب، ومشكلة غير معروفة. يعني احنا كنا زمان نقول التوتر ده قلقان من بكرة، خايف من الزمن، خايف من الدنيا، لا، ده الأكل غير الصحي بيعمل اكتئاب، ادي سبب كمان. تؤكد هذه الدراسة أن استهلاك الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والسكريات والمنخفضة القيمة الغذائية ترتبط بتدهور الصحة النفسية لدى البالغين. ده الهدف بتاع البحث ده. 15، مهم برضو، سبب غير معروف، غياب التأمل. إيه بقى التأمل ده؟ التأمل اللي هي المديتيشن، دي كلمة نفسية إحنا بنقولها كأطباء، الكلمة المقابلة عندنا كمتدينين الصلاة.

المديتيشن انك انت تقعد في هدوء، تغمض عينك وتتأمل كده في احتياجاتك، وتهدأ وتتمتع بالهدوء والسكينة والسلام. احنا بقى ما عندناش الكلام ده، ما بنعملوش بره، بيعملوه يقعدوا كده في اماكن هادية. انا مرة دخلت اماكن مخصوصة قلت ازورها، خش اوض كده لطيفة جميلة، خد بالك يقعدوك في اوضة وتسمع خرير المياه وصليل مش عارف الايه واضواء ايه وهدوء ايه وراحة ايه، وبعد شوية يخش واحد مش عارف يدلكك ويفعص فيك ويديك سلام، كل ده بفلوس. لا احنا مش عاوزين لا صليل مياه ولا خرير مياه، احنا عاوزين نصلي. لا، ان التأمل يشجع الاسترخاء اللي بيهدي، تبقى عقلك هادي، مش كله جري جري جري جري جري من ساعة ما تصحى لغاية لما بتنام. انا يعني بستحلفك، فكر معايا كده، من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام بتهدى؟ من اول ما بتصحى جري جري جري جري ورا لقمة العيش، وبعدين ورا الاكل ورا الطبيخ، وتصحى من النوم مكروش، وتنام من تجري جري على السرير عاوز تنام عشان تصحى للشغل، مفيش راحه. العقل محتاج يهدى، والصلاه وبرضه لما تصلي ما تكرويتش، لا صلي بتامل. وادي البحث اهو قدامك، علاقه التامل والصلاه، ده ان دي 12 فايده في علاج الحياه، المشاكل النفسيه والاسريه والمنزليه، ده بحث علمي. الصلاة، التأمل، ده بيحسن جدا جدا قابلية الذهن للراحة، يساعد التأمل على تنشيط ما نسميه استجابة الاسترخاء في الدماغ، ويقاوم هذا الاستجابة للتوتر والكر والفر اللي هو الجري والهروب من الحياة، ويساعد الجسد على استعادة توازنه. يبقى حتى الصلاة اللي احنا بنقول عليها دي مهمة جدا جدا. وعلى فكرة عملوا دراسات كثيرة جدا في الموضوع، بس الوقت طبعا مش سامح. لو ان مواد السعاده بتزيد في الجسم، المواد اللي هي زي احنا بناخدها في اقراص الاكتئاب، السيروتونين والاندورفين، بتزيد مع الصلاه والتامل والهدوء والراحه يعني. فالصلاه مش بس ليها فوائد روحيه، ليها فوائد ايضا نفسيه بكل المقاييس. 16، النوم غير المنتظم. واحد من اسباب القلق النوم غير المنتظم. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني كميه النوم ونوعيه النوم. واحد يقول لي انا بنام بس ما بينامش. النوم 4 مراحل، في مرحلة من النوم اللي هو بتقع جوه المخدة، اللي هو انت بتنام تنام، ما في ناس بتقعد تنام تتقلب من المخدة للمخدة، وتصحى وتقوم وتقعد وتخش حمام وتيجي وتقعد تفكر وتحلم، ما بتخشش في النوم العميق، او بتخش في نوم عميق بس مدة قصيرة. فالكمية والنوعية. في النوم العميق ده اللي هو مرتبط بحركة العينين، اللي هو تلاقي البني ادم فيه مات مات مات، يعني تزق اتحرك ما بيتحرك، بينام. ممكن النوم العميق ده يبقى نص ساعة ساعة بس، نوم يعني. فالبني ادم لما بينام بيقوم فايق، بيقوم نفسيته هادية، لان النوم مش مجرد احتياج بس للراحة، ده غسل للدماغ، بينظف القلق وبيشيل التوترات بيعيد ترتيب البرمجه العصبيه للدماغ. في حاجه اسمها الجليمفاتيك سيستم، ده الصيانه. عارف لما تاخد عربيتك تروح مركز الصيانه يغيروا لك زيت وفلاتر وبوجيهات وابلاتين وكوندنسر ويربطوا العفشه، هو بالظبط ده اللي بيحصل لك كل ليله. كل ليله انت بتعدي على مركز صيانه نفسي بيظبط عقلك وجسدك يعني. نام لو سمحت. ولقوا ان عوادي البحث اهو قدامك، معمول سنه 25، العلاقه بين قله النوم والقلق. عشان كده مهم جدا الناس اللي ما بتنامش تشتكي من القلق. وطبعا دي هنجيلها حالا دلوقتي في النقطه اللي جايه، وهنجيلها في العلاج، الافراط في مواقع التواصل الاجتماعي. يا اهل مصر، بصوا احنا بنعمل كارثه. الكارثه دي مكونه من شقين. الشق الاول اسمه قراءة المواقع التواصل الاجتماعي، دي بتعمل حاجة اسمها ايه؟ lack of validation. انك انت بتقعد تقارن نفسك بالناس اللي جوه الفيسبوك. بتتفرج على الفيسبوك على ايه؟ عربيات فارهة، الباب بيفتح من هنا ودي تنزل من هنا، وده يستقبلها من هنا، وده يديها بوكيه ورد من هنا، وده يحبها من هنا، وده يكلمها من هنا.

انت بتقارن نفسك بالكلام ده، فبتحس انك انت مش مبسوط. ما عندكش العربية دي، وما عندكش الهدوم دي، وما عندكش الفيلا دي، وما عندكش الفيو ده على البحر. فالفكرة انك انت حاسس انك انت ناقص، فدي كارثة. مواقع التواصل الاجتماعي بتخلق فيك الاحساس الشديد بالنقص. كارثة تانية بقى اللي اسمها الاسكروادي، اهو البحث اهو معمول سنة 25، علاقة التواصل مواقع التواصل الاجتماعي والسلام النفسي والقلق والاكتئاب. ايه الكارثة التانية بقى؟ حضرونا الله يبارك لكم. كلكم بتمسكوا الموبايل تعملوا كارثة رقم اتنين. كارثة رقم اولى بقولنا بتقارن، كارثة رقم اتنين انك انت بتعمل حاجة اسمها سكرولينج. ايه السكرولينج ده؟ انك انت ماسك الفيسبوك عمال تعمل كده بصباعك كده، مش كده؟ بتنزل من صورة لصورة، الريل لقصة لحكاية، من سخن لسائع، لحلو لحادق، لطويل لقصير، لقصة رومانسية لقصة ضرب. دماغك ما بتلحقش تفصل، ده كارثة على الدماغ. ليه بقى؟ بصوا يا جماعة، أنا همسك كتاب أهو، الكتاب ده أنا همسكه، الكتاب ده بصوا قد إيه ضخمة، مش هقرا الكتاب كله، بس همسك الكتاب ده هفتحه هقرا أول 3 4 5 10 15 صفحة. الصفحات دي كلها متواصلة، فكرة واحدة بتكمل بعضها، وفكرة بتسلمني الفكرة. فعقلي منظم هادي بيركب الأفكار ويرتبها ويكملها. كتاب، ده الكتاب اللي هو كلنا متعودين عليه، خلاص. إنما الفيسبوك كارثة، ما بقيناش نستحمل نقرأ، فبقينا نعمل كارثة السكرولينج. تقولي طب يعني ما تفرجش على الفيسبوك ولا اعمل ريل؟ إذا ناوي تعملها اعملها دقيقتين ثلاثة، 5 دقايق 10 دقايق من نفسك، لكن تقعد طول الليل عمال سخن سقع بره، طول قصر، كل اطلع من قصة القصة القصة، عقلك ما بيفصلش. ولو ناوي تعمل حاجة مفيدة، هذا التليفون فيه فوائد، ان ممكن يطلع لك كتاب مقروء. يعني ممكن انت تقعد بالليل تقرأ كتاب على الفيسبوك، اعمل كده، او على التواصل الاجتماعي حط عليه كتاب يتقري لمدة 3 4 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، يبقى قصة كلها متواصلة. يبقى مواقع التواصل الاجتماعي وكوارثها، هذه كارثة، كارثة قصدي ثانية. خلاص كده احنا الحلقة اللي فاتت والحلقة دي اتكلمنا على 17 سبب من اسباب التوتر غير المعروفة، اديكوا عرفتوها. واحد يقول لي طب هات من الاخر بقى نعمل ايه؟ نروح للدكتور؟ يعني انت كل الكلام ده كله بتروح للدكتور؟ لا، ما تروحش. قبل ما تروح اديني هقول لك اهو حاجه ببلاش كده، هقول لك يعني حاجه لطيفه كده اعتبروها دي الحلقه بتاعتنا. ما اعرفش حلقتنا هتساوي ولا لا، بس مش هتمشوا قبل ما اخلص. يعني لو سمحتوا ما تمشوش قبل ما اخلص 15 نصيحه او درس قبل ان تلجا للدواء. طبعا أن تلجأ للدواء هذا طبيب. قبل أن تلجأ للدواء اعملي ال 15 حاجة دول، أنا هقراهم معاك بسرعة، ودي هدية مجانية، وسجلوهم عندكم في نقط سريعة جدا جدا للعلاج. 1، العلاج السلوكي المعرفي. تقولي طب ما ده دكتور، أقول لك لا، قبل ما تروح لدكتور ممكن تعمل لنفسك حاجة اسمها علاج سلوكي معرفي. أسهلها إيه؟ انك انت تكتشف اسباب القلق، يعني حدد انت قلقان من ايه، عشان ده اللي احنا بنعمله في العيادات. فبدل ما انا اعمله معك اعمله لوحدك، انا قلقان من ايه، واكتب سبب القلق عندك في ورقة اكتشفه. تحديد السبب ممكن يكون هو نصف الطريق الى العلاج. بعد كده محتاج دعم، محتاج ناس جنبك، محتاج دكتور، يمكن ده فيما بعد ما نتكلم فيه. 2، حاجة اسمها اليقظة الذهنية، تدرب عقلك على التركيز على حاجة اسمها اللحظة الحاضرة. اقول لكم سر، انتوا لما بيقولنا في الليلة نعمل لكم سر لطيف جدا، اعملوه معايا دلوقتي. يعني لو انتوا قاعدين معايا دلوقتي سامعيني، تعال نعمل التدريب ده. انت دلوقتي فين؟ اين توجد؟ انا دلوقتي موجود على كرسي المكتب في القناة بأصور. قبل دي بدقيقة.

كنت لسه في البيت، بعدها بشوية مروح البيت، ماليش دعوة لا بقبل كده ولا بعد كده، أنا هنا بعمل إيه؟ بصور. وبالتالي عاوز أبقى ناجح ومبسوط وسعيد، ركز في اللحظة الحاضرة. ده بيسموه اليقظة الذهنية، بيسموه مايندفولنس، ركز على دلوقتي. طب وهتعمل ايه لما؟ ماليش دعوه ببكره، ماليش دعوه بعد نص ساعه، ماليش دعوه بعد ربع ساعه، ليه دعوه بدلوقتي. الناس المبسوطه بتعمل ايه؟ بتنبسط باللحظه، بتركز على هتعمل عشان تنجح، فادي اللحظات. نفترض انا وانا قاعد معاكو قلقان على حاجه لسه اعملها، تبوظ لي الحلقه على طول. انت قاعد مع الناس مبسوط وبتتعشى وبتضرب كفته 2 متر خلاص، ومبسوط وسعيد وكل حاجه، جات في دماغك فكره تقلق، سبت الناس وسبت الكفته، اوعى تسيب الكفته، وسبت الكفته وسبت اللحمه وسبت القعده وسبت الخروجه، وعمال تفكر في اللي قلقك. رجع نفسك بقى، ركز في الكفته، انت دلوقتي بتاكل كفته، انبسط بيها. طب واللي هيجي بعدين؟ لما يجي وقت بعدين نبقى نفكر في بعدين. دي اسمها اليقظه الذهنيه، ده برضو من الحاجات اللي احنا بندربكم عليها، ده تركه بسيطه جدا جدا جدا. تمام. ثلاثة، دي سهلة برضو، مارس الرياضة، رياضة يومية، اتحرك، امشي، انزل نادي، خروجة، بيسين، اعمل ابسط انواع الرياضة. اقول لك حاجة، في البيت انت ممكن تعمل شوية رياضة بسيطة بابسط الادوات الممكنة، حتى من غير ما تشتري حاجة، شوية تمارين اللي احنا قلناها اعملها في البيت، ده طبعا بيتحسن جدا جدا جدا القلق في تانية وفرد وخروج وقيام وقعاد. وممكن تتفرج على شوية برامج على اليوتيوب تعمل فيها شوية رياضة. أنا أعرف بعض الناس اللي بيقول لي ما أقدر، ما عنديش إمكانية أشتري أدوات رياضية. بقول له هات كيس، كيس حط فيه شوية رملة واربطه، بقى كيس قدامك، واعمله تق تقيلة. اربطه على رجلك واعمل تمارين على رجلك. اربطه في إيدك واعمل تمارين على إيدك. ممارسة الرياضة اليومية. أربعة، درس من دروس علاج القلق اسمها ضع حدودا، سيتنج هيلثي باوند، حدودا صحيه. لما يجي لك طلبات زياده وعندك ضغط انك انت ترضي كل الناس يجي لك قلق. حط حدود وتحكم في وقتك، قول لا، لان قوله لا تريح. مش اي حد يطلب منك اي حاجه حاضر حاضر حاضر، مش قادر تقول لا دلوقتي، اديني فرصه افكر ارد عليك حاضر، عشان على طول تتعب. حاجة اسمها ضع حدودا صحية. خمسة، نام كفاية، قلناها دي بقى لسه قايلها من ما كملتش ما بردتش يعني. طقوس النوم، طفي كل الأنوار، خلي يا دوب نور هادي كده زي الأباجورة الجميلة الحلوة دي جنب سريرك. اطفي كل الأجهزة الإلكترونية، قلنا بلاش ده، الاختراع ده بلاش قبل ما تنام. كتاب احسن حاجه. قبل ما تخش تنام خد لك حمام دافي. عاوز تعمل حاجه مفيده، عاوز تنام بجد، اقرا. كلنا بننام واحنا بنقرا، لان القرايه ورا بعض وحاجه مكرره كده روتينيه بتنام. او اكتب ورقه وقلم، اكتب اللي يجي على بالك قبل ما تنام، هتنام يعني. سته، نصيحه رقم سته سهله، بلاش حاجات منبهات، وطبعا بلاش مسكرات خالص. منبهات قهوه وشاي لغايه 4 5 بعد الظهر اخرك، لان القهوه والشاي بتقعد في الجسم مش اقل من 6 ساعات. فلو انت شربت شاي الساعه 8 9 بالليل مع العشاء وحطيت فيهم 18 قرقوشه وكلت 37 بذره زيتونه ولا زيتونه، هتنام ازاي؟ الشاي هينبهك، والزيتون هيكبس على مصارين على مصارينك، والقريش هتقف في زورك. ما ينفعش الكلام ده. فبلاش شاي ولا قهوه بعد الساعه 5 بعد الظهر خلاص. تجنب الكافيين والكحول. اهتم بنفسك. نمره 7، اهتم بطلباتك الجسديه والنفسيه. يعني ما تحرمش نفسك من حاجه انت محتاجها، بس طبعا تكون حاجه مشروعه. نوم كفايه، رياضه كفايه، مقابله ناس، خروج، هوايه. 8، مارس تمارين التنفس عند القلق وبدون قلق. احضروني دقيقة. لقوا ان التنفس ده مهم جدا جدا جدا لعلاج القلق.
من البني آدم اللي بيتعلم تمرين تنفس.

بص، عند القلق القلق بيهدى. يعني لو واحد مثلا حاسس ان قلبه مضغوط وحاسس بضربات قلب، اقعد معاك معايا كده، خد نفس عميق، اكتمه، بس هتفطس وطلعه بالراحة. نفس عميق، اكتمه، اوعى تفطس، طلعه بالراحة، القلق يهدى على طول. خلاص. فطبعا انت على فكرة ممكن تعمل كده وانت قلقان، وممكن تعمل كده حتى وانت مش قلقان، عشان تعود نفسك ان تمارين التنفس بترخي الجسم. وبالمناسبة قبل ما تنام اعمل شوية تمارين تنفس هتساعدك على النوم. تمارين التنفس. 9، تناول الأطعمة المغذية المفيدة للقلق. في أكل مفيد وشرب مفيد. ورقة وقلم. الخضار، الفواكه، الأوميجا 3 مهمة جدا، سواء الموجودة في السمك أو في الأوميجا، في رأس الأوميجا، أو في المكسرات. لو غالي عليك المكسرات سمك أو أوميجا، هاتها من الإجزخانة. الشاي الأخضر له مفيد جدا. الزنك والمغنيسيوم وفيتامين ه وفيتامين د، فيتامين د آسف، وفيتامين ج اللي هو سي. 4 مشروبات مهمين جدا جدا، 4 أعشاب، عدوا معايا. كل ده موجود عند العطار. العشبة الأولى اسمها المليسة، أو اللي بيسموها الخرنجان أو بلسم الليمون، يمكن ما سمعتوش عنها. دي بتتباع عشبة رخيصة جدا، تحس انها زي الورقة الكبيرة كده. معلقة على شوية مية دافين، غطيها واشربها، خش رجع ونام، تبقى زي الفل. فاهم فكرة؟ ده مشروب لطيف جدا، هو طعم بس يبقى حليل، طعمه شوية مر. اللافندر بيتباع في الإجزخان أو عند العطار. الكاموميل برضو بيتباع هنا وهنا. والأشواجندا، يبقى بلسم الليمون، لافندر، كاموميل، اشواجند. انا احيانا بكتب، وعلى فكره انا شخصيا بكتب اللافندر او الكاموميل للحوامل، لانه احيانا الست تجي لك حامل وقلقانه ما اقدرش اكتب لها ادويه، ولا بعد ما تتولدي بكتب لك الادويه اللي انت عايزها. 10، اكتب اللي بيقلقك في مذكراتك عشان تنزل الفكره في ورق. وده اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو تحديد السبب. مجرد ما تكتبها تعرف تواجهها، عشان لما تلاقي حاجة كل شوية تقلقك تقلقك تقلقك، تعرف تحط لها عناصر تفكر فيها، تكلم ربنا عليها، تستشير دكتور عليها. 11، انضم إلى مجموعة دعم، سواء عند معالج قبل ما تروح للدكتور، أو حتى أونلاين لو محتاج. ودي أحيانا لو مش محتاجين حتى مجموعة، لو ليك صديق بتفضفض معاه فضفض، خليه يدعمك، تاخد رأيه. مش عيب انك انت تروح تحكي مشاعرك لإنسان يديك النصيحة يعني. 12، دي مهمة جدا جدا جدا، ممارسة التأكيدات الإيجابية. مش فاهم ولا كلمة. اسمها positive affirmation. ايه positive affirmation؟ انك انت تكلم نفسك كلام إيجابي. احنا البني ادم يسبب القلق لنفسه، انا فاشل، انا ضعيف، انا ضايع، انا عيان، انا مش كافي، انا غلط، انا قول بقى كلام ايجابي لنفسك. ده احنا فاكرين يا جماعه الفيلم بتاع عمنا المدبولي، كان فيلم عبقري، كنا نقعد نضحك على الفيلم. بس فعلا لما قال له قول انا مش قصير ازعى، انا طويل مش هكملها بقى، قال له شفت طولت 3 سنتي دلوقتي. رغم انها تبدو كوميديه، بس البني ادم يقول لروحه كده انا هقدر، اننا قادرون عليا، زي ما الكتاب قال على لسان كلب ابن يفنة وشعب ابن نون في سفر يشوع، اننا نغلب ونقدر عليها. كلم نفسك كلام ايجابي، لان الكلام الايجابي بيحسن جدا جدا جدا رؤيه العقل للنفس البشريه. جميل. 13،

التأمل لسه قايلينها من شوية، الصلاة والتأمل والهدوء انك تكلم ربنا وتهدي عقلك وتمارس الاسترخاء الطبيعي والتركيز على اللحظة الحاضرة، انك انت ما تقعدش تعيد وتزيد في اللي يقلقك. 14 يمكن دي مش عندنا اسمها اليوجا، دي هقولها ورزقي على الله، بس بيعملوها بره. 15 بقى ده كلام يعني قلت اقوله من باب العلم بالشيء، ان في علاجات جديده جدا للقلق هقولها بس يعني كمعلومه تثقيفيه. في دواء جديد اسمه الكيتامين، ده لا اقول علاج القلق بس غالي شويه على فكره. اخترعوا الدواء ده، اضحكوا معايا يعني، الدواء ده اخترعوه، ده عباره عن بتاع طويله كده زي بتاعه المناخير، زي اللي عارفين القلم الروج بتاع طويله كده، او البخاخه بتاعه، البلاش قلم الروج، البخاخه بتاعه ضيق التنفس، بس بتتحط في المناخير، اسمه اسكيتامين. تفتح الغطا تحطها في مناخيرك، تاخد نفس ساعه الا ربع تبقى زي الفل، عارفين كانك بتشرب سيجاره بس في مناخيرك، بس عيب انها غاليه شويه، يعني انت هيجي لك اكتئاب من ثمنها، انها غاليه جدا، يعني بتكلم في عشرات الالاف، بس حاجه جميله جدا اخترعوها. يا رب يكمل الاختراع ده، انك انت تبقى مثلا نازل من البيت متضايق من مراتك ومش عارف تقعد مع اصحابك، تروح واخد لك بخه نص ساعه وتقابلهم تبقى فل الفل، او راجع متعكن من الشغل بخه تبقى تمام. حاجه اختراع مذهل، يوم ما يكمل الاختراع ده بقى ويبقى طويل العمر يطول عمره، يبقى حاجه رائعه اسمه الاسكيتامين. بس طبعا لسه ما نزلش مصر. في حاجه تانية اسمها علاج بالتنويم الايحائي، برضو دي علاج جديد للاكتئاب، علاج بحاجه اسمها التحفيز المغناطيسي للجمجمه، تي ام اس، بيحفزوا مراكز معينه في المخ لعلاج القلق يعني. اخر حاجة بقى قبل ما نقفل الحلقة ونخش في الاسئلة، امتى تطلب الطبيب؟ شوف انا قلت لك كام حاجة لغاية دلوقتي وريحتك، قلت لك يلا يا عم اهو شوية اقتراحات ببلاش، العب رياضة ونام كويس واكتب افكارك وفضفض مع حد بتحبه وكل كويس واشرب كويس واعشاب ولافندر وخرنجان كلام غريب كده. تروح للدكتور امتى؟ إذا كان القلق عندك شديد جدا جدا جدا جدا ومفرط، وده بيحرمك من ممارسة أنشطتك اليومية والنوم الكافي وتتعثر في دراستك وحياتك العائلية، كده بقى نروح للدكتور. وإن الحكاية دي تقعد أكتر من أسبوعين يبقى ساعتها نروح للدكتور، هنا بقى ممكن الدكتور يساعدني بكتابة أدوية مساعدة. بصوا بقى انا يعني مفيش حاجه سبتها في الموضوع، اسباب غير معروفه للتوتر وعلاجات مقدمه قبل ان تذهب الى الطبيب. يا رب الف سلامه، وتمنياتي بالصحه والسعاده والسلامه والشفاء للجميع. بكرر تاني كل سنه واخواتي في العالم كله طيبين. نخرج فاصل صغير نسمع ترنيمه جميله ونرجع نسمع اسئله حضراتكم، ابقوا معنا او تروحوا في اي حته.

0: ميعاد الأسئلة الأسبوعي بتاعنا، التليفونات مفتوحة وفي استقبال أسئلة حضراتكم. فكروني آخر الحلقة هقول لكم مفاجأة عن الحلقة اللي جاية إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ الأسئلة بتاعتنا. ألو،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: فنو، أهلا
1: أنا نادين نادي من البحيرة.
0: يا أهلا.
1: أنا عندي يا دكتور زي شبه جلطة كده محنينين وتيربس وارتعاش في العضلات وطولة الكلام والنفس. عملت أشعة رنين على المخ والرقبة والبطن، مفيش حاجة. عملت على الأعصاب، تقع رسم أعصاب، يعني طلع عندي مرض مناعي التهاب الخلايا الحركية بالنخاع الشوكي. فلما رحت حولني الدكتور رسم الأعصاب قال لي لازم تتعالجي، فحولني الدكتور مخ وأعصاب. دكتور مخ وأعصاب قال لي لا، ده المرض ده ملوش علاج، وانت بس هتاخدي شوية أدوية فيتامينات وملوش علاج.
0: طب اسمه ايه؟
1: فمكتوب في رسم الأعصاب يا دكتور.
0: اسمه ايه المرض؟
1: أيوة دكتور معايا. المرض مناعي التهاب الخلايا الحركية بالنخاع الشوكي، ومكتوب في رسم الأعصاب يشبه أو يتوافق مع التصلب الجميل الدموري.
0: لو هو تصلب عصبي يبقى هو العلاج كله علاج طبيعي فعلا.
1: لكن هو التهاب مناعي يا دكتور، يعني
0: لو
1: هو مرض
0: هو
1: مناعي.
0: بصي، في نوع من انواع، بس عشان اكون صريح معاكي، في نوع من انواع التهاب الامراض العصبيه بيتعمل له تحليل في الدم وممكن ياخد علاج، بس تكون علاجات تحت اشراف دكتور اسمها علاجات مناعيه. نصيحتي روحي لاستاذ امراض عصبيه في جامعه. انت بتقولي انك من
1: أنا
0: البحيره،
1: ما أعرفش حد يا دكتور.
0: انت مش من البحيره؟ يبقى جامعة أقرب حاجة ليكي جامعة اسكندرية. روحي جامعة الاسكندرية قسم أمراض عصبية.
1: تمام. طب المرض ده يا دكتور ليه لازم ولا ملوش؟
0: لو هو التحليل بتاعك فيه الأجسام المناعية علاجه أدوية اسمها أدوية مناعية أو اسمها أدوية
1: أنا ما عملتش
0: بيولوجية.
1: التحليل يا دكتور
0: ما
1: مناعي.
0: هو في بنحدد لك
1: ما
0: نوع،
1: عملت.
0: ما انا بقول لك اهو، نوع التحليل ده بيتحدد بعد الكشف، بس لازم تكون مستشفى جامعي لان الحاجات دي ما بتتعملش غير في مستشفى الجامعه يعني. الو، خط قطع معلش. ايوه اتفضلي.
1: ألو،
0: ايوه اتفضلي. ايوه
1: هاي يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم. بس طيب، شكرا. ليه كده؟ الو،
1: ألو،
0: ايوه
1: أيوة معاك.
0: اتفضلي يا فندم،
1: أيوة أنا، أيوة ماشي.
0: اتفضلي، انا دكتور مجدي معاكي.
1: الدكتور مجدي اتكلم عادي على طول؟
0: اتفضلي يا فندم، اهلا وسهلا.
1: ماشي. دكتور مجدي؟
0: ايوه يا ماما اتفضلي، وحياة غلاوتك انا دكتور مجدي.
1: انا سعيدة خالص اني كلمت حضرتك يا دكتور.
0: يا رب يخليك، شكرا.
1: انا كنت بتكلم بس علشان اسألك بخصوص ابني.
0: اتفضلي.
1: هو عنده نقص في هرمون النمو. هو من وهو صغير يعني كان حاصل له انتفاخ جامد في بطنه، ومع يعني مع انه لما كبر وكده كان عنده عسر هضم ومشاكل كتيره، ده الى جانب تاخر في الكلام وصعوبه، يعني اللي هو برضه عنده حاليا تاخر برضه في العقل. هو حاليا عنده 8 سنين.
0: طب عرفتي ان عنده نقص في هرمون النمو، حللتي يعني؟
1: وانا حاليا بتابع مع دكتوره

0: كنا يعني ماشيين في اللي هو علاج الغده، وعملنا تحليل واشعه طلع طبيعي.
1: جميل.
0: وبالنسبه للطول، هو عنده مشكله في الطول، ده عنده مشكله في الطول ويحتاج ان احنا نعمل تحاليل علشان ياخد حقن هرمون النمو،
1: مظبوط.
0: لان هو
1: فين السؤال بقى؟ ليه كده يا جماعة؟ يخشوا من بدري. طيب الو،
0: أهلا. مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
0: أنا بنت الرب يا دكتور، لي 4 سنين، عندي ألم شديد في ظهري، عندي التهاب في العظام، طلبت إشعة تلونيكي.
1: الصوت بيقطع حضرتك، اقف اقف في حته فيها ارسال، الصوت بيقطع. بتقولي انت عندك الم في ظهرك وعملتي اشعه رنين، ايه اللي طلع فيها؟
0: قالوا لي في فقره مقصيه في الفقرات القطنيه،
1: الارسال مش حلو. قالوا لك في فقره مالها مكسوره.
0: ايوه، ومش زحل جماعي، عايزه عمليه، هي صعبة مش سهلة، أصعب من الغضروف، أصعب من انزلاق الغضروف، وأنا خايفة منه ومضغوطة. دكتور رشيد من جنب 15 يوم.
1: ده الصوت وحش، الصوت وحش قوي يا حبيبتي.
0: سامعني كده يا دكتور؟
1: انا سامعك بس الصوت بيروح ويجي.
0: ايوه يا دكتور، كده مظبوط يا دكتور؟
1: كده مظبوط.
0: ليه يا دكتور؟
1: انا شوف تليفون تاني يا جماعه،
0: مش سهله.
1: او نكلمها تاني. احنا هنتصل بيك. الصوت وحش جدا. الو.
2: الو.
1: ايوه.
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء
2: مساء
1: النور.
2: الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: انا بنت الرب من السماعي.
1: يا اهلا وسهلا.
2: اهلا بحضرتك. انا عندي انزلاق غضروفي في الفقره الرابعه والخامسه، وعندي فقره في ظهري متزحزحه من مكانها، على حسب يعني الاشعه التمارين اللي عملتها. فسؤالي لحضرتك، وظهري بيعمل زي كهرباء بألم شديد لثواني كده. فعند سؤال لحضرتك، انا باخد جرامتين 300 مللي
1: كويس،
2: وباخد مالتي ريلاكس 10 مللي، ابطلهم امتى عشان ما فيش مثلا في الدخانات 200 او 100؟
1: بصي يا ست الكل، الجابابنتين بنقعد ناخده لغايه لما الالم يتحسن، بنتكلم في تقريبا من شهر لشهرين، وبعد ما نبقى 300 ننزل 200، بنجيب ال 100 وناخد حبيتين، وبعد كده بدل الحبيتين ناخد حبايه، يعني بنسحبه بالتدريج. والمالتي ريلاكس ما بنطولش عن اسبوعين ثلاثه، لان هو بيرخي الجسم خالص. ابتدي ب10 وبعدين انزلي ل5.
2: ماشي. طب انا باخد كتير يا دكتور، ما فيش فايده في الكهرباء اللي بتجيني في ظهري دي، الم شديد.
1: بتعملي علاج طبيعي؟
2: لا مش بعمل بصراحه
1: طيب
2: علاج
1: هو
2: طبيعي.
1: للامانه اللي انت بتعمليه كويس بس مش كافي، محتاجين نعمل شويه علاج طبيعي.
2: يعني انا مش طبيعي هيبطل الكهرباء اللي بتيجي في ظهري دي؟
1: ولو ما بطلتش بناخد حقنه مكان الالم عادي. سلامتك. الو
3: دكتور مجدي. ايوه
1: اتفضل يا فندم.
3: اسم الرب من القاهره.
1: يا اهلا
3: يا اهلا بحضرتك. انا عندي المدام عندها 75 سنة.
1: أنت عندك كم سنة؟ أمال أنت عندك كم سنة؟
3: أنا عندي 80.
1: ربنا يديكوا الصحة. متجوزين من إمتى؟ متجوزين من إمتى؟
3: من زمان أوي، وعدت الأربعينات يعني.
1: من أيام محمد علي ولا إيه؟
3: دلوقتي لا لا، بعديه بشوية.
1: بعديه بشوية. طيب. اتفضل.
3: دلوقتي الدكتورة كانت

0: كنا عندك في العيادة، وخدنا كنت حضرتك كاتب لنا اريسيتا 5 ونيوبريشن 2 مللي وميماكس 10 مللي.
1: كويس.
0: انا بعترف ان انا غلطان، احنا الدكتوره كان لها دكتور كانسر كده وبتاع، فوقفنا العلاج، ابتدينا نهتم بموضوع الكانسر في الثدي وكده. فرجعنا تاني الولاد خدوها قدام دكتور تاني، قال الدواء ميماكس بس. للاسف يعني انا كنت جيت عند حضرتك العياده واديتنا الثلاثه دول.
1: كويس.
0: فحاليا دلوقتي مش عارف امشي على الميماكس بس ولا ارجع للاريسيت 5 تاني، ولا ايه راي حضرتك؟ كده دلوقتي بتنسى
1: لا
0: بس الدواء
1: خلينا،
0: والخطه الفلانيه ما تروحش.
1: احنا بناخد حاجة للكانسر،
0: باخد هرمون.
1: خلينا على الميماكس بس. ميماكس 10 بالليل لو انت لسه سامعني. الو، الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: سنور يا فندم.
2: انا عادل من القاهره.
1: ممكن الصوت يعلى شويه؟
2: انا عادل حضرتك من القاهره.
1: عادل،
2: من القاهره.
1: اتفضل يا استاذ عادل.
2: انا بنت يا دكتور، بنت عندها 25 سنه.
1: لا لا، الصوت مش واضح يا عادل، قرب السماعة من بقك، قرب السماعة من بقك.
2: ماشي يا دكتور. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 25 سنة.
1: مين اللي عنده 25؟ بنتك؟
2: انا بنتي، بنتي عندها 25 سنة.
1: تمام.
2: بس هي عندها توتر كده وقلق، ولما تيجي تنزل الشارع بتحس الغابات كلها بتزيد وبتعلق. تمام.
1: بتقول ضربات قلبها بتزيد؟
2: وبتحس ان ضربات قلبها بتزيد وعندها عرق كده، دي بقى افكار بقى في المخ كده سلبيه شويه يعني.
1: ده مجرد ما تنزل الشارع، ثواني، ده مجرد ما تنزل الشارع ولا يعني في في في, في مواقف تانية؟
2: لا لا لا، هي بس مجرد هي بتقف في البلكونه عادي. انا ساكن في الدور العاشر.
1: تقف في البلكونه؟
2: بتقف في البلكونه وتبص على البلاد. عادي، ما فيش مشكلة.
1: ولما بتنزل الشارع بيجي لها المشاعر دي كلها. طب هو اللي حضرتك بتشتكي منه ده نوع من البانيك اتاك، ودي تحتاج العرض على طبيب نفسي بسرعة يعني. الو.
3: ايوه الو،
1: اتفضل.
3: مساء
1: النور يا فندم.
3: مع حضرتك خالد من المنيا. الو،
1: اتفضل يا فندم، اتفضل.
3: حضرتك انا عملت عمليه برسيم الاثنين.
1: عملت ايه؟
3: كنت بعمل عملت عمليه البواسير مرتين.
1: عملت عمليه البواسير مرتين؟
3: ومع ذلك كل ما اعمل كل ما في حمام بتعب جامد.
1: انت عندك ايه؟
3: جربت جميع انواع المراهم.
1: يا ثروت، ثروت، انت عندك امساك؟
3: بيجيني ساعات
1: مثال،
3: بس انا باخد
1: ادويه مليونه. اصل البواسير اللي عملتها،
3: المشكلة لما بعمل حمام بيجيني الم رهيب بعد كده.
1: طيب معلش ثواني كده، الامساك راح ولا لسه موجود؟
3: لا بيبقى موجود بس باخد له علاج.
1: بص يا عم ثروت، البواسير سبب سبب تكرار البواسير الاشهر الامساك، فالمفروض ان بطنك تبقى لينه على طول.
3: طب ما حضرتك انا دلوقتي لما بعمل حمام بيجيني الم شديد، وبعمل جميع المراهم تقريبا جربتها.
1: في نزيف عندك يا استاذ ثروت؟
3: لا لا، مفيش نزيف.
1: طب البواسير البواسير اللي كانت عندك كانت خارجيه وداخليه ولا خارجية بس؟
3: لا كانت داخلية وخارجية.
1: الراجل شالها بذمة ولا ما عملهاش بذمة؟
3: هو آخر مرة رحت للدكتور اللي يعني بتاعته قال لي ده أنت عندك شرخ.
1: ايوه
3: برضه مفيش فايده.
1: الله يفتح عليك، انت كده وصلتني للتشخيص الكويس، طالما في الم يبقى في شرخ. خط قطع ولا ايه؟ طب لو انت لسه عندك شرخ ومعايا على التليفون، بنعمل يا اما بنشيل الشرخ بعمليه يا اما بنكويه بالليزر، لان الشرخ ده هو اللي بيأخر موضوع النزيف والألم اللي موجود أثناء الحاجات دي. ألو؟ ما هو مش
4: ألو؟
1: مش إحنا في العيد.
4: ألو؟
1: ألو؟ أيوة يا فندم.
4: ألو؟
1: أيوة اتفضلي.
4: أيوة يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
4: أنا من كرولوس من الكوش.
1: أم كرولوس من الكوش؟
4: معايا ركبتي. أيوة.
1: اتفضلي.
4: معايا ركبتي يا دكتور. معايا ركبتي يا دكتور، عندي بس خشون في رجلي اليمين في الركبة، ورايحة لكذا دكتور وأنا أروح أكشف عنده، وعملت إشاعي بس الألم يدوني العلاج يا دكتور، وبرضه الألم في ركبتي زي ما هو، وخد جلسات كهرباء على ركبتي برضه.
1: بص يا ماما أنت غالبا
4: ألم يا دكتور، وقدم رجلي اليمين ما قدرش أحفظ عليها.
1: أنت غالبا تحتاجي حقن في الركبة.
4: وبعد كده يا دكتور القصبة بتاعت رجلي اللي هي ماسكة بين الركبة ولتحت ألم شديد بما ألم فيه.
1: أنت ركبتك محتاجة حقن.
4: بما حاسة ألم فيه. طب ما شخصوليش يا دكتور حقن.
1: ما أنا بقول لك أهو. أنت غالبا عندك خشونة والعظم بيحك في بعضه، ومحتاجين نحقن ما بين العظمتين مادة زيت تقلل الاحتكاك. خططها ولا ايه يا جماعة؟ ألو؟ ألو؟
5: ألو؟
1: أيوه.
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
5: معلش هاخد نقطة حضرتك بس 5 دقايق.
1: طب بس الصوت بيقطع.
5: طب كده كويس؟
1: اه كده كويس.
5: يا دكتور انا عندي حاليا 19 سنة، من حوالي سنة كان عندي مشاكل في التنفس، يعني كان التنفس عندي بالاخص شريط صعب. فعشان انا اخد شريط عملت كده كويس، ما كنتش قادر اعمل الحركة ديت، فعملت من الدكتور صبر يعني تلاقيه
1: ممكن يكون عندي مشكلة الصوت في الصدر مثلا. الصوت يا حبيبتي الصوت بيقطع، اقفي في حتة فيها ارسال.
5: طب يعني اعيد من الاول؟
1: اه لو سمحتي.
5: طب تمام يا دكتور، من حوالي سنة
1: من حوالي سنة بالراحة من بالراحة يا ماما، انا هقول وراكي. من حوالي سنة حصل لك ايه؟
5: عندي مشاكل في التنفس، يعني الشريط عندي صعب.
1: استني، عندك مشاكل في التنفس، ايه اللي عندك؟
5: الشريط ان انا اخد نفس عميق لجوه صعب.
1: طيب في تزييق؟ صدرك بيزيق؟
5: لا ما فيش تزييق او اي حاجة، ما عرفش كان دكتور صدر.
1: عملتي أشعة على صدرك؟
5: عملت جال القلب تمام
1: ومفيش اي مشاكل خالص. يبقى دي حاله نفسيه يا ماما.
5: اه وكتب لي امبريد 50
1: ملي من وانا مغمض كده، دي حاله نفسيه.
5: طيب يا دكتور هو انا كنت مستعجله تماما لما تكتب
1: دواء. ايه؟
5: كنت مستعجله التشخيص دوت لاني مش من نوعيه التكتيكات.
1: لا لا انا خلاص، احنا قلنا حاله نفسيه ومحتاجه علاج نفسي وكتب لك امبريد. ايه السؤال بقى؟
5: يعني هو يا دكتور الفكره في ان انا مطلبه ان يكون عندي صحه، ان انا من شخصيات دي.
1: حد فيكم سامع حاجه يا جماعه؟ يعني انا مش هتنقط لوحدي ولا ايه؟ يعني انا مش انا جاي البرنامج النهارده، احنا ليه احنا يوم مفترج النهارده؟ طب معلش حضرتك سيبي السؤال في على الفيسبوك وانا هرد على حضرتك. اه هي غالبا بعتها سؤال لان انا لقيت كلمه امي بريد في الاسئله. الو؟ الو
6: خير يا دكتور.

0: الو،
1: الو
0: ايوه،
1: الو،
0: هاي اتفضلي.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: انا بنت الرب من ايوه بنت الرب من شويه الصوت قطع يا دكتور.
0: بنت الرب من شويه صوت
1: الو،
0: قطع، اتفضلي.
1: انا ليا 4 سنين يا دكتور معاني الظهر، كل دكاتره اسيوط الاشعاعات الرنين اثبت ان في فقره مكسوره ومتزحه بعيد، وعايزه عمليه عبارة عن 4 مسامير ودعامة،
0: كويس.
1: والدكاترة قالوا لي دي صعبة، وفي نفس الوقت أنا متألمة جدا، في ألم ونازل على رجليا وألم في ظهري وتعبانة، في نفس الوقت خايفة أعملها، وهي تكلفتها تعب أتعب الدكتور وحدي في إيده 120,000 جنيه،
0: يا
1: وهو
0: طب
1: الدكتور نفسه قايل لي هي صعبة
0: حضرتك،
1: وأصعب من الحالات.
0: حضرتك بعد الحلقة ابعتي لي السؤال على الفيسبوك، وانا ابعت لك اسم دكتور في المنيا. كويس.
1: حضرتك ما عرفتش اتواصل مع العصيس قبل كده،
0: لا، خلي حد بس يبعت
1: انا
0: لي
1: بس كنت بشعة تطمئن.
0: خلي حد يبعت لي السؤال على الفيس، عشان على الهوا مش هقدر ارد، والفيس بيطلع قدامك على الشاشة اهو. ساعدوها بقى يا جماعة على كنترول تتواصل مع الفيسبوك. ألو،
1: الو،
0: أيوة، أيوة، ألو،
1: الو،
0: أيوة يا فندم، اتفضلي. أنت على الهوا،
1: ايوه
0: حضرتك على الهوا،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
1: لو سمحت يا دكتور، انا معايا اخويا عنده كيس زلالي في الركبه بالورا،
0: سهلة دي.
1: فدلوقتي الكيس الزلالي عمل عمليه من 2 سنين وشلنا عوده، بعد كده الكيس الزلالي ده طلع ثاني وحجمه قد البرتقاله الصغيره،
0: تمام. يتشال يعني
1: فدلوقتي احنا نوديه عند مين؟ دكتور جراحة عظام
0: لا
1: ولا
0: دكتور
1: نوديه عند أوعية دموية ولا
0: لا
1: نعمل
0: لا
1: ايه؟
0: لا دكتور جراحة عظام، ويشيله ويقفل كويس عشان الكيس ما يعبيش تاني.
1: يعني دي مفيش خطر، هو عملوا له اخذوا منه عينه وحللوها طلع كويس الحمد لله، ما عندوش
0: بس
1: اورام ولا
0: خلاص،
1: حاجه.
0: نعمل العملية عند دكتور جراحة عظام.
1: طيب ماشي، وبعد اذنك يا دكتور في حاجه ثانيه، ماما عندها التهاب ثانوي وعلى طول رجلها وارمه بطريقه وحشه،
0: عندها
1: نجيب
0: ايه؟
1: نعمل لها ايه ونوديها فين؟
0: عندها ايه؟
1: التهاب خلوي،
0: التهاب خلوي.
1: التهاب خلوي.
0: نروح لدكتور أوعية دموية.
1: طيب نوديها عند مين يا دكتور؟ طيب
0: أوعية دموية.
1: أوعية دموية. طيب ودي تفضل تستمر على العلاج فترة طويلة؟
0: لا مش قوي يعني، سهلة، بس تاخد علاج مظبوط ممكن الكلام ده يختفي خلال 2 3 شهور.
1: عشان هي ليها يد سنة دلوقتي وأكتر.
0: بس ما تعالجتش كويس. قطعتها. الو، الو، اتفضل يا فندم.
2: معاك ملاك من اسكندريه يا دكتور.
0: اتفضل يا ملاك.
2: عملت عمليه الغضروفه دكتور في شهر 7 اللي فات.
0: سلامتك.
2: الله يسلم حضرتك يا دكتور. جاب الطبيب بعدها 15 يوم.
0: وبعدين؟
2: سليت نجري لغايه شهر 1 اللي فات، وعملت عمليه تنظيف للشرايح والمسامير.
0: وبعدين؟
2: تمام يا دكتور؟
0: تمام.
2: ظهري لحد دلوقتي تعبنا يا دكتور، ما لا بنعرف نقعد على الكرسي ولا بنعرف نمشي، ورجلي اليمين عجزت.
0: انت طب التنظيف طلع كويس مظبوط؟ انت منين؟
2: لحد دلوقتي، نعم.
0: انت منين؟
2: من اسكندرية يا دكتور.
0: طيب، هو
2: من اسكندرية حضرتك يا دكتور.
0: عملت رسم أعصاب؟
2: عملت رسم عصب من حوالي 15 يوم، رجلي اليمين عجزة.
0: يعني ايه اللي في رسم العصب؟
2: اللي طالع في رسم العصب اللي فيه أعصاب مش مظبوطة، عامل ضبوط القدم اليمنى.
0: لا، ده لازم على طول

0: تمام.
1: أظن إنك أنت لازم ترجع لدكتور اللي عمل لك العملية بتاع الجراحة ده عشان يشوف الضغط، إن ممكن يكون في ضغط على العصب، ده محتاج تدخل سريع.
0: رحت للدكتور، مع احترامي لحضرتك، رحت للدكتور ده كان بيجي شهرين بالظبط في اسكندريه، اعطاني علاج تاني حوالي من 8 انواع علاج امك، وقال لي ترجع شهرين على الاقل زي ما انت. انا لحد دلوقتي راجل، بمجرد ما نقعد على الكرسي 5 دقائق ندعم ما نقدرش يكمل.
1: طب ممكن تبعت لي الأشعة بتاعتك على الفيسبوك؟ الفيسبوك طلع على الشاشة، ابعت لي الأشعة بتاعتك. ليه الخطوط بتقطع؟ طب معلش. ألو؟
0: ألو؟
1: أيوه؟
0: ألو؟
1: ده واحد تاني. ألو؟
0: أنا مش عارف يا دكتور.
1: استنوني يا فندم.
0: أنا معك حازم من سوهاج.
1: اتفضل.
0: حضرتك، أنا عامل دعامات في قلبي. فباخد نيترومات وباخد برانديل.
1: سلامتك.
0: الكلام ده من 4 سنين. الله يسلمك يا دكتور حبيبي. فأحيانا بحس بالانقباض لما امشي مسافه، بحس بالانقباض في صدري شويه. قالوا لي اعمل اسطره، عملت اسطره ثاني، قال لي ما عندكش حاجه. بس فانا استمر على العلاج ده.
1: تستمر طالما، المهم ان القسطره ما بينتش ضيق.
0: ما بينش حاجه.
1: لا كمل على العلاج.
0: بس انا حاسس ان جنبتي اليمين بتوجعني جدا لما اركب عربيه او امشي على انزل سلم او في حركه. رحت للدكتور مسالك، دكتورين مسالك، فادوني تمثيلين وادوني حاجات، ما عملتش حاجه.
1: الألم فين؟
0: وعملت الوظائف كده ما فيهاش حاجه.
1: الألم موجود فين؟ خط قطع برضو. طيب بصوا يا جماعة، اللي بيحصل دلوقتي ان كلكم بتخشوا على التليفون اول الحلقة فالخطوط بتقع مننا. معلش. الو؟
0: الو،
1: اتفضل.
0: الو،
1: اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل.
0: دكتور مجدي.
1: ايوه
0: دكتور نور من مصر.
1: اتفضل يا استاذ نور.
0: انا عندي المدام 72 سنه،
1: وانت كام سنه؟ ايه الحكايه؟
0: وعندها زياده في الوزن.
1: وحضرتك كام سنه؟
0: من 15 سنه بتشكي من انزلاق غضروفي.
1: استنى بس ثواني، ثواني بس ثواني. المدام 72 سنه وبتشتكي من انزلاق غضروف، بتشتكي من زياده في الوزن وانزلاق غضروف،
0: انزلاق غضروفي وخشونه وديسك في العمود الفقري.
1: وايه في العمود الفقري؟
0: وديسك في العمود الفقري.
1: ديسك. ايوه تمام.
0: يعني كل الدكاترة مشونا على مسكنات ومضادات التهاب وأدوية توصيل دم.
1: كويس.
0: العملية ما أقبلوش عليها، أو قالوا في السن ده العملية هتبقى خطيرة شوية.
1: تمام.
0: في خط جديد ممكن نمشي فيه؟
1: بص حضرتك، إذا أنت عندك علاج طبيعي أو حقن أو تردد حراري، ده اللي ممكن تعمله. يا علاج طبيعي، يا حقن في مكان الألم، يا إما تردد حراري. ليه القطع ده؟ ألو؟ اتفضل يا فندم.
0: ألو؟
1: أيوه ألو.
0: سمعنا يا دكتور؟
1: سامعك.
0: بقول لك يا دكتور، كنت قاعد كده فجأة وبص على رقبتي، لقيت رقبتي في دوخة جامدة. ورحت كشفت، وبعدين قال لي كشفت تحليل دم، ولقيت ما فيش إجابة خالص.
1: لقيت ايه؟
0: بقول لك يا دكتور، بقيت رحت كشفت، عملت تحليل دم وضغط، كل ده مظبوط، بس في ألم. يعني برفع العدس كده يا دكتور، في ألم.
1: يعني انت عندك دوخة؟
0: دوخة؟ أيوة، مش دوخة أوي يا دكتور، يعني برفع العدس كده بحس بالدوخة. أيوة برفع العدس.
1: طيب غالبا انت عندك مشكلة في رقبتك.
0: أيوة. وبعدين عينيا لما باجي يعني عينيا يا دكتور بحس ان هي عينيا بتنظر لتحت، مش بتنظر، مش ب... مش ب... عينيا مش بتعلن فوق، يعني مش ببص لفوق.
1: ما هو اللي بيبص لفوق يتعب.
0: ما انا عايز ابص لفوق، عشان ببص لتحت كده يعني
1: لا لا
0: عينيا
1: انت
0: بتعمل.
1: دي مش مشكلة خالص. اللي يبص لفوق يتعب. مهم رقبتك دي لازم نعالجها.
0: وفي تحت الرقبة على طول يا دكتور كده حاجة زي بالونة كده عالية سنة.
1: بالونة في ايه؟ ايه انت عندك حاجات غريبة. بالونة فين؟
0: في الرقبة، في الرقبة يا دكتور،
1: رقبتك
0: تحت الرقبة كده بشوية.
1: ثواني، رقبتك فيها
0: في
1: بالونة؟
0: الرقبة يا دكتور،
1: بالونة
0: مش رقبتي يا دكتور، ده تحت الرقبة كده بشوية، في العمود الفقري يا دكتور، من فوق عند الرقبة.
1: في العمود الفقري من فوق في الرقبة عندك بالونة؟
0: يعني حاجة كده عيني تسن يا دكتور كده.
1: تقدر تصورها لي؟ طب تبعتها لي على الفيسبوك؟
0: طب هحاول يا دكتور. ماشي. طب هو ايه ده يا دكتور؟
1: ما انا لازم اشوف البالونه دي طالعه فين. ممكن تبقى في الجلد، ممكن تبقى في
0: طب
1: العظم.
0: لما برفع رقبتي بدوخة يا دكتور، يعني لما برفع رقبتي كده
1: دي
0: بحس بدوخة.
1: ترفع رقبتك بتدوخ. دي رقبتك فيها فقرات رقبتك او عضلات رقبتك؟ اعمل لي اشعه بقى على منطقه الرقبه.
0: تمام يا دكتور، يعني هي حاجة سهلة يا دكتور ولا حاجة صعبة؟
1: ده سهله جدا ان شاء الله.
0: تمام يا دكتور،
1: الف
0: تمام.
1: سلام عليك.
0: انا بأثر على النظرة يا دكتور،
1: بيأثر على ايه؟
0: بأثر على النظرة. يعني انا يعني بحس ده لما برفع رقبتي كده وعينيا لفوق كده بحس بدوخة.
1: لا لا لا لا، ولا نظر ولا حاجة. بس اعمل لي أشعة لرقبتك والرهاني، هيطلع حاجة بسيطة إن شاء الله.
0: طب تمام يا دكتور، ماشي، بشكر لحضرتك،
1: العفو.
0: شكرا، ماشي،
1: العفو.
0: سلام.
1: أنا هبطل طب قريب. ألو، إن شاء الله. ألو، ايه اللي دخلني الشغلانه دي؟ الو الو الو،
2: الو،
1: ايوه
2: مساء الخير يا دكتور،
1: تنور يا فندم.
2: مع حضرتك عاطف من اسكندريه.
1: ازيك يا عاطف؟
2: ربنا يخليك يا دكتور، ازي حضرتك؟
1: اتفضل.
2: انا عندي يا دكتور دوخه زي دوار بحر، ورحت كشفت مخ واعصاب، فالدكتور طلب مني اشعه رنين. فانا دلوقتي رحت اعمل اشعه، قالوا لي ان في عايزين الحقنه الصبغه، فانا بسال دلوقتي الحقنه الصبغه دي فيها مشكله ولا لا؟
1: لو انت ما عندكش مشاكل في الكلى وما عندكش حساسية للصبغة، قبل ما تعمل
2: يبقى عادي.
1: قبل ما تعمل الصبغة لازم تعمل تحليل كلى وتشوف عندك حساسية للصبغة ولا لا.
2: طيب ولو ما فيش مشكلة عندي.
1: لا لو ما فيش مشكلة.
2: طيب في سؤال ثاني يا دكتور، معلش.
1: اتفضل.
2: أنا ابني عنده 15 سنة، وإيده ورجله دايماً عرقانين وبينزلوا مية على طول.
1: دكتور جراحة أو دكتور جلدية؟ دكتور الجلدية بيكتب مادة كده بتتحط على الجلد تنشف الغدد العرقية، أو دكتور الجراحة بيشيل مكان التوصيلة بتاعت الـ العرق دي. قطع. اتفضل. ألو
3: الو،
1: تفضل.
3: مساء الخير،
1: مساء النور.
3: ممكن اكلم الدكتور مجدي؟
1: اتفضل يا فندم. انت على الهوا ومعايا على الهوا.
3: حضرتك انا هاني من مني.
1: اتفضل.
3: حضرتك انا عندي شوكة عظمية
1: بسيطة.
3: وتجرعت.

0: لا لا لا بص، الشوكة العظمية ليها علاجين، يا إما حاجة اسمها موجات تصادمية على مكان الشوكة اسمها شوك ويف، أو بتاخد حقنة جوه الرجل الكعب بتضيع الشوكة دي على طول.
1: اللي هي حضرة البلازما الأفضل من الكورتيزون.
0: تاني تاني، يا إما موجات
1: البلازما
0: تصادمية
1: أفضل من الكورتيزون.
0: يا إما حقنة في مكان الشوكة. أيوه.
1: طب حضرتك ليها عملية جراحية؟
0: لا لا مش عملية، دي حقنة.
1: الحقنة ممكن تزيد يعني.
0: حقنة ايه؟
1: الحقنة بتزيد يعني ممكن تحل المشكلة؟
0: تحلها. لا
1: بس مش مضر يعني، الكورتيزون ما يأثرش.
0: لا لا، دي حقنة واحدة.
1: هو حضرتك الصوت مش واضح.
0: بيقول ايه؟
1: شكرا
0: ألف
1: حضرتك، السلامة.
0: ألف سلام. اللي بعد. ألو،
1: هيا يا دكتور،
0: اتفضل يا فندم.
1: مساء الخير.
0: فنور،
1: دلوقتي أنا عندي حساسية على صدري.
0: دلوقتي مالك؟
1: عندي حساسية على صدري.
0: ألف سلامة، سؤالك إيه؟
1: عندي حساسية على صدري يا دكتور.
0: أيوة، فين السؤال؟
1: دلوقتي أنا خدت العلاجات كلها وباجي أتنفس ساعات بتخنق منه، مفيش نفس.
0: طب دلوقتي انت محتاج تعرف انت عندك حساسية من ايه؟ ففي دكاترة.
1: عندي حساسية.
0: ما انا عارف عندك حساسية،
1: عندي حساسية على صدري.
0: ان شاء الله خير. بص حضرتك، في دكاترة حساسية بتروح لها بتديك حقن تحت
1: ايوه.
0: الجلد تشوف انت عندك حساسية لأنهي مادة بالظبط، بيعملك اختبار اسمه اختبار
1: ايوه
0: حساسية. اروح لدكتور حساسية
1: ايوه
0: كويس. تبطأ كلمتين عشان ما اتضايقش. روح لدكتور حساسية.
1: ايوه في ساعات رجليا بتنام كده يا دكتور.
0: خلصنا الحساسية.
1: نعمل الحساسية برضو.
0: لا، دي حاجة تانية.
1: طب ايه حضرتك تقول يعني تسلم ايه؟
0: في الحساسية ولا في الورم؟
1: في الحساسية وفي الورم.
0: الورم ده لازم
1: معلش
0: نشوف له
1: بالسؤال
0: سبب،
1: يا
0: ممكن
1: حبيبي.
0: الورم يبقى من الكلى، من الكبد، من القلب، من الضغط، من الدوالي، لازم تكشف عند دكتور باطنة. والحساسية تعمل اختبار حساسية، وروح لدكتور حساسية واللي يعمل لك اختبار حساسية. اللي بعده. الو، الو.
2: ألو،
0: ايوه يا فندم، اتفضلي.
2: مع حضرتك بنت الرب من الأبشور.
0: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
2: أنا عايزة أسأل، أنا ليا مدة طويلة مش بعرف أدخل الحمام،
0: يعني عندك
2: مش
0: امساك؟
2: بعرف أعمل حمام. أنا كل ما بكشف عند دكتور جهاز هبطي بيقول لي انك انت بيديني مليونات فقط.
0: انت عمرك كام سنة؟
2: 64.
0: طيب والحكاية دي جات لك من امتى؟
2: من مدة طويلة يعني، من سنتين، ومن حدود 4 سنين 5 سنين رحت الدكتور فقال لي انت ممكن تعمل توثيق فتحة الشرج.
0: عملتي
2: وعملت توسيع وبقيت كويسه مده، وبعد كده رجعت تاني.
0: نوسع تاني.
2: نعمل توسيع تاني. فكرت على الدكتور الجراح اللي عملت عقده ورقصته، كتب عليا قال لي لا، الفتحه كويسه ومش محتاجه توسيع تاني.

0: طب نعمل أشعة للقولون بقى.
1: نعمل أشعة على القولون.
0: أيوة، ويا ريت أشعة بالصبغة. أوه تمام. فيسبوك. ألو، ألو، فين السؤال يا جماعة؟ ألو،
2: سهلين
0: سنور.
2: معايا دكتور مجدي؟
0: أيوة اتفضل.
2: أنا عملت عملية غضروف في 4 شهور،
0: سلامتك.
2: وبعدين رحت كشفت تاني في لسه في ألم في ظهري.
0: عمرك كم سنة؟
2: 49.
0: عملية ايه اللي عملته؟ شلت الغضروف وركبت مسامير وشرايح؟
2: لا الاول انا عملت بس زي توسيع بس للغضروف، بعد كده رحت الدكتور كان من اسبوع قال لي انت عندك عريض في الفقره الرابعه والخامسه
0: عندك ايه؟
2: ومحتاج شرايح و قال انا بعدين رحت كان الدكتور تاني
0: قال لك انت عندك
2: من
0: ايه؟
2: اسبوع قال لي انت عندك عريض في الفقره الرابعه والخامسه.
0: صديد.
2: صديد ما بين الرابعه والخامسه. وقال لي انت محتاج شرايح وغضروف صناعي ومسكت.
0: تقدر تبعت لي الأشعة؟
2: انا ممكن ابعت لك التقرير يا دكتور.
0: ابعتولي على الفيسبوك. ألو، خلاص. أسئلة الفيسبوك. ميرفت عادل بتقول دواء أميبريد تناوله لمدة طويلة 3 أشهر متواصلة للأرق، وأحيانا يدخل له آثار جانبية. أيوه، بيلخبط الهرمونات بتاعت الدورة الشهرية، وممكن يعمل لبن في الصدر، يعني يزود الغدد اللبنية، فدي لازم يتعمل لها تحليل اسمه برولاكتين، لو كان عالي بنبطله. ألف سلامة. لو سمحتوا، ماجدة عياد عاوزة دكتور روماتيزم ومناعة مصر الجديدة والقاهرة. شكرا ليكو. أنا بعتذر، ما أعرفش حد شخصيا يعني. خلاص طيب، بعتذر جدا يا جماعة عشان احنا خلاص الوقت بتاعنا أزف. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع. حلقتنا النهاردة كانت على أسباب خفية للتوتر، أرجو تكون نالت رضاكم. بفكركم إن الحلقة بتاعتنا النهاردة الأربع، هقول لكم حاضر، الأربع 9 بالليل، تتعاد الجمعة والاثنين. الفيسبوك بتاعنا قدامنا على الشاشة، دكتور مجدي إسحاق أوفيشال الصفحة الرسمية الوحيدة دي، بس اللي عليها أسئلة. أي صفحة تانية بتشير بتعمل أهلا وسهلا، لكن ما بلاش الأسئلة اللي عليها. الحلقة الجاية جميلة، لأن فيها موضوع مش عاوز أحرق المفاجأة، بس شيق جدا جدا جدا، وكنت بعتولي عليه أسئلة كتيرة للغاية يعني. فانتظروا الحلقة اللي جاية، مش هقول لكم العنوان، بس هسيبها مفاجأة والتخمين حضراتكم. أرجو أكون يعني قدمت الموضوع فيما يرضيكم ويسعدكم. بكرر التهنئة لإخواتي المسلمين في العالم كله، كل سنة والجميع بخير، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أرق وأجمل وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ وهل البوق الأخير هو ذات البوق السابع في سلسلة الضربات التي ستأتي على الأرض؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل ستجتاز الكنيسة الضيقة العظيمة؟ فريق كبير يقول نعم، وفريق تاني يقول لأ، واللي بيقول لأ عنده أسبابه الكتابية، واللي بيقول نعم بيستند على بعض العبارات اللي محتاجين نفكها شوية علشان نؤكد أن الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. اللي بيقول آه بتجتاز الضيقة العظيمة بيربط ما بين البوق الأخير اللي جاء الكلام عنه في كورنثس الأولى أصحاح 15 وفي تسالونيك الأولى أصحاح 4، وبيقول ده البوق الأخير اللي هو واحد من الأبواق السبعة اللي هتيجي على الأرض في الضيقة العظيمة، وبكده يبقى الكنيسة ستظل على الأرض في مرحلة السبع ختوم وفي مرحلة الستة أبواق، وعند البوق السابع البوق الأخير ستخطف الكنيسة. هل هذا الكلام سليم؟ ده اللي احنا هنقف في هذه الحلقة بنعمة الرب عشان نوضحه، وعشان نوضحه محتاجين نقف عند عدة عناصر. العنصر الأول نقول ما هي الضيقة العظيمة، وبعدين نقول متى ستكون الضيقة العظيمة، وبعدين نقول من هم الذين سيجتازون الضيقة العظيمة، وفي النهاية هنوضح الفارق بين البوق الأخير والأبواق السبعة. ما هي الضيقة العظيمة؟ الكتاب كلمنا بحصر اللفظ أنها اسمها ضيقة عظيمة، لكن كمان هي ضيقة يعقوب. ضيقة عظيمة قال الكتاب عنها في متى 24 عدد 21، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم. الرب بيشرح أحداث الضيقة العظيمة في متى 24. اسمها كمان ساعة التجربة، يقول عنها في رؤية 3 عدد 10، ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. اسمها كمان ضيقة يعقوب بحسب أرمية 30 عدد 7. دي المسميات بتاع الضيقة العظيمة. متى ستكون الضيقة العظيمة؟ الضيقة العظيمة ستأتي بعد اختطاف الكنيسة. لو رحنا لدانيال 9 هنعرف أن في 70 أسبوع قضيت على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وشعب دانيال اللي هو شعب إسرائيل. إذن الضيقة تخص إسرائيل وأورشليم، والسبعين أسبوع 69 أسبوع في 7 سنين، يعني 483 سنة، ينتهوا بموت المسيح، يقطع المسيح وليس له. لكن في الأسبوع الأخير دي أحداث الضيقة العظيمة، 7 سنين التي تعقب اختطاف الكنيسة هتكون على الأرض مسرح أحداث الأرض مرعب. 3.5 سنين اسمهم مبتدأ الأوجاع، 3.5 سنين اسمهم الضيقة العظيمة. ستكون الكنيسة أخذت إلى السماء. واحد يقول ليش عرفك أن الكنيسة هتكون اتخذت للسماء؟ لأن الكتاب قال لنا كده، ولأن الأسبوع 70 ده ما يخصش الكنيسة أصلا، لأن 70 أسبوع كلهم زي ما قلت في دانيال 9 على مدينة دانيال اللي هي أورشليم وعلى شعب دانيال اللي هو إسرائيل، ما يخصش الكنيسة. فات 69 أسبوع، مات المسيح، تكونت الكنيسة، تأجل الأسبوع الأخير، ترفع الكنيسة، الرب هيكمل الأسبوع 70 اللي هي 7 سنين بعد اختطاف الكنيسة. مبتدأ الأوجاع أول 3.5 سنين، والضيقة العظيمة 3.5 سنين الأخيرة. ولو رحنا لدانيال 9 العدد الأخير في الجزء ده في عدد 27 يقول عن الوحش اللي هيظهر في الضيقة العظيمة في منتصف الأسبوع، يثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد أو أسبوع اللي هو 7 سنين، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة. واضح أن الكلام يخص اليهود في الهيكل اللي هيتبني بعد اختطاف الكنيسة. فالوحش هيوقف الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هتتحط صورة الوحش في الهيكل، ده ما يخصش الكنيسة خالص، الكنيسة هتكون اترفعت، ونتيجة هذا الوحش هيضطهد

الناس يأمرهم بالسجود له، في ناس هتهرب دول من اليهود، البقية اللي هتنادي ببشارة الملكوت، وهم هاربون سيتضايقون وهيكون ضيق على كل الأرض. ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي اسمه الضيقة العظيمة. يبقى الضيقة العظيمة ستكون بعد اختطاف الكنيسة. من سيجتاز الضيقة العظيمة؟ الحقيقة زي ما قلت دلوقتي في دانيال 9 شعب دانيال ومدينة دانيال، لكن كمان شعب يعقوب اللي اسمه

من لو رحنا المتى 24 عدد 15 وعدد 20 يقول: فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس؟ إحنا ككنيسة لا نرتبط بأي مكان مقدس على الأرض، لكن اليهود اللي هيبنوا الهيكل بعد اختطاف الكنيسة سيقدسون الهيكل، ويجي الوحش يدنسه لما يحط صورته في هذا الهيكل، وتكون في ضيقة عظيمة في هذا العالم. وبعدين الرب يكمل وبيقول في متى 24: وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت. إحنا ككنيسة لا علاقة لنا بالسبت. طيب أين ستكون الكنيسة في هذا الوقت، وقت الضيقة العظيمة؟ هتكون اترفعت للسماء، هتكون أخذت إلى السماء. بصوا ثلاث آيات أحطهم قراءة بس قدامكم: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كل لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. كلام واضح لملاك الكنيسة، الكنيسة ستؤخذ وتحفظ من ساعة التجربة. لكن في فيليبي 3:20-21: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يغضى لنفسه كل شيء. الرب هيعمل إيه؟ هيخلصنا. لكن حاجة تاني كمان، رؤية 4:1: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. في أقسام سفر الرؤية عند أصح 4 يوحنا صعد إلى السماء، وبدءا من أصح 5 و6 إلى نهاية السفر الضربات نازلة على الأرض، فلن تأتي الضربات على الأرض إلا عندما تصعد الكنيسة للسماء. لكن الحاجة الأخيرة، البوق الأخير والبوق السابع، هل هما واحد؟ البوق الأخير اللي احنا منتظرين نسمعه ككنيسة زي ما جاء في كورنثوس الأولى 15، هذا مأخوذ من ثقافة رومانية للجنود الرومان. كان في 3 أبواق: بوق الاستيقاظ والاستعداد، بوق الاصطفاف، بوق الارتحال. وإحنا كجنود تم دعوتنا، ونحن الآن جاهزون، وقريب هنسمع صوت البوق فنرحل من هذا العالم. ده معنى كلمة البوق الأخير. لكن البوق السابع اللي جاي في سفر الرؤيا صح 11، ده آخر ضربة في الضربات السبعة بتوع الأبواق اللي هيفتح الجامات السبعة، فيتكلم عن الجامات السبعة، 7 ضربات الأخيرة في إجمالي 21 ضربة ستأتي على العالم، وستكون الكنيسة في السماء. البوق الأخير مش هو البوق السابع، هذا بخلاف ذاك تماما. الكنيسة لن تجتاز الضيقة العظيمة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

الكمبيوتر، موضوع مشغولية العالم ما بين النفع والضرر، ودخل الحاسب الآلي تقريبا إلى أغلب البيوت في العالم، بل تحول هذا الجهاز إلى شنطة حقيبة صغيرة يتحرك بها الملايين في كل القارات. وصلنا سؤال للبرنامج، حييكم في هذه الليلة مع هذا السؤال.

الذي أرسلته امرأة تقول فيه هذا الأمر الذي يزعجها كثيرا. أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات، تزوجت عن حب، كنت أحب زوجي حب كبير جدا، كنت أعلم قبل زواجي منه أن له علاقات مع فتيات، لكن منذ زواجنا لم أرى شيء على زوجي يثير القلق والارتباك، بل أصبح زوج يخاف الله، وقد سمحت على ما فات، لكن سرعان ما اكتشفت أن زوجي والذي أثق به وأحبه يتابع الفتيات والمغنيات العاريات على جهاز الحاسب الآلي، وصدمت عندما اعترف لي أنه أدمن هذه المناظر ولا يستطيع الإقلاع عنها. كيف أتعامل مع هذه المشكلة؟ الحقيقة المشكلة بالطبع ليست في جهاز الكمبيوتر، وإنما في استخدام الجهاز. هذا الجهاز في حد ذاته من بركات وإحسانات الله للعالم، إذ وفر الكثير جدا من الطاقة ومن الوقت وأيضا من المال، إذ في ثواني معدودة يمكن أن تحصل على أي معلومة تحتاج إليها، علمية كانت صحية اجتماعية أو رياضية. لكن ضعف الإنسان وحالة الفراغ اللي بيتخبط فيها الإنسان هي اللي بتدفعه إلى إساءة استخدام زراير الجهاز ورؤية ما لا في حاجة إليه، ومثل هذا السؤال اللي بتقدمه هذه الزوجة. عاوز أخبرك أن زوجك بيمر بحالة فراغ عاطفي، فراغ نفسي، ولأنه اتحدث إليك وسمحتي لم يقبل على نفسه أن يعيد علاقاته بشخصيات، لكن الداء والمرض الحقيقة مازال موجود، فهو بيعمل علاقات مش مع أشخاص ممكن يتلامس معهم، وإنما مع أشخاص لا تربطه بهم سوى هذه الشاشة. والحقيقة النتيجة واحدة، فهذا الأمر بيسلب منه ذهنه وعاطفته ومشاعره ووقته، وتدنيس أيضا لعقله وتفكيره. وانت بتقولي عبارة انه أصبح إنسان يخاف الله. بعتقد ان اللي خاف الله محتاج وجود الله في حياته، وهذا هو مفتاح حل السؤال بتاع حضرتك، انه الله يأخذ مركزه في بيتكم، يكون لله وضعه. من يخاف الله يخاف الله في عينيه، ويخاف الله في تفكيره، يخاف الله في الوقت، لأن الوقت هو العمر والحياة بجملتها. وأنا عايز أشاركك في بعض الأمور الهامة جدا تساعدك إزاي تتداركي ظروف زوجك دون أن تلوميه، لكن يمكن أنك تساعديه. وسأقدم لك في نهاية الحلقة بعض الخطوات العملية. أمر الأول، إحنا ولدنا وفي دواخلنا ميول نحو الشر، يقول الكتاب المقدس بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ويتكلم الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7، يذكر عبارات أعتقد لو سألت زوجك لشاركنا وقال هذا ما أمر به بالتمام. اسمعي معي، وإذا كان كتابك المقدس قريب منك ياريت تحضر الكتاب وتشاركيني القراءة في هذه الأعداد الهامة جدا. في رسالة روميا الأصحاح 7 يتحدث الكتاب المقدس عن اختبار الرسول بولس في هذا الأمر. يقول ابتداء في عدد 14، إننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. أنا متأكد أن زوجك غير مقتنع بنفسه، وهو جالس بمفرده ربما

في ساعات الليل والسكون يقلب في القنوات أو يقلب في الويب سايتس بتاع الكمبيوتر على الإنترنت عشان يتفرج على هذه المناظر الهابطة العارية. ويقول الرسول بولس: ما أبغضه فإياه أفعل، فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا. في كل إنسان فينا في طبيعة الخطية، هذه الطبيعة تجرنا نحو الخطية، سواء كانت خطية بالنظر، خطية بالفكر، خطية بالفعل، خطية بالقول، هي كلها خطية. والشيطان يغذي هذه الاتجاهات في الإنسان مستغلا الإباحية ومستغلا المحاربات والمغريات الموجودة في العالم. وهنا عايزين نعرف إزاي نعمل مع مثل هذا الزوج أو ربما شاب في البيت بيمر بنفس الأمر. أمر الأول: صارحي زوجك بأن هذا الأمر يسبب لك إزعاج ويحزن قلبك. ده الصراحة، اقعدي مع جوزك وتكلمي معاه وعبري عن أن الأمر ده بيزعجك ويحزنك وبيفكرك بالماضي القديم. تشكري أنه قطع علاقاته ببنات أو سيدات، لكن أن الأمر ده بيذكرك بالجروح الماضية. أمر الثاني: اجتهدي أن تذهبا للنوم في وقت واحد معا. مرات كتير الست مع مجهود النهار المضني يجي الراجل ويبتدي يفتح الكمبيوتر، لكن هي تستأذن وتدخل تنام، وفي اللحظات دي يبتدي الشخص يتعرض للتجربة، شعوره بالوحدة، ويبتدي يقلب في الويب سايت ويتعرض لهذه التجربة. اجتهدي حتى وإن كان الأمر ده مضني في البداية، هو مجهد إنك تنتظر لغاية لما يقوم معاكي. اجتهدي ترغبيه فعلا بأسلوب أو بآخر في الاحتياج لوجوده معاكي، إنك تذهبوا في وقت واحد للنوم. أمر الثالث: ضعي جهاز الكمبيوتر في مكان مفتوح بالمنزل ولو بحجة إعادة ترتيب أثاثات البيت. احنا بننصح الأباء والأمهات كمان يعملوا كده مع التي في أو مع أي جهاز آخر، علشان حتى الأولاد والبنات ما يتفرجوش على أي برامج تسيء إليهم وتؤثر على طهارتهم وقداسة حياتهم. مش مشكلة أبدا أن أنت بتعيدي إعداد البيت، الكمبيوتر اللي محطوط في مكان منزوي خليه في الصالة الكبيرة بحيث أن زوجك ما يكونش عنده برضو الفرصة، لأنه شخص محتاج من يغيثه ومن يعاونه على تخطي هذه الحرب، دي حرب روحية. أمر آخر: اشركي زوجك بقدر المستطاع في بعض أعمال البيت اللي تستغرق بعض الوقت دون إشعاره بالذنب أو دون إشعاره بأنه ولد. إذا كان زوجك عنده الوقت ده اللي يقعد قدام الإنترنت ساعات طويلة، استفيدي بهذا الوقت بأنه يقدر يقدم للبيت شيء نافع، ممكن يكون شيء بيصلحه أو بيعاونك في حاجة موجودة، تستنزف منه وقت وطاقة، يروح لسريره في آخر النهار مرهق، ينام نوم عميق. أمر آخر: اصرفي وقتا مع زوجك كلما أتيح لكم ذلك. هو جوزك بيعاني من حالة فراغ، والفراغ ده محدش هيقدر يملاه غيرك أنت، ومش مطلوب أن يطلع برا كتير، برضو دي مشكلة تانية بيجي لنا فيها أسئلة، لكن تقدري أنك أنت تصرفي معاه وقت، سواء في زيارة والدته أو والدتك أو الاشتراء مشتريات بعض أمور هامة للبيت، أو حتى الوجود معا في البيت في حديث مسلي أو شيء يجمعكما بعضكم مع بعض. أمر آخر: شجعي زوجك بكلمات الكتاب المقدس التي تقود إلى طريق القداسة. وأنا عايز أقرأ بعض الأعداد الموجودة في الكتاب العظيم، كتاب الكتب، هذا الكتاب الذي أسعف وعالج الملايين من البشر. يقول المسيح له كل المجد في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن وبالتحديد آية 12: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم،

من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وفي مستهل الكلام في ذات الأصحاح يقول أيضا في آية 36 فإن حرركم الابن. في الحقيقة أن الكمبيوتر مثل بقية أنواع الإدمان، الكمبيوتر إن لم يوضع له حدود في الوقت يتحول إلى نوع من الإدمان، كإدمان المخدرات أو إدمان أي عادات ذميمة. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن واحدة ست اسمها المرأة السامرية في إنجيل يوحنا أصحاح 4، كانت مدمنة ومستعبدة للجنس. وبيحكي لنا أيضا البشير الطبيب لوقا في إنجيل لوقا أصحاح 19 عن واحد راجل اسمه زكا كان مستعبد للمال. الحقيقة حتى وإن اختلف نوع الاستعباد لكن في الواقع هو كله يحول الإنسان إلى عبد. اسمحي لي أقول لك إن جوزك مستعبد للشهوة ومستعبد للمناظر الخليعة الخارجة، والله يستطيع أن يحرره. وقد يكون أنت أيضا محتاجة إلى معاملات الله ليدخل المسيح إلى بيتكم وحياتكم ويحول هذا البيت إلى كنيسة. صلي من أجل زوجك، لا تلوميه بل اجتهدي كيف تملئي عليه الفراغ الذي يتخبط فيه. اجتهدي أن يكون للكتاب المقدس مركزه ومكانته في بيتكم. صلي لأجل زوجك واجتهدي أن تصلي مع زوجك. وأنا أصلي لأجلكم، لأجل هذا الزوج، لأجل تحرير. أصلي لأجل كل شاب مستعبد، كل شابة مستعبدة. أصلي لأجل كل أم معذبة وهي ترى أسرتها في حالة تفكك. أصلي باسم المسيح أن يتدخل الله في حياتكم ويمنحكم بركة وسلاما. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم، آمين. لا تنسوا أن تكتبوا إلينا، نحن نسعد جدا بالرسائل التي تصلنا. اكتبوا إلينا بالوسيلة التي ترونها مناسبة لكم كما تظهر على الشاشة. وإلى أن نسمع منكم مرة أخرى، الرب معكم. حالتي صعبة للغاية، وهي أنني فقدت ثقتي في كل إنسان، وأنني أشعر بأنني لا أطيق أن أرى أي أحد. أشعر بأن غير مرغوب فيا، وكل شيء أفعله يقابل بالنقد الهدام. إيه السبب اللي وصلك لهذه الحالة الإنعزالية؟ قد يصاب المؤمن بحالة من الاكتئاب.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 27 مايو 2026. 9 سنوات عدوا على الحادث الاول لشهداء دير الانبا صموئيل، كان الذكرى 9 بالامس 26 مايو 2017. كان طبعا الحادث الصعب اللي راح ضحيته حوالي 28 من الاقباط وكلهم قرايب، وكانوا طبعا رايحين لزياره الدير، وشفنا طبعا الحادث اللي كان مؤلم وقد ايه لسه ناس طبعا بتتذكر هذا اليوم. لكن ومن الناس الشهود العيان اللي كانوا موجودين في الاوتوبيس اللي تم الاعتداء عليه، بنقول لهم كلهم بصراحه باقي الاسر الموجودين تعيشوا وتفتكروا، كان وقت صعب جدا، ولكن ليهم في السماء زي ما دايما بنقول شهدائنا شهداء العصر الحديث، شهداء بيشهدوا للمسيح على مدى يعني على مدى القرون، وهيظلوا يشهدوا للمسيح بأن هم فعلا قتلوا على الهوية المسيحية. بنقول لكل أحبائهم أقربائهم تعيشوا وتفتكروا 9 سنين على حادث دير الأنبا صموئيل الأول. النهاردة مشاهدين

النهاردة الحقيقة عندنا موضوعات كتير جدا هنتناقش فيها، وعايزة أقول لحضراتكم لغاية دلوقتي ما نعرفش إذا كان يعني الاتفاق اللي بين إيران وأمريكا هيبقى وضعه إيه، لكن خلينا في البداية هنبدأ أخبارنا بالعناوين الأخبار. بالنسبة هنتكلم عن موضوع المجمع المقدس، وبيقول على أنه قانون الأسرة الجديد لا يسري على الأقباط خارج مصر، هنفهم ليه. في كمان تصرف أثار الغضب من قس إنجيلي، الحقيقة كان قاعد يقطع في صور العذراء والقديسين، وأنا مش فاهمة النماذج دي سواء من الكنيسة الإنجيلية أو الكنيسة الأرثوذكسية، بصراحة أنا مش فاهمة بيعملوا إيه وإحنا بنخبط في بعض ليه، يعني ملوش أي لازمة اللي بيحصل ده بجد، يعني حاجة مسيئة جدا. في كمان بقى للأسف منجم فحم في الصين كان انهار وحصلت فيه انفجارات و90 قتيل حتى الآن، ده غير بقى الأزمة اللي هي كانت بتاعة كاليفورنيا هنا جاردن جروف، هنتكلم عنها برضو والحمد لله اتحلت، بس طول الفترة اللي فاتت احنا كنا طبعا الناس كلها كانت مستنية يعني مش فاهمة ايه اللي هيحصل، وكان في إخلاء لعدد كبير حوالي 50,000 شخص تم إخلاءهم من منازلهم بسبب انه كان في قلق من انه في خزان ماده كيميائيه كان هينفجر، وده لو كان انفجر طبعا كانت هتحصل مشكله كبيره قوي، لكن الحمد لله خلاص دلوقتي والمفروض الناس ترجع لبيوتها. لكن واحنا بنتابع ده لقينا كان في بقى خزان بالفعل كيماويات لمصنع ورق، الخزان ده انفجر في واشنطن ستيت في ولايه واشنطن الامريكيه. لا بالنسبة بقى لقوانين الهجرة في تغييرات كتيرة جدا، هنحاول على قد ما نقدر نقول لحضراتكم ايه الجديد فيها. وطبعا في بالنسبة لفترة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الحقيقة في طبعا قيود كثيرة جدا، ومنها قيود على الجرين كارد كمان والحصول على الجرين كارد. فيروس ايبولا دلوقتي في قلق برضو، وبدأت يبقى في قفل حدود ما بين اوغندا والكونغو وأساسا طوارئ في أفريقيا، وكمان عندنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة عملت برضو شوية قلق. المفاوضات بجد يا جماعة أنا النهاردة هشرح لحضراتكم اللي بيحصل، بس بجد احنا مش قادرين نفهم هيوصلوا لاتفاق ولا مش هيوصلوا لاتفاق بعد ما قالوا في 14 بند. الأول قالوا ورقة واحدة وباكستان رايحة تقدمها، وبعد كده قالوا في لقينا بعد كده قالوا من يومين كده امبارح والنهاردة في 14 بند. جه الرئيس ترامب طلع وقال لك يعني أول تحدث باسم البيت الابيض، قال لك لا لا لا الكلام ده مش صحيح، الكلام المنتشر واللي عرضه التلفزيون الايراني البنود دي مش صحيحه، فمش عارفين لغايه دلوقتي وهنشوف ايه اللي هيحصل. ترامب بياكد اما صفقه عظيمه في ايران ام لا صفقه على الاطلاق، فده برضو اللي احنا هنشوفه. ووسط كل ده كان واشنطن نفذت ضربات دفاعيه ضد ايران، والناس كلها قالت ازاي احنا بنحاول نتفق وازاي في ضربات قويه بالشكل ده، وترامب والاداره الامريكيه طبعا القوات الامريكيه قالوا ان دي كانت ضربات دفاعيه، برضو كل ده هنفهمه. عندنا طبعا كان في برضو انفجار غامض يصيب ناقلة نفط قبيل سواحل عمان، وبرضو محدش اعلن مسؤوليته عن هذا الانفجار، وكان برضو بامر رئاسي ايران تستعيد الانترنت و73 مليون مستخدم يعودون للشبكة الدولية، رغم ان برضو في قلق ومش مبسوطين في ايران على هذا الامر. كان في بقى برضو اندلاع حريق في مبنى اداري تابع للجمارك بمطار الامام الخميني في طهران، والاسباب برضو غير معروفة. اما بقى بالنسبة للحرب احنا هنا نرجع يا جماعة ل 7 اكتوبر، نتنياهو اعلن اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد عودة بعد حوالي اسبوعين من اغتيال القائد اللي كان برضو تم تعيينه، واللي بيتقال برضو عن هؤلاء القادة واستهدافهم ان ده ضمن مجموعة من المطلوبين المطلوب تصفيتهم بسبب حرب 7 اكتوبر. الجيش الاسرائيلي وسع نطاق عملياته البرية داخل جنوب لبنان، وحزب الله كمان أطلق اليوم أكثر من 15 مسيرة مفخخة نحو إسرائيل والصراع في على أشده. عندنا كمان بقى فاكرين السعدي اللي كان بيقال إنه اتقبض عليه كان في قاعد في العراق، طلعت بعض التقارير اللي بتقول انه كان بيخطط لاغتيال ايفانكا ترامب وزوجها. الصين وباكستان بيتفقان على تسريع الممر الاقتصادي وتطوير ميناء جوادر. وعندنا كمان في اوكرانيا بقى وروسيا، اوكرانيا كانت ضربت بمسيرات بعيدة المدى، روسيا راحت ضربة، الدنيا برضو كلها يعني في تطورات كبيرة برضو في الحرب الروسية الاوكرانية. ليفربول ودعت محمد الفرعون المصري محمد صلاح في احتفالية جميلة جدا، وكان بحضور طبعا زوجته وبناته، ومحدش برضو جماعة عارف هو هيروح فين، بس بجد كان وداع جميل ومؤثر جدا جدا، وطبعا بس

بصمة كبيرة جدا. اللاعب والفرعون المصري محمد صلاح كان بصمة كبيرة ورفع اسم مصر في فريق طبعا في بريطانيا وفريق ليفربول. حاجة بقى بتهيألي يعني يا جماعة مش عارفة الناس اللي الأخ ده ادعى النبوءة وراح طالع قدام أنصاره قاعدين بقى وبيصلوا وبتاعه كأن مثلا وهيحاول يشق البحر زي ما موسى شق البحر. طبعا راح الأمواج جرفته ووقع. ومشهد تاني بقى إيه قالك لا طب نحاول مرة تانية. راح ماشي بقى بالعصاية هو والمجموعة اللي وراه دول اللي كانوا واقفين وطبعا برضو الأمواج ضربتهم. بصراحة موقف ومشهد كوميدي جدا بجد يعني مش فاهمة. بيطلع لنا كل شوية ناس ربنا يكون في عونهم وهو عنده الأنصار بتالي هم دول شوية الأنصار اللي معاه يعني. فربنا يا رب يشفيهم جميعا يعني. أما بقى في نهر الفرات ارتفع منسوبه بشكل كبير جدا وأغرق بعض المنازل والفيضانات والإغراقات والحاجات دي. برضو هنتكلم عن بعض الحاجات اللي عندنا فيضانات في الصين وكان في فيضانات في نيويورك. اليومين دول طبعا كل سنة وكل المسلمين في كل العالم بخير. المسلمين في مصر والعالم العربي بيحتفلوا بعيد الأضحى. امبارح كان الوقفة والنهاردة العيد وطبعا عيد الأضحى بقى والخرفان والحاجات دي كلها. لكن طبعا السعودية عاملة برضو شغل جامد قوي بالنسبة لاستعدادات استخدمت الطائرات بالنسبة لموسم الحج. تستخدم الطائرات المسيرة لتسريع إسعاف الحجاج. وفي كمان برضو عاملين نظام رش كده بالمية علشان لو في أجواء حر. بس على الجانب الآخر وهم المفروض ان هم رايحين يحجوا أيام وحج مبارك والكلام ده تبص تلاقي طبعا السعودية كانت حاسمة جدا في قصة انه اللي جاي بفيزات عادية مش فيزة حج ما ينفعش يحج. لقوا بقى شاحنة مجهزة بمخبأ سري وقوات الأمن أمن الحج ضبطت مواطن ومقيم مصري بينقلوا ناس مخالفين لأنظمة الحج. طبعا يعني طب انتوا رايحين تحجوا زي جماعة وانتوا بتخلفوا وبتكذبوا وبتعملوا أمور ملتوية. طبعا دي برضو سعودية حاسمة كانت في هذا الأمر. على الجانب الآخر طبعا مصر في أجازات والATM مكنات الATM قالوا ان هم هيملوها يعني بأقصى طاقة علشان خاطر طبعا الناس اللي هي احنا دلوقتي البنوك من امبارح هترجع لغاية السبت. العودة البنوك أجازات البنوك هترجع للشغل يوم الحد اللي جاي. طبعا مكانات الاي تي ام ناس عليها كتيرة قوي بس كل الناس بتتكلم عن عم حسن والفهلوة المصرية. ايه اللي حاصل يا جماعة؟ الناس كانوا طوابير قدام الاي تي ام اللي عايز يحط فلوس واللي عايز يسحب فلوس. فرح عم حسن قال لهم يا جماعة تعالوا بقى اللي معاه كاش يجيلي هنا اللي عايز يحط الكاش ده انا هحول له الكاش ده على انستاباي. وراحت الناس بقى رايحاله. طب يا جماعه اللي عايزين تسحب مع عم حسن خد كاش من الناس الاولانيين اللي هم بقى ايه اللي هم مش قادرين يودعوا وخد منهم الكاش وحول لهم الفلوس دي من حساب الانستاباي بتاعه. قال لك يلا تعالوا لي بقى يا ناس اللي عايزين كاش يلا انا هديكوا الكاش وانتوا حولوا لي المبلغ ده على الانستاباي. طبعا يعني ناس كتير قالت لك يا جماعه ده عبقري يعني وده نظام كده يعني. قال لك في مشهد طريف بيعكس روح التصرف من الواقع بعد الزحمه اللي كانت قدام مكنه الاي تي ام عملوا نظام تبادل مالي غير رسمي. وده عم حسن بقى اللي قال لهم يلا تعالوا. انا قلت اقوله لكم كده في الاول عشان برضو شكلنا كده الفتره اللي جايه هيبقى فيك عم حسن كبير كتير يعني. وبيستخدموا طبعا المحافظ الالكترونيه اللي هي او الانستاباي علشان يسهلوا الدنيا والطابور اتحل والناس بقت راضيه. اللي عايز يودع الكاش او دعوا بطريقه كده جميله واللي عايز ياخد كاش خده. وطبعا يعني هتستمر الحكايه دي شكلها كده لغايه طبعا ما تفتح البنوك ان شاء الله يوم الاحد. كل سنه وحضراتكم طيب طيبين وبيعجبونا الناس المصريين اللي بيفكروا خارج الصندوق طبعا. بالنسبة للقانون الأحوال الشخصية اللي في مصر أنا بس عايز أقول حاجة بسيطة جدا يا جماعة. القانون ده قانون أمام وزارة العدل هيحكم بيه المحاكم المصرية ملوش علاقة بالقانون اللي داخل الكنيسة والتنظيم اللي في الكنيسة بالنسبة للقوانين كلها اللي بتنطبق في الكنيسة. فبالتالي هنا المجمع المقدس قال لك ان قانون الاسر الجديد لا يسرع الاقباط خارج مصر. الناس بدات تتكلم وتقول ايه ده يعني معنى كده ان الاقباط خارج مصر بياخدوا تسهيلات عن الاقباط اللي خارج مصر اللي داخل مصر. هي الفكره مش كده. هو فكره ان في قانون يمكن اتقال بس بشكل وبصيغه القانون ده بيحل حاجات كتيره امام المحاكم المصريه. لكن مثلا بالنسبه للمجلس الكليريكي اللي موجود ومتوزع

على مستوى بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية على مستوى كل دول العالم هيقوم بأداء مهامه ومش هيبقى فيه اختلاف. ده اللي أنا فهماه. يعني لو أنا برضو محتاجين حد برضو من المجمع المقدس يقول لنا الموضوع ده، لأن ده عمل بلبلة شوية وحسس الناس يعني الناس عشان تتساق عشان دلوقتي واضح إن كان في تسهيلات أكتر برا مصر، والناس اللي برا مصر بيقدروا يتجوزوا ويطلقوا ويعملوا بشكل أسرع من مصر وبشكل ما فيهوش بقى قيود، وممكن تبقى فيه قيود في مصر مش موجودة برا. المجلس الكليريكي اللي نفهمه إنه كل قوانينه واحدة، لكن لو قوانين أمام محاكم هتبقى محامي محاكم مصرية. يعني على سبيل المثال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأوروبية كله في ناس بتتجوز مسيحيين وبيتجوزوا مدني، ما بيتجوزوش خالص في الكنيسة. دي برضو حاجات ما بتحصلش في مصر، حكاية جواز مسيحيين المدني ده مثلا. فبالتالي يعني هم قالوا كده، قالوا انه ده توضيح مهم فيما يخص الأقباط خارج مصر. اللجنة قالت ان القانون ده بيخص مصر فقط ومش هيتم تطبيقه على برشات الكنيسة الأرثوذكسية خارج البلاد، وقالوا انه المجمع المقدس هيصدر لائحة كنسية تنظم عمل المجالس الكليريكية سواء داخل مصر او خارجها، حيث يكون في تنظيم واضح يتماشى مع طبيعة كل مكان. وطبعا الدنيا دي بقى كان برضو لانه كان في تساؤلات عند اقباط المهجر، هل هيكون في تسهيلات؟ يعني مثلا حد مش عارف يخلص دنيته في مصر يسافر بقى في حته علشان يسهل. محتاجين معلش برضو بجانب الجمله دي قصه ان الكنيسه هتنظم عمل مجالس كليريكيه، معلش بنناشد المجلس المجمع المقدس انه يعمل لنا شويه يعني توضيحات عشان بس الناس ما تفهمش انك انت في اي مكان في أماكن فيها تسهيلات وأماكن ما فيهاش تسهيلات لنفس الظروف والمشاكل اللي بيعانوا منها. طيب في بقى طبعا انتوا عارفين أزمة كورولوس حشمت أو محلات كوكو أند أس، انتشر على مواقع التواصل إنه في جلسة وإنه احتمال يخرج، والناس كانت بتقول يلا نصلي من أجله والكلام ده كله. احنا طبعا بنصلي من أجله ومن أجل أي حد يعني طبعا في ظروف زي كورولوس. فالحكاية إنه الأستاذ نادر شكري وضح الموضوع ده، قال يا جماعة اللي منتشر إن في جلسة محاكمة أو استئناف لكورولوس حشمت اللي هو صاحب محلات كوكو أند أس النهاردة ده غير صحيح، مفيش أي جلسات نهائي، الحكم ضده صادر من محكمة عسكرية وده مختلف عن القضاء المدني، لكن في تظلم تم تقديمه ولسه في انتظار الرد على هذا التظلم، والأمل بأنه طبعا تدخل الرئيس لرفع الحكم عنه مراعاة لظروف أسرته وأطفاله ومراعاة للملابسات إن هو لما أخذ التابلتس دي وما كانش يعرف أنها مسروقة. والمهم طبعا وبرضه بيطالبوا بانه الرئيس السيسي ايضا ينظر الى انه في الاف من العمال اللي كانوا بيشتغلوا معاه برضه دلوقتي مش ما فيش شغل ليهم، وانه شريكه سلطان اللي صدر ضده نفس الحكم بالسجن 10 سنوات ده بياكد برضه انه كان في حسن نيه عند كرولوس. وبيناشد الاستاذ نادر بيقول لهم يعني بيقول كل الناس على مواقع التواصل لو سمحتوا يا جماعه ما تنشروش معلومات غير صحيحه او تقعدوا تتكلموا عن جلسات كل شويه لان ده غير دقيق والأمر طبعا في نظر التظلم محتاج للصلاة والدعم، ونأمل في تدخل القيادة لحل هذا الأمر، خاصة طبعا أنهم شباب حققوا نجاح كبير في فترة قصيرة وتحت إدارتهم آلاف العاملين في محافظات مختلفة. إن شاء الله بنصلي من أجل طبعا أنه ربنا يفك سجنه هو وكل المظلومين اللي زيه. ركض على رجاء القيامة المستشار فادي ماجد. مستشار فادي ماجد يعني خبر رحيله عمل شوية بلبلة كده برضو وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فادي ماجد وكيل نيابة وادي النطرون وهو نجل اللواء ماجد إدوار بنعزي طبعا كل أسرته وكل محبيه، اللي اتقال طبعا ان هو توفى اثر اصابته بطلق ناري داخل شقته بمدينه السادس من اكتوبر، وهنا اتقال انه كان بينظف سلاحه الخاص. هنا بقى لقيتنا بقى متطوعين، يا سلام يعني ايه بينظف سلاحه الخاص؟ ده مش عارف راسه الرصاصه جت في الراس ودمرتها، احنا برضو مش عارفين مدى دقه هذا الكلام. طب ليه ما يكونش حد هو اللي عمل الموضوع ده؟ محتاجين نحقق، محتاجين شفافيه. الموضوع لم يتعدى اطار مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما كانش في بيانات رسميه ولا كان في حاجه ولا حتى اسرته اتكلموا ولا قالوا ان في اي شبهه جنائيه. العزاء
أقيم أمس الثلاثاء بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك وسط حالة من الحزن طبعا بين أسرته وبين زملائه، مؤكدين أنه كان بيتمتع بحسن الخلق والكفاءة في عمله. فمين ممكن يكون يعني قاصد أنه هو يعني يقتله بالشكل ده؟ التحريات الأولية أجراها رجال المباحث مديرية أمن الجيزة، والتحريات قالت أن الطلقة خرجت عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف السلاح الخاص به.

داخل الشقة داخل شقته مما أدى إلى وفاته وبالتالي دون وجود أي شبهة جنائية. فبتمنى برضو من الناس زي موضوع كرولوس أنكوكو ده أو كرولوس حشمت يا جماعة مش كل حاجة نقعد ننشر فيها طبعا معلومات وأخبار من شأنها أنها تثير الجدل. القس نسيم عبد المسيح أثار موجة غضب بعد ما طلع في مشهد مباشر وقعد يقطع في صور العذراء وصور القديسين. طبعا لسه كان كاهن برضو القمص لو أنا مش فاكرة اسمه بصراحة مش يعني اللي هو برضو طلع وقعد يقول لك من كام سنة كده وتكلم عن زواج الإنجليين إنه زنا وبعدين قال لك ده هم إلى الهلاك لا محالة. هو احنا بنقعد نقطع في بعضنا كده ليه؟ يعني احنا بنعمل ليه في بعض كده؟ يعني سواء الكنائس مع بعضيها وبرضو كان في فترات في برضو خلافات كده كنيسة كاثوليك وكنيسة أرثوذكس والعماد هنا ايه وازاي ومش هنتفق على ايه؟ يا جماعة هو انتم متعرفوا وانتم مش يعني مش الانجيل المفروض ان هو الدستور بتاعنا ولا ايه رأيكم؟ هو الانجيل بيقول لكم ان احنا نعمل كده في بعض؟ هو مش الانجيل بيقول لكم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب؟ طب وانتوا عايزين ليه مادة تدوها لأي حد فرحان فينا بقى ويبتدي يتكلم وبصوا اللي بيقولك ان انتوا ان احنا بنحب بعض وبنحبكوا وبنحب اعدائنا بصوا بيعملوا ايه في بعضيهم. انا مش قادرة افهمكم بجد يعني هذا هو مكتوب برضو ان هو بيدعي انه قس انجيلي. انا ما اعرفش برضو يعني مين ده اول مرة اشوفه بجد. وطبعا الاداء بالنسبه لانه قاعد يقطع وبيجيب اياته بيقول انه كده في اصنام وعباده. اولا يعني المواضيع دي كتير جدا شرحوها يعني انه الكنيسه الارثوذكسيه يا جماعه مش بتعبد القديسين. ما هوش في عباده ما فيش غير كلنا بنعبد شخص واحد هو المسيح يسوع المسيح وكلنا بنؤمن بالثالوث باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. فانا مش عارفه يعني بجد اقول ايه عن الناس دي اللي كل شويه انت عايز ترند ولا عايز ايه طيب وانت ايه اللي مضايقك يعني انا مش فاهمه. يعني اذا كنت انت مش فاهم طب ما تسال عشان تفهم لكن تطلع في مشهد زي كده وتقعد تتكلم كلام ملوش اي لازمه. يعني ناخد اجزاء كده بسيطه من الكلام بتاعه وبعدين نرد عليه وبعدين طبعا ناس كتير جدا بيقولوا لو سمحتوا يعني مين ده تبع انهي كنيسه المفروض الكنيسه اللي هو تابع ليها تطلع اعتذار ولانه ما يصحش الحاجات اللي بتحصل دي. يعني مش عارفه يعني هو عموما الكلام مسيء شويه فيعني ما فيش ايه المهم يعني هو اللي قاعد يقطع صوره العذراء والقديسين والشهداء واطلاق عبارات طبعا غير لائقه مسيئه وغير لائقه. اعتبر متابعون ان ما حدث لا يمت للدفاع عن الايمان بصله بل يمثل اساءه لمشاعر المسيحيين ولمبادئ الاحترام المتبادل بين المختلفين عقائديا. ما احنا قلنا 100 مره في اختلاف في العقيده في اختلاف بالطريقه في واحد يصلي بطريقه وفي واحد بيصلي بطريقه ثانيه لكن في النهايه دستورنا كلنا هو الانجيل. فانا مش قادره افهم الموضوع هنا بالنسبه للقديسين وبالنسبه ليروا اعمالهم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. هم مين اللي بيعملهم الحسنه دول مين؟ مش هم القديسين؟ مش كان في المسيح كان في تلاميذ والتلاميذ دول راحوا بشروا في كل حته وكان ليهم احترام وكان ليهم تقدير وكانت الناس برضو بتلتف حواليهم في سفر اعمال الرسل ورسائل بولس وكل ده. ومش برضو بولس يا جماعه ليه احترام كبرضو وبالنسبه للمسيح اتكلم برضو عن يوحنا الحبيب وحاجات كتير قوي في الكتاب المقدس بتتكلم عن انه القديسين والتلاميذ وكل دول ليهم يعني احترام وتقدير. حتى العذراء المسيح نفسه كرمها والايات في الكتاب المقدس بتكرمها. فانا ما اعرفش انت بتعمل كده ليه. يعني الخلاف اللاهوتي لا يبرر السخريه او اهانه مقدسات الاخرين. طبعا ابناء الكنيسه الارثوذكسيه بيكرموا القديسين مش بيعبدوا القديسين. تقدير للسيره والايمان والتضحيه من اجل زي بالظبط ما بنكرم في حد في العالم مش بيكرم الشهداء ال21 بنكرمهم ليه؟ دول مقامهم زي القديسين بالظبط والملائكه لانهم ما انكروش المسيح قدام السيف. فهي دي الفكره هي دي كل الفكرة. والناس لما بتقول بشفاعتهم لأنهم في مكانة حلوة وجميلة عند ربنا يعني فأنا مش عارفة يعني وقالك في بيت أبي درجات كثيرة يعني أكيد الناس دول اللي هم عانوا وجهدوا في الإيمان أكيد ربنا حطت لهم درجة مختلفة عن الدرجات الأخرى وكل واحد على حسب درجته وإيمانه. ممكن نلاقي ناس على فكرة عاديين برضو ما هماش مشهورين كقديسين وبرضو تلاقي ليهم درجة إيمان أو درجة عند ربنا كبيرة قوي.
فبالتالي الموضوع

0: مش عبادة أشخاص ولا عبادة صور. وأرجوكوا يا جماعة يعني أنتوا, أنا بتهيأ لي أي قس بروتستانتي أو أي قس أرثوذكسي أو كاثوليكي بيعمل العمايل دي, أنت مش مسيحي, أنت مش مسيحي بجد. ما ينفعش أنك تقول على نفسك مسيحي, لأن إحنا المفروض أن كلنا في جسد واحد وكل واحد بيعبد المسيح بشكل مختلف عن التاني. لا تنقسموا, كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. طيب نروح بقى لشوية الانفجارات الغريبة فعلا في اليومين اللي فاتوا دول يا جماعة. فوجئنا طبعا, ايه ده, ده في مناجم بتنفجر, في مش عارف خزانات مليانة غازات كيميائية ومواد كيميائية وسط مساكن. فخلينا نبتدي بالانفجار. طبعا احنا وسط برضو, احنا من يوم يا جماعة ما انا كنت معاكم يوم الجمعة لو تفتكروا, اول حاجة قلتها لكم في الحلقة انه كان جه للناس اللي ساكنين في منطقة جاردن جروف تحذيرات من واخلاء علشان في تسريب مادة او خوف من تسريب كيماوي. المهم بعد كده فوجئنا بقى كل شوية كل شوية خبر عن انفجارات وعن مصانع وعن حاجات زي كده وعن حرائق وعن الكلام ده كله. كان اكتر حاجة صعبة حصلت وسط كل الدنيا والهوجة دي بتاعت احنا كل الناس مستنيين موضوع جاردن جروف والخزانات اللي في جاردن جروف, لقينا انفجار كبير حصل في منجم فحمي في شمال شرق الصين, وده اسفر عن مقتل 90 شخص على الاقل. والكلام ده كان حصل يوم السبت, وتعهد الرئيس سي جين بينغ باستخلاص الدروس من هذا الحادث المأساوي حتى لا يتكرر مرة أخرى. وكالة الأنباء الصينية أفادت بأن 247 عامل كانوا داخل المنجم ده لحظة وقوع الانفجار, وأنه العاملين كانوا محاصرين. وبدأنا نعرف بعد كده المنجم ده في مقاطعة شانشاي على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين, وبيعمل فيه أكثر من 1.5 مليون شخص, أو عفوا في أكثر من 1.5 مليون شخص بيعملوا في قطاع مناجم الفحم بالصين.
1: ثقيلة في الأرواح جراء انفجار غاز في منجم فحم في إقليم شانشي شمال الصين. بحسب وسائل الإعلام الصينية العشرات قتلوا وأصيب الكثيرون جراء الانفجار الذي حصل مساء الجمعة في وقت كان فيه أكثر من 240 عاملا تحت الأرض في المنجم, فيما تواصلت السبت جهود البحث عن مفقودين.
2: عند الساعة 7:29 يوم 22 من مايو وقع انفجار غاز تحت الأرض في منجم لوشينيو للفحم التابع لمجموعة شانشي تونغكيتشو, مما أسفر عن خسائر فاتحة في الأرواح.
1: الرئيس الصيني شي جين بينغ تفاعل بشكل سريع مع الحادث وأمر باتخاذ كل الإجراءات للبحث عن المفقودين وإسعاف المصابين وفتح تحقيق في ملابسات ما حصل واستخلاص الدروس والعبر.
2: يتعين على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل. لابد من العمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم.
1: ويقع المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين في شانشي أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين. بحسب الوكالة الصينية للأنباء وقع الحادث بسبب تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون, وهو غاز قاتل لا رائحة له, الحد المسموح به داخل المنجم. ويعد هذا الحادث الأشد منذ نوفمبر عام 2009 حين أدى انفجار في منجم بمقاطعة هيلونغ جيانغ شمال شرق الصين إلى مقتل أكثر.
0: يعني للأسف موضوع المناجم, وزي ما سمعتوا غاز أول أكسيد الكربون يا جماعة مهم جدا, وده اللي بسببه بيكون في ناس بتاخد شاور أو يعني دوش أو كده وبتلاقيهم بيموتوا بسبب الغاز ده, فبالتالي برضو ده مهم جدا. الصين ما حصلش بس فيها موضوع الانفجار ده, الصين ليهم كذا يوم وهم بيعانوا من فيضانات. وجي مشهد صعب قوي قوي, عربية كانت داخلة كده عند أحد الجسور ولقيته مكسور ومعرفش ليه ما رجعتش بسرعة, بناء على انها ما رجعتش بسرعة راحت وقعت في زي ما انتم شايفين ده بسبب الفيضانات. كان طبعا حصل الانهيار في الجسر ده والعربية اتخذت زي ما انتم شايفين كده بسبب طبعا الفيضانات. انهار الجسر المتهالك في مقاطعة هوبي في الصين, سقطت السيارة وانسحبت. وبسبب الأمطار الغزيرة الصين فعلت الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات. فيضانات لها فترة كمان، الفترة اللي فاتت برضو خلال الأسبوع اللي فات كده كان في فيضانات عارمة برضو أغرقت مدينة نيويورك، وشفنا مشاهد كانت صعبة جدا، البنت دي اللي وقعت كده.

طبعا المترو اللي كان محطات المترو اللي كانت غرقت ودخل بصوا الامطار والفيضانات كانت ايه. الموضوعات هديت دلوقتي الحمد لله, بس دي برضو كانت فيضانات كبيره جدا جدا حصلت برضو في نيويورك. فعندنا العالم كله في اضطرابات كثيره, وطبعا اجزاء واسعه من الشوارع كانت غرقت. الدنيا دلوقتي افضل طبعا كتير. كل ده كان خلال الاسبوع الماضي. بالنسبة بقى للأحداث اللي حصلت بقى في الولايات المتحدة الأمريكية, طبعا هنتكلم على الموضوعات الخاصة الأول كده. خلونا نخلص الموضوع الخاص بإطلاق النار اللي كان قرب البيت الأبيض. احنا برضو زي ما بقول لكم قاعدين نتابع والدنيا والأحداث حصلة فيها ايه. أولا هنا المراسلين كلهم كانوا واقفين عند البيت الأبيض علشان خاطر بيغطوا موضوع انه في انفراجة والاتفاق اللي ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وخلاص والدنيا. وكل المشهد اللي انتوا شايفينه ده كان وراهم, خلينا نسمع, لأن كل الوسائل الإعلام اللي كانت واقفة عشان تغطي موضوع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فوقوا بإطلاق النار اللي حصل ده, وإطلاق نار كثيفة هتسمعوا بالصوت. يعني سمعتوا مشاهدينا كل دي بقى كانت وسائل الاعلام كلها كانت موجوده علشان كان في بقى المفاوضات وان هيحصل انفراجه وترامب هيقول ايه وان احنا بقى نخلص المواضيع بتاعه الحرب دي ان شاء الله. طبعا تم الكشف عن انه ده كان اطلاق نار امام البيت الابيض, وانه هذا الرجل اللي فتح النار عند نقطه تفتيش امنيه قرب البيت الابيض لقى حتفه طبعا قتلوه, لانه اتضح ان دي مش اول مره وان هو المفروض ان هو ما يقربش ناحيه البيت الابيض. عناصر الخدمه السريه بسرعه راحوا طبعا أطلقوا النار عليه وقتلوه, ولكن أصيب شخصان بالرصاص في هذه المواجهة مع عناصر الخدمة السرية, وده كان في وقت مبكر من صباح الأحد. الحادث وقع بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا وشارع 17 قريب جدا من البيت الأبيض. وزي ما انتوا شفتوا انه المراسلين كلهم كانوا يعني زي ما قلت لكم كده المشهد كان وراهم, واطلاق النار كان طالع معاهم في كل المايكات اللي كانوا يعني اثناء التصوير. وكل المشهد ده الناس كلها مش فاهمه فيه ايه اللي بيحصل طبعا, وكله راح جري من المنطقه لانه على طول عناصر الخدمه السريه اتحركت علشان تشوف مطلق النار ده ورايح لغايه فين. الرئيس ترامب كان داخل البيت الابيض, وكان في تقارير قالت ان الحادث مرتبط بمحاوله سابقه اقتحم خلال نفس الشخص ده نقطة أمنية وتبادل إطلاق النار مع الخدمة السرية. وقال الناطق باسم جهاز الخدمة السرية أن الرئيس لم يتأثر طبعا بالحادث. وسائل الإعلام قالت أن المشتبه بيه ده هو اسمه ناصر بيست, عنده 21 سنة من ولاية ميريلاند وبيعاني مشكلات عقلية, وأن جهاز الخدمة السرية كان ألقى القبض عليه بالفعل يوليو العام الماضي 2025 بعد محاولة برضه لدخول البيت الأبيض, وتم إرساله إلى جناح للأمراض النفسية بسبب المشاكل الصحية والعقلية. وطبعا بعد ما طلع عمل نفس الحكاية. ترامب علق على الموضوع وقال لك أنه كان مهووس بالبيت الأبيض. كتب ترامب على حسابه على تروث سوشيال انه اشكر جهاز الخدمه السريه الرائع وعناصر انفاذ القانون على الاستجابه السريعه والمهنيه لمسلح قرب البيت الابيض. هذا المسلح كان له تاريخ من العنف ويبدو انه كان مهووسا بالمبنى الاعز في بلدنا. خزان جاردن جروف اشتهر بانه خزان منطقة جاردن جروف, دي مدينة داخل اورنج كاونتي في الولايات المتحدة الامريكية. الموضوع ابتدى بانه يوم الجمعة كان في رسائل اتبعتت لكل الناس اللي كانوا في محيط هذه المنطقة جاردن جروف وسايبرس وستانتن وكل المناطق اللي كانت حواليها, وبيتكلموا ان لازم الناس تخلي لانه في خطر انه يحصل انفجار من هذا الخزان او تسريب للمواد الكيميائية. ايه يا جماعة طب هو ايه الموضوع؟ وطبعا قالوا ان في اماكن هتستقبل الناس دي للناس اللي ما عندهمش قرايب يروحوا لهم اللي هم بيسموهم الشيلترز, وكتبوا عناوينهم. بدأنا نفهم يا نهار ابيض ايه, طب ايه الخزان ده ايه وايه ده؟ ناس طبعا مستغربة جدا ان ازاي في خزان زي كده تابع شركة الايروسبيس او اللي هي شركة الطيران الفضائي او يعني الحاجات اللي هي بتتعمل, وده الغاز ده اللي موجود هنا في التانك ده او في الخزان ده غاز سام, وان هم

0: ما بيستخدموه في صناعة مواد بلاستيكية يعني بشكل معين كده علشان خاطر يخدم الأغراض الطيران الفضائي أو الايروسبيس. طبعا دي كانت صدمة للناس إنه إزاي حاجة زي كده. بدأنا بقى إيه من يوم الجمعة, عرفنا إنه كان من يوم الخميس بالليل بدأوا يشوفوا إنه حرارة ارتفعت وإنه بدأوا يعملوا مية علشان تقلل الحرارة جوه الموضوع جوه الخزان. المساحة النطاق الناس اللي كانوا أخلوهم كانوا 40,000 زودوهم 50,000. كل يوم قاعدين على مدار الساعة بنتابع الموضوع الخزان, وبعدين قال لك إنه كده في احتمالية الانفجار لغاية ما حصل أول أمس, وقال لك الحمد لله جماعة مشكلة الانفجار قدروا يسيطروا لأن كان وصل لمية درجة مئوية داخل الخزان, لكن من عند ربنا. وناس كتير على فكرة كانت بتصلي, ودي حاجة جميلة جدا إن ناس كتير لما انتشر الخبر في كل حتة في العالم كانوا بيصلوا من إنه ما تحصلش الكارثة الوبائية دي وإنه يحصل الانفجار. فبالفعل حصل كراك, شرخ حصل في الخزان, والشرخ ده هو اللي أدى إلى إنه الضغط داخل الخزان ده قل, وبناء عليه بدأنا طبعا الحمد لله انه بدأت الدنيا تقل. خلينا نشوف التقرير ده اللي بيورينا برضو الدنيا والموضوع وكان على مدى الساعة قوات الاطفاء والمسؤولين على طول يعني طوارئ, واعلن جيفن نيوسم الطوارئ في هذه المنطقة على مدى على مدار الساعة كانوا بيعملوا تحديثات حول طبيعة المادة دي واذا كان هيبقى فيه انفجار ولا لا.
1: بسبب خزان كيميائي قد يسبب كارثة في مدينة غاردن غروف جنوب لوس أنجلوس, تعمل فرق الطوارئ دون توقف لمنع خزان مملوء بمادة كيميائية سامة من التسرب أو التسبب في انفجار نتيجة ارتفاع حرارته.
2: بداية ذكرت أننا نملك معلومات إيجابية وأن الخزانات كانت مستقرة وأننا كنا نحافظ على انخفاض درجات الحرارة. للأسف القراءات التي نحصل عليها تتم عبر طائرة مسيرة وهي تقيس الحرارة الخارجية ولا تعكس درجات الحرارة الداخلية حيث توجد المادة السائلة. وعلي أن أبلغكم بأن درجة الحرارة ترتفع بدرجة كل ساعة وهذا الخبر سيء.
1: يحتوي الخزان على 26,000 لتر من ميثيل ميتاكريلات وهو سائل قابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك. عند تعرضها للحرارة يمكن أن تطلق هذه المادة أبخرة تسبب مشاكل في التنفس والصداع والغثيان, لكن لم تسجل بعد أي إصابات. تشمل أوامر الإجلاء أجزاء من عدة مدن في مقاطعة أورانغ تطال أكثر من 40,000 شخص.
3: أشعر بتوتر شديد لأنني لست متأكدة مما يخبئه لنا المستقبل. لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع ولا إلى متى سنظل هكذا.
1: تتجلى الأولوية القصوى في الحفاظ على برودة الخزان والاستعداد للأسوأ. بدأت الفرق في وضع حواجز احتواء تحسبا لانفجار.
0: طبعا التقرير ده كان أثناء ما الأزمة, وزي ما أنتوا شايفين الوضع في الناس بدأت تروح وتشوف الأوضاع وتكتب عن الأوضاع اللي هي في الشيلترز الحقيقة. وطبعا سرير جنب بعض في أماكن كبيرة استقبلت كل الناس اللي ما لهمش قرايب. وطبعا لكن كانت حاجة حلوة قوي إن كلهم بيساعدوا بعض والناس كلها زي ما أنتوا شايفين منظر الشيلتر إيه والسرير مكان كبير كده زي مثلا مكان رياضي أو مكان بيسع إن هم بسرعة جابوا سرير وكانوا بيقدموا الأكل وطبعا الدعم. وانه طبعا الناس برضو راحت بحيوان كان في برضو شيلترز الحيوانات. المهم يا جماعة كان على مدى من يوم الجمعة لغاية يمكن مثلا امبارح ولا يوم الاثنين مثلا الصبح يدوبك لما بدأت الناس تشم نفسها انه لانه كان في خطر. وقالوا ان هم على مدى الليلة اللي هي كان صبح فيها الاثنين دي قالوا ان هم موجودين قوات الاطفاء والتبريد والدنيا دي وان هم هيحاولوا انه ما يحصلش حاجه اسمها بليف اللي هي بويلنج ليكويد اكسباندنج فيبر اكسبلوجن, باختصار ما يحصلش انفجار جوه الخزان. لقينا بقى الخبر اللي كان حلو ونشكر ربنا فعلا انه الكراك ده الشرخ اللي حصل ده طبعا هو اللي ادى دون انه يحصل موضوع التمديد السائل اللي جوه ده اللي كان بيغلي واللي كان ممكن طبعا دي كانت هتبقى كارثه بيئيه فظيعه جدا جدا. طبعا الناس رفعوا قضايا على الشركه دي او المصنع ده علشان خاطر انه اسمها الـ اسمها جي كي ان ايروسبيس دي الشركه. وترفع عليهم قضايا كتير جدا عشان طبعا اللي تعرضوا ليه من ان هم سابوا بيوتهم، وفي الناس اللي راحت قعدت في اوتيلات، وطبعا كانت بهدله.

ورعب كبير جدا. لغاية دلوقتي على فكرة بعد ما عملوا شالوا كل الأوامر الإخلاء عن 50,000 شخص هم كان الأول 40,000 ومدوا كله دلوقتي برضو في منهم اللي خايف، لكن هم طمنوا الدنيا قوي وقالوا تم الحقيقة القضاء على الموضوع فكرة الانفجار. وبعد كده طب إيه هيحصل ليك؟ ليك يعني هيتسرب الغاز ده، وده غاز زي ما سمعته كده أو مادة كيميائية سامة، وممكن برضو يحصل أي حاجة لو حد جنب أشعال

كده قالوا لا خلاص احنا الاول تجنبنا اسوأ السيناريوهات. ده كان يوم الاثنين، على بال امبارح بدأوا يقولوا خلاص يا جماعة مفيش اي حاجة، حتى جربوا امبارح ان هم يوقفوا التبريد اللي انتوا شايفينه ده، المية والتبريد وقفوها وقالوا طيب من تلقاء نفسه كده الدنيا تمام، بس برضو محدش لسه فاهم طب البتاع ده اللي هو الخزان ده اللي فيه الشرخ دلوقتي واللي بيحاول ان هم حصروا درجات الحرارة انها ما ترتفعش. قالوا يعني عموما الرئيس كان استجاب على فكرة الموضوع أن يكون في إعلان حالة الطوارئ لتوفير الدعم الفيدرالي، الدعم ده بيبقى في صورة أموال واللي يعني الكلام ده كله. المهم قال لنا دلوقتي في النهاية أنه الموضوع أنه خلاص كده الحمد لله، وده مؤشر إيجابي، وزي ما بقول لكم كده أنه هو ما فيش أي حاجة. فرق الإنقاذ كانت بتتجول حول الخزان وتتسلقه، والفيديو ده بيظهر من يوم الثلاثاء امبارح، وانه مفيش اي مشاكل يا جماعة خالص، واللي حصل انه ما حصلش تصليح للخزان ولكن قدروا يسيطروا على الضغط والحرارة اللي كانوا ممكن يسببوا الانفجار. وبالتالي دلوقتي يعني مش عارفة اقول لكم ايه، يعني هو مفيش حاجة دلوقتي فيها قلق، بس نصلي برضو انه يعرفوا يسيطروا. من ضمن الحاجات اللي اتقالت احتمال يقدروا ينقلوا المادة اللي جوه الخزان ده، الخزان هم ثلاث خزانات على فكرة جنب بعض وفيهم المادة دي، وده كان المخلي برضو فيه خطورة شديدة جدا. قال لك مفيش حاجة مادة سامة خرجت، تمام، مفيش تسريب سام. فرق الإطفاء والصحة العامة عملوا قياسات للهواء والمجارير والمياه الصرف وقالوا إنه مفيش أي مادة سامة خرجت، ولا في contamination للجو، ولا في vapors أو أبخرة خطرة في الهواء، وده كان السبب الرئيسي عشان يسمحوا للناس إن هم يرجعوا وجربوا وقفوا رش المية ولقوا ان الخزان مفيش اي حاجة. انا بحاول اطمن برضو كل الناس، يعني يا جماعة الخزان لم يعد في حالة قنبلة على وشك الانفجار، الضغط انخفض، الحرارة استقرت، مفيش تسريب سام واسع، والسلطات بتقول برضو ان هي هتستمر في المراقبة، والمنطقة حول المصنع ما زالت تحت متابعة وتحقيقات، فما تقلقوش خالص خالص بالنسبة للموضوع ده، مفيش اي حاجة ان شاء الله، ونصلي ونكمل صلاة، وبنشكر كل الناس اللي صلوا من اجل السكان اللي في هذه المناطق اللي كانوا تحت تهديد طبعا هذا الانفجار. نروح بقى لانه كان في حاجه كده حصلت يا جماعه في منطقه اسمها ساوث جيت، اوكي، ولما نشرنا الفيديو الناس كلها فكرت ايه ده، هو ده اللي حصل، ده الخزان انفجر بتاع جاردن جروف. لا يا جماعه، ده كان في مبنى صناعي برضو هائل في ساوث جيت. بصوا المنظر كان شكله ايه، ساوث جيت دي تعتبر تبع لوس انجلوس. المهم رجال الاطفاء كانوا كافحوا حريق صناعي ضخم وتصاعد الدخان الاسود ولهب في المبنى الصناعي الهائل. رجال الاطفاء كانوا يعني بيكافحوا ده من خلال برضو في ناس استدعوا طبعا استجابة على طول سريعة، وده كان في ورشة لتصليح السيارات، وده حصل بعد ظهر الأحد، مما استدعى إصدار أوامر بالبقاء في المنازل. انقطعت الكهرباء عن مئات السكان من اللي في المحيط، ورجال الإطفاء استجابوا لهذا الحريق اللي كان في المربع 11800 من شارع إندستريال، واشتعلت النيران وتصاعدت حدة الحريق وفقا لإدارة الإطفاء. فده كان موضوع تاني انتشر غير موضوع ده، كان ساوث جيت ما كانش ليه علاقة بجاردن جروف. في نفس الوقت احنا لسه عندنا الفحم، الانفجار اللي هو كان في منجم الفحم، وبعدين ادي ساوث جيت، وان احنا متابعين جاردن جروف، لقينا بقى كمان خبر عن انفجار وانهيار خزان كيماويات داخل مصنع ورق في واشنطن. في ايه اللي بيحصل؟ محدش فاهم بصراحه. برضو ده مصنع وقع انهيار وانفجار ضخم داخل مصنع تابع لشركه بتصنع لشركه بتعمل ورق، يعني المواد الورقية. يعني بصوا برضو المنظر، انفجار هذا الخزان كان بيحتوي على مادة شديدة الخطورة تستخدم في صناعة الورق، والتقارير قالت ان الخزان ده كان فيه مادة اسمها وايت ليكر تعرض لانهيار مفاجئ، والمادة دي بتستخدم في مصانع الورق لفصل الألياف الخشبية، لكنها بتعتبر شديدة تآكل الخطورة عشان فيها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم ومواد طبعا بتسبب حروق. تم تأكيد وفاة شخص واحد على الأقل في إصابة حوالي 10، وبيقولوا كمان إن في حوالي 9
طبعا بينهم رجال أطفاء، وفي كمان حوالي 9 مفقودين. يعني الوضع برضو كان صعب. يعني المصنع ده بيعد من المنشآت الصناعية الكبرى في المنطقة،

يعمل به قرابة 1000 موظف وبينتج هذه المواد. وطبعا الموضوع ده الحدث ده وغيره اعاد موضوع اجراءات السلامه داخل المصانع الكيماويه، مخاطر تخزين هذه المواد الخطره، ومدى استعداد فرق الطوارئ للتعامل مع الكوارث الصناعيه. وقالوا ما فيش تهديد يا جماعه للمناطق السكنيه اللي في قرب الموضوع، والحادث مازال قيد التحقيق حتى الان، للسبب الحقيقي وراء الانهيار غير معروف. تخلص الحكاية؟ لا، مصرع شخص أصابت 35 آخرين في انفجار في ترسانة سفن بستانتن آيلاند في نيويورك. بجد كان فعلا حاجة غريبة قوي الويك اند اللي فات، وسط ان الناس كانت اجازات والناس مسافرة برضو عشان ده لونج ويك اند وكان الميموريال فاكيشن، فبجد ما كانش واحد فاهم ايه اللي بيحصل ده كله. الانفجار ده بتاع المنطقة اللي هي في ستانتن آيلاند بنيويورك، كان في منطقة اسمها مارينز هاربر. شخص لقى مصرعه وصيب 35 بسبب انفجار برضو اندلع داخل ترسانة السفن، وكان في أكثر من 200 مركبة إطفاء على عشان تسيطر على الحريق. وطبعا كان في برضو تحذيرات للسكان من الاقتراب من المنطقة بسبب الدخان الكثيف. معلش قبل ما نسيب الحدث دي كلها، برضو خلال الأسبوع اللي فات ويمكن لسه مستمرة الحرائق في كاليفورنيا. هذه الحرائق كانت أكتر منطقة عانت من الحرائق دي السيمي فالي، وإحنا موضوع حرائق كاليفورنيا بتعود للاشتعال مجددا، وطبعا في تأخلاء برضو الناس اللي قريبين من هذه الحرائق والمناطق مختلفة في قرب لوس أنجلوس. وطبعا لما بيحصل حاجة زي كده في ويب سايت، إحنا من الحريق طبعا اللي كان فات قبل كده ده في السنة اللي فاتت قلنا لكم على في واقع الناس مفعلاها، يعني أنا ممكن أي حد حريق جنبي دلوقتي بيجي لي نوتيفيكيشن أو إشعار على الموبايل. طبعا برضو خسائر كتيرة جدا كانت حصلت ومخاوف. طبعا المشكلة أن لما الحرائق دي بتحصل في المناطق الجافة في كاليفورنيا بيحصل في بعض الأيام اللي كان فيها رياح جامدة قوي، فالرياح دي بتعوق أن هم يطفئوا الحرائق دي بسرعة، وده بينتج عنه طبعا أن الحريق بيمتد يحصل إخلاء. وإنه لكن الحمد لله بتواصل السلطات على طول العمل، وطيارات بتعدي هي تنزل المادة اللي هي من شأنها إن هي تقلل طبعا الأكسجين في الجو علشان خاطر إنه تبتدي هذه الحرائق تنطفي. ربنا يكون مع الكل، وإن شاء الله يعني كل هذه الأمور تمر بسلام يا رب. أما بقى بالنسبة للانتخابات، في يا جماعة 2 يونيو الشهر اللي جاي انتخابات مهمة جدا. الانتخابات دي تمهيد انتخابات تمهيدية للانتخابات اللي هتكون في شهر نوفمبر، اسمها الانتخابات النصفية. أنا يعني بشجع كل حضراتكم أنكم تحاولوا تشاركوا. الموجودين في أمريكا وصل لهم اللي هي الوثيقة اللي هي المفروض بتختاروا فيها، أو اللي هي ورقة الورقة اللي بيكون فيها أن أنتوا بتختاروا فيها أعضاء مجلس نواب، أعضاء برضو مجلس الشيوخ. المفروض أن بيتم التصفية، بيبقى فيه 2 بيتم اختيارهم من ضمن المجموعة الكبيرة المرشحة، علشان في الانتخابات النصفية يتم اختيار واحد أو على حسب المقاعد. يعني برضو في انتخابات للعمدة يعني وللحاكم، يعني احنا مثلا الانتخابات اللي جاية دي حاكم كاليفورنيا لو جافن نيوسم هيبتدي يختاروا حد تاني، فبالتالي مهم جدا حضراتكم تشاركوا. في هنا بقى بعض الانتخابات برضو اللي حصلت بالفعل في ولايات أخرى. من ضمن الأخبار اللي كانت حديثة النهاردة والحقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق عليها، هو خسارة عضو الكونجرس الأمريكي المخضرم عن ولاية تكساس آل جرين، والمعروف بانتقاده الشديد. في كل مرة كان بيبقى فيه اللي هو الخطاب بتاع حالة الاتحاد تلاقوا الأخ آل جرين ده يعمل مشاكل، وهو طبعا ضد الرئيس ترامب على طول الخط. والحقيقة أن الرئيس ترامب كتب التغريدة دي مخصوص عشانه، وطبعا قال لك سأفتقد ذلك المجنون الذي لم يكن يصرخ ويلوح بأعصاب عنف في وجهي في خلال خطابي القادم. يعني هو قال لك ان احنا بقى مش هنشوفه تاني في الخطاب اللي جاي. Congratulations to the Democratic Party. طبعا هو بيتريق. آل جرين one of the most mentally deficient congressmen. طبعا ايه يعني الرجل اللي هو مجنون ومش يعني وغاضب وكان بيلوح بعصاه، فمش هيلوح بعصاه الخطاب الثاني اللي جاي بتاع حاله الاتحاد.
المهم ترامب بقى سمح للصحافة بيقول ان انا بسمح للصحافة بالحضور اجتماعاتنا عشان احنا منفتحين. ده كانت الاجتماع الـ 12 النهاردة برضو كان للإدارة للحكومة الأمريكية لحكومة الرئيس ترامب.

ناقشوا فيها موضوعات كتير جدا، ولكن هو قال ان انا ادارتي حققت انجازات تفوق ما حققه معظم الادارات الاخرى، وان انا منفتح وبخلي الصحافة تيجي وتحضر الاجتماعات بتاعتي. النهاردة كان الاجتماع الـ 12 في الـ يعني في الولاية التانية، وفي نفس الوقت ما كانش فيه برضو أقصد مكان مفروض يبقى في كامب ديفيد، لكن عشان الجو واضح أن الجو لسه مضطرب، لكن ما فيش الفيضانات الكبيرة فعملوه في البيت الأبيض. برضو الرئيس ترامب كان أعلن من فترة كده عن اللي هو trumpprescription.gov، ده موقع ممكن أن أي حد بياخد الأدوية. الأدوية دلوقتي كتير قوي من أدوية، خصوصا أدوية التخسيس، ما بقتش داخلة ضمن التأمين، مش بيغطيها. فهو قال أن ده إنجاز الحقيقة اللي هو عمله، وانه الناس لا يتوقفون عن الاتصال لشراء الادويه عن طريق الموقع الخاص به، موقعه الجديد لبيع الادويه trumprx.gov trumprx.gov. ترامب كمان في بدايه الاجتماع كان وزع قبعات بتحمل علامته التجاريه على اعضاء حكومته وخلوهم يحطوها قدامهم، طبعا ميك امريكا جريت اجين واللون الاحمر، وطبعا شعار ترامب. عندنا بقى على الجانب الآخر موضوعات كتير خالص يا جماعة ليها علاقة بموضوع المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء أو الجرين كارد. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت إن هي دلوقتي الناس اللي هم متقدمين للحصول على جرين كارد عن طريق فيزات معينة مش الأسايلم، يعني عشان برضو الناس ما تقلقش، ويمكن الخبر ده لو كان انتشر على المواقع بحاول أقول لحضراتكم، في بعض الفيزات اللي هي فيزات العمل أو فيزات الدراسة، وبعد ما بيشتغلوا شويه وبيقدموا على الجرين كارد قال لهم لا، انتوا ترجعوا بلدكم، وكل واحد يدخل السفاره الامريكيه في بلده ويبتدي يقدم. لكن الحالات اللي هو فيها طبعا لجوء ديني او لجوء سياسي، دول مش هيرجعوهم بلدهم، يعني اكيد بالعقل كده. ده طبعا السلطات الهجره قالت كده ان هم هيرجعوا اللي هم عندهم الفيزات المعينه دي، وبالتالي قال لك طبعا ان ده هياثر على شريحه واسعه من المهاجرين الشرعيين داخل الولايات المتحده، وانه كده يعني على فكره الناس اللي زي كده بيكون حياتهم مستقره وبيكونوا عندهم سوشيال سيكيورتي، يعني بيكون طالعين بطاقات ومستقرين في حياتهم. فطبعا فكره ان هم يروحوا بلدهم علشان ياخدوا الفيزا مش عارفه هتمشي ازاي، او ياخدوا عفوا الجرين كارد. ولكن طبعا المواضيع دي في محامين كتير بيحاولوا برضو يشوفوا. هنا يا جماعة انا مهمة قوي بقول لحضراتكم الخبر ده للناس اللي هي مقدمة لجوء، لا لجوء ديني او لجوء سياسي ما لهمش علاقة بده، الجرين كارد بتاعهم او القضايا بتاعتهم والدنيا بتاعتهم ماشية عادي. الفيزات العمل والدراسة هم دول اللي هيطلب منهم ان هم لهم كانوا مقدمين على جرين كارد يرجعوا بلادهم يدخلوا السفارات ويقدموا. في بقى كمان دلوقتي برضو قال لك ان شهر يونيو ده هيكون شهر حاسم للهجرة في الولايات المتحدة الامريكية، عشان المحكمة العليا الامريكية هتصدر احكامها النهائية في خلال الاجازة الصيفية، وده ممكن يؤثر على ملايين المهاجرين. عندنا يوم جلسات ايام 4 و11 و18 و25 يونيو اللي جاي في قضايا، منهم القضية بتاعت الولادة اللي هو ان تيجي الام وتولد هنا وعيلها ياخد والطفل ياخد الجنسيه، فهينظروا في هذا القرار. اولا الجنسيه التلقائيه لابناء المهاجرين، اللجوء على الحدود، الاحتجاز بدون كفاله، كل دي قضايا هتتحسم في الايام اللي جايه. في كمان قضايا للفنزويليين، صلاحيات القضاه الفيدراليين في وقف قرارات ترامب هينظروا فيها، فكل دي قوانين هنتابعها معاكم خلال الشهر اللي جاي. امريكا حاليا زي ما قلت لكم كده موضوعات الفيزا خلاص. في برضو كمان كانوا قالوا انه يعني بعد الجدل على المرشحة لإدارة المخابرات الوطنية الأمريكية، وقالوا ان هي ما تقدم لها دعم كبير جدا من اللوبي الإسرائيلي. طب ليه؟ منصب مدير المخابرات كان تولسي جابارد كانت استقالت عشان زوجها كان تعبان، فدلوقتي اللي هتنوب عنها ليز ستيفانيك، وقالوا ان ليز مؤيدة بشكل كبير جدا من اللوبي الإسرائيلي. في كمان قضية تانية، المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب شركة ميتا اللي هي الفيسبوك بإسقاط دعوة تتهم إنستغرام بالتسبب في إدمان المراهقين. يعني معنى كده أنه فكرة اتهام ما زال قائم، اتهام شركة الفيسبوك أو ميتا وإنستغرام بأن هم بيخلوا أطفال يدخلوا ويعملوا حسابات ويدمنوا هذا النوع من أنواع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي.
طبعا برضو كان في الحفل الخاص بزواج ابن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وهم طبعا عملوه في جزر البهاما، بس قالوا عشان الأحوال

الأحداث بتاعت إيران والدنيا والحرب والمواضيع دي كلها. والرئيس ترامب حتى قال إن أنا هو ما حضرش، بس احتمال يبقى فيه بعد ما الدنيا تهدى يعملوا حفلة إن شاء الله في البيت الأبيض، اللي هي بيتينا أندرسون عارضة الأزياء، دي زوجة اللي هو نجل الرئيس دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس دونالد ترامب. دي كلها أخبار كده من الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهمة، حبيت برضو أعرف حضراتكم بيها. فيروس إيبولا، بصوا لغاية دلوقتي ما هواش جائحة زي جائحة الكورونا، أنا كل مرة بقول الكلام ده، لكن هو فيروس إيبولا وباء أودى بحياة 204 شخص حتى الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبه بها مسجلة وفق أحدث الأرقام اللي نشرتها وزارة الصحة السبت الماضي. طبعا السلطات الصحية الأفريقية بتحذر من مخاطر تفشي هذا الوباء في 10 دول أخرى من القارة الأفريقية. بعد ظهور أعراض على طبيب أمريكي، واشنطن فرضت قيود صحية للمخالطين لهذا الطبيب، لأنه الموضوع هنا ما فيهوش تهريج، والفيروس ده بيقعد جوه الجسم فترة طويلة، علشان كده أي حد كان معرض يعني كان من المحيطين بهذا الطبيب اللي عرفوا إن هو مصاب بفيروس إيبولا دلوقتي طبعا إيه إن هم عملوا قيود صحية للمخالطين. تفشي إيبولا عزل أوغندا وأربك شرق أفريقيا. أوغندا أغلقت حدودها مع جمهورية الكونغو، واللي طبعا بتشهد تصاعد مقلق في تفشي المرض وذلك بشكل فوري ولمدة 4 أسابيع. كمان أمريكا يا جماعة هتمنع دخول حاملي البطاقة الخضراء القادمين من الدول دي. ليه؟ ما هو ما ينفعش، يعني هيبقوا برضو في احتمالية أن يكون عليهم عندهم الفيروس وما عندهمش الأعراض. فبالتالي قالوا يا جماعة من فضلكم خلال الأيام 21 الماضية اللي ناس كانوا متواجدين في الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان، معلش سوري، مش هيدخلوا ما يجوش، ما يحاولوش يجوا عشان مش هيدخلوهم. فيروس إيبولا كمان دفع كندا لعزل القادمين وتعليق الهجرة، نفس الفكرة، 21 يوم اللي فاتوا اللي كانوا مخالطين أو موجودين في الدول دي مش هيدخلوا كندا برضو. والصحة دعت المواطنين لتأجيل السفر غير الضروري إلى هذه المناطق، ما هو أكيد يعني محدش هيخاطر بنفسه. فبالتالي الموضوع ده عامل قلق شوية، ونخلي بالنا علشان هذا الفيروس هو فيروس خطير وبينقل طبعا عن طريق الاختلاط المباشر وأعراضه صعبة وبيؤدي إلى الوفاة. الصين مش عايزة تسكت وتسيبنا في حالنا، أعلنوا برضو عن أنه للأسف الشديد أن في بيقولوا في متوقع انتشار فيروس خطير في مناطق جديدة حول العالم. طب إيه يا جماعة الفيروس ده؟ اسمه غريب، شيكونغونيا. شيكونغونيا، فقال لك الفيروس ده ممكن يوصل لمناطق من أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا بحلول نهاية القرن الحالي، ربنا يسترها يعني. بس أنا قلت أقول لكم بس خلوا بالكم يا جماعة، هذا الفيروس بينتقل الإنسان عبر لسعات البعوض اللي هي من جنس معين اسمه إيديس، وتمثل أبرز أعراضه في ارتفاع الحرارة وألم حد. طيب الناموس ده بقى منتشر فين؟ ولا البعوض ده منتشر برضو اللي هو الناموس؟ يعني قال لك برضو ايه، خلوا بالكم. في النهاية احنا داخلين على فصل الصيف، الناس كلها المفروض تاخد بالها وتحاول ان هي تتلاشى البعوض يعني، وتكافح البعوض بشكل كبير. لكن لغاية دلوقتي المركز الأوروبي للوقاية سجل خلال عام 2026 نحو 83,000 إصابة مصحوبة بأعراض حول العالم بينهم 9 وفيات، يعني برضو إيه الموضوع مش كبير، بس تركزت في أمريكا الجنوبية ولم يعد الفيروس متوطنا في أوروبا وأمريكا الشمالية، استقتصر الإصابات فيها على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة. أما في السودان أكثر من 100 حالة مشتبه بها بالنسبة لإسهال مائي، في كردفان وفي برضو حالات كانت 300 حالة مشتبه بها لمرض إمباكس اللي هو جدري القردة. يعني الدنيا دلوقتي يا جماعة خلوا بالكم ان في الاماكن اللي فيها صراعات وما فيهاش عناية صحية كويسة في برضو كل شوية يعلنوا عن امور صعبة، فبالتالي السودان من ضمن هذه المناطق. وكانوا برضو قالوا انه غزة وقطاع غزة وانتشرت برضو في امراض طبعا بتنتشر في هذه المناطق اللي فيها صراعات وما فيهاش اهتمام بالرعاية الصحية او بالتنظيف والحاجات اللي زي كده. ربنا يحمينا جميعا من كل هذه الفيروسات اللي بتنتشر حوالينا كده كل شوية. نروح بقى المفاوضات، احنا معلش يمكن واخدين بالكم مأجلين المفاوضات شوية، لكن بسرعة كده هقول لحضراتكم ايه اللي حصل.

حاصل ان احنا لقينا الحمد لله كده من يوم الجمعة واحنا بنتكلم على انه المفاوضات داخلة في اتجاه كويس وفي ناس متفائلة وانه بدأ اللي هو وزير الدفاع الباكستاني سافر لإيران عشان يتقابل مع عراقجي ويتقابل كمان مع اللي هو المسؤول عن الحرس الثوري الإيراني وانه كده في ورقة واحدة هيقدمها له علشان يبتدي يحصل المفاوضات الجميلة كده ونبتدي بقى انه ايه الدنيا تبتدي تتظبط. لقينا الحقيقة الرئيس ترامب بقى قال انه المفاوضين الامريكيين والايرانيين اقتربوا كثيرا من التوصل الى اتفاق نهائي. دي كان تغريدة للرئيس ترامب برضو نشرها وقال لك انه يتضمن معالجة مرضية لمخزون اليورانيوم. وبصوا التغريدة طويلة طبعا مش اقراها معلش عشان الوقت مش هقعد اقرا لحضراتكم التغريدة بتقول ايه لان احنا كل شوية في تغيير للأسف. قال لك انه هيناقش احدث مسودة للاتفاق اللي هو قال لك ايه من ورقة واحدة وقد يتخذ قرارا بشان استئناف الحرب بحلول الاحد. الكلام ده كان ايه كان من يوم الجمعة واحنا والسبت واحنا بنتكلم في الموضوع دي. اما ان نتوصل الاتفاق جيد او ساقضي عليهم تماما. فاحنا زي ما احنا لاما اتفاق لاما ان انا هدمر الدنيا. وحذر انه لو فشلت المفاوضات ايران هتتعرض لضربة غير مسبوقة. ولقينا بقى بعد كده مكالمة بقى حلوة قوي. ايه ده اللي حصل ده يا جماعة؟ كل الرؤساء بتوع كل الدول اللي في منطقة الخليج والدول اللي حواليها اتكلموا مع الرئيس. المكالمة كانت مكالمة واحدة بجد. مكالمة هاتفية مع كل من مصر والسعودية والامارات وتركيا والاردن وقطر وباكستان والبحرين. كل دول كل دول اتصلوا بالرئيس الامريكي دونالد ترامب مرة واحدة وقال لك اكد ان معظم بنود الاتفاق تم التفاوض عليها بالفعل وانه استدعى نائبه جي دي فانس وزير الدفاع الى واشنطن لعقد اجتماع يتعلق بالاتفاق. الله ده احنا خلاص بقى الحرب هتخلص وفي اتفاق جميل جدا. ونقل موقع اكسس عن مصادر ان كل القادة اللي شاركوا في الاتصال دول شجعوه على المضي قدما في الاتفاق لانهاء الحرب. الله اقول لكم الدول تاني ولا كفاية؟ كل الدول اللي انتوا يعني كل في المنطقة. طيب حلو قوي ده احنا كده هيبقى فيه والوسطاء كده يأملوا في استكمال الاتفاق الإيطالي والإعلان عنه قريبا. وكالة الصحافة الفرنسية قالت برضو ان حتى الرئيس ماكرون كمان وقادة خليجيين اتحدثوا مع الرئيس ترامب علشان يكون في دعوة الى حل تفاوضي. والرئيس ترامب قال لك الاتفاق شبه نهائي وبنضع اللمسات الأخيرة وهيتم فتح مضيق هرمز. وهو بيتكلم على المواضيع دي نصر صورة لمقاتلة بتحمل قنبلة وكتب عليها شكرا لاهتمامكم عشان نكبر الصورة. طب في ايه يعني احنا هنضرب ولا الدنيا هتخلص؟ زي ما بقول لكم الوضع ده بأمانة انا مش ببالغ. احنا عايشين في الاخبار بهذا الشكل. نشر صورة لمقاتلة تحمل قنبلة وكتب عليها شكرا على اهتمامكم. طيب ماشي يعني نعتبرها ان احنا في اطار اوكي هنعمل الاتفاق جيد او هنضرب هنعيد الضربات مرة اخرى مفيش مشكلة. وبعدين راح نشر عبر منصة روس سوشيال برضو خريطة إيران مظللة بالعالم الأمريكي. وبعدين بقى في إيه اللي هيحصل؟ ما علينا مش مشكلة أدينا مستنيين. وبعدين راح نائب كبير موظفي البيت الأبيض نشر فيديو لقاذفة الـ2B وسط التكهنات المتزايدة باستئناف الولايات المتحدة الحرب على إيران. ماشي خلاص. طب احنا هنعمل اتفاق وسلام وكل الرؤساء اللي اتكلموا دي والدنيا دي كلها ولا في مقاتلات قوية ومقاتلات من نوع اللي هي كانت ضربوا بيها النووي قبل كده النوع ده؟ المهم لقينا بقى ايه الرئيس ترامب قال لك الاتفاق اللي كان طرحه باراك حسين اوباما كان سيء الاتفاق النووي. طب ما احنا عارفين وانت بتقول الكلام ده وعشان كده خرجت منه في الفترة الاولى من حكم الولايات المتحدة الامريكية. لكن اضاف بقى قال لك الاتفاق اللي كان عامله ترامب ده على كان عامله اوباما ده اتفاق ما كانش له اي لازمه منح طهران طريق للسلاح النووي بالرغم من انه ناس بتقول ان انسحابك ايها الرئيس ترامب من هذا الاتفاق النووي في الفتره الاولى من رئاسه امريكا هو اللي ادى ان ايران خصبت اليورانيوم ال 400 كيلو جرام بنسبه 90%. ما علينا مش مهم دلوقتي الدنيا ايه احنا دلوقتي ايه. طيب قال ان العقوبات هتبقى قائمه حتى التوصل لاتفاق نهائي. شدد على ان ايران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي وشجر دول الشرق الاوسط على دعمها ودعاهم بقى لتوسيع اتفاقيات ابراهام. الاتفاقيات دي اللي هي الاتفاق اللي داخله فيه الامارات والبحرين. فقال لهم لازم بقى كل الدول وخاص من الدول اللي هي بيدعوها السعودية وقطر ان هم لازم ينضموا الى اتفاقات ابراهام اللي هتجيب لهم طبعا ايه اتفاقيات وهت يعني هتنعش الاقتصاد. المهم انه ترامب راح قايل بقى تاني اما صفقة عظيمة

0: لا صفقة على الإطلاق يعني، واخدين بالكم؟ فبدأنا بقى نلاقي طيب ماشي وبعدين هنعمل ايه. قالك على السعودية وقطر ان هم ينضموا فورا للاتفاقيات الإبراهيمية وعلى بقية الدول ان تتبعهما. والناس حست انه ان هو رابط انه يسمع كلام الدول اللي كلموه كلهم رؤساء هدول بانه يتعمل اتفاقيات مع اسرائيل مقابل الاتفاق اللي يتعمل مع ايران. ناس فهمت كده. جه السعودية قالت له لا بقى خلي بالك انه طبعا الناس كتبت بقى انه بيحصل تغيير في الشرق الاوسط، خطه ترامب بالربط تسويه ايران بالاتفاقيات الابراهيميه. ناس طبعا ما رضيتش على الموضوع ده، ومصدر سعودي قال لهم معلش. السعوديه ردت وقالت احنا مش هندخل في اي اتفاقيات اللي هي زي التطبيع كده مع اسرائيل او اتفاقيات ابراهام دي اللي هي هيكون فيها تبادل تجاري كبير جدا مع اسرائيل الا مع وجود مسار لرجعه فيه نحو اقامه دوله فلسطينيه. يبقى السعوديه كده ردت رد حاسم، شكرا احنا مش هنعمل الكلام ده. والرد ده كان يوم الاثنين اللي فات. المهم بعد كده لقينا طبعا اثارت الانباء دي حاله من القلق والتشكيك وسط وسائل الاعلام الاسرائيلي اللي اعتبرت ان كده في ممكن اللي هي الفكره بتاعت انه اتفاقيات خلاص هتخلص والدنيا دي كلها، بالرغم من انه السعوديه ردت على اتفاقات ابراهام وان كده اسرائيل داخله في الموضوع. لكن برضو إسرائيل شافت أن في بعض الأمور اللي حصلت واللي من ضمنها اتصال كل الزعماء دول والرؤساء بالرئيس الأمريكي، ده كده هيبقى فيه اتفاق أمريكي إيراني قادم وإحنا كده. وبدأت إسرائيل تقلق، وحصل اتصال هاتفي كان يوم الجمعة ما بين ترامب ونتنياهو، وحصل اتصال هاتفي تاني. والحقيقة أن كل الناس كانت بتقول لا الرئيس ترامب كده مش هياخد يعني يدي اهتمام لقلق إسرائيل وهيدخل في اتفاق من شأنه أنه يبتدي يتفتح مضيق هرمز ويبقى فيه اتفاق كده إيه كويس مع إيران. يائير لبيد قال الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت في حروبها بالمنطقة، وده طبعا يعتبر كده المعارضة، يعني حتى المعارضة شايفة أنه الموضوع مش ماشي زي ما إسرائيل عايزة. التلفزيون الرسمي الإيراني قال أنه رئيس البرلمان الإيراني كبار المفوضين محمد بغير جالب أبلغ قائد الجيش الباكستاني خلال اللقاء اللي في طهران أن الولايات المتحدة ليست طرفا صادقا في المفاوضات، وأن إيران لن تتنازل عن حقوقها الوطنية، وأن إيران ما عندهاش ثقة في الجانب الأمريكي. وبعد كده لقينا طبعا وكالة فارس الإيرانية نفت رواية ترامب بأن الاتفاق سيمنح إيران إدارة المضيق، وقالت أن الاتفاق هيمنح إيران إدارة المضيق، لأن ترامب كل شوية يقول أن فتح مضيق هرمز هيكون بعد فتح المضيق هيكون في سيطرة أمريكية أو أنه أمريكا هي اللي هتنظم المرور في هذا المضيق. بازشكيان الرئيس الإيراني قال أنه لن يتخذ أي قرار دون موافقة المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي. يعني فهمنا كده أن الاتفاق متعطل علشان ياخدوا موافقة المرشد الأعلى والمجلس الأعلى للأمن القومي، يبقى كده مفيش اتفاق. بس وسط كل ده يا جماعة لقينا طبعا أنه كبير المفاوضين الإيرانيين وصل في المحادثات مع الولايات المتحدة محمد بكر كاليباف وزير الخارجية عباس عراقشي كان وصلوا للدوحة يوم الاثنين عشان برضو يكملوا المحادثات. طب الدنيا كده ايه يعني؟ تمام يعني ان شاء الله اهي الوفود بتتحرك. وقالك الوفد الايراني هيركز على قضايا مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب. طيب يا مسهل إذ فجأة ضربات على ايران، ايه ده الحرب يعني هتقوم تاني؟ قالك لا لا لا بالراحة يا جماعة، ده فوكس نيوز قالت ان القيادة المركزية الامريكية ان الجيش الامريكي نفذ ضربات دفاعية جنوب ايران وان الجيش استهدف مواقع ايرانية. هذه المواقع بتضم منصات اطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع الغام، وان الضربات الامريكية ضد ايران دفاعية ولا تعني نقض اتفاق وقف اطلاق النار، وان الجيش الامريكي قصف منصات صواريخ سام الارض جو في بندر عباس بعد محاولات ايرانية لاستهداف مقاتلتنا.
1: تهز جنوب إيران، غارات أمريكية خاطفة تسحق منصات صواريخ وزوارق لزرع الألغام في خطوة يراها خبراء عسكريون تحدثوا لوكالات دولية بأنها رصاصة الرحمة التي أطلقتها واشنطن بعد استمرار التعنت الإيراني خاصة بمسألة مضيق هرمز. والكشف عن تحركات عسكرية مريبة من قبيل تجهيز دفاعات جوية وزوارق مسيرة خاصة في منطقة بندر عباس. القيادة المركزية الأمريكية

0: أكدت أن الضربات دفاعية لحماية قواتها، بينما رد الحرس الثوري مدعيا إسقاط مسيرة أمريكية واعتراض مقاتلة F-35 معلنا مشروعية الرد. أما على جبهة الدبلوماسية الملغومة، فقد فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا حاسما، إما تسليم مخزون اليورانيوم المخصب فورا أو تدميره موضعيا بإشراف دولي صارم. هذا التخطيط الرئاسي قابله تفاؤل حذر من وزير خارجيته ماركو روبيو بقرب اتفاق يفتح المضيق، وبموازاة إشادة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتقدم. لكن ترامب خفض التوقعات متمسكا بالحصار البحري الخانق وموعزا لممثليه المفاوضين بعدم التسرع، لأن الوقت يصب في صالح واشنطن تماما لإرغام إيران على توقيع الاتفاق. خلف كواليس الدوحة، كشفت مصادر لشبكة CNN أن خلافات الصياغة ورفع العقوبات تؤخر الحسم وسط إصرار أمريكي على ضمانات قاطعة تمنع طهران من حيازة السلاح النووي. ويقرأ محللون وسياسيون ومصادر استخباراتية متقاطعة هذا التضارب الأمريكي كتكتيك مدروس لتعظيم المكاسب وتعميق حصار طهران الاقتصادي والسياسي لشل قدرات النظام بالكامل. في المقابل، توعد الجيش الإيراني بمفاجآت تكتيكية وهجمات أعنف عابرة لحدود المنطقة، مهددا بمنع خروج النفط تماما من المضيق الحيوي إذا حرمت بلاده من تصديره. ذلك التهديد الذي سبق وأن أعلنت إسرائيل أنها تريد إزالته لطالما استمر المخزون الصاروخي والمشروع النووي في جعبة إيران، والتي تعيد التهديد عبره في كل جولة رد عسكرية، معادلة تضع حبر الدبلوماسية في مواجهة مباشرة مع فوهات المدافع والصواريخ المشتعلة، لا سيما وأن ما يجري من تحركات في الداخل الإيراني تشي بأن طهران لا تزال تسير وفق أهواء بعيدة عن تحقيق كامل الشروط الأمريكية.
1: يعني تقرير لخص لكم الدنيا، فاحنا لسه زي ما احنا، بس الضربات اللي حصلت دي قالك ده ضربوا مكتبة خامنئي. طبعا الكلام ده مش صحيح، ولقينا الاول مرة ايران كشفت تفاصيل اصابة المرشد الجديد اللي هو مكتبة خامنئي، وقالوا ان هو لا مش مصاب بحرق زي ما كانت في تقارير في CNN قالت، ده هو مجرد اصابات سطحية في وجهه ورأسه وساقيه خلال الغارة الجوية اللي وقعت في 28 فبراير واسفرت عن مقتل والده. وطبعا يعني انتوا كلامكم صح، وامريكا اللي هي بتقول ان كان في تقارير بتقول ان هو مشوه بالكامل في نص في الفكره، احنا مش شايفينه لغايه دلوقتي. اي كلام بيتقال من مكتبة خامنئي مجرد رسائل بترسل وتعرض في التلفزيون الايراني من غير ما حد شافه من وقتها، من 28 فبراير لغايه النهارده ما حدش جاب اي صوره لمكتبة خامنئي. المهم يعني دلوقتي بلومبرج على الاستخبارات الأمريكية قالوا المسؤولون في أعلى مستويات الحكومة لا يعرفون مكان مكتبة. يعني عشان كده حتى قالك احنا مستنيين ناخد رأيه في المواضيع دي كلها. اللي حصل بعد الضربات دي، إيران اتهمت أمريكا طبعا وقالت لهم بقى ايه تهديد، انه بيان كده واضح انه لن نترك اي شر من دون رد، ولن نتردد في الدفاع عن الأمة الإيرانية، وده كان بيان من طهران، ولن تكون دول الشرق الأوسط بمثابة دروع للقواعد الأمريكية. كل دي تهديدات بقى، وقالك دي رسالة جديدة مكتوبة من مكتبة خامنئي اللي احنا مش عارفينه فين، تتحدث عن نظام جديد في الخليج والعالم، لن تكون دول الشرق الأوسط بعد الآن بمثابة دروع للقواعد الأمريكية. طب يا جماعة يعني هتردوا؟ يعني هنرجع تاني للحرب؟ فإيران هترد فندخل بقى في الحرب وكده وباي باي الاتفاقيات؟ بعد لقينا انه ايران كان مجرد تهديدات شفهية فقط لا غير، فيش اي حاجة حصلت، وامريكا كانت مصرة انه الضربات اللي حصلت دي كانت ضربات دفاعية. بعد كده لقينا النهاردة يا جماعة ده في مسودة جديدة، المسودة دي من 14 بند. نعم، مش هضيع وقتكم ولا وقتي في 14 بند ليه؟ طيب انا كنت مجهزاهم معايا وفي تقرير وكل حاجة، بس خلينا ما نضيعش الوقت لسبب بسيط جدا، انه قالك ال 14 بند دي اللي نشرتهم ايران واللي بيتكلم عنه الاعلام مش صحيحه. مين اللي قال كده؟ المتحدث باسم البيت الابيض النهارده. نعم، خلاص ما فيش داعي نقول، بجد انا فعلا مش محتاجه ان انا اقول لحضراتكم عشان نروح لحاجه تانية. قالك ان مش عارف التزام ايراني بعدم شن هجمات استباقيه على امريكا وحلفائها، واشنطن لن تشن هجمات على ايران، التزام متبادل بين واشنطن وطهران بعدم تنفيذ اي هجمات، طبعا رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز. وبعدين لما ايران قالت لك احنا اللي هنسيطر على المضيق ومحدش بيعدي دلوقتي غير واحنا اللي بنرتب معاه، الحرس الثوري بيرتب معاه سفينه بتعدي، والرئيس ترامب قالك لا احنا اللي هنبقى مسيطرين على مضيق هرمز لما

ما هيتفتح وإيران هتفتح المضيق وزي ما عملنا في فنزويلا إحنا بنعمل مع إيران. فنزويلا ده انتوا مسافة كام ساعة وجبتوا الرئيس الفنزويلي مادورو هنا وكان كل حاجة تمام وخلصتوا الدنيا، فازاي فنزويلا اللي بيحصل اللي حصل في فنزويلا بيحصل دلوقتي في ايران؟ كل دي تصريحات كانت للرئيس النهاردة على هامش الاجتماع ال 12 مع الحكومة مع حكومته يعني واعضاء الحكومة. طيب خلاص يبقى احنا كده في النهاية. بس حاجة مهمة قوي، الاتفاق ده كله كانوا بيتكلموا عن انه في 60 يوم هيتم مناقشة الدنيا وهيتم اعتماد الاتفاق ده بعد الستين يوم دي، هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. يعني معنى كده ان هو كأنه وقف او هدنة وقف اطلاق نار، بس في الهدنة دي هيتوقف الحصار، يعني ترامب هيوقف الحصار وإيران هتفتح مضيق هرمز. ما هو برضو لو ترامب وقف الحصار دي الورقة القوية اللي في ايد ترامب، ايه اللي يضمن له ان بعد كده إيران هتسيب المضيق مش هتقفله تاني؟ والأموال المجمدة هيحصل فيها إيه؟ قال لك ممكن إفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات. بس على فكرة في حاجات كتيرة وعكسها بجد، فلو أنا بقول لكم خبر دلوقتي عرفوا أن أنا مثلا ممكن ما كناش لحقنا نحدث بجد. يعني كل اللي إحنا بنشوفه الأخبار وعكسها. البيت الأبيض اليوم الأربعاء قال أن التقرير الذي بثته التلفزيون الإيراني الرسمي واللي فيه مسودة إطار عمل من 14 بند والمذكرة التفاهم دي غير صحيح، وأن المذكرة المشار إليها مختلفة بالكامل. طب فين هي؟ لا قال لك مش هنفصح عنها. خلاص أوكي، عشان كده قلت لكم مش هضيع على وقتي ولا وقتكم في ال 14 بند دول واحنا قاعدين زي ما احنا. مفاوضات ولا مش مفاوضات؟ بس الحقيقة الوحيدة اللي اقدر اقولها لحضراتكم، يعني طبعا هو ترامب كل شوية قال لك اليورانيوم المخصب بيتم تسليمه فورا الى الولايات المتحدة، رغم ان الاتفاقية بتاعت ال 14 بند دي قال لك لا فيها نووي ولا فيها يورانيوم مخصب. بس ترامب قال لك لا احنا هناخد اليورانيوم المخصب ده، وانه زي ما قلت لكم فكره فنزويلا زي اللي بيحصل مع ايران، وقال لك ان احنا لا اما هندمره هناك او هناخده وندمره في مكان بالتنسيق مع الجانب الايراني. طب مين الصح دلوقتي فعلا؟ ما حدش عارف. ترامب يقول ان ايران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم المخصب. يعني كل الاخبار اللي اتقالت اليومين اللي فاتوا اتنسفت بتصريحات النهارده من الرئيس ترامب ومن البيت الابيض. ولقينا برضو روسيا مره تانية داخله على الخط وبتقول لكم يا جماعه احنا مستعدين ان احنا ناخد اليورانيوم المخصب ده عندنا في روسيا ونتعامل معاه. ده على لسان وزير الخارجيه الروسي سيرجي ريباكوف، وانه مستعدين لنقل اليورانيوم المخصب. ترامب قال قضينا على الصفين الاول والثاني من القاده الايرانيه وبنتعامل مع الصف الثالث. اوكي بنكرر الكلام مره تاني، كل ده تكرارات. عموما يعني اللي هيحصل دلوقتي ان احنا كلنا منتظرين. وبالرغم برضو قال لك وزير الخارجيه الامريكي قال خلال الساعات المقبله اتوقع ان يسمع العالم اخبار ساره بما يتعلق بمضيق هرمز. طب هتعمله؟ هيبقى فعلا المضيق قدام الحصار والملفات الثانيه متاجله؟ مش عارفين لغايه دلوقتي، هنعرف ان شاء الله. يعني يا رب يعني على بال الحلقه الجايه الجمعه يكون عندي اخبار مؤكده ليكم. لكن اللي زي ما اقول لحضراتكم الاول ناس قالوا على فكره والقاده دول كلهم والسعوديه الاول اتدخلت عشان الحج عشان ما يحصلش، لان اللي بيحصل ايه لو امريكا وترامب ضرب هو اسرائيل ايران بتضرب فين؟ مش بتضرب السعوديه والامارات وغير، والسعوديه دلوقتي فيها موسم حج. طب الحاجه الثانيه ايه؟ مباريات كاس العالم يا جماعه اللي جايه. فدي الحقيقة اللي أنا من بدري عايز أقولها لحضراتكم، إن بغض النظر الاتفاقات اللي إحنا مش قادرين نوصل لها، لكن أمريكا داخلة على مباراة كاس العالم الفترة اللي جاية دي. من إمتى لإمتى؟ مباريات كاس العالم هتبتدي من عايزة أقول لحضراتكم برضو لغاية إمتى بالظبط، معلش خليني أقول علشان أبقى دقيقة في الكلام اللي هقوله لحضراتكم. المفروض تقريبا من يوم 9 اللي جاي الشهر الجاي أو 11 هتقعد حوالي شهر وتسعة أيام، دي مباريات كاس العالم. فبالتالي إحنا دلوقتي أهو البطولة كاس العالم 2026 هتستمر حوالي شهر وتسع أيام تقريبا من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وبالتالي هل ممكن أنه يحصل أي لخبطة في الوقت ده؟ لا. المكسيك كمان كان في جدل حوالين موضوع استضافة إيران، فالرئيسة المكسيكية قالت أن احنا ممكن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك. وعلى فكرة مكسيكو سيتي هيكون فيها الاحتفالية الأولى والدنيا دي كلها والمباراة الأولى
وكل الموضوع ده. طيب الحاجة التانية هي ايه؟ الحاجة التانية الانتخابات النصفية. ترامب النهاردة قال انا مش مهتم بموضوع، لان انا هي ايران فاكرة ان انا لازم اخلص كل الدنيا والاتفاق وكل حاجة

وخلص الحرب قبل الاتفاقات النصفية وأنا مش لا أبالي بهذه الانتخابات النصفية. الانتخابات النصفية هتكون إمتى يا جماعة؟ هتكون يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وبيكون في انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب اللي عددهم 435 مقعد وتلت مجلس الشيوخ وعدد كبير من حكام الولايات ومناصب محلية أخرى. فعشان كده بقول لكم 2 جون الشهر الجاي ده يوم 2 يونيو مهم جدا كل اللي ساكنين في الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركوا في الانتخابات التمهيدية اللي جاية، علشان دي بتكون بمثابة تصفية، وبيكون في كمان انتخابات بعض الحكام الولايات وعمدة بعض عمد بعض المناطق، وبرضو ممكن تكون في حاجات داخلية داخل كل مقاطعة. احنا عندنا هنا مقاطعات كتير، فبالتالي دلوقتي الدنيا محدش عارف اللي هيحصل. لكن اللي بيحصل دلوقتي كل شوية اعلان عن انه في اتفاق، الله حلو قوي قوي، النفط بينزل سعره اللي هو خام برنت او خام تكساس. لا ده الدنيا ما فيش حاجه في الافق وفي مخاوف لسه، يروح النفط طالع. فبالتالي اليومين اللي فاتوا دول يا جماعه كل شويه ما بين 4 و5% طالع نازل. طب دلوقتي ايه؟ ما اعرفش بصراحه، ما دورتش، ما هو انا مش كل شويه يطلع وينزل. وبجد احنا عايشين دلوقتي في عيشه اخبار كلها متضاربه مع بعضيها ومحدش فاهم ايه اللي هيحصل. تقريبا الرئيس ترامب وحده اللي فاهم، مش عارفين. لكن المهم ان اسعار النفط زي بقول لكم بعد ما ارتفعت قالت طب احنا كده ايه انخفضت، اصل ايران اعلنوا الاتفاق. طب بعد ما ايران اعلنوا دلوقتي ان الاتفاق ده بعد ما امريكا قالت والبيت الابيض قالك الاتفاق اللي اعلنت عنه ايران ده مش صحيح، هيحصل ايه؟ اكيد فهي بنشغلين ما بين 4 و5% طالع نازل، اللي هو ما بين مثلا $95 لمية 110 يعني 102-103 في الحدود دي. وطبعا احنا عرضنا عليكم اليوم الاثنين اللي فات حلقة كانت مسجلة عشان ده كان اجازة، وتكلمنا فيها معاكم على الغلاق مضيق هرمز بيؤدي لايه، وان الموضوع الاقتصادي دلوقتي وارتفاع اسعار النفط دي هتستمر معنا فترة شوية. ناس كتير بتقول ممكن تقعد مش 6 شهور بس، ممكن تقعد سنة على بال ما ترجع للاسعار اللي هي كانت $65 و$70 قبل هذه الحرب. فدي كانت اهم حاجة. كوريا الجنوبية بقى بترجح تورط إيران في هجوم على سفينتها بمضيق هرمز، والسفينة اللي اتضربت دي برضو محدش عارف مين اللي ضربها، بس الدنيا كلها مش مستقرة. والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بتقول عبور السفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظور. وسط كل ده لقينا طبعا أكيد الناس هناك في إيران فرحانين، لأنه في دلوقتي استعادة الإنترنت و73 مليون مستخدم عادوا إلى الشبكة الدولية. ولكن مجلس النواب الإيراني بتضايق وبيقول ان هو لغى قرار الرئيس بازشكين بإعادة الانترنت بعد اعتراض الحرس الثوري. طب كده الناس عندهم انترنت ولا ما عندهمش؟ زي ما بقول لحضراتكم بأمانة، الخبر ينزل ومفيش بعديه بشوية تلاقي نفي للخبر او تصليح للخبر. مش عارفين، ما حدش، مش عارفين ايران عندهم نت ولا النت وقف. فبالتالي لقينا بقى كمان اخبار عن نتنياهو. نتنياهو قال ان هو وصل لمستشفى، مستشفى هداسة في القدس، وسط جدل متواصل حول وضعه الصحي، وقالوا انه ده بعد ما تم اعلان اصابته بسرطان البروستاتا. والنهارده كان مفروض ان هو يمثل برضو امام جلسه بالنسبه لمحاكمته بالفساد، قالوا ان هو تم الغاء جلسه مثول نتنياهو النهارده امام المحكمه للرد على تهم الفساد بناء على طلبه بسبب ارتباطات امنيه وسياسيه. ده بالنسبه لاخبار نتنياهو. لكن الاخبار المهمه هو إعلان اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس محمد عودة. طب اغتالوه فين؟ في غزة. يعني لسه في ضربات على غزة؟ لسه في ضربات على غزة على فكرة. واغتاله محمد عودة ده بعد 2 أسبوع من اللي هو طبعا اللي كان قبله، وانا ناسي اسمه بصراحة. لكن مهم ان الموضوع ده اتقتل فين؟ اتقتل في هجوم، في قصف على في مبنى سكني وسقوط قتلى وجرحى، بينما تواصل فرق الاسعاف والانقاذ العمليات البحث. وحماس اعلنت بالفعل انه اكدت مقتل محمد عودة، وده اللي حصل فترة اللي فاتت.
عندنا بقى انا عايزه اوصل بسرعه كده لموضوع الضربات المتبادله بين اسرائيل وحزب الله. اسرائيل مكثفه الضربات بشكل كبير جدا جدا، رغم ان احنا في تفاوض برضو وفي مفاوضات وجلسات ما بين الجانب الاسرائيلي والجانب اللبناني عشان نوصل لاتفاق، لكن للاسف الشديد الجيش الاسرائيلي وسع نطاق عملياته داخل جنوب لبنان، والعمليات دي تجاوز ما يعرف بالخط الاصفر وهو خط غير رسمي رسمه

خلال الحرب الأخيرة ويشمل مناطق سبق أن دخلتها قواته. والقناة نشر الإسرائيلية قالت أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية، وقالوا أنه وسع العمليات أيضا، والتوسيع ده بهدف إبعاد مطلقي المسيرات الإنقضادية. فيما نقلت يدعو تحرنوت أن الجيش الإسرائيلي شايف أن إبعاد حزب الله سيؤدي إلى تراجع مستويات التهديد، وانه الحزب قالوا كده. الصحيفة الإسرائيلية دي قالت انه الحزب بيمتلك مسيرات قادرة على الوصول الى مسافة تصل 30 كيلو متر. طبعا نعيم قاسم برضو عايز، كان بيحرض الشعب ضد انهم ينزلوا ضد الحكومة اللبنانية عشان حكومة لبنان عايزة تشيل السلاح من يد حزب الله. نتنياهو قال ان احنا عندنا قوات كبيرة على الارض رغم الهدنة، وطبعا ملوش اي دعوه بالهدنه، سيطر على مناطق استراتيجيه، توعد بضربه قاضيه. وتم اطلاع امريكا، قال كده، قالوا في اسرائيل ان احنا اطلعنا امريكا على طبيعه واهداف العمليه العسكريه بلبنان. والجيش الاسرائيلي نشر لقطات لاستهداف مباني بنى تحتيه، والناس النهارده كانت استغاثات بقى. والجيش الاسرائيلي قال انه هاجم خلال الساعات ال24 الماضيه اكثر من 150 هدف لحزب الله في صور والنبطيه والبقاع، وأمر بإخلاء. طبعا كل شوية بيعمل أوامر إخلاء لبعض المناطق، استهدف كمان مراكز قيادة، وكان في إنذار عاجل لسكان 13 بلدة في قضائي صور والنبطية. والمجلس الوزاري الأمني المصغر كان اجتمع لبحث التطورات على الساحتين الإيرانية واللبنانية. ده المجلس الوزاري الإسرائيلي. نيجي بقى الوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، قال لك إيه؟ قال إن الطريقة الأكثر فعالية لوقف مسيرات حزب الله انه مقابل كل طياره مسيره يطلقها الحزب هيتم تدمير 10 مباني في العاصمه بيروت. يا نهارك ابيض، كل طياره مسيره 10 مباني ليه بقى؟ لان زي ما قلت لكم، لو تفتكروا الطائرات المسيره دي معموله بالالياف الضوئيه، واسرائيل مش عارفه تعترضها، فعشان كده دلوقتي بتكثف الضربات ودخلت بري علشان تشوف المناطق اللي فيها المسيرات دي وتقضي عليها. سموتريتش قال لو كان هناك 7 طائرات مسيره فسيتم تدمير 70 مبنى. يعني هو بيحسبها، قاعد يحسبها حسابيا، مش مشكلتنا يعني، ما احنا عارفين بنحسب وعارفين الرياضه يعني. المهم ان حزب الله يسكت، لا طبعا، اطلق اكثر من 15 مسيره مفخخه نحو اسرائيل، استهدفت طبعا اسمها بمحلقه ابابيل الانقضاديه. وحزب الله اعلن استهداف تجمع لجنود، وبرضه كل شويه اسرائيل بتعلن مقتل جنود واصابه جنود، والوضع زي ما هو دلوقتي متوتر بشكل كبير جدا جدا. قالوا كده مسؤول أمريكي قال إن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان خلال الأيام الثمانية الماضية كان بيقولوا كده إن هو أطلق أكتر من 1000 طائرة مسيرة وأكتر من 700 صاروخ على إسرائيل. الحرب الروسية الأوكرانية أخبارها بقت كتيرة خالص، مش بس اللي عرضناها لحضراتكم في حلقة الاثنين، لا ده احنا عندنا دلوقتي طبعا آخر حاجة كنا قلناها لكم، أوكرانيا عندها بقى مسيرات طويلة المدى وضربت في عمق موسكو. راحت طبعا روسيا هتسكت؟ لا طبعا مش هتسكت برضه. مسؤولين محليين، مسؤولان محليان في أوكرانيا قالوا إنه في هجوم روسي وقع خلال الليل أسفر عن مقتل أول أمس، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالوا طبعا إن شخصين قتل في العاصمة نفسها، في حين أن حاكم منطقة العاصمة الأوسع قال إن شخصين آخرين لقى حتفهما خارج المدينة. يعني حريق في مستودع نفطي روسي بعد هجوم بسيارة أوكرانية. وعمدة كييف قال إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة أدى إلى تضرر مبنى سكني مكون من 24 طابق، وده كان يوم السبت. الحد بقى كانت ليلة الجحيم وانفجارات، وروسيا قصفت أوكرانيا بصاروخ أورشينك الباليستي للمرة الثالثة، وزيلينسكي قال إن هم فقدوا صوابهم. والنهاردة وافق زيلينسكي على إنه يضرب ويرد على روسيا بمقاتلات برضو مسيرات طويلة المدى. بنصلي كلنا ان يحل السلام في كل الدنيا اللي كلها مشتعله دي. بشكركم على متابعتنا، وان شاء الله يكون عندنا المزيد من الاحداث ومراء الاحداث يوم الجمعه. انتظرونا، الى اللقاء.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة. ببدأ معاكم سلسلة جديدة في كام حلقة عن الحجارة تتكلم. الحجارة تتكلم، والسبب الرئيسي أن أنا بعمل الحلقات دي هنا في جزيرة بطمس، الجزيرة اللي احنا واقفين فيها، وكمان هاخدكم للسبع كنايس اللي في سفر الرؤية. السبب الرئيسي أن أنا ابتديت أسمع كتير قوي من الناس، إخواتنا اللي بيطلعوا على الفضائيات وبيطلعوا في أماكن كتيرة، وبيحاول يوفق ما بين العلم والإيمان بحسب وجهة نظره، وبيشكك أحياناً في الوحي، وبيشكك أحياناً في الكلمة المقدسة وفي كلمة ربنا أو في تاريخية الأحداث دي. فأنا قررت، أنا يعني اسمحوا لي أن أنا استخدم التعبير ده، روحي احتدت فيا، وقررت أن أنا أخد المشاهدين معايا في رحلة كده نيجي مع بعض فيها، ونشوف إزاي الحجارة ممكن تتكلم. في يوم من

الأيام قالوا للرب يسوع خلي تلاميذك يسكتوا، خلي تلاميذك يسكتوا، فقال لهم كده إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم، إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وكأنه عايز يقول لنا يا جماعة يعني مهما هيطلع على مدار الأجيال والعصور ناس تشككك في الوحي، وناس تشككك في الكلمة، وناس تشككك في ربنا بيقول إيه، والناس تشككك في أحداث الكتاب المقدس، هتفضل الحجارة اللي أنتوا شايفينها دي بتشهد عن كلمة الله. إحنا النهاردة في جزيرة بطمس، وأنا عايز أبتدي معاكم الرحلة من أولها. إحنا جينا بمركب كبيرة قوي، خدت أربع ساعات في المية، وأنتوا متخيلين دي مركب مكيفة ومركب فيها مطور. أنا قعدت أتخيل الرسول يوحنا وهو كان في أفسس، لو حضراتكم فاكرين طبعاً الرب، خليني أبتدي من الأول، الرب يسوع على الصليب قال ليوحنا هوذا أمك، وقال للعذراء مريم هوذا ابنك. فالرسول يوحنا بعد كده أخذ العذراء مريم وراحوا لمدينة أفسس، راح لمدينة أفسس، وإن شاء الله لما نعمل الحلقة في أفسس هوريكم كمان البيت اللي بيقال طبعاً التقليد الكنسي هناك، وبيقولوا أن العذراء مريم كانت عايشة في البيت ده. لكن وهو في أفسس كان بيبشر بالكلمة، وزي كل التلاميذ كل واحد راح في رحلة، الرسول يوحنا كان في أفسس وهو بيبشر هناك قبضوا عليه ونفوه في جزيرة بطمس. لو أنتوا شايفين، وإحنا هنحاول نإنسرت بعض اللقطات من جزيرة بطمس، وإنت أول حاجة تبهرك لما تيجي بطمس إنها كلها صخر، أو هي جزيرة صغيرة، يعني تستعجب إن النهاردة بعد السنين دي كلها تعداد الناس اللي عايشة في جزيرة بطمس لا يتعدى 3000 نسمة، 3000 شخص بس عايشين في الجزيرة دي. وطبعا ده تبقى مدينة سياحية وبقى فيها شواطئ وفيها كافيتريات وفي حاجات، لكن وقت الرسول يوحنا كانوا بيرموا فيها المساجين اللي هم هيرموهم في الصخر هناك ويسيبوهم يموتوا. ليه بقى؟ لأنه مفيش وسيلة أنك تخرج، مفيش وسيلة أنك تخرج برا الجزيرة، مفيش، يعني ما تقدرش تعوم لأي حتة لأنها في وسط نوير زي ما بيقولوا، في وسط حتة مش موجودة. طيب في الوسط ده كمان حاجة من الحاجات الصعبة جدا اللي أنا اكتشفتها هنا في جزيرة بطمس، إن مفيش مية، إن مفيش مية. دلوقتي طبعا بتيجي المية مشحونة بالسفن، وبتيجي مية كتير قوي مشحونة، أزايز مية وحاجات كتيرة. فاللي بيحصل إنه وقت الرسول يوحنا كانوا بيعملوا حفر في البحر، في الجبل، في وسط الجبل بيعملوا حفر، يستنوا المطر لما تنزل المطر يتجمع يتخزن في زي حمامات السباحة كده، زي يعني حمامات صغيرة كده يخزنوا فيها المية اللي بيقعدوا يشربوا بيها طول السنة. فتخيل مقدار العذاب ان انت تبقى منفي، مش لسبب غير ان انت بتبشر ببشارة الملكوت. يعني تخيلوا زي ما الناس كتير النهاردة بتضطهد لانها بتقول ان كلمة ربنا هي الحق، بتقول كلمة ربنا هي ان يسوع هو الطريق الحي الوحيد للخلاص. عشان كده ظهرت دلوقتي الموضة الجديدة ان احنا بنحاول نوفق بيننا وبين كل اللي حوالينا عشان نعيش في سلام. لكن الكنيسة الاولى ما كانتش بتفكر في كده، يعني حتى الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. الناس الاضطهاد ده ما خلاش المؤمنين الحقيقيين يسكتوا، خلى المؤمنين الحقيقيين يزدادوا ان هم في اعلان كلمه الحق واعلان ان يسوع هو الطريق. انا مش قادر افهم ايه اللي يخجلك، او ايه اللي يخجلك انك تقف في اي مكان وتقول ليس باحد غيره الخلاص، ايه اللي يكسفك انك تقول لو عرفت يسوع هتروح السماء. من الحاجات اللي انا مش بقدر افهمها ان الناس ابتدت تخاف وابتدت تقول يعني ما فيش داعي، ومن زعلش دول ومن زعلش دول ومن زعلش دول، ومين عارف السماء. لا لا لا لا، الكلام ده عشان كده انا قصدت ان انا اجي هنا في جزيره بطمس. اديكم شايفين دي الجزيره، المكان اللي ورايا ده الكهف اللي شاف فيه يوحنا الرؤيه. لما تخش جوه الكهف وهتشوف الصور هتشوف حاجات غريبة جدا. هتشوف من الحاجات اللي لفتت نظري جدا انه في صخرة في السقف، الصخرة الموجودة في السقف دي مقسومة ثلاث أجزاء بالضبط،
يعني لو انت جايب واحد مهندس يشق صخرة ثلاث أجزاء متساوية صعب جدا، لأن دي صخرة صخرة، بس دي أكدت لي فكرة الحجارة تتكلم. التقليد الكنسي اللي جوه بيقول إنه يوحنا لما سمع الصوت من رهبة الحضور الإلهي، من رهبة الحضور الإلهي وهو بيكلم يوحنا، الصخرة دي انقسمت إلى ثلاث أجزاء كأنه إعلان سماوي عن الثالوث المقدس. ويعني بغض النظر القصة شكلها إيه، لكن اللي أنا متأكد منه

أن الحضور الإلهي كان رهيب جدا جدا جدا. فالصخرة دي موجودة، وكمان هتشوف مكان طبعة إيد. طبعة إيد دي بيقولوا يعني الكهنة اللي جوه بيقولوا أن الرسول يوحنا لما شاف الرؤية ركع قدام الله في

أميل إن أنا أصدق الكلام ده. هقول لكم إيه يا جماعة، ببساطة ببساطة إنه الكتاب بيقول إن يوحنا لما شاف يسوع وابتدى يكلمه زي ما هنرجع للنص حالا، بيقول فسقطت عند رجليه كميت، سقطت عند رجليه كميت. ولما تقف قدام النص ده تبقى مستعجب جدا، ليه؟ طب ده يوحنا عاش مع الرب يسوع 3 سنين و6 أشهر، 3 سنين كاملة و6 أشهر، ده كان التلميذ القريب جدا من يسوع، كان التلميذ اللي يسوع كان بيحبه، يعني كان قريب جدا قريب جدا من يسوع، صح؟ يعني عارف يسوع كويس قوي، عارف يسوع حلو جدا. ايه اللي خلاه لما شاف يسوع في الرؤية دي يسقط عند رجليه كميت؟ يسقط عند رجليه كميت، مش دي حاجة غريبة؟ مش دي حاجة غريبة؟ أنا لما أشوف واحد صاحبي ومشي وساف وأنا شفته وهو صاعد بالسماء، فأنا عارف إن هو في السماء، يعني أنا عارف إيه اللي خلاه يوحنا يقع عند رجليه كميت. ببساطة يا جماعة، ببساطة قوة الحضور الإلهي، قوة الحضور الإلهي، إنه شاف يسوع في المجد وشاف يسوع في العظمة وشاف يسوع بهذه المهابة، حتى يوحنا اللي كان متعود إنه يشوف يسوع سقط عند رجليه كميت. الرهبة، عشان كده لما تخش جوه، يعني أنا أتمنى أن كلكم تقدروا تزوروا المكان ده في وقت من الأوقات، وأنا عارف أنه صعب قوي أن كل الناس تزوره، فعشان كده أنا قررت أن أنا أعمل الرحلة دي وأن أنا أخدكم معايا في المشوار ده علشان تشوفوا معايا بعينيكوا إزاي الكتاب المقدس ده حقيقة. يوحنا لما شاف الرؤية يقول خررت عند رجليه وسجدت عند رجليه وقعت كميت، لأنه رهبة حضور يسوع، رهبة الحضور الإلهي والتجلي العظيم ده اللي شافه يوحنا خلى حياته تروح منه، خلى شعوره يبقى مش قادر يتحكم فيه. فخلوني اقرا معاكم علشان تعيشوا معايا الاحداث دي، تعيشوا معايا الاحداث دي. اولا انا يعني كمان برضو كويس ان انا اقول لكم الحكايه دي في الاول، انا لا بتكلم في عقائد، وانتم كلكم عارفين اللي متابعيني في العالم كله عارفين ان انا لا بتكلم في عقيده ولا هدفي، انا كل هدفي من الرحله دي ان انا اقول لك انه الكتاب المقدس اللي في ايديك ده من التكوين للرؤيه حقيقي، وحتى إن سكت كل العالم الحجارة دي هتنطق وتشهد وتقول إن كل كلمة هتشوفوا لما هتروحوا معايا الكنائس السبعة، لما تروحوا معايا تشوفوا أفسس فرستس، لما تشوفوا برغاموس، لما تشوفوا لودوكية من الأماكن الرائعة جدا، أنا وعدتكم بحلقة غير عادية في لودوكية، وتتفرج على لودوكية ليه هي فترة، ليه موقعها بيقول عليها فتور، هتبقى منبهر بعظمة الوحي اللي انت واقف عليه. وخليني برضو أقول لكم من البداية، زي ما بقول أنا مش جاي أناقش عقيدة، أنا هقدم لكم إصحاح 1 و2 و3 بس، لأنه ده اللي يهمني في الحجارة تتكلم، إنك تصدق إن كلمة الله حية وفعالة ولغاية النهاردة هي أثبت من أي حاجة في الدنيا. النظريات العلمية الرائعة اللي الناس بتطلع لك لا ده نظرية علمية، نظرية، كلمة نظرية بالإنجليش اللي هي بيسموها theory، it's a theory، it's a نظرية، والنظريات بتطلع وتنتهي وتطلع وتنتهي وتطلع وتختفي، وهتفضل كلمة الله ثابتة. وأنا بشكرك لو أنت بتتابعني وبتتابع الحلقات دي ومصدق كلمة الله، ده كل هدفي من الحياة. زي ما قلت لكم مرة، واحد خادم قال لي، يعني خادم من هم اللي بيحبوا يوفقوا بين العلم والمعرفة والكتاب والحاجات دي، قال لي هشام هو أنت لسه مصدق الكلام ده كله؟ قلت له طبعا بصدقه، ليكن كل انسان كاذب لكن الله ما بيكذبش. قال لي يعني انت مخك ده، انت يا اخي معاك دكتوراه، مخك وانت معاك دكتوراه يقول انه يونان بلعوا الحوت، تصدق انت الكلام ده بمخك؟ قلت له اصدقه بمخي وبقلبي وبعقلي وبكل حاجه، ولو ربنا قال لي ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه، لانه ربنا عمره ما كذب عليا. انا مش بتفشخر ولا بقول ان انا يعني بتاع، انا انسان بسيط بحب ربنا ومصدق كل كلمه قالها، مصدق، لانه ولا مره في تاريخ حياتي اللي فات دي كلها اكتشفت ان كلمه واحده من الكتاب المقدس ممكن يكون مشكوك فيها، او ممكن يكون مهما مدارس التشكيك. بص عايز اقول لكم حاجه بمناسبه مدارس التشكيك، مدارس التشكيك في الوحي دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجودة، مدارس التشكيك دي من القرن الثالث الميلادي وهي موجودة،
وتضعت وتنزل وتطلع وتنزل ويترد عليها 100 مره. عشان كده صعب قوي انك تقعد ترد على كل النظريات دي لانها نظريات، وبعدين حد بيقراها كده ويطلع ويقول يعني كانه اكتشف عمر كل النظريات.

دي ما فيهاش ولا حاجه جديده. ارجع لتاريخ المسيحيه من القرن الثالث، هتلاقي ان الافكار دي كلها بتطلع وتختفي وتطلع وتختفي لانه بيترد عليها. انا برضو مش موجود عشان ارد على، انا مش يعني قررت ان انا مضيعش الباقي من عمري في ان انا اناقش قضايا او ان انا اخش في مجادلات او حتى ان انا اقنع اللي قدامي انه غلط ولا صح. انا عندي حاجه واحده، انا مؤمن بالكتاب ده، مؤمن بالكلام اللي فيه، مؤمن بانه وحي من الله، مؤمن انه مكتوب من اب لابنه. انا لما بقرا الكتاب المقدس بقراه لانه ابويا بيكلمني، زي لما بصلي انا بصلي لابويا. بس الموضوع علاقه شخصيه بحته، ولو انت فكرت معايا بالاسلوب ده هترتاح جدا، انا تحس ان روح ربنا بيكلمك. طيب يوحنا بيقول ايه في البدايه؟ احنا هناخد كام حلقه هنا في بطمس قبل ما نزور الكنائس، بس الكتاب بيقول ايه هنا؟ بيقول اعلان يسوع المسيح. يبقى انت بتقرا سفر الرؤيا، انت بتقرا اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع، اعلان جاي شخصيا من الرب يسوع الذي اعطى اياها الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب. وانا عايز اقف معاك بس لحظه انه هيحصل قريب يا جماعه. احنا بقالنا سنين، يعني سنين عمال بنقول هو يسوع جاي امتى، والناس تحط تواريخ ونحط مواعيد ونقول انه هيحصل كذا. انا ما اعرفش تاريخ، وما فيش حد في الكتاب المقدس يقدر يقول لك بعد كام سنه المجيء الثاني هيحصل. بس انا اعرف حاجه واحده بس، ان كل العلامات اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله من مجاعات وحروب واوبئه وزلازل والتعليم اللا اخلاقي اللي احنا وصلنا له، انا بتكلم على ان انا واحد عايش في الغرب، التعليم اللا اخلاقي يعني الاول ابتدوا، يعني انا بتكلم على التاريخ المكان اللي انا فيه اللي انا عايش فيه، ابتدى يشككك الاول في الوحي، وبعدين يشككك في الكلمه، وبعدين ابتدى يضرب الثوابت، ابتدى يشككك في العيله. ايه هو مفهوم العيله؟ بابا وبابا وماما وماما، ولا بابا وماما، ولا ايه مفهوم العيله؟ فابتدى يشكك المجتمع في مفهوم العيله. وبعدين النهارده بيشكك الاجيال الجديده في الجندر، في الجنس، بيقول هو انت طب عرف لي راجل، عرف لي ست، عرف لي الكلام ده. فالشيطان داخل في الايام الاخيره دي بكل قوته يضرب كل الثوابت اللي موجوده في الحياه. ما بقاش في حاجه اسمها عيله، ما بقاش في حاجه اسمها جنس. انا كده يعني انا فوجئت في اخر مره رحت للدكتور كاتب ما ميل في ميل اور اذر، راجل ولا ست ولا نوع تالت. اول مره اشوف، انا عايش في امريكا بقالي 30 سنه، اول مره اشوفها انه قدروا يغيروا الورقه اللي انت بتملاها عند الدكتور بيسالك انت راجل ولا ست ولا اذر ولا حاجه. ايه اللي بيحصل هنا؟ انه الشيطان داخل بكل قوته يشككك في كل حاجه، حتى في انت ايه، انت ايه، انت مخلوق ازاي. عشان كده انا زي ما معلش اسمحوا لي مره تانية ارجع للكلمه اللي ما اعرفش انا من حقي اقولها ولا لا، ان روحي احتدت فيا، روحي احتدت فيا، وقررت ان انا اجي اقول يا جماعه حتى ان سكت هؤلاء، ان قدروا يسكتوا العالم كله هتفضل الحجاره اللي انتم شايفينها دي تتكلم. احنا في اعلان يسوع المسيح، احنا في اعلان يسوع المسيح، انه الرب يسوع، انه الرب يسوع لما ظهر ليوحنا بيقول له كده انا هوريك اللي يجب ان تكون، انا هوريك اللي يجب ان تكون، انا هوريك ايه اللي هيكون بيحصل كده. عشان كده بيقول في عدد 2 الذي شهد بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بكل ما رآه. يبقى كل اللي يوحنا هيقوله ده هو هيقول لنا اللي هو شافه، اللي هو شافه. طبعا ده يخليك وانت برضو بتقرا سفر الرؤيا تعرف انه يوحنا شاف حاجه، شاف اعلان الهي، وابتدى يعبر لنا باسلوبه هو عن اللي هو شايفه، عن اللي هو شايفه، وان دي رؤيا يوحنا بيشوفها، ويوحنا بياخد الرؤيا اللي هو شايفه. انا ممكن ابقى شايف الحجر ده، واحد تاني يبقى شايف الأسمنت، واحد تاني يبقى شايف التوزيعة والتجزيعة، وكل واحد فينا بيفسر اللي هو شايفه بصورة أو بأخرى. فهو بيقول إيه؟ الذي شهد بكلمة الله، يبقى اللي عندنا الثابت جدا هو كلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأى، بكل اللي ورهوني ربنا أو كل اللي وراه ربنا ليوحنا. يوحنا هيحكي لنا عنه. ويجي يوحنا يقول لنا جملة مهمة قوي على سفر الرؤيا، وأنا بشجع الكنائس إنها ترجع تقرأ سفر الرؤيا، مش عشان نثبت إنه ده صح وده صح والمدرسة دي صح. يا جماعة ما بقاش سامحوني، وأنا مش عارف الكلام ده المفروض إن أنا أقوله كأسيس، ولا ما بقاش في وقت فاضي إن أنا أقعد أتخانق مع أخويا هو ده مش عارف إيه ولا إيه، أنا مش عايز أخش وأقول ألفاظ تتمسك عليا. أنا ما تضيعش الباقي من عمرك، اللي باقي من عمرك بيقول إن الرب قريب.
الرب قريب. اللي هيحصل بعد ما الرب يجي ده حاجة بتاعت ربنا هنعيشها. إذا قال كذا خير، إذا ما قالش كذا خير. أنا مش هقعد أتخانق مع

اخويا واختلف معاه ونزعل من بعض على اساس حاجه هتحصل بعد ما يسوع يجي. بعد ما يسوع يجي هنا بيقول خدوا بالكم الرب قريب. الحاجه قريبه. ده الخلاصه اللي احنا عايزين نوصل لها في سفر الرؤيا، انه الرب قريب وان العلامات بتظهر بمنتهى القوه. طوبى للذي يقرا وللذين يسمعون اقوال النبوه. بشجع الكنائس مره ثانيه انها ترجع تقرا سفر الرؤيا وترجع الناس تسمع هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. ليه يا يوحنا عايزنا نعمل كده؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد النطوبة للي هيعمل؟ ليه يا يوحنا عمال تشدد على الكلام ده؟ بيرجع مرة تانية ويأكد حقيقة هامة جدا. أنا بصلي من كل قلبي زي ما أنت شايف الحجارة تتكلم إن أنت تصدق هذه الكلمات. بيقول ليه؟ لأن الوقت قريب. الوقت قريب، خلاص ما بقاش في وقت بقى تزعل من حد، وما بقاش في وقت تخاصم حد، وما بقاش في وقت تضيعه في حاجة. العالم سينتهي، العالم هيخلص، وهيجي اللحظة اللي هنشوف فيها الرب يسوع ونروح معاه على السحاب. الوقت قريب. فطوبى للي بيسمع النبوة دي ويعيشها، وطوبى للي بيدي قلبه ليسوع، وطوبى للي هيعيش الأيام اللي باقية من عمره في مخافة الله وهو بيكرز بيكرز بيكرز عن الله. فده الجزء الأولاني اللي يوحنا بيعلن لنا إيه هو السفر اللي جاي ده، إيه هو الإصحاحات اللي جاية دي كلها بتتكلم عن إيه. ده إعلان يسوع إدالي يوحنا. يوحنا بيقول أنا شفت الكلام ده، أنا هعبر لكم على اللي أنا شفته بالكلمة وباللي أنا رأيته، وكمان بقول يا بخت اللي هيقرأ الكلام ده، ويا بخت اللي هيسمعه، ويا بخت اللي هيحفظه، علشان الوقت قريب. فأنا كل ما بقرأ سفر الرؤيا ما بقولش شفت بيقول لنا 10 أيام، شفت هنا بيقول مش عارف 6 6 6، شفت لا لا لا، أنا ما ببصش الكلام ده خالص. يعني ده حلو قوي إنك تبص، أنا مش قصدي حاجة، حلو قوي إنك تبص الكلام ده قوي، بس أنا عايز أقولك كل ده بيindicate، كل ده بيشجعنا إنك تبص على حقيقة واحدة بس. إيه هي؟ إنه الرب قريب، إنه الرب قريب، إنه الرب قريب. وده معناه إن إحنا لازم نعيش ونسلك ونصدق ونكون مستعدين للحظة اللي ربنا هيجي، اللي ربنا هيجي هيجي فيها. طيب بعد كده يوحنا بيقدم تحية إلى الكنائس السبعة. يبقى احنا هنا لازم نقف انه ونبقى عارفين كويس قوي ان في سفر الرؤية 7 كنائس. ال7 كنائس بترمز إلى كمال الكنيسة، وهتبصوا تلاقوا التطور الغير عادي، التطور الغير عادي اللي بيحصل في الكنيسة، من الكنيسة الأولى بمشاكلها إلى الكنيسة السبعة اللي هي لودوكية، اللي هي أغلب المفسرين والعلماء بيقولوا إنها بتمثل كنيسة العصر الحالي اللي احنا عايشين فيه، اللي هي الكنيسة للأسف الفترة، الكنيسة اللي هي لا هي حارة ولا هي باردة، الكنيسة اللي بتمر بفتور روحي. ال7 كنائس دول بيمثلوا طبعا تفاسير كتير قوي بتمثل مراحل الكنيسة وتاريخ الكنيسة. طب ممكن ده منظور روحي وانت بتبص لها، لكن كمان كل كنيسة فيها رسالة بيقولها لي، زي ما هاخدكم في رحلة ل7 كنائس ان شاء الله، وفي اماكنها الرئيسية هتشوفوا لما بيقولوا انا عارف اعمالك، انا عارف كذا، انا شايف صبرك، انا عندي عليك ان انت تسيب المرأة إيزابل، ولا انا بحس ان احنا النهاردة في هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ده عصر إيزابل، عصر إيزابل اللي طلع على الفضائيات، وعصر إيزابل اللي بيدرس في كليات لاهوت، وعصر إيزابل ليه؟ بيقول ان إيزابل تقول انها نبية، فاحنا في عصر. فانا لما بقرا الكتاب المقدس وبقرا الرسائل دي انا مش بحاول اشوف غير ربنا عايز يقول لي انا هشام في الزمن اللي انا عايش فيه ازاي اقدر اعيش له صح. فعش كده بيقول يوحنا الى 7 كنائس التي في اسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي. خدوا بالكم التعبير ده تعبير خطير جدا. الكائن والذي كان هو يهوى الذي أهيا الذي يهوى، أو يهوى الذي أهيا، الكائن الذي يكون، وده اسم من أسماء الله في العهد القديم. ولو حضراتكم تفتكروا في مرة الرب يسوع كانوا هيرجموه لما قال لهم قبل أن يوجد إبراهيم أنا كائن، أنا أهيا، أنا أهيا موجود، واليهود اتغاظوا جدا إزاي إدى لنفسه هذا اللقب، لأنه ده يعني أنت بتقول اسمك إيه؟ اسمي هشام. فانت بيقولون انت ازاي انت عمرك قد كده انت شفت تعرف منين ابراهيم؟ قال لهم ده قبل ان يوجد ابراهيم انا اهيا. هنا بيقول لهم اللي بيسلم عليكم، اللي بيبعت لكم ال7 رسائل دول، اللي بيبعت لكم التحيه دول، اهيا الذي اهيا، الكائن الذي يكون، نعمه لكم من الكائن، وهو الوحيد الكائن، الكائن والذي كان والذي ياتي، ومن 7 الارواح التي امام عرشه. 7 ارواح
هنا برضو لازم نقف لحظات

لازم نقف لحظات ونقول هل السبعة أرواح دول بيتكلم عن روح الله ولا بيتكلم عن أرواح مختلفة؟ في الواقع إن إحنا في الفهم اللاهوتي وفي الفهم الكتابي لكلمة الله، إنه زي ما بيتكلم عن السبع كنائس بترمز لكمال الكنيسة، لكمال الكنيسة في كل مراحلها، السبعة أرواح هي اللي بتشهد عن روح الله الكامل. وده هينطبق على لما تقرأ إشعياء ويقول كده روح يحل عليه روح الرب، روح الرب روح الفهم، روح الحكمة، روح المشورة والإعلان. السبع أرواح أو السبع أوصاف دول هما السبع أوصاف اللي بيتكلم عليهم الوحي المقدس عن روح الله. فبيقول إن روح الله بيتكلم عن الأرواح التي أمام عرشي. طبعا ممكن تلاقي تفسير تانية، أنا زي ما بقولك أنا مش هدفي أن أنا أفسر لك وأن أنا أديك مدرسة تفسير. أنا هدفي أن أنا أقول لك الرب قريب، الحجارة تتكلم، صدق كلمة ربنا وعيشها، افرح بيها زي ما تقدر أنت تفرح بيها. طيب، ومن يسوع، من يسوع. فهنا التحية جاية، أو بيقول لهم أنا مش جاي من نفسي ومش بعلن عن نفسي، ده أنا جايب لكم تحية خاصة من الرب يسوع، من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملكوت الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد. هنا بيقول لهم بقى شوية حقائق، أنا أتمنى أن أنا عندي 10 ساعات أتكلم في الموضوع ده. بيقول لهم خدوا بالكم، ده يسوع ده مين؟ البكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض. عايز أشجعك النهاردة، أنت عايش فين؟ في أي بلد في العالم فيها ملك، فيها رئيس، فيها قوات، فيها سلاطين، فيها ناس بترعبك، فيها قوات بترعبك، أنت كابن للمسيح وكابن لله أنت بتنتمي لملك ملوك الأرض. ماذا يصنع بيك إنسان؟ اوعى تخاف، اقف قدام العالم كلهم تقول له أنا بخاف من مين؟ أنا بخاف من ده أنا ابن ملك. بيقول عنه يوحنا ملك ملوك الأرض، رئيس ملوك الأرض. مفيش حد يقدر يعمل حاجة ولا يخطي خطوة ولا يتصرف تصرف غير بأمره هو. أنت مش تبع إله أو تبع رئيس ممكن يعيش ويموت، ولا تبع ملك ممكن يعيش ويموت، ممكن يغير رأيه، ممكن يبدل كلماته. أنت تبع ملك الملوك ورب الأرباب اللي بيقول عنه الكتاب رئيس ملوك الأرض. والدليل على كده هو بيقول هو البكر، بكر الأموات، البكر اللي قام من الأموات. فهو عنده شهادة قوية بتقول هو مين وهو قادر على إيه وهو يقدر يعمل إيه. فأنت حياتك مضمونة في إيد، حياتك مضمونة في إيد شخص فيش قوة في الدنيا تقدر تقف قدامه، ما فيش قوة في الدنيا تقدر تعنده ولا تقدر تهاجمه، يعني مهما حصل ومهما وانهاجت الدنيا حواليا، إيه هو ماسك في إيديك وهو ماسك في إيديك. النهاردة أنا بس هكتفي بكده وهرجع تاني أكمل التحية دي، لأنه الجزء التاني ده محتاج إن احنا نقف عنده وقفة. خليني أقرأ لكم الشاهد مرة تانية، الشاهد مرة تانية لسيبه معاكم في الحلقة دي. ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض. رئيس ملوك الأرض ده عمل إيه بقى؟ الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد، آمين. أنا عايز أنهي معاكم الحلقة دي، بشكركم لمتابعتكم، تابعونا الحلقة الجاية، هنكمل برضو في جزيرة بطمس، نحاول ناخدكم الأجزاء لأجزاء تانية في جزيرة بطمس والكنايس. برحب بأسئلتكم، برحب بتجاوبكم، برحب بكل حاجة، هتلاقي فيه أرقام على الشاشة وأكيد تقدروا توصلوا لي بأي طريقة. بس من هنا لغاية ما نلتقي الحلقة الجاية عايز أفكرك بحاجتين، إنه إن سكت هؤلاء الحجارة تتكلم. الحجارة بتشهد أن يسوع حي ويسوع قائم ويسوع قوي، وكل كلمة في الكتاب دي حية وفعالة. الحاجة التانية اللي عايز أشجعك بيها وأسيبها معاك، أن الرب قريب، الرب قريب. وإلى اللقاء مع حلقة تانية من برنامجكم الحجارة تتكلم.

0: منذ هذا اليوم المجيد أنتما واحد أمام البعل، اعبداه إلها فوق الآلهة، وأكرماه بإخلاص يليق بمانح الحياة وآخذها. يحيى الملك!
1: يحيى الملك!
0: يحيى الملك!
1: يحيى الملك!
0: يحيى الملك!
1: يحيى الملك!

0: أنجب للملك ورثة كثيرين، وليبارك البعل بيت الملك.
1: يحيى الملك،
2: يحيى الملك،
1: يحيى الملك.

0: سأدخل لأقدم للبعل المعظم ذبيحة لأشكره على الأمطار التي باركنا بها فتوفرت محاصيلنا الزراعية، ولأشكره أيضا على غلبة أعدائنا لننعم بالرغد والسلام.
1: يا صاحب الجلالة، أيها الملك المعظم، فلتعاونك بنات الآلية على نشر بذرتك على مذبح البعل المعظم.

0: لقد أمرت وبطلب من الملكة إيزابيل بتأمين أماكن لإقامة جميع كهنة وأنبياء البعل وأشتاروت في القصر الملكي. هذا حتى يتسنى لنا عبادة البعل المعظم ليل نهار قدر المستطاع.
1: يوجد يا صاحب الجلالة 450 نبيا للبعل و400 لعشتاروت.
2: رائع، هذا عدد كافي للتأمين لعبادتي ليل نهار.
1: سوف ننفذ الأوامر الملكية بكل سرور.
0: اسمع، فتعمل الخمر عملها ولتوقظ العبادة الأموات إن استطعت.
1: آسى يا صاحب الجلالة بهذا الأمر الملكي الحكيم أن تحيي شهوة البعل نحو عشتاروت وتنجب لنا إلها جديدا.
0: يا رئيس كهنتي،

0: من الذي دعاك إلى احتفالنا؟
1: أعرف من أنت. أنت النبي إيليا. كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا؟ ألست خائفا على حياتك؟
2: حي هو الرب إله بني يعقوب الذي وقفت أمامه. إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي.
1: من تظن نفسك؟ انظر، انظر حولك، وانظر إلى قوة البعل وعظمته وجلاله، وبالمقابل انظر إلى نفسك.
0: يا إيليا، أنت تجرؤ على المجيء إلى هنا وتدعي أنك تملك قوة إلهية.
2: هكذا قال الرب إله بني يعقوب الذي أنت أغضبته بدرجستك، أنت وزوجتك.
1: يا فاقد العقل، أتعلم أن الملك الذي تخاطبه قادر أن يأمر بحبسك؟ ماذا الحياة؟
0: ماذا الحياة؟ هيا هيا اغضب عن وجهي، قد فقدت زوجتي صوابع.
1: لن تغفر لك الآلهة هذا التحدي، وأنا لن أسامحك. أسمعت يا إيليا؟ لن أسامحك
0: ولا أنا
1: لن أسامحك أبدا
0: أبدا، حتى أنا لن أسامحك.
1: موسيقى.
3: وكان كلام الرب له قائلا:
4: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريت فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك.
0: صار لها زمن لم تمطر
1: والمزروعات بدأت تيبس.
5: غير معقول، استفدنا كل جهودنا أمام البعل المعظم بلا جد.
1: أوامري هي ألا تتوقف الابتهالات للبعل. الآلهة لا ترضى أحيانا، ولا يسكن غضبها إلا بعد جهد جيد.

0: الوجد إيليا.
1: كلا يا صاحب الجلالة.
2: وهل اختفى؟
3: ساجد وسحق ساسحقه.
2: لن يكون المشهد جميلا. هل سمعت؟ لن يكون المشهد جميلا.
4: فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث، وكانت

0: قد قضي علي.
1: سنموت جوعا، كان كل اعتمادنا أنا وعائلتي على هذا الموسم.
0: كهنة الملك يتعبدون ليل نهار.
1: أمر الملك بمزيد من الذبائح ليل نهار.
0: حسنا،
1: نحتاج إلى المطر.
2: وكان له كلام الرب قائلا:
3: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعو لك.
4: أعطيني كسرة خبز رجاء.
5: حي هو الرب إلهك، ليست عندي كعكة، كل ما عندي هو حفة من الدقيق في الجرة وقليل من الزيت في الكوز، هذا بالكاد يكفي لي ولابني، وبعدها نموت.
4: لا تخافي، اعملي لي كعكة صغيرة وآتيني بها، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. هكذا قال الرب الإله: جرة الدقيق لا تفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى أن ينزل المطر.

0: شكرا يا ولدي.
1: هذا واجب. يا سيدي إيليا، إلى متى يبقى الطحين والزيت في بيتنا؟
0: إلى أن ينزل المطر من السماء.
1: لم تمطر منذ الزمن.
0: لا تخف يا بني، الدقيق لن يفرغ والزيت لن ينقص حسب قول الرب. هل تثق بالرب؟
1: نعم يا سيدي إيليا، إني أثق بالرب.
0: فلتكن بركة الرب معك يا ولدي. تفضل.
1: شكرا.
2: سيدي سيدي سيدي استيقظ يا سيدي أرجوك. ابني لا أدري ما أصابه. ولك يا رجل الله، جئت إلي لتذكرني بإثمي وتميت ابني.
0: أعطيني ابنك يا امرأة.

أيها الرب، إلهي، أين المرأة التي أنا نازل عندها؟ تسيء أيضا وتميت ابنها. يا رب، إلهي، لترجع نفس الولد إليه، لترجع نفس الولد إليه. يا رب، يا رب.

0: أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي القدير، وأحمدك لأنك استجبت دعائي، استجبت دعائي يا رب، استجبت دعائي. أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك، أشكرك.
1: تعال يا
2: تأكدت أنك رجل الله وأنك كلام الرب في فمك حق.

0: يجب أن أسافر اليوم. سأرجع لأقابل الملك أخاب.
1: لماذا؟
0: لقد كلمني الرب، وسوف يرسل المطر قريبا ويحيي الأرض.
1: الحمد لله، الحمد والشكر له.
0: فليحفظكم الرب، وشكرا لك على اهتمامك بي طيلة هذه المدة.
1: لا شكر على واجب، يا ليته كان بإمكاني أن أكرمك يا رجل الله كما يليق.
0: لقد خدمتني بإخلاص وأظهرت لطفا وصبرا، الرب سيكافئك على هذا.
2: أرجوك لا تترك لي سيدي إلي.
0: ينبغي أن أطيع أمر الرب يا بني.
1: دع النبي يذهب يا بني، هذا خير لنا وللناس جميعا.
0: أنت امرأة حكيمة.
1: الرب معك، وأنا أعلم أنها ستمطر كما أعلمك الرب.
0: فلتكن مشيئة الرب.

0: أهذا أنت يا سيدي إيليا؟
1: نعم أنا هو، أنا إيليا. اذهب وقل لسيدك أخاب أني هنا.
0: أي خطيئة ارتكبت حتى تسلم عبدك ليد أخاب برسالة كهذه؟ إنه سيقتلني. بحث عنك أخاب في كل مكان، وأرسل من يبحث عنك، فعادوا جميعا يقولون إننا لم نعثر عليه. فما إن انطلقت من عندك لأخبر الملك إنك هنا حتى يحملك روح الرب، فيأتي أخاب ولا يجدك فيقتلني.
1: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. إنني اليوم أنا هنا لمواجهة أخاب.
0: تذكرني عندما شرعت إيزابيل تقتل أنبياء الرب، خبأت 100 رجل في مغارتين وأنقذت أرواحهم. إذن انتظرني هنا وسأحضره إليك.
1: علمت بشجاعتك، سأكون هنا في انتظارك. هيا حتى تعود.

0: أنت هو مقدر هذه الأمة. هل هذا معقول يا رجل؟ تسبب أكبر كارثة لشعب بأكمله وتختفي لسنوات دون أن تكترث.
1: المقدر هو أنت وبيت أبيك لدرككم وصايا الرب وبسيرك أنت وراء البعليم.
2: إيه؟
0: إيليا. حسنا، لماذا جئت؟ ما الذي تريده؟
1: أريدك أن تدعو الشعب كله إلى اجتماع عام على جبل الكرمل، وتحضر أيضا لهذا الاجتماع أنبياء البعل 450 وأنبياء عشتروت 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابيل.
0: وما الهدف من وراء هذا الاجتماع؟
1: سترى وستعلم. أنا أسبقكم إلى الجبل والجميع سيراني هناك. لا تنسى أن تفك قيد عوادية

0: متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. أحضروا هنا ثورين، فليختر أنبياء البعل أحدهما وليقطعوه ويضعوه على حطب دون أن يشعلوا نار. وأنا أقدم بدوري الثور الثاني دون أن أشعل النار. ثم ليدعوا أنبياء البعل باسم آلهتهم، وأنا أدعو باسم الرب. والإله الذي يجيب بنار فهو الله.
1: لن تنجو من هذا يا إيليا.

تقدموا إلي

رب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليعلم اليوم أنك أنت الله في هذه الأرض وأني أنا عبدك وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله.

0: فور بيالبان لا تدعوا احدا منهم يفرد وخذوهم الى نهر قشون ليذبحوا هناك
1: اذهب وانظر نحو البحر
2: لا شيء يا سيدي
1: اذهب وانظر
2: لا شيء يا سيدي
1: أعرف يا بني اذهب وانظر جيدا
2: سيدي هذه هي المرة السابعة
1: أعرف يا ولدي أعرف اذهب وانظر جيدا اذهب
2: سيدي هناك غيمة صاعدة من البحر بحجم كف إنسان
3: اصعد واخبر أخاب وقل له جهز عربتك وانزل قبل أن يمنعك المطر
1: هيا

0: أخبرني يا زوجي الحبيب، ماذا حدث حتى أمطرت السماء بهذا الشكل؟
1: حمدا للبال على هذه النعمة.
2: لا تتسرعي في الاستنتاج، الأمر ليس كما تظنين.
0: لا تعجبني نبرة صوتك
2: كارثة، لقد وقعت كارثة.
0: كارثة؟ تكلم، منطق، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
2: لقد قتل كل أنبياء البحر، ماتوا جميعا.
0: كيف جرى هذا؟ كيف؟
2: قد ربح إيليا تحدي بينه وبين أنبياء البحر، استجاب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: نزلت نار من السماء أكلت تقدمة إيليا أمام الجميع، وبالمقابل لم يفعل البعض.
1: لماذا لم توقف هذه المجزرة الرهيبة؟ لماذا؟
0: شيئا. لم يفعل البعل شيئا.
1: ولماذا؟ لماذا قتل أنبيائي؟ لماذا؟
0: لأن إيليا أمر بإلقاء القبض عليهم جميعا وذبحهم.
1: أنت أيها الملك، أين كنت؟ لماذا لم توقف هذه المجزرة الرهيبة؟ لماذا؟
0: أنا؟ الشعب كله كان يصيح ويهتف الله هو الرب، الله هو الرب. إيليا، إيليا، إيليا يعني الله هو الرب. الشعب كلهم صار في صف إيليا ونفذوا أمره. ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ حتى البعل لم يفعل شيئا.
1: أشد عقاب وتزد. إن لم أقتلك في مثل هذا اليوم غدا، هيا هيا اذهب وبلغه بهذا. هيا، ماذا تنتظر؟
0: هيا هيا.

0: سأتركك هنا.
1: يمكنني أن أذهب معك؟
0: لا لا،
1: سأنتظرك هنا،
0: ربما قد يطول غيابي.
1: الله سيحفظك، مع السلامة.
0: أنت تعلم أنني يجب أن أسمع صوت الله، فهو الذي يهديني.

0: أمه إلى حدائقنا، لكن النبوذ يرفض بيعه لي بحجة أنه ميراث من أبائه.
1: لعله طامع بالربح، أعطيه ما يريد.
0: لا، ويعتبر المسألة دينية، ويعتبر بيع ميراث أبائه استخفافا بالرب.
1: ماذا تقول؟ نبوت يعبد الرب؟
2: لا عليك يا عزيزي، أنا أدبر لك الأمر. اذهب كل واشرب وليرتاح قلبك. أنا

0: ماذا تفعلين؟
1: ماذا أفعل؟ آخذ لك بستان العنب.
0: تأخذين لي بستان العنب؟ كيف؟
1: أدعو شيوخ المدينة إلى اجتماع.
0: ما الهدف من وراء هذا الاجتماع؟
1: ماذا تظن؟
0: تنبوت.
1: بالتأكيد.
0: ولكنه مواطن صالح.
1: مواطن صالح؟ ولكنه رفض بيعك البستان.
0: صحيح. هو رفض أن يبيع البستان.
1: لقد رتبت كل شيء يا عزيزي. شهد زور ضد نابوت وحكم من قبل أصدقائنا شيوخ المدينة لرجمه.
0: تخطيط جيد، أليس كذلك؟
2: كان النبي إيليا في مغارة في جبل حريب عندما كلمه الرب قائلا:
3: ما لك ها هنا يا إيليا؟
4: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني يعقوب قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وهم يبغون ذبحي.
3: أخرج وقف على الجبل أمام الرب.
2: وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح.

0: وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف:
1: اذهب راجعا في طريقك، وامسح أليشع ابن شافاط نبيا عوضا عنك. قد أبقيت في إسرائيل 7,000، كل الركب التي لم تجثل البعل وكل فم لم يقبل.
2: دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراك.
3: اذهب، فماذا فعلت لك؟
2: أبي، أمي، أنا ذاهب وراء النبي إيليا الذي طرح رداءه علي ومسحني نبيا على كل بني يعقوب، وسأخدمه حتى يغادر.
4: اذهب يا بني، يكون رب معك كل أيام حياتك. اذهب.

Vamos, vamos, vamos.

0: ألم تسمع ما قاله الشاهدان؟
1: سمعت، ولكن حي هو الرب، أنا لم أجدف أبدا.
0: شاهدان، اثنان.
1: أنا بريء، أنا لم أجدف.
2: لا، بل جدفت على الله وعلى الملك.
0: أنت بحسب الشريعة مذنب.
1: أنا بريء، إنهما لا يقولان الحق.
0: أنت تستحق الموت رجما لتجديفك على الله وعلى الملك.
1: لا،
2: بريء.
0: اكحص.
1: بريء.
0: خسرت.

0: هل ستصعد إلى بيت البعل غدا للعبادة؟
1: ما هناك فتيات جديدات؟
0: بإمكاني جذب بعض بنات الفلاحين لخدمة المعبد.
1: قد أصعد.
0: تسرني رغباتك. ماذا؟ لدي خبر سار. لقد مات النابوت.
1: ماذا؟
0: هدية لك.
1: كان عنيدا، لم يصغ لي.
0: كنت أعلم أنك ستسر.
1: فلتبقى هنا.
0: بالطبع بالطبع، تعالي. هيا خذها.
2: أتركك لفترة من الزمن.
3: ولماذا يا سيدي؟
2: صارت إلي كلمة الرب مجددا بخصوص أخاب.
3: وماذا فعل هذه المرة؟
2: قتل رجلا بريئا واستولى على بستانك. وقد أمرني الرب أن أقول له: قتلت ووريت أيضا. وأمرني كذلك أن أقول له: في المكان الذي لحست الكلاب فيه دم نابوت، تلحس الكلاب دمك أنت أيضا.
3: وهل ستكون آمنا؟
2: من يتكلم كنبي عليه أيضا أن يستعد ليموت كنبي. أنا في يد الرب.
3: سأبقى هنا وليكن الرب معك.
2: ومعك أيضا يا ولدي. إلى اللقاء إن شاء الرب.
3: إن شاء الرب.
4: كان عليه أن يفكر بعائلته قبل أن يرفض بيع بستانه.
2: يا أخاب الملك، ماذا فعلت؟ أين النابوت؟ أليس هذا بستانه؟
4: لقد وجدتني يا عدوي.
2: نعم قد وجدتك، لأنك قمت بعمل الشر في عين الرب.
4: نابوت،
2: يقول الرب: أجلب عليك شرا وأبيد نسلك، والكلاب تأكل إيزابيل بإسرائيل.
4: كيف تخاطب الملك هكذا؟ لو سمعت زوجتي كلامك كما سمع هذان الشاهدان لقطعت أوصالك تقطيعا.
2: قد عبدت أصنام الأموريين الذين طردهم الرب من أرض بني يعقوب. لقد أصبحت وضيعا قدرا ضريحا يسكنه الموت.
4: لقد اخطأت وصنعت شرا إلى الرب.
5: هيا اغرب عن وجهي.

0: أفقده إلي عقله.
1: أنت علم ما يجري.
0: أخاب، أنت الملك، يجب أن تستعيد مجدك السابق. سأعلن حالة طوارئ تدفع بكهنة البهلي إلى سعار جنوني. هكذا سيكون ذق الطبول مفيدا لك، وسيرتاح قلبك بشعائر العبادة من رقص وترنح.
1: ما معنى بعد الآن؟ لا شر بعد الآن.
2: أيها الخادم، هل أكل طعامه؟
3: كلا يا سيدتي، لقد رفض أن يأكل.
2: اتركه، سوف يعمل الجوع ما عجزنا نحن عن عمله.

0: القوة إلي علي هي الحقيقة. أمسك مرآة أمام وجهي فرأيت وحشا ينظر إلي.
1: لا أفهم يا سيدي، لقد تكلم إلي ضد الحكم العادل على نابوت.

نابوت نابوت نابوت نابوت نابوت كان بريئا، نابوت كان بريئا، والحكم عليه كان غشا وكذبا وجرما.

0: يجب أن أرجع لأرى أخاب.
1: وماذا صنع أخاب أيضا يا سيدي؟
0: لأول مرة اتضع أمام الرب، وما دام قد اتضع فعلا فإن الرب لن يجلب عليه الشر الكبير خلال أيام ملكه، ولكن ملكه لن يدوم طويلا.
1: وماذا عن إيزابيل؟
0: إيزابيل بدون الملك لا تكون ملكة.
2: سنوات ثلاث مضت على اتضاع أخاب أمام الرب، وفي السنة الثالثة قرر أخاب إقامة تحالف مع مملكة يهوذا الداودية لمحاربة آرام بلاد الشام. واستشار أخاب أنبياء البعل الذين طمأنوه مؤكدين له النصر، ولكن نبيا للرب اسمه ميخا وقف وحيدا مخالفا رأي الأنبياء الكذبة المنافقين وقال الحقيقة، معلنا أن أخاب سيلقى حتفه في المعركة. في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا يا أخي.

0: ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك؟
1: ليكن نصيب اثنين من روحك علي.
0: صعبت السؤال.
1: هذا ما أرجوه.
0: اسمع يا إليشع، إن رأيتني أخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون.
1: أنت تعلم أني سأبقى إلى جانبك حتى اللحظة الأخيرة.
0: وأنا أيضا أريدك إلى جانبي حتى اللحظة الأخيرة.
2: يا أبي!

أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلعنة.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك يا اخي.
2: اهلا بيك.
0: ربنا يبارككم، وحشنا كتير.
1: وانت كمان.
0: الحقيقه الوقت ده في حاجه عايز اخد رايكم فيها، بما انكم امهات جوزتوا ويعني وعندكم اولاد وبنات على سن ارتباط. دايما في الاجتماعات والنهضات والاحداث الكرازيه امهات كتير بتقابلني وبنات كتير بيقابلوني عندهم مشكله كبيره قوي، اللي هي تاخر سن الزواج، او انه عندهم بنات كبروا للدرجه اللي فيها خلاص يعني بيتقال لفظ كده صعب مش عارف من حق اقوله ولا لا، قطر الجواز
1: هيعدي،
0: فاتها عدى عليهم. فايه رايكم في القضيه دي والفكره دي؟
1: هي الحقيقه دي ظاهره يعني ابتدت تزيد قوي الوقت ده في المجتمعات بتاعتنا، منتشرة قوي إنه بنات يا إما يعدوا السن يعني يعدوا الثلاثينات ويبقوا لسه مرتبطوش، وشباب برضو مش عايزين يرتبطوا. في فكر غلط كده أو في حاجة مش مظبوطة ابتدت تحصل دلوقتي بين الولاد والبنات. زمان كانوا الشباب مجرد ما يدخلوا في العشرينات ابتدوا يفكروا بطريقة بسيطة وطبيعية يعني إنه يلا نرتبط. دلوقتي لا، دلوقتي الولد او البنت يقعد لغايه الثلاثين وفوق الثلاثين كمان، والموضوع مش مطروح على الساحه في ذهنه، يعني مش من ضمن خطط الحياه بتاعتهم. يعني
0: عايزه تقولي لي ان واحد من الاسباب رقم واحد ان في كم من الاولاد والبنات عازفين عن الارتباط، مش يعني ده مش في مخططه انه يرتبط.
1: انا شايفه كده، يعني شايفه ده بنسبه كبيره قوي. مش عارفه رايك ايه هايدي؟
2: أنا عندي الفئة الثانية، الفئة اللي فيها، وده بستغربه قوي، على قد في بنات قاعدين مش لاقيين حد يجي يتقدم أو يرتبط، على قد ما بشوف شباب عايزين يتجوزوا مش لاقيين. فأنا بحس إنه طب يا جماعة ما في بنات. الفكرة هنا إنه انتشار إنه البنات بتقعد من غير زواج بغض النظر السن كام سنة، لأنه المرحلة العمرية دي بحسب القرى والمراكز والمحافظات، فما عندناش سن معين نقول انه عدها او قطر الجواز فاتها. لكن اقدر اقول ان البنت بصفه عامه بعد ما تخلص كليه لو ما كانتش مخطوبه تحس انه انا لسه ما اتخطبتش. المشكله بقى انه الطرف الثاني الشاب باللي بشوفه عنده مقاييس عاليه للبنت اللي عايز يرتبط بيها، فممكن هو مش مؤمن وعايزها مؤمنه،

0: ممكن يبقى هو عايزها متعلمة تعليم عالي، بتشتغل، بتجيب له مرتب، أخلاقها كذا، من بيت كذا. فأنا بحس طب أنت مقاييسك عالية، وأنت أكيد مش هتلاقي بنت كاملة. فده اللي بيخلي بعض البنات طبعا بنسبة مش قليلة، أنا بتكلم عن مصر، بنسبة مش قليلة ابتدت تبقى في بنات مش مرتبطة، مع أنه في شباب بيدوروا على بنات للزواج، بس مقاييس الشباب العالية خلت كده. من الناحية التانية في بنات مقاييسها برضو بقت عالية، فبقت تطالب أن الولد يبقى في وضع الاقتصادي اللي احنا فيه ده، يبقى مؤمن طبعا لأن ده حقها، ما نقدرش نقول مش من حقها. بس الحاجة اللي بحسها بزيادة أنه يجيب لها شبكة بكذا، يجيب شقة كذا. لا ده مش بس كده، ده أنا بشوف أحيانا بنات مش بس يجيب لها شقة، ده يجيب لها شقة في المكان الفلاني، يعني
1: تبقى
0: انت
1: جاهزه من كل
0: يعني انا فعلا حضرتك
2: ساكن في جاردينيا
0: يعني لا ده بيبقى يا ريت كده يا اخ جرجس. ساعات انا فعلا لاني بشوف حالات بتبقى هم عايشين في مكان متواضع
1: شعبي بسيط،
0: وعايزه الولد يجيب لها شقه في مكان عالي. طب يعني انت وبعدين في الاخر تقول انا مش لاقيه، ما انت مش لاقيه لانك برضو مقاييسك عاليه في وضع اقتصادي مش هينفع.
2: يعني أعتقد لو حطيت الأسباب اللي حضراتكم قلتوها لسبب تأخر الزواج، إن رقم واحد الاقتصاد الصعب أخر سن الزواج الحقيقي، لأن الولد منا ما يخرج من الجيش ويكون نفسه قدام التحديات الكبيرة بتاعة الاقتصاد بيبقى صعب قوي. الحاجة التانية المقاييس العالية اللي اتحطت من الأولاد والبنات، فالبنات عايزين ولد غني إمكانياته عالية جاي بإمكانيات معينة، والأولاد حاطين مقاييس عالية، نسبة من عايزها ملكة الجمال اللي ما بتغلطش اللي ما عندهاش. والحاجة الثالثة اللي قالتها في البداية أختنا منيس، إنه في كم كبير من الأولاد والبنات أنا أتعب نفسي ليه؟ ما أنا خارج من البيت شايف بابا فصل وماما طهقانة في البيت والاتنين طاقشين في بعض طول الوقت، فخارجين أو مش طاقشين بس أنا عندي أحلام أكبر مني. فبنت مثلا خرجت ودرست جامعة وبعد كده ماجستير وماشية في الدكتوراه وبعد كده طب أنا أتجوز ليه؟
1: مش يعني أعتقد حاجة. كلها انا عايزه اقول كمان يا اخ جرجس انه يعني في خبرات سلبيه كتير، يعني هما بيشوفوا شباب وشابات في سنهم ارتبطوا وبعد سنه سنتين بقى في خلافات جامده وبقى في انفصال، ودول كانوا بيحبوا بعض وحصل كده، فدي حاجه طبعا بتخضهم. طب انا ايه اللي يدخلني في كده؟ عايزه اقول كمان حاجه انه المجتمع دلوقتي بقى مفتوح قوي قوي قوي،
0: ايوه،
1: فالولاد والبنات في صداقات قريبه جدا من بعض، وبنبقى شاتنج لغايه الساعه 3 و4 الصبح بنحكي في كل حاجه. فانا محتاجه الجواز في ايه؟ يعني الجواز هيضيف لي ايه؟ مع صاحبي بحكي معاه في كل حاجه، مع صاحبتي بحكي معاها، بنخرج مع بعض، بنعمل كل حاجه سوا، ليه بقى وجع القلب ده ونرتبط ويبقى عهد
2: واطفال
1: ومسؤوليه وقصص طويله؟ ليه يعني ويقعد يتحكم فيا وما تعمليش وما تسويش؟ ما انا براحتي.
2: بس اعتقد وحضراتكم بتحكوا الشريحه اللي هي ال 20% اللي هي يعني نضجت قوي ودرست قوي وبيقعدوا لثلاثه الفجر بيعملوا كده، دي شريحه اعتقد مثلا 20% 25%. لكن للامانه اللي انا بقابله اكتر الشريحه الكبيره، انه كم كبير من الشباب فعلا عايز يرتبط، لكن التحدي الاقتصادي والتحدي ان يتقدم لبنت بامكانيات معينه ويقعد الاب يحط رجل على رجل ويتشرط، فده معجزه قوي.
1: أيوه.
2: وكم كبير من البنات اللي موجوده اللي هي فعلا يعني ما عندهاش فرص لحد بيتقدم لها بطريقه مناسبه، فبقي فعلا في ازمه. يعني انا عايز اقول للامانه ازمه، ويمكن كنا بنتناقش في حلقات تاني يا جماعه ده احتياج ربنا اوجده في الانسان.
0: ايوه الانسان كائن علاقاتي،
2: كائن علاقاتي،
0: خلق حول ادم. وانا فاكره انه في الايه الوحيده اللي قال لم يكن جيدا
2: ليس جيدا ان يكون ادم
0: وحده، ده المره الوحيده على فكره اللي قال ليس جيدا، دايما ذاك جيد وراء ان هذا جيد وراء ان هذا حسن جدا، لكن لا انه ده مش كويس لما ادم لوحده. فاحنا جوانا محتاجين لوجود حد جنبنا. بس طبعا زي ما انت قلت الحاجات دي كلها بتخلي، انا عايزه اجيب سبب كمان، سفر الشباب بره البلد، يعني انا بتكلم عن مصر، انا في مصر اكتر واكيد البلاد التانيه كده، انه عشان الاقتصاد صعب بيسافروا ويسيبوا البلد، فبقت البنات اللي موجوده كتير، بس الشباب فين؟
1: الشباب
0: بره، والشباب ممكن ياخدوا من حد بره وما يرجعش تاني البنات. فطبعا ده بيخلي برضو البنات بيتاخر سن الزواج، واحيانا ما بيبقاش في فرصه للارتباط خالص.
1: يعني انا عايزه اقول حاجه

0: خلينا واعيين كناس بنخدم في وسط الشباب والشابات وكده والأسرة، إنه زي كأن في مخطط شيطاني لإجهاض الأسرة، لأنه ما يبقاش في عيلة بتتكون من البدري. إنه إبليس عارف إنه العيلة دي نقطة قوة، وهي دي أساس المجتمع وأساس الكنيسة، فمش عايزين عيلة، عايزين ناس يبقوا كده يعني عايشين لوحديهم، فما تتكونش العيلة. فنعمل إيه؟ أولا نعمل اللي اتجوزوا خلاص هنعمل لهم إيه؟ نعمل مشاكل بينهم، نتخليهم يتخانقوا طول الوقت، فالعيلة تتفكك وتنفصل. اللي ما اتجوزوش بقى اللي هم الشباب والشابات، لا، نملى أفكارهم بأفكار ضد تكوين الأسرة، فيعيشوا طول الوقت كده منفصلين، يعني مفيش عيلة بتتكون. فنبقى واعيين كناس مسؤولين وكقادة وخدام إنه في فكر شيطاني، في استراتيجية من إبليس لإجهاض الأسرة.
1: وكمان أقدر أقول أنه للأمانة في القضية دي اللي احنا بنتكلم فيها، الأباء والأمهات في وقت معاهم بيبقى مش عارف أقول كتر خيرهم ولا عايز أقول له كالم
2: اهدى،
1: لأن في أوقات كتير الأباء والأمهات بيعملوا استرس رهيب على نفسهم واسترس رهيب على
0: أولادهم
1: وبناتهم بصورة رهيبة. فعيني تجي يعني بأمانة، أنا في مرة يعني أخت كانت كل أسبوع تتصل بيا وتكلمني من فضلك صوم وصلي. ليه؟ بنت ترتبط. فأنا جيت في مرة قلت لها أختي طب أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنت بتنامي؟ يعني أنت قادرة تنامي؟ قالت لي لا مش بنام. طب أنت بتعاملي بنتك اللي أنت عايزة ترتبط إزاي؟ قالت لي وقفلها، يعني وقفلها على الدخلة والخارجة وبقول لها هتقعدي كده قدامي؟ طب اعملي حاجة، طب البسي، طب اتمكي. فطبعا بيبقى ستريس رهيب بيولد انفجار أسري مرعب.
2: أنا كمان عايزة أقول حاجة، إنه أحيانا الأب والأم لما بيعملوا كده بيضطروا البنت توافق على أي حد والسلام،
1: أو يضغطوا عليها،
2: يضغطوا إنها تتجوز أي حد والسلام. لأن أنا بكثير بشوف بنات إنه ماما بتضغط عليا فأنا مش عايزة أوافق عليه، بس أنا مضطرية أوافق عليه لأنه تعبت من كتر
0: الزن.
2: وفي النتيجة بدون مناعي كأهل بنكون السبب إنه البنت تعيش حياة صعبة. وهل ما بقى جر بقى الدايرة دي، الدايرة إنه أنا عايشة في حياة صعبة وأجيب أطفال وأبقى عايزة برضو خليهم يتجوزوا وأكملت الرسالة، فالولاد يختاروا، عارفين الدايرة محتاجين نكسرها، إنه لا.
1: والأصعب دلوقتي ما بقيش زي الأول يا أخت عايدي، لأنه الأول كانوا بيعيشوا حياة صعبة ويكملوا علشان
0: الشكل العادي
1: والأولاد. دلوقتي لأ، يعني دلوقتي خلاص يعني مش قادرة تعيش، هي بتعرف تشتغل وتجيب دخل فبتنفصل. هل عندنا في الكتاب المقدس قصص لتحديات زي كده؟ لأن في بعض الأشخاص لما بيقروا الكتاب يقولوا إيه، لا لا لا الكتاب مش بيقول كل حاجة ومش هل عندنا قصص كتابية بتحكي في الأزمة دي؟
0: بتهيأ لي بنات فيلبس من البنات اللي كانوا مش مرتبطات، مش متجوزين، وكانوا ليهم دور عظيم في عمل ربنا وكانوا مؤثرين، كان ليهم خدمة جميلة، ولم يذكر الكتاب إن فيلبس ضغط عليهم أو حاول يقودهم في سكة ارتباط مش في مشيئة ربنا. يعني
1: تسمحي لي أذكر المشاهد بالقصة الجميلة في أعمال 21 من 8 ل 9، لأنها قصة أنا بحبها قوي. يقول الكتاب، لوقا بيقول، الطبيب الحبيب بيقول الكلام الجميل: ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأنا. الحقيقة
2: أربع بنات عذارة
1: كنا يتنبأنا. أعتقد بس الآيتين دول بتوع أعمال 21 من 8 ل 9 دول عايزين مؤتمر. صح كده؟
0: يعني ده مش بنت واحدة، ده بيقول لك أم البنات بتعول الهم للمامات،
2: أم البنت في بنت
0: دول بقى أربعة.
1: يعني أربع بنات والأربع عذارة
2: كنا عذارة
1: والأربع يتنبأنا. فعايز يعني أتناقش معاكم قد إيه الموقف جميل ومؤثر في المشهد الكتابي ده بالنسبة لفيلبس وبالنسبة للبنات.
2: هي الفكرة إنه اللي احنا عايزين نقوله انه موضوع انه الجواز او سن الجواز من زمان موجود، يعني احنا كل سنه نقول ده اليومين دول. هو اليومين دول اختلفت الاسباب، بس انا بحس انه موجود باختلاف الثقافات او الحضارات. بس الفكره هنا في لبس اتعامل ازاي مع البنات، والبنات اتعاملوا ازاي مع

0: الموقف ده اللي يمشينا سكة إن ما نبقاش قاعدين
1: وقف يعني خلاص
0: مستنيين للجواز. يعني أنا كتير لما بشوف بنات وبنتعامل مع بنات أقول لهم ما يبقاش حياتكم أنا عايزة أتجوز
2: متوقفة على
0: الجواز. أنا عايزة أتجوز يعني ما تبقاش البنت عايشة حياتها تتزوق وتلبس وتعمل كل حاجة عشان تلاقي عريس، تروح فرح تعمل كل حاجة عشان تلاقي عريس، في الكلية عشان تلاقي عريس، في الكنيسة. أنا مش كل البنات كده طبعا، بس في بنات فعلا اهتمامها إنها في دايرة صغيرة تلاقي عريس، وكأن قيمتها إنها تلاقي حد يرتبط بيها، فربطت قيمتها بقيمة عدد الشباب اللي بتقدموا لها قد إيه، أو إنه في حد جاي ويتجوزها أو بيحبها ويتجوزها. طول ما أنا شايفة قيمتي في كده أنا مش هبقى عايشة حياتي صح. بنات فيلبس بيقول إن هما كنا يتربقنا، يعني عايشين حياة ليها هدف تاني. أنا مش بقول مش من حقك تحلمي بفارس الأحلام، يعني أنا مش بقول كده، إنه إحنا اتفقنا إن الإنسان كائن علاقاتي، بس بقول لما نبقى مركزين على ده بس طبعًا
2: ده كل هدف حياتي.
0: أنا طبعًا بنهار وبحس إن ماليش قيمة، ولو ما اتجوزتش بحس إن أنا مش بنت
1: مطلوبة
0: ومش مطلوبة. ما البنت إحساسها إنها أنوثتها تيجي من إنه حد يقول أنا عايزة أتجوزك، فبتحس بحاجات كتيرة جدًا مؤلمة مؤلمة.
2: أنا عايزة أقول في الفكرة دي سوري
1: لا كنت عايزة أقول بس على كلام هايدي إنه برضو عايزين نعدلها، لأنه في الوقت بتاعنا لا أنا أبقى رهينة وأختزل حياتي كلها لإني أبقى بتجوز، ولا كمان أنا أهمل الفكرة وأحتقرها
0: مستقلة قوي
1: وأحتقرها وأحس إنه
2: مش فارق معايا.
1: بالعكس ده أنت كمان يعني في خطة الله ليكي إنك تعدي، لأنه عليكي بيتبني المجتمع، فأنت اللي بتأسسي المجتمع، فإجهزي من دلوقتي علشان تبقي عمود في البيت. زي ما قلنا في حلقات قبل كده الأم هي اللي بتبني البيت، فإجهزي إنك تبقي أم وتعلمي إزاي تنضجي في مشاعرك، إزاي تنضجي في أفكارك، إزاي تتعلمي، إزاي تتغيري علشان تبقي مؤهلة إنك تبقي زوجة. وفي نفس الوقت دي حاجة كمان عايزة أقولها مهمة قوي، أنت كبنت ارفعي الرايه البيضة للشباب انه على فكره انا مش قلعه حصينه يصعب الاقتراب ليا، انا سهل انك تتعاملوا معايا، انا انسانه بسيطه. يعني بلاش تعملي هاله حواليكي من العظمه والجبروت والتفاخر والجمال تخلي الشاب يبقى خايف يقرب منك. لا سهلي السكه على الشباب، يعني خليكي متواضعه، خليكي بسيطه، خليكي رقيقه، خليكي حنينه، خليه يشوف الجوانب الجميلة في حياتك اللي تساعده أنه يقدر يقرب منك، ما يبقاش حاسس أنه ودي نتعامل معها إزاي، دي ودي نتقرب منها إزاي، ودي ممكن ترضى بيا، دي عالية قوي. فخلينا نبقى في الحتة دي، لا الجواز الإله بتاعي اللي أنا عايشة عشان أعبده، ولا الجواز الحاجة المهملة اللي هو أنا مش محتاجة لها، أنا مش فارقة معايا، أنا أقدر أعيش حياتي، لا ده ولا ده، لكنه خطة الله اللي أنا عايز أبقى فيها فأعملها إزاي؟
2: بترسم قدامي كأنه في مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولى أنه لما الشخصية بتبني كل حياتها على الارتباط وبيتأخر فبتنهار بتنكسر، بتحس أنه قيمتها في الارتباط فالقيمة دي مش موجودة. وبتقولوا لي مشكلة تاني أن وقت الويتنج ده، وقت الانتظار اللي ممكن يبقى سنة 12، ده وقت ربنا بيعدني فيه من كلامكم، وقت ربنا بيعدني فيه أنضج علشان أبقى زوجة صحيحة وزوج صحيح.
1: بالزبط.
2: أستغل الوقت ده أنضج اجتماعيا في أني أعرف وأدرس وأقرأ، أنضج فكريا أني أدرس حاجة جديدة، أفكر في حاجة جديدة، أتعلم خبرات جديدة، أنضج مهاريا، أنضج في شغلي. فأنا بعتقد أن الوقت الويت ده مش وقت ضايع يا جماعة،
1: طبعا
2: ده وقت أنا بنضج فيه علشان لما يجي وقت الارتباط أكتشف أن أنا شخص بقيت ناضج مسؤول قادر أعمل ده بأمان، مش أتجوز وبعد كده كمان أنفصل ويبقى الوقت ضايع.
0: وده هيساعدني في نقطة قالتها فينيس أنه أديهم أرفع راية البيضة. لو أنا مش ناضجة هرفع راية البيضة غلط.
1: بالظبط.
0: يعني الراية البيضة تترفع لأن أنا برضو يعني البنت برفع راية البيضة إزاي، أنا مش هبقى متساهلة زي ما قالت فينيس.
1: لا لا
0: إمتى بقى مدركة إني ما بقاش متساهلة، بس في نفس الوقت ما بقاش يعني في بنات فعلا يعني
1: يخوفوا

0: فعلا بشوف بنات يصدوا صد صعب قوي في الولد ياخد خطوه ورا. فانا الحكمه ده والاتزان انه رفع الرايه البيضه لا يعني انك تبقي بنت متساهله تهزري وتكسري الحدود، ولا يعني انك تكوني علشان تبقي تقيله ومش بسهوله انك تكوني ناشفه. الفيصل اني انضج شخصيتي بالدراسات وبتطوير شخصيتي، هنا هيبقى عندي النضج واقول انا هنا اقدر افتح اقول اديله فرصه، لان هيبقى عندها الوعي انه الشاب ده عايز يقرب لانه محترم فهديله فرصه، او هنا لا انا هصد لانه الشخص ده مش محترم.
1: يعني اتوقع بلغه الشباب كده من اللي بتقوليه ان في نوعين صعبين بيبقى صعب الاقتراب منهم، البنت المدلدقه اللي هي كل ما تشوف حد تتدلدق وتجري
0: وهو يلعب معاها ويهزر معاها شويه بقى يسيبها.
1: وانا عايز اقول انه امام الله، الله لن لن لن يسامح ومش هيعدي على شباب كتير الامر ده، لانه بيفضل واعد بنات علشان يتسلى بيها
2: طبعا، وتكتشف
1: بين يوم وليله انه
2: مش معاها خالص،
0: هيقول بالظبط مش دي اللي هاخدها،
1: مش دي اللي هاخدها. المدلدقه صعبه قوي، والمتكبره
2: والناشفه
1: وحاسه ان للاولاد لا انت مين علشان بالزبط. تقرب مني. بس انا كمان عايز اقول حاجه يعني برضو جميله في المنطقه دي، في اوقات بيوصل الامر زي بنات فلوبس انه عدد الاولاد اقل من عدد البنات او عدد البنات اكبر، فما بيحصلش اساسا ارتباط. فانا اقدر اقول عن بنات فلوبس وعن كتير في المجتمع، لا انا ينفع اعمل حاجه اعظم واكمل وما اقفش عند المنطقه دي. يعني ما قالش الكتاب المقدس بعد كده ان واحده
0: جوزت
1: بنات فلوبس اتجوزت، بس كانوا يتنبأنا، يعني عارفين انا موجوده في الوجود مش آخرة حياة الارتباط. صح. فلو ما تواجدش، لا يا جماعة أنا عندي رؤية، أنا عندي هدف، أنا عندي حلم. صح. أنا عندي حاجة عظيمة في ملكوت الله أقدر أعملها وأقدر أنجح
0: بجانب التطوير الشخصية اللي حكينا عنها. الناحية التانية أنا بشوف الله خطته ليا إيه في الخدمة ومكملة. فأنا ماشية في الطرق كتير، أنا بخدم وبشوف رؤية ربنا ليا إيه، وفي نفس الوقت بطور نفسي، فمش ماسكة في حتة إنه يا عريس يا بلاش.
2: بس عايز أضيف
1: نقطة في دي، هايدي مهمة قوي، تطوير الشخصية مرتبط بالخدمة
0: طبعا،
1: يعني ما أقدرش أفصل الاتنين عن بعض. ليه؟ لأن كل ما أنا بتطور في شخصيتي ونضوجي وتعليمي وتفكيري بنجح في الخدمة وبأدي الخدمة بطريقة إلهية صحيحة.
0: صح.
1: فالاتنين مرتبطين ببعض، مش عايزين نفصلهم.
2: لا أنا عايزة بس أأكد على حاجة وصلحوني لو أنا بقول غلط، يعني إن المرأة محاربة دائما بالاستقلالية، دي نقطة هي محاربة بيها، هي دايما بتحب تبقى لوحدها، تعمل كل حاجة، تقرر لوحدها، تتصرف لوحدها. اختيارها إنها تشرخ وتطلع لقدام قوي وتنجح قوي، ممكن جدا يحصل معاه الخبطة دي، إنها تتلمس بأنه أنا مش محتاجة حاجة، أنا مش عايزة حاجة، أنا تمام. وعشان كده الرب خاطب، يعني الكتاب المقدس الوحي في أفسس 5 كلم الست إنها تخضع. ليه؟ لأن دي نقطة ضعفها، هي دايما حاسة إنه أنا أقدر أعمل كل حاجة، ودي اللي وقعت الجنس البشري كله،
1: النقطة اللي إبليس بيحاربها فيها.
2: يعني كان ممكن إيه اللي كان هيحصل لحواء لو راحت لآدم وسألته إيه رأيك ناكل من الشجرة دي ولا ما كانش هينقص منها حاجة يعني، وكانت وفرت علينا كل العذاب اللي إحنا فيه دلوقتي.
1: بس برضه للرجالة عشان ما يمسكوهاش على الأخوات، وآدم بعد ليه عنها؟ يعني خلينا أقول كراجل،
0: عرفنا بقى بعد نقطة مهمة، إنه أرجع تاني، نضج الشخصية يحمي من ده. يعني أنا من حقي أنجح كبنت، من حقي أوصل وأحقق مراكز، بس لو أنا عندي نضج شخصية هعرف أنه أنا برضو مهم أكون أم وزوجة. يعني دايما دايما الدراسة ونضج الشخصية وقربي من الله يحميني من بعض الأمور اللي ساعات تقول طب أنا محتاجة راجل في إيه؟
2: ما هي دي دعوة الله الأساسية، إن أنا أكون زوجة وأم، دي الدعوة.
1: فهي أتوقع وأنتوا بتتكلموا عايزين تحطوا فرق بين النضوج والدراسة. العلم ينفخ.
2: بالظبط. أيوة.
1: فالعلم واللي يخليني أعلى وأكبر وأحس إن أنا وصلت لحتة
2: المراكز وكذا.
1: العلم ينفخ، لكن العلم الناضج اللي بيبني شخصية بينضج، وده اللي بيخليني في أوقات كتير ممكن أبقى بقابل لسه حد بقي معيد، يلا يعني حيالله بقي معيد ولا

0: لازم اول ولا فكانك بتدخل له هو بيكلمك ان هو رئيس الجمهوريه او رئيس الجامعه، وفي حد تاني ممكن يبقى رئيس جامعه وممكن يبقى مش عارف لواء او بس لما تروح لانه نضجت شخصيته بتعامل على شخص.
1: وده عشان كده احنا بنركز في الحته دي، من فضلك انضجي يعني اشتغلي على
0: كل جوانب شخصيتك.
2: ما انا عايزه اقول النضج انه يعني مش قيمتي في المركز اللي وصلت له
1: بالظبط،
2: لكن قيمتي في انه اللي انا وصلت له ده بعمل بيه ايه؟ بساعد بيه الناس ازاي؟ بفيد بيه المجتمع ازاي؟ مش انه بقيت حاجه لما خدت درجه علميه معينه، وانا عايز ادرس ليه؟ وانا عايز اتعلم ليه؟ يعني مش لنفسي، لكن انا لما بتعلم وبتغير انا بقدر اساعد الناس احسن.
0: يس.
2: بيبقى عندي فرصه اكتر اني اقدم حاجه تفيد الناس، وبالتالي انا هدفي مش انا. دي النقطة المهمة، الدنيا مش بتلف حواليا، لكن أنا الله هو المركز وأنا بعيش مقصده، فأنا بلف في الدايرة بتاعته مش بلف في دايرة نفسي.
0: نضوج الشخصية أتوقع إنه بيخليني مفيد لنفسي، لو اتجوزت ببقى زوج أو زوجة في منتهى الروعة والجمال، لو جبت أطفال أنا أب وأم في منتهى الاحترام.
1: ومفيد لنفسي برضو، يعني أنا بحس أنه حقي أني أنا أكون برضو عايشة حياة كويسة كأنا. بس أنا عايز أقول حاجة لأنه ساعات أتسأل عليها، فاسمحوا لي أقولها لكم. أنه ساعات البنت تقول لي أنا مش بعرف أعبر عن مشاعر، أنا مش متكبرة بس أنا مش بعرف أعبر عن مشاعر. فأنا بيجي شاب يقرب مني أنا مش بعرف أقول له إيه، فبيبان كأنه أنا متكبر أعمل إيه؟
2: وده التعليم، وده التعليم، وده اهميه بقى
0: نضوج الشخصيه والتعليم. واعتقد الولد بيشوف البنت مش في التعبير لكن في كاركتر الشخصيه
2: بالظبط.
0: عايز اختم البرنامج للامانه او الحلقه دي بحاجه جميله. انا مشدود قوي قوي قوي في القصه لفيلوبوس، وعايز اسقف لفيلوبوس من كل قلبي واقول له انت اب محترم. انت اب كما يقول الكتاب، لأن رقم واحد الكتاب المقدس بيقول أن فيلوبوس بيته كان للخدام. وكمان هو كان مبشر جميل. وصنع أربع بنات يتنبأنا. فأنا عايز أرفع له الراية وأقول للراجل المحترم ده أشكرك جدا جدا جدا جدا أنك الوقت ده ما وقفتش قدام ربنا قلت له مخاصمك زعلان منك. اديتني اربع بنات والاربع بنات
2: يعني انا اخدمك وبناتي ما يتجوزوش
0: عايز اشكر رب قوي قوي قوي من اجلك انك رغم ان اولادك او بناتك ما ارتبطوش انت كنت كريم وفاتح بيتك للخدمه وللخدام، متصالح مع نفسك، متصالح مع الرب، متصالح مع الخدمه، فرحان عايشها بصوره جميله، مش حاسس انك مزنوق في الحته دي وقاتل نفسك. عايز اشكرك يا فيلوبوس من كل قلبي لانه رغم انه اللي جولك اربع بنات خرجت للمجتمع اربع خادمات في منتهى الروعة. عايز أشكر رب من أجل البيوت العظيمة دي اللي في ملكوت الله بتعلمنا وتدينا ميراث عظيم أنه ده اللي ربنا ينفع يعمله. أيوة. في الوجود.
1: ودورهم أن هم يصلوا لأولادهم، بقول يعني مش هنبقى سلبيين. لكل أب وكل أم، صلي لبنتك، صلي لابنك أن الله يبعت له هدية من عنده، هدية اللي هو شريك حياة يعني من عنده.
0: حاجة جميلة وحلقة جميلة. عايز أشكر ربنا من أجلكم، وبتمنى من قلبي لكل أب وأم بيسمعونا وكل بنت بتسمعنا، عيش النضج الإلهي وحط نفسك وحياتك بين إيدين ربنا، وخطة الله لحياتك اتقال عنها صالحة ومرضية وكاملة.
1: أمين.
0: ربنا يبارككم
2: ويباركك.
1: كان عندي حالة كانت صعبة قوي، كانت مربوطة قوي بالمركز، فساعات بنات تتصل بيا انا كل ما يجي لي عريس يسيبني عشان معمول لي عمل.
2: انا بصلي وربنا معايا، بس ايه المشكله يعني اعمل حجاب لابني علشان يخلف، لبنتي علشان تتجوز،
0: لدرجه ان بعض القاده جوه الكنائس يقولوا لا ده وقت المسيح ما كانش اكتشف المرض النفسي.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكرمة، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بزاركم وينمي غلات بركم

أفسس الثانية 19، الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، أبزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل ونكون فعلا نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء في عمل الرب. آمين.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
4: مت؟
5: آه.
4: بنت تتولد من غير غشاء.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة هنتقابل مع شخصية اتقابلنا معاها قبل كده، بس الموضوع اللي هنتكلم فيه موضوع حساس قوي. ايه الرياكشن بتاعنا لما بنفقد حاجة غالية قوي؟ لما بنفقد ابن ربنا وعظيم في الأرض ومرة واحدة الابن يروح، هعمل ايه؟ هنال تعزية ازاي؟ تعالوا نتقابل مع اختي هناء ونشوف ازاي الرب صالح حتى في الوقت اللي انا مش قادرة يبقى عندي هدوء. حبيبتي هناء، التجربة اللي مريتي بيها من تقريبا سنة،
8: 6 شهور.
7: 6 شهور
8: أول أبريل الماضي كان 2/4 بالضبط فقدنا مارك ابننا.
7: ابنكم الكبير. مارك كان متعلم، ناجح، خادم. كان ايه أول، يعني كنتوا متوقعين ايه اللي حصل؟
8: هبدأ بمارك. مواليد 13 نوفمبر 2003، يعني كم يوم كده ويبقى عيد ميلاده 21. ابننا كان اسمه ابن الإرسالية، لأنه رب ادهولنا في وقت كان متزامن مع الوقت اللي ربنا اتكلم فيه على إرساليتنا في الفيوم. يعني أنا أخدته، أنا وبابا كان عمره 18 يوم، ورحنا عشنا